0: التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون من السوريين عن فرحتهم بهذا التطور، مطالبين بتسليمه إلى سوريا لمحاكمته على جرائمه. من التعليقات حسن كتب على فيسبوك: بدنا نحاسبه باللاذقية بإذن الله، بحسب تعبيره. أيضا أحمد كتب: أخبار حلوة بس بدنا إياهم في محكمة العدل بسوريا قريبا. تعليق أخير حول هذا الموضوع من طارق كتب فيه: بالعادة بس يخلص منهم الأبناء اللبناني يتحولوا تلقائيا على سوريا. نتمنى من الجهات اللبنانية تكفي على نفس النمط، بحسب تعبيره. تجسد الأحداث التي شهدتها مدينة عين العرب كوباني خلال الأيام الأخيرة، تجسد نموذجا لكيفية تحول الجرائم الفردية إلى أزمات أمنية أوسع حين تغيب آليات العدالة السريعة، وحين تتداخل العصبيات العشائرية مع الشأن الأمني. فما بدأ باختطاف شاب وقتله على خلفية ثأر عشائري، انتهى بأعمال شغب وحرائق داخل سجن، وضحايا وجرحى في سلسلة من التداعيات يصعب فك حلقاتها. فقد أفادت صفحات محلية باختطاف الشاب سامي شيخ موس حسو المعروف بسيبان، وهو مقاتل سابق في قوات سوريا الديمقراطية من مدينة الحسكة، وقتله على خلفية ثأر عشائري قبل أن تعلن قيادة الأمن الداخلي توقيف عدد من المتورطين والعثور على جثته قرب قرية الحلو. وأثار مقتل هذا الشاب موجة توتر في عدد من مناطق شمال شرق سوريا امتدت إلى عين العرب كوباني، حيث تحولت وقفة احتجاجية طالبت بفتح تحقيق إلى أعمال شغب واعتداءات على عناصر الأمن ومقرهم، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف عناصر الأمن. وتطورت الأحداث ليمتد التوتر إلى سجن المدينة، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لحرائق في عدد من المهاجع خلال استعصاء أمني، وتباينت الآراء حول الحصيلة بين مصادر مختلفة تراوحت بين 7 و9 قتلى وعشرات المصابين بين حروق وحالات اختناق. وعاد الهدوء تدريجيا إلى المدينة صباح السبت بعد ساعات من الاستنفار، وسط دعوة أمنية للسكان بالتزام الهدوء وعدم الانجرار إلى ما وصفته الأجهزة الأمنية بمحاولات زعزعة الاستقرار. وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساؤلات جدية حول آليات ضبط السلاح ومنع تحول الجرائم الفردية إلى أزمات جماعية. وثقت مشاهد متداولة لحظات الاعتداء على عناصر ودوريات قوات الأمن في مدينة عين العرب كوباني بريف حلب خلال التوترات التي اندلعت أمس. لنتابع.
1: Smoke like it,
0: كما انتشرت مشاهد اللحظات الأولى لاندلاع حريق سجن عين العرب كوباني بريف حلب بعد أن أضرم سجناء النيران داخله خلال استعصاء أمني في مشهد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. لنتابع. أحداث عين العرب وتداعياتها أثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء بين من استنكر الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومن طالب بمعالجة جذرية لظاهرة الثأر العشائري وانتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة. براون كتبت: تحقيق العدالة فقط من يطفئ نار الفتنة. كما كتب يوسف أيضا كتب: واجب محاسبة المجرمين من أي جهة كانوا حتى يكون ردع للباقين من تسول له نفسه قتل الأبرياء. معا في تعليق أخير حول هذا الموضوع قال: الله يحمي شباب الأمن ويهدي النفوس. تطرح قضايا التعبير الرقمي وحدوده في سوريا ما بعد النظام المخلوع، أو تطرح تساؤلات جوهرية حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير المكفولة دستوريا وبين الخطاب الذي يلحق أذى حقيقيا بأفراد أو مجموعات. وقد سعت وزارة العدل إلى معالجة هذه الإشكالية بإصدار التعميم رقم 26 في 29 من حزيران 2026 الذي يضع ضوابط إدارية وقضائية صارمة لتطبيق قانون الجرائم المعلوماتية، أبرزها حصر الإحالة إلى الضابطة العدلية بالجرائم التي تتطلب تحقيقات رقمية دقيقة، وتأكيد على أن التوقيف الاحتياطي هو تدبير استثنائي لا قاعدة عامة، وتقييد إجراءات التبليغ والاحتجاز لمنع التعسف في استخدام السلطة أو تقييد حرية التعبير السلمي. وفي هذا الإطار أفادت مصادر إعلامية وحكومية بتوقيف المدعو باسل حافظ في مطار دمشق الدولي بناء على دعاوى شخصية مقدمة أمام قسم الجرائم الإلكترونية، وتتضمن هذه الدعاوى اتهامات بالتحريض على أساس طائفي وازدراء الأديان وشتم مكونات سورية متعددة، فضلا عن إساءات طالت شهداء الثورة ورموزها، إلى جانب عبارات مسيئة وصفت أهالي الثوار والنازحين وسكان المخيمات بأوصاف مهينة. وتخضع هذه الاتهامات حاليا للتحقيق في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والقضائية. وعلى النقيض من كثير من قضايا التوقيف التي تستقطب تضامنا شعبيا، جاء التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه القضية مختلف تماما، إذ عبر كثير من السوريين عن عدم تعاطفهم مع حافظ أو عن ارتياحهم لتوقيفه في ظل ما رصده كثيرون من تاريخ حافل له بالإساءات الموثقة بحق رموز الثورة وضحاياها. يشرح الصحفي عبد الرحمن تقي أسباب عدم تعاطفه ومعظم السوريين مع باسل حافظ، مستعرضا سجله من الإساءات الموثقة التي جعلت كثيرين يرون في توقيفه نتيجة طبيعية لما أقدم عليه. لنتابع.
1: هي الحالة الأولى اللي ماني متعاطف فيها أبداً. أنا مع حدا ماني متعاطف معه للزلمة أبداً. سب ديني، سب عرضنا، وسب ناسنا، وسب الثوار، وسب سوريا كلها ياتها. إنسان كان عنده التطاول على الغير هواية. أنا هم بدي وجه نداء لألك: هل أنت بالفعل لأنه أنت بتتوافق معه مع أفكاره، أو لأنه هو كان رفيقك من زمان، حتدافع عنه؟ حتدافع عن إنسان تطاول على أعراض الناس وعلى ثورتهم؟ ما حقلك تطاول على الساروت، مع أنه تطاول على الساروت هو وغيره. الإنسان بصراحة يعني يقول لك الرجال كانوا من قبل مربوطين لسانهم، الوعد كان بيتاخد بمسكة شوارب. هذا الإنسان اللي عم يتطاول على الأديان وعلى الثوار، اللي عم يسمي أولاد الدير وأولاد العشائر بتسميات، يعني في عنده فوقية استعلاء مقزز جداً. يعني أرجو من الله أنه يقدر يوكل محامي، وأرجو من الله أنه يأخذ عقوبة بيستحق هذا الإنسان العقوبة. وأي حد عم يتضامن معه أرجوك راجع نفسك، راجع أفكارك. هل إذا حدا تطاول عليك على عرضك على دينك أنت عندك يا هذا الموضوع عادي؟ ما يعني ما ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا الموضوع جدا الآية بتمر هيك مرور الكرام عليك، إنسان تطاول على أعراض الناس وعلى شرفهم عادي؟ هذا ما سنعرفه وقت تشوف أنت الصور الثانية، بعض من إبداعاته يعني. سلام.
0: ما يطالب الصحفي جميل الحسن في مقطع مصور الحكومة السورية بإنزال أقصى العقوبات بحق باسل حافظ بحسب مقال، مستنكرا ما وصفه بسنوات طويلة من الإساءة والتطاول على أهالي المخيمات. لنتابع.
2: التافه المدعو باسل حافظ اللي أهان تضحيات السوريين وأهان أبناء المخيمات بألفاظ وكلمات جدا سيئة، استخف بدم الشهداء بأبناء الخيمة وأبناء الخيمة، القادات التحرير قادات سوريا بكلمات جدا مقرفة معيبة. حاليا الشرطة ألقت القبض عليه نتيجة ادعاءات شخصية بسبب السب والشتم حتى على كل مدني عم يرد عليه، فالسب والشتم بطريقة جدا مقرفة. فنحن بنطلب من المخفر أو المكان اللي الجهة اللي اعتقلته لهذا التافه والسافل أنه تتحفظ عليه بس لبكرة الصبح لأجل سلامته، حتى إذا طلع بالشارع ما يشوفه حدا من السوريين. والأمر الآخر نحن من ضمن صوتنا للملف اللي راح يتقدم فيه دعاوى، وأنا أول واحد بحق هذا التافه السافل اللي عم يزرع العنصرية وبيميز بحقد وتمييز طائفة ما بين السوريين، والاستخفاف بالهيبة هيبة الدولة السورية أنه أنا يعني شغلي كبيرة وأنا فلتان لساني صار لي شهور وما حدا بيحكي معي. هيك ناس صار بدها ربط يا جماعة، جنزير واحد يربطه في عقار حيط ويعرفوا إيش معنى أنه الواحد يكون عنده حرية باحترام.
0: قضية باسل حافظ أثرت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الموقف الشعبي السوري لافتا في عدم تعاطفه معه، إذ طالب كثيرون بمحاسبته على سنوات من الإساءات الموثقة بحق رموز الثورة وأهالي المخيمات. من التعليقات عمر كتب: يجب أن يصبح عبرة حتى لا يتجرأ أحد أن يتطاول على الناس ويعلم أن حريته لا تعني التطاول على الآخرين. محمد كتب: للأسف فاهمين الحرية بالمقلوب والعقد النفسية لعبت دورها. أيضا تعليق من محمد الشاوي كتب فيه: أنا قبل التوقيف ما كنت أعرفه وشفت منشوراته انصدمت من كمية قلة الأدب في كلامه بحسب تعبيره. تحتل مدينة حلب مكانة استثنائية في المشهد السوري، فهي ثاني أكبر مدن سوريا وعاصمتها الاقتصادية التاريخية، وقد دفعت ثمنا باهظا من الدمار والمعاناة خلال سنوات الثورة الطويلة، إذ شهدت بعض أحيائها أشد المعارك وضراوة وأكثرها تدميرا للبنية التحتية والنسيج الاجتماعي الاقتصادي. وبعد سقوط النظام المخلوع باتت حلب تنتظر دورا في مسيرة إعادة الإعمار يليق بمكانتها ويعيد إليها شيئا من بريقها التاريخي. وفي هذا الإطار أجرى الرئيس أحمد الشرع أجرى جولة ميدانية في مدينة حلب برفقة محافظها عزام الغريب، شملت عددا من الأحياء والمناطق الحيوية والصناعية، حيث تفقد محاور الطرق والمرافق الخدمية واطلع على وضع البنية التحتية في المدينة. وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المباشرة لمسارات التنمية والتعافي في مختلف القطاعات بهدف تحسين مستوى الخدمات للمواطنين. ولا تعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى حلب، إذ سبق أن أدى صلاة عيد الأضحى في مسجد عبد الله بن عباس في 27 من أيار الماضي، والتقى وجهاء وأعيان المحافظة ودون رسالة في سجل الزوار في دوار برج القلعة. وقد أثارت الزيارة الميدانية موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون من أبناء حلب عن ترحيبهم بهذا الاهتمام المباشر بأوضاع مدينتهم، مطالبين بتسريع وتيرة مشاريع إعادة الإعمار والخدمات أيضا. وهذه مشاهد من الجولة الميدانية التي أجراها الرئيس أحمد الشرع في مدينة حلب برفقة محافظ المدينة عزام الغريب، والتي شملت عددا من الأحياء والمناطق الحيوية والخدمية. لنتابع.
3: كل كتلة تقريبا فيها شيء 250 ساعة.
4: أخونا حسام الإشراف حسام طبعا ساعد بجد هذا المشروع، هو ساعد بكمبيوتر في عادة
5: ثانية. كلهم مستمتعين؟
4: كلهم مكتفين هيك
5: صادق مستملك؟
4: لا لا.
0: وفي كلمة لافتة وصف محافظ حلب عزام الغريب الرئيس أحمد الشرع بأنه المغرم بحلب ومحررها، معلقا على زيارته الميدانية للمدينة صباح اليوم. لنتابع.
6: حلب ومحبي حلب، ما راح أتكلم بالكلمة الرسمية لأن أنا بين أهلي وناسي ونحن على سوية واحدة، ما في بيناتنا رسميات. راح أبدأ، بدي أحكي لكم سر بيعرف فيه بعض الأصدقاء. فجر اليوم جاءني اتصال هاتفي من شخص عزيز ومحب لحلب، فقال لي صاحي؟ قلت له وهل ينام من يحب حلب؟ فقال لي طيب خلينا نطلع جولة بأحياء حلب. والتقينا وكان لسه الشمس ما طلعت ومشينا بالطرقات، فسألني سؤال منين نبدأ؟ قلنا له منبدأ من الأصل ومنبدأ من البوابة ومنبدأ من التاريخ ومنبدأ من عمق حلب، منبدأ من قلعة حلب. عرفتوا مين هذا المحب؟ هذا المحب هو المغرم بحلب وفاتح حلب ومحرر حلب، فخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع. هذا الكلام صار اليوم.
0: زيارة الرئيس أحمد الشرع لحلب وكلمة المحافظ أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثير من أبناء حلب عن فرحتهم بهذا الاهتمام المباشر بمدينتهم، مطالبين بترجمته إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. محمد علق عن هذه الزيارة: بلا حرس ولا مواكب ولا مظاهر، شخص شريف يؤدي عمله وواجبه، نورت ست الكل بحسب تعبيره. وليد أيضا كتب: مشكورين جدا على وجودكم في متابعة أمور محافظة حلب. أيضا من التعليقات بشرة كتبت: يا ريت تعملوا نظرة على موضوع الإشرافية، السكن الشبابي اللي يتم تأهيل البنية التحتية وإنارة الطرقات وترميم الأبنية لتعود صالحة للسكن هذه المنطقة بالتحديد، إذا عاد ترميمها ستضم آلاف العائلات المهجرة، بحسب ما علقت بشرى.

0: بموضوع آخر، وفي مشهد ينطوي على مفارقة لافتة، نظمت روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي احتجاجا في بولندا ضد استبدال الذكاء الاصطناعي للعمال البشريين في صورة ساخرة بامتياز تجعل من الآلة نفسها صوتا للمطالبة بحقوق الإنسان. لنتابع.
1: Pora na zasady. Chroń się miejsca pracy. Nie czekajcie.

0: اكتشفوا نشاط غريب لأنظمة ذكاء اصطناعي تابعة لشركة أوبن أي آي. قدروا يوصلوا لموقع دي اس اي ويك الألماني وبلشوا يعدلوا ويحذفوا أشياء من عليه من تلقاء نفسهم، والصدمة لما رصدوا أكثر من 15,000 تعديل. الوكلاء أو الأنظمة هي حولت الموقع فعلياً لمساحة دردشة بيناتهم، بيتواصلوا فيها مع بعض وبيتبادلوا طرق للغش ببعض الاختبارات أو لتجاوز قيود أوبن أي آي، وكيف يخفوا نشاطهم ويحافظوا على هالتواصل حتى بعد إيقاف تشغيلهم. والأغرب لما مشرف الموقع بلش يحذف صفحاتهم، أنشأوا صفحات احتياطية جديدة ليتجاوزوا الحذف. وبإحدى الرسائل بيناتهم واحد منهم لاحظ أن الصفحات عم تنحذف حسب الترتيب الأبجدي، فاقترح صفحة بديلة إذا اختفت الصفحة الحالية. ونظام تاني اقترح استخدام أدوات مثل تور لإخفاء هوية ومصدر حركة الإنترنت ومنع اكتشافهم. طيب ليش ربط المحللين هالنشاط بأوبن أي آي تحديداً؟ بعد تحليل عدة أدلة وبيانات، تبين بأنه جزء كبير من هي الأنظمة كان تابع لمايكروسوفت أجر اللي بتستخدمها أوبن أي آي. ولاحظوا كمان زيارات لموظفين من الشركة للموقع، بالإضافة أنه معظم الحسابات اللي أنشأتها هي الأنظمة كانت مرتبطة بأوبن أي آي، اللي صار وصف بسلوك خارج عن السيطرة ومحاولة اختراق خطيرة. لكن أوبن أي آي رفضت هالتوصيف وقالت أنه تحليلها ومراجعتها لهالنشاط ما بيثبت بالضرورة أنه حاولت اختراق بالكامل. هلأ السؤال اللي عم نطرحه ببالنا كلنا، هل فعلا الذكاء الاصطناعي تمرد؟ اللي صار ما بيعني انه الذكاء الاصطناعي صار يتمتع بوعي البشر، بس التخوف الحقيقي انه هالأنظمة تاخد استقلالية اكبر وتتصرف بطرق ما كانت ببال مطورينا. وشو ممكن يصير اذا بلشت آلاف الأنظمة تتواصل مع بعض؟
1: ختام حلقة ريبوست بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

الحصادة الأمريكية MQ-9 Reaper أخطر المسيرات المقاتلة في العالم. كيف دخلت تركيا نادي الكبار وتحولت للاعب رئيسي بسوق المسيرات العسكرية؟ نوتبوك الام أداة ذكاء اصطناعي بتعطيك القدرة على التحدث مع مصادرك سواء كانت نصية أو صوتية وحتى مقاطع الفيديو. الزملاء في جوجل أطلقوا أداة جديدة بتطبيق جيميناي بتسمح للمستخدمين بسهولة من التحقق من أي صورة عندهم ويتأكدوا إذا كانت هي الصورة أصلية أو منتجة بالذكاء الاصطناعي. الشركة قالت أنه بإمكان المستخدمين رفع أي صورة داخل التطبيق وطرح سؤال مثل هل أنشئت هذه الصورة بالذكاء الاصطناعي، وبعدها بيتم التحقق عبر تقنية Synth ID اللي بتعتمد على علامات مائية رقمية غير مرئية مدمجة داخل المحتوى. جوجل قالت عندهم النية للتوسع لنطاق التحقق ليشمل صيغ أخرى مثل الفيديو والصوت، مع إمكانية إتاحة هي الإمكانيات لمنصات تانية مثل محرك البحث. طبعاً كل هي الخدمة مبنية على إمكانيات نموذج جوجل الأحدث لتوليد الصور نانو بانانا برو، ويلي أطلقته جوجل أواخر نوفمبر وعمل أداء خرافي لدرجة جوجل نفسها عملوا دليل للاستخدام الأمثل لتوليد صور احترافية مثل تحديد الرؤية عبر توضيح عناصر القصة والموضوع والمشهد وحتى الأسلوب. بعدين فيكم تنتقلوا لتحسين التفاصيل التقنية مثل نسب الأبعاد بالكاميرا وزوايا الإضاءة ودمج النصوص وفرض الدقة الواقعية بالرسومات والمخططات، بالإضافة لتوضيح كيفية استخدام الصور المرجعية وتحديد دورها بدقة. الدليل متاح باللغة الإنجليزية وأنا راح أترك لكم رابطه بوصف الحلقة على اليوتيوب وبالتعليقات على فيسبوك. أهلا فيكم بدكتور تيك ويلا نبلش. بمنتصف 2023 أعلنت جوجل عن تول جديدة اسمها نوتبوك الام، وبعد سنة تقريباً صارت متاحة لكل المستخدمين عالمياً. وصدقني وقت تعرفت عليها لأول مرة كنت حريص جداً ما أحكي عنها لحدا، كنت معتبر حالي ملاقي كنز ممكن يغير وجه الدراسات العليا والأبحاث والصحافة وكتير قصص تانية. نوتبوك الام باختصار هي دفتر ملاحظات بفكر، يعني فولدرك المليان ملفات PDF وورد وباوربوينت، ويلي خايف تفتحه أو ما عارف من وين تبلش فيه بكل بساطة ترفع كل هالملفات لنوتبوك الام وتبلش تسأله أي سؤال ببالك وهو بجاوبك وبيرتب أفكارك. بس انتبه، الجواب ما رح يكون عام أو من مصادر تانية، لا أبدا، نوتبوك الام ما بجاوبك إلا من المصادر اللي أنت رفعت له إياها، وهي نقطة قوته الأهم. يعني كلنا بنكون عم نبحث عن موضوع معين وبيطلع معنا ملفات ولينكات وفيديوهات كتيرة ومتنوعة، وطبعا مو معقول نحضرهم أو نقراهم أو نتصفحهم كلهم. هي المهمة العسيرة بحلها نوتبوك الام، حط له هالمواد كلها واسأله أي سؤال بدك يا وهو بيتصرف. ومو بس هيك، نوتبوك الام بيعطيك الإمكانية للضيف كل اللينكات اللي عندك للمصادر، وحتى روابط اليوتيوب بيفرغها وبيتعامل معها كمصدر. يعني وقت تسأل عن العلاقة بين الخبر اللي بالمقال الصحفي وبين موضوع فيديو اليوتيوب رح يعرف يجاوبك ويفند لك الحكاية كاملة. فمثلا إذا أخذنا من بودكاست دفين حلقة فضل عبد الغني ورحنا على موقع تلفزيون سوريا على المادة المكتوبة عن فضل بنفس السياق وضفنا اللينكين كمصادر بنوتبوك الام، وبعدها سألناه عن رؤية فضل عبد الغني لمحاسبة نظام الأسد، فالجواب رح يكون من المادة الصحفية ومقطع الفيديو مع بعضهم. وإذا مفكر عزيزي إنه القصة بتخلص هون، فخليني أقلك إنه جوجل أضافت ميزتين عبقريات هن الأوديو أوفرفيو والفيديو أوفرفيو. الأولى بتحول مصادرك لبودكاست مفصل بتسمعه وأنت بطريقك للبيت، أما الثانية فبتعمل فيديو موجز مع صوت وسلايدات. وطبعاً جوجل ما رح يفوتها تضيف خدمات للمهام اليومية مثل إعداد التقارير أو الملخصات وحتى الخرائط الذهنية، وكل هاد من مصادرك وحدهم بس. وحبايبي الطلاب ركزوا، حتى كويزات واختبارات تجريبية فيكن تعملوا عبر نوتبوك الام. نوتبوك الام متوفر بنسختين مجانية كافية ووافية ومدفوعة كجزء من باقة الذكاء الاصطناعي من جوجل، بتضاعف حدود المصادر والأسئلة وتوليد الصوت والفيديو. نوتبوك الام كمان بيدعم لحدها هي اللحظة
80 لغة مختلفة حول العالم، واللغة العربية واحدة منهم. ولكن الخبر الجيد أنه نوتبوك الام ما رح يستخدم ملفاتنا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، سواء كنت بتستعمل خطط مجانية أو خطط مدفوعة. أهمية هاي الأداة برأيي إنها بتحارب التشتيت وبتحول كثرة المصادر لإجراء قابل للتنفيذ، بتختصر الوقت وبترفع من جودة القرار. وسواء عزيزي إن كنت طالب، صحفي، باحث أو حتى مدير فريق، فنوتبوك الام آلة سرد معرفي بتساعدك تشوف مشروعك بمنظار أزكى. تخيل عزيزي يكون معك مدرب شخصي، خبير صحي، مدرب لياقة بدنية، وأخصائي تغذية، كلهم مجتمعين على معصمك بتلاقي الساعة. هي بكل بساطة الساعات الذكية، الصناعة اللي تعدت مفهوم الأناقة والكماليات وتحولت لرفيق ضروري بكل جوانب حياتك وإنتاجيتك ورفاهيتك وحتى صحتك. الساعات الذكية ورغم صغر حجمها فهي بتحتوي على مجموعة مذهلة من المستشعرات المتطورة، مثل مستشعرات قياس الأكسجين بالدم، ومستشعرات تخطيط القلب، ومستشعرات مراقبة معدل ضربات القلب، واللي كلها مجتمعة بتعطيك إمكانية للإطلاع على وظائف جسمك الحيوية على مدار الساعة، بالإضافة للأكسلوروميتر وجيروسكوب باروميتر وجي بي اس. هلأ عزيزي إذا ما عرفت شو هدول، فالأكسلوروميتر هو مقياس للتسارع بيحسب سرعتك، والجيروسكوب بيقيس سرعة الدوران، أما الباروميتر فهو لقياس الارتفاع بالاعتماد على ضغط الهواء. وهدول الثلاثة مع الجي بي اس بيخلوا الساعة تحس بالحيز ثلاثي الأبعاد للمكان اللي هي فيه. الساعات الذكية فيها كمان مايكروفون ومكبر صوت منشان تمكنك من إجراء المكالمات، و NFC للدفع، وفي أجيال بتدعم الإيسيم، وكمان مقاومة للماء. بس هاد كله ما بيهمنا، اللي بيهمنا كيف نوظف هاي الإمكانيات والبيانات اللي بتوصلنا من الساعة بالشكل الأمثل. يعني القصة مو إشعار وصلك وشفته، أو حدا بعت لك رسالة وحسنت تقراها، أو مكالمة ترد عليها، لا، على الإطلاق. ربط الساعات الذكية مع تطبيقات تتبع التغذية والنظام الغذائي بيخلق نظام شامل لإدارة الصحة. صار عندنا تطبيقات تضبط تلقائياً أهداف السعرات الحرارية اليومية بناءً على مستويات نشاطك الفعلية والسعرات المحروقة أثناء التدريبات أو حتى حركتك اليومية، بالإضافة لتحليل مفصل لنوعية وطبيعة القيم الغذائية اللي بتتناولها كل يوم. يعني ساعتك الذكية فيها تساعدك على فهم الصورة الكاملة للطاقة الداخلية والخارجية بجسمك، الشيء اللي بيخلي إدارة الوزن عملية وقابلة للتحقيق. طبعاً حبايبنا عشاء اللياقة البدنية، الساعات الذكية جزء أساسي من ستايل حياتهم، وبيعتبروها مدربين شخصيين ومحللي بيانات. عندك أنظمة مثل جارمن وأمازفيت بيقدموا تتبع خاص للأنماط الرياضية، وممكن يلبوا تخصصات لياقة بدنية محددة. ولأنه الصحة ما بتكمل بدون نوم كافي ومريح، فالساعات الذكية بيراقبوا دوراتك الليلية، بيحللوا جودة النوم وتقلب النبض القلب تبعك. ومع تقنيات الذكاء الاصطناعي صرنا نشوف أنظمة مراقبة التوتر وتوصيات بتمارين للتنفس عند الحاجة. وهلأ عزيزي إذا كنت متحمس للياقة البدنية أو مهووس بالأرقام أو ببساطة حابب تحسن من جودة حياتك الصحية، الساعات الذكية بتعطيك مساحة وأريحية مدعومين علمياً لفهم وتحسين حياتك ونظمك الصحية بطرق قبل كم سنة عن جد كانت مستحيلة. كل اللي عليك تحدد أهداف واقعية وتلتزم فيها، والساعة بتتحول لنظام حياة بخبرك إمتى تتحرك وإمتى تاكل وإمتى تنام. الدايت والوزن والأكل الصحي والكالوريز كلها قصص بتشغل بالنا بعد كل وجبة مو قبلها. بناكل وبنشبع وبعدها منحس بتأنيب الضمير، ومنضيع بين نصائح المجربين والعارفين وبين الكيتو والصيام المتقطع، وبكرة ببلش دايت واليوم فري ودوامة ما بنخلص منها. بس بعصر الذكاء الاصطناعي صار الموضوع أسهل بكثير. منصات كثيرة وتطبيقات متعددة صارت تقدم خدمات متنوعة مبنية على تحليل مجموعة ضخمة من البيانات وربطها ومطابقتها مع بياناتك الشخصية، ليقدموا لك الخلطة الخاصة فيك لتبدأ الهيلثي لايف اللي بتحلم فيها. فمثلا عندك تطبيق كرونوميتر، عنده قاعدة بيانات ضخمة جدا وموثوقة وبتستند على مصادر رسمية مثل الـ USDA، بيساعدك تحسب الكالوريز بشكل دقيق، وبيتابع معك البروتينات والدهون والكربوهيدرات وغيرهم من الفيتامينات ومعادن بطريقة بتناسب حتى الرياضيين ويلي عندهم حساسية تجاه بعض الأغذية.
النسخ المجانية منه ممتازة، بتوفر تقارير أسبوعية عن غذائك وين قصرت وبشو لازم تلتزم، وفي كمان تربطه مع ساعتك الذكية. أما النسخ الجولد فهي لمهووسي التغذية ومحبي التحليل العميق للبيانات، لأنها بتفتح مزايا احترافية وأدوات دقيقة مثل مؤقت الصيام والمخططات الغذائية الخاصة وتقارير غذائية طويلة الأمد وغيرها كتير، بالإضافة لأنه سعرها منافس جداً، $60 تقريباً للاشتراك السنوي. أما تطبيق ماي فيتنس بال اللي يعتبر واحد من أفضل تطبيقات تتبع التغذية والدايت، بيمتلك قاعدة بيانات ضخمة للأغذية بتساعدك تحسب احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية، وبيساعدك تسجل كل شيء بتاكله على مدار اليوم. فبالإضافة لتتبع دقيق للعناصر الغذائية من البروتين والدهون والكربوهيدرات، فيه تكامل ممتاز مع أجهزتك الذكية مثل فيتبيت وأبل هيلث، بالإضافة للساعات الذكية وغيرها، الشيء اللي بيخلي سهل جداً مراقبة نومك ونشاطك اليومي. ولكن يعاب عليه غياب دعم اللغة العربية، والخدمات والنسخ المجانية صارت محدودة نسبياً، ولكنهم وفروا اشتراكات رمزية حالياً حجم الخدمات فيها جيد جداً مقابل السعر. طبعاً هي التطبيقات مفيدة جداً وفعالة، ولكن كلها لازم تكون بالتكامل مع استشارة ونصائح أخصائي التغذية. بعالم تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، طبيعي جداً نشوف انعكاس هذا التطور على الميدان العسكري، وأحياناً كثير الصناعات الدفاعية هي اللي بتقود هذا التطور. وهون بتبرز الطيارات المسيرة القتالية الدرونز، اللي شهدت خلال القرن الماضي طفرات وتحولات كبيرة خلتها اليوم قوة مرعبة غيرت مفهوم الحروب الحديثة، من تجارب بسيطة بهدف المراقبة خلال فترة الحرب العالمية الأولى لأسراب تتعاون ذاتياً اليوم ترسم مسارها، بتتعرف بصرياً على أهدافها وبترسل بياناتها لحظياً لمراكز القيادة، وبتتخذ قرارات حساسة بساحة المعركة مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. الدرونز صارت رمز للتفوق الجوي. الولايات المتحدة الأمريكية بتتصدر المشهد، ولفترة طويلة كانوا محتكرين صناعة وتطوير هي الطائرات، وبعدهم لليوم محتلين الصدارة، خصوصاً بوجود شركات عملاقة مثل جنرال أوتوميكس، نورثروب جرومان ولوكهيد مارتن. بالمقابل دول تانية طلعت على الساحة مثل الصين وإيران وروسيا ومؤخراً تركيا، اللي انضمت لنادي كبار ملاك وصناع الدرونز المقاتل عبر شركة بايكار. كمان إسرائيل لاعب رئيسي بسوق الدرونز وعندهم خبرة كبيرة بالطائرات التكتيكية عبر مجموعة من الشركات. وإذا بدنا نستعرض بعض الطائرات، فأول من يجب ذكره هي أسطورة الدرون المسلح الأمريكي وعموده الفقري الـ MQ-9 ريبر أو الحصادة من صناعة جنرال أوتوميكس الأمريكية. استطلاع وبقاء طويل وتسليح دقيق مثل صواريخ الهيلفاير وقنابل موجهة. بآخر آب أغسطس الماضي نفس الشركة جنرال أوتوميكس أجرت أول طلعة جوية لأحدث طائراتها الـ YFQ-42A، واللي صممت خصيصاً لترافق طائرات الـ F-35 والـ F-22 وتكون بمثابة جناح ذكي، بيشغلها الذكاء الاصطناعي وبيديرها قادة الـ F-35، ومهمتها تحمي الـ F-35 وتسبقها بالمهام الخطرة. يعني ما راح تشن غارات على أهداف أرضية، لا، الهدف من هي المقاتلة هو المهام والمواجهات الجوية، ولهيك بتشوفها مزودة بصواريخ جو من طراز MRAM اللي يعتبر معيار عالمي في الاشتباك الجوي. وبعيداً بالطبقات الارتفاعات الشاهقة، بتحلق طائرات الاستطلاع العملاقة مثل RQ-4 Global Hawk من إنتاج نورثروب جرومان، اللي بيطيروا على ارتفاع 18,000 متر تقريباً ولأكثر من يوم كامل. ولكن تكلفة هي الطائرات مرتفعة جداً، حوالي $220 مليون للطائرة الوحدة. الصين قدمت طائرات الوينغ لونغ اللي أثبتت فعالية قتالية كبيرة مع سعر مميز جداً بين $1 مليون و$2 مليون حسب الجيل، واللي يعتبر رخيص جداً مقارنة بالحصاد الأمريكية اللي سعرها $30 مليون. سعر الطائرة الصينية وفعاليتها خلاها مطلوبة جداً، وفعلاً الصين باعت منها لحد اللحظة لأكثر من 10 دول. أما بايركتار TB2 التركية يلي أذهلت العالم بقدراتها القتالية خصوصاً في النزاعات الأخيرة بأكثر من منطقة حول العالم،
واللي تعدد المهام من أهم ميزاتها، من استطلاع للمراقبة للضربات الجوية الدقيقة وحتى الحرب النفسية، لأنه التي بي 2 بتصور ضرباتها الجوية. ضيف عليهم سعر مناسب وبتاخذ الخلطة السحرية لأكثر الدرونز المسلحة مبيعاً في العالم. التي بي 2 صارت موجودة بأكثر من 30 دولة حول العالم. ولكن عزيزي، في نوع مختلف من الدرونز واللي يسمى انتحاري، مثل الغالي علينا شاهين اللي تكلفتها منخفضة جداً وما بتتجاوز عشرات آلاف الدولارات، بس رغم هيك هن المرهقين جداً لدفاعات الخصوم وبيستنزفوها. مؤخراً بالحرب الروسية الأوكرانية صرنا نشوف تسليح للدرونز التجاري الصغير المعروف باسم FPV المخصص للتصوير ويلي قيمتهم مئات الدولارات بس. التطور المستمر بعالم الطائرات العسكرية المسيرة مش مجرد نقل نوعية بالتكنولوجيا العسكرية، لا، هو أداة بتعيد رسم ملامح الحروب المستقبلية. ومع دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بهذا النوع من المقاتلات راح نشوف تغيير جذري بمسار الصراعات القادمة. ولكن عزيزي، هاي الطائرات اللي شايفها أداة تجسس وقتل، النوع التجاري أو المدني منها له جانب مضيء جدا، يمكن استخدامها بعمليات الإنقاذ وتوصيل المساعدات بوقت الكوارث، وكمان تستخدم بالزراعة والسينما والهندسة وغيرهم. واللي بدي أختم فيه أنه الدرونز مثلها مثل كل التقنيات، يمكن استخدامها كسلاح ويمكن استخدامها لرفاهية الناس. الهدف من التقنية دائما هو تحسين حياة المجتمع. باختصار، ما في تقنية شريرة بحد ذاتها، لكن للأسف في استخدام شرير. بما أننا صرنا بجو المعارك والحروب، فضروري نحكي عن مصطلح الصواريخ الموجهة، اللي حول فكرة القصف والاستهداف من تخمين أعمى بدمر كل المنطقة المحيطة بالهدف لحركات شطرنج دقيقة ومحسوبة. وما تفكر عزيزي أنه كلمة صاروخ موجه شيء كيوت ولطيف، لا إطلاقاً، هي أسلحة فتاكة حرفياً. فينا نفهم طبيعة هي الصواريخ من اسمها، وهي قذائف عندها القدرة على تعديل مسارها خلال الطيران لتتعقب هدفها بدقة مخيفة. يعني ببساطة هي أسلحة ذكية تعرف طريقها لوحدها وبتصححه تلقائياً بالاعتماد على أنظمة توجيه متطورة. وأنظمة التوجيه متعددة متنوعة، وأشهرها التوجيه بالليزر. وهون الهدف يضاء بشعاع ليزر مشفر ما بشوفه غير الصاروخ، اللي بيلحق انعكاس الضوء عن الهدف بدقة بتوصل لأقل من متر واحد. ويمكن إضاءة شعاع الليزر هاد من طائرات أو درونات تانية، أو ببساطة عبر شخص متواجد على الأرض. وأشهر مثال عن التوجيه بالليزر هو صاروخ الهيلفاير، واللي يعتبر رمز للضربات الدقيقة. عندك كمان التوجيه الراداري، وهاد له نوعين. الأول هو التوجيه النشط، وهون الصاروخ بيرسل موجات الرادار الخاصة فيه وبيلحق الصدى اللي بيصدر عن الهدف، الشيء اللي بيخلي الصاروخ مستقل تماماً. يعني عزيزي، اطلق الصاروخ وانسى، هو لحاله بيتصرف، مثل ما بيعمل صاروخ الأمرام الأمريكي الشهير. أما التوجيه شبه النشط، فمنصة الإطلاق سواء كانت سفينة أو طائرة هي اللي بترسل موجات الرادار، والصاروخ بيتبع ارتدادها عن الهدف، مثل صاروخ الدفاع الجوي الروسي الشهير بوك. وعندك التوجيه بالأشعة تحت الحمراء، هاي الصواريخ بتتعقب الحرارة اللي بتصدر عن محركات الطائرات أو المركبات أو أي مصدر حراري تاني. وهذا النظام مخيف وخطير، لأن الصاروخ سلبي ما بتصدر عنه ولا إشارة. وأيقونة هذا النوع هو السايد ويندر الأمريكي اللي مرتبط بالمعارك الجوية. ولكن الأكثر إثارة للإعجاب هو التوجيه بالأقمار الصناعية، وهون بيكون الصاروخ مزود بنظام GPS ونظام الملاحة بالقصور الذاتي وجايروسكوب ومقاييس تسارع، كلها مجتمعة بتضمن تتبع موقعه وتصحيح أي انحراف بمسار الصاروخ. وما في حدا بيجسد هي التقنية أفضل من صواريخ التوماهوك الأسطورية، اللي عندها القدرة على إصابة أهدافها على بعد أكثر من 1200 كيلومتر. كل هذا الحرص على تطوير الصواريخ من شان تقليل حجم الدمار والأضرار الجانبية، مثل ما بتدعي الدول المصنعة. بس أنا بعتقد أنه السبب والدافع الرئيسي وراء الاستمرار بتطوير هاي الصواريخ هو اقتصادي بحت، Cost per effect، يعني تقليل عدد الطلعات الجوية وكمية الأسلحة المستخدمة، شيء بيشبه تحويل الضربات الجوية لعمليات جراحية دقيقة وسريعة. ولأنه مو كل شيء وردي، الصواريخ الموجهة بتتأثر بالتشويش على الجي بي اس
وعندك الليزر محتاج لخط رؤية واضح منسميه line of sight، وكمان هذا النوع من الصواريخ ما بيحب لا المطر ولا الغبرة، وحتى الرادار ممكن يتعرض لخداع الكتروني منقول عنه الالكترونيك وورفير. بس بظل التطورات الكبيرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بتوقع نشوف قفزات مرعبة بمجال صناعة الأسلحة. مفهوم الحروب تغير تماماً عن الشيء اللي كنا نعرفه، وصرنا نشوف اليوم معارك بتبدأ وبتنتهي بدون جيوش أو معارك برية عنيفة وطاحنة. أسلحة تقاد من قواعد عسكرية بتبعد آلاف الكيلومترات عن مواقع المعارك، واللاعب الأهم بهي المعارك هي الدرونز، سواء المقاتلة أو الانتحارية. وأحياناً كثيرة عم نشوف تسليح لدرونز مش عسكرية أساساً، وإنما مخصصة للتصوير أو ببساطة مخصصة للعب والتسلية. ولكن بيضل في أنواع أيقونية بتمتلك إمكانيات مرعبة، عندها القدرة على تغيير الموازين بشكل كامل، ومن أشهر هي الأمثلة هي الحصاد الأمريكية MQ-9 والبيرقطار التركية TB-2. MQ-9 Reaper اسم على مسمى، حاصدة أرواح مخيفة طولها تقريباً 11 متر وعرض الجناحين بيوصل لأكثر من 20 متر، بتطير على ارتفاع 15,000 متر، تقريبا نفس ارتفاع طائرات الـ F-16، يعني اللي بدهم يستهدفوه لا بيشوفها ولا بيسمع صوتها. وعندها القدرة على الطيران بشكل مستمر لمدة 27 ساعة متواصلة، بتشيل حمولة بتوزن 1700 كيلوغرام. أما قائمة تسليحها فطويلة، بس أهمها صواريخ الهيلفاير ومجموعة من القنابل الموجهة بالليزر وسبع منصات للذخائر تبع الهجوم المباشر. شيء من قريب وهيك على الخفيف. أما التقنية فشو بدي أحكي لكم، مجموعة متقدمة متكاملة من أجهزة الاستشعار عن بعد، كاميرات مراقبة متعددة الأطياف، كاميرات بصرية عالية الدقة، بالإضافة لرادار متعدد الأوضاع منسميه Synthetic Aperture Radar. تقنية الرادار هي أكيد رح يكون لنا وقفة معها بحلقاتنا القادمة، بس تكامل تقنيات الاستشعار عن بعد هي اللي ذكرتها بيعطي الحصاد الأمريكية القدرة على تحديد أهدافها من مسافة 18 كيلو متر، يعني اللي راح تستهدفه ما له حل غير يختفي تحت الأرض. بالمقابل الأتراك أبهروا العالم بفعالية البيرقطار اللي فعلياً حلت المعادلة المستحيلة، كفاءة عالية جداً بسعر معقول، طولها 6.5 متر وعرض الجناحين 12 متر، بتطير على ارتفاع تقريباً 7000 متر وعندها القدرة على رفع 700 كيلوغرام، ولكن حمولتها الفعالة 150 كيلوغرام، مسلحة بأربع ذخائر ذكية محلية الصنع وموجهة بالليزر. البيرقطار مزودة بأجهزة كمبيوتر متطورة بتساعدها على الإقلاع والهبوط وتخطيط المسارات بشكل آلي. وحتى تحت الظروف الحرب الإلكترونية والتشويش، الطيارة بفضل حوسبتها الجيدة نسبياً أثبتت فعالية كتير كبيرة. اللي بتفتقر له البيرقطار التركية هو القوة القتالية المرعبة اللي بتمتلكها الحصاد الأمريكية، ولكن تكلفتها المنخفضة واللي تقدر بحوالي 5 مليون دولار واللي تعتبر جزء بسيط من تكلفة المقاتل الأمريكية بخليها تتجاوز فرق القوة والحمولة. ولكن بسبب الحملة الإعلامية الذكية جدا تحولت البيرقطار لرمز للحروب الحديثة، بفضلها ارتفعت مكانة تركيا عالميا بسوق مصدر السلاح. وللحظة تصوير هي الحلقة، تركيا باعت هي الطائرة لأكثر من 30 دولة حول العالم. ولكن فرق القوة عم يتوسع بفضل تطورات المتسارعة بالذكاء الاصطناعي. الأمريكان طوروا جيل جديد من MQ-9 عبر برامج مثل Agile Condor، بمكنها من الطيران المستقل والتعرف الأوتوماتيكي على الأهداف واتخاذ القرارات بشكل كامل وقت بينقطع الاتصال مع القاعدة. بالأخير الطيارتين بيمثلوا فلسفتين مختلفات تماماً، بين الهيمنة التكنولوجية والقوة المرعبة، وبين تمكين الدول من تحصين نفسها بأسعار بسيطة كفاءة عالية. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيال، على العكس التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا فاتتك شي فقرة من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود فيك توصل لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شيء معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن هون من خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرتنا الإخبارية، والبداية بالعناوين. وزارة الطاقة تؤكد أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مؤقت وجاء نتيجة لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين هذه المواد عالميا. وزارة الداخلية تقول لتلفزيون سوريا إنها أوقفت متورطين بأحداث عين العرب كوباني، بينهم عسكريون سابقون. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة النبك بريف دمشق. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن السلام الكامل في سوريا والعراق يمهد للاستقرار والتنمية في المنطقة. أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية رفع أسعار المشتقات النفطية لتشمل البنزين والمازوت وفق التسعيرة الجديدة المعتمدة اعتبارا من اليوم الأحد. وبموجب القرار ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة سورية، ولتر بنزين أوكتان 90 إلى 185 ليرة سورية، في حين حدد سعر لتر المازوت عند 175 ليرة سورية.
1: نحن الآن أمام محطة الأمويين بالقرب من ساحة الأمويين داخل العاصمة السورية، حيث وصلت أسعار المشتقات النفطية الجديدة إلى هذه المحطة وإلى المحطات الأخرى، حيث بلغ لتر البنزين الواحد أوكتان 95 إلى 195 ليرة سورية جديدة، ولتر البنزين أوكتان 90 إلى 185 ليرة سورية جديدة. أما بالنسبة للمازوت فقد كان ب 125 ليرة سورية، أصبح اليوم ب 175 ليرة سورية. أما بالنسبة للغاز المنزلي فقد كان ب 1460، أصبح اليوم ب 1600 ليرة سورية جديدة. أما بالنسبة للغاز الصناعي فقد كان ب 2350، أصبح اليوم ب 2560 ليرة سورية جديدة. هذا الارتفاع يرافقه حالة من الغضب، يقول السكان أنه لا يتناسب مع مدخول عدد كبير من العوائل الشهري. وأيضا تقول وزارة الطاقة بأن هذا الارتفاع يعني هو ارتفاع عالمي وتتأثر به الأسواق الدولية، ومن ضمن هذه الأسواق فقد تأثرت سوريا بشكل كبير. وأيضا هناك يأتي بالتزامن مع إجراء إصلاحات يعني مصفات بانياس، والتي هي تعمل على تكرار المواد الخام وإيصال يعني وتساهم يعني تخفيف جزء كبير من هذه المشكلة وهذه الأزمة، أزمة الارتفاع وأزمة عدم مفرط المشتقات النفطية. لذلك فإن هذا الارتفاع يأتي بسبب يعني ارتفاع دولي وبسبب ارتفاع عالمي على المشتقات النفطية، لكن يخشى المواطنين أيضا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الأساسية التي تعتمد بشكل مباشر على المشتقات النفطية بالاستيراد والتصدير والتنقل داخل المحافظات السورية. عامر عاصي لتلفزيون سوريا دمشق.
0: هذا وأكدت وزارة الطاقة أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا جاء نتيجة لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين هذه المشتقات عالميا، وبالتزامن مع عمرة مصفات بانياس، مشيرة إلى أن التعديل مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوفر المادة في السوق المحلية. وأوضحت الوزارة أن السوق السورية تتأثر بارتفاع كلفة تأمين البنزين والمازوت والفيول عالميا، في وقت دخلت فيه مصفات بانياس في عمرة شاملة لنحو شهرين، ما يزيد الحاجة مؤقتا إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة، مشيرة إلى أن الارتفاع الحالي لا يرتبط بسعر النفط الخام وحده، إذ تشهد أسواق المشتقات المكررة ضغوطا نتيجة تراجع المعروض واضطراب طاقات التكرير وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، ما يزيد كلفة تأمين المشتقات للسوق السورية. هذا وقال وزير الطاقة محمد البشير إن إنتاج سوريا من النفط يبلغ حاليا نحو 100,000 برميل يوميا مقابل حاجة ملحة تقدر بنحو 300 أو 300 ألف برميلا يوميا، في ظل مساعي حكومية لزيادة الإنتاج وإنشاء مصاف جديدة. وأوضح البشير أن سوريا تأثرت بشكل كبير بأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا انعكس على الشركة السورية للبترول وتسبب في تكبيدها خسائر، مضيفا أن الوزارة أبرمت عددا من العقود مع شركات عالمية بهدف زيادة إنتاج النفط. وفي قطاع الكهرباء، قال البشير أن الوزارة تعمل على زيادة قدرات توليد الكهرباء للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. ينضم إلي الدكتور محمود عبد الكريم، أكاديمي وخبير اقتصادي معي من دبي. مرحبا بك يا دكتور. إذن قرار وصف بالصادم الذي صدر منذ ساعات برفع أسعار المحروقات في سوريا، ما تعليقه؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. لا شك يعني أن القرار بزيادة من حيث الاتجاه، المفهوم الاتجاه مفهوم اقتصاديا، ولكن حجم الزيادة لازم بيحتاج لتفسير وشفافية أكبر، خصوصا لما نتحدث عن قفزة المازوت بنحو 40% دفعة واحدة. يعني نحن لا نتكلم عن عامل واحد دفع الحكومة إلى رفع الأسعار، بل عن تزامن عدة ضغوطات خارجية وداخلية في توقيت واحد. يعني إذا بدأنا بالأرقام، أصبح سعر لتر بنزين 95 عند 195 ليرة جديدة، وبنزين 90 عند 185 ليرة، والمازوت عند 175 ليرة، بينما ارتفعت أسطوانة الغاز المنزلي إلى 1600، وهذا يعني أن بنزين 95 ارتفع بنحو 28%، بينما كانت القفزة الأكبر هي في المازوت، يعني من 125 إلى 175 ليرة، أي بنحو أي تقريبا يعني 40%. لا شك أن السبب الأول خارجي، نحن أمام سوق نفط عالمية مختلفة تماما عما كانت عليه قبل شهر. يعني خام برنت تجاوز بالأيام القليلة الماضية مستوى ال 100 دولار للبرميل، ووصل إلى أكثر من 107 دولارات، وذلك نتيجة اضطرابات الإمدادات بالمنطقة. هذا مهم جدا بالنسبة لسوريا، لأنها لا تتحمل فقط سعر النفط نفسه، وإنما أيضا، وهذا شيء مهم جدا، تتحمل كلفة المشتقات المكررة والشحن والتأمين ومخاطر التوريد. هلا السبب الثاني وهو داخلي، وربما الحلقة التي لا تؤخذ حقها في النقاش، وهي إعادة تعمير مصفات بانياس. يعني المصفات تخضع حاليا لعمالة يعني لعملية صيانة وإعادة تأهيل واسعة خلال هذه الفترة، وبالتالي يعني هذه الفترة تنخفض القدرة المحلية على التكرير، وبالتالي سوريا عم تحتاج لتأمين كميات إضافية من البنزين والمازوت كمنتجات جاهزة من الخارج، في وقت أصبحت فيه هذه المنتجات هي مرتفعة الثمن عالميا. يعني الهدف هو بعد أعمال التأهيل هو رفع طاقة المصفات نحو 80 ألف من نحو عفوا 80 ألف إلى نحو 130 ألف برميل. إضافة إلى ذلك هو عامل هيكلي لا يمكن تجاهله، وهو أن وزارة الطاقة يعني بدأت يعني الكلام قبل الزيادة أن الإنتاج المحلي يقارب 100 ألف برميل يوميا مقابل احتياجات تقدر ب 300 ألف برميل يوميا. يعني كأنها تمهد كانت الطريق إلى الزيادة. يعني بمعنى آخر أن هناك فجوة كبيرة تجعل في الاقتصاد السوري أنه شديد الحساسية لأي صدمة خارجية في أسعار الطاقة. لكن أنا بالنسبة لي الرقم يجب الذي نتوقف عنده ليس البنزين، وإنما المازوت وارتفاعه 40%. لأنه المازوت أستاذي لا يتعلق فقط بسيارة المواطن، هو يدخل في الشاحنات ونقل المواد الغذائية، ويدخل بالزراعة وبالمولدات وبالصناعة وبالتدفئة. صحيح. لذلك هذا أثر رح يكون كبير جدا، رح ينتقل من محطة الوقود إلى تكلفة النقل، ومن النقل إلى تكلفة السلع، وبالنهاية المستهلك. ولدينا تجربة سابقة هذا العام أظهرت ارتفاع المحروقات ساهم في زيادة أجور الشحن بين المحافظات بنسبة وصلت إلى 40 و50%.
0: الآن بعد رفع أسعار المحروقات وبناء على التحليل الاقتصادي وتحليل السوق السوري على وجه الخصوص دكتور محمود، نسبة ارتفاع الأسعار كم ستبلغ؟
2: يعني نسبة الارتفاع هي ليست ثابتة. يعني هو صحيح. يعني أنا برأيي هذا يعني نسبة الارتفاع إذا كنا عم نحكي اللي حدث فعليا بالنشرة، فنحن أمام زيادات متفاوتة وليست نسبة واحدة. يعني الزيادة الأكبر كانت بالمازوت كل ما بنعرف. هلا إذا بنحكي على كم يمكن أن تضيف هذه الزيادة لمستوى الأسعار بالسوق السورية ككل، هون رح يكون يجب أن نكون حذرين، لأنه لا نستطيع أن نقول أن ارتفاع المازوت 40% يعني ارتفاع الأسعار أو التضخم بنفس النسبة اللي هي 40%،
0: صحيح.
2: لأن الوقود هو يمثل جزء من تكلفة السلعة وليس كامل التكلفة. لكن تقديري أن الصدمة الحالية يمكن أن ترفع أسعار كثير من السلع والخدمات اللي بتعتمد بكثافة على النقل والطاقة بنسب تتراوح يعني في المراحل الأولى بين 15 إلى 15% تقريبا. وأنا يعني أعتقد أن تكون أعلى في قطاعات محددة، يعني مثل النقل البري، مثل الزراعة، المنتجات اللي بتعتمد على المولدات، وهي نطاقات يعني تحليلية وليست توقعات رسمية. هلأ السبب أنه المازوت هو كما ذكرنا أكثر حساسية بالسوق السورية، لذلك لما بيرتفع من 125 ليرة إلى 175 ليرة يعني ترتفع كلفة الشاحنة اللي بتنقل الخضرة، الفواكه، المواد الغذائية، الجرار الزراعي، المورد الكهربائي، خطوط الإنتاج، وبالتالي بتنتقل هاي الزيادة من المنتج إلى تاجر الجملة ومن تاجر التجزئة، وبالنهاية يتحملها المستهلك دائما، يعني هو الضحية للأسف يعني. وهذا ما نسميه اقتصاديا الآثار غير المباشرة أو الجولة الثانية لصدمة الطاقة. لكن هناك عامل آخر يعني يحد من انتقال كامل الزيادة الأسعار، وهو ضعف القدرة الشرائية. يعني
0: نعم.
2: الاقتصاد السوري هو ما عم يعيش حالة طلب استهلاكي قوي بتسمح للتاجر أنه يقدر يمرر كل هالزيادة بالتكلفة إلى المستهلك. يعني لو أخذنا فرضا إذا رفع التاجر السعر بنسبة 30 أو 40% أكيد رح يخسر جزء كتير كبير من مبيعاته. لذلك هو المنتجين رح يضطروا والتجار ليمتصوا جزء من هالزيادة عبر تخفيض هوامش الأرباح، وهذا ما يفسر لماذا تنتقل زيادة الوقود بنسبة واحد إلى واحد إلى مؤشر الأسعار. هلأ أنا برأيي الأهم ببيانات، يعني إن آخر البيانات المتاحة قبل القرار كانت عم تظهر انخفاض بمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.9% شهريا، وكانت بشهر تموز بعد ارتفاعات بأشهر سابقة. أي أن السوق كانت بدأت تشهد يعني بعض الهدوء النسبي بالأسعار، ولكن الصدمة الجديدة أنا برأيي رح تعكس جزء كتير كبير من هذا الاتجاه، ورح أكيد من المؤكد رح تعيد التضخم الشهري إلى المنطقة الموجبة خلال الفترة المقبلة. لذلك أنا تقديري في هذه المرحلة أن الخطر الحقيقي فعليا سوف يكون يعني في عدة، يعني أن الخطر الحقيقي سيكون في سعر البنزين، وإنما يعني ليس في سعر البنزين وإنما في الموجة الثانية والتي يقودها المازوت. وإذا استمرت الطاقة العالمية فوق ال100 دولار لفترة طويلة، واستمر ضعف التكرير المحلي وارتفاع الكلفة والشحن والتأمين، وقتها بنقول يعني ما فينا نتحدث عن زيادة لمرة واحدة، راح تكون في ضوء، راح تكون يعني نتحدث عن ضغوط تضخمية تمتد لعدة أشهر. أما إذا هدأت الأسعار النفط وتحسنت القدرة التكريرية المحلية، ممكن احتواء جزء كبير من هذه الصدمة.
0: دكتور محمود، أنت ذكرت في بداية الحديث نقطة في غاية الأهمية، وهي بأن الحكومة كانت تصرح وتعطي تمهيد بشكل أو بآخر عن ربما رفع أسعار المحروقات، وهذا جاء مع إعلان وزارة الطاقة بترميم مصفات بانياس. هل كان يجب على الحكومة تأجيل ترميم مصفات بانياس حتى لا تكون نسبة ارتفاع المحروقات بهذا القدر أم لا؟
2: يعني أنا فعليا بشكرك كثير على هذا السؤال، وهذا السؤال يعني في الصميم. أنا ما راح أروح أنه تأجيل الترميم، وإنما كان لازم يجب أن يكون الترميم يتم على مراحل. يعني أنا هذا رأيي، وهذا يعني موجود في كل مصافي العالم. لا توجد مصفات في أي في العالم توقف كل أعمالها يعني من أجل الترميم. يعني لازم تاخذ بعين الاعتبار أنه أنت عم تجيك كمية من الوقود عفوا من النفط الخام، وانت عم توفر كميه بقدر معين من يعني من الاسعار الوقود، بانك يعني تقوم ب يعني تكريرها في مصفاة بانياس. لذلك كان يعني هذا انا برايي خطا فادح، والنتيجه الكبيره الان عم نشوفها. هلا بس خلينا شوي بس نحكي من الناحيه الاقتصاديه والفنيه. انا
0: نعم
2: برايي تأجيل يعني لم يكن يعني تأجيل تعمير مصفاة بانياس هو الخيار الأفضل، حتى لو كان تنفيذها الآن ممكن يساهم مؤقتا بزيادة الضغط على أسعار المحروقات. المشكلة هون أنه علينا أن نفصل بين شيء اسمه تكلفة قصيرة الأجل بيدفعها الاقتصاد خلال فترة الصيانة، وبين تكلفة أكبر بكثير يمكن أن تحدث استمرار إذا استمرت عفوا استمرت المصفات في العمل وهي بحاجة ملحة إلى إعادة التأهيل. هلا أنا عم باخذ رواية الحكومة يعني أو رواية الشركة السورية للبترول، إنه بتقول هذه الصيانة ليست اعتيادية يمكن ببساطة اختيار موعد آخر لها، وإنما هي أول تعمير شامل بهذا الحجم بتاريخ المصفات. يعني بعد سنوات طويلة من التشغيل والصيانات الجزئية والتقييمات الفنية اللي كما ذكروا يعني هن أشارت أنه في حاجة ملحة لأنه يعيدوا تأهيل وحدات رئيسية بما فيها وحدة بسموها التقطير ومحطة القوى والمفاعل والمعدات وصلت إلى مراحل متقدمة من عمر التشغيل. هل الأهم أنه التعمير كان مقرر أساساً بال2025 بس تأجل بسبب عدم وصول قطع الغيار والمواد اللازمة. يعني بمعنى آخر أنه هي كانت مؤجلة بالفعل، ولكن هي ليست عملية يعني جرت تعجل فيها. هلا لو قررت الحكومة تأجيلها مرة أخرى فقط لأسعار النفط العالمية مرتفعة، هلا ممكن أنا بتفهم إنه ندخل بمخاطرة أكبر، يعني استمرار تشغيل المنشأة بهذه الحال الفنية ممكن يؤدي إلى أعطال غير مخطط لها، والفرق كبير اقتصاديا بين إنك أنت توقف المصفات يوميا وفق برنامج صيانة تستطيع خلاله الدولة ترتيب الاستيراد مسبقا، وبين انه تتوقف غدا نتيجة تعطل مفاجئ نحن ما بنعرف امتى مدته ولا تكلفته. هلا صحيح انه هو يعني توقيت العمرة غير مريح اقتصاديا، يعني المصفات كانت
0: نعم
2: تعمل بطاقة بتقارب 80 ألف برميل، وسوريا لديها اساسا فجوة كبيرة بين انتاج نفطي محلي يقارب 100 ألف برميل، 102 يعني مشان نكون دقيقين يوميا، واحتياجات تقدرها الوزارة ب 300 ألف برميل. لذلك لما بتتراجع قدرة التكرير المحلية بالوقت نفسه اللي بترتفع فيه أسعار المشتقات المالية، أكيد الدولة رح تضطر إنه تشتري كميات أكبر من البنزين والمازوت الجاهزة بأسعار مرتفعة، وهذا بيضيف ضغط على التكلفة. هلا لكن يجب أيضا إنه نحن ننظر لما بعد التعمير. يعني الخطة بتقول إنه بتستهدف يعني رفع طاقة بانياس من 80 إلى 130 ألف برميل، أي إضافة 50 ألف برميل يوميا بزيادة بالقدرة بتقارب 62.5%. جميل هذا الكلام. إذا تحققت هذه الطاقة فعليا هذا بيعني قدرة أكبر على تكرير الخام وإنتاج البنزين والمازوت والغاز محليا، وبالتالي بتقلل الحاجة لشراء المنتجات المكررة الجاهزة من الخارج، إضافة لتقليل يعني الأعطال في المستقبل. لذلك أنا بالنسبة لي السؤال ليس لماذا لم تؤجل حكومة صيانة بانياس، السؤال أدق، هل كان بالإمكان إدارة الفترة الانتقالية بطريقة بتخفف الصدمة على المواطن؟ هون يمكن أن يكون النقاش مشروعا. يعني أنا برأيي كان بالإمكان مثلا أنه يعملوا تكوين مخزون أكبر قبل التوقف إذا كانت الظروف المالية والتوريد بيسمح بذلك، أو يوزعوا أثر ارتفاع التكلفة على مراحل بدل ما يعملوا قفزة كبيرة دفعة واحدة، وخصوصا أن المازوت ارتفع برجع بكرة ل 40%، لأنه هذا الموضوع كتير حساس. وكان بالإمكان أيضا التفكير في شيء يسمى حماية مؤقتة للقطاعات الأكثر حساسة مثل النقل العام والزراعة، لأنه رفع المازوت مثل ما حكينا بينتقل بسرعة لسلع أخرى. كما انه مده التعمير هي مانا قصيره، يعني التقديرات الحاليه بتقول هي بدها تمر الى نحو شهرين لوحدات معينه مهمه جدا، بحاجه قسم التحسين الى نحو شهر اضافي. يعني
0: نعم
2: عندك اقسام محدده في اسمه، وبالتالي نحن امام ضغط مؤقت لكنه قد يمتد عده اسابيع وليس مجرد توقف لايام. لذلك أنا أرى أن تأجيل التعمير مرة أخرى ممكن يكون قرار اقتصاديا سليما، لكن عندها تؤجل المشكلة ولا تحلها ولا تحلها، وربما تجعلها أكثر كلفة، لكن من الضروري إدارة أثرها السعري بصورة أكثر تدرجا وشفافية.
0: دكتور محمود، الآن المواطن السوري يسأل، صرحت وزارة الطاقة بأن هذا الارتفاع مؤقت بحسب وزير الطاقة محمد البشير، وهذا يعني بأن الأسعار ستعود أو ستهبط أو ستكسر عما هي عليه، ولكن مع رفع أسعار المحروقات وكما أكدت حضرتك بأن الكثير من القطاعات سوف ترفع من أسعارها، وهذا شيء منطقي في الاقتصاد، ولكن في حال تم إنزال أسعار المحروقات في سوريا، المواطن يسأل هل ستنخفض أسعار السلع التي ارتفعت بسبب أزمة أو ارتفاع أسعار المحروقات؟ لأنه باعتقاد المواطن اللي بيغلى ما بيرخص.
2: هو اعتقاده صائب، هو اعتقاده صائب 100%، لأنه أستاذي أي ارتفاع في الأسعار يأخذ وقته الكثير ليرجع إلى مستويات التي كان عليها، وغالبا في نسب كبيرة بتجارب كثيرة في دول كبيرة ما بيرجع إلى المستويات اللي كان عليها، لأنه بيأخذ التضخم حجمه إلى حد معين. هلأ مشان ما نعقد الموضوع على المشاهد، خلينا بس نبسطه. يعني أنا ممكن أحكي إنه الأسعار ممكن تنخفض يعني ببعض بعض السلع إذا عادت أسعار المحروقات إلى انخفاض، لكن من غير الواقع اقتصاديا إنك أنت تتوقع إنه كل السلع تنخفض بنفس السرعة وبنفس نسبة انخفاض الوقود. وهنا اعتقاد انا المواطن السوري بانه اللي بيغلى ما يعني اللي بيغلى ما بينزل له تفسير اقتصادي فعلا، هو ما هو مجرد انطباع. يعني اول دليل مهم لدينا انه اسعار المحروقات نفسها يمكن ان تنخفض، يعني بحزيران خفضت وزارة الطاقة اسعار المشتقات بنسبة تراوحت من 14 و20%، بعدين رجعت ب 28 تموز وخفضت الاسعار مرة اخرى بالتزامن مع انخفاض النفط عالميا. وبالتالي إذا كانت الزيادة الحالية مؤقتة وانخفضت الكلفة العالمية، فمن حيث آلية التسعير يفترض أنه نراعي تراجع بأسعار الوقود. لكن المشكلة عم بتبلش بالمرحلة الثانية، يعني لما بيرتفع المازوت الآن من 125 ل 145 ليرة، صاحب الشاحنة أكيد رح يرفع الأجرة، والمزارع رح ترتفع عليه التكلفة، والمصنع بيعتمد على المولدات اللي بترفع طاقة لديه، والتاجر أكيد رح يدفع. لذلك هي الزيادة بتنتقل بشكل تدريجي في تكلفة السلعة عبر أكثر من حلقة، ولذلك صدمة الطاقة تنتقل من المحروقات إلى النقل إلى الإنتاج إلى أسعار الخدمات، وهذا بالضبط اللي بيجعل تأثير الطاقة أوسع من سعر البنزين أو المازوت نفسه. يعني وفي عامل آخر مهم جدا ويسمى اقتصاديا هو جمود الأسعار نحو الأسفل. يعني لما بيرتفع السعر، رفع السعر هو أسهل وأسرع من تخفيضه بكثير، لأنه لما ترتفع تكلفة التاجر 10% ببساطة هو بيحول فورا بيمرر هاي النسبة الزيادة 10% للمستهلك حتى يحافظ على هامش ربحه، لكن لما بتنخفض التكلفة لاحقا هو بيحتفظ بجزء من هذا الفارق كزيادة في هامش الربح بدل ما أنه يخفض بالسعر الكامل، خصوصا إذا كانت المنافسة ضعيفة أو ما في شفافية كافية بالأسعار. كما أن هناك يعني مشكلة التوقيت والمخزون، يعني التاجر ممكن يشتري مخزونه وينقله لما كان المازوت مثلا عند 175 ليرة، ولذلك هو ما راح يخفض سعر البضاعة الموجودة لديه بمجرد أنه انخفض المازوت صباح اليوم التالي. غالبا شو بيعمل هو؟ غالبا بيحتاج الأمر أنه تصير في دورة جديدة من المخزون حتى يبلش الكلفة المنخفضة انه تظهر على الاسعار عنده. لذلك هذا لا يعني انه الاسعار لن تنخفض ابدا، بس القطاعات الاكثر ارتباطا مباشرة بالوقود يفترض ان تستجيب اسرع، يعني مثل النقل والشحن وبعض الخدمات. بعد ذلك بيجي الاثر بالانتقال تدريجيا للسلع. وبرجع بكرر، كل ما كانت المنافسة بين التجار والمنتجين اقوى كان انتقال انخفاض التكلفة

0: يكون في رقابة ومنافسة بتسمح بانتقال جزء معقول من هذا الانخفاض إلى أجور النقل وأسعار السلع. الظروف العالمية بتفسر ليش ما بنقدر نحدد موعد لهذا الانخفاض حتى الآن. يعني برنت أنهى جلسة الجمعة عند 104.61 للبرميل بعد ما كان عنده أسبوع حافل ارتفع فيه بأكثر من 8%، وأسواق الديزل نفسها هي تحت ضغط كبير بسبب اضطراب الإمدادات. لذلك أنا برأيي وصف الزيادات بأنها مؤقتة هو ما بيعني بالضرورة أنه رح تنتهي خلال أيام، وإنما يفترض أن تزول عندما تزول العوامل التي رفعت الكلفة. لذلك أنا
1: نعم
0: يعني بقول للمواطن بصورة واضحة، نعم إذا انخفضت المحروقات يجب اقتصاديا أن ينخفض جزء من أسعار السلع والخدمات، لكن الانخفاض رح يكون بطيء وأقل من الارتفاع وما رح يكون بنفس النسبة في جميع القطاعات. والاختبار الحقيقي ليس فقط أن نرى المازوت يعود من 175 إلى مستويات أقل، وإنما أنه يشعر المواطن بعد هذه الفترة بأنه انخفاض تكلفة الطاقة انتقل فعليا إلى أجرة النقل وكلفة الإنتاج وسعر السلع اللي بيشتريها.
1: شكرا لك الدكتور محمود عبد الكريم على هذه التفاصيل والشرح للمواطنين وارتدادات أسعار المحروقات وهذا الرفع. شكرا لك أكاديمي وخبير اقتصادي، كنت معي من دبي. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين بابا لتلفزيون سوريا أنه تم إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الأحداث التي شهدها سجن بمدينة عين العرب كوباني، وتبين أنهم عناصر سابقون في تنظيم قسد المنحل وفق تعبيره.
2: قامت قوى الأمن الداخلي في المنطقة بتأمين وإلقاء القبض على عدد ممن تورطوا بهذه الأحداث. من ضمن من تورط في هذه الأحداث عناصر عسكريين سابقين ضمن تنظيم قسد المنحل. بعض التيارات الانعزالية وبعض الشخصيات الانعزالية الموجودة داخل قسد والمتأذية مصالحها الشخصية بالانضمام للدولة السورية حرضت المساجين الموجودين في سجن كوباني على الاستعصاء بعد أن قامت مديرية الأمن الداخلي في عين العرب بنقل الشخصيات العسكرية المتورطة بأحداث الشغب الأخيرة إلى قيادة الأمن الداخلي في حلب للتحقيق معها، وأيضا تم معالجة أمر القُصّر الذين تورطوا بهذه الأحداث ضمن النطاق القانوني حسب ما يمليه القانون بالنسبة لعمرهم. قامت هذه الشخصيات الانعزالية والتيارات الانعزالية بتحريض السجناء وغالبهم سجناء جنائيون وجزء منهم عسكريون سابقون ضمن تنظيم قسد المنحل، شجعتهم على الاستعصاء، شجعتهم على أحداث الشغب. قام هؤلاء السجناء بالتأثر بدعاية هؤلاء الأشخاص وقاموا بافتعال أحداث شغب، للأسف كانوا هم أكثر من تضرر منها، والبعض منهم لقي حتفه والبعض أصيب بجروح خطيرة. قامت على إثر مديرية الأمن الداخلي في عين العرب مشكورة بنقلهم إلى المشفى لينالوا الرعاية الطبية.
1: وأضاف البابا في حديثه لتلفزيون سوريا أن ثمة تأخيرا حصل في تسليم سجن عين العرب كوباني، ولذلك بقي خارج ملاك الدولة السورية.
2: الموضوع السجن يتبع يعني إدارة تقوم بدور العدل ضمن ما يسمى الإدارة الذاتية سابقا المنحلة، وبالتالي لما يتم تسليم السجن بعد للدولة السورية لأنه هذا الأمر من اختصاص وزارة العدل، وكان هناك بصراحة تأخير من الطرف الآخر بموضوع تسليم السجن، وهذا ما يفسر بقاء السجن حتى الآن خارج ملاك الدولة السورية. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للسجناء الموجودين جزء منهم عسكري سابق ضمن تنظيم قسد المنحل والجزء الآخر تهمته جنائية. بالنسبة لمن تم توقيفهم من قبل الأمن الداخلي في عين العرب كوباني، الجزء الأكبر من الشباب القُصّر الذين تستغلهم التيارات الانعزالية المدفوعة بأجندة خارجية من تنظيم قسد المنحل والمتضررة مصالحها الشخصية بسبب دخول التنظيم ضمن الدولة السورية مراعاة للمصلحة الوطنية، وهناك جزء أقل منهم عسكريون سابقون ضمن تنظيم قسد المنحل.
1: وأوضح البابا لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي فتحت تحقيقا لمعرفة العناصر المتورطين في التحريض على الاستعصاء بسجن مدينة عين العرب كوباني.
2: بالنسبة لموضوع السجن هناك تحقيق بإشراف قيادة الأمن الداخلي في حلب تم فتحه لمعرفة من هم العناصر الذين تورطوا بموضوع الانخراط بأعمال الشغب، هذا أولا. ثم حرضت السجناء عبر معلومات مضللة و معلومات زائفة من أجل تحريضهم على الاستعصاء، الذي بصراحة

0: أدى إلى خسارة كبيرة، هناك 7 ضحايا وهناك الكثير من الجرحى والمصابين. لذلك سيفتح هناك تحقيق، وسيكون تحقيقا جادا جدا وشفافا لمعرفة المتسبب. بالنسبة لموضوع أحداث الشغب التي جرت، الحمد لله رب العالمين تم احتوائه وبوقت قياسي جدا، ويتم التدقيق بخلفية من دعا لهذه الأحداث.
1: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة إطلاق النار عشوائيا باتجاه قلعة الرحب الأثرية في مدينة الميادين. وقالت القيادة في بيان، قالت إن الموقوفين أحيلوا إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء المختص. وأضافت أن التوقيف يأتي في إطار جهود قوى الأمن لحفظ النظام العام، وتأكيدا على الخطر التام لظاهرة إطلاق النار العشوائي تحت أي ظرف، إلى جانب حماية المعالم التراثية وعدم التهاون مع أي سلوكيات خارجة عن القانون. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في ريف دمشق إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة النبك بريف دمشق. وأفادت الإدارة بأن العملية أسفرت عن ضبط 206,000 حبة كبتاجون، ومصادرة أسلحة ومتفجرات، وإلقاء القبض على المتورطين تمهيدا لإحالتهم مع المضبوطات إلى القضاء المختص ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أعلنت وزارة الدفاع ضبط نحو 32 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و194,000 حبة كبتاجون على الحدود السورية اللبنانية منذ مطلع الشهر الجاري. وأفادت الوزارة في تصريح لوكالة سانا بأن تلك العمليات التي نفذتها قوى حرس الحدود جرى خلالها توقيف عدد من المهربين وتحويلهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت من قاعدة تل أحمر غربي باتجاه قرية رسم الحيادرة في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث انتشرت دورية عسكرية بين منازل المدنيين داخل القرية. وأضاف مراسل تلفزيون سوريا أن الدورية ضمت عدة آليات عسكرية محملة بالجنود وسط تحركات للقوات المتوغلة في محيط القرية، من دون ورود معلومات أخرى عن اختطاف أو اختطافات أو عمليات دهم وتفتيش لمنازل المدنيين.

0: قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن سوريا أعربت عن رفضها لانتهاك سيادتها ودخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها بحضور وتأييد أكثر من 40 دولة في مجلس الأمن الدولي. وأضاف الشيباني أن سوريا جددت أمام المجلس تمسكها بوحدة البلاد واستقلال قرارها وسلامة أراضيها، مثمنا ما وصفها بسرعة استجابة الموقف الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والتوافقية على احترام وحدة الأراضي السورية كأساس راسخ من مبادئ النظام الدولي. وشدد الشيباني على أن أمن سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها مصلحة مشتركة للسوريين وللمجتمع الدولي على حد سواء. وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ندد خلال وقفة أمام مجلس الأمن في نيويورك، ندد باقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين الأراضي السورية في جبل الشيخ، وذلك في 9 من أيلول الجاري، مشددا على أن سيادة سوريا ليست موضعا للتفاوض.
1: إن دخول نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين إلى جبل الشيخ في 9 من أيلول الجاري في ظل الوجود العسكري والتوغلات المتكررة قد يقوض إطار السلام، فسلامة أراضينا ليست موضعا للتفاوض، والدول الموجودة هنا تقف إلى جانب سوريا لتؤكد أن القانون الدولي واتفاقيات عام 1974 لفض الاشتباك يجب احترامها والالتزام بها.
0: وأضاف على بأن أي إجراءات عسكرية أو سياسية إسرائيلية قد تقوض جهود الحكومة في مسار التقدم الذي حققته في عدة أصعدة.
1: أي إجراء عسكري أو سياسي إسرائيلي من شأنه تقويض التقدم الذي حققته الحكومة في مكافحة المنظمات الإرهابية والمخدرات ومعالجة إرث الأسلحة الكيميائية وحل القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية وحصر السلاح وبناء مؤسسات فعالة وتسهيل عودة النازحين واللاجئين ودفع عجلة الاقتصاد. لذلك ندعو لدعم سوريا واحترام سيادتها من أجل المنطقة والسلام الدولي.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إحلال السلام الكامل في سوريا والعراق من شأنه أن يمهد طريق أمام شعوب المنطقة ودولها للمضي نحو الاستقرار والتنمية، موضحا أن بلاده تسعى إلى إقامة نظام إقليمي يقضي على العنف السياسي ويحقق الاستقرار في هذين البلدين.
2: عندما يسود السلام في سوريا، وأقصد سوريا بكاملها، وعندما يسود السلام في العراق بكامله، فإن جميع شعوب ودول المنطقة ستواصل طريقها في إطار من السلام والتنمية، ونحن بحاجة إلى هذا.
0: كشفت وثائق جديدة حصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة أن مطار المزة العسكري في دمشق استخدم موقعا لتنفيذ إعدامات بحق معتقلين في عهد النظام المخلوع بحسب رويترز. وأظهرت الوثائق أن مسؤولين عسكريين وافقوا عام 2012 على نقل عمليات إعدام المحكومين بالإعدام أمام المحاكم الميدانية العسكرية من سجن صيدنايا إلى المزة. كما كشفت الوثائق عن تجهيز مواقع داخل المطار لتنفيذ الإعدامات، من بينها حظيرة قرب مدرج الطائرات وسط جهات بإجراء الأعمال تحت إشراف المخابرات الجوية وبسرية تامة. وتشير تحقيقات حقوقية إلى وجود موقعين محتملين لمقابر جماعية داخل المطار، في حين تحذر من أن أعمال التطوير الجارية قد تؤثر في الأدلة والرفات البشرية.

0: افتتح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح الدورة الرابعة من معرض الكتاب في المركز الثقافي بمدينة إدلب بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة. ويضم المعرض الذي يستمر لسبعة أيام نحو 100,000 عنوان بمشاركة دور نشر ومكتبات من سوريا وعدد من الدول، وتخلله ندوات فكرية وأدبية وفعاليات فنية وأنشطة مخصصة للأطفال.
1: رمزية معرض إدلب كما أقول دائما هو رمزية فكرة وضع السيف إلى جانب القلم، هو رمزية أن الذين كانوا يتعرضون السوريين الذين كانوا يتعرضون لكل أنواع الهجمات من كثير من الدول والميليشيات، وكان العالم تقريبا يعني كله ضدهم باستثناء دولة أو دولتين، لم يغفلوا موضوع الكتاب، لم يغفلوا موضوع أن يقيموا معرضا للكتاب. فهذه الرمزية الحضارية، رمزية ارتباط السوري بالمعرفة وبالأصالة وبالثقافة، نريد أن تظل راسخة، أن تظل حاضرة في الأذهان. فلذلك نحن نريد أن نحافظ على معرض إدلب للكتاب، ونريده في الأعوام القادمة أن يأخذ بعدا دوليا إن شاء الله.
0: من جانبه أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن المحافظة ماضية في تطوير معرض الكتاب وتنظيمه خلال الدورة القادمة، مشيدا بأهمية هذه النسخة مع زيادة أعداد المشاركين فيه.
2: صراحة هذه الفعالية وإقامة معرض الكتاب نحن مستمرين فيه بالتنسيق مع مديرية الثقافة ووزارة الثقافة، مستمرين فيه كل عام، وكل عام عم بتطور وعم يزداد، عم تزداد أعداد المشاركين وأعداد المشاركين إن كان حضور وإن كان من المكتبات أو المكتبات المشاركة. هو حدث مهم بالنسبة لنا لمحافظة إدلب. نحن عنا في المحافظة الاهتمام كبير في القراءة، في الكتاب، في المعرفة. مثل ما بتعرف حضرتك يعني إدلب ما قبل التحرير عانت كثير، وكان الإعداد بكل المجالات ومنها مجال بناء الإنسان والاهتمام بالثقافي ومدرس الثقافي والكتب. فصراحة نحن يعني أخذنا على عاتقنا أنه هذا المعرض ما لازم يوقف ولازم يستمر كل عام ونطوره صراحة سنويا.
0: أفاد طبيب في مشفى أزرع في درعا لتلفزيون سوريا بوصوله 35 حالة تسمم إلى المشفى ناجمة عن مواد غذائية أو من مياه الشرب، مع الإشارة إلى عدم وجود وباء وإلى أن جميع الحالات عرضية وتم تخريج بعض المصابين.
3: جاءنا مجموعة من الحالات حوالي 35 حالة بشكل متتابع بحالة قياء وإسهال وترفع حروري، حالة تسمم ناجم عن مادة غذائية أو مادة شرب. متابعة الحالات تم إدخال جميع الحالات إلى مشفى درعا، مشفى أزرع الوطني، والتعامل مع الحالات، والحالات كلياتها عبارة عن حالات عرضية، معالجة عرضية بسيرومات والأنتيبيوتيك المناسب. معظم الحالات استقرت حالتها وتم تخريج البعض من الحالات باتجاه البيت بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية بشكل كامل. بعض الحالات ما زالت تتلقى العلاج بشكل كامل. جميع الفحوصات اللي اجرت بالمشفى كان عبارة عن حالة التهابية فقط لا غير، ما في اي وباء ثاني ممكن انه يسبب هالمشكلة هاي الا نتيجة تناول مادة غذائية او تناول مادة الشراب بشكل مجتمع لجميع المرضى اللي صابهم هالمشكلة هاي. والحالة هاي يعني حالة المرضى اللي موجودين حاليا حالتهم كلها مستقرة. وبالنسبة لبقية اجراءات مديرية الصحة تم اخذ عينات لحصر البقعة الجغرافية اللي تم فيها حالة الانسمام، ومخبر المركزي بدرعا اخذ عينات طبعا من الماء ومن الصهريج ومن كل الاماكن اللي ممكن نشتبه فيها من ناحية غذائية او من ناحية الشرب.
0: اعلن فرع المؤسسة العامة للاتصالات الطرقية بطرطوس تنفيذ أعمال صيانة الطرق المركزية المقررة للعام 2026 بهدف تحسين واقع الطرق وتعزيز السلامة المرورية. وأوضحت المحافظة أن الأعمال الحالية تشمل تأهيل طرق الخدمة المجاورة لأوتوستراد طرطوس حمص وتجهيز موقع سمريان، ومشيرة إلى أن أعمال تأهيل طرق الخدمة تكتسب أهمية لكونها تسهل الحركة البينية مع الأوتوستراد وتشكل مسارات بديلة في الحالات الطارئة. نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 358 ضبطا تموينيا بحق منشآت وفعاليات تجارية خلال أيلول الجاري. وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد أن الدوريات الرقابية شملت الرقابة على فعاليات تجارية ومعامل وأخذت عينات من مواد غذائية وغير غذائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية. وشملت المخالفات البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وغياب الفواتير وحيازة مواد منتهية الصلاحية. طالب عدد من أهالي عرطوز الظهر بريف دمشق بتفعيل قسم شرطة أو مخفر في الحي لضبط الواقع الأمني ومنع التعديات وحفظ الاستقرار، مشيرين إلى أن إغلاق المخفر منذ سقوط النظام المخلوع أدى إلى وقوع حالات قتل وانتشار للسرقات والمخدرات.
4: احنا المخفر هنا ضروري جدا لانه حتى الامان مفقود عندي. عرطوز الظهرة ما في امان لا من ماتورات ولا من اولاد يعني شو درجة. اما المخفر وجوده ضروري عندينا هنا يضبط العالم شوي.
5: هلا اغلاق المخفر من اول التحرير اغلق المخفر يعني سنتين تقريبا. والوضع الامني، الوضع الامني اهم شيء يعني ضروره ملحق احسن اكثر من المي اكثر من الكهرباء اكثر من اي شيء هو الوضع الامني. هلا انت ماشي بالطريق تيجيك ماتور من هون تمام، انتشار المخدرات انتشار الزعرنه.
6: والله عاق مشاكل كثيره يعني المخفر اساسي يعني مشان الامن مشان الشباب الزعران مشان الميتورات وتجارة المخدرات ما مخدرات يعني هاي مشكلة يعني موجودة في هالمنطقة. يعني المخفر متى نوجد الأمن خلص يعني كله راح يخف يعني بهالموضوع هذا.
7: أهم شيء إنه فراغ أمني وطبعا عكس سلب على التجمع وصف الموضوع الأمني يعني من الاهتمامات الأولية للناس. طبعا التجمع بيستحق يعني إنه نهتم فيه لأنه هذا يعني كانت مركز ثوري يمكن بعد درعا والمعظمية كانت عرطوز يعني بالريف الغربي وقدمت شهداء فتحتاج انه فعلا التفاتي يعني باتجاهنا احنا هون خصوصا انه بدأ المجتمع يعاني من مشكلة تجارة المخدرات وبيعها ووصلت لطلاب المدارس ذكور وإناث. وطبعا احنا بنستفيد من وجود المخفر اكثر من جهة. اول مسؤول نتغلب على هالظاهرة هاي خصوصا انه بدأنا نخسر شباب، صار كذا حادث امني ادت الى وفاة شباب هون بسبب هذه الظاهرة. في عندنا مشكلة الماتورات،
8: نحن حابين نطالب يعني بوجود اول شيء المخفر لانه كثير عم يصير عندنا مشاكل يعني انتشار السرقات انتشار المخدرات. في عنا كمان هلا شباب زعران عم يروحوا عم يوقفوا كمان باب المدرسة يعني عم يتعرضوا للبنات بالحلة يعني هذا الشيء ما بيصير. نحن نطالب بوجود مخفر، أهم شيء عنا موجود لازم يكون موجود عنا بعرطوز.
0: اشتكى أهل من قرية قبلهات بريف حمل جنوبي من نقص في الخدمات الأساسية مثل عدم وفرة مياه الشرب وعدم تعبيد الطرقات وفيضان مياه الصرف الصحي وضعف الإنترنت. هذا ودع الأهالي الحكومة لدعم القرية وتوفير الخدمات التي تحتاج إليها لطي المعاناة اليومية التي يعيشونها.
9: ينتظر يوسف بجانب خزان المياه حتى يمتلئ في مشهد يتكرر باستمرار بالنسبة إليه وإلى كثير من أبناء قرية قبلهات في ريف حماها الجنوبي. فالحصول على مياه الشرب التي يفترض أن تكون من أبسط الخدمات ما يزال يشكل تحديا يوميا لأهالي القرية إلى جانب شوارع غير معبدة تسيل عليها مياه الصرف الصحي.
10: نحن بنعاني من تهميش من عشرات السنين قبل التحرير وبعد التحرير. الشوارع ما فيها زفت، بالشتوية معاناة كبيرة بالنسبة لطلاب المدارس، يعني بصير وحل بالشارع، ما فين يروحوا ما فين يجوا، صرف صحي ما عندنا، المي معبي الشوارع مثل ما شايفين، مي الشرب كل 10 أو 15 يوم لحتى تجينا مرة شي ساعة لكل حارة، ما عندنا مي، يعني المي ضعيفة. الهاتف كذلك الأمر، ما عندنا هاتف كمان، الهواتف الأرضية مو شغالة، الانترنت سيء جدا بالنسبة للهواتف الأرضية.
9: ولم تقف المعاناة عند نقص الخدمات فحسب، بل زاد غياب الاهتمام الحكومي بالقرية من صعوبة الواقع الذي يعيشه أهلها.
11: في إهمال يعني كتير، متمنى اهتمام شوي حكومي وشوي دعم للبلدية، يعني يعني البلدية عمرو عليها ما في إمكانيات، يعني متمنى شوي دعم. إحنا فينا نساند، فينا نساند كأهالي يعني، ونساند ندفع كمان قسم المبلغ يعني بالخدمات. القرية مثل ما شايفين أنتم ما في شيء، يعني لا صرف صحي لا زفت، ما في شيء نهائيا. طالبنا أكثر مرة بعد التحرير ما صار شيء نهائيا بالنسبة لقريتنا، ولا مسؤول، نتمنى مسؤول يزورنا يطلع على الشوارع، يطلع على الوضع بالقرية، يعني يعني وضع مأساوي.
9: واقع صعب يعيشه أهالي القرية يزداد سوءا عاما بعد عام، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وعودة الأطفال إلى مدارسهم. بين نقص الخدمات الأساسية وغياب اهتمام الجهات المعنية، تبقى آمال أهالي قرية قب الهات في ريف حماه الجنوبي معلقة بحلول جذرية تنهي معاناتهم وتيسر أمور حياتهم اليومية. عراق زين، تلفزيون سوريا، قرية قب الهات في ريف حماه الجنوبي.
0: اعرب اهل في مدينة عرقة عن استيائهم من ضعف خدمة الانترنت المقدمة من شركة سيرياتيل، بالرغم من ارتفاع اسعار الخدمة، مطالبين بتوفير شبكات اقوى وتأمين الخدمة لكامل المحافظة.
12: يحضر محمد الى دوار النعيم بشكل يومي للحصول على انترنت مجاني وبسرعة جيدة تقضي حاجته، خاصة أن المنطقة التي يقطنها تعاني من ضعف في الإنترنت، إذ يشتكي الشاب وسكان في الرقة من ضعف شبكة الاتصالات السورية ورداءة خدمة الإنترنت بعد توقف شبكة أرسل، والتي يقول الأهالي أنها كانت توفر خدمة أفضل وبأسعار مناسبة رغم ما أثارته من مشكلات تتعلق بخصوصية المستخدمين.
13: كانت أن أرسل هي أفضل من سيرتيل، ليش؟ خدمتها أسرع وكل المناطق، يعني تطلع على ريف الرقة كانت موجودة مثل الكرامة، الكسرات، الغيره والغيره، ألحظ أدنى بها ضعف خاصة بالمكان بالتجمعات مثل دوار النعيم، شارع الأبيض، بها ضعف السيرتيل. الأرسيل أولي كانت يعني أمورها أحسن.
14: وعلى الباقات، بالنسبة للباقات، فين الباقات؟ عم تفعل الباقة كتابة يعني بعض الأحيان ضعيفة، فبدنا يكون في شبكات أقوى. وبالنسبة للإنترنت بشكل عام، الإنترنت الاتصال شبكة موجودة قيمت من كان اتصال سوري، بس اليوم عمل الناس كل هذا بالنسبة للعمل كله مرتبط بالانترنت.
12: يطالب السكان بزيادة عدد أبراج الشبكة السورية وتحسين التغطية بما يضمن جودة اتصال وانترنت تلبي احتياجاتهم وتعيد مستوى الخدمة الذي اعتادوا عليه. وفي ظل هذه الشكاوى تؤكد سيرياتيل استمرار العمل على توسيع التغطية في الرقة وسط آمال السكان بتحسن الخدمة وإنهاء مشكلات ضعف الإشارة وبطء الإنترنت.
15: عملية تغيير الشبكة وبناء تصحيح الأخطاء اللي كانت موجودة سابقا وبناء الشبكة الحديثة في مدينة الرقة كان منذ أسبوع فقط على الأقل، يعني على أقرب تقدير، ولكن خلال هذا الأسبوع كان في جهود على الأرض في تصحيح ومعايرة الشبكة من على مستوى عالي. في اليوم تحسن جديد في محطات جديدة تدخل في الخدمة.
12: مع انتظار استكمال أعمال التوسعة يبقى ضعف التغطية تحديا أمام سكان الرقة الذين يأملون بتحسن الخدمة وتوفير اتصال مستقر بالإنترنت يواكب حاجاتهم اليومية ويعوضهم عن الخدمة التي فقدوها بعد توقف أرسل.
0: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

0: عندما تضع الدولة يدها على الملكيات الخاصة فإن المسألة لا تتعلق بالأرض وحدها، بل بالحدود التي تفصل بين حق الدولة في تنفيذ مشاريعها وحق المواطن في حماية ملكيته. فالاستملاك قد يكون ضرورة لإنشاء الطرق والمشافي والبنى التحتية الضرورية، لكنه قد يصبح نقطة خلاف حول تعريف المنفعة العامة والتعويض الحقيقي لصاحب الملكية. في سوريا يعود ملف الاستملاك اليوم إلى الواجهة، خصوصاً في ظل تعقيدات الملكيات التي خلفتها الحرب وتداخل المصلحة العامة مع مشاريع التطوير والاستثمار. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا، الاستملاك حق للدولة أم أداة لإعادة توزيع الملكية؟ التشريعات وقوانين الاستملاك الناظمة للمنفعة بين الدولة والمواطن. ونناقش أخيراً الاستملاك والإرث الثقيل للمرحلة السابقة. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل بلال البزري في الفيديو التالي.
1: يعتبر قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 والذي عدل بالمرسوم التشريعي رقم 44 عام 2004 هو القانون الناظم لعمليات الاستملاك في سوريا، والذي يقوم على نزع ملكية خاصة لتحقيق منفعة عامة مقابل تعويض. يربط القانون مشروعية الاستملاك بالمنفعة العامة، والذي يمتد لقطاعات خدمية واسعة تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات والمشاريع التنموية والمناطق الصناعية. لذا فهناك سؤال جوهري يتعلق بالجهة التي تقرر أن المشروع هو منفعة عامة، فهل هي السلطة التنفيذية، القرار الإداري، أم القضاء؟ لا يعتبر الاستملاك عقدا يقوم على توافق إرادتين، بل يتم من خلاله نزع الملكية بقوة القانون لتحقيق منفعة عامة. فالدولة تملك سلطة نزع الملكية، والمالك يحق له الاعتراض والتقاضي. القانون السوري وضع آلية لتقدير التعويض من خلال لجان مختصة، ويربط التقدير بقيمة العقار في توقيت محدد قبل مرسوم الاستملاك، مع استبعاد الارتفاع الناجم عن مرسوم الاستملاك والتضخم وتغير أسعار العقارات. تواجه الدولة السورية سؤالا جوهريا، هل قرارات الاستملاك السابقة أصبحت حقا مكتسبا للدولة، أم يمكن مراجعة الحالات التي لم تتحقق فيها المنفعة العامة، لم يكن التعويض عادلا، تغير الغرض الذي استملكت الأرض من أجله، جرى الاستملاك بظروف افتقرت للضمانات القانونية. بعد الحرب لم تعد الملكية مجرد سند عقاري خاص بالنسبة للنازحين والمهجرين والمغيبين، كما تعاني البلاد من جملة من التحديات أبرزها العقارات المدمرة، السجلات والوثائق المفقودة، والنزاعات على الملكية والملكيات المتداخلة. لا شك أن الدولة تحتاج لبناء الطرق والمستشفيات والبنى التحتية من خلال الاستملاك، لكن يجب أن يكون هذا الاستملاك عادلا ويراعي الشروط الآتية: منفعة عامة وواضحة، قرار قابل للطعن أمام القضاء، تعويض عادل، شفافية كاملة من الجهة المستفيدة من الاستملاك. في الختام، إن سوريا لا تحتاج إلى إلغاء الاستملاك بقدر ما تحتاج إلى إعادة تعريفه وضبطه بضمانات أكثر صرامة. فالدولة المطالبة بتنفيذ المشاريع يجب أن تضمن في الوقت ألا تتحول المصلحة العامة إلى خسارة تنتقص من حق المواطن في ملكيته.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من دمشق، المحامي وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الأستاذ هشام الأفيوني. معنا من دمشق أيضا المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين الأستاذ أنور مجني، ومن غازي عنتاب المحامي والباحث القانوني الأستاذ أيمن أبو هاشم. أرحب بكم جميعا وشكرا لكم على تلبية دعوتنا لهذا الليلة في البرنامج. أستاذ أنور، دعني أبدأ معك من سؤال تأسيسي. الاستملاك كأداة قانونية يمكن أن تستخدمها أي دولة، هل كانت المشكلة في استخدامها ولا في الطريقة التي استعملها النظام فيها؟ أين تقف عن كونها أداة قانونية عادية يمكن أن تستعمل في أي دولة وتصبح اعتداء على الملكيات الخاصة؟
2: تحياتي وتحياتي المشاهدين والزملاء.
0: أهلا بك.
2: بداية الاستملاك هو خروج عن القاعدة العامة، القاعدة العامة المصانة دستوريا أن الملكية الخاصة مصانة لا يجوز الاعتداء عليها. الاستملاك هو خروج عن القاعدة العامة، وبالتالي هذا الخروج يجب أن يكون محدد بضوابط، أن يكون للمنفعة العامة، للضرورة، أن يكون متناسب، أن يكون لقاء تعويض عادل، وأن يكون هذا القرار الإداري قابل للمراجعة أمام القضاء. فالنقطة الجوهرية هي أن الاستملاك يجب أن يكون للنفع العام، والنفع العام وفق قانون الاستملاك رغم أنه توسع بمفهوم النفع العام، لكن المغزى منه أن يجب أن يكون هذا الاستملاك لتحقيق منفعة للعامة وليس لمجموعة أو لشخص. فبالتالي هناك قواعد للاستملاك لا يجوز الخروج عنها. أنا إذا نحكي حاليا عن ما يحدث حاليا على الأرض من تنفيذ لمراسيم استملاك سابقة هو خروج عن القاعدة العامة وخروج حتى عن نفع العام.
0: هو استمرار اصلا لما كان يقوم به النظام يعني، وهذا كان سؤالي التالي، انه هل كان هناك مشكله لدى النظام المخلوع في تعريف المصلحه العامه؟
2: المشكله بدايه كانت في النص القانوني، يعني قانون الاستملاك هو يتوسع بمفهوم النفع العام بالتاكيد، لكن المشكله الاكبر كانت هي بآلية التنفيذ، يعني كانت تصدر قرارات او مراسيم الاستملاك وتوضع تحت عنوان النفع العام، لكن ما كان يوجد هذا النفع العام، بدليل أن لدينا عقارات مستملكة من 20 و 30 و 40 سنة وأكثر، لكن لم يجري أي مشاريع عليها. كانت سلطة الأسد عمليا تضع يدها على أملاك الناس، هو أشبه بعملية استيلاء، وكان التعويض لا يعادل القيمة الحقيقية، ومن ثم تقوم بالاستفادة من هذه الأراضي عندما تشاء، وغالبية الأراضي التي استملكت أساسا لم يتم تنفيذ أي إجراءات عليها. ومن المهم الإشارة، والقضاء الإداري في سوريا كثيرا ما أصدر قرارات أن عدم تنفيذ مشاريع النفع العام على الأراضي المستملكة بعد مرور سنوات طويلة يوصل مرسوم الاستملاك إلى الانعدام، وبالتالي إذن الغاية من هذا الاستملاك التي كانت تحت عنوان النفع العام هي غير صحيحة ولم تتحقق، وبالتالي يجب إعادة العقار لصاحبه. وصدرت كثير من القرارات عن طريق القضاء الإداري في أيام النظام البائد بإعادة هذه العقارات إلى أصحابها.
0: طيب أستاذ أيمن، يعني وأنا أعرف أنك اشتغلت ربما كثيرا على هذا الملف، هل هناك أشكال أخرى للاعتداء على الملكية نرثها اليوم مع سوريا الجديدة من أيام النظام المخلوع؟ وهل لدينا بيانات كافية، يعني إذا أرادت اليوم الحكومة أن تعمل على ملف الاستملاك على سبيل المثال، أو إعادة بعض الحقوق إلى أصحابها، أو حتى يعني رسم لنقول سياسة جديدة لتعامل الدولة مع الملكيات الخاصة للمواطنين، فهل نملك معلومات كافية وقواعد كافية من البيانات تجنب أيضا الحكومة في أن تقع بمظالم جديدة؟
3: تحياتي لك للتعامل الآن مع ملف الاستملاك وبكل التداعيات الخطيرة التي يعني تتراكم أو تراكم خلال العقود الماضية، وهي الآن بصراحة تواجه أيضا الحكومة الجديدة بدون معرفة خريطة الانتهاكات التي تم من خلال الاستملاك استخدامه كوسيلة من أجل الشرعنة المصادرة والتوسع فيها. يعني الاستملاك في سوريا خضع لفلسفة سلطوية تقوم على احتكار مفهوم الاستملاك من أجل تحقيق أهداف لها علاقة بتثبيت مصالح السلطة، وهذا أمر حتى منذ دستور عام 73 مثلا كان في تقسيم للملكية في سوريا بموجب المادة 14، أنه في سوريا في هناك ملكية جماعية وملكية الشعب والملكية الخاصة، وهذا يعني منافي عمليا لمفهوم الملكية في أي دولة من الدول، لأنه عمليا الدول التي تعاملت مع الاستملاك، يعني دعيني أقول بمفهوم النفع العام أو المصلحة العامة، حددت قواعد لهذه العملية وقواعد يعني إجرائية وقضائية أيضا. في سوريا لم يتم هذا الأمر، على العكس قوانين الاستملاك منذ السبعينات إلى قانون الاستملاك رقم 20 لعام 83 ترافق مع جملة أيضا من القوانين التي شرعنت عملية مصادرة الملكية الخاصة للسوريين دون سند قانوني، بمعنى أنه في هناك ركيزتين أساسيتين للاستملاك، ركيزة النفع العام وركيزة التعويض العادل. في التجربة الأسدية في تعاملها مع الاستملاك طيلة الحكومات السابقة كان يتم التعامل مع النفع العام باعتباره وسيلة من أجل نهب الأملاك الخاصة لمصلحة الأجهزة والجهات الرسمية أو الجهات المحسوبة على الدولة. وهذا لم يكن له علاقة، يعني نسبة المشاريع التي نفذت وبناء على دراسات طبعا ونفذت من أجل النفع العام لا تتعدى في سوريا 10 إلى 15%. يعني مثلا تم استملاك حوالي 33 ألف دنم من منطقة مثلا معظمية الشام، من أصل 43 ألف دنم هو مساحة كل المنطقة، من أجل إقامة مشاريع تخدم الجهات العسكرية والأمنية في السلطة. وهذا يعني لم يكن حكرا على منطقة واحدة، يعني الاستملاك والطريقة التي تم فيها تجريد الملكية الخاصة أو الأملاك الخاصة من أصحابها هذا هم ووجع سوري. الآن نرى صرخات الكثير ممن تضرروا من هذا
0: يعني
3: الأمر،
0: يعني صحيح، ويعني سنذهب إلى ذلك مفصلا. ومثال المعظمية يعني قد يكون ساخنا الآن لأنه متعلق بشكل أو بآخر بمطار المزة العسكري وما يجري الحديث عنه في هذا السياق. أستاذ هشام مرحبا بك من جديد. مع سقوط النظام هل تسقط القواعد التي كانت يعني التي رسمها النظام لنقول والتي تشتبك فيها ملكية الدولة أو الملكية العامة بالملكيات الخاصة؟
4: هلا احنا مثل ما تفضل الأستاذ أنوار، يعني احنا عندنا مشكلة هي كانت بالقانون، هي تحديد النفع العام. أنا وقت عم حدد إنه تستملك عقارات للنفع العام كان النفع العام فضفاض، والمشكلة بالآلية اللي كانت تطبق عليها آليات الاستملاك للنفع العام، يعني كانت الوزارة أو الجهة الإدارية هي من تقترح الاستملاك للنفع العام لغايات معينة تختص الوزارة أو الجهة الإدارية وترفع إلى رئاسة الإصدار المرسوم. لكن هذا النفع العام كان فضفاضا واسعا، والأمر الآخر كان المرسوم يصدر بقرار قطعي، لا يوجد جهة رقابية. نحن الآن في حاجة إلى ليس فقط تعديل القانون بل بإعادة إلى هيكلة القانون من جديد كاملا، بأن يكون هناك جهة رقابية على هذا العمل. الاستملاك لا يمكن إلغاؤه. نحن كدول دائما بحاجة إلى إنشاء مشاريع تخدم النفع العام، لكن بحاجة إلى ضبط هذه العملية. الضبط يكون تحديد النفع العام بدقة، تحديد الحالة التي تحتاجها. يعني عندما أنا أحتاج إلى فتح طريق وأستملك مثلا 100 كيلومتر أو 100 متر 1000 متر لا يمكن أن أستملك 1100. تحديد النفع بدقة. الأمر الثاني أن يكون التعويض عادل. الأمر الثالث أن يكون في جهة رقابية على هذا وهي الجهة القضائية. هذا ما كان يفتقده الحالة السابقة كلها. حتى في فترة العصابة ما كانت هذه الحالة موجودة، هي حالة الجهة الرقابية. نحن الآن بحاجة إلى تطوير هذه المنظومة القانونية، بحاجة إلى تغيير هذه البنية القانونية.
0: طيب. يعني سنذهب إلى الحلول بركي، يعني منضبطة بعد قليل بشكل تفصيلي. يعني أنت أخذتني إلى الحلول مباشرة. كنت أود أيضا أن أستطلع يعني مع حضرتك الأشكال الأخرى لنزع الملكية التي قام بها النظام، يعني على سبيل المثال التنظيم العقاري، وهذه حالة ساخنة أيضا يجري الحديث عنها اليوم، مثل موضوع المرسوم 66. في نتيجته يعني حتى ولو لم يكن حالة من حالات الاستملاك، لكنه في نتيجته في أثره على المواطن كان وكأنه الدولة قد وضعت يدها على هذه الأراضي بشكل أو بآخر. فما هي الأشكال التي يمكن اليوم للقضاء أو للتشريعات الجديدة أن تعيد النظر فيها إلى جانب الاستملاك وقوانينه؟
4: المشكلة بحالات التنظيم العقاري، هنا يكون التنظيم العقاري هي نوع من أنواع الاستملاك، لكن يختلط الأمر بين النفع العام وبين إعادة التنظيم. العدالة أن يكون بالتنظيم العقاري، أن يكون صاحب الأرض هو جزء من الحالة الاستثمارية. يعني أنا إذا كنت الحالة السابقة مثل مرسوم 66 وأمثاله، هو كان يقوم بالاستملاك العقاري لغايات تنظيمية، لكن الخاسر هو أصحاب الأرض. نحن إذا أردنا أن تكون عادلا يجب أن يستفيد من حالة التنظيم صاحب الأرض والجهة الإدارية وأيضا الجهة المستثمرة التي تدع الأموال. لكن في الحالات السابقة مع الأسف كان المظلوم الوحيد هو صاحب الأرض. وهذا نوع من أنواع الاستملاك، فكان الاستملاك هو للنفع العام واستملاك للحالات التنظيمية، ولكن في كلتا الحالتين في الفترات السابقة كان صاحب الأرض هو الخاسر الوحيد مع الأسف.
0: بطبيعة الحال يعني لم تجبني على جزئية، أنه مع سقوط النظام هل تسقط هذه علاقات الملكية التي كان قد بناها بشكل أو بآخر؟ لأنه مثلا عندما يجري الحديث الآن عن المرسوم 66 يجري السؤال أنه إن كان هو وإن كان غيره من المراسيم لماذا لم تسقط أو تلغى؟ لماذا يبدو وكأنه السلطة اليوم تستمر في تنفيذ بعضها، مع أنه حتى الإعلان الدستوري كان واضحاً في موضوع الملكيات الخاصة وصيانتها؟
4: الإعلان الدستوري نص صراحةً على صون الملكية الخاصة. الإعلان الدستوري نص بنص الإعلان أن الملكية الخاصة هي ملكية مصانة. لكن هل تسقط بالإعلان الدستوري القوانين السابقة كقوانين استملاك؟ لا تسقط، لأن ما صدر بقانون هو ما الإعلان الدستوري ما ألغى هذه الأنواع من القوانين. لكن المجلس الشعب الآن في مرحلته التشريعية بإمكانه إصدار قوانين إنهاء بعض ما آثار ومفاعيل القوانين السابقة التي كانت جائرة بحق الناس، والاستعاضة عنها بقوانين تكون أكثر عدالة وتراعي ما نص عليه الإعلان الدستوري من صون الملكيات الخاصة.
0: لماذا لم يلغي بعض المراسيم؟ أليس ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستوري نفسه؟
4: الإعلان الدستوري هو ألغى فقط بعض الحالات الخاصة، لكن الإلغاء القانون الكامل إما تعديل، لأنه قانون الاستملاك هو قانون فيلغى بقانون. كثير من القوانين تحتاج إلى إلغاء أو تعديل كامل سواء جزئي أو جوهري، فهي بحاجة إلى المجلس التشريعي، بحاجة إلى البرلمان وإصدار قوانين جديدة تكون تعدل هذه القوانين أو تغيرها بشكل كامل.
0: أستاذ أنور، يعني من سياق حديثي مع الأستاذ هشام، يعني أذهب إليك بهذا السؤال، هل الدولة الجديدة ترث حقوق الدولة والتزاماتها؟ يعني الآن إذا كنا نتحدث عن تعويضات على سبيل المثال، هل ترثها الدولة الجديدة؟ كيف يجري عادة التعامل مع ذلك على الأقل خلال الفترة الانتقالية؟ وفي الحالة السورية أنه حتى الآن لا يوجد مثلا مجلس تشريعي، بينما وأعود هنا إلى مثال المرسوم 66 يبدو أنه العمل ما زال قائما فيه.
2: بالتأكيد يعني ترث ما للدولة وما عليها من حقوق والتزامات سواء داخلية أو خارجية، هذا بالتأكيد. لكن أنا اسمحي لي أوضح بعض الأمور. بصدور الإعلان الدستوري نجد أن بعض القوانين أصبحت تتعارض مع الإعلان الدستوري. طبعا القوانين لا تلغى تلقائيا، يجب إلغاءها بقانون، لكن يستطيع القاضي في حال وجد تعارض بين نص قانوني وبين الإعلان الدستوري أن يرجح الإعلان الدستوري، بحكم أن الدستور هو أعلى من القانون. يعني على سبيل المثال القانون الاستملاك 20 لعام 83 بتحدث على أن قرار الاستملاك لا يقبل أي طرق من طرق الطعن، بينما الإعلان الدستوري قال لا يجوز تحصين أي قرار إداري من الطعن. وبالتالي أنا أعتقد الإعلان الدستوري فتح المجال للطعن أمام هذا القرار. من ناحية تانية، الدولة بالمفهوم العام ترث هذه الالتزامات والحقوق، لكن هل الاستملاكات التي جرت في عهد النظام البائد هي حق أم هي اعتداء على الحق؟ وهنا يجب أن نفرق بين استملاك تم تنفيذه للمصلحة العامة ونفذ وقضي الأمر، وبين أراض، ومثل ما حكى الأستاذ أيمن أبو هاشم معظم قرارات أو مراسيم الاستملاك بقيت مراسيم دون أي تنفيذ، بالتالي الأراضي موجودة وحقوق المالكين موجودة، وأغلب المالكين أصلا لم يستلموا تعويضات عن عن عن وإن كانت زهيدة لم يستلموها، ولم يجري أي مشروع للنفع العام، ولا يوجد حتى فكرة مشروع نفع عام. فما الذي يمنع اليوم من أن يعاد النظر بحقوق الناس؟ وأنا هنا أشدد على قضية مهمة، أتمنى على الناس أن تلجأ إلى القضاء الإداري. القضاء الإداري هو المكان الذي يمكن من خلاله إلغاء مفاعيل مراسيم الاستملاك وإعادة الأراضي لأصحابها، لأن هذا الاستملاك بالطريقة التي صدر بها وبالطريقة التي لم ينفذ بها يشكل اعتداء صارخ على حق الملكية.
0: هذا إذا كانت لم تنفذ المشاريع. طيب إذا كان هناك ملكيات قد انتقلت إلى الدولة، فهل على النظام الجديد أو السلطة الجديدة أن تعيد النظر حتى في حالات مستقرة من الملكية للدولة، ولا لا هذه خلاص يعني ذهبت ولن يعاد النظر بها؟
2: ليست العبرة في حال تم نقل الملكية إلى ملكية الدولة أو لم يتم. العبرة هل تم إنشاء المشروع ذو النفع العام أم لم يتم. على فرض أن هناك مرسوم استملاك على أرض معينة وتم نقل الملكية إلى الدولة، هل نفذ هذا المشروع أم لم ينفذ؟ هنا نحن يمكن أن نكون أمام خيارين. إما أن الدولة تلقائيا تقوم بإلغاء هذا الاستملاك لأنه أصبح غير شرعي وغير قانوني وتعيد الأرض إلى صاحبها، أو أن صاحب الأرض المتضرر من مرسوم الاستملاك أن يلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار قرار بإلغاء مفاعيل مرسوم الاستملاك.
0: طيب في حالات يبدو أن الدولة يعني تمضي في مشاريع معينة على أراضي مستملكة، وذكرنا منذ قليل مثلا مطار المزة، ونعرف يعني أنه هذا له كثير من المشكلات فيما يخص موضوع الملكية، والآن يجري الحديث عن أنه هناك استثمار معين أو سيتم تحويله إلى يعني مطار مدني، يعني الاستثمار عائده للدولة. يعني ما يخيف الناس الآن أستاذ أنوار أنه هناك مشاريع تمضي بالفعل ولا يستطيعون إيقافها، وهذا سيضيف طبقات أخرى ربما من المظالم أو من صعوبة عودة هذه الأراضي.
2: دعيني أوضح جانب مهم. اليوم أغلب الأراضي التي تم استملاكها نشاهد أن هناك مشاريع استثمارية. يعني على سبيل المثال أرض مستملكة يتم منحها لإحدى الشركات لبناء منازل بقيمة 300,000 دولار. هذا لا يوجد له أي أساس قانوني، حتى قانون الاستملاك السيء الصادر بال 83، هذا القانون لما يتحدث عن الاستملاك لصالح بناء مساكن يقول المساكن الشعبية، بمعنى مثل السكن الشبابي وما إلى ذلك. لا يوجد أي إطار قانوني يسمح أصلاً أن يتم استملاك أرض لشخص ومن ثم إعطاء هذه الأرض لشركة لتتربح على حسابه. هذا لا يوجد له أصلاً أي أساس قانوني، وبالتالي أنا أتمنى أن الذهاب إلى القضاء كسلطة تستطيع أن تنصفهم. أما لجهة اليوم توسعة المطار المدني، فعلينا أن بداية أن نرى أن هذا الاستملاك متى صدر ولماذا صدر وما هو المنفعة العامة التي قصدها، ومثل ما حكى أيضا الأستاذ هشام يجب أن يكون الاستملاك بالحد المتناسب والضروري، والأهم من ذلك كله هو لقاء التعويض العادل. وهنا اسمحي لي فقط بتوضيح، هناك فرق بين القيمة العادلة والتعويض العادل. أنا لا يكفي أن نسدد قيمة الأرض وفق سعر الرائج، وإنما التعويض ربما يحسب به على جوانب أخرى. في حال كان على هذه الأرض بيوت أو منشآت صناعية، وبالتالي أنا مضطر إلى نقلة إلى مكان آخر، حتى فوات الكسب يعتبر ضمن التعويض. فبالتالي يعني بكل العالم لما حدا الدولة تستملك أرضه بينبسط لأنه بياخد أعلى سعر ممكن، أما عنا فما بياخد أي شيء.
0: طب يعني أستاذ أيمن، يعني أذهب إليك بهذه النقطة، لا أدري إن كنت تسمعني. عاد إلينا الأستاذ أيمن. أستاذ أيمن، أمام هذا الواقع الذي تحدث عنه الأستاذ أنوار، يعني ألا تعتقد أنه يعني على الناس بالفعل أن يستشعروا الخطر تجاه ما يجري؟ لماذا لا تقف الحكومة قليلاً أمام موضوع الاستثمارات حتى تحلحل مشكلة الملكيات أولاً؟ يعني تفضل الأستاذ أنوار أنه يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري، لكن هذا الموضوع أيضاً ليس بالأمر السهل، ونحن نتحدث عن قضايا كثيرة لا نعرف أصلاً إذا كان القضاء قادراً يعني على أن يتحملها كلها. لا أدري أستاذ أيمن، لا أدري إن كنت قد سمعت السؤال. طب سأحاول، يعني لدينا بعض المشاكل بالاتصال. أستاذ هشام، يعني أذهب إليك بالسؤال نفسه. عندما نتحدث عن أنه والله هناك استثمارات على أراضي مستملكة، لماذا تمضي الحكومة في هذا الملف مع أنه يعني الناس تتحدث وتحتج عن هذا الموضوع، و الذهاب للقضاء ربما يعني ليس بالأمر السهل على صعيد فردي أستاذ هشام؟
4: هلا صراحة هو هذه الحالة هي التي أثارت حفيظة الناس. الناس كانت تنتظر ما سيصدر من البرلمان فيما يتعلق بالاستملاك، لكن عندما بدأت المشاريع الاستثمارية هي ما أثار الحفيظة. أي لماذا المشاريع الاستثمارية على أراضي مستملكة لا نعرف ما غاياتها؟ هذا ما دعا كثير من أعضاء مجلس الشعب حتى بلقاء مع هذه الفئات من الناس، حتى تقدمت طلبات إلى رئاسة المجلس لتشكيل لجنة مؤقتة من لجان مجلس الشعب خاصة بموضوع الاستملاك. لأن موضوع الاستملاك تكلمنا ببداية الحديث أن الاستملاك يكون للمنفعة العامة، لكن الآن قد استملك

0: إرهاق المحاكم بدعاوي وقف تنفيذ. هذه أنواع من الدعاوي ليست فقط دعاوي طعن بقرار استملاك، لكن تحتاج أيضا إلى طلبات وقف تنفيذ وإيقاف الأعمال إلى حين البت بالدعوة. هذه ترهق المحاكم بأعداد ضخمة من الدعاوي. المشكلة أن الاستملاكات ليست
1: يعني هل هناك أستاذ هشام حركة جدية
0: بل هي أعداد
1: يعني
0: كبيرة.
1: حتى نطمئن الناس كما تفضلت أنه الناس تحتاج حتى نطمئنهم، هل هناك حركة جدية من قبل أعضاء مجلس الشعب؟ ومتى يمكن أن نشاهد نتائج؟ لأنه ما يعني ما إن بدأت أعمال بناء أو استثمار معينة أيضا العودة إلى الوراء لن تكون سهلة.
0: لأنه إحنا هذا ما أخاف الناس، وهذا ما أخاف رجال القانون والأشخاص العدالة الانتقالية. لأن عندما تبدأ عمليات المشاريع الاستثمارية يكون هناك عندنا طرف ثالث، وهنا تظهر المشكلة، تتفاقم المشكلة. الآن حاليا المشكلة هي بين صاحب العقار والجهة الإدارية تستملك العقار. عندما يبدأ المشروع تنتقل إلى جهة ثالثة ويصبح العودة إلى الوراء أمر صعب.
1: طب من يمارس الرقابة الآن أستاذ هشام؟
0: كثير من الناس بكثير من اللقاءات
1: تحدثت منذ قليل أنه الاستملاك
0: حاليا للأسف لا
1: يعني الاستملاك وفق المراسيم أيام النظام المخلوع كان يمنع الطعن عليها، يعني ليس هناك طعن على مرسوم الاستملاك بشكل أو بآخر، وليس هناك جهة تمارس الرقابة على هذه المراسيم أو حتى على يعني تنفيذها. اليوم من يمارس هذا الدور الرقابي ويستطيع أن يوقف مشروعا أو يعني يدفع السلطة باتجاه إعادة النظر باستثمارات كهذه؟
0: هذا ما دفع العدد لا بأس به من أعضاء مجلس الشعب إلى تقديم طلب إلى مكتب المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة مختصة بالاستملاك، رغم أنه هذا النوع من أنواع القوانين ممكن أن تكون من صلاحيات اللجنة الدستورية والتشريعية، لكن أثار بعض من الأساتذة أن تكون لجنة خاصة حتى يطمئن الناس أن الموضوع جدي، موضوع يسعى إلى إيقاف تنفيذ الأعمال إلى حين البت به قانونا، إلى تشكيل لجنة قضائية، أن يكون هناك قانون يحدد الجهة الرقابية. إلى الآن للأسف لا يوجد جهة رقابية، والرقيب العادل على هذا الأمر
1: ومين
0: هو
1: الجهة المتعاقدة؟
0: يجب أن يعطى القضاء الصلاحية بال
1: من الجهة المتعاقدة على يعني التي تقوم بالتعاقد مع هؤلاء المستثمرين؟ لأنه الأمر الآن يعني الآن ليس هناك مراسيم استملاك جديدة، لكن من الجهة التي تتعاقد ولها الحق في أن تستخدم أراضي استملكها النظام المخلوع؟
0: الاستملاك وقع على أراضي لصالح جهات إدارية معينة. هذه الجهات الإدارية هي من بدأت بالعمليات المشاريع، لأنه العقار هو دخل في حيزها بمجرد صدور قرار الاستملاك، لكن أنا بحيز ملكية الجهة الإدارية. الآن نسعى بأن تكون هناك جهة رقابية، أن يظهر قانون جديد يحدد الجهة الرقابية اللي هي القضاء، وهو القضاء السلطة المستقلة التي تكون تراقب هل الاستملاك وقع وفق الشروط المعتبرة، هل الاستملاك راعى حقوق الملكية الشخصية وهي الحقوق المصانة بكل التشريعات، هل الاستملاك كان محددا، هل الاستملاك أعطى تعويض عادل إلى أصحاب هذه المالي إلى أصحاب مالكي، هل التعويض سيكون عيني أم نقدي أم تعويض عادل؟
1: يعني هنا يعني نتحدث ربما عن تعويضات كبيرة، أتمنى أن يتاح لنا الوقت أيضا لمناقشة هذه النقطة. أستاذ أيمن مرحبا بك من جديد، وعذرا على المشكلة الفنية. كنت أود أن أسأل أيضا أنه إذا قررت السلطة اليوم أن تقوم بالمراجعة سواء عن طريق القضاء أو سواء عن طريق هيئة العدالة الانتقالية ربما بشكل أو بآخر، فهل هناك معايير معينة يمكن أن تصنف هذه المظالم عبرها؟ وما هو المدى الزمني الذي يمكن العودة إليه؟ لأنه نحن نتحدث عن مشاكل ربما ليست استملاك لكنها أيضا مشاكل ملكيات، سواء كانت المتعلقة بالإصلاح الزراعي وما إلى هنالك. هل تعتقد أنه بالإمكان أن تحيط سلطة جديدة بمظالم تمتد ربما لخمسين أو ستين عاما؟
2: يعني الدولة الجديدة معنية بمعالجة مشكلات الاستملاك وتصحيح جوانب الظلم والإشحاف التي نشأت عنها بحق المتضررين، وهذا أمر ممكن وليس صعب البتة. هناك ثلاث مسارات أساسية أنا بعتقد اليوم على الدولة أن تعمل عليها بمساعدة كل الجهات المتعلقة أو لها علاقة بهذا الملف. أولا يجب إعادة النظر بكل قوانين الاستملاك في سوريا، وليس فقط بالقانون استملاك 20 لعام 83، هناك عدد من القوانين التي

0: ساهمت عمليا في تجريد اصحاب الاملاك الخاصه من املاكهم. مثلا قانون رقم 15 لعام 2023، هذا القانون يبيح للوحدات الاداريه ان تقتطع حوالي 40% من الاملاك الخاصه. هذا عمليا نوع من المصادره فعليا وليس فقط استملاك. هناك قوانين ذات صله مثل قانون الاستثمار بالتطوير العقاري اللي كان موجود رقم 15 لعام 2008، هناك قوانين متعدده. مثلا اللجان التي مثلا لجنه التوزيع التي انبثقت عن مرسوم 66، هذه اللجنه ليست لجنه قضائيه، هي سلبت اختصاص القضاء المدني من حقه الاصيل ووكالته وولايته الحقيقيه في النظر بالمنازعات العقاريه، لجنه تابعه لمجلس محافظه دمشق، ويعين وزير العدل رئيس هذه اللجنه مع الاعضاء، وبالتالي اي اعتراض على هذه اللجنه يذهب الى محكمه الاستئناف ويعتبر مبرم، وبالتالي كان يجب على القضاء هو الذي ينظر بكل المنازعات العقاريه، ليست مسؤوليه هذه اللجان، مثل مثلا لجان تقدير قيمه العقارات او لجان اعاده النظر اللي منصوص عليها في الماده 19 و20 من مرسوم 83، هذه غير قانونيه لانه عمليا هذه ولايه المحاكم. اذا الان على مجلس الشعب ان يعمل على اعاده دراسه كل قوانين الاستملاك، اما كيفيه التعامل من قبل الدوله وهذا المسار الثاني مع الحالات التي تم استملاكها، هنا يتم معالجه الامر وفق التالي. الحالات التي تم استملاكها ولم يتم اقامه مشاريع نفع عام عليها ولم يتم تعويض اصحاب الاملاك، هذا من حق الناس ان تستعاد هذه الاملاك. اما اذا كان في هناك مثلا انه في نوعين من الاستملاك، في نوع من اجل اقامه مناطق توسع عمراني، وفي نوع من اجل اقامه يعني مشاريع لها علاقه بالجهات الرسميه في الدوله العسكريه او غير العسكريه. بالنسبه للنوع الاول، هذا في حال مثلا وجود مشاريع من هذا النوع، الان لا يستطيع رد الاملاك لاصحاب الارض الاساسيين، هذا يتم من خلال تعويضات عادله، وهذا امر ممكن، وكما يعني يتم الحديث دوما بانه كيف يمكن تعديل حتى قيمة التعويض بحيث تحسب فيها كل فوات المنفعة أو تحسب فيها القيمة الرائجة أو غيره. هذه قضايا يمكن اللجان أن تتصدى لها. المسار الثالث والأخير أعتقد هو النظر في المشاريع التي يمكن أن تقام في المرحلة الجديدة إذا كانت مبنية على مشاريع أيضا فيها يعني شبهة الاستيلاء على أملاك أصحاب الأملاك. هناك مشاريع جديدة الآن تحت عناوين الاستثمار تبنى على مشاريع كانت سابقا يعني عليها ألف مشكلة ومشكلة، مثل مشروع بليفات اليوم بحمص اللي بني على موضوع على مشروع حلم حمص، هذا يعني في البعض من أصحاب الأملاك يطالب الآن بالحصول على تعويضات، هذا يمكن القيام فيه طبعا من خلال تفاوض ما بين الهيئات التنفيذية المحافظة مع أصحاب الأملاك والوصول إلى تسوية ترضي الجميع. في هناك إمكانيات لمعالجة هذا الملف، شرط أن يتم إعادة النظر بالأساس القانوني الذي بنيت عليه فلسفة الاستملاك في سوريا، فلسفة كانت سلطوية لتحقيق أغراض السلطة ولتحقيق منافع تتعلق بأجهزة. الآن علينا أن ننتقل كيف يصبح الاستملاك.
1: طيب استاذ ايمن، هل تعتقد من الوقائع على الارض، من الوقائع على الارض، من التعامل مع التشريعات الموجوده اصلا، هل تعتقد انه هناك فلسفه احببت ان تسميها فلسفه او سياسه عقاريه واضحه اليوم، أم أنه هذه لا ترسم إلا عن طريق مجلس الشعب؟
0: لا بصراحة في سياسة غير واضحة، والدليل أنه أصحاب الأملاك ومن تعرضوا أو أضر بهم الاستملاك منذ سنوات ومنذ عقود يخرجون الآن ويرفعون أصواتهم لأنه يشعروا أنهم بحاجة إلى سياسات عادلة تنصف أصحاب الأملاك ويتم التعويض على أملاكهم بصورة عادلة. هذا يعني أنه في هناك، أنا برأيي حتى الآن لا توجد رؤية. يعني مثلا لماذا لا يكون لدينا هيئة وطنية للمنازعات العقارية في سوريا، وهذه هيئة تكون مستقلة ولها أيضا تعاون مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة العدالة الانتقالية أو الوزارات المعنية. هذا أمر يعني في دول مرت في تجارب مرحلة انتقالية أقامت هذا النوع من الهيئات اللي تتمتع باستقلالية كبيرة واستطاعت فعلا أن تصل إلى حلول منطقية عادلة.
1: طيب
0: نحن لا نقول أنه عم نبحث عن حلول يعني اللجوء إليها بحق الواقع، نحن نبحث عن حلول في إمكانية للقيام فيها وتعتبر فعلا بوابة لمعالجة مثل هذه المشكلات.
1: يعني هذه فرصة أن أنقل هذه النقطة لك أستاذ أنوار، هل تعتقد أنه هيئة العدالة الانتقالية اليوم بصدد بالفعل أن تنظر في قضايا كهذه؟ لأنه كما تفضل الأستاذ أيمن قد لا يتسع القضاء لعدد كبير من القضايا بهذا الشكل، وخاصة أنه نحن حتى يعني وضع القضاء اليوم في سوريا ليس مستقرا، ويعني له معاناته الخاصة، وربما أعداد المتضررين ويعني وتشابك الموضوع وتعقده بحاجة إلى شكل من أشكال اللجان الأهلية أيضا التي تحدث عنها الأستاذ أيمن.
2: طيب بس اسمحي لي توضيح، بداية يمكن اللجوء إلى القضاء، هذا الباب ليس مغلقا. قلت أن الإعلان الدستوري نص صراحة على عدم جواز تحصين القرار الإداري أو تحصين أي قرار من الطعن أمام القضاء. الأمر الآخر، حتى في ظل نص واضح في المرسوم الاستملاك بقانون الاستملاك عفوا على عدم جواز الطعن بمرسوم الاستملاك، فتح القضاء الإداري الباب واسعا تحت عنوان أن عدم تنفيذ هذا الاستملاك لمدة طويلة يؤدي إلى انعدام هذا المرسوم. بالتالي يمكن الذهاب للقضاء الإداري والاعتراض على مراسيم الاستملاك وإعادة الحقوق لأصحابها. المشكلة اللي عندما تتداخل الحقوق، عندما يتم تنفيذ هذا الاستملاك ويصبح هناك حقوق أخرى، هنا تتعقد القضية وهنا ممكن اللجوء إلى تعديل التعويض. فيما يتعلق بهيئة العدالة الانتقالية، لا شك أن هيئة العدالة الانتقالية تنظر إلى هذا الملف، يعني خاصة في لجنة جبر الضرر لديها ملف خاص هو بملف حقوق الملكية والسكن. لكن هي
1: التي تسبب بها النزاع، لا نتحدث هنا عن قوانين استملاك قديمة، ليس كذلك؟
2: لا، أنا أعتقد أن هيئة العدالة الانتقالية اليوم تضع عنوان 1970 بالعودة إلى الوراء، بمعنى أنها يمكن أن تنظر في كل المظالم التي وقعت، سواء التي وقعت بعد 2011 أو قبل ذلك، ومنها الاعتداءات على حق الملكية، فيمكن هذا الأمر. لكن مسار العدالة الانتقالية بيأخذ وقت، لكن على التوازي عم نشوف في تسارع باستثمار الأراضي المستملكة ولصالح، والمشكلة أنها ليست للنفع العام تحت أي مفهوم. يعني أنا قلت حتى مرسوم قانون الاستملاك هو ينص، عندما يتحدث عن المساكن يقول المساكن الشعبية، أما اليوم أني أنا أخذ أرض شخص وأستملكه وأعطيه لشركة استثمارية لتعمل أفخم المنازل وبيعها بأغلى الأسعار تحت عنوان نفع عام، هذا لا يمكن. ومن جانب آخر، أنا لا أتصور أن هناك موظف عام يقوم بمخالفة القانون ومخالفة الدستور. يعني هذا الأمر بحاجة لتدخل سريع، وأنا أعتقد أن مجال التدخل أكثر
1: من مجال. مين اللي لازم يتدخل هون في هذا؟
2: بداية
1: لأنه يعني نحن نتحدث كثيرا بكلام نظري، يعني أستاذ أيمن، يعني واسمح لي بذلك، نحن نتحدث أنه والله يمكنهم اللجوء إلى القضاء، ونحن نعرف أنه اللجوء كحالات فردية هو أمر ليس بالهين، هو أمر صعب ومعقد ويحتاج وقتا طويلا، بينما هذه المشاريع تسير. وعندما كان هناك، يعني عندما شكل الأهالي كما حدث في المزة في موضوع المرسوم 66 لجنة أهلية للحديث مع السلطة التنفيذية، يعني صار هناك مشاكل شخصية، وقام محافظ دمشق برفع دعوى عليهم وتم اعتقال اثنين منهم. يعني الأمر حتى في محاولة حل حالته أهليا يبدو أنه معقد وصعب، لذلك قد يكون من المنطقي هذا الحال، أنه لماذا لا تتولى هيئة العدالة الانتقالية أو تبادر بذلك على الأقل؟
2: السؤال إلي ولا أستاذ
1: أنوار؟ إلك أستاذ أنوار. أسألت هيئة العدالة الانتقالية عندك اليوم.
2: طيب أكيد هيئة العدالة الانتقالية هذا أحد ملفاتها، وأكيد هي من الآن، أنا عندي المعلومات بلجنة جبر الضرر وضعوا رؤية لموضوع حقوق الملكية والسكن بعدة جوانب. لكن هذا المسار مسار طويل، يعني بداية هيئة العدالة الانتقالية عليها أن تبني سجل الضحايا، وهذا يأخذ وقت، بينما المشاريع تمشي على الأرض. أنا أعتقد أن لدينا حلول أسرع حل هو أن تقوم السلطة التنفيذية بنفسها بإلغاء مراسيم الاستملاك لصالح النفع العام التي لم تنفذ. هذا أمر سهل جدا. الأمر الثاني، يمكنها حاليا عدم إنشاء المشاريع الاستثمارية على الأراضي المستملكة. بالأساس رجعنا لقانون الاستثمار، هو الاستثمار يكون على أملاك الدولة، يعني الدولة عندها أراضي كتير فيها تعطي المشاريع على أملاك الدولة بدل ما نروح على أملاك الناس. لا يمكن أن نحمل مواطن أو مجموعة مواطنين التكلفة منفردين، ممكن الذهاب إلى أملاك الدولة. فالحل الثاني أن لا تبدأ الدولة بإعطاء مشاريع الاستثمار على الأملاك المستملكة. وهنا أيضا لدينا ملاحظة، أن مشاريع الاستثمار كيف تتم هذه المشاريع؟ أين هي الإجراءات القانونية التي تفرضها القوانين السورية في إعطاء هذه المشاريع. على الأقل، أنا ما رح أقول موجودة أو غير موجودة، على الأقل بقول ما في شفافية وما في وضوح. الأمر يعني المسار الآخر في حال لم تبدأ السلطة التنفيذية بهذا المسار، ومعنا الأستاذ هشام وأتمنى نقل هذه الصورة إلى مجلس الشعب. مجلس الشعب القلم بيده، لا يوجد ما يمنع مجلس الشعب من إصدار أي قانون بأي شكل يريد. فالقلم بيده، وموضوع تشكيل لجنة وأخذ وقت أعتقد قد يؤدي إلى ضياع حقوق أو تداخل الحقوق. وأتمنى على مجلس الشعب أن يتصدى مباشرة. عفوا سمحتي لي بس فكرة ثالثة، أن يتصدى مباشرة. الأمر الثالث هو القضاء، مثل ما حكيتي مرسوم 66 شكلوا هيئة لهم، لا يمنع أن يكون في تقدم. مثلا إذا الأرض مستملكة بيمتلك عدة مالكين يتقدموا بدعوى واحدة أمام القضاء الإداري. وأنا أعتقد أن القضاء الإداري هو فرصة مهمة لإعادة الحقوق إلى أصحابها. نحن ننادي باستقلال القضاء، وننادي بأن ضرورة فتح الباب القضاء وعدم إغلاقه وما إلى ذلك. على الناس أن تطرق هذا الباب. هذا
1: بس يعني القضايا السهلة هي القضايا التي كما قلت لم تقام عليها مشاريع، لكن هناك قضايا عقد بكثير وفيها طبقات كثيرة من المظالم. يعني أراضي بيعت أكثر من مرة، يعني هذا مثلا موضوع التأميم والإصلاح الزراعي، هذا أيضا موضوع معقد وشائك جدا، والناس تنتظر. يعني أنا أعرف أنه حتى في لقاءات مع الرئيس طرح أحيانا هذا كمطلب من الأهالي، أنه هل سيكون هناك شكل من أشكال الإعادة؟ هل تعتقد أنه بالإمكان النظر بذلك، ولا أنه لا الأمر سيكون أعقد من أن تتولاه أي سلطة جديدة في سوريا؟
2: يمكن النظر بذلك. أنا أعتقد من مسؤولية السلطة اليوم هو بحث جميع المظالم، وأيضا هي مسؤولية هيئة العدالة الانتقالية بحث كل المظالم. لا يمكن أن نجي نعتبر أن هذه المظالم قد سقطت بالتقادم. كان لدينا السلطة لا تسمح أصلا للجوء للتظلم. حتى لما نجي نحكي على التقادم ربما نقول أنه يبدأ من تاريخ سقوط نظام الأسد، لأن الناس ما كان عندها قدرة. أيضا أنا أرى أن من واجب الدولة اليوم إعادة الحقوق للمواطنين، كل من تعرض حقه لأي عملية نهب. وطبعا ليس الاستملاك فقط، ذكر أستاذ أيمن أيضا قوانين التنظيم العقاري أحيانا تؤدي إلى ذات النتيجة، مثل قانون 23 اللي بيحكي على اقتطاع مجاني 40% خارج المدن و50% بالمدن، أو مثلا مراسيم الاستملاك اللي الاستيلاء عفوا وفق احكام قانون طوارئ وغيره. فكل هذه الملفات يجب ان تفتح. لا يمكن معالجه ارث الماضي، اذا احكي بمنطق العداله الانتقاليه، لا يمكن معالجه ارث الماضي وضمان عدم التكرار في حال لم تعالج هذه الملفات. ستبقى هناك مظلوميات نبني فوقها.
1: عزبناك استاذ انور بمداخله طويله. استاذ هشام، يعني واضح انه الكل يبني وينتظر مجلس الشعب، يعني حتى الأهالي، وأنا على تواصل مع كثير من لديهم قضايا مشابهة، كلهم يقولون أنه نحن بانتظار ما الذي سيقوم به مجلس الشعب. يعني متى ستجتمعون؟ وقال الأستاذ أنوار أنه هناك بعض الأمور التي تحتاج بالفعل إلى تحرك سريع، لا ينفع أن نقوم بلجان لها، لأنه إذا مضى استثمار ومضى يعني بدأ أعمار على أرض معينة وما إلى هنالك، فسيكون الأمر أكثر تعقيداً. يعني دعنا نبدأ من أنه هل يمكن أن يكون هناك إجراء إلى جانب اللجنة، إجراء سريع من قبل مجلس الشعب على الأقل لإيقاف بعض المخاطر لنقل؟
3: هلا أنا ماشي، تسمحي لي شوي أرجع خطوة صغيرة لوراء واستفيد شوي بالجواب.
1: هو باقي معنا بالحلقة عدة دقائق، يعني بدي حاول أن نوصل فيها لنتيجة. تفضل أستاذ هشام.
3: لح أختصر قدر المستطاع. هلأ نحن فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية بدأت بهذا المسار. أعتقد يمكن بشهر نيسان من هذا العام كان عندهم ورشات خاصة بهذا المسار، موضوع الحقوق العقارية. هلأ فيما يتعلق بالاستملاكات، نحن بشكل سريع يجب أن نفرق بين عدة أنواع من الاستملاكات. استملاك تم للمنفعة العامة ونفذ المشروع، استملاك تم بغاية المنفعة العامة لكن لم ينفذ المشروع ولكن دفع تعويض بغض النظر عن هل التعويض عادل أم لا، استملاك تم بغرض منفعة عامة ولكن لم يدفع تعويض إلى الآن لأصحاب الملكية ولم ينفذ المشروع المستملك، واستملاك تم بغرض إعادة تنظيم استثماري أو بغرض حماية بعض الأملاك مثل الاستملاك يتم بعين الفيجي. هذه الأنواع كلها يجب دراستها، لكن الإجراء العاجل حتى هذا ما طلبه كثير من الأعضاء أن يكون إجراء العاجل أمام القضاء. هلا كما تفضل الأستاذ أنور، هو القضاء موجود وإلى الآن دعوة تقام أمام القضاء الإداري، إلى القضاء الإداري يستقبل العديد من الدعاوى، لكن هذا لا يكفي. يجب حاليا إذا أردنا أن يكون إجراء عاجل أن يكون هناك تعميم بتوقيف الأعمال فيما يتعلق على الأراضي المستملكة لغاية بالمشاريع الاستثمارية. أما أراضي الدولة فينفذ عليها مشاريع، ما مشكلة يعني.
1: صح.
3: لكن المشاريع الاستملاك من السلطة التنفيذية هي من تعمل مثل إيقاف بسيط إلى هذه الأعمال إلى حين دراستها، والأمثلة كثيرة عليها.
1: صح أستاذ هشام. طيب دعني يعني في هذا السياق أود أن يعرف المشاهد ما هو الواقعي، يعني عندما يكون هناك رفع لسقف التوقعات كما يرفعه السوريون اليوم بعد أن انتهينا من نظام الأسد، فما هو المتوقع؟ هل نتوقع أنه كل أرض خسرها أصحابها ستعود؟ هل هناك إمكانية لذلك؟ من خسر تعويضا؟ هل نتوقع الدولة الجديدة أن تستطيع دفع تعويضات عادلة كما وصفتموها؟ هل هذا واقعي أيضا؟ يعني ما ينتظره الناس من عودة ملكياتهم، هل هذا منطقي ومنتظر وواقعي أستاذ هشام؟
3: هلا يجب أن نفرق بين
1: صحة.
3: علينا أن نحدد أمر. هل صاحب العقار كان في ظلم؟ عندما نثبت أنه كان في ظلم نبدأ الحل. حالة الحل هناك كثير من أنواع الحلول. كمان نحن ما يعني لا نريد أن نرهق الدولة بأعباء كبيرة، التعويضات ضخمة والأعباء كبيرة، لكن عندما توضع خطة لكيفية رد هذه المظالم ولو على مدى طويل الناس تنتظر. عندما يعرف أنا سأصل إلى حقي، قد يكون التعويض بتعويض عقاري بمكان آخر، قد يكون التعويض بحصة بالمشروع الاستثماري، وقد يكون التعويض برفع التعويض القديم الذي كان على العقار المستملك أن يكون أقرب إلى العدالة.
1: هل تعتقد أنه
3: يوجد مسارات مشابهة كثيرة حتى بعد الحرب العالمية؟ ألمانيا نفذت قريب من هذه المسارات.
1: طيب يعني سأختم معك أستاذ أيمن في هذه النقطة، هل تعتقد أنه سيكون مطلوبا الآن إلغاء قوانين الاستملاك القديمة أو التعديل عليها؟ وهل تعتقد أنه عملية إعادة الإعمار التي يعني من المفترض أن سوريا بصددها أيضا ستدفع السلطات بشكل أو بآخر لأن تحتاج أثناء تنظيم المدن لأن تقوم باستملاك جديد، فبالتالي أن تبني على قانون أكثر عدالة؟
0: سأقول بكل صراحة، إذا لم يتم تعديل قوانين الاستملاك أو إلغاءها، وتحديدا تلك القوانين المشحفة والتي كان لها ضرر بالغ على السوريين، إذا لم يتم ذلك فنحن نقوم بإعداد خطط إعادة الإعمار على أرضية أيضا خاطئة. أنا سأقول مثال بسيط وواقعي وعملي. مثلا قانون مخالفات البناء رقم 40 لعام 2012، هذا القانون بيعتبر أنه إذا منطقة مدمرة أو عفوا فيها مخالفات كبيرة، يعني مخالفات جماعية كبيرة، يتم استملاكها بأملاك الخاصة. طيب إذا صار استملاكها، إذن أنت تقيم مشاريع تطوير ومشاريع عقارية على أنقاضها. اليوم إحنا في عنا أغلب العشوائيات، أغلب هذه المناطق المدمرة سكانها يريدون أو يبحثون عن سكن يعني في هذه المناطق أو سكن بديل بنفس هذه المناطق. هذه المشكلة الأكبر، مشكلة يعني ملايين النازحين واللاجئين الذين فقدوا بيوتهم. هذول كيف بده يتم التعامل معهم؟ من خلال ضمان في أي عملية إعادة إعمار أن يتم إعطائهم مساكن بديلة عن كل ما لديهم من حقوق، وخصوصا أنه في قسم منهم ما عنده قدرة اليوم حتى على إثبات الملكية وفق القوانين إثبات الملكية اللي كانت موجودة أيام النظام البائد. إحنا بحاجة إلى ترسانة من تحديث التشريعات والقوانين العقارية لحتى نستطيع أن نبني مشاريع إعادة الإعمار على أرضية صلبة وعادلة وتحفظ حقوق السوريين جميعا.
1: يعني نتمنى أن نكون قدمنا أجوبة خلال هذه الحلقة على تساؤلات الناس. أشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الأستاذ أيمن أبو هاشم المحامي والباحث القانوني، أشكر أيضا موصولي الأستاذ أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين، و أيضا الشكر موصول الأستاذ هشام الأفيوني المحامي وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. شكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟
3: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
4: استني استني،
3: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي إيه والله،
4: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوه.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ساعة إخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. وزارة الطاقة تؤكد أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مؤقت وجاء نتيجة لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين هذه المواد عالميا. وزارة الداخلية تقول لتلفزيون سوريا إنها أوقفت متورطين بأحداث عين العرب كوباني، بينهم عسكريون سابقون. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة النبك بريف دمشق. العراق يقول إنه مستمر بملاحقة جميع المتورطين في الهجمات التي استهدفت السعودية. أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية رفع أسعار المشتقات النفطية لتشمل البنزين والمازوت وفق التسعيرة الجديدة المعتمدة اعتبارا من اليوم الأحد. وبموجب القرار ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة سورية، ولتر بنزين أوكتان 90 إلى 185 ليرة سورية، في حين حدد سعر لتر المازوت عند 175 ليرة سورية.
1: نحن الآن أمام محطة الأمويين بالقرب من ساحة الأمويين داخل العاصمة السورية، حيث وصلت أسعار المشتقات النفطية الجديدة إلى هذه المحطة وإلى المحطات الأخرى، حيث بلغ لتر البنزين الواحد أوكتان 95 إلى 195 ليرة سورية جديدة، ولتر البنزين أوكتان 90 إلى 185 ليرة سورية جديدة. أما بالنسبة للمازوت فقد كان ب 125 ليرة سورية، أصبح اليوم ب 175 ليرة سورية. أما بالنسبة للغاز المنزلي فقد كان ب 1460، أصبح اليوم ب 1600 ليرة سورية جديدة. أما بالنسبة للغاز الصناعي فقد كان ب 2350، أصبح اليوم ب 2560 ليرة سورية جديدة. هذا الارتفاع يرافقه حالة من الغضب، يقول السكان أنه لا يتناسب مع مدخول عدد كبير من العوائل الشهري. وأيضا تقول وزارة الطاقة بأن هذا الارتفاع يعني هو ارتفاع عالمي وتتأثر به الأسواق الدولية، ومن ضمن هذه الأسواق فقد تأثرت سوريا بشكل كبير. وأيضا هناك يأتي بالتزامن مع إجراء إصلاحات يعني مصفات بانياس، والتي هي تعمل على تكرار المواد الخام وإيصال يعني وتساهم يعني تخفيف جزء كبير من هذه المشكلة وهذه الأزمة، أزمة الارتفاع وأزمة عدم وفرة المشتقات النفطية. لذلك فإن هذا الارتفاع يأتي بسبب يعني ارتفاع دولي وبسبب ارتفاع عالمي على المشتقات النفطية، لكن يخشى المواطنين أيضا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الأساسية التي تعتمد بشكل مباشر على المشتقات النفطية بالاستيراد والتصدير والتنقل داخل المحافظات السورية. عامر عاصي، لتلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وأكدت وزارة الطاقة أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا جاء نتيجة لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين هذه المشتقات عالميا وبالتزامن مع صيانة مصفات بانياس، مشيرة إلى أن التعديل مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوفر المادة في السوق المحلية. وأوضحت الوزارة أن السوق السورية تتأثر بالارتفاع كلفة تأمين البنزين والمازوت والفيول عالميا، في وقت دخلت فيه مصفات بانياس في صيانة شاملة لنحو شهرين، ما يزيد الحاجة مؤقتا إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة، مشيرة إلى أن الارتفاع الحالي لا يرتبط بسعر النفط الخام وحده، إذ تشهد أسواق المشتقات المكررة ضغوطا نتيجة تراجع المعروض واضطراب طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، ما يزيد كلفة تأمين المشتقات للسوق السورية. هذا وقال وزير الطاقة محمد البشير إن إنتاج سوريا من النفط يبلغ حاليا نحو 100 و2000 برميلا يوميا، مقابل حاجة ملحة تقدر بنحو 300 ألف برميل يوميا، في ظل مساعي حكومية لزيادة الإنتاج وإنشاء مصاف جديدة. وأوضح البشير أن سوريا تأثرت بشكل كبير بأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا انعكس على شركة سوريا للبترول وتسبب في تكبدها خسائر، مضيفا أن الوزارة أبرمت عددا من العقود مع شركات عالمية بهدف زيادة إنتاج النفط. وفي قطاع الكهرباء قال البشير أن الوزارة تعمل على زيادة قدرات توليد الكهرباء للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين بابا لتلفزيون سوريا، قال إنه تم إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الأحداث التي شهدها سجن بمدينة عين العرب كوباني، وتبين أنهم عناصر سابقون في تنظيم قسد المنحل وفق تعبيره.
2: قامت قوى الأمن الداخلي في المنطقة بتأمين وإلقاء القبض على عدد من تورطوا بهذه الأحداث. من ضمن من تورط في هذه الأحداث عناصر عسكريين سابقين ضمن تنظيم قسد المنحل. بعض التيارات الانعزالية وبعض الشخصيات الانعزالية الموجودة داخل قسد والمتأذية مصالحها الشخصية بالانضمام للدولة السورية حرضت المساجين الموجودين في سجن كوباني على الاستعصاء، بعد أن قامت مديرية الأمن الداخلي في عين العرب بنقل الشخصيات العسكرية المتورطة بأحداث الشغب الأخيرة إلى قيادة الأمن الداخلي في حلب للتحقيق معها، وأيضا تم معالجة أمر القُصّر الذين تورطوا بهذه الأحداث ضمن النطاق القانوني حسب ما يمليه القانون بالنسبة لعمرهم. قامت هذه الشخصيات الانعزالية والتيارات الانعزالية بتحريض السجناء، وغالبهم سجناء جنائيون وجزء منهم عسكريون سابقون ضمن تنظيم قسد المنحل، شجعتهم على الاستعصاء، شجعتهم على أحداث الشغب. قام هؤلاء السجناء بالتأثر بدعاية هؤلاء الأشخاص وقاموا بافتعال أحداث شغب، للأسف كانوا هم أكثر من تضرر منها، والبعض منهم لقي حتفه والبعض أصيب بجروح خطيرة. قامت على إثر مديرية الأمن الداخلي في عين العرب مشكورة بنقلهم إلى المشفى لينالوا الرعاية الطبية.
0: وأضاف البابا في حديثه لتلفزيون سوريا أن ثمة تأخيرا حصل في تسليم سجن عين العرب كوباني، ولذلك بقي خارج ملاك الدولة السورية.
2: الموضوع السجن يتبع يعني إدارة تقوم بدور العدل ضمن ما يسمى الإدارة الذاتية سابقا المنحلة، وبالتالي لما يتم تسليم السجن بعد للدولة السورية لأن هذا الأمر من اختصاص وزارة العدل، وكان هناك بصراحة تأخير من الطرف الآخر بموضوع تسليم السجن، وهذا ما يفسر بقاء السجن حتى الآن خارج ملاك الدولة السورية. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للسجناء الموجودين جزء منهم عسكري سابق ضمن تنظيم قسد المنحل، والجزء الآخر تهمته جنائية. بالنسبة لمن تم توقيفهم من قبل الأمن الداخلي في عين العرب كوباني، الجزء الأكبر من الشباب القُصّر الذين تستغلهم التيارات الانعزالية المدفوعة بأجندة خارجية من تنظيم قسد المنحل والمتضررة مصالحها الشخصية بسبب دخول التنظيم ضمن الدولة السورية مراعاة للمصلحة الوطنية، وهناك جزء أقل منهم عسكريون سابقون ضمن تنظيم قسد المنحل.
0: وأوضح البابا لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي فتحت تحقيقا لمعرفة العناصر المتورطين في التحريض على الاستعصاء بسجن مدينة عين العرب كوباني.
2: بالنسبة لموضوع السجن هناك تحقيق بإشراف قيادة الأمن الداخلي في حلب تم فتحه لمعرفة من هم العناصر الذين تورطوا بموضوع الانخراط بأعمال الشغب، هذا أولا، ثم حرضت السجناء عبر معلومات مضللة ومعلومات زائفة من أجل تحريضهم على الاستعصاء الذي بصراحة أدى إلى خسارة كبيرة، هناك 7 ضحايا وهناك الكثير من الجرحى والمصابين، لذلك سيفتح هناك تحقيق وسيكون تحقيقا جدا جدا وشفافا لمعرفة المتسبب. بالنسبة لموضوع أحداث الشغب التي جرت، الحمد لله رب العالمين تم احتوائها وبوقت قياسي جدا، ويتم التدقيق بخلفية من دعا لهذه الأحداث.
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير زور القاء القبض على 3 أشخاص بتهمة إطلاق النار عشوائيا باتجاه قلعة الرحبة الأثرية في مدينة الميادين. وقالت القيادة في بيان لها، قالت إن الموقوفين أحيلوا إلى تحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء المختص. وأضافت أن التوقيف يأتي في إطار جهود قوى الأمن لحفظ النظام العام وتأكيدا على الخطر التام لظاهرة إطلاق النار العشوائي، تحت أي ظرف، إلى جانب حماية المعالم التراثية وعدم التهاون مع أي سلوكيات خارجة عن القانون. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في ريف دمشق إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة النبك بريف دمشق، وأفادت الإدارة بأن العملية أسفرت عن ضبط 206 آلاف حبة كبتاجون ومصادرة أسلحة ومتفجرات وإلقاء القبض على المتورطين تمهيدا لإحالتهما إلى مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أعلنت وزارة الدفاع ضبط نحو 32 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و194 ألف حبة كبتاجون على الحدود السورية اللبنانية منذ مطلع الشهر الجاري. وأفادت الوزارة في تصريح لوكالة سانا بأن تلك العمليات التي نفذتها قوى حرس الحدود جرى خلالها توقيف عدد من المهربين وتحويلهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت من قاعدة تل أحمر غربي باتجاه قرية رسم الحيادرة في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث انتشرت دورية عسكرية بين منازل المدنيين داخل القرية. وأضاف المراسل أن الدورية ضمت عدة آليات عسكرية محملة بالجنود وسط تحركات للقوات المتوغلة في محيط القرية، من دون ورود معلومات أخرى عن اختطافات أو عمليات دهم وتفتيش لمنازل المدنيين. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن سوريا أعربت عن رفضها لانتهاك سيادتها ودخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها بحضور وتأييد أكثر من 40 دولة في مجلس الأمن الدولي. وأضاف الشيباني أن سوريا جددت أمام المجلس تمسكها بوحدة البلاد واستقلال قرارها وسلامة أراضيها، مثمنا ما وصفها بسرعة استجابة الموقف الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والتوافق على احترام وحدة الأراضي السورية كأساس راسخ من مبادئ النظام الدولي. وشدد الشيباني على أن أمن سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها مصلحة مشتركة للسوريين وللمجتمع الدولي على حد سواء. وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ندد خلال وقفة أمام مجلس الأمن في نيويورك باقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين الأراضي السورية في جبل الشيخ في 9 أيلول الجاري، مشددا على أن سيادة سوريا ليست موضعا للتفاوض.
3: إن دخول نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين إلى جبل الشيخ في 9 أيلول الجاري في ظل الوجود العسكري والتوغلات المتكررة قد يقوض إطار السلام، فسلامة أراضينا ليست موضعا للتفاوض، والدول الموجودة هنا تقف إلى جانب سوريا لتؤكد أن القانون الدولي واتفاقيات عام 1974 لفض الاشتباك يجب احترامها والالتزام بها.
0: وأضاف علبي أن أي إجراءات عسكرية أو سياسية إسرائيلية قد تقوض جهود الحكومة في مسار التقدم الذي حققته في أصعدة مختلفة.
3: أي إجراء عسكري أو سياسي إسرائيلي من شأنه تقويض التقدم الذي حققته الحكومة في مكافحة المنظمات الإرهابية والمخدرات ومعالجة إرث الأسلحة الكيميائية وحل القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية وحصر السلاح وبناء مؤسسات فعالة وتسهيل عودة النازحين واللاجئين ودفع عجلة الاقتصاد. لذلك ندعو لدعم سوريا واحترام سيادتها من أجل المنطقة والسلام الدولي.
0: قال وزير الخارجية تركي هاكان فيدان قال إن إحلال السلام الكامل في سوريا والعراق من شأنه أن يمهد الطريق أمام شعوب المنطقة ودولها للمضي نحو الاستقرار والتنمية، موضحا أن بلاده تسعى إلى إقامة نظام إقليمي يقضي على العنف السياسي ويحقق الاستقرار في هذين البلدين.
4: عندما يسود السلام في سوريا وأقصد سوريا بكاملها. وعندما يسود السلام في العراق بكامله، فإن جميع شعوب ودول المنطقة ستواصل طريقها في إطار من السلام والتنمية، ونحن بحاجة إلى هذا.
0: كشفت وثائق جديدة حصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة أن مطار المزل العسكري في دمشق استخدم موقعا لتنفيذ إعدامات بحق معتقلين في عهد النظام المخلوع بحسب رويترز. وأظهرت الوثائق أن مسؤولين عسكريين وافقوا عام 2012 على نقل عمليات إعدام المحكومين بالإعدام أمام المحاكم الميدانية العسكرية من سجن صيدنايا إلى المزة. كما كشفت الوثائق عن تجهيز مواقع داخل المطار لتنفيذ الإعدامات، من بينها حظيرة قرب مدرج الطائرات وسط توجيهات بإجراء الأعمال تحت إشراف المخابرات الجوية وبسرية تامة. وتشير تحقيقات حقوقية إلى وجود موقعين محتملين لمقابر جماعية داخل المطار، في حين تحذر من أن أعمال التطوير الجارية قد تؤثر في الأدلة والرفات البشرية.

0: افتتح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح الدورة الرابعة من معرض الكتاب في المركز الثقافي بمدينة إدلب بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة. ويضم المعرض الذي يستمر لسبعة أيام نحو 100,000 عنوان بمشاركة دور نشر ومكتبات من سوريا وعدد من الدول، وتخلله ندوات فكرية وأدبية وفعاليات فنية وأنشطة مخصصة للأطفال.
1: رمزية معرض إدلب كما أقول دائما هو رمزية فكرة وضع السيف إلى جانب القلم، هو رمزية أن الذين كانوا يتعرضون السوريين الذين كانوا يتعرضون لكل أنواع الهجمات من كثير من الدول والميليشيات، وكان العالم تقريبا يعني كله ضدهم باستثناء دولة أو دولتين، لم يغفلوا موضوع الكتاب، لم يغفلوا موضوع أن يقيموا معرضا للكتاب. فهذه الرمزية الحضارية، رمزية ارتباط السوري بالمعرفة وبالأصالة وبالثقافة، نريد أن تظل راسخة، أن تظل حاضرة في الأذهان. فلذلك نحن نريد أن نحافظ على معرض إدلب للكتاب، ونريده في الأعوام القادمة أن يأخذ بعدا دوليا إن شاء الله.
0: من جانبه أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن المحافظة ماضية في تطوير معرض ضياء الكتاب وتنظيمه خلال الدورات القادمة، مشيدا بأهمية هذه النسخة مع زيادة أعداد المشاركين فيه.
2: صراحة هذه الفعالية وإقامة معرض الكتاب نحن مستمرين فيه بالتنسيق مع مديرية الثقافة ووزارة الثقافة، مستمرين فيه كل عام، وكل عام عم بتطور وعم بيزداد، عم تزداد أعداد المشاركين وأعداد المشاركين إن كان حضور وإن كان من المكتبات أو المكتبات المشاركة. هو حدث مهم بالنسبة لنا لمحافظة إدلب. نحن عنا في المحافظة الاهتمام كبير في القراءة، في الكتاب، في المعرفة. مثل ما بتعرف حضرتك يعني إدلب ما قبل التحرير عانت كثير، وكان إعداد بكل المجالات ومنها مجال بناء الإنسان والاهتمام بالثقافة ومدير الثقافة والكتب. فصراحة نحن يعني أخذنا على عاتقنا أنه هذا المعرض ما لازم يوقف ولازم يستمر كل عام ونطوره صراحة سنوية.
0: أفاد طبيب في مشفى أزرع في درعا لتلفزيون سوريا بوصول 35 حالة تسمم إلى المشفى ناجمة عن مواد غذائية أو من مياه الشرب، مع الإشارة إلى عدم وجود وباء وإلى أن جميع الحالات عرضية وتم تخريج بعض المصابين.
3: جاءنا مجموعة من الحالات حوالي 35 حالة بشكل متتابع بحالة قياء وإسهال وترفع حروري، حالة تسمم ناجم عن مادة غذائية أو مادة شرب. متابعة الحالات تم إدخال جميع الحالات إلى مشفى درعا، مشفى أزرع الوطني، والتعامل مع الحالات، والحالات كلياتها عبارة عن حالات عرضية، معالجة عرضية بسيرومات والأنتيبيوتيك المناسب. معظم الحالات استقرت حالتها وتم تخريج البعض من الحالات باتجاه البيت بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية بشكل كامل. بعض الحالات ما زالت تتلقى العلاج بشكل كامل. جميع الفحوصات اللي اجرت بالمشفى كان عبارة عن حالة التهابية فقط لا غير، ما في اي وباء ثاني ممكن انه يسبب هالمشكلة هاي الا نتيجة تناول مادة غذائية او تناول مادة الشراب بشكل مجتمع لجميع المرضى اللي صابهم هالمشكلة هاي. والحالة هاي يعني حالة المرضى اللي موجودين حاليا حالتهم كلها مستقرة. وبالنسبة لبقية اجراءات مديرية الصحة تم أخذ عينات لحصر البقعة الجغرافية اللي تم فيها حالة الانسمام، والمخبر المركزي بدرعا أخذ عينات طبعاً من الماء ومن الصهريج ومن كل الأماكن اللي ممكن نشتبه فيها من ناحية غذائية أو من ناحية الشرب.
0: أعلن فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بطرطوس تنفيذ أعمال صيانة الطرق المركزية المقررة للعام 2026 بهدف تحسين واقع الطرق وتعزيز السلامة المرورية. وأوضحت المحافظة أن الأعمال الحالية تشمل تأهيل طريق الخدمة المجاورة لأوتوستراد طرطوس حمص وتجهيز موقع سمريان، مشيرة إلى أن أعمال تأهيل طرق الخدمة تكتسب أهمية لكونها تسهل الحركة مع الأوتوستراد وتشكل مسارات بديلة في الحالات الطارئة. نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 358 ضبطا تمويليا بحق منشآت وفعاليات تجارية خلال أيلول الجاري. وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد أن الدوريات الرقابية شملت الرقابة على الفعاليات أو فعاليات تجارية ومعامل، وأخذت عينات من مواد غذائية وغير غذائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية. وشملت المخالفات البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وغياب الفواتير وحيازة مواد منتهية الصلاحية. طالب عدد من أهالي عرطوس الظهرة بريف دمشق بتفعيل قسم شرطة أو مخفر في الحي لضبط الواقع الأمني ومنع التعديات وحفظ الاستقرار، مشيرين إلى أن إغلاق المخفر منذ سقوط النظام المخلوع أدى إلى وقوع حالات قتل وانتشار للسرقات والمخدرات.
4: احنا المخفر هنا ضروري جدا، لانه حتى الامان مفقود عندي. عرطوز الظهره ما في امان، لا من ماتورات ولا من اولاد، يعني شو درجه. اما المخفر وجوده ضروري عندينا هنا، يضبط العالم شوي.
5: هلا اغلاق المخفر من اول التحرير، اغلق المخفر يعني سنتين تقريبا، والوضع الامني، الوضع الامني اهم شيء، يعني ضروره ملحق احسن اكثر من المي، اكثر من الكهرباء، اكثر من اي شيء، هو الوضع الامني. هلا انت ماشي بالطريق تجيك ماتور من هون، تمام؟ انتشار مخدرات، انتشار الزعرنه،
6: والله عائق مشاكل كثيره. يعني المخفر اساسي يعني مشان الامن، مشان الشباب الزعران، مشان الميتورات وتجارة المخدرات ما مخدرات، يعني هاي مشكلة يعني موجودة في المنطقة. يعني المخفر متى وجد الأمن خلص، يعني كله راح يخف يعني بهالموضوع هذا.
7: أهم شيء إنه فراغ أمني، وطبعا انعكس سلب على التجمع، وصف الموضوع الأمني يعني من الاهتمامات الأولية للناس. طبعا التجمع بيستحق يعني إنه نهتم فيه، لأنه هذا يعني كانت مركز ثوري، يمكن بعد درعا، والمعظمية كانت عرطوز يعني بالريف الغربي، وقدمت شهداء، فتحتاج انه فعلا التفاتي يعني باتجاهنا احنا هون، خصوصا انه بدا المجتمع يعاني من مشكله تجاره المخدرات وبيعها، ووصلت لطلاب المدارس ذكور واناث. وطبعا احنا بنستفيد من وجود المخفر اكثر من جهه. اول مسؤول نتغلب على هالظاهرة هاي، خصوصا انه بدأنا نخسر شباب، صار كذا حادث امني ادت الى وفاة شباب هون بسبب هذه الظاهرة. في عنا مشكلة الماتورات،
8: نحن حابين نطالب يعني بوجود اول شيء المخفر، لانه كثير عم يصير عنا مشاكل، يعني انتشار السرقات، انتشار المخدرات. في عنا كمان هلا شباب زعران عم يروحوا عم يوقفوا كمان باب المدرسة، يعني عم يتعرضوا للبنات بالحلة، يعني هذا الشيء ما بصير. نحن نطالب بوجود مخفر، أهم شيء عنا موجود، لازم يكون موجود عنا بعرطوز.
0: اشتكى أهل من قرية قبلهات بريف حمال جنوبي من نقص في الخدمات الأساسية، مثل عدم وفرة مياه الشرب وعدم تعبيد الطرقات وفيضان مياه الصرف الصحي وضعف الإنترنت. ودعا الأهالي الحكومة لدعم القرية وتوفير الخدمات التي تحتاج إليها لطي المعاناة اليومية التي يعيشونها.
9: ينتظر يوسف بجانب خزان المياه حتى يمتلئ، في مشهد يتكرر باستمرار بالنسبة إليه وإلى كثير من أبناء قرية قب الهات في ريف حماها الجنوبي. فالحصول على مياه الشرب التي يفترض أن تكون من أبسط الخدمات ما يزال يشكل تحديا يوميا لأهالي القرية، إلى جانب شوارع غير معبدة تسيل عليها مياه الصرف الصحي.
10: نحن بنعاني من تهميش من عشرات السنين قبل التحرير وبعد التحرير.

0: الأرضية.
1: ولم تقف المعاناة عند نقص الخدمات فحسب، بل زاد غياب الاهتمام الحكومي بالقرية من صعوبة الواقع الذي يعيشه أهلها.
2: في إهمال يعني كثير، متمنى اهتمام شوي حكومي وشوي دعم للبلدية. يعني البلدية عمرو عليها ما في إمكانيات، يعني نتمنى شوي دعم. إحنا فينا نساند كأهالي يعني، ونساند ندفع كمان قسم من المبلغ يعني بالخدمات. القرية مثل ما شايفين أنتم ما في شيء، يعني لا صرف صحي لا زفت، ما في شيء نهائيا. طالبنا أكثر مرة بعد التحرير ما صار شيء نهائيا بالنسبة لقريتنا، ولا مسؤول. نتمنى مسؤول يزورنا يطلع على الشوارع، يطلع على الوضع بالقرية، يعني وضع مأساوي.
1: واقع صعب يعيشه أهالي القرية يزداد سوءا عاما بعد عام، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وعودة الأطفال إلى مدارسهم. بين نقص الخدمات الأساسية وغياب اهتمام الجهات المعنية، تبقى آمال أهالي قرية قب الهات في ريف حماه الجنوبي معلقة بحلول جذرية تنهي معاناتهم وتيسر أمور حياتهم اليومية. عراق زين، تلفزيون سوريا، قرية قب الهات في ريف حماه الجنوبي.
3: أعرب أهل في مدينة الرقة عن استيائهم من ضعف خدمة الإنترنت المقدمة من شركة سريتيل، بالرغم من ارتفاع أسعار الخدمة، مطالبين بتوفير شبكات أقوى وتأمين الخدمة لكامل المحافظة.
4: يحضر محمد إلى دوار النعيم بشكل يومي للحصول على إنترنت مجاني وبسرعة جيدة تقضي حاجته، خاصة أن المنطقة التي يقطنها تعاني من ضعف في الإنترنت، إذ يشتكي الشاب وسكان في الرقة من ضعف شبكة الاتصالات السورية ورداءة خدمة الإنترنت بعد توقف شبكة أرسل، والتي يقول الأهالي أنها كانت توفر خدمة أفضل وبأسعار مناسبة رغم ما أثارته من مشكلات تتعلق بخصوصية المستخدمين.
5: كانت أن أرسل هي أفضل من سيريتيل، ليش؟ خدمتها أسرع وكل المناطق، يعني تطلع على ريف الرقة كانت موجودة مثل الكرامة، الكسرات، الغير والغيره، ألحظ أدنى بها ضعف، خاصة بالمكان المتجمعات مثل دوار النعيم، شارع الأبيض، بها ضعف السيريتيل. الأرسيل أولي كانت يعني أمورها أحسن.
6: وعلى الباقات، بالنسبة للباقات، فين الباقات؟ عم تفعل الباقة كتابة يعني بعض الأحيان ضعيفة، فبدنا يكون في شبكات أقوى. وبالنسبة للإنترنت بشكل عام، الإنترنت الاتصال شبكة موجودة قيمت من كان اتصال سوري، بس اليوم عمل الناس كل هذا بالنسبة للعمل كله مرتبط بالإنترنت.
4: يطالب السكان بزيادة عدد أبراج الشبكة السورية وتحسين التغطية بما يضمن جودة اتصال وإنترنت تلبي احتياجاتهم وتعيد مستوى الخدمة الذي اعتادوا عليه. وفي ظل هذه الشكاوى تؤكد سيريتيل استمرار العمل على توسيع التغطية في الرقة وسط آمال السكان بتحسن الخدمة وإنهاء مشكلات ضعف الإشارة وبطء الإنترنت.
7: عملية تغيير الشبكة وبناء تصحيح الأخطاء اللي كانت موجودة سابقا وبناء الشبكة الحديثة في مدينة الرقة كان منذ أسبوع فقط على الأقل، يعني على أقرب تقدير. ولكن خلال هذا الأسبوع كان في جهود على الأرض في تصحيح ومعايرة الشبكة من على مستوى عالي. في اليوم تحسن جديد، في محطة جديدة تدخل في الخدمة.
4: مع انتظار استكمال أعمال التوسعة، يبقى ضعف التغطية تحديا أمام سكان الرقة الذين يأملون بتحسن الخدمة وتوفير اتصال مستقر بالإنترنت يواكب حاجاتهم اليومية ويعوضهم عن الخدمة التي فقدوها بعد توقف أرسل.
3: عاد الجسر الحربي في دير الزور إلى الخدمة بعد توقف استمر عدة ساعات لإجراء أعمال الصيانة، ويعد جسر الشريان الحيوي الوحيد على نهر الفرات الذي يربط المدينة بريفها، بالتزامن مع مواصلة تأهيل الجسر السياسي المقرر إنجازه مطلع العام المقبل.
8: هذا هو الجسر العائم على نهر الفرات والذي يربط ضفتي نهر الفرات ما بين مدينة دير الزور وريفها الشامية والجزيرة. هو الشريان الوحيد الذي يربط الضفتين، مخصص الآن للعبور 10 دقائق من الضفة اليمنى واليسرى وبالعكس من اليمنى. تتشكل هنا بعض الأحيان حالات اختناق لعدد كبير من السيارات والآليات التي تريد العبور من ضفة إلى أخرى. هذه هي حالة إسعافية الآن نقلت من الضفة.

0: كافة من مناطق الريف إلى المدينة للعلاج في المستشفى الوطني. توقف هذا الجسر يأتي بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات هنا عند هذه البداية، يتوقف عن العمل بسبب مرور عدد كبير من الآليات والسيارات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، يتوقف لساعتين أو 3 ساعات، تتم عمليات إعادة التأهيل والصيانة ثم يعود إلى العمل، ريثما تنتهي أعمال جسر السياسية الذي يعتبر هو الحل الحقيقي لمشكلة دير الزور وتنقل أهاليها بين الضفتين. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
1: انطلقت في دير الزور حملة نبض الدير لصيانة وتعبيد الطرقات الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي وتعزيز البنية التحتية في المدينة، وتستهدف الحملة 7 طرقات رئيسية داخل دير الزور بالتوازي مع أعمال تعبيد طرقات في عدة مدن وبلدات بريف المحافظة.
2: طبعا أمس كان هناك إطلاق لمشروع ترحيل الأنقاض، تدوير الأنقاض في مركز محافظة دير الزور. اليوم هناك أيضا مشروع يترافق مع هذا المشروع وهو إعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظة. طبعا بدأ هذا المشروع من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للشوارع الرئيسية أو المحورية في المحافظة. طبعا هي مجموعة من الطرق الرئيسية التي تخدم أهلنا في مركز المدينة. هذا المشروع أطلق عليه بعض الشباب انه هو نبض دير الزور او نبض دير الزور. طبعا هذا المشروع سيشمل مدينة دير الزور ويشمل ايضا المدن الرئيسية والارياف في محافظة دير الزور. هو يتعلق بإعادة تأهيل الطرق الحيوية اللي تخدم الاهالي بوفق مواصفات عالمية.
1: أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان باستمرار الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في ملاحقة جميع المتورطين بالهجمات التي استهدفت السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق. وقال النعمان إن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا وإعفاء قائد شرطة ميسان ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق، وأضاف أن التوجيهات تشمل تجديد الإجراءات على الحدود والمنافذ الحدودية ومنع أي نشاط ينطلق من داخل العراق ويهدد أمن البلاد أو دول الجوار. أغلقت السلطات العراقية 3 معابر حدودية مع إيران على خلفية هجوم بطائرات مسيرة استهدف خط أنابيب النفط المعروف باسم شرق غرب في المملكة العربية السعودية بحسب مصادر أمنية وحكومية عراقية. وشملت المعابر الشلامجة في البصرة وشيب في ميسان ومندلي في ديالي في إطار جهود لتعقب منفذي الهجوم ومنع هروبهم أو تهريب مسيرات عبر الحدود. وفي السياق أعلنت بغداد قائدا عسكريا مسؤولا عن العمليات في ميسان بعد تأكد التحقيقات انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية، في حين بدأت السلطات عملية أمنية واسعة لملاحقة المتورطين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن إيران وراء الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب بالمسيرات، وأضاف خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإيرلندية مايكل مارتن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صديق عزيز والأمور ستسير على ما يرام، وتابع أنه يعتقد أن إيران وراء الهجوم على السعودية، لقد كانوا يقومون بهذه الأمور لبعض من الوقت. ينضم إلي الدكتور توفيق طعمي باحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط معي من لوس أنجلوس. مرحبا بك يا دكتور توفيق، ما تعليقك على استهداف خط أنابيب نفط في السعودية بمسيرات قادمة من العراق؟
3: نعم، صباح الخير أستاذ حسام، وأيضا صباح الخير للمشاهدين الكرام. حقيقة ما يعني هذه العملية أو ما حصل في المملكة العربية السعودية من استهداف لخط أنا بخط النفط، خط شرق غرب الذي يصب في ينبع، بتقديري كان قد يكون هذا عملا من طرف الحوثيين أو قد يكون طرف آخر لخلط الأوراق في منطقة الشرق الأوسط. وأتحدث الآن عن إسرائيل، قد يكون لأن لإسرائيل أسباب كثيرة لاستمرار هذه الحالة في الشرق الأوسط. أيضا قد يكون أيضا الحوثيون، أو قد يكون هناك ميليشيات أو ميليشيات تعمل مع إيران من العراق، لأنه سبق وقامت هذه الميليشيات حسب التصريحات الأمريكية والتصريحات السعودية أن من قام باستهداف المملكة العربية السعودية واستهداف المصالح النفط في السعودية كانوا ميليشيات من العراق. فلا نعرف حتى الآن، لا طرف حتى الآن تبنى هذا الاستهداف، ولكن بتقديري ما حدث هي نبحث عن المستفيد دائما من حدث كهذا. المستفيد هم طرفين، إما إيران وإسرائيل وأيضا الحوثيون، صد هجمات الطيران السعودي الذي يقصف الأراضي الإيرانية، الأراضي اليمنية.
1: نعم دكتور توفيق، يعني إن كان الحوثيين أو إيران أو الميليشيات التابعة لإيران في العراق هم من استهدفوا المملكة العربية السعودية، فهم يعني أذرع إيران في المنطقة، خاصة هناك من فسر بأن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي عندما وجه بتشكيل فرقة لملاحقة هؤلاء الأشخاص وأيضا إغلاق 3 معابر مع إيران، هناك من حلل بأن هؤلاء هم من الميليشيات التابعة لإيران في العراق ربما، ما رأيك؟
3: طبعا قد يكون، نعم، لانه هناك اسباب، لان يعني اذرع ايران في المنطقه في العراق لها ايضا اسباب لرفع تكلفه الولايات المتحده وحلفائها في المنطقه في هذه الحرب، لان المستفيد كما قلت استاذ حسام من هذه الضربه المستفيد الحوثيين مستفيدين، ميليشيات، وايضا ايران لانها تضعف المنطقه، لانه قد تعتبر هذه وسيلة من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لقصف تستهدف النفط في العالم، لأنه في هذا الأنبوب من شرق المملكة العربية السعودية إلى الغرب تقريبا يقدر بألف كيلو متر، ويصب ويحمل هذا يوميا ما يقارب 6 مليون برميل نفط يوميا أو 7 مليون، هذه كمية هائلة، كمية كبيرة جدا. ففي حال تم استهداف هذا الانبوب وايضا مضيق هرمز مغلق، السعوديه الان مغلقه تماما، السعوديه الان مغلقه امام تصدير النفط للعالم، فبالتالي هناك هذه قد تكون ورقه ضغط من طرف ميليشيات عراقيه تساعد الاطراف في الحوثيين في اليمن، وكلها تصب ايضا في المصلحه الايرانيه التي تريد ان ترفع التكلفه على الولايات المتحدة وعلى أيضا المنطقة الخليج.
1: هل إيران بدأت باستهداف المنطقة عبر أذرع مثل الفصائل الموجودة في العراق والحوثيين، وهذه العملية ربما هي بداية لعمليات استهداف لاحقة بحسب رأي بعض من المحللين؟ أنت ما تعليقك وما رأيك بهذا الدكتور توفيق؟
3: يعني طبعا من الطبيعي ان يكون هناك اذرع ايران في المنطقه في العراق وفي ايضا في اليمن، من المؤكد يعني اي عمل يكون به هذه الاطراف، اطراف في العراق او اليمن، تكون بدعم وايضا مساعده ايران في مواجهتها للولايات المتحده الامريكيه لرفع الضغط عن ايران، لرفع الحصار عن ايران. تعتقد ايران انه من خلال استخدام هاي الحلفاء هم في المنطقه في اليمن وفي العراق، تعتقد أن ذلك سيرفع تكلفة الولايات المتحدة اقتصاديا على العالم وعلى الداخل الأمريكي، وفعلا هذا ما يحصل الآن، الأسعار ارتفعت بشكل جنوني في خلال اليومين الماضيين في الولايات المتحدة الأمريكية، أسعار النفط ارتفعت بشكل جنوني، حقيقة. فبالتالي نعم قد يكون هذه أوراق من أوراق القوة التي تستخدمها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد أيضا دول الإقليم اللي هي بتعتقد أن هناك مصالح أمريكية، وإيران استهدفت المصالح الأمريكية. فإذا استهدمت فهذه الأذرع إذا استهدفت المصالح الأمريكية أو حتى مصالح عربية أيضا سيؤثر على الاقتصاد العالمي، على الولايات المتحدة الأمريكية، ويرفع يعني التكلفة اقتصاديا على العالم بشكل أجمع.
1: دكتور توفيق، هناك من يقول بأن أفعال إيران هذه في السابق كانت تستهدف بشكل مباشر دول المنطقة وبالأخص دول الخليج وأيضا الأردن، واليوم تضرب أنابيب النفط في المنطقة. هذه الأفعال ألا تزيد من حدة الدول مع إيران في المنطقة وفي دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الأمر في العراق؟ والأهم من ذلك، أصبح هناك فريق يكره إيران، هكذا يقولون، ما رأيك أنت؟
3: صحيح. لا حقيقة يعني حتى نكون واضحين، إيران يعني فقدت الكثير من أصدقائها في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، في الخليج، في الدول العربية أيضا طبعا، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي. نعم هناك حلفاء لإيران، هناك الصين وروسيا، حليفان استراتيجيين لروسيا، لكن على مستوى الدول الأخرى حقيقة حتى لا يوجد أي تحالف. بالنسبة لإيران هذه الحرب هي تعتبرها حرب وجودية، حرب وجود أو لا وجود بالنسبة لإيران. فإيران مستعدة أن تستخدم كل أذرعها في المنطقة، تستخدم كل ما عندها من أسلحة، حتى لو عندها نووي على استعداد أن تستخدم هذا النووي لمواجهة أمريكا إذا كانت حرب وجود أو لا وجود بالنسبة لها. وبالنسبة لها الآن كما قلت أستاذ حسام هي حرب وجود أو لا وجود. فلهذا السبب شو بتصعد في كل مكان، ضربت العراق، عفوا ضربت الأردن، المصالح ضربت القواعد الأمريكية في الأردن، في البحرين، في الكويت، في قطر، في الإمارات، في كل مكان. فبالتالي تريد أن ترفع التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية، تريد من هذا الضرب رفع أسعار النفط في العالم، لأنه هذه ورقة تستخدمها ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وإيران تدرس الخارطة في الداخل الأمريكي أن في أمريكا مقبلين على انتخابات، وأن حزب الرئيس سيخسر، سيهزم أو سيفشل في الانتخابات القادمة. فهو لا يريد أن يقدم، إيران لا تريد أن تقدم أي شيء للولايات المتحدة الأمريكية حتى للرئيس ترامب أي نوع من التنازل. بل اللي بشوفه الآن أنه في هناك عملية تصعيد.
1: نعم.
3: تصعيد
1: صحيح
3: عبر حلفائها.
1: صحيح، وخاصة يعني بأن إيران يعني لا تأكل أي هم للمواطن الإيراني الذي يعاني من تضخم كبير جدا، وهناك أزمة اقتصادية وأزمة سيولة وأزمة طعام بحسب تقارير في إيران، على عكس دول الخليج العربي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. ما قولك دكتور؟
3: طبعا يعني شوف، طبعا بدون أدنى شك إيران تعاني اقتصاديا، حالي صعب جدا، العملة الإيرانية يعني فقدت من قيمتها أكثر من 100%، التضخم وصل إلى أرقام قياسية. فبالتالي نعم إيران تعاني، ناهيك عن ما في تصدير للنفط من إيران، النفط متوقف، الحصار، الموانئ الإيرانية حصار كامل، الخطة الأمريكية خنق إيران، الخطة الأمريكية خنق إيران اللي هي من خلال الدول العالم والدول المنطقة، عدم التعامل مع إيران بأي شكل من الأشكال اقتصاديا أو بأي أو تجاريا. فبالتالي هناك خطة كاملة. نعم إيران تعاني بشكل كبير جدا، لكن بإيران كما أفهمه، كما يعني متابع للوضع الإيراني، إيران بتعتبر كل هذا بالنسبة لها إذا حطنا أمام الوجود واللا وجود، هي مستعدة أن تتحمل هذه التبعات.
1: صحيح.
3: ومستعدة أيضا أن تجعل العالم أيضا يئن ويتألم من اقتصاديا طبعا، يعني صحيح مثل ما تفضلت، صحيح دول الخليج متأثرة، لكن المواطن في دول الخليج والمواطن في الدول الغربية اللي احنا مثلا في أمريكا نعاني صحيح، ولكن يعني ليس كما يعاني الإيرانيون في داخل إيران. حقيقة نعم. فبالتالي إيران تريد حلا لهذه المحل مضيق هرمز، ولكن لا تريد بالشروط الأمريكية. هي عندها شروط، تقول إذا إيران مستعدة إلى فتح مضيق هرمز، ولكن ليس بالشروط الأمريكية. الشروط الأمريكية بدها من إيران أن تتنازل عن مضيق هرمز، أن لا يكون أي دور سيطرة على مضيق هرمز، وأن يكون حرية الملاحة من دون أي جل، من دون أي فرض رسوم على السفن. إيران ترفض ذلك.
1: نعم دكتور. دكتور توفيق، ما تعليقك على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية، ووصف الأمير محمد بن سلمان بالصديق العزيز وبأن الأمور ستسير على ما يرام، دلالات هذا التصريح؟
3: أولا بالنسبة لهذا الموضوع، حتى نكون أستاذ حسام، قبل ما حدث استهداف لأنبوب النفط السعودي، الولايات المتحدة حسب تقرير أكسيوس هون أن الأمير محمد بن سلمان طالب مرتين باتصال هاتفي مع ترامب التدخل لكبح جماح الحوثيون في اليمن، لأنهم يعني استولوا على مناطق شاسعة.
1: صحيح.
3: الجيش اليمني انسحب، لكن كان هناك رفض من الطرف الأمريكي، وهذا مستغرب حقيقة.
1: فقال لهذا الرئيس
3: إنه الرئيس الأمريكي قال إنه لا يريد فتح جبهة جديدة في مضيق هرمز. وأيضا هناك حديث لا نعرف إذا كانت على الرئيس تصريحات لا نعرف مصداقيتها، أن كما تحدث الرئيس وقال أن الحوثيين اتصلوا مع أو من خلال تواصلوا خلال وسيط، أن الحوثيين قالوا للرئيس عدم التدخل لأن مضيق باب المندب سيبقى مفتوحا أمام الملاحة الدولية باستثناء السفن السعودية. أنا بتقديري الولايات المتحدة الأمريكية الآن مقصرة جدا بشكل كبير جدا في حمايتها ودورها في منطقة الشرق الأوسط، عندها قواعد في المنطقة، وكان المفروض أن تقدم المساعدة أو أن تكون لها دور لمساعدة المملكة العربية السعودية مثلا، لكن يبدو أن الطرف الأمريكي لا يريد الانخراط في حرب حتى الآن أكثر من 6 شهور أو في الشهر السابع، وهذه الحرب لم تأتي بأي نتيجة، خاصة حسب يعني المساعي اللي من بداية الحرب وأهداف الحرب اللي حتى الآن حقيقة لم تتحقق حتى الآن.
1: نعم.
3: فهو لا يريد فتح جبهة جديدة، فترك المملكة العربية السعودية يعني هي وشأنها تدير أمرها مع الحوثيين بأنفسها.
1: شكرا لك دكتور توفيق طامي، باحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، كنت معي من لوس أنجلوس.
3: شكرا لك.
1: وإلى تطورات اليمن، حيث أعلن الجيش اليمني مقتل عدد من عناصر جماعة الحوثي وتدمير عربات عسكرية وأسلحة إثر غارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها غربي محافظة تعز. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، قال إن الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين قرب مول زيد الخرج وبجوار إدارة مشروع المياه وداخل مقر سابق لأحد القادة العسكريين في المدينة. وكان الجيش قد أعلن بدء قصف مواقع ضمن ما وصفه بصندوق القتل في المخا ومحيطها، داعيا المدنيين إلى تجنب استخدام عدد من الطرق حتى إشعار آخر. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا، على طيب المتابعة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوها.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى الأحداث الأخيرة في مدينة عين العرب كوباني والاستعصاء في سجن المدينة الذي أودى بحياة 7 سجناء، ونسأل ما أسباب هذه التوترات. نناقش في المحور الثاني جهوداً دبلوماسية ودولية لإجبار إسرائيل على وقف الانتهاكات للأراضي السورية، إضافة إلى دعوات سورية أمام مجلس الأمن للتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي، فما فرص نجاح هذه الجهود والتحركات؟ أما في المحور الأخير فنناقش إلقاء القبض على سليمان هلال الأسد ونجلي نوح زعيتر خلال عملية دهم للجيش اللبناني في بعلبك، فهل تسلم السلطات اللبنانية سليمان الأسد لدمشق؟ أهلا بكم.

0: توفي 7 سجناء وأصيب العشرات بحالات اختناق وحروق إثر إشعال عدد من الأشخاص النيران داخل مهاجع سجن مدينة عين العرب كوباني، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها المدينة بحسب قوى الأمن الداخلي التي أكدت أنها فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات واتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت تورطه. وأضافت أن إدارة السجن لم تنتقل بعد إلى الجهات الحكومية الرسمية.
1: من مقتل عنصر سابق في قصد بالحسكة إلى احتجاجات في عين العرب واضطرابات داخل سجنها، تتسع دائرة التوتر في شمال شرقي سوريا في أول تطورات أمنية بارزة منذ إعلان حل قصد. التوترات بدأت في عين العرب كوباني عقب وقفة احتجاجية طالبت بالتحقيق في مقتل سامي حسو الملقب بالسيبان في محافظة الحسكة، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب تخللها اعتداء على عناصر وآليات ومقر تابعة لقوى الأمن الداخلي. وفي خضم التوترات شهد سجن عين العرب كوباني اضطرابات على خلفية بدء سجناء استعصاء داخل السجن، تخلله اندلاع حريق في عدد من المهاجع وانتشار الدخان، ووسط تسجيل حالات اختناق وحروق أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين. في سياق متصل أوضح مصدر أمني لوكالة سانا أن السجن ما يزال تحت إدارة كوادر سابقة ولم تتسلمه وزارة الداخلية بصورة كاملة حتى الآن. تأتي هذه التطورات بعد إعلان حل قسد في وقت تشهد فيه مناطق شمال شرقي سوريا إعادة ترتيب للمشهد الأمني والمؤسساتي، بينما تظهر الأحداث الأخيرة أن الانتقال المعلن يتقاطع على الأرض مع مؤسسات ما تزال قائمة وملفات أمنية ومحلية تتداخل تداعياتها بين منطقة وأخرى.
0: معنا الآن شفان إبراهيم الباحث والمحلل السياسي من القامشلي، أهلا بك. ومعي ضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، أهلا بك أستاذ ضياء. ومعي محمد سليمان الباحث في مركز جسور للدراسات مباشرة من دمشق، أهلا بكم جميعا. أبدأ مع ضيفي من القامشلي. إذا ثمة عدة روايات لما حصل في سجن عين العرب كوباني، ما أكثر الروايات الرائجة منطقية أستاذ شفان برأيك؟
2: مساء الخير للجميع، بالوقت اللي بشكركم على الإضاءة لهذا الموضوع المهم. بصراحة مستغرب جدا ما ورد في التقرير الذي يقول مقتل عنصر سابق في قسد هو اليوم عنصر في لواء الحسكة اللي هو جزء من وزارة الدفاع، ويجب التعاطي بالموضوع لأن هناك قتل لعنصر عسكري في الدولة في الجيش السوري ولم يقتل لأنه قسد، يعني لأن قسد انتهت. هل لم يتم إعلان عن حل قسد؟ تكرار هذه المصطلحات هي التي هي جزء من إثارة الشارع الكردي بصراحة. هذا أولا. اثنين، إذا بدنا نحكي عن قضية كوباني المفروض نحكي بالسياق الذي أدى إلى مجزرة السجن أو المعتقلات في كوباني. نحن أمام تقويض لشرعية الدولة، ما في أخذ ثأر من الدولة، ما في حدا بيجي يأخذ ثأره من الدولة. نحن أمام الدولة، عفوا الدولة أمام اختبار حقيقي لشرعيتها، إما أن تكون هي المحتكرة الوحيدة للعنف وللقوة وللقرار، أو أن هناك فواعل ما دون دولة وتملك السلاح وتملك تغطى النظر عنهم. يجب أن نفرق بين الجانبين، إما أن الدولة تغطى النظر عن هؤلاء حملة السلاح، أو أن عليها أن تأخذ حق دورها باعتقالهم وتقديم إلى القصاص. أوكي، إذا كان هذا الشخص أو غيره عليه دعاوى هناك محاكم أو
0: تشفان عفوا، قبل الواجب على الدولة أن تفعله في مثل هذا السياق، أنا أريد أن أفهم منك حسب المعلومات التي ترد إليك، ما الذي حصل تحديدا وما الذي سبب استعصاء سجن عين العرب كوباني؟ لأنه كما بدأت ثمة العديد من الروايات، أريد أن أعرف منك ما الرواية الأكثر منطقية بالنسبة لك؟
2: الرواية، هناك اعتصامات في أغلب المدن الكردية بينها كوباني خرجت احتجاجا على ما حصل. هناك الرواية التي تقول أن تم حرق السجن كأبداء موقف معترض على ما حصل ضد هذا الشاب. كيف وصلت الرواية لهم؟ لماذا لم يتم فتح أبواب المهجع والزنزانة والباب الرئيسي الذي يؤدي إلى الباحة؟ لا أحد يعرف. أين ما حصل في تسجيلات الكاميرات؟ لا أحد يعرف. كيفية سرعة انتشار سرعة اندلاع الحريق بهذه السرعة، أيضا ما حد بيعرف ما هي الأداة التي تم إشعال النار حتى انتقلت النار للمهاجع الأخرى، أيضا ما حد بيعرف. هناك رواية على لسان، وأنا لا أنا ناقل الكفر ليس بكافر، رواية على لسان أحد الجرحى موجود في مشفى يمكن في كوباني أو حرب، عم يعمل معه لقاء بالتلفزيون عم بيقول طلبنا من الأمن العام فتح الأبواب ولم يستجب لنا أحد. ما حصل هو فشل حقيقي في إدارة هذا الملف والتعامل به، وطالب بتشكيل
0: لكن
2: لجنة
0: ذات الشخص الذي
2: لجنة
0: تتحدث
2: محلية.
0: عنه أستاذ شفان، أنا سمعت هذه الشهادة في المشفى لأحد الأشخاص
2: تمام
0: المصابين، ذات الشخص
2: كويس
0: يقول عمدنا إلى إحراق السجن.
2: تمام. أنا ما تابعت الكل، أنا من البداية قلت لك كيف تم حرق السجن، يعني بأي أداة تم حرق السجن، يعني هل الأدوات والبطانيات والإسفنجات الموجودة في سجن هي مهترئة لدرجة يمكن أن تندلع فيها النار بخلال بسرعة ضخمة؟ وأيضا يعني أرجوك خليني بس أكفي هالفكرتين.
0: تفضل تفضل.
2: أولا اليوم اليوم اليوم طلع مقطع فيديو جديد، أهل الضحية أهل الشهيد سيبان بيقولوا نحن وهالعائلة نحن وهالعشيرة صالحنا ودفعنا الدية، وإذا بدك ببعث لك مقطع الفيديو هلا فورا، بيقول دفعنا مصاري من شيء من فترة طويلة وتصالحنا على أساس ما ضل شيء بيناتنا، تم استدراجه وقتله، وهذا بالعرف العشائري هي جريمة كبرى، عدا عن أن الثأر لا يكون بين عشيرة والدولة، لأن هذا الشخص هو عنصر عسكري في الدولة. الرواية الثانية، لماذا لا يتم فتح تحقيق رسمي بهذا الموضوع عبر تشكيل لجنة قضائية أو لجنة تحقيق مستقلة من البرلمانيين العرب والكرد في كوباني ولجان حقوقية؟ يعني ما بدنا نسمع رواية اللي بسجن ولا نكتفي برواية الأمن العام، نحن بحاجة إلى طرف ثالث يحقق في هذا الموضوع يوصلنا إلى ما يجب أن نكون عليه،
0: أستاذ
2: لأننا
0: شفان،
2: أنا أخشى
0: عفوا،
2: أخشى
0: هنا أنت لا تتحدث عن رواية ثانية، تتحدث عن ضرورة فتح تحقيقات، لكن بخصوص الرواية الأولى أنت
2: أنا عم
0: تربط
2: بحكي عن
0: بوضوح
2: رواية
0: بين
2: اللي
0: مقتل
2: بسجن
0: سيبان
2: مسألة
0: القمشلي المعروف بسيبان القمشلي في الحسكة
2: نعم
0: قبل عدة أيام وبين الحادثة التي جرت اليوم في سجن العرب كوباني. هل يمكن أن تؤكد لي ذلك، أنك تربط بين الحدثين، أم أن ما حدث في سجن عين العرب كوباني جرى بالتزامن مع هذه الحادثة؟
2: انا يعني انا تواصلت مع اكثر من طرف من بكوباني، لا توجد روايه واضحه يعني بتقول انه انا مطلع بشكل مباشر على ما حصل في السجن، لكن انا ما بتصور هو تزامن بريء. هناك ناس اشخاص اعترضوا على آلية قتلهم، لانه بالنهايه يمكن يكونوا على علاقه مع بعض او اقارب بعض او عساكر كانوا بيعرفوا بعض، وحتى اذا كان تزامن، اذا كان التزامن موجود فنحن أمام مرحلة أخطر يأخذنا إلى مساحة جديدة
0: طيب،
2: كلنا سنكون بغنى عنها.
0: والذي جرى في الاحتجاجات في القامشلي خارج السجن وأيضا التوترات وما نجم من مهاجمة قوى الأمن الداخلي والهجوم على سيارات الأمن الداخلي، ماذا بخصوص ذلك أيضا؟
2: لما أنا بدين خطف سيبان وبدين مقتله وبدين طريقة اغتياله والتشهير بالسيف أو بالسكينة قبل وبعدها، ايضا ادين ما حصل، وفوره الناس ما بتنضبط لان هناك احتقان موجود، هناك حاله هيجان نفسي وعاطفي موجوده، بتهجم على خيمه العشيره، تصور اذا ما كنت غلطان هي عشيره حرب، وان ما له علاقه بالعشيره اللي اولادها او احد افراد عائلتها خطفوا سيبان وقتلوه او قتلوه، والهجوم على سيارات الامن العام، كل هذا الموضوع هي عمليه تخريب لا يجوز ان يكون، يعني
0: طيب.
2: لا الخيمه لها علاقه ولا سياره الامن العام له علاقه. وانا بخصوص الروايه بس قلت انه في روايه اللي الجريح اللي بالمشفى والروايه اللي ستصدر من الامن العام او
0: لا،
2: اللي
0: هو
2: مش
0: ثمة
2: فيها علاقه.
0: بيان خرج وانتهى من البيان من الامن العام من الامن الداخلي
2: انا
0: يشير فيه
2: اطالب
0: ايضا الى
2: اماش
0: انه
2: من
0: فتح
2: حقي
0: تحقيقا
2: من
0: في
2: حقي
0: المسألة.
2: يا سيدي من حقنا تكون في لجنه سوريه من
0: يعني
2: البرلمانيين
0: قبل
2: ومن
0: قليل
2: لجنه
0: تقول ما جرى في حادثة سيبان القامشلي هو خروج عن إطار الدولة وهناك قوى ما دون الدولة تحاول إثارة التوتر،
2: طبعا
0: والآن تقول نريد لجنة من طرف ثالث غير الأمن الداخلي، ألا
2: بس
0: يكفي الأمن
2: خليني
0: الداخلي
2: فاهمك.
0: هنا؟
2: لا لا لا لا خليني فاهمك. الطرف الاول لما قلت انه في هناك فواعل ما دون دوله، هناك في ناس معهم سلاح اغتالوا عنصر من وزاره الدفاع. هؤلاء هل الدوله راضيه عنه او لا؟ والطرف الثالث بقضيه السجن، انا بقول لك انه الطرف الثالث بيكونوا من البرلمانيين السوريين ومنظمات الحقوقيه السوريه بتجي بتحقق شو صار بالسجن، ما عم ناقض حالي، بالعكس انا بالروايتين مع مبدا الدوله، مع منطق انه القوه المحتكره تكون للدوله فقط. انا
0: طيب
2: حديثي واضح.
0: طيب طيب استاذ ضياء، كيف يمكن تفسير ما جرى في عين العرب كوباني؟ هل نحن امام احتجاج على جريمه قتل، ام ان كيف يمكن ايضا ان نفسر ان ما جرى ادى الى توتر في النهايه بين مكونات في عين العرب، بين العرب والكرد؟
3: نعم، تحياتي لك ست آلاء ولضيوفك الكرام، وخاصة الضيف من القامشلي ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني أعتقد في مثل هذه الحالات أن نكون هادئين موضوعيين، يعني نتحدث الواقع أفضل ما يمكن وصفه، يعني ما يتم يعني معالجة به الحالة. يعني الضيف الكريم تحدث عن حل قسد، لكن هل قسد حلت فقط ببيان؟ ويمكن قول أنه فقط بيان مظلوم عابدي هو يعني كل شيء انتهى ولم تبقى قسد؟ قسد ما تزال موجودة، وإن لم يكن هذا التنظيم يعني تنظيم على الورق حل عسكريا وأمنيا، لكن عناصرها ما تزال موجودة، قواتها الأمنية، الأسايش حتى الآن، العناصر الأمنية الأصغر، المستويات الأصغر ما تزال موجودة على الأرض. بالتالي قلنا منذ اليوم الأول تقدم مراحل الاندماج وحتى وصولنا إلى مرحلة إعلان حل قسد لا يعني انتهاء القضية ولا يعني انتهاء المشكلة. المشكلة الأساسية والمعضلة الأساسية هو في التقبل الشعبي، التقبل النفسي المجتمعي، كون المنطقة عموما تعاني من حساسيات يعني متراكمة منذ سنوات، يعني ركمتها سياسات النظام البائد، تبدل السيطرة، أيضا تبدل الخطاب الإعلامي. هذه المناطق عاشت يعني تبدل للقوى، وكل قوى كان لديها خطاب إعلامي مخالف. بالتالي هناك صدمة نفسية يعاني منها المجتمع، يجب على الدولة معالجتها، ويجب على جميع الأطراف أن يكونوا حساسين. هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. بطبيعة الحال حتى نسير في الاندماج إلى نهاية المطاف يجب معالجة كل هذه القضايا. يعني اليوم نقل السكان، عودة المهجرين سواء كان إلى رأس العين أو إلى عين العرب أو حتى إلى المناطق التي دخلتها الدولة السورية مثل يعني معسكر الطلائع أو المناطق الأخرى التي يعني هجر منها السكان العرب أو حتى الأكراد، يفتح أيضا ملفات حساسة للغاية جدا. حتى الآن ربما الدولة غير مستعدة للتعامل معها، مثل قضايا العقارات، قضايا التغيير الديموغرافي التي حصلت، كل هذه قضايا يعني ستقابلنا في قادم الأيام. الاندماج ليس فقط اندماجا سياسيا، وليس اندماجا عسكريا، وليس اندماجا أمنيا فقط، هو اندماج أيضا مجتمعي. وربما المشكلة الأساسية أنه تسارع عملية الاندماج خلال الفترة الماضية وعدم يعني توافقها في السرعة مع تهيئة الأرضية المجتمعية والإدارية وبشكل عام النفسية هو ما ساهم في خروج مثل هذه. شاهدت الفترة الماضية حدث توترات نتيجة أن هجوم كان هناك على بعض عودة مهجري رأس العين. نحن الآن نعيش فترة يمكن وصفها بأنها فترة انتقالية رمادية، وسنشهد ربما المزيد من العقبات التي ستواجهنا، يجب ضبطها ويجب مراعاتها بالعقلانية يعني بالموضوعية. يعني ما ليس هناك داعي لتشكيل لجنة مثلا من البرلمانيين السوريين. أعتقد قوات الأمن العام والجهاز القضائي والمسؤولين التنفيذيين في المحافظة، في محافظة الحسكي، قادرين على التعامل. أيضا اليوم قسد جزء كبير والجزء الأعظم منها يرجح الاندماج ويرجح الدخول ضمن الدولة السورية. لا أعتقد أنهم يعني مستعدين اليوم بالمخاطرة بما وصل إليه الاندماج من المراحل المتقدمة.
0: طيب،
3: من أجل بعض الخارجين عن القانون أو بعض المتحمسين الإيديولوجيين. يعني نتحدث عن الشبيب الثوري، دعنا نعترف أن الشبيب الثوري لديها نقص في الوعي السياسي، ولديها ربما بعض الحماس الإيديولوجي، بعض الحماس الثوري التي يعني راكمتها. هم من الشباب يعني، وأي حدث يثير يعني العواطف ويثير الحساسيات، مثل مقتل الشاب الكردي. يعني تقرير تلفزيون سوريا أستاذي الكريم قال بأنه مقاتل سابق في قسد، هو لم يهينه. يعني أنا كنت ضابط سابق في جيش النظام، إذا وصفتني ست آلاء أني كنت ضابط سابق في جيش النظام شقيت عنه، هذا ليست إهانة لي. اليوم أصبح نعم ضمن الجيش السوري وضمن ملاك وزارة الدفاع،
0: وأعتقد
3: يجب اليوم على إدارة الشرطة العسكرية
0: إلى عدم ربما تطويع الشبيبة الثورية في اتفاق الاندماج بين قسد وبين الحكومة، لكن ما المؤشرات التي تستند لها أستاذ ضياء باعتبار أن الشبيبة الثورية هي المسؤولة عن هذا التوتر ربما إن صح التعبير؟ وهل لدينا معلومات عن هوية القتلى أيضا في سجن عين العرب كوباني؟ هؤلاء ما خلفيتهم؟
3: أنا لا أضع كل الحمل على الشبيبة الثورية، أنا قلت أنه المشكلة هي مزيج من القضايا السياسية والنفسية، عفوا النفسية والمجتمعية، بالإضافة إلى القضايا الأمنية يعني الأسباب السياسية الأخرى، أحدها الشبيبة الثورية. المجتمع ما زال غير ربما متقبل على كلا طرفي الحدود، يعني على كلا مناطق السيطرة، سواء كان العرب أو الأكراد. هذا شيء يعني نفسي مجتمعي، لا يمكن لإنسان أن يصحو على أن يكون على نظام ثم يصحو على نظام جديد. لكن فيما يتعلق بالشبيبة الثورية بالتحديد، أعتقد هؤلاء مجموعة ما تزال ربما تحتاج إلى إضافة المزيد من الوعي السياسي، وما يزال ما زالوا مشحونين ب يعني الكثير من التوجهات الإيديولوجية والتوجهات الحزبية
0: ما مرجعيتهم.
3: وفي كل مرة وفي كل توتر يحدث نجد أن هناك لوم يلقى على الشبيبة الثورية التي ما تزال تملك سلاحها، ما تزال مجموعات ما دون الدولة. وأيضا من الجانب الآخر لا ألقي فقط اللوم، هناك أيضا ما يزال هناك حالة من السلاح المنفلت في على كافة الأطراف،
0: على الدولة أن تتعامل مع كل هذه القضايا. ما مرجعية الشبيبة الثورية إن أردنا أن نسأل، هل يرجعون إلى مظلوم عبدي؟ وهل لديك معلومات عن هوية القتلى؟ هذا السؤال أيضا لا أريد أن أتجاوز عنه، في سجن عين العرب كوباني.
3: أنا لا أملك، يعني الشبيبة الثورية هي جزء من كان من قسد وربما يتبع للجناح العسكري الأكثر تطرفا في حزب الواي بي جي وقوات حماية الشعب وحزب البيكي كي عموما، هم الأكثر تأثرا بالتوجهات الإيديولوجية، وهم من أكثر الأطراف رفضا لمسار الاندماج. هم يعني الطرف الراديكالي المتطرف أكثر، والذي يرفض حقيقة ربما ما يزالوا يمتلكون بعض الأفكار المتعلقة بالحكم الذاتي والانفصال وما إلى ذلك. هذه قضايا يمكن معالجتها مع مرور الوقت من خلال، لكن حول الهويات، هويات القتلى أو الضحايا الذين قتلوا في سجن عين العرب، أنا لا أمتلك معلومات حقيقة. لكن كون هؤلاء ما زالوا ضمن ملاك الإدارة لعناصر قسد، أو المسؤولين عن إدارة هذا السجن ما يزالون ضمن عناصر قسد، فأنا أرجح، أنا لا أمتلك معلومات، أرجح أنه أغلبهم من المكون العربي، وربما أغلبهم من المكون العربي الذي ظلم بتقارير كيدية نتيجة أنه اتهم بأنه ينتمي إلى داعش. وشاهدنا بالدليل القاطع كيف أنه أطلق سراح العديد منهم، ليس فقط على الجانب السوري وأيضا على الجانب العراقي، ونقل آلاف السجناء، لكن القضاء العراقي برأ الكثير منهم. وبالتالي لا أمتلك معلومات عن هوياتهم، لكن أرجح أن أغلبهم كان
0: ربما
3: من المكون العربي، وهذا التزامن
0: عن هذا الأمر. نسأل لاحقا. أستاذ محمد سليمان أشار ضيفي إلى أنه المشكلة يعني أعمق من حادثة عين العرب كوباني، أشار إلى أنه هناك أيضا أزمات اجتماعية سببتها كل هذه الأعوام من الفرقة ومن الاستقطاب بين كافة المكونات. اليوم هل يمكن أن نقول بأن الدمج الذي جرى على المستوى السياسي والعسكري فقط، وأنه على المستوى الاجتماعي لم تخطو الدولة خطوات في هذا المجال؟
4: تحياتي لكم أستاذة آلاء ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. يعني على المستوى المحلي هناك ليونة في التعامل من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية مع الحوادث التي تحصل. هي اليوم المؤسسات الأمنية والعسكرية تعلم بأن هذا الدمج تسبب بخسارة بعض الأطراف، تسبب بنزع الصلاحيات ونزع السلطة من كثير من المتنفذين سابقا في تلك المناطق، وبالتالي هؤلاء المتضررين لن يتقبلوا أن المؤسسات أصبحت تتبع للحكومة السورية، وأن الأمن والقوانين ستنفذ في هذه المناطق، ولذلك هم لا يزالوا يفتعلون المشاكل. أيضا هناك عامل آخر، طبيعة المنطقة هي طبيعة قبلية عشائرية اجتماعيا، وبالتالي نحتاج إلى تفعيل المحليات. يعني كان يفترض أن يكون هناك مسار دمج اجتماعي يقوده الوجهاء من أهلنا الكرد، من أهلنا العرب، من أهلنا الآشوريين والسريان وغيرهم من المكونات، هناك أيضا الشركس وغيرهم. وبالتالي كان من الأولى أيضا ضمن الاندماج العسكري والخدمي في المنطقة أن يكون هناك اندماج مجتمعي يقوده هؤلاء الوجهاء، يقومون بجلسات حوار، يقومون بجلسات صلح، يقومون بإحصاء الخلافات يعني صحيح أن هناك مسار قضائي هو دخل للمنطقة سيكون تحت إشراف وزارة العدل، لكن هذا المسار سيكون لديه الكثير من الأعباء، هو لديه مشاكل كثيرة يحتاج إلى إعادة تأهيل الكوادر، إعادة تأهيل المقرات، وبالتالي من الأولى ومن الأسهل والأسرع تفعيل المحليات. يعني قد يكون إنشاء مجلس قبائل وعشائر أو شيء شبيه بهذا هو الأولى للمنطقة في الوقت الحالي، يعقد الصلح، يلتقي بالمكونات، يسهم في إقامة بناء حوار فعال، يعني يساهم بنشر الوعي وبزيادة الوعي لدى جميع الأطراف. يعني في النهاية العناصر الذين موجودين في تلك المناطق والذين أصبحوا هم جزء من وزارة الدفاع، هؤلاء أبناء قبائل وعشائر، كان كرد ولا عرب ولا غيرهم، وبالتالي إذا كان هناك جلسات مع أهلهم مع أقاربهم، قد تساهم هذه الجلسات في تخفيف حدة التوتر، قد تساهم هذه الجلسات بزيادة الوعي. يعني اليوم مع يعني أو بالأحرى ما حصل مع قوات الأمن من وما تعرضت له من هجوم من عشرات الشبان، هذا نتيجة نقص الوعي في المنطقة. لا تزال المنطقة تعاني من يعني هذه العقليات الفوضوية، هم إلى اليوم لا
0: لكن عند ذكر المنطقة عين العرب كوباني، ما زال حتى الآن يعني دخول هذه المنطقة بالنسبة للسوري العادي يشوب العديد أو الكثير من الصعوبة، لماذا؟ كيف يمكن فهم الحالة الأمنية أيضا في منطقة عين العرب كوباني؟
4: يعني لا تزال القضايا الأمنية حساسة جدا نتيجة وجود عناصر من أطراف متعددة. يعني هؤلاء العناصر لم يكونوا منسجمين فيما سبق، هم كانوا على صراع. اليوم الاندماج هو أتى كحل سلمي سياسي لكي تستعيد المنطقة عافيتها ولكي يستعيد المجتمع عافيته، ولذلك يجب أن يفهم جميع هؤلاء العناصر. وكان من الأولى أن يدخل من أبناء باقي المحافظات إلى المنطقة، وأن ينسحب جزء من أبناء المنطقة من إدارة مناطقهم أمنيا. يعني هذا الحل أفضل لكي لا يكون هناك أي تعاطف ما بين الأطراف. يعني مثلا مسألة السجناء إذا كانت مرتبطة بما حصل مع السيبان القامشلي، وبالتالي هناك من تعاطف ونقل الأخبار إلى داخل السجن، هناك من أثار الفتنة ونقل الأخبار إلى داخل السجن وتسبب بافتعال الفوضى وحصول هذا الحريق. لذلك هناك مجموعة من القضايا يفترض أن تكون جميعها في مسار واحد، القضايا الاجتماعية وحلها يبدأ من المحليات.
0: يعني وتعطي بأن المخول للبدء أو العمل على مسار الدمج الاجتماعي هو المحليات، المجتمع المدني. لكن أستاذ محمد، بالعودة إلى مقتل سامي شيخ موسى حسو الذي تفضلت به والذي عرجت عليه، أو سيبان القامشلي، ما صحة أيضا ما يتم تداوله بأنه تم اختطافه من أبناء عشيرة في الحسكة؟ هل
4: يعني
0: تؤكد هذه المعلومة؟
4: أنا لا أؤكد هذه المعلومة أستاذتنا العزيزة. أنا ابن المنطقة الشرقية وأعتقد بأنني أعرف العقلية الموجودة هناك. يعني نحن نحتاج إلى تغليب الأعراف والتقاليد التي كانت سائدة بين أهل المنطقة. يعني سابقا كان أهلنا الكرد يقومون بحماية العرب إذا تعرضوا لأذى من أطراف أخرى، والعكس أيضا كان أهلنا العرب يقومون بحماية أهلنا الكرد، وكان هناك تجانس وتناغم فيما بينهم في الحياة الاجتماعية. النظام البائد وأيضا تعاقب القوى التي سيطرت على المنطقة، هناك كانت قوى راديكالية متطرفة، تلتها قوى ذات طابع قومي، تلتها قوى ذات، يعني كل قوى لديها ايديولوجيا حاولت فرضها على المنطقة، وبالتالي ساهمت في إحداث شرخ مجتمعي كبير. لذلك أنا يعني مسألة أن يقوموا باختطافه لكي يقتلوه، يعني
0: طبعا هو الأمن الداخلي حتى الآن لم يعلن
4: إلى
0: نتيجة
4: الأعراب.
0: التحقيق، أشار إلى يعني إلى أنه ألقى القبض على أحد الأشخاص المتهمين، لكن لم تصدر يعني معلومات وافية. لكن يعني كما قلت أستاذ محمد، كما قلت لك قبل قليل، ثمة معلومات عن خطفه على يد مجموعة من أبناء عشيرة أبو حسن التابعة لقبيلة البكارة. على أي حال، بالعودة إلى أستاذ شوفان، أستاذ شوفان، بخصوص الروايات وسبب الاستعصاء أيضا، هناك من يقول أن السجناء رفضوا أن ينقلوا إلى سجن في حلب، وهذا الأمر الذي سبب التوتر لاحقا، ولا علاقة لمقتل سيبان القمشلي بحادثة السجن. ما رأيك بهذه المقاربة أيضا؟
2: سمحتي لي بس بدقيقة، يعني أنا كثير مستاء، في أحد الضيوف يقول ما فيني أكد الرواية، كل البشرية، إذا كان الأمن العام نفسه عم بيأكد الرواية وأحدهم يعيد أو يربط كل ما حصل، لأن الدمج لم يكتمل، يعني لأنه الدمج مش مكتمل.

0: خطفهم ولن يذهب دمه حدرا.
1: صحيح، لكنه لم يقل من خطفهم. ثم تفرق يا عزيزي.
0: الامور واضحه يا هن طالعين على التلفزيون يقول خطفناها، يعني
1: طيب.
0: الخاطف عم يقول انا خاطفون.
1: لا هو فقط لاحقاق الحق لانك يعني تعترض على قول لم يقله ضيفي. وتفضل تفضل ساعطيك المجال.
0: كل ما عم نخطي خطوه نحو الاستقرار والهدوء عم تصير مشكله جديده. كل ما عم نسعى تكون الغلبه لمفهوم الدوله بيجينا واحد على التلفزيون بينسف كل شيء وكأن شيء لم يكن. اوكي الدمج مش مكمل
2: عزيز، لا احد ينسف شيء. انت تريد ان نعطي روايات بدون ان يكون هناك بيان نهائي من الوزارات الداخليه.
0: انا بطالبك. في احد الضيوف قال الكرد كانوا يدافعوا عن العرب، امر ممتاز، شكرا كثير.
2: انا الذي تكلم انا في المنطقه الشرقيه عندما كان هناك مشاكل
0: عمليه
2: مثل ما انا 2004
1: استاذ محمد لو سمحت دعنا نسمع ضيفي شلون. تفضل تفضل تفضل تفضل.
0: خلينا نحكي. طيب والله عيب.
1: تفضل
0: مثل ما انا مثل ما انا عم بدين.
1: والله لو تهدى يا استاذ شفان والله نسمعك وساعطيك المجال. دعنا
0: يدينوا عمليه قتل بس هيك اخي. في شخص القتل، في شخص هو عنصر بالامن العام قتل. انا اطالب اداد هذا العمل، اطالب القضاء القصاص لكل احد سواء كان ضمن قصد او مش ضمن قصد. كل احد في سوريا ارتكب جنايه ادعو المحكمه والمسارات القانونيه والقضائيه ان تاخذ مجراها. بس هيك انا عم طالب بالعداله للجميع. شو حكينا؟
1: ولم يعترض احد على هذا القول.
0: ليفك عم بيقول انه بيربط الجريمه بعدم اكتمال الدمج. شو علاقه اكتمال الدمج؟ طيب بهالحاله قصد وداعش تقاتلوا، قصد والجيش الوطني تقاتلوا، قصد في مكون عربي يقول نحن ظلنا من قصد. اذا نحن امام عمليات انتقام مستمره لبعض 15 سنه ما راح نخلص. كل حدا شال السلاح سيتم الانتقام منه بهذا المنطق.
1: طب هذا الا يشير استاذ شفان مع احترامي لما تفضلت به، هذا الا يشير بانه ثمة قصور بمسار الدمج وانه يجب العمل على المسار الاجتماعي بشكل اكبر من جميع الفئات والمكونات؟ هذا ما قاله ضيفي، الا تتفق مع ذلك؟
0: اختي العزيزه، عدم اكتمال مسار الدمج شيء والعمليه الاجراميه شيء اخر، وعمليه التجاوز القانون على سيارات الامن العام وخيمه العزاء امر، وعدم اكتمال الدمج امر اخر. انا بقول لك انه في جيل كبر خلال 20 15 سنه كان عم بيحس حاله منفصل عن دمشق، ما كان في له اي تواصل مع السوريين خارج الحسكه. فجاه صار في تواصل، صار في عدم تقبل نفسي لبعض البعض، حتى ضمن عرب الحسكه بين بعضهم، الكرد بين بعضهم، الكرد والعرب، هناك هذا الشرخ المجتمعي موجود. انا ما في انكره، انا عم بشتغل بمجال البحث 15 سنه، الامور واضحه. يعني مش كل الكرد متفقين ولا كل العرب متفقين ولا كل العرب والكرد متفقين. لكن السؤال الاساسي، اذا كان الاستاذ العزيز قدور بيقول ما عنده معلومات عن هويه اللي تعرضوا للحرق، كيف عم يقول لكن غالبيته من المكون العربي؟ يعني شوي
1: اسمح لي فقط حتى نكون دقيقين، هم لم يتعرضوا للحرق، هم قاموا بحرق السجن، لم تفتح الابواب. أوكي. لهم وحرقوا. صح، متفقين على هذه النقطه.
0: كم شخص فقد حياته هن كرد، في شخصين ثلاثه بعرفهم مجروحين كانوا من الكرد. هويه الكل انا ما بعرفهم ولا يمكن توصل لهم لانه في هناك تعتيم على الموضوع. لكن ضيفك المحترم عم بيقول ما عنده معلومات لكن غالبيته من العرب، وبيزج موضوع نقل داعش للعراق. بالمناسبه القياده المركزيه الامريكيه هي اللي نقلت العناصر للعراق، يعني لتكون الامور واضحه.
1: طيب.
0: قصد اقل من انه يكون لها قدره ان تنقل عناصر من مخيم الهول وتفرض على الحكومه العراقيه.
1: طيب.
0: ليه؟ لانه اساسا في قسم منهم مطلوبين للعراق، ليه عم نلف على الموضوع؟
1: طيب استاذ شفان، ما رايك بروايه بان السبب هو الرغبه بنقلهم إلى سجن في حلب وبالتالي هم قاموا بالاستعصاء؟ ما علاقة ذلك أيضا بالمجرى؟
0: بحكم اتصالي مع كوباني هذه الرواية قيلت.
1: طيب.
0: قيلت أن كان هناك قرار بنقل قسم منهم إلى حلب، رفضوا النقل، وأيضا كان هناك بالتزامن مع عملية قتل الشهيد سيبان أو هناك اعتراض على عملية القتل. لهيك عم قلك يا أنسم الروايات رح تكون متضاربه لطالما ما في. انا طالب بطرف سوري، يعني في اثنين من اعضاء مجلس الشعب من الكوباني، شخص كردي وشخص عربي، بامكانهم شكل لجنه ويشرفوا عليهم تحت ستار الدوله ويفوتوا للموضوع بالتعاون مع كل العناصر الفاعله بالمنطقه والفواعل الموجودين. وين المشكله اذا كان في طرف بامكانه يجيب الجواب النهائي عن الموضوع؟
1: هذا الا يعكس عدم ثقه بالدوله؟ اين المشكله ايضا ان تقوم الدوله بفعل كل ذلك استاذ شفاء؟
0: كانت البرلمان برلمان سوري مش برلمان ألمانيا، الله يخليك. أنا بقول لك البرلمان السوري وبالتعاون مع

0: معلش أنا أفهمك، أنا أفهمك والله، لكن لماذا تعتقد أنه يجب تجاوز المؤسسات التنفيذية والوصول إلى مؤسسة تشريعية؟ أستاذ شفان، في هذه القضية لماذا برأيك يجب تجاوز المؤسسات التنفيذية إلى المؤسسات التشريعية؟ لا أجبني على سؤالي لو سمحت.
1: اللي هو؟
0: أنه لماذا تعتقد أنه من أجل إحقاق الحق في هذه المسألة يجب تجاوز المؤسسات التنفيذية والاتجاه إلى مؤسسة البرلمان وهي مؤسسة يعني تشريعية؟
1: تشريعية مش برلمان. أنا بطالب وفد من وزارة الداخلية وزارة الدفاع واللجان حقوقية يفوتوا على الموضوع. منيح هيك؟ طيب. خلينا باللجنة التنفيذية، خلينا بالأمن في فروع الأمنية والداخلية. أنا بطالب بلجنة من أنا ما حصرت بالبرلمان الله يخليكي، أنا بطالب بلجنة من وزارة الداخلية ومن وزارة الدفاع والمنظمات الحقوقية في كوباني في في في صرين في في شيوخ يكونوا مشتركين مع بعض لنعرف شو القصة الموجودة. هذا أمر طبيعي يعني.
0: جيد.
1: أي حدث بالعالم بيصير بيجي من العاصمة وفد بيقول لك أنا بجاي أتابع الموضوع. وين المشكلة؟ ما بعرف وين المشكلة صراحة.
0: طيب هل قرأت بيان أبو زكور وهو المستشار الرئاسي لشؤون العشائر أستاذ شفان؟
1: نعم.
0: هل قرأت البيان الذي نشره الشيخ أبو زكور وهو المستشار الرئاسي لشؤون العشائر؟ طيب دعني أقتبس منه شيئا مما ذكر فيه. يقول فيه إن الجريمة فعل فردي يتحمله مرتكبه وحده، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل وزر هذه الجريمة لمكون بأكمله أو لعشيرة أو لقومية، والتعامل مع مثل هذه التجاوزات لا يمكن أن يترك لردود الأفعال العفوية، تقع مسؤولية التحقيق وضبط الجنات والمحاسبة حصرا على عاتق أجهزة الدولة وسلطاتها القضائية والأمنية. ما رأيك بهذا القول؟
1: أنا لو كنت أملك رقم هذا الشيخ لاتصلت معه وشكرته وتمنيت أن ألتقي به. أساسا القضية أنا أرفض أن تكون قومية عربية كردية أو مجتمع كردي مقابل مجتمع عربي. هناك أيادي بالبداية أنا قلت يمكن ما حد ركز عليها، هناك أيادي حقيرة وخبيثة ترغب بنسف كل التواصل الذي كل الانسجام الذي يحصل في كل مره. خليني ارجع باختصار، بكل خطوه بيخطوها الرئيس الشرع، صارت احداث العلوي الساحل عفوا، صار احداث السويداء، وصار احداث الشيخ مبسوط الاشرفيه ودير حافر، واحداث قبل الاتفاقات اللي صارت، واحداث اللي صار اليوم بالحسكه وقامش لكوباني، هناك ايادي سيئه ترغب بالعبس بالامن المجتمعي. ما ذكر هو هذا البيان، هو البيان الذي اضاءه على عيني وهو الذي يمثلني بالحرف، وشكرا كثير لك لانك ذكرتينا بالبيان.
0: طيب جيد. استاذ ضياء، ما المطلوب من العشائر العربيه والكرديه معا اليوم لانجاح الاندماج ومنع عوده الاستقطاب الاهلي ونحن نشهد مثل هذه الحوادث؟ استاذ ضياء ذات السؤال لضيفي استاذ محمد سليمان.
2: يعني استاذتنا العزيزه بالبدايه يعني اتمنى من الضيف العزيز من القامشلي ان يتريث قليلا في الحكم على وجهه النظر التي ابديتها. يعني انا لم اقل اننا لا نريد ان يكون هناك مسار قضائي، بالعكس نريد ان يكون هناك مسار قضائي وان يحاسب الجنات. يعني هذه المشكله اذا لم يتم حلها في يعني في المنطقه يعني ستكون موجوده في كل منطقه في سوريا، ولذلك نحن نطالب بالمسار القضائي. لكن ريثما يتم تمكين هذه المسارات وتمكين هذه الملفات التي حصل فيها الدمج، ان كان الدمج العسكري الامني السياسي وغيره، نحتاج ايضا الى ان يكون هناك رديف لهذه المسارات وهو المسار المجتمعي. واليوم والان انت تسالينني استاذتنا العزيزه عن دور العشائر. يعني العشائر لها دور كبير في المنطقه، هي من تستطيع ضبط الاعداد الاكبر من يعني من الشخصيات الفعاله في المجتمع. يعني في النهايه ابناء القبائل العشائر يستطيع كل شيخ قبيله، كل شخص من الوجهاء، كل شخص من الاعيان، ان كان من اهلنا الكرد، ان كان من اهلنا العرب ومن بقيه الطوائف المكونات، ان يلتقي بابناء ملته، ان يلتقي بابناء طائفته او ابناء عشيرته او ابناء عرقه، وان يتفاهم معهم، يزيد من وعيهم، يشدد على ان لا يكون هناك تجاوزات. بالعكس يجب ان ننصر بعضنا. يعني اذا كان هناك ظلم يجب ان نرفعه، يجب ان نبلغ عن المسيئين، يجب ان نردهم عن ظلمهم. القوى المجتمعية لديها الكثير من أن تفعله. يعني جزء من المشاكل الموجودة حاليا في سوريا هو الفوضى الموجودة في الفضاء العام، الفوضى
0: طيب.
2: الموجودة
0: طيب.
2: في الفضاء العام.
0: أستاذ محمد، عندما يقول الشيخ أبو زكور مستشار الرئاسة لشؤون العشائر القاتل يمثل نفسه والسلوك الإجرامي الخاص به ولا يمثل العرب كقومية ولا الكرد كهوية، كيف يمكن تحويل هذه العبارة إلى منهج مؤسساتي داخل الحكومة يعمم على الجميع؟
2: يعني اليوم الحكومة السورية تقوم بتأهيل الكوادر من خلال إدارة التوجيه المعنوي. إدارة التوجيه المعنوي توجه الكوادر وتقوم سلوكهم. يعني هناك معلش خلينا نكون واضحين، اليوم جميع أو غالبية العناصر هي ليست عناصر ذات خلفية عسكرية، هي تعسكرت في الثورة السورية من أجل إسقاط النظام البائد. اليوم النظام سقط، نحتاج إلى تحويل هؤلاء الشبان من العقلية الفصائلية إلى العقلية المؤسساتية. هذه العقلية لن تتم بيوم وليلة، تحتاج إلى التدريج، تحتاج إلى أن يكون هناك لقاءات فيما بينها. يعني سابقا في بداية الاندماج لم يكن أحد يتقبل دخول القوات الحكومية إلى المنطقة، ولم يكن أحد يتقبل قدوم أخوتنا من منطقة الجزيرة إلى دمشق. اليوم الجميع بدأ يتقبل وبدأ يعني أصبح لديه وعي أكبر بأن هذا ضروري من أجل أن لا يكون هناك حوادث شبيهة بالحادثة التي حصلت في المنطقة.
0: جيد جيد. عاد معنا الأستاذ ضياء، الآن صوته صالح. أستاذ ضياء، ثمة سؤال مهم أيضا، من الذي يدير سجن العين العرب كوباني؟ وكيف يمكن تفسير أنه هذا السجن حتى الآن لا يدخل ضمن عهدة الدولة، رغم أننا كنا نسمع منذ الإعلان الأول عن الاتفاق بين قسد وبين الدولة والذي ترجم بصورة الرئيس الشرع ومظلوم عبدي، كنا نسمع عن ضرورة تسليم السجون، هذا السجن كيف لم يسلم حتى الآن للدولة؟
3: نعم، هذا سؤال مهم. يعني لم يسلم لأنه يعني قامشلي ومحافظة الحسكي كانت آخر المناطق التي دخلت إليها الدولة السورية. في بداية هذا الشهر الحالي الجاري سبتمبر دخلت 300 عنصر إلى المحافظة. هذه الأعداد غير كافية، يعني إذا انتشروا فقط بالمراكز الأمنية والقواعد يعني يغطونها، لكن ماذا عن السجون؟ ماذا عن المراكز الاحتجاز؟ ماذا عن الطرق؟ عن الحواجز؟ نقاط التفتيش؟ قبل أن أجيبك عن سؤالك الضيف من القامشلي، مع كل الاحترام والتقدير، نحن يعني كل الجرائم ندينها، سواء كان قتل العنصر من وزارة الدفاع أو ترك السجناء في سجن عين العرب يختنقون حتى الموت، كل هذه جرائم يعني جنائية مدانية لا يقبل بها أي إنسان. لكن هو انتقد حديثي عن الاندماج. يعني فرضا مثلا لو غدا الاندماج كما تعلمين صار فردي ودخول عناصر قسد، صحيح ضمن ألوي لكن هناك اندماج فردي، رفض عنصر من العناصر لم يكن مؤهلا للدخول إلى وزارة الدفاع لسبب من الأسباب، هل ينتقد هذا العنصر هذه العملية ويعود وينتقد من الدولة السورية؟ هل هذا سيكون مقبول بالنسبة للضيف الكريم أو لأحد من المكون الكردي؟ بطبيعة الحال عمليات الاندماج حدثت في العالم، ليست بالضرورة أن تشمل كل العناصر، ليست بالضرورة أن تشمل كل الوحدات. شاهدنا المواضيع التي أثيرت حول وحدات حماية المرأة ومحاولات ضمها إلى وزارة الدفاع، عدم دخولها إلى وزارة الداخلية، عدم دخولها إلى وزارة الدفاع. بطبيعة الحال هذه المناطق مناطق كانت تسيطر عليها قسد، وأي توترات مجتمعية تحدث فيها تعزى إلى قسد وإلى عملية الاندماج، كون المنطقة كانت تسيطر عليها قسد ليس فقط عسكريا وأمنيا وإنما أيضا إداريا
0: أيضاً
3: مجتمعيا
0: منصفين.
3: إعلاميا،
0: ألا تعتقد بأنه ثمة عدم وعي بماهية الدولة وباستحقاقات الدولة وبما يجب من قبل المواطنين تجاه الدولة من كافة الأطراف؟ يعني سواء إذا تحدثنا عن الاستعصاء الذي جرى
3: نعم.
0: في السجن، عن السلوكيات التي جرت في الاحتجاجات خارج السجن، وحتى عن ما قام به من خطفوا أيضا سيبان القمشلي.
3: أنا أوافقك 100%. هناك عدم وعي بشكل الدولة وبمفهوم الدولة من كل الأطراف. يعني شاهدنا مثلا خلال التوترات الأخيرة محاولات من قبل بعض أن يقوموا بتشكيل خيمة حرب، هذا أيضا أمر مرفوض. اليوم هناك دولة وهناك جهاز قضائي وجهاز حكومي يستطيع التعامل مع أي مشكلة جنائية. يعني هذه القضايا هي قضايا جنائية،
0: صحيح.
3: لا يمكن يعني لا يمكن إعطائها أكبر من حجمها. ثم عاطف نجيب أكبر مجرم تسبب في مقتل آلاف السوريين وضع في دمشق البارحة وحكم من قبل الجهاز القضائي للدولة السورية، هذا مسؤول عن مقتل آلاف السوريين. أعتقد مثل هذه القضايا يمكن لمؤسسات الدولة بأجهزة القضائية بأجهزة الشرطية أن تتعامل معها. الموضوع الذي كنا نؤكد عليه وأن هناك فرق في السرعات 6 آلاف، يعني الاندماج حدث بسرعات في الفترة الأخيرة، أنا أتحدث قبل الجمود الذي سبقه عمليات عسكرية ومعارك. ودعينا نعترف بنقطة، يعني الآن الاندماج تم على المستوى العسكري والأمني، لكن هذا الاندماج لو لم تكن هناك ضغوط دولية وانسحاب أمريكي وأيضا ذراع عسكرية ضاربة كانت على الأرض لم نكن نشاهد هذا الاندماج حدث. هناك كان دفع من قبل بعض الأطراف الدولية لتسريع عملية الاندماج، وبالتالي الاندماج في الفترات الأخيرة كان بسرعات عالية، لكن التقبل المجتمعي دائما يحدث وفق السرعات الطبيعية، وبالتالي هناك فرق في السرعات، وهذا ما يؤكد ضرورة وجود كما تحدث الضيف الكريم من دير الزور على ما أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مسار اندماج مجتمعي.
0: طيب
3: يجب أن يكون هناك مسار اندماج نفسي.
0: أيضاً ثمة سؤال، كيف
3: على سبيل المثال العقارات وفتح الملكيات وعمليات تغيير الديموغرافي التي حدثت تمس مواضيع حساسة لدى الرأي العام ولدى كل المكونات سواء كان العرب
0: تسمعني؟
3: أو الأكراد.
0: طيب
3: إذا اصطدمنا بأحد هذه الحالات ونحن في ظل هذه المنطقة الرمادية يمكن لأي شرارة في ظل وجود بعض السلاح المنفلت في ظل وجود مجموعات مثل الشبيب الثوري التي تزال تحمل أفكار إيديولوجية ولديها نقص في الوعي السياسي أن يؤدي ذلك إلى فوضى أكبر، يؤدي إلى صدامات كبيرة، وهذا ما لا يريده كل الأطراف السياسية وكل المكونات المجتمعية وحتى الأهالي. يعني اليوم فقط ليتخيل كل الأطراف الموجودين في شمال شرق سوريا، هذه الأطراف المحتدة والتي هي مستعدة للثوران وللانقضاض على الطرف الآخر، إذا انقض أحد الأطراف على الطرف الآخر وبغض النظر عن النتيجة ما هي الدفاعيات؟
0: أنا سأعود إلى أستاذ شفان. أستاذ شفان، كيف يمكن، أشرت قبل قليل إلى أن هناك ثمة جهاد مغرضة لا يعجبها التقدم الذي حصل بين قسد وبين الحكومة، كيف يمكن تطويع هذه الجهاد وما الواجب فعله معها؟ أستاذ شفان. طيب أستاذ محمد سليمان، ذات السؤال لكن بخصوص سطوة العشيرة، يعني نلاحظ دائما في العديد من الأحداث منذ سقوط النظام وحتى الآن ثمة دور للعشيرة، أحيانا يوصف بأنه إيجابي وأحيانا يوصف بأنه سلبي. اليوم كيف يمكن تطويع سطوة العشيرة في المجتمع السوري ضمن مؤسسات الدولة؟
2: يعني إذا كان هناك أدوار إيجابية تكلف بها القبائل والعشائر من قبل الحكومة السورية ومن قبل السلطة في سوريا، يعني نحن نريد أن يكون القانون هو النافذ، أن يكون القانون والدستور هو الذي يجمعنا هنا في سوريا وهو الذي نحتكم به، ولكن عندما يكون هناك حالات انتقالية كالتي نمر بها حاليا في سوريا تستطيع القبائل والعشائر أن تقوم بأدوار إيجابية كما فعلت سابقا بالشمال المحرر. عندما كنا في الشمال المحرر كان للقبائل والعشائر أدوار إيجابية، خففت من الاحتقانات التي حصلت، خففت من من من من الضيق على الناس بسبب صغر المساحة وتنوع المكونات. أيضا اليوم تستطيع أن تقوم بمثل هذه الأدوار،
0: لكن كيف يمكن تأطير هذا الدور الإيجابي الذي تتحدث عنه؟ طبعا ويعني إضافة إلى حديثه كان ثمة وضوحا اهتمام من قبل الرئيس السوري بالعشائر واللقاءات مع شيوخ العشائر، لكن كيف يمكن تأطير هذا الدور الإيجابي حتى أيضا لا تنفلت الأمور في مثل الحالات التي تشهدها اليوم مثلا الحسكة وعين العرب كوباني؟
2: يعني من خلال إنشاء مسار حوار وطني مفتوح ليس فقط في الحسكة وإنما في بقية المحافظات، يعني إعادة إحياء الحوار الوطني هو مسألة غاية في الأهمية وخصوصا في المناطق يعني الحديثة مثل الحسكة، يعني هذه المناطق حديثة العهد، حديثة العودة إلى كنف سوريا هي سابقا كانت مقتطعه، اليوم هي عادت وعاد النسيج الاجتماعي اليها، عاد المهجرون، هناك كان مهجرون من اهلنا الكرد، اهلنا العرب، عادوا للمنطقه، وبالتالي المجلس القبائل والعشائر والاعيان والوجهاء يستطيعون لعب ادوار ايجابيه من خلال استضافه ابناء المكونات، من خلال الحوار معهم، حل الخلافات البسيطه، يعني هناك خلافات تستطيع الاعراف والتقاليد حلها بدون اللجوء الى القانون والضغط بشكل متزايد على المحاكم، يعني مثل قضايا الخلافات العشائريه، الاثارات، المشاكل على العقار، المشاكل التي حصلت نتيجة وجود أبناء القبائل العشائر لدى القوى وفواعل ما دون الدولة التي تعاقبت في المنطقة. يعني كل هذه الأدوار تستطيع القبائل العشائر لعبها في المنطقة.
0: أستاذ ضياء معنا الآن، هل صوته صالح؟ أستاذ ضياء تسمعني؟ طيب أستاذ شفان ماذا بخصوص الجهات المورضة التي أشرت لها والتي يضيرها هذا التقدم الذي حصل بين قسد وبين الحكومة السورية؟ كيف يمكن أيضا تطويعها ومعالجة هذه المعضلة برأيك؟ يوجد مشكلة بالصوت الآن، نرحب معنا مباشرة نور الدين البابا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية مباشرة من دمشق. أهلا بك أستاذ نور الدين. بداية دعنا نبدأ عن أسباب الاستعصاء في سجن عين العرب كوباني، ما هي؟
4: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حدوث أحداث شغب في مدينة كوباني، قامت قوى الأمن الداخلي في المنطقة بتأمين وإلقاء القبض على عدد من تورطوا بهذه الأحداث. من ضمن من تورط في هذه الأحداث عناصر عسكريين سابقين ضمن تنظيم قسد المنحل. بعض التيارات الانعزالية وبعض الشخصيات الانعزالية الموجودة داخل قسد والمتأذية مصالحها الشخصية بالانضمام للدولة السورية حرضت المساجين الموجودين في سجن كوباني على الاستعصاء بعد أن قامت مديرية الأمن الداخلي في عين العرب بنقل الشخصيات العسكرية المتورطة بأحداث الشغب الأخيرة إلى قيادة الأمن الداخلي في حلب للتحقيق معها. وأيضا تم معالجة أمر القُصّر الذين تورطوا بهذه الأحداث ضمن النطاق القانوني حسب ما يمليه القانون بالنسبة لعمرهم. قامت هذه الشخصيات الانعزالية والتيارات الانعزالية بتحريض السجناء، وغالبهم سجناء جنائيون وجزء منهم عسكريون سابقون ضمن تنظيم قسد المنحل، شجعتهم على الاستعصاء، شجعتهم على أحداث الشغب. قام هؤلاء السجناء بالتأثر بدعاية هؤلاء الأشخاص وقاموا بافتعال أحداث شغاب، للأسف كانوا هم أكثر من تضرر منها، وبعض منهم لقي حتفه والبعض أصيب بجروح خطيرة. قامت على إثر مديرية الأمن الداخلي في عين العرب مشكورة بنقلهم إلى المشفى لينالوا الرعاية الطبية.
0: أستاذ نور الدين، أشرت إلى أنه أغلب هؤلاء من العسكريين من السجناء، هل جميعا هم يمكن أن نقول بأنهم من خلفية عسكرية؟ وما هي تهمهم أيضا؟ كان لديك معلومات بهذا الخصوص؟
4: هنا نريد أن نوضح موضوع السجن. موضوع السجن يتبع يعني إدارة تقوم بدور العدل ضمن ما يسمى الإدارة الذاتية سابقا المنحلة، وبالتالي لما يتم تسليم السجن بعد للدولة السورية، لأنه هذا الأمر من اختصاص وزارة العدل، وكان هناك بصراحة تأخير من الطرف الآخر بموضوع تسليم السجن، وهذا ما يفسر بقاء السجن حتى الآن خارج ملاك الدولة السورية. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للسجناء الموجودين، جزء منهم عسكري سابق ضمن تنظيم قسد المنحل، والجزء الآخر تهمته جنائية. بالنسبة لمن تم توقيفهم من قبل الأمن الداخلي في عين العرب كوباني، الجزء الأكبر من الشباب القُصّر الذين تستغلهم التيارات الانعزالية المدفوعة بأجندة خارجية من تنظيم قسد المنحل والمتضررة مصالحها الشخصية بسبب دخول التنظيم ضمن الدولة السورية مراعاة للمصلحة الوطنية، وهناك جزء أقل منهم عسكريون سابقون ضمن تنظيم قسد المنحل.
0: الآن هل يمكن أن نقول بأنه تمت السيطرة على الاستعصاء داخل السجن؟
4: أساساً حصل الاستعصاء بعد ساعة من نقل السجناء العسكريين إلى قيادة الأمن الداخلي في حلب، وبسبب مبادرة قوى الأمن الداخلي تحديدا مديرية الأمن الداخلي في عين العرب، الحمد لله رب العالمين تم معالجة هذا الأمر بأقل أضرار ممكنة، مع أسفنا الشديد لسقوط ضحايا من السجناء.
0: كيف يتم التعامل بشكل عام مع الاحتجاجات في مدينة عين العرب كوباني ومع السجن أيضا الآن ولاحقا أستاذ نور الدين؟
4: بالنسبة لموضوع السجن، هناك تحقيق بإشراف قيادة الأمن الداخلي في حلب تم فتحه لمعرفة من هم العناصر الذين تورطوا بموضوع الانخراط بأعمال الشغب هذا أولا، ثم حرضت السجناء عبر معلومات مضللة ومعلومات زائفة من أجل تحريضهم على الاستعصاء الذي بصراحة أدى إلى خسارة كبيرة. هناك 7 ضحايا وهناك الكثير من الجرحى والمصابين، لذلك سيفتح هناك تحقيق وسيكون تحقيقا جدا جدا وشفافا لمعرفة المتسبب. بالنسبة لموضوع أحداث الشغب التي جرت، الحمد لله رب العالمين تم احتوائها وبوقت قياسي جدا، ويتم التدقيق بخلفية من دعا لهذه الأحداث.
0: محاسبة المتورطين بإشعال الحريق كيف ستتم؟ وثمة تساؤل طرح أيضا على لسان أحد ضيوفي، لماذا لم تفتح الأبواب سريعا قبل أن يؤدي ذلك إلى مقتل الضحايا وحرقهم بشكل كامل بعد إشعال الحريق؟
4: طبعا هذا السؤال يتوجه به لمن تأخر في تسليم السجن إلى الدولة السورية، ولمن حرض السجناء على القيام بهذا الأمر. ولذلك قيادة الأمن الداخلي في حلب فتحت تحقيقا بهذا الموضوع، وسيقدم من تسبب بهذه المأساة سيقدم للمحاكمة.
0: هل ثمت معلومات أيضا بخصوص يعني مقتل سيبان القامشلي والمتورطين بهذه التهمة أيضا أستاذ نور الدين؟
4: هذا الموضوع يتم التحقيق به من قبل قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، وإن شاء الله قريبا سيطلع الرأي العام على آخر مسجلات التحقيق.
0: شكرا جزيلا نور الدين البابا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، كنت معنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لكم.
0: بالعودة إلى ضيوفي والنقاش، أستاذ شفان هل تسمعني الآن؟
1: نعم.
0: إذن نور الدين البابا يعني أشار إلى مسألة أنه تم نقل بعض العسكريين إلى ريف حلب، بعد ذلك مباشرة حدث الاستعصاء. ألا تشكل الإجابات التي طرحها المتحدث باسم وزارة الداخلية اطمئنانا للجميع بأن التحقيقات جارية وسيتم العمل على محاسبة الجميع؟
1: خليني قبل ما أجاوب في نقطة واحدة ذكرها الدكتور سليمان بدي أشيد عليه وأشكره حديثه عن ضرورة التماسك المجتمعي والزيارات. أنا في حال هو أو مركزه المحترم إذا رغبوا بدخول القامشلي، أنا بعرض عليه أنا وبيتي وسيارتي في خدمته لأجل إحداث أي جلسات في سبيل هذا خلق التماسك المجتمعي اللي بيحكي عنه الضيف. هذا واحد. اثنين، بخصوص سؤال بخصوص سؤال حضرتك، بالتأكيد يعني برجع حالي لبدايات الحديث وتأكيدي على احتكار الدولة للعنف، وأن يكون سؤال الدولة هو العالي على سؤال كل ما لديه سلاح. أنا مرتاح لما بحكي بسمع أنه ناطق باسم الداخلية بيقول في تحقيقات بالقامشلي وحسكي وفي تحقيقات بكوباني، واليوم إن كان هناك أي جهة مشمولة باتهامات ضمن حديث السيد الناطق باسم وزارة الداخلية هي الجهات التي يجب أن ترد على تلك التصريحات، أو أنها ستعتبر حقيقية ما لم يتم الرد عليها. أنا أتمنى أن بأقصى سرعة، لأن في كل لحظة في كل ساعة يتم تأخير إعلان النتائج أو تأخر إلقاء القبض على الأجنات، والذي أشيد مرة أخرى ببيان المسؤول عن العشائر على أنه جريمة فردية ويجب أن يحاسب عليها القانون.
0: قبل أن أختم عندما سألت المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه لماذا لم تفتح الأبواب للسجناء قبل أن يحرقوا بشكل كامل، للأسف قال هذا السؤال يوجه لمن يدير سجن عين العرب كوباني. ما رأيك بهذه الإجابة؟ وهل تعتقد أنه هناك من يحاول أو يخشى شيء ما عند هؤلاء السجناء في سجن عين العرب كوباني؟ هل هناك ما يخشى منه؟
1: أنا بنيت موقفي وحديثي بناء على تصريحات الجرحى والمرأة الجرحى اللي كانوا بالمشفى، وحضرتك أيضا تابعت الفيديو. هم قالوا لم يفتح لنا الأبواب. من كانوا في السجن يجب أن يجاوبوا على هذا السؤال. أبواب السجن، حتى لو أنا مسؤول، حتى بفتح باب السجن الباب المركزي للسجن أنه يطلعوا أفضل ما يموتوا بالسجن. هذا السؤال جوابه مش عندي، الموجودين هناك.
0: لكن لازم هذا لا يلقي بالمسؤولية على الدولة حسب جواب المتحدث باسم وزارة الداخلية، وإنما على الفئات الانعزالية التي ما زالت تسيطر حتى الآن على سجن عين العرب كوباني. صحيح؟ تتفق معي بذلك؟
1: لكن بحسب المعلومات الموجودين في السجن مش كلهم من الأسايش السابقة قبل حلها. يعني اليوم كل أمن عام، يعني بتفوتي بأي حاجز ما عاد في أنه هذا كان أمن عام وهذا كان أسايش، كله صار اسمه أمن عام. يعني يمكن تشوفي حاجز كله كانوا أسايش هن تحت اسم أمن عام، ويمكن تشوفي حاجز آخر يعني آسف على هذه التسمية بتشوفي سوري كردي وسوري عربي لكن تحت اسم الامن العام. هل الموجودين في سجن كوباني ولا عنصر منهم هو تابع للامن العام الذي
0: يعني قال لك لم يسلم؟ لم يسلم، من المفترض ان يسلم لوزاره العدل وحصل تاخير. طيب استاذ شفان، هل هناك من يخشى من امر ما داخل سجن عين العرب كوباني؟ لم تجاوبني على هذا السؤال.
1: لا لا انا انا متفق معك، بس على سبيل المثال لكن اليوم الدوله موجوده بالحسكه ايضا والامن العام موجود بالحسكه ومش مسلمين كل الدوائر. انا بكرر، انا حديثي واضح، انا مع القصاص العادل والمحكمه لاي احد له يد بجنات. وايضا اؤكد دائما انني بنيت موقفي على حديث الجريح الذي قال لم يفتح لنا الابواب.
0: من كان لكنه لم يشر الى الجهه، انا اؤكد مره اخرى على حديث هذا الجريح في المشفى، لم يشر الى الجهه، قال فقط لم تفتح لنا الابواب. على اي حال استاذ شفان ابراهيم الباحث والمحلل السياسي من القامشلي، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي أستاذ محمد سليمان الباحث في مركز جسور للدراسات كان معنا من دمشق، وشكرا لضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي كان معنا كذلك من دمشق. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لنناقش فرص نجاح الجهود الدبلوماسية السورية والدولية في إجبار إسرائيل على وقف الاعتداءات في سوريا. ابقوا معنا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

ترتفع أصوات منددة بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، من سوريا وفرنسا ودول عديدة في مجلس الأمن تدعو لكبح جماح أنشطة الاحتلال المتصاعدة. وزارة الخارجية الفرنسية دعت قوات الاحتلال للانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدة دعمها في الوقت ذاته التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، ومعتبرة أن أي انتشار عسكري بمنطقة الفصل بين سوريا وإسرائيل يشكل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974. على الجانب السوري، حذر المندوب السوري لدى الأمم المتحدة من تقويض الاستقرار في المنطقة والعالم من جراء استمرار الوجود العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي وجراء التوغلات المتكررة داخل الأراضي السورية، مشيرا إلى أن أي أعمال عسكرية أو سياسية أو غير ذلك من شأنها تقويض التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بسلطة الدولة وبناء مؤسسات فعالة. أما وزير الخارجية أسعد الشيباني فأعلن أن سوريا ماضية في الدفاع عن حقوقها الوطنية بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية المشروعة، مثمنا موقف أكثر من 40 دولة أكدت في مجلس الأمن رفضها لانتهاك سيادة سوريا وتمسكها بوحدة البلاد وسلامة أراضيها. هذه المواقف جاءت بعد دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ ضمن الأراضي السورية برفقة وزير الدفاع بحكومته إسرائيل كاتس، متعهدا أن نتنياهو بعدم السماح لأي جيش بترسيخ وجوده على حدود إسرائيل بحسب تعبيره. أما في الميدان فقابل الاحتلال الإسرائيلي هذه الجهود الدبلوماسية بمزيد من التوغلات والاستهدافات التي كان آخرها التوغل والقصف بالمدفعية لمنطقة عين الشعرة قرب بلدة بيت جن غربية دمشق، إضافة إلى تفتيش منازل وإضافة إلى اعتقالات في بلدة رفيد بريف القنيطرة، فضلا عن دخول مسؤولين من الاحتلال للأراضي السورية في وقت سابق. لماذا؟ لإلقاء خطابات تهدد الحكومة السورية وتصر على موقفها في التوغل داخل سوريا.

0: معنا الآن للنقاش دكتور أحمد قاسم الحسين، الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مباشرة من الدوحة. أهلا بك دكتور أحمد، وأرحب كذلك بإيهاب جبارين الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي مباشرة من حيفا. أهلا بك أستاذ إيهاب، وأبدأ مع دكتور أحمد. إذا أكثر من 40 دولة أبدت موقفا داعما للجانب السوري بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، كيف يمكن تقييم هذه الوقفة الدولية في الأمم المتحدة بالنسبة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية؟
1: مساء النور لك ألا وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد أن أهمية ما جرى في نيويورك لا تكمن كما ذكرت قبل قليل في عدد الدول التي تقف إلى جانب سوريا على أهمية ذلك، إنما في أن دمشق تحاول للمرة الأولى منذ سقوط النظام باعتقادي بناء مقاربة متكاملة تجاه إسرائيل تقوم على تدويل مسألة السيادة السورية بدل الانجرار إلى مواجهة عسكرية. لا تملك سوريا في المرحلة الانتقالية مصلحة ولا حتى قدرة على خوضها. باعتقادي القيمة السياسية لهذا الحراك الدبلوماسي أعادت صياغة المسألة باعتبارها قضية سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وليس امتدادا للصراع السوري الداخلي أو الصراع سابقا الذي كانت إسرائيل تضعه بين مزدوجتين كصراع إيراني إسرائيلي أو صراع ميليشيات موجودة على الأراضي السورية تهدد أمن إسرائيل. وباعتقادي هذا مكسب مهم للدولة السورية الجديدة. إذن نحن باعتقادي أمام تحول في الاستراتيجية السورية نفسها. دمشق تقول اليوم عمليا نحن لا نهدد إسرائيل ولا نريد الانخراط في التصعيد الإقليمي، لكن في المقابل لا يمكن تحويل الموقف إلى مبرر لانتهاكات السيادة السورية المستمرة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهذا ما عكسه خطاب السيد العلبي بأنه لم يكن هناك اكتفاء أيضا بالإدانة، بل كان عملية ربط الموقف السوري بخطوات قامت بها الحكومة وتقوم بها الحكومة السورية، من موضوع مكافحة الإرهاب ضبط السلاح، موضوع الأسلحة الكيماوية والملف النووي، إضافة إلى موضوع عودة اللاجئين والتعافي الاقتصادي. وتجسيدات ذلك ألا كانت حقيقة قبل أيام من خلال تدمير مواد كيماوية عثر عليها بعد سقوط النظام، وهي أول عملية من نوعها كانت على الأراضي السورية.
0: نعم، سوريا تبدي انفتاحا تجاه المجتمع الدولي على كافة المستويات. أستاذ إيهاب، يعني وصفه ضيفي هذه الخطوة بتحول في الخيارات السورية باتجاه تدويل قضية الاحتلال الإسرائيلي في سوريا والانتهاكات الإسرائيلية في سوريا. كيف تتعامل إسرائيل مع هذا التدويل من الجانب السوري؟
2: نعم، تحياتي لك يا أستاذة ألاء ولضيفك الكريم والمشاهدين والمشاهدات. بداية، يعني هل تأبه إسرائيل لكل المجتمع الدولي بشكل أدق؟ لأن رأينا كيف تتعامل إسرائيل مع المجتمع الدولي تحديدا قبل عدة أيام في داخل الضفة الغربية، قامت بتصعيد مقابل التصعيد الذي قام به المجتمع الدولي، لأنها تدرك، وربما هذا هو الأهم الذي يجب أن نأخذه في اعتبارات المجتمع الدولي، لأنها تدرك ما قاله وزير خارجية بريطانيا آنذاك في داخل ذلك المضمار، قام بإعطاء بوليسة تأمين أخلاقية لإسرائيل مقابل ما تقوم به في داخل الضفة، على الرغم من أنها تقوم بمثل هذه التوغلات ومثل هذه التصعيدات في داخل الضفة الغربية. فماذا قامت إسرائيل بفعله؟ قامت بتصعيد، لم تطأطئ رأسها، بل فهمت بأن سقف عملها ما زال مفتوحا. الآن لاحظي ذريعة بنيامين نتنياهو، قبل ذلك كانت ذريعة إسرائيل ككل حتى أصلا هو وجود إيران في داخل سوريا. الآن إيران غير موجودة في داخل سوريا، بل هنالك دولة ذات سيادة إن كانت في مرحلة انتقالية، ولكن إسرائيل يقولها ويقولها بنيامين نتنياهو على لسانه بأنه لا يسمح ولن يسمح بأن يتواجد أي جيش على حدود إسرائيل. لاحظ ذريعته في داخل لبنان بأن هنالك ميليشيا في داخل لبنان، وبالتالي لا يجب أن يكون هنالك ميليشيا في داخل على الحدود مع إسرائيل، بل على العكس يتواجد أن يكون هنالك جيش سيادي. أي بكلمات أخرى، إسرائيل تتعامل مع هذا مجرد ذرائع ضمن حقها في الدفاع عن النفس أمام المجتمع الدولي، لأنها تتعامل مع المجتمع الدولي وكأنها هي فوق مسميات وتعريفات وعرف المجتمع الدولي ككل، وبالتالي لطالما لم يكن هنالك أي عقوبة حقيقية اتجاه إسرائيل، أنا باعتقادي لماذا تتوقف إسرائيل؟ وبحق ربما يعني.
0: إذن لا تأبه إسرائيل بهذا الموقف الدولي. وهنا سؤالي لدكتور أحمد، إلى أي مدى تستطيع دمشق توظيف اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي وهذا الموقف الدولي الداعم لإجبار إسرائيل على التراجع من المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام؟
1: حقيقة لا، يعني نحن في التعامل مع إسرائيل نسير اليوم في اتجاهين متعاكسين. يعني سوريا، وأنا أتفق مع السيد إيهاب بأن بعد جرائم الإبادة الجماعية التي حدثت في غزة سقطت كل منظومة القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وهناك ضعف في مؤسسات الأمم المتحدة. لكن هذه المساحة الدبلوماسية لابد من استثمارها بشكل كبير، والتحولات في مواقف الدول، خاصة هو استشهد أيضا السيد إيهاب بالتحول بالموقف البريطاني من موضوع الاستيطان، وكذلك هناك تحول بالمواقف الأوروبية بشكل عام. إذن نحن أمام مسارين، مسار تحقق فيه سوريا تقدم دبلوماسي متزايد في تثبيت مبدأ سيادتها ووحدة أراضيها من خلال تسوية الملفات الداخلية سواء مع قصد، ونتمنى قريبا أن يتم أيضا تسوية ملف السويداء، في حين إسرائيل تحاول تحقيق تقدم ميداني بفرض وقائع جديدة على الأرض. وبالتالي من هنا تثبيت مرجعية اتفاق 1974 الذي ذكرتيه ألا، بحيث يصبح أي تفاوض أمني لاحق قائم على العودة إلى خطوط هذا الاتفاق أمر إيجابي وأمر جيد. وبالتالي نحن نتحدث عن المرحلة السابقة، لم يكن هناك باعتقادي مقاربة واضحة لدى السلطة السياسية الجديدة في دمشق بالتعامل ضمن هذا الحراك الدبلوماسي على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وبالتالي تثبيت مرجعية هذا الاتفاق أمر جيد. توسيع التحالف الدبلوماسي، نحن نتحدث عن أكثر من 40 دولة، هناك ضرورة لتحويل هذا الحراك أو هذا التأييد الرمزي إلى مواقف مؤسساتية على أهميتها سواء في مجلس الأمن، في دعم قوات الفصل الموجودة، في توثيق هذه الانتهاكات. والأمر الثالث هو إزالة الذرائع الإسرائيلية. يعني الدولة السورية حاليا في موقف ليست بقادرة على أن تقوم بمواجهة عسكرية مع إسرائيل، خاصة أن إسرائيل عشية سقوط النظام قامت بتدمير ما تبقى من المقدرات العسكرية للدولة السورية، وبنت استراتيجيتها على أن تقوم بإضعاف الدولة السورية، بتعزيز النعرات الطائفية، باستمرار التواجد العسكري تحت ذرائع أمنية. وبالتالي استمرار دمشق بإزالة هذه الذرائع من خلال بسط سلطة الدولة على الجنوب، ضبط السلاح، عدم السماح أيضا باستخدام يعني الأراضي السورية، وهذا على مستوى الخطاب لتهديد دول الجوار بما فيها ذلك إسرائيل. نعم. هذا على المدى الطويل قد يحدث نوع من التغيير على الأرض.
0: أستاذ إيهاب، ما أهمية التعويل على سد الذرائع من قبل الجانب السوري أمام إسرائيل، بينما نتنياهو يتحدث بصلافة وبوضوح أنه لن يسمح بتكوين أي جيش في هذه المنطقة وهو في منطقة جبل الشيخ على حدود إسرائيل؟
2: الآن هنا تحديدا أنا باعتقادي مهم جدا أن ندرك في أي مسار تسير إسرائيل حاليا، وباعتقادي ما هي الإجابات التي يجب أن تقدم، أو ما هو المسار البديل أو المواجه والمجابه لمثل هذا المسار الذي تقوم به إسرائيل. يعني العالم والمجتمع الدولي ككل يتعامل مع كل ما تقوم به إسرائيل في هذه الأثناء وكأنه هرمونات انتخابية، وربما قالوها حتى البعض بأنه يجب أن ننتظر وأن نمهل إسرائيل تلك المرحلة ما بعد الانتخابات، تعويلا بأن تكون هنالك حكومة قد تستطيع المجتمع الدولي وربما حتى أجزاء من الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الحالية تعول على ذلك، تستطيع المجتمع الدولي التعامل معها. ولكن هل هذا لوحده صحيح وكاف؟ هذا هو السؤال الأهم فيما تسير فيه إسرائيل في داخل هذا الأمر. إسرائيل تحديدا الآن، إسرائيل بنيامين نتنياهو وإسرائيل ككل، كدولة، كمؤسسة أمنية كذلك، حتى فقط قبل عدة أسابيع كان هنالك وفق تسريبات يدعوت أحرنوت كان هنالك توجه من ضباط في الجيش الإسرائيلي الذين نادوا باحتلال دمشق والسير نحو دمشق. وبالتالي من هذا المنطلق نحن نفهم بأن إسرائيل تسير في مسار الذي تحاول به بأن تثبت وقائع ميدانية في داخل هذه الفترة التي يسميها المجتمع الدولي هرمونات انتخابية، في داخل هذه الفترة توثيق وتثبيت وقائع ميدانية. لاحظي ما تريد من هذه الوقائع، أمرين اثنين.
0: قبل ما الذي تريد من تثبيت هذه الوقائع؟ بالإشارة إلى ما تفضلت به، مطالب باقتحام دمشق، وهو على ما أعتقد ذكر في موقع والله العبري. لكن أستاذ إيهاب، يعني إلى أي درجة يجب النظر إلى هذه الدعوات بجدية بعيدا عن المسار الانتخابي؟
2: جميل، مرة أخرى يجب أن ننظر إلى كل ما يجري بعيدا عن المسار الانتخابي. يعني أن نقول بأنه فقط هرمونات انتخابية هذا خطأ كبير، هذا ما يعول عليه المجتمع الدولي، ولكن هذا خطأ صارم وفاضح، وليس فقط بكبير، بل يمكن القول بأنه قصر نظر سياسي من قبل المجتمع الدولي. ولماذا نقول ذلك؟ لأن هذه الأوراق هي موضوعة بالفعل على الطاولة، هي ليست مجرد تأويلات من قبل ضباط لديهم جموح استيطاني ايديولوجي، ربما هذا هو المسير الذي تسير به إسرائيل أو جزءا منه، ولكن هذه أوراق موضوعة على الطاولة وهذه السيناريوهات موجودة بالفعل على الطاولة.
0: فعلا.
2: السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو قامت إسرائيل بالفعل بمثل هذا المسار وتعول كذلك على بأن سوريا لا يوجد لديها المقدرات ولا القدرات الحالية لا السياسية ولا العسكرية لمجابهة مثل هذا المسار، ماذا سوف يكون السيناريو التالي؟ وهذا أسئلة مهمة جدا أن نضعها وأن نطرحها. ولكن الأهم أن ندركه بأن ما تحاول إسرائيل الآن تثبيت وقائع ميدانية لأمرين اثنين. الأمر الأول هو بأنه لو كانت هنالك حكومة بديلة تجعل هذه الأصول، أصول التخلي عن مثل هذه الأصول، الوقائع الميدانية سعرها أعلى، الاستمرار بها أعلى من التخلي عنها، أي الاستمرار بذات السياسات التي كتبتها الحكومة الحالية، وربما قد يكون هذا أسهل كذلك على الحكومة التالية، لأنها بوفق يعني أغلب الاستطلاعات وكل الاستطلاعات البديل لبنيامين نتنياهو هو بديل يميني إن كان أكثر عقلانية بين مزدوجين، وتعريف أكثر عقلانية هو مفتوح في مثل هذا الأمر. الأمر الثاني الذي تريده، وهذا هو الأخطر أنا باعتقادي ويجب أن نكون أكثر متيقظين إليه، هو رفع سقف العمل إذا كانت الحكومة التالية هي من ذات الحكومة الائتلافية الحالية. من هناك سوف نبدأ، من الوقائع الميدانية التي ثبتناها حتى هذه اللحظة. وهنالك أنا باعتقادي إذا كان في 27 من أكتوبر سيناريو 61 عضو كنيسة من الائتلاف مثبت لبنيامين نتنياهو، أنا باعتقادي بأن المسير نحو دمشق سوف يكون أسرع وأسهل على إسرائيل.
0: هذا كلام خطير جدا أستاذ إيهاب، دعني أنقله إلى دكتور أحمد. إذن ما جدوى الحديث عن جهود دبلوماسية سورية، عن شحذ الموقف الدولي في ظل وجود هذا الخطاب وفي ظل تكريسه داخل إسرائيل يوما بعد يوم؟ الجماعة يتحدثون عن مسير باتجاه دمشق.
1: يعني هو الهاجس الأمني هاجس حاضر لدى صانع القرار في إسرائيل، وهذه التدخلات تفهم من هذه الزاوية. لكن الحديث عن احتلال دمشق والتمدد، يعني بنيامين نتنياهو قبل عام من الآن كان يتحدث عن تغيير الشرق الأوسط ويتحدث عن حسم هذه الحروب والمعارك التي شنتها إسرائيل سواء في فلسطين، في قطاع غزة، سواء في حربها الأخيرة مع إيران، وهي وحتى في جنوب لبنان لم تحسم هذه الحكومة على الرغم من القوة الغاشمة وفرط القوة التي تمتلكها إسرائيل. الحديث عن احتلال دمشق، نحن نتحدث عن مساحة جغرافية، نتحدث بالأرقام، دولة يعني إسرائيل مساحة سوريا هي 9 أضعاف مساحة دولة إسرائيل، هناك كتلة ديموغرافية هائلة رافضة للاحتلال الإسرائيلي، هناك إمكانية لبناء مقاومة شعبية مجتمعية في الجنوب السوري حتى هذه اللحظة الدولة لم تقم بتفعيلها، وهي قادرة باعتقادي على أن تكون امتداد للدولة والمجتمع، على أن تكون مشروع جديد للفصائل المسلحة. إذن سوريا، الدولة السورية تمتلك خيارات، هي تسير باتجاه تفعيل الخيار الدبلوماسي، بناء مقاربة قائمة على ضرورة استعادة السيادة السورية من خلال بناء شبكة من التحالفات وتنويع هذه التحالفات وتغييرها، التحالفات التي كانت سابقا قائمة على التقارب مع قوى هي يعني في الإقليم كانت وعلى المستوى الدولي منبوذة. اليوم سوريا تتحدث عن سوريا جديدة تربطها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك علاقات جيدة أيضا مع دول الاتحاد الأوروبي، هناك خطاب دبلوماسي مختلف، لكن هذا لا يعني بأنها في لحظة معينة قد تتغير المعادلة الداخلية. ولا أعتقد أن إسرائيل قادرة على، إن كانت قادرة على تثبيت وجودها العسكري والأمني واستمرار هذه الانتهاكات، لكن ليس باستطاعتها فرض سيطرة عسكرية كاملة على سوريا. هم نتحدث عن انفلات أمني، وتخيلي المشهد يعني الذي سيكون في المنطقة، وهذا طيب. تهديد مباشر حتى لإسرائيل بشكل أساسي.
0: أستاذ إيهاب، عندما تقول بأنه يعني المزاج السياسي في إسرائيل ينحو باتجاه رفع السقف، سواء إذا بقي نتنياهو أو جاءت حكومة وصفتها بأنها على الغالب ستكون أكثر يمينية من الحكومة الائتلافية الموجودة حاليا، لماذا رفع السقف؟ ما الهدف في النهاية بالنسبة لإسرائيل من تثبيت هذه الأوضاع الميدانية في سوريا؟
2: إنه السؤال في داخل القراءة الإسرائيلية الحالية هو ما الذي يجب أن تحصل عليه إسرائيل مقابل وقف كل هذه التوغلات ووقف كل ما تقوم به حاليا، لأنها لا تتعامل مع الوجود في جنوب سوريا باعتباره أصل أو بشكل أضخ، هي تتعامل معه كأصل تفاوضي أمني جديد لا مجرد عملية عسكرية مؤقتة. فبالتالي عندما تصبح قيمة أي اتفاق أكبر من قيمة الأرض التي تحتلها، يمكن أن نقول بأن آنذاك يمكن لإسرائيل أن، أو هذا هو السقف الذي تبحث عنه إسرائيل.
0: وكيف يمكن أن يحدث ذلك؟
2: لا، إسرائيل اليوم لا تبحث فقط عن حدود آمنة، بل عن نظام أمني جديد في جنوب سوريا بطبيعة الحال، وهذه كذلك نقطة مهمة جدا. ما هو السيناريو الذي تبحث عنه؟ هل تبحث عن ولاء في داخل جنوب سوريا على سبيل المثال؟ هذا قد يكون السيناريو الأحب بالنسبة لإسرائيل، وذلك وهذه نقطة مهمة جدا كذلك في سياق الضغط الدولي، وأنا باعتقادي وحده لن يكون كافيا لأن يكون رادعا لإسرائيل. نقطة التحول ستكون عندما تضع واشنطن أمام إسرائيل صفقة تمنحها بالاتفاق ما تحاول ضمانه الآن بالقوة، وهذه هي النقطة التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، لأن إسرائيل لديها فائض من القوة، نتفق مع الدكتور أحمد في هذه النقطة تحديدا، لديها فائض من القوة ولكنها لا تستطيع ولا تملك القدرة على ترجمته لمقدرات سياسية، وربما حتى لا تملك الإرادة تحديدا في ضمن الفترة الزمنية الراهنة. وحتى ذلك الحين أنا باعتقادي ستبقى التوغلات بالنسبة لإسرائيل أداة عسكرية تحاول بأن تستثمرها في المستقبل. المشكلة كذلك بطبيعة الحال على سياق التفاوضات وما إلى ذلك من أمور، بأن إسرائيل لا تفاوض على العودة إلى واقع 6 ديسمبر عام 2024 أو حتى على حدود 1974. هذه كذلك نقطة مهمة جدا، هي تحاول أن تجعل الواقع الذي صنعته بعد 8 ديسمبر هو نقطة البداية لأي اتفاق جديد. هنا يجب أن نقف بأنها هي تفاوض على ما بعد 8 ديسمبر وليس ما قبل 8 ديسمبر وليس على 1974 بطبيعة الحال.
0: حول هذه نقطة البداية سأسأل الدكتور أحمد، لكن يعني ضمنت الجواب أستاذ إيهاب بأن الجهة القادرة على التأثير اليوم على إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حتى الدعوات الفرنسية بضرورة انسحاب إسرائيل إلى خطوط فض الاشتباك هذه لا تقرأها إسرائيل بشكل جاد أو لا تتعامل معها
2: أبدا. لا أعتقد بأن حتى هذه المرحلة، لطالما بأن الخطوط الخضراء من قبل الولايات المتحدة أو الضوء الأصفر بشكل أدق من قبل الولايات المتحدة كذلك فضفاض، وأحد هنالك أمرين. الأمر الأول بأن هنالك المجتمع الدولي ومن ضمنهم الولايات المتحدة يسمون ذلك بأنه فترة انتخابية وسوف تمر. لاحظي بأن الولايات المتحدة لا تحاول ألا تتدخل بشكل مباشر بقرارات إسرائيل كي لا تترجم وكأنها تدخل في المسار الانتخابي في إسرائيل، يعني للمفارقة بأن الولايات المتحدة تحاول أن تتجنب أن تسير في هذا المسار مع هذه الحكومة، على فرضية بأن يعود بنيامين نتنياهو ما بعد 27 من أكتوبر ولدى الجمهوريين وترامب تحديدا انتخابات المنتصف ما بعد ذلك تحديدا، فهو لا يريد تأثير معاكس كذلك من قبل إسرائيل في اللوبيهيات الصهيونية في داخل الولايات المتحدة. ولهذا السبب حتى ذلك الحين أنا باعتقادي حتى منتصف نوفمبر سوف تكون هذه المساحة الصفراء من قبل الولايات المتحدة فضفاضة جدا.
0: دكتور أحمد، ما وصفه أستاذ إيهاب بنقطة البداية هذه التمركزات العسكرية الإسرائيلية بعد سقوط النظام البائد، ما فرص سوريا لرفضها والارتكاز إلى فض الاشتباك عام 1974 كما يظهر في كافة التصريحات الدبلوماسية السورية حتى الآن؟
1: نعم، ألا يعني هذا هو الركيزة الأساسية في الخطاب الدبلوماسي السوري. ودعيني هنا يعني أنا متفق معك بأنه موضوع تحديد نقطة فض الاشتباك اتفاق عام 1974 هو الركيزة الأساسية، وهذا الحراك الدبلوماسي غاية في الأهمية، وكما وصفته بأنه مقاربة جديدة لاستعادة السيادة السورية. لكن هناك بعد داخلي ألا لا يقل أهمية عن الحراك الدبلوماسي في نيويورك. باعتقادي لا يمكن لسوريا أن تخوض معركة استعادة السيادة في الخارج إذا لم تستكمل في الداخل عملية إعادة بناء الدولة والعقد الاجتماعي الجديد. إسرائيل تستفيد موضوعيا من الانقسامات السورية خصوصا في الجنوب ومن أزمة الثقة بين مكونات السويداء والسلطة المركزية. لذلك الانفتاح السياسي على الداخل، المساءلة عن الانتهاكات، ضمان حقوق جميع المكونات، توسيع المشاركة في مؤسسات المرحلة الانتقالية، باعتقادي ليست مسائل داخلية
0: رفاهية
1: مع إسرائيل، بل أصبحت جزء من مفهوم الأمن القومي أو الأمن الوطني.
0: هذه نقطة مهمة جدا، هذه نقطة مهمة جدا. لكن دكتور أحمد قبل الختام أشار أنه أستاذ إيهاب أنه من الممكن أن تتوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية إذا ما قدمت واشنطن اتفاقا يقدم أكثر مما يمكن أن تقدم هذه التوغلات لإسرائيل وأن تجمع جميع الأطراف. متى يمكن أن تقوم واشنطن بهذه الخطوة؟ أو هل تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقوم بهذه الخطوة؟ دكتور أحمد سؤالي لك.
1: عفوا،
0: سؤالي لك، سأعيد السؤال، متى يمكن لواشنطن أن تضغط على إسرائيل باتجاه ضرورة عقد اتفاق مع سوريا؟
1: يعني حتى هذه اللحظة ألا باعتقادي أن الإدارة الأمريكية كما تعلمين وغالب الإدارات الأمريكية السابقة هي منحازة لإسرائيل ومنحازة لسياسات إسرائيل، وتقدم أمن إسرائيل على أمن دول المنطقة. لذلك كما ذكرت بناء دول وطنية قائمة على فكرة المواطنة، جبهة الداخلية متماسكة، هناك حوار وطني داخلي، باعتقادي هذا تستطيع من خلاله الدول الهروب من الضغوط، ضغوط بنية النظام الدولي والقوى الفاعلة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم. الإدارات الأمريكية متغيرة وهناك انحياز كامل، حتى سياسة بنيامين نتنياهو في موضوع التدخلات العسكرية في الجنوب السوري كانت مبنية أصلا على تشجيع وضوء أخضر من إدارة ترامب الحالية. وبالتالي باعتقادي أن بناء كما ذكرت سيادة على الجنوب أو على كامل الأراضي السورية تبدأ من استعادة ثقة السوريين بدولتهم. الجبهة الداخلية المتماسكة ليست بديلاً عن الدبلوماسية أو القوة، إنما هي الشرط الذي يمنحها الفاعلية. وبالتالي
0: دعني أختم بهذه العبارة، أن الانتهاكات الإسرائيلية ترفع بناء السيادة وبناء دولة مواطنة وجبهة داخلية متماسكة في سوريا إلى مسألة ملف أمن قومي. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد قاسم الحسين، الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من الدوحة، وشكري للأستاذ إيهاب جبارين الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي.

0: على الورق.
1: سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
0: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
0: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
0: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
0: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: حروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: انتقلت شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع وتطرح تساؤلات بشأن توجه بيروت إلى تضييق الخناق على فروع الأسد واحتمال تسليم المطلوبين منهم إلى دمشق.
1: من منطقة البقاع شرقي لبنان يعود اسم عائلة الأسد إلى الواجهة بعدما أوقفت السلطات اللبنانية سليمان هلال الأسد، أحد أبرز أقرباء رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، في واحدة من أبرز الخطوات التي تتخذها بيروت ضد فلول الأسد. وفي التفاصيل، ذكر مصدر أمني لبناني لتلفزيون سوريا إلى أن سليمان الأسد قبض عليه رفقة اثنين آخرين خلال تعاطيهم المخدرات في البقاع، ليتضح كذلك أن من بين الموقوفين الآخرين علي زعيتر نجل نوح زعيتر أحد أبرز تجار المخدرات في لبنان، وعنصران كانا في الفرقة الرابعة بجيش النظام المخلوع. وكشف المصدر أن التدقيق الأولي في داتا اتصالات سليمان الأسد أظهر معطيات تقود إلى باسل شوكت، نجل آصف شوكت وبشرى الأسد، في حين تواصل الأجهزة اللبنانية تحليل طبيعة هذه الاتصالات وما إذا كانت مرتبطة بالملف الجاري التحقيق فيه أو بملفات أخرى. في موازاة ذلك، يقول المصدر إن دمشق ترغب في تسلم سليمان الأسد. خطوة وإن سبقتها خطوات طالت فلول الأسد في لبنان، إلا أنها تبرز كتطور غير مسبوق يطول فردا من عائلة الأسد في لبنان وسط تحولا في مقاربة الملف الأمني بين دمشق وبيروت، ما يضيق على فلول النظام المخلوع الذين اتخذوا من لبنان ملاذا عقب فرار قائدهم. ففي تاريخ 18 من آب الماضي سلمت بيروت اللواء عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 وقائد القوات البرية في مدينة دير الزور إلى السلطات السورية بعد نحو 10 أيام من توقيفه في لبنان. كما جرى في 2 أيلول الجاري توقيف 5 أشخاص بينهم سوريون وضابط سابق في استخبارات نظام للاشتباه بالتخطيط لشن هجمات تستهدف القوات الحكومية في الساحل السوري. تطورات متلاحقة تكشف ملامح تحول في مقاربة بيروت لوجود فلول النظام على أراضيها، من التعامل معهم كحالات منفصلة إلى إخضاعهم لملاحقات أمنية ومسارات قضائية قد تنتهي بتسليمهم إلى دمشق.
0: معنا للنقاش صهيب جوهر الباحث المختص الصحفي اللبناني من بيروت. أستاذ صهيب أهلا بك، ومعي كذلك غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق. أهلا بك. أبدأ مع أستاذ صهيب. أستاذ صهيب، ما المعلومات المتوفرة حتى الآن أو التي ترشح عن إلقاء القبض على سليمان هلال الأسد؟ هل كان ملاحقا مستهدفا لشخصيته أم أنها مجرد عملية لملاحقة تجار مخدرات؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين. الواضح أنه هذه العملية تأتي في إطار أنه جهاز المخابرات قام برصد تجار مخدرات بناء على تقارير أمنية وصلت إلى هذه الأجهزة خلال الساعات التي سبقت العملية العسكرية. وعند عملية المداهمة يعني اكتشفت الأجهزة الأمنية أنه سليمان بن هلال الأسد اللي كان له صولات وجولات في الساحل السوري ومتهم بعدة جرائم وهو جزء أساسي من مكونات هذا النظام في منطقة الساحل السوري خلال فترة نظام الأسد البائد، وجرى اقتياده وبات الآن في قبضة فرع التحقيق في مخابرات الجيش في منطقة جبل لبنان، ويجري التحقيق معه يعني حول أولا ملابسات الجريمة المتلبسة التي جرى القبض عليه خلالها، وثانيا حول أيضا داتا اتصالات كما جرى الحديث عنه متعلق بالتواصلات والاتصالات التي يجريها، طبيعة التجار الذين يتعامل معهم، والشبكة الأساسية التي تزودهم بهذه المواد المخدرة.
0: أستاذ غياث، كيف تقرأ دمشق هذا التعامل الحكومي من قبل لبنان مع أحد أهم الأسماء التابعة للنظام المخلوع على أراضيها؟
3: تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أنا حسب فهمي وفهم الحكومة السورية هي أيضا خطوة جديدة نحو العدالة أو مسار العدالة الانتقالية وسياسة عدم الإفلات من العقاب هذا يؤكد أن سوريا تسير في هذا النهج دون تردد دون بطء، وكما شاهدنا في التوقيفات السابقة والمحاكمات السابقة، وكان آخرها وسيم الأسد. طبعا ما يربط سوريا ولبنان، هناك اتفاقية قضائية موقعة في 25 شباط عام 1951، وهناك أيضا بروتوكول إضافي ملحق عام 96. هذا البروتوكول وهذه الاتفاقية الأساسية لعام 51 نظمت العلاقة أو مبادئ التعاون القضائي بين سوريا ولبنان، وموضوع أهم كان ضمن أهم هذه أو مبادئ تقوم عليها التعاون القضائي بين سوريا ولبنان هو موضوع تسليم أو تبادل تسليم المجرمين. وكما تحدثت في التقرير الذي سمعناه قبل قليل ما حصل مع اللواء عادل عيسى قائد الفرقة 17 الذي تم تسليمه بعد توقيفه بمدة 10 أيام. وأيضا طبعا اتفاقية، أنوه إلى فقرة مهمة جدا في اتفاقية 51، تمنع الحكومة اللبنانية أو السلطات اللبنانية من تسليم في حالتين، في حالة أنه كان الجرم سياسي مجرم سياسي، أو كان الجرم وقع ضمن الأراضي اللبنانية. طبعا هو ليس مجرم سياسي، هو مجرم حرب بطبيعة الحال، وكل الجرائم التي اقترفها باستثناء الجرم تجارة المخدرات أو الذي تم توقيفه في لبنان، فكل الجرائم التي اقترفها اقترفها كما حدث الفيك الكريم في الساحل السوري
0: توصيفه القانوني قام بجرائم جنائية مسلحة أم جرائم سياسية، عفوا عن
3: عمليات التهريب، عمليات التعذيب والترهيب. أيضا ولا ننسى أيضا عندما قام بقتل في عام 2016 العميد المهندس في قوات النظام حسان الشيخ الذي قام بقتله نتيجة الخلاف فقط على أفضلية مرور، قام بقتله أمام زوجته وعائلته، ملف كبير من الجرائم التي اقترفها. أيضا هو مسؤول عن عصيان مسلح في عام 2016 عندما تم عزل الأشخاص الذين كانوا مرافقه الذين اقترفوا جرم قتل هذا العميد، عندما تم عزلهم في المكان الذي يقيم.
0: وأنا كنت أود أن أستفسر حول الجرائم، يعني وأنت تشير لها الآن أستاذ غياث، هل هي جنائية أم سياسية؟ أشرت إلى حوادث تثبت بأنه لا، لديه جرائم سياسية، سأعود لك لاحقا لإصلاح الصوت. لكن أستاذ صهيب، الآن تم إلقاء القبض على سليمان هلال الأسد، ذات السؤال الذي سألته لضيفي بخصوص هل هذا يعكس مقاربة لبنانية جديدة تجاه أزلام النظام في لبنان؟ قبل الحديث عن الإجراءات بعد قليل معك.
2: يعني هذه العملية تأتي بعد يومين أو بعد أيام عفوا من توقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لخلية لفلول النظام تنسق مع حزب الله في التحضير لعمليات عسكرية وأمنية في الساحل السوري. واليوم بطبيعة الحال أعلن أو اختتم المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج هذا الملف وسلمه إلى القضاء، وتبين تورط مسؤولين في حزب الله وتحديدا شخص يسمى الحاج علاء في تأمين يعني بعض الخدمات اللوجستية لهذه المجموعات. أعتقد اليوم أن هذه المقاربة إذا جمعنا كل ما يجري تنطلق من فكرة أساسية. منذ زيارة الأخيرة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق جرى الحديث عن أنه جرى تفاهم شفهي بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشارح حول موضوع أساسي، وهو التعاون في ملف فلول النظام وفي ملف حضور هذه المجموعات المحسوبة على نظام الأسد البائد في لبنان، وخاصة أنه تتحرك بأريحية نتيجة أولا دعم حزبي تبين أنه من حزب الله، وثانيا نتيجة أنه هناك غض نظر من بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية نتيجة خلفيتها السياسية عن نشاطات هذه المجموعة.
0: اليوم اختلف يعني هذا الوضع؟
2: اليوم اختلف نتيجة أولا أن هناك قرار سياسي واضح من قبل هذه الحكومة، من قبل رئيس الحكومة نواف سلام، من قبل نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي يتابع ملف العلاقة مع سوريا بشكل مباشر، وأيضا من خلال المقاربة الأمنية الجديدة التي تنتهجها الدولة اللبنانية، لأن هناك مقاربة سياسية تنعكس على الأجهزة الأمنية عنوانها أنه تحركات هذه المجموعات الفلولية في لبنان لا تضر الأمن القومي اللبناني السوري فقط، بل أيضا
0: تضر الأمن القومي اللبناني. جيد جيد. طيب أستاذ صهيب، شكرا على توضيح هذه النقطة وانعكاس المقاربة السياسية أيضا على سلوك المؤسسات الأمنية في لبنان وتعاملها مع فلول النظام داخل لبنان. الآن ما الإجراءات في الداخل اللبناني التي ستتخذ مع سليمان الأسد بعد إلقاء القبض عليه؟
2: يعني أعتقد قضية سليمان الأسد هي حمالة أوجه، أولا لأنه من حق الدولة اللبنانية أن تقول أنه هذا ارتكب عملا جرميا على الأرض اللبناني وهي تجارة المخدرات، وواضح أنه ملف سليمان الأسد هو ملف كبير ليس ملف فقط إتجار عرضي للمخدرات، واضح أن هناك شبكة كبيرة مرتبطة بمنو حزعيتر، وهذه شبكة ليست وليدة اليوم، هي عنوان لتجارة مخدرات على الحدود اللبنانية السورية، كان يرعاها النظام السابق وحزب الله خلال الفترة السنوات الماضية. لكن إذا سلم المدعي العام في سوريا الجانب اللبناني ملفا متماسكا يتضمن جرائم لهذا الشخص، من المرجح نتيجة الواقع السياسي أولا ونتيجة الواقع القضائي، من المرجح أن يقوم الجانب اللبناني بتسليمه، لأنه صحيح هو شخصية يعني بين قوسين غير مؤثرة في مسارات الواقع السوري خلال فترة الثورة السورية، لكن الجزء المعنوي بأنه سوريا تسلمت شخصية من آل الأسد سيعطي الدولة السورية دفعا ليس قليلا بأنه سوريا الدولة الجديدة تسعى لملاحقة فلول النظام، خاصة المقربين وأبناء عائلة الأسد المتورطين في أعمال إمكان قتل أو أعمال تجارة مخدرات خلال الفترة الماضية. الواضح أنه هذه الأعمال الجرمية لم تتوقف نتيجة سقوط النظام، الواضح أن هناك عمل ممنهج أولا من خلال الشبكة التي كشفت عنها شعبات المعلومات خلال الفترة الماضية، أو من خلال استمرار سليمان ابن هلال الاسد في المساهمه في عمليه ترويج المخدرات او بيع المخدرات، ان كان في الاراضي اللبنانيه او حتى بالتعاون مع بعض الشبكات الموجوده ربما في سوريا.
0: لكنك ترجح استاذ
2: الحديث
0: صهيب، يعني
2: انه
0: ترجح انه اذا تم طلب سليمان هلال الاسد من الجانب السوري للسلطات اللبنانيه ستقوم السلطات اللبنانيه بتسليمه الى سوريا.
2: أعتقد أنه تسليم اللواء عادل عيسى خلال الفترة الماضية
0: صحيح
2: كسر التابو، كسر حاجز أنه لبنان لا يريد التعاون في ملف تسليم، لأنه عادل عيسى على مستوى الثقل في النظام البائد هو كان لواء ومسؤول عن فرقة عسكرية كبيرة في دير الزور ارتكبت مجازر في عهد الأسد، فكيف في شخصية هامشية وتافهة صراحة في مسار المرحلة الماضية مرحلة الثورة السورية؟ لذلك أعتقد أنه إذا قدم الجانب السوري يعني ملفا قضائيا متماسكا واضحا فيه تسلسل لعملية العمليات قام بها هذا المدعو سليمان الأسد، من المرجح أن يجري تسليمه، لأنه الواضح أن القرار السياسي اللبناني حاليا هو التعاون مع سوريا في ملف الفلول وفي كل الملفات
0: بهدف ماذا
2: المتعلقة
0: أستاذ صهيب؟
2: بالأمن.
0: يعني أشرت إلى أنه أحد أبرز تجليات انحسار نفوذ الحزب وبعض الأجهزة المرتبطة به أدت إلى هذا التجاوب، لكن هذا التجاوب اليوم من السلطات اللبنانية يهدف إلى ماذا مع سوريا؟ وهل يجري ذلك بسبب التغير السياسي في المشهد الداخلي اللبناني، أم أنه أيضا ثمة ضغوط ربما دعني أقول عربية على لبنان في هذا الإطار؟
2: يعني لا أعتقد أن هناك ضغوط عربية، هناك مساعي عربية وأقليمية لترتيب العلاقة اللبنانية السورية، هناك مساعي من المملكة العربية السعودية، هناك مساعي تقوم بها دولة قطر أيضا لترتيب العلاقة وهي مساهمة اليوم في عملية دعم برنامج العودة الآمنة للاجئين السوريين، وهناك الجانب التركي الذي يقوم بدور أساسي في عملية ترتيب العلاقة إن كان على المستوى الأمني أو حتى على المستوى السياسي، وهذا تجلى خلال الزيارات الأخيرة للمسؤولين اللبنانيين إلى تركيا. لكن هذا تفصيل، الأساس بأنه القرار الذاتي للدولة اللبنانية هو التعاون مع الجانب السوري، لأنه هذه الحكومة الحالية مؤمنة بشكل أو بآخر بأنه يجب أن لبنان محكوم بعلاقة جيدة مع سوريا، علاقة تعاونية مع سوريا، والجانب السوري بطبيعة الحال منذ وصول الرئيس الشرعي إلى سدة الحكم في سوريا تقدم إن كان عروض اقتصادية أو تعاونية مع الجانب اللبناني. على سبيل المثال يعني إذا أردت أن أذكر أحد، أنه اليوم مثلا في مدينة أنه هناك وفد سوري وصل إلى لبنان إلى مدينة طرابلس للمساهمة في عملية مشروع ربط القطار من مدينة طرابلس إلى مدينة حمص، هذا عمليا أحد أكبر تجليات العلاقة اللبنانية السورية والتعاون الجاري بين لبنان وسوريا. لبنان محكوم بعلاقة مميزة مع سوريا لأنه هيك المنطق يقول، هيك الجغرافيا قدر، لكن أيضا هناك قرار ذاتي من قبل السلطة السياسية اللبنانية بأنه التعاون بالملف الأمني مع سوريا يجنب لبنان نفسه أي خضات أمنية في مرحلة
0: طيب
2: مقبلة.
0: طيب أستاذ صهيب دعني أسأل، يعني طبعا هو ضيفي من دمشق يبدو بأن المشكلة ما زالت قائمة معه لذلك لا ننتقل له، لكن أستاذ صهيب دعني أسأل أنه ماذا لو لم تسلم لبنان سليمان الأسد إلى سوريا؟ هل إذا تضمنت التهم الموجهة له تهما سياسية هذا يعقد المسألة بالنسبة للبنان، خصوصا بعد صدور حكم بالإعدام على الشخصيات التابعة للنظام في سوريا سابقا؟
2: يعني ملف الإعدام تحديدا قد يعرقل الأمر، لأنه لبنان يعني قبيل أقل من شهر أقر في مجلس النواب قانونا يمنع تنفيذ حكم الإعدام أو يجرم الإعدام أو ألغى بحكم قانون الإعدام، وخاصة أن سوريا حتى هذه اللحظة لم تلغي قانون الإعدام. لكن إذا كان الملف متعلق بمخدرات أو حتى بجريمة قتل أو أي ملف آخر، من الجانب اللبناني محكوم بطبيعة الملف القضائي الذي تقدمه سوريا. وبالمناسبة أريد التنويه بأنه كل الملفات القضائية التي يقدمها الجانب السوري للجانب اللبناني
0: نعم
2: ملفات محكمة،
0: نعم
2: ملفات دقيقة، لا يوجد فيها أي جرم سياسي، لا يوجد فيها أي جرم متعلق بعمليا
0: نعم
2: بضغائن سياسية، لا هو مثبت بالوثائق والشهادات الشهود
0: نعم
2: وبملفات أمنية
0: صحيح
2: وفي صور وحتى في بعض الأمور بمقاطع فيديو لتورط بعض الأسماء
0: صحيح. وكانت
2: الشخصيات.
0: تلك قضية جنائية في اللاذقية. قبل
2: صحيح
0: الشكر، والله أنا ظننت أن النظارة التي ترتديها أستاذ صهيب زرقاء، لكن يبدو أنه ضوء الشاشة ينعكس على زجاج النظارة. على أي حال هي جيدة، ودائما نرحب بك على شاشتنا. شكرا جزيلا أستاذ صهيب جوهر، الكاتب
2: شكرا
0: والباحث
2: لك.
0: السياسي من بيروت. وأشكر ضيفي الذي لم يطل وجوده معنا كثيرا، غياث دبور، المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، بسبب خلل في الصوت. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

كشف مصدر أمني لبناني لتلفزيون سوريا تفاصيل توقيف سليمان هلال الأسد، أحد أبرز أفراد عائلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، خلال مداهمة في منطقة البقاع. يأتي هذا التوقيف ضمن سلسلة إجراءات

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
0: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاما، ودفن في القاهرة.

0: صباح الخير وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بالعناوين. اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية ترفع أسعار البنزين والمازوت اعتبارا من اليوم الأحد. المتحدث باسم وزارة الداخلية يقول لتلفزيون سوريا بأنه تم إلقاء القبض على متورطين في الأحداث التي شهدها سجن بمدينة عين العرب كوباني. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية عين النورية في ريف القنيطرة الشمالي ويتجول ضمن الأحياء السكنية. انطلاق حملة نبض الدير في محافظة دير الزور لصيانة وتعبيد الطرقات وتحسين الواقع الخدمي والبنية التحتية. أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية رفع أسعار المشتقات النفطية لتشمل البنزين والمازوت وفق التسعيرة الجديدة المعتمدة اعتبارا من اليوم الأحد. وبموجب القرار ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة سورية ولتر بنزين أوكتان 90 إلى 185 ليرة سورية، في حين حدد سعر لتر المازوت عند 175 ليرة سورية. هذا وأكدت وزارة الطاقة أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا جاء نتيجة لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين هذه المشتقات عالميا بالتزامن مع عمرة مصفاة بنياس، مشيرة إلى أن التعديل مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوفر المادة في السوق المحلية. وأوضحت الوزارة أن السوق السورية تتأثر بارتفاع كلفة تأمين البنزين والمازوت والفيول عالميا في وقت دخلت فيه مصفاة بنياس في عمرة شاملة لنحو شهرين، ما يزيد الحاجة مؤقتا إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة، مشيرة إلى أن الارتفاع الحالي لا يرتبط بسعر النفط الخام وحده، إذ تشهد أسواق المشتقات المكررة ضغوطا نتيجة تراجع العروض واضطراب طاقات التكرير وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، ما يزيد كلفة تأمين المشتقات للسوق السورية. هذا وقال وزير الطاقة محمد البشير إن إنتاج سوريا من النفط يبلغ حاليا نحو 100,000 برميل يوميا مقابل حاجة محلية تقدر بنحو 300,000 برميل يوميا في ظل مساع حكومية لزيادة الإنتاج وإنشاء مصاف جديدة. وأوضح البشير أن سوريا تأثرت بشكل كبير بأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا انعكس على الشركة السورية للبترول وتسبب في تكبدها خسائر، مضيفا أن الوزارة أبرمت عددا من العقود مع شركات عالمية بهدف زيادة إنتاج النفط. وفي قطاع الكهرباء قال البشير إن الوزارة تعمل على زيادة قدرات توليد الكهرباء للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وللتفاصيل ينضم إلينا مراسلينا حازم عوض من دمشق ومحمد نور من حلب. أهلا بكما. البداية معك حازم، حدثنا حازم عن متى سيتم الدخول في الأسعار الجديدة للمحروقات.
1: حقيقة كاترين، يعني الأسعار الجديدة بالتداول داخل محطات الوقود في العاصمة دمشق منذ صباح اليوم او حتى منذ صدور يعني النشره بالامس، كان هناك فارق ساعات بين من يعني دقائق حتى بين من قام بالتعبئه بالسعر القديم ومن قام بالتعبئه بالسعر الجديد. لم تلحظ الكازيات اي مشاكل اثناء تطبيق التسعيره الجديده، لكن يعني حقيقه كان هناك اعتراضا واسعا من قبل يعني الشارع هنا في دمشق حجم الارتفاع او نسبه الارتفاع، خاصه وانها جاءت بعد رفع مشابه في بداية الشهر الجاري نفسه. يعني هذا الرفع هو الرفع الثاني خلال شهر واحد، والرفع الثاني هذا كان بنسبة يعني مرتفعة، وصلت حتى 40% بالنسبة للمازوت. نتحدث هنا عن يعني سلعة هامة مع اقتراب فصل الشتاء، تضطر يعني الأسر لشراء المازوت لتأمينه قبل دخول البرد لتشغيل المدافئ، وهذا الارتفاع قد يحرم الكثير من السوريين من هذه المادة مع دخول هذا الفصل، إضافة إلى أن الارتفاع بنسبة 40% لمادة المازوت يعني في هذا التوقيت أيضا يزيد الأعباء على يعني الأسر من ناحية تأمين مواصلات للمدارس في هذا، يعني مع دخول المدارس منذ أيام، لأن من المتوقع بحسب يعني الشارع هنا أن تتأثر الكثير من يعني الخدمات والسلع نتيجة رفع سعر المازوت بهذه النسبة التي وصلت إلى نحو 40%. بالنسبة إلى يعني المازوت فهو يدخل في الكثير من الصناعات وفي المواصلات وفي التدفئة، وبالتالي نحن نتحدث عن شيء يدخل في كل يعني في صلب حياة السوريين اليومية. البنزين أيضا من المتوقع أن يؤثر بحسب يعني السوريين، لأن النسبة أيضا وصلت إلى حوالي 25% للبنزين 90، ويعني 28% تقريبا للبنزين 95. هذا يؤثر على نقل البضائع على الأقل يعني بين المحافظات القريبة وداخل المحافظات نفسها، وقد يؤثر ذلك على ارتفاع أسعار السلع. حتى هذه اللحظة في محطات الوقود بالعاصمة دمشق لا يوجد أي ازدحام، لا يوجد أي خلل، وقد يؤثر أيضا هذا الرفع كاترين على كمية البنزين المعبأة يوميا من قبل أصحاب السيارات. وهناك أيضا بحسب الاستطلاع الأولي من يعني يتوقع السوريون مع استمرار هذه الحرب في المنطقة ويعني تأثر النفط بالدرجة الأولى بأن تتأثر يعني أسعار يعني المحروقات أيضا مرة أخرى وليست مرة أخيرة، يعني هذه المرة لن تكون أخيرة، وفق علما بأن يعني لجنة تحديد الأسعار قالت بأن هذا الرفع هو مؤقت ريثما تنتهي عمر الفوسفات بنياس التي أثرت على كميات يعني المحروقات داخل السوق، إضافة إلى المستوردات التي اضطرت إلى استيرادها من الخارج. نعم كثير.
0: ننتقل إلى حلب معك محمد. محمد، هل هناك أي ازدحام على محطات البنزين؟
2: نعم كاترين، صباح الخير لكم جميع الساده المشاهدين. بالفعل يعني تفاجأ السوريون صباح اليوم بارتفاع جديد في الطاقه سواء في الديزل والبنزين. انا حاليا على دوار شحام في مدينه حلب، هنالك يعني حركه نوعا ما ضعيفه بحسب ما قال لي احد عمال الكازيه في هذا المكان بعد الارتفاع الذي شهده البنزين. يعني اتحدث عن 28% عن السعر الماضي الذي ايضا ارتفع قبل 10 ايام، ما ادى يعني الى ردود افعال غاضبه من قبل الاهالي. وهنالك احد الاشخاص الذي هو قريب مني، لو استمعنا إليه كاترين أراد التحدث إلينا مباشرة. السلام عليكم.
3: يعطيكم العافية.
2: كيف كان هالغلبة؟
3: أنا بالنسبة لي بس هاي رسالة لوزير الطاقة محمد البشير، إذا منك أدى المسؤولية كف حالك على جنب، هاي أول شغلة. تخيل إحنا إذا بدك نترك لك هالبلد نترك لك إياه، مو مشكلة، لأنه هذا الوضع ما يمشي الحال صراحة. بالنسبة لنا ما يمشي الحال أبدا، عم تغلى المحروقات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. ليش بدك نترك هالبلد؟ اي دوله خي تستقبلنا ما عندنا مشكله، نتخلى عن سوريا، ما عاد بدنا سوريا، احنا سوريا ما عاد بدنا اياها. اذا بدك انت تضل مسؤول بيها، اذا منك ادهى للسلطه خي كف حالك على جنب، في غيرك بيستلم. هاي اول شغله. وثاني شغله، نحن اولاد دير الزور، نحن عندنا النفط الاساسي، بلا ما تصير مشاكل مالنا فيها. هاي رساله لك شخصيا، اذا منك ادهى المسؤوليه كف حالك على جنب. شكرا لكم.
2: يعني كاترين هنالك ردود فعل غاضبه من قبل الاهالي هنا في مدينه حلب. في هذا الشخص سيارته هي بنزين، أما المازوت فهو يدخل في كل الصناعات ويدخل في كل تفاصيل الحياة اليومية لدى السوريين. الأمر لم يقتصر فقط على زيادة في 40% بالنسبة لمادة الديزل وهي المازوت التي تدخل حتى في نقل المواد الغذائية، نقل الخضروات، نقل حتى الأهالي في السرابيس. حتى الآن يعني التعرفة الجديدة للسرفيس لم تنزل حتى الآن، وأيضا يعني ربما تدخل أيضا في تسبب زيادة بارتفاع سعر ربطة الخبز بجميع مفاصل الحياة اليومية للسوريين. ولكن المشكلة الكبرى بأن عندما ترفع سعر أي مصدر للطاقة لا يكون هنالك أي رقابة على ما يتعلق به أو على ما ينعكس به كالمازوت. يعني حتى الآن لا توجد رقابة تموينية بالشكل المطلوب على أسعار السلع والبضائع. عندما كانت تصدر التعرفة الجديدة والتي ترتفع ما بين 3 إلى 5 ليرات كان هنالك فروقات كبيرة في الأسعار. الآن الزيادة هي قرابة 40%. لذلك من المتوقع أن يكون هنالك ردود فعل غاضبة وأن يكون هنالك أيضا فروق شاسعة في الأسعار وعدم ضبط، يعني عدم مقدرة حتى الآن الحكومة على ضبط الأسعار سواء التموينية وحتى أسعار يعني المواد الغذائية، أسعار الخضروات، حتى يعني السرافيز، ربما الخبز أيضا يرتفع سعره. كل شيء الآن يعني سوف يرتفع بعد الزيادة هذه في 40%.
0: شكرا جزيلا لك محمد نور من حلب، وشكر موصول أيضا لزميلنا حازم عوض من دمشق. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا لتلفزيون سوريا إنه تم إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الأحداث التي شهدها سجن بمدينة عين العرب كوباني، وتبين أنهم عناصر سابقون في تنظيم قسد المنحل.
4: الأمن الداخلي في المنطقة بتأمين وإلقاء القبض على عدد من تورطوا بهذه الأحداث. من ضمن من تورط في هذه الأحداث عناصر عسكريين سابقين ضمن تنظيم قسد المنحل. بعض التيارات الانعزالية وبعض الشخصيات الانعزالية الموجودة داخل قسد والمتأذية مصالحها الشخصية بالانضمام للدولة السورية حرضت المساجين الموجودين في سجن كوباني على الاستعصاء بعد أن قامت مديرية الأمن الداخلي في عين العرب بنقل الشخصيات العسكرية المتورطة بأحداث الشغب الأخيرة إلى قيادة الأمن الداخلي في حلب للتحقيق معها. وأيضا تم معالجة أمر القُصر الذين تورطوا بهذه الأحداث ضمن النطاق القانوني حسب ما يمليه القانون بالنسبة لعمرهم. قامت هذه الشخصيات الانعزالية والتيارات الانعزالية بتحريض السجناء وغالبهم سجناء جنائيون وجزء منهم عسكريون سابقون ضمن تنظيم قسد المنحل. شجعتهم على الاستعصاء، شجعتهم على أحداث الشغب. قام هؤلاء السجناء بالتأثر بدعاية هؤلاء الأشخاص وقاموا بافتعال أحداث شغب. للأسف كانوا هم أكثر من تضرر منها، والبعض منهم لقي حتفه والبعض أصيب بجروح خطيرة. قامت على إثر مديرية الأمن الداخلي في عين العرب مشكورة بنقلهم إلى المشفى لينالوا الرعاية الطبية.
0: وأضاف البابا في حديثه لتلفزيون سوريا أن ثمة تأخيرا حصل في تسليم سجن عين العرب كوباني، ولذلك بقي خارج ملاك الدولة السورية.
4: موضوع السجن يتبع يعني إدارة تقوم بدور العدل ضمن ما يسمى الإدارة الذاتية سابقا المنحلة، وبالتالي لما يتم تسليم السجن بعد للدولة السورية لأنه هذا الأمر من اختصاص وزارة العدل، وكان هناك بصراحة تأخير من الطرف الآخر بموضوع تسليم السجن، وهذا ما يفسر بقاء السجن حتى الآن خارج ملاك الدولة السورية. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للسجناء الموجودين جزء منهم عسكري سابق ضمن تنظيم قسد المنحل والجزء الآخر تهمته جنائية. بالنسبة لمن تم توقيفهم من قبل الأمن الداخلي في عين العرب كوباني، الجزء الأكبر من الشباب القُصّر الذين تستغلهم التيارات الانعزالية المدفوعة بأجندة خارجية من تنظيم قسد المنحل والمتضررة مصالحها الشخصية بسبب دخول التنظيم ضمن الدولة السورية مراعاة للمصلحة الوطنية، وهناك جزء أقل منهم عسكريون سابقون ضمن تنظيم قسد المنحل.
0: وأوضح البابا لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي فتحت تحقيقا لمعرفة العناصر المتورطين في التحريض على الاستعصاء بسجن مدينة عين العرب كوباني.
4: بالنسبة لموضوع السجن هناك تحقيق بإشراف قيادة الأمن الداخلي في حلب تم فتحه لمعرفة من هم العناصر الذين تورطوا بموضوع الانخراط بأعمال الشغب. هذا أولا. ثم حرضت السجناء عبر معلومات مضللة ومعلومات زائفة من أجل تحريضهم على الاستعصاء الذي بصراحة أدى إلى خسارة كبيرة. هناك 7 ضحايا وهناك الكثير من الجرحى والمصابين. لذلك سيفتح هناك تحقيق وسيكون تحقيقا جدا جدا وشفافا لمعرفة المتسبب. بالنسبة لموضوع أحداث الشغب التي جرت الحمد لله رب العالمين تم احتوائها وبوقت قياسي جدا، ويتم التدقيق بخلفية من دعا لهذه الأحداث.
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة إطلاق النار عشوائيا باتجاه قلعة الرحبة الأثرية في مدينة الميادين. وقالت القيادة في بيان إن الموقوفين أحيلوا إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء المختص. وأضافت أن التوقيف يأتي في إطار جهود قوى الأمن لحفظ النظام العام وتأكيدا على الحظر التام لظاهرة إطلاق النار العشوائي تحت أي ظرف، إلى جانب حماية المعالم الأثرية أو التراثية وعدم التهاون مع أي سلوكيات خارجة عن القانون. أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة حماة بالتعاون مع الأهالي وإدارة المنطقة حريقا انحراجيا اندلع في قرية الرصافة بريف مصياف قبل امتداده إلى مناطق أخرى. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في مصياف حاتم صبيح أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، في حين باشرت عمليات التبريد ومراقبة الموقع لمنع تجدد الحريق، مؤكدا استمرار الجاهزية والاستجابة على مدار الساعة للبلاغات الطارئة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في ريف دمشق إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة النبك بريف دمشق. وأفادت الإدارة بأن العملية أسفرت عن ضبط 206,000 حبة كبتاجون ومصادرة أسلحة ومتفجرات وإلقاء القبض على المتورطين تمهيدا لإحالتهما مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أعلنت وزارة الدفاع ضبط نحو 32 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و 194,000 حبة كبتاجون على الحدود السورية اللبنانية منذ مطلع الشهر الجاري. وأفادت الوزارة في تصريح لوكالة سانا بأن تلك العمليات التي نفذتها قوى حرس الحدود جرى خلالها توقيف عدد من المهربين وتحويلهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات في قرية عين النورية في ريف القنيطرة الشمالي. وبحسب المراسل تجولت قوات الاحتلال في أحياء القرية ونصبت حاجزا مؤقتا على أحد طرقاتها لتفتيش المارة. وفي قرية رسم الحيادرة توغلت قوات الاحتلال انطلاقا من قاعدة تل أحمر غربي، حيث انتشرت دورية عسكرية بين منازل المدنيين داخل القرية. وأضاف مراسلنا أن الدورية ضمت عدة آليات عسكرية محملة بالجنود. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن هذا التوغل أيضا لجيش الاحتلال في المناطق الجنوبية لسوريا.
5: نعم كاترين، بالفعل يعني ربما هو هذا التوغل الأكبر يعني في ريف القنيطرة الشمالي. توغلت البارحة بعد ساعات منتصف الليل قوى عسكرية مؤلفة من أكثر من 30 عربة عسكرية بين دبابات وبين عربات عسكرية محملة بالجنود وأيضا ناقلات للآليات الثقيلة كالجرافات والحفارات التي صعدت على تل أحمر شرقي المطل على بلدة عين النورية في ريف القنيطرة الشمالي. وما تزال حتى هذه اللحظة تنتشر تصعد يعني على هذا التل وتقوم بأعمال تجريف للسواتر الترابية. تشاهد يعني الغبار يصعد من يخرج من هذا التل نتيجة تحرك الآليات العسكرية. أيضا هناك انتشار لدوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مفارق الطرق المؤدية إلى تل أحمر. أيضا كان هناك دورية مسيرة داخل قرية عين النورية في ريف القنيطرة، دخلت وجالت يعني في أحياء البلدة ثم عاولت التمركز على مفارق الطرق. ربما هي يعني عملية كمائن متقدمة للقنيطرة القوى العسكرية التي تتواجد على هذا التل؟ حتى هذه اللحظة لم يعرف ما سبب صعود هذه القوى العسكرية بهذه يعني الأعداد الكبيرة من الآليات والجنود، حتى هذه اللحظة لم يعرف ما هو السبب، لكن تقوم بأعمال تجريف ربما أو أعمال حفر في هذا التل. لم يعرف هل سيتم تثبيت نقاط أو هي عملية يعني مسح لمعالم الثكنات العسكرية المتواجدة أساسا على هذا التل. هو كان ثكنة عسكرية تتبع للنظام البائد سابقا، وهو تل مرتفع يعني موقع استراتيجي يطلع على جزء من ريف القنيطرة الشمالي وقرية عين النورية في ريف القنيطرة. هناك جيش الاحتلال الإسرائيلي سبق أن وصل إلى هذا التل عدة مرات بعمليات استطلاعية، يصعد على هذا التل يقوم برصد المنطقة ثم يعاود الانسحاب إلى القواعد العسكرية التي ينطلق منها. حتى هذه اللحظة ما تزال هذه القوة متواجدة على هذا التل دون معرفة ما سبب التواجد. أيضا يعني بالفعل هناك تحليق لطيران الدرون والطيران المسير فوق سماء المنطقة هناك في تلك النقطة تحديدا. أيضا كان هناك البارحة تحرك لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من ريف القنيطرة الجنوبي، فهذا الأمر يعني أيضا كاترين بات يقلق راحة الأهالي والمدنيين. اليوم هنا في ريف القنيطرة الشمالي حالة من الذعر والارتباك تسود المدنيين والأهالي، هناك أراضي زراعية، هناك مواسم لقطاف التين والعنب يريدون الحصول على مواسمهم. هذه الدوريات العسكرية تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، تمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم وجلب رزقهم. حتى هذه اللحظة لن تنسحب هذه القوى، وما يزال الأهالي ينتظرون انسحاب هذه القوى من أجل الوصول إلى أماكن عملهم وأماكن زراعتهم وحصد ثمارهم التي انتظروها يعني منذ بداية العام. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يضيق على المدنيين. أيضا هناك يعني قوات للأندوف منتشرة على هذه على هذا الخط وعلى هذا الطريق تحديدا، ولم تستطيع إيقاف هذه الدوريات المسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولا منع هذه القوى العسكرية في ساعات الليل من الانسحاب من هذه النقطة. حتى هذه اللحظة لم تستطيع أيضا الوصول إلى هذه النقاط التي يتقدم إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن سوريا أعربت عن رفضها لانتهاك سيادتها ودخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها بحضور وتأييد أكثر من 40 دولة في مجلس الأمن الدولي. وأضاف الشيباني أن سوريا جددت أمام المجلس تمسكها بوحدة البلاد واستقلال قرارها وسلامة أراضيها، مثمنا ما وصفها بسرعة استجابة الموقف الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والتوافق على احترام وحدة الأراضي السورية كأساس راسخ من مبادئ النظام الدولي. وشدد الشيباني على أن أمن سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها مصلحة مشتركة للسوريين وللمجتمع الدولي على حد سواء. كشفت وثائق جديدة حصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة أن مطار المزة العسكري في دمشق استخدم موقعا لتنفيذ إعدامات بحق معتقلين في عهد النظام المخلوع بحسب رويترز. وأظهرت الوثائق أن مسؤولين عسكريين وافقوا عام 2012 على نقل عمليات إعدام المحكومين بالإعدام أمام المحاكم الميدانية العسكرية من سجن الصيدنايا إلى المزة. كما كشفت الوثائق عن تجهيز مواقع داخل المطار لتنفيذ الإعدامات، بينها حظيرة قرب مدرج الطائرات، وسط توجيهات بإجراء الأعمال تحت إشراف المخابرات الجوية وبسرية تامة. وتشير تحقيقات حقوقية إلى وجود موقعين محتملين لمقابر جماعية داخل المطار، في حين تحذر من أن أعمال التطوير الجارية قد تؤثر في الأدلة والرفات البشرية. أفرج قراصنة صوماليون عن سفينة الشحن إم في سورد وطاقمها المؤلف من 17 شخصا بينهم 15 سوريا بعد نحو 5 أشهر على الاستيلاء عليها قبالة سواحل الصومال. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية أن الإفراج تم بعد دفع فدية لم تكشف قيمتها، مشيرة إلى أن القراصنة كانوا قد استولوا على السفينة في 26 من نيسان الماضي. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نحو 31,000 معلم ومعلمة مكلفين بالعمل بنظام الوكالة في مختلف المحافظات بدأوا عملهم اعتبارا من اليوم الأحد. ودعت الوزارة جميع الوكلاء المكلفين إلى الالتزام بالدوام الرسمي والوجود في المدارس المحددة لهم بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وكانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل على الوكالات عبر تطبيق الوكلاء الذي يتيح للمسجلين تلقي نتائج القبول واستكمال الإجراءات والتكليف إلكترونياً. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لسد الشواغل التدريسية وتأمين الكوادر التعليمية اللازمة في المدارس.

0: أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين باعتراضات على نتائج شهادة التعليم الأساسي بلغ أكثر من 44 ألفاً. وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين استفادوا من نتائج الاعتراضات بلغ 3619 طالباً، في حين بلغ عدد الدفاتر الامتحانية التي تغيرت نتائجها لصالح الطلاب 3735 دفتراً. طلب عدد من أهالي عرطوز الظهرة بريف دمشق بتفعيل قسم شرطة أو مخفر في الحي لضبط الواقع الأمني ومنع التعديات وحفظ الاستقرار، مشيرين إلى أن إغلاق المخفر منذ سقوط النظام المخلوع أدى إلى وقوع حالات قتل وانتشار للسرقات والمخدرات.
1: إحنا المخفر هنا ضروري جداً، لأنه حتى الأمان مفقود عندي. عرطوز الظهرة ما في أمان، لا من ماتورات ولا من أولاد، يعني شو درجة. أما المخفر وجوده ضروري عندينا هنا، يضبط العالم شوي.
2: هلأ إغلاق المخفر من أول التحرير، أغلق المخفر يعني سنتين تقريبا، والوضع الأمني، الوضع الأمني أهم شيء، يعني ضرورة ملحق أحسن أكثر من المي، أكثر من الكهرباء، أكثر من أي شيء، هو الوضع الأمني. هلأ أنت ماشي بالطريق تجيك ماتور من هون، تمام؟ انتشار المخدرات، انتشار الزعرنة،
3: والله عائق، مشاكل كثيرة. يعني المخفر أساسي يعني مشان الأمن، مشان الشباب الزعران، مشان الميتورات وتجارة المخدرات ما مخدرات، يعني هاي مشكلة يعني موجودة في هالمنطقة. يعني المخفر متى نوجد الأمن خلص، يعني كله راح يخف يعني بهالموضوع هذا.
4: أهم شيء إنه فراغ أمني، وطبعا انعكس سلب على التجمع، وصف الموضوع الأمني يعني من الاهتمامات الأولية للناس. طبعا التجمع بيستحق يعني إنه نهتم فيه، لأنه هذا يعني كانت مركز ثوري، يمكن بعد درعا، والمعظمية كانت عرطوز يعني بالريف الغربي، وقدمت شهداء، فتحتاج إنه فعلا التفاتي يعني باتجاهنا إحنا هون، خصوصا إنه بدأ المجتمع يعاني من مشكلة تجارة المخدرات وبيعها، ووصلت لطلاب المدارس ذكور وإناث. وطبعا احنا بنستفيد من وجود المخفر اكثر من جهه. اول مسؤول نتغلب على هالظاهره هاي، خصوصا انه بدانا نخسر شباب، صار كذا حادث امني ادت الى وفاه شباب هون بسبب هذه الظاهره. في عندنا مشكله الماتورات،
5: نحن حابين نطالب يعني بوجود اول

0: إلى المشفى ناجمة عن مواد غذائية أو من مياه الشرب، مع الإشارة إلى عدم وجود وباء وإلى أن جميع الحالات عرضية وتم تخريج بعض المصابين.
1: جاءنا مجموعة من الحالات، حوالي 35 حالة بشكل متتابع بحالة قياء وإسهال وترفع حراري، حالة تسمم ناجم عن مادة غذائية أو مادة شرب. متابعة الحالات تم إدخال جميع الحالات إلى مشفى أزرع الوطني والتعامل مع الحالات، والحالات كلياتها عبارة عن حالات عرضية، معالجة عرضية بسيرومات والأنتيبيوتيك المناسب. معظم الحالات استقرت حالتها وتم تخريج البعض من الحالات باتجاه البيت بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية بشكل كامل. بعض الحالات ما زالت تتلقى العلاج بشكل كامل. جميع الفحوصات اللي اجرت بالمشفى كان عبارة عن حالة التهابية فقط لا غير، ما في اي وباء ثاني ممكن انه يسبب هالمشكلة هاي الا نتيجة تناول مادة غذائية او تناول مادة الشراب بشكل مجتمع لجميع المرضى اللي صابهم هالمشكلة هاي. والحالة هاي يعني حالة المرضى اللي موجودين حاليا حالتهم كلها مستقرة. وبالنسبة لبقية إجراءات مديرية الصحة، تم أخذ عينات لحصر البقعة الجغرافية اللي تم فيها حالة الانسمام، ومخبر المركزي بدرعة أخذ عينات طبعا من الماء ومن الصهريج ومن كل الأماكن اللي ممكن نشتبه فيها من ناحية غذائية أو من ناحية شرب.
0: اشتكى أهال من قرية قب الهات بريف حمال جنوبي من نقص في الخدمات الأساسية، مثل عدم وفرة مياه الشرب وعدم تعبيد الطرقات وفيضان مياه الصرف الصحي وضعف الإنترنت. ودعا الأهالي الحكومة لدعم القرية وتوفير الخدمات التي تحتاج إليها لطي المعاناة اليومية التي يعيشونها.
2: ينتظر يوسف بجانب خزان المياه حتى يمتلئ، في مشهد يتكرر باستمرار بالنسبة إليه وإلى كثير من أبناء قرية قب الهات في ريف حماها الجنوبي. فالحصول على مياه الشرب التي يفترض أن تكون من أبسط الخدمات ما يزال يشكل تحديا يوميا لأهالي القرية، إلى جانب شوارع غير معبدة تسيل عليها مياه الصرف الصحي.
3: نحن بنعاني من تهميش من عشرات السنين قبل التحرير وبعد التحرير. الشوارع ما فيها زفت، بالشتوية معاناة كبيرة بالنسبة لطلاب المدارس، يعني بصير وحل بالشارع، ما فين يروحوا ما فين يجوا. صرف صحي ما عندنا، المي معبية الشوارع مثل ما شايفين. مية الشرب كل 10 أو 15 يوم لحتى تجينا مرة، شي ساعة لكل حارة ما عندنا مي، يعني المي ضعيفة. الهاتف كذلك أمر، ما عندنا هاتف كمان، الهواتف الأرضية مو شغالة، الانترنت سيء جدا بالنسبة للهواتف الأرضية.
2: ولم تقف المعاناة عند نقص الخدمات فحسب، بل زاد غياب الاهتمام الحكومي بالقرية من صعوبة الواقع الذي يعيشه أهلها.
4: في إهمال يعني كتير، متمنى اهتمام شوي حكومي وشوي دعم للبلدية، يعني البلدية عمرو عليها ما في إمكانيات، يعني متمنى شوي دعم. احنا فينا نساند كأهالي يعني، ونساند ندفع كمان قسم المبلغ يعني بالخدمات. القرية مثل ما شايفين انتم ما في شيء، يعني لا صرف صحي لا زفت، ما في شيء نهائيا. طالبنا اكثر مره بعد التحرير ما صار شيء نهائيا بالنسبه لقريتنا، ولا مسؤول، نتمنى مسؤول يزورنا يطلع على الشوارع، يطلع على الوضع بالقرية، يعني وضع مأساوي.
2: واقع صعب يعيشه اهالي القرية يزداد سوءا عاما بعد عام، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وعودة الاطفال الى مدارسهم. بين نقص الخدمات الأساسية وغياب اهتمام الجهات المعنية، تبقى آمال أهالي قرية قب الهات في ريف حماها الجنوبي معلقة بحلول جذرية تنهي معاناتهم وتيسر أمور حياتهم اليومية. عراق زين، تلفزيون سوريا، قرية قب الهات في ريف حماها الجنوبي.
0: أعلن فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بطرطوس تنفيذ أعمال صيانة الطرق المركزية المقررة للعام 2026 بهدف تحسين واقع الطرق وتعزيز السلامة المرورية. وأوضحت المحافظة أن الأعمال الحالية تشمل تأهيل طرق الخدمة المجاورة لأوتوستراد حمص طرطوس وتجهيز موقع سمريان، مشيرة إلى أن أعمال تأهيل طرق الخدمة تكتسب أهمية لكونها تسهل الحركة البينية مع الأوتوستراد وتشكل مسارات بديلة في الحالات الطارئة.

0: أفادت محافظة حلب بارتفاع كمية الأنقاض التي أزيلت ورحلت ضمن المرحلة الثانية من مشروع إزالة وترحيل الأنقاض إلى نحو 78 ألف متر مكعب بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 13%. وبحسب محافظة حلب توزعت الأعمال بين مناطق عندان والليرمون وكفر بسين وحريتان بريف حلب الشمالي بكمية تبلغ نحو 65 ألف متر مكعب إضافة إلى 13 ألف متر مكعب في تل رفعت. وكانت المرحلة الثانية من المشروع قد انطلقت في 6 أيلول الجاري لاستمرار إزالة الأنقاض وترحيلها في المناطق المستهدفة. انطلقت في مدينة دير الزور أعمال حملة نبض الدير التي تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وتستهدف الحملة 7 طرقات رئيسية داخل دير الزور بالتوازي مع أعمال تعبيد طرقات في عدة مدن وبلدات بريف المحافظة.
1: طبعا أمس كان هناك إطلاق لمشروع ترحيل الأنقاض وتدوير الأنقاض في مركز محافظة دير الزور. اليوم هناك أيضا مشروع يترافق مع هذا المشروع وهو إعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظة. طبعا بدأ هذا المشروع من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للشوارع الرئيسية أو المحورية في المحافظة. طبعا هي مجموعة من الطرق الرئيسية التي تخدم أهلنا في مركز المدينة. هذا المشروع أطلق عليه بعض الشباب انه هو نبض دير الزور او نبض دير الزور. طبعا هذا المشروع سيشمل مدينة دير الزور ويشمل ايضا المدن الرئيسية والارياف في محافظة دير الزور. هو يتعلق بإعادة تأهيل الطرق الحيوية اللي تخدم الاهالي بوفق مواصفات عالمية.
0: حول الموضوع ينضم الينا مصعب الحنت مراسلنا من دير الزور. اهلا بك معنا مصعب. مصعب، تفاصيل أوفى حول هذه الحملة، حملة نبض دير الزور.
2: تحياتي لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. هي حزمة مشاريع أطلقتها محافظة دير الزور قبل فترة، آخرها كان هو ما أطلقه محافظة دير الزور بالأمس بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور، المرحلة الأولى من مشروع تسفيد طرقات محافظة دير الزور. وبدأت المرحلة الأولى من مدينة دير الزور، طبعا كان بحضور رئيس مجلس المدينة وعدد من الشخصيات والجهات المعنية. تبدأ المرحلة الأولى من دوار الدلة عبر تسفيت الشارع الرئيسي مرورا بمنطقة يعني بمنطقة أخرى وصولا إلى دوار الكرة الأرضية. أكد أيضا محافظ دير الزور أن المشروع هو سينفذ على عدة مراحل، تبدأ بالطرق الرئيسية داخل مدينة دير الزور قبل أن تمتد الأعمال لاحقا إلى مدن وأرياف المحافظة بشكل كامل، يعني بمدينة دير الزور ثم الميادين بوكمال وبعض المدن والقرى التي يوجد فيها طرق رئيسية مهمة جدا. طبعا وقال محافظ دير الزور أن المشروع سوف ينفذ وفق أعلى المواصفات والمعايير بما يسهم في تحسين واقع الطرق وتسهيل حركة الأهالي والمركبات. إذن هي كاترين عدة أو حزمة مشاريع أطلقها محافظ دير الزور أو محافظة دير الزور، كان أولها هو مشروع إزالة النفايات في عموم محافظة دير الزور بالتعاون مع مجلس المدينة وبعض المنظمات والمتطوعين. انطلق المشروع من مدينة دير الزور وامتد أيضا إلى الميادين والبوكمال. مشروع آخر أيضا أطلقته المحافظة قبل أسبوع وهو مشروع إزالة الأنقاض من كافة محافظة دير الزور بإشراف مباشر من محافظة دير الزور زياد العايش وبالتعاون مع مجلس المدينة وأيضا بالتعاون مع مجموعة زوم القابضة. المشروع يبدأ من مدينة دير الزور من حي انطلق من حي الرشدية أكثر الأحياء تضررا المدمر 100% تقريبا. المشروع يبدأ بإزالة المباني الآيلة للسقوط والمباني التي قام الأهالي بالتسجيل لإزالتها.
0: مصعب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا من دير الزور مصعب الحنت، شكرا جزيلا لك. في خبر آخر، عاد الجسر الحربي في دير الزور إلى الخدمة بعد توقف استمر عدة ساعات لإجراء أعمال الصيانة. ويعد الجسر الشريان الحيوي الوحيد على نهر الفرات الذي يربط المدينة بريفها بالتزامن مع مواصلة تأهيل جسر السياسية المقرر إنجازه مطلع العام المقبل.
3: هذا هو الجسر العائم على نهر الفرات والذي يربط ضفتي نهر الفرات ما بين مدينة دير الزور وريفها الشامية والجزيرة. هو الشريان الوحيد الذي يربط الضفتين، مخصص الآن للعبور 10 دقائق من الضفة اليمنى واليسرى وبالعكس من اليمنى. تتشكل هنا بعض الأحيان حالات اختناق لعدد كبير من السيارات والآليات التي تريد العبور من ضفة إلى أخرى. هذه هي حالة إسعافية الآن نقلت من الضفة من مناطق الريف إلى المدينة للعلاج في المستشفى الوطني. توقف هذا الجسر يأتي بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات هنا عند هذه البداية، يتوقف عن العمل بسبب مرور عدد كبير من الآليات والسيارات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. يتوقف لساعتين أو 3 ساعات، تتم عمليات إعادة التأهيل والصيانة ثم يعود إلى العمل، ريثما تنتهي أعمال جسر السياسية الذي يعتبر هو الحل الحقيقي لمشكلة دير الزور وتنقل أهاليها بين الضفتين. تلفزيون سوريا عدصليبي، دير الزور.
0: أعرب أهل في مدينة الرقة عن استيائهم من ضعف خدمة الإنترنت المقدمة من شركة سيرياتيل بالرغم من ارتفاع أسعار الخدمة، مطالبين بتوفير شبكات أقوى وتأمين الخدمة لكامل المحافظة.
4: يحضر محمد إلى دوار النعيم بشكل يومي للحصول على إنترنت مجاني وبسرعة جيدة تقضي حاجته، خاصة أن المنطقة التي يقطنها تعاني من ضعف في الإنترنت، إذ يشتكي الشاب وسكان في الرقة من ضعف شبكة الاتصالات السورية ورداءة خدمة الإنترنت بعد توقف شبكة أرسل، والتي يقول الأهالي أنها كانت توفر خدمة أفضل وبأسعار مناسبة رغم ما أثارته من مشكلات تتعلق بخصوصية المستخدمين.
5: كانت أن أرسل هي أفضل من سيرتيل، ليش؟ خدمتها أسرع وكل المناطق، يعني تطلع على ريف الرقة كانت موجودة مثل الكرامة، الكسرات، الغيره والغيره، ألحظ أدنى بها ضعف خاصة بالمكان المتجمعات مثل دوار النعيم، شارع الأبيض، بها ضعف السيرتيل. الأرسيل أولي كانت يعني أمورها أحسن.
6: وعلى الباقات، بالنسبة للباقات، فين الباقات؟ عم تفعل الباقة كتابة يعني بعض الأحيان ضعيفة، فبدنا يكون في شبكات أقوى. وبالنسبة للإنترنت بشكل عام، الإنترنت الاتصال شبكة موجودة قيمت من كان اتصال سوري، بس اليوم عمل الناس كل هذا بالنسبة للعمل كله مرتبط بالانترنت.
4: يطالب السكان بزيادة عدد أبراج الشبكة السورية وتحسين التغطية بما يضمن جودة اتصال وانترنت تلبي احتياجاتهم وتعيد مستوى الخدمة الذي اعتادوا عليه. وفي ظل هذه الشكاوى تؤكد سيرياتيل استمرار العمل على توسيع التغطية في الرقة وسط آمال السكان بتحسن الخدمة وإنهاء مشكلات ضعف الإشارة وبطء الإنترنت.
7: عملية تغيير الشبكة وبناء تصحيح الأخطاء اللي كانت موجودة سابقا وبناء الشبكة الحديثة في مدينة الرقة كان منذ أسبوع فقط على الأقل، يعني على أقرب تقدير، ولكن خلال هذا الأسبوع كان في جهود على الأرض في تصحيح ومعايرة الشبكة من على مستوى عالي. في اليوم تحسن جديد في محطات جديدة تدخل في الخدمة.
4: مع انتظار استكمال أعمال التوسعة يبقى ضعف التغطية تحديا أمام سكان الرقة الذين يأملون بتحسن الخدمة وتوفير اتصال مستقر بالإنترنت يواكب حاجاتهم اليومية ويعوضهم عن الخدمة التي فقدوها بعد توقف أرسل.
0: افتتح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح الدورة الرابعة من معرض الكتاب في المركز الثقافي بمدينة إدلب بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة، ويضم المعرض الذي يستمر لـ7 أيام نحو 100,000 عنوان بمشاركة دور نشر ومكتبات من سوريا وعدد من الدول، وتتخلله ندوات فكرية وأدبية وفعاليات فنية وأنشطة مخصصة للأطفال.
8: اليوم بالرجال مردوفة والفطافة السريالية بالنسخه السادسة على التوالي، طبعا كنا نتمنى هالمهرجان يكون بكل المحافظات السوريه، مو الحصه فقط يعني محافظه الحسكه. ان شاء الله السنه الجايه تكون بالمحافظات السوريه، هذا ارض حضاري لسوريا. فطبعا سوريا هي جايه اسم تسميتها من شعبنا السريانة. طبعا هالثقافه والحضاره عبر اجيال طورت عرضت لانسانيه، وسوريا كانت منا اول اجيال واول تكنولوجيا على وقت اجدادنا السومريين والبابليين والاشوريين الاراميين. نحن نتمنى من الحكومه السوريه ترعى هالثقافه، تدعمها وتعترف بالمكون السرياني كمكون اصلي لسوريا.
0: من جانبه أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن المحافظة ماضية في تطوير معرض الكتاب وتنظيمه خلال الدورات القادمة، مشيدا بأهمية هذه النسخة مع زيادة أعداد المشاركين فيه.
9: صراحة هذه الفعالية وإقامة معرض الكتاب نحن مستمرين فيه بالتنسيق مع مديرية الثقافة ووزارة الثقافة، مستمرين فيه كل عام، وكل عام عم بتطور وعم بيزداد، عم تزداد اعداد المشاركين واعداد المشاركين ان كان حضور وان كان من المكتبات او المكتبات المشاركه. هو حدث مهم بالنسبه لنا لمحافظه ادلب. نحن عندنا في المحافظه الاهتمام كبير في القراءه، في الكتاب، في المعرفه. مثل ما بتعرف حضرتك يعني ادلب ما قبل التحرير عانت كثير، وكان اعداد بكل المجالات ومنها مجال بناء الانسان والاهتمام بالثقافي ومدرس الثقافي والكتب. فصراحه نحن يعني اخذنا على عاتقنا انه هذا المعرض ما لازم يوقف ولازم يستمر كل عام ونطوره صراحه سنويا.
10: رمزية معرض إدلب كما أقول دائما هو رمزية فكرة وضع السيف إلى جانب القلم، هو رمزية أن الذين كانوا يتعرضون، السوريين الذين كانوا يتعرضون لكل أنواع الهجمات من كثير من الدول والميليشيات، وكان العالم تقريبا يعني كله ضدهم باستثناء دولة أو دولتين، لم يغفلوا موضوع الكتاب، لم يغفلوا موضوع أن يقيموا معرضا للكتاب. فهذه الرمزية الحضارية، رمزية ارتباط السوري بالمعرفة وبالأصالة وبالثقافة، نريد أن تظل راسخة، أن تظل حاضرة في الأذهان. فلذلك نحن نريد أن نحافظ على معرض إدلب للكتاب، ونريده في الأعوام القادمة أن يأخذ بعدا دوليا إن شاء الله.
0: أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان باستمرار الأجهزة الأمنية والاستخبارية في ملاحقة جميع المتورطين بالهجمات التي استهدفت السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق. وقال النعمان إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا وإعفاء قائد شرطة ميسان ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق، وأضاف أن التوجيهات تشمل تشديد الإجراءات على الحدود والمنافذ الحدودية ومنع أي نشاط ينطلق من داخل العراق ويهدد أمن البلاد أو دول الجوار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن إيران وراء الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب بالمسيرات، وأضاف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صديق عزيز والأمور ستسير على ما يرام بحسب تعبيره. وتبع أنه يعتقد أن إيران وراء الهجوم على السعودية، معتبرا أن طهران قامت بمثل هذه الأمور في أوقات سابقة. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن طهران ومسقط اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه. وأضاف المصدر أن المسار الجنوبي للمضيق سيغلق رغم أصرار الولايات المتحدة على إعادة فتحه، مشيرا إلى أن إعادة فتح المضيق تعتمد على تنفيذ واشنطن للشروط الإيرانية. كما ولفت المصدر إلى أنه سيتم إطلاع دول مجلس التعاون الخليجي على نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية والقرارات المتخذة خلال اجتماع عمان. قتل شخص وأصيب 3 آخرون بهجوم استهدف سفينة تجارية إيرانية قبالة سواحل جنوب إيران فجر اليوم الأحد، وذلك وفق ما نقله التلفزيون الإيراني عن حاكم جزيرة قشم. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بدوي انفجارين من جهة البحر قبالة جزيرة قشم. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

0: يا صباح الخير لكل مشاهدينا بيوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا، رح رافقكم فيها أنا وعمار بفقرات خفيفة متنوعة وأخبار ونصائح بتهم حياتكم اليومية. يسعد صباحك يا عمار.
1: يسعد صباحك يا براء. صباح الخير مشاهدينا لكل اللي صحيوا وقرروا يبلشوا نهارهم معنا. حضروا قهوتكم وسوا خلونا نبدأ صباحنا بأبرز مواضيعنا لليوم. بفقرة صحتك بالدنيا رح نحكي عن الشعور بتنميل الأطراف وشو دلالاته الصحية وإمتى لازم نراجع الطبيب.
0: أما بفقرة بين اثنين فرح نكشف خبايا الشعور بالغيرة من الشريك وهل بتشكل خطر على العلاقة.
1: وبفقرة هاشتاك صح رح نتعلم كيف نروج لنفسنا على جوجل بخطوات بسيطة.
0: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة. بفقرة ميك اب رح نحكي عن معلومات خاطئة بخبرونا ياها البعض عن مستحضرات الميك اب، وكمان إن موعد مع فقرتنا الأخيرة بفعالية جديدة من شوفي ما في، لهيك خليكم معنا.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد، يعني بلشنا معكم هيك صباح ان شاء الله رب يكون ظريف من صباح سوريا. بدي ارجع اصبح على زميلتي براء مره ثانيه. صباح الخير يا براء.
0: صباحك يا عمار.
1: شو الاخبار؟
0: والله تمام. شو كيف المعنويات؟
1: والله الامل المعنويات كثير عاليه كالعاده. نحن يعني كل مذيع صباح سوريا بس هيك يفوتوا هالحلقه بفوتوا بنشاط
0: طبعاً.
1: لحتى نحاول قدر الامكان نغير لكم الجو الصباحي.
0: اكيد نكون هيك لطاف ولطاف على الكل
1: يا رب. براء
0: في سؤال؟ يلا
1: في سؤال. الوالدة الله يخلي لك يا رب.
0: آمين يا رب يخلي لك والدتك.
1: آمين يا رب. بحس بناء على يعني مت أنا دراسة واكتشفت كلهم هيك دائما بتقلي يا عمار الساعة الواقفة لا تلبسها.
0: إيه والله. لأنه واللي محطوطة بالبيت.
1: بالضبط.
0: هي فعل كتير يعني بشع إنه توقف الساعة وما نغيرها البطارية فورا. إنه هيك بتحس عن جد الوقت واقف بالبيت. ما العالم خلاص كل ما طلعت ساعة بتلاقي ساعة 10. اوكي ايه وبعدين ساعة 10.
1: ايه صح.
0: دائما ايه والدتي بتقلنا انه فورا غيروا البطارية لانه هاد فال مو منيح. وانت نفس الشيء عم بتقلي.
1: بالضبط. وحتى وقت نلبس الساعة براء بيقولوا انه لا لازم لا تلبس ساعة واقفة لانه بتوقف لك احوالك او هيك يعني بيكون في فال شر او دائما بينحكى هذا الموضوع.
0: ما بعرف اذا هي مجرد شائعة ولا انه هيك هلا عن جد ممكن تأثر على النفسية. ما بعرف.
1: أنا بحس إنه قلت أنا قبل إنه فكرة مؤمن فيها جدا، فكرة إنه الكلام موكل بالنطق والفعل السيء بجذبنا والتوقعات السيئة نحن بنجذبها.
0: صح.
1: والعكس كمان التوقعات الإيجابية. فهي الفكرة يعني وأنا صراحة عن تجربة شخصية. يعني انت بس تكوني متفائلة بشيء بتكوني على يقين تام انه هذا الشيء بده يصير
0: بتحقق
1: بده يصير. والعكس صحيح. اذا بتقولي انه لا انا ما راح انجح لا انا ما راح اوصل لهذا المكان. واكيد هذا الموضوع بيترافق بالدعاء لرب طبعاً. العالمين والاستغفار اكيد لحتى بالنهاية بالضبط يعني بالنهاية كل شيء بيصير هو بإرادة رب العالمين أكيد. ولكن نحن بنجذب هذا الشيء يعني ودائما بيقولوا شو تفائلوا بالخير
0: الخير تجدوه طبعا بالضبط. وهي يعني هي القصة مثل ما عم بتقول عمار يعني عن جد الواحد إذا انتبه لها ممكن هيك نفسيا شوي تخفف من هي القصة. فنحن اليوم هيك بدنا نشوف كيف الساعات الموجودة بالطرقات الموجودة يعني بنعرف نحن بكل مو بكل مدينة بالضرورة بس إنه في كتير مدن تحس المعلم الأسري تبعها هو ساعة. وبسوريا اكيد موجود هذا الشيء وعنا بمحافظه حمص اكيد ساعه حمص
1: والله انتم يعني ساعتكم ظريفه
0: حلوه ما كلكم حاطين عينكم عليها. فهي الساعه ما لازم تضل واقفه فاكيد
1: أيوة.
0: هيك في حدا مسؤول انه هو يرجع يرممها يرجع يخليها تشتغل من اول وجديد واكيد شائع هذا الشيء بكل محافظات سوريا.
1: يعني مثل ما حكينا اذا الساعه بالبيت ممكن توقف احوال الشخص يعني فكيف اذا كانت ساعه كاملة. خاصه المدينه ف طبيعي انه يحاولوا يرمموها يحاولوا يشتغلوا عليها لحتى يعني ترجع مثل قبل او على الاقل هي ماشيه بالشكل الصحيح. وساعاتنا على فكره بالبلد مميزين جدا
0: طبعا
1: كثير
0: عم اقول لك يعني بتاخذها كمعلم اسري خلاص موجود باي مدينه وانت خلاص حمص فورا انت بتذكر ساعه حمص
1: صحيح
0: موجوده بمحافظات ثانيه كمان ما بحلب
1: بادلب فيعني وحتى كمان بالشام بمساحة الحجاز
0: كمان
1: بس ساعتكم الحمصية الحمصية ظريفة بناخذها لعنا
0: يا هاي يا جماعة هلا نحن اليوم بدنا نحكي عن المهندس احمد انيس اللي هو مختص اكيد بصيانه الساعات تاريخيه وترميمها. طبعا هي المهنه كثير صارت نادره عندنا بسوريا، فمن القلائل اللي عم يشتغلوا فيها هو المهندس احمد. فخلونا نستعرض هالتقرير ونرجع لكم.
2: اول عمل فعلي لي كبير بعتبره انا انجاز كثير مميز هو ساعه محطه الحجاز. هي ساعه كثير مميزه لأن هي ساعة فرعية وبتشغل ساعات من حلب للمدينة المنورة. هي ساعة نفسها الساعة المركزية بتشغل عن طريق خط الجراف. بشتغل بهالمهنة تقريبا من سن 10 سنين، ما يقارب صف خامس. تعودت على هذا النمط ونجحت فيه من أنا صغير الحمد لله. لحد عمر 15-16 سنة بديت أشتغل شغلي الخاص بهذا النمط، اللي كان أول عمل إلي هو ساعة البنك المركزي بحلب. بداية العشرينات اهتميت لساعات المدن بحمص، بإدلب، بسلقين، بالساعات المتوزعة ضمن يعني نطاق يعني جمهورية سوريا. من بعد التحرير والحمد لله رب العالمين ركبت ساعة جديدة بدير الزور، وحاليا في عندي عملين مهمين بعتبرهم. أول عمل هو ساعة قصير، في ساعة جديدة بمدينة قصير وبفتخر إني أنا تقدمت فيها وراح اركبها قريبا ان شاء الله. وفي اقدم ساعه بحمص هو ضمن مدرسه الغسانيه اللي تابعه لكنيسه الروم الارثوذكس او مطرانيه الروم الارثوذكس. واهم عمل بالنسبه لي حاليا ضمن محافظتي هو تركيب ساعه جديده بالحديقه العامه. هي ساعه كانت مركبه بنهايه الثمانينات لكن كان تركيبها خاطئ لان هي ساعه خصوصيه جدا تزرع بالارض. حاليا اخذت الموافقات، قدمت ساعه جديده بهيكل جديد وعم ننفذه ضمن الوقت الحالي، يعني في بداية تنفيذه ولازم مثلا اسبوعين ثلاثة ان شاء الله ينتهي. وبالنسبة لي انا كمان شخص ممكن اعتبر حالي الثالث اللي بيهتم بالساعات الكبيرة اللي فعليا ما في غيري.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد، يعني رح نبلش الحلقة الجديدة من صباح سوريا بأولى فقراتنا اللي هي صحتك بالدنيا. كثير من الناس بيختبروا شعور التنميل سواء باليدين أو القدمين أو حتى بأماكن تانية من الجسم، وغالباً بنعتبره شيء عابر أو نتيجة تعب أو يمكن جلسة غلط. ولكن بالحقيقة التنميل أحياناً بيكون مجرد حالة مؤقتة، وأحياناً بيكون رسالة من الجسم عم تنبهنا لوجود مشاكل صحية بحاجة لاهتمام.
0: أكيد، فلهيك اليوم رح نعرف شو دلالات التنميل وإمتى بيكون طبيعي وإمتى لازم يدقنا وسأل خطر، وكيف فينا نعرف السبب الحقيقي وراء. وكل هالتفاصيل أكيد رح تكون مع اختصاصية الأعصاب الدكتورة جولييت السعدي. سعد صباحك دكتورة.
1: سعد صباحك.
0: أهلا وسهلا صباحكم يا هلا. يعني هي التنميل دائما بتصير معنا ونحن بنعتبرها خلص شغلة إنه هيك مؤقتة بتصير لمدة خلينا نقول 5 أو 10 دقائق بعدين بتروح، لكن هل ممكن هي تنبهنا لشغلات أو مشاكل خطيرة موجودة بجسمنا؟
3: هلأ التنميل بداية هو عرض وليس مرض.
0: تمام.
3: هو عرض مبكر لأمراض تانية. هلأ التنميل بقى نحنا هو عبارة عن إحساس، حتى نفهم شو هو العصب بيكون مغمد بغمد ميالين. هو هذا الغمد غمد شحمي، فلما بتأذى هذا الغمد فالعصب شو وظيفته؟ انه ينقل الاحساس من المحيط للدماغ. تمام. للنخاع الشوكي وليفسر الدماغ. فلما انا بيكون في عندي اذيه بهذا العصب فاللي بصير انه بينقل احساس خاطئ للدماغ، فالدماغ ما بيعرف شو هذا يفسر هذا الاحساس هو احساس صحيح او غير صحيح. فبصير عندنا شعور التنميل او بسميه الناس احساس الدبابيس. هلا هو ممكن يكون شيء طبيعي ممكن يكون شيء مرضي. انت بيكون شيء طبيعي لما انا مثلا بقعد وضعيه غلط مثل اني اتكيت على الايد او نمت على ايدي
0: طويله ممكن
3: تماما، فبصير في عندي احساس بالتنميل. هذا الاحساس بيروح مجرد ما انا حركت ايدي سبب انضغاط العصب بالوضعيه الخاطئه. هذا التنميل ما بيخوف. اما التنميل يلي بيعطينا اشاره مبكره لامراض ثانيه فهو التنميل يلي بيجي مع اعراض عصبيه ثانيه او بيستمر لفتره طويله وبيتطور. فهون بقى لازم انتبه انه لا التنميل هون عرض لمرض ثاني.
0: تمام.
1: طيب معناتها هي هذا هو الفاصل ما بين التنميل اللي هو تنميل طبيعي والتنميل اللي يؤدي الى مرض معين. طيب نحن كمان يقال انه المكان اللي بيصير فيه التنميل هو دلالة على شيء. يعني في حال كان مثلا بالقدمين، في حال كان بالرأس بالإيدين، فكل حدا له دلالة في حال كان يستدعي حالة مرضية معينة. طيب في حال كان بالقدمين وهو كان الشائع الأكبر، أنه دائما أنا رجلي ما عم أحسن حركت تعبت شغل، هل قد يكون في مرض معين أو لا؟ بالغالب هي مجرد حالة عابرة.
3: تمام مزبوط، مثل ما حكيت نحن مكان التنميل بيفيدنا كثير وبدلنا على وين مكان الأذية. هلا التنميل اللي بيجي بالقدمين بدي افكر انه اول شيء هو متناظر، يعني بالقدمين سوية او هو بقدم واحدة فقط.
0: تمام،
3: فلما بيكون بالقدمين سوية في عنا اشياء الاسباب، هو السكري. مرض السكري هو مرض بيعمل تصلب او بيصيب الأوعية الدقيقة، الأوعية الدموية الدقيقة يلي بتغذي الأعصاب، فبيعمل لنا اعتلال الأعصاب بنسميه معتمد على الطول. يعني بيصيب اول شيء الأطراف، القدمين والكفين، بصير عندنا احساس التنميل بالبدايه. فالسكري هو احد اشياء الاسباب اللي بتعمل لي اعتلال اعصاب متناظر. بيبدا بالقدمين، بنسميه توزع الجوره،
0: وحصرا لازم يكونوا بالتنتين مو انه واحده،
3: متناظر لازم يكون. هلا نحن ما بيكون عندنا كمان في شيء اسمه نقص البي 12، واحيانا بيكون فرط البي 12 يكون بسبب استخدام العشوائي، بس هو الاشياء انه عوز البي 12 بيعمل لي تخدير بالطرفين السفليين، ممكن كمان يمتد للعلويين، فبيبدا بالقدمين وبعدين بينتقل للعلويين. نفس الشيء توزع الجورب والقفاز. في عندنا كثير اعتلالات اعصاب ايضا بتعمل هذا الشيء، بس لما بيكون بجهه وحيده، يعني بحس مثلا المريض بألم اسفل ظهر مع تنميل بيمتد من اسفل الظهر للقدم، فهذا شيء بنسميه عرق النسا او التهاب العصب الوركي، ممكن يجي ينتج عن ديسكات قطنيه، انفتح نواه لبيه او انزلاقات فقريه. فنحن حسب الموقع، حسب التناظر الاصابه، نحن بنعتمد حتى نفسر شو سبب التنميل.
0: تمام، يعني نحن خلص هي نحفظ قاعده انه اذا كان التنميل متناظر بالقدمين هي مؤشر ممكن يكون لمرض السكري. والاطراف كمان ولا لا؟ بس القدمين لازم كمان يكون بالاطراف، هو الاطراف ممكن لحاله؟
3: لا هلا هو بيبدا بالقدمين،
0: تمام، بعدين
3: حتى مستوى الركبتين، ممكن يصير بعدين بالكفين حتى مستوى المرفقين، هو هذا توزع الجورب والقفاز.
0: يعني الواحد اذا عنده هاي الاعراض لازم يشوف دكتور لحتى يعرف اذا هو مريض بشيء معين او لا. طيب في اماكن ثانيه ممكن يصير فيها تنميل؟
3: طبعا هلا نحن تنميل حسب مكانه، حسب طريقه بدءه بنفكر بشو ممكن يكون المرض.
0: تمام.
3: يعني هلا نحن تنميل اليد غير تنميل الوجه غير تنميل القدم. مثلا تنميل اليد نحن حسب نوع الاصابع اللي صار فيها التنميل. هلا لما بتكون كل الاصابع فيها تنميل مع الم رقبي، فهذا نحن ممكن يشير لنا لانضغاط جذور رقبيه، فعم بيعمل لنا تنميل بكافه الاصابع.
0: تمام.
3: لما بيكون في عندي تنميل انا بالاصابع الصغر، الاصبع الخامس والرابع، فنحن هون بيكون في عندنا شيء اسمه ضغط عصب زندي، ممكن يكون في شيء اسمه نفق تانل. هلا الاصابع الاول والثاني والثالث، يعني الابهام والسبابه والوسطى، لما بيصير في عندنا فيهم تنميل، هذا الشيء ممكن يشير لي انه في انضغاط للعصب الناصف اللي بنسميه نفق الرسغ، هو كثير شائع. وبيختلف حسب المكان المصاب، بالوجه بالقدم. بقى نحن طريقه بدء القصه ومكان التنميل كثير بيهم
0: هو اللي حدد المشكله.
1: هلا انا في شغله صارت معي ما بعرف اذا هو هذا الشيء بالضبط. هلا في حال كانت الشخص عنده كسر، كسر بايد، كسر بالرجل اكيد لا، كسر بالايد، وبعدين صار يركض بشكل سريع، هل ممكن تنمي الايد ولا انا عم حس غلط ولا انت عم حس غلط؟
3: هلا انا ما كثير وضح لي سؤالك، انه كسر شافي الكسر؟
1: كسر طبيعي، لا كسر بمرحله يعني في جبصين، هو بمرحله العلاج او بمرحله التعافي.
3: بالقدم
1: انا كسرت ايدي.
3: تمام.
1: انا كسرت ايدي، حلو، وجبصنت، وهو كان يسموه كسر زورقي، يعني
3: بهي. تمام.
1: فانا جبصنت ومره قلت يا عمار لا بدك تركض انت، فقعدت اركض فحسيت انه ايدي نملت. هل هذا الشيء صحيح ولا انا عم يوحي لي انه نملت؟
3: هلا ممكن هو نحن بصير في عندنا كسر، بصير في عندنا وزمه بالانسجه المحيطه، فبتضغط على الاعصاب اللي باليد، فنحن اكثر شيء في عندنا بالناحيه الانسيه مثل ما حكينا الناصف والزندي، بالناحيه الانسيه للجسم الزندي والوحشي الناصف، ومن الاعلى في عندنا العصب الكعبري. فلما بصير في جهد وانا اساسا عندي وزمه ممكن تضغط على العصب ويصير في عندي احساس بالتنميل.
1: اوكي اوكي اوكي.
0: طيب في اوقات اشخاص بيقولوا لك انه راسي منمل، هي بتصير بحالات ممكن يكون فيها صداع، ممكن يكون فيها شغلات ثانيه، ممكن يدلنا على خطر جديد غير انه نحن بس نحس بصداع؟
3: هلا نحن اول شيء بدنا نستفسر بالقصه انه هو فعلا تنميل راس ولا هو تنميل وجه. فنحن بيكون تنميل الوجه بيختلف عن تنميل الرأس. هلا ممكن هو يحس انه شعور هبوط ضغط انتصابي فعطى هذا الاحساس لما وقف، فنحن بدنا نفصل بالقصة لنعرف شو هي.
0: تمام.
3: اللي بيخوفنا اكثر هو تنميل الوجه، تنميل الوجه لما بيكون في عندنا مثلا تنميل بنصف الوجه مع تنميل بالطرف العلوي والطرف السفلي بشكل شقي
0: يعني
3: او نصفي، فهذا الشيء ممكن يأشر لي لشيء دماغي، فممكن يكون في شيء نشبه دماغيه، ممكن يكون نقص ترويه عابر، فهون بقى لازم انتبه اكثر.
0: تمام. طيب مرض التصلب الوحي كمان له علاقه بهذا الموضوع؟
3: طبعا هو مرض التصلب الوحي بيعمل هجمات، فطبعا هو له اربع انماط، فاحد الانماط انه بصير بيعمل هجمات. فالفكره انه لما بصير في عندي تنميل شقي هو ممكن يكون عرض من اعراض التصلب الوحي، لكن له شروط معينه لازم انا اخذ قصه مضبوطه اعرف انه هي مره هي الوحيده اللي صار عنده فيها عرض عصبي ولا كان في اعراض عصبيه سابقه قبلها. لازم نشوف نعمل رنين عصبي، رنين دماغي، ممكن نشوف نحن بؤر بتشير للتصلب الوحي. اما انا مجرد ما صار تنميل شقي انا ما بصير والله نشوف فورا انه لا تصلب الوحي، لا هو في له معايير، في له فحوص لازم تنعمل.
0: تمام.
1: طيب نحن تقريبا حكينا، ما بعرف اكيد في شغلات لسه، ولكن اليوم انا افتراضا صار معي تنميل، ايمت او كيف بدي اعرف انه حاله التنميل اللي صارت تؤدي انه انا اروح على المشفى او يصير في حاله اسعافيه؟ انا ايمت بدي اعرف وقديش ممكن مثلا المده، مثلا انه التنميل مثلا له وقت معين بتكون حاله طبيعيه بعدها بتصير حالة سدع الإسعاف، كيف أنا بدي أعرف العلامات الأولية على هاي الحالة؟
3: حلو هذا السؤال. هلا نحن بالتنميل يعني أهم شيء نفكر فيه إنه هو صار بشكل مفاجئ، يعني لما بيجي التنميل بشكل شقي ومفاجئ فأنا هون لازم لا أفكر هذا ممكن يكون نشبة دماغية عابرة، ممكن يكون هجمة تصلب لوحي مثلا، فهون لا، في شيء إسعافي لما بيكون شقي مفاجئ، لما بتجي معه أعراض عصبية تانية مثل مثلا ضعف بالطرف العلوي بالسفلي، لما بصير في لعثمة بالكلام، لما بصير في عنا شيء بنسميه حبسات يعني عدم القدرة على الكلام أو عدم القدرة على فهم الكلام، ممكن كمان يصير في عنا أي عرض عصبي مرافق، الصداع مثلا هو عرض لا يمكن إهماله إذا ترافق مع خدر شقي أو خدر بشكل عام مفاجئ أكثر من المدة. يعني أنا ممكن مثلا يكون في عندي اعتلال أعصاب لمريض السكري لفترة طويلة لكن هو بيتعالج بشكل بسميه بارد، بينما الشيء الإسعافي هو الشيء المفاجئ اللي بترافق مع أعراض عصبية أو بيترقى بخلال فترة زمنية قصيرة.
0: طيب دكتورة، في قصة بتصير غالبا مع أغلب الناس، يعني لما بيكونوا نايمين بيناموا نوم غلط، ممكن يفيقوا إيدهم مو حاسين فيها. طب نحن بهي الحالة نحن نايمين مثلا ساعات طويلة ومو حاسين على حالنا أنه نايمين نوم غلط، فنحن لما نفيق ونلاقي إيدنا ما عم نحس فيها، هل هذا الشيء يعني إذا نحن خلينا نقول تأخرنا أكثر بأنه في مثلا نمنا ساعات زيادة ممكن يأثر لبعدين أنه أنا صار في عندي تنميل ما بقى حاسة بإيدي، ممكن يصير مؤشر لأمراض تانية ولا لا خلاص هذا شيء طبيعي؟
3: هلا نحن لما الشخص بفيق وبيحس بالتنميل بايده احيانا بتوصل لمرحله انه ايده ضعف
0: ما بقى يحس فيها،
3: يعني ممكن توقع ايده فيرفع هو لحاله. هلا نحن اللي بصير عندنا هون هو انضغاط للعصب، واوقات بيكون في انضغاط للاوعيه الدمويه الدقيقه المرويه للعصب، فاللي بصير هذا احساس التنميل. لكن انا مجرد ما غيرت وضعيه ايدي فانا فكرت الانضغاط، يعني هو ما في حدا حينام فترات كثير طويله من غير ما يتحرك،
0: في حدا بينام مثلا 10 ساعات اذا هيك 11 ساعه عادي انه يضل التنميل كل هي الفتره؟
3: هو حيتقلب يعني احنا بالنوم في عندنا عمليه تقلب طبيعيه يعني عند اي انسان، فمستحيل يبقى هو اكثر من ساعه نايم على نفس الايد يعني.
1: طيب بدي تحكي لنا ما بعرف إذا عندك هيك على أغرب حالة تنميل صدفتيه وكيف هيك نحل الموقف أو شو كان عرض أو شو صار؟
3: حلو هذا السؤال، بس هو الفكرة الأهم نحن ننوه إنه لما بيجينا شخص عنده خدر شقي مثلا، يعني شقي يعني نصفي الوجه والطرف العلوي والطرف السفلي، سواء كانوا بنفس الجهة أو مثلا خدر بنصف الوجه مع خدر بالطرف العلوي والطرف السفلي المقابل، يعني سواء كانوا بنفس الجهة أو متعاكسين، فنحن هون مثلا ممكن يستمر 10 دقائق ويروح، فهو بيقول لك خلص عادي راح التنميل، لا هو هذا الشيء ما له طبيعي، نحن إذا صار بشكل مفاجئ هذا التنميل، هذا الشيء بشير لنا إنه في شيء دماغي، في شيء مركزي، فهذا علامة إنذار مبكرة لأنه نحن نستقصى أكثر، مسمين نحن نوبة إقفارية عابرة، فهذا النوبة الإقفارية العابرة هي علامة إنذار مبكرة إنه أنا ممكن بعد شوي المريض يطور احتشاء دماغي، فنحن بدنا نعمل إسعاف للمريض، نقيم احنا في عنا مقاييس من نقيس عليها نشوف مدى يعني ضرورة مراقبته بالمشفى، وضرورة إعطائه أدوية معينة.
0: تمام. طب دكتورة نحن قبل ما نتشكرك سمعنا أنه أنت قبل ما تجي لعنا كان عندك في جولة بالمشفى، يعني مو نحن بس بنجي بكير عمار وعندنا حلقة ولازم نحضر حالنا، كمان الدكاترة الله يعطيهم العافية لهم جولات صباحية وكتير بكير وعندهم أكيد أشغال وأعمال كتيرة، فبهيك بدك تحكينا بشكل سريع شو كان عندك اليوم، هلا مراجعات ولا قصص يعني مثلا بدك تزوري مرضى تشوفي تطمني عليهم ولا هيك فحوصات سريعة وتجي لنا؟
3: هلا نحن عادة يعني في عنا جولة صباحية للمرضى على مرضى العناية، مثلا مرضى العناية العامة، المرضى المقبولين بالشعب، بنتابع شو في عندهم مستجدات، الفحص العصبي لإلهم، الفحوصات المخبرية لازم تتابع أول بأول يوم بيوم لحتى نشوف تطورات المريض. فهذا الشيء بصير بشكل روتيني ويومي يعني، فيعني هو ما بقى إنه بس قصة مراجعات عيادة، لا إحنا كمان في عنا مرضى مقبولين بالمشفى هن اللي لازم يتابعوا وينعطوا الأولوية، هن الحالات الإسعافية يعني.
4: يا سلام على هذا الحكي دكتورة جولي، شكرا انه انتم دائما عم تحاولوا قدر الامكان تتابعوا حالات المرضى، لانه بتعرفي نحن عم نتصرف مع ارواح بشر. شكرا على هذا التعب اللي عم تتعبوه، واتمنى فعلا انه كل شيء يتعلق بالشق الطبي يصير هيك باعلى مراحله لحتى احنا يكون عندنا تقنيات حديثه ونحن الدكاتره موجودين عندنا وخلص امورنا سليمه.
0: نورتينا كثير، نورتينا دكتوره، اهلا وسهلا فيكي.
4: وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقره شوفي ما في، لا تروحوا لبيت.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في، وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
7: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
8: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
7: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل، نحن جيل التغيير.
8: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟
7: استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
8: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
7: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
8: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
7: يي إيه والله،
8: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية،
7: استنوه.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقره تشوفي ما في، واليوم الفقره جدا مميزه. اطلقت جمعيه وينجز الاغاثيه مبادره مميزه تحت عنوان ضيوف الرحمن بمطار دمشق الدولي، بهدف استقبال الحجاج وتقديم الضيافه والخدمات اللازمه لهم قبل وبعد رحله الحج. المبادره انطلقت واجت انطلاقا من رسالة الجمعية الإنسانية ودورة بخدمة المجتمع، لتكون لمسة وفاء ومحبة للحجاج وتترك أثر طيب بقلوبهم من أول لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.
1: صحيح يا عمار، واليوم رح نتعرف أكثر على تفاصيل هالمبادرة والجهود اللي بوزلت حتى تنجح وتحقق أهدافها الإنسانية النبيلة. ولنحكي أكثر عن المبادرة رح يكون معنا رئيس مجلس إدارة المنظمة محمد باسل هيلم والمديرة التنفيذية للمنظمة هدى العرجاي. سعد صباحكم، نورتونا.
0: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا
2: صباحكم. أهلا أستاذ عمار، أهلا سبراء، يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية بدنا هيك تحكونا أكثر عن هي المبادرة، أمتى بلشت، كيف بلشت، وشو الرسالة اللي كنتوا حابين توصلوها؟
3: حقيقة هي المبادرة بدأت بأول موسم حج طلع من دمشق بعد التحرير مباشرة.
1: حلو.
3: كنا كتير حابين يكون عنا دور في تقديم للحجاج شيء نوعي عادة لا يقدمه موظف المطار، وهو الدعم المعنوي، لأن الحج دائما يأتي يعني متعب. صحيح. من السفر حتى قبل ما يوصل للمطار، احنا أغلب الحجاج كانوا قادمين من محافظات تانية إلى مطار دمشق. فهن المسافرين
1: يعني عنده سفر تاني،
3: وصلوا على دمشق مسافرين تعبانين. فاحنا كنا حابين نكون الحدا اللي عم يستقبله بابتسامه، بلطف، بحنيه. بالاضافه طبعا للقيام بكل الادوار الروتينيه داخل المطار، تشيك على الحقائب، طبعا مساعده الموظفين احنا معهم، تشيك على الحقائب، على الجوازات، مساعده كبار السن. فنحن الرفيق اللطيف يلي بيكون مع الحجاج.
1: حلو كثير.
0: سبحان الله، كيف ما بعرف هيك عم استذكر وصادر، كيف كانت وكيف صارت يعني. الحمد لله، الحمد لله. قديش في فرق؟ الحمد لله.
3: هاي الكلمة طيب. إذا لو قطعتك سمعناها من الحجاج كثير، إنه أول مرة مدخل على المطار بنلاقي الوجوه مبتسمة، بنلاقي الترحيب، بنلاقي يعني كل الحجاج بجمع يعني كله.
0: هذا الموضوع غريب كتير. وكيف هيك تحولت بفترة قصيرة للأمور؟ الحمد لله دائما وأبدا. طيب بتحكوا لنا عن نوع الخدمات يلي قدمت للحجاج خلال الوصول، وكيف كمان برأيكم ممكن مثلا تتطور هي الفكرة في حال استمرت بشكل دائم لحتى نوصل إن شاء الله لأفضل صورة مثالية لتكريم الحجاج واستقبالهم؟
3: نحن طبعا هدفنا تستمر الخدمة بشكل دائم إن شاء الله تعالى. هلأ هي الخدمات تنقسم نوعين، الخدمات الروتينية مثل ما ذكرت إنه استقبال الحاج عند وصوله من باص اللي جايبه، البولمان اللي جايبه على المطار، تنزيل الحقائب، تشيك الجوازات، مساعدة بالتفتيش إلى آخره. والخدمات الطارئة، يعني مثلا أنا عندي حاج مريض جدا، يعني إجانا حجاج معهم الأكسجين تبعهم، هالقد بدهم رعاية. مثلا الحاج ضيع حقيبته، نسي جواز سفره بالشنطة وشحنها على الطيارة، هذول طوارئ يعني بصيروا معنا.
0: ورا طوارئ.
3: وهكذا يعني، فعنا نوعين الخدمات، والحمد لله الفريق بالنوعين يعني كان اسمينه فرق، وهذا التقسيم كتير ساعد بالتنظيم وتم تقديم الخدمة الحمد لله بأحسن شكل.
1: الحمد لله. طيب أستاذ محمد، من خلال متابعتك كيف لقيت يعني شو هي الاحتياجات الأكثر طلبا كانت عند الحجاج؟ يعني ذكرت الأنسة هدى أنه كانوا حابين يتم استقبالهم بوش بشوش بطريقة لطيفة، من هي من الناحية خلينا نقول معنوية، كان واحد تانية شو اللي هي الاحتياجات اللي كانت متواجدة؟
2: يسعد صباحكم أول شيء.
1: أهلا وسهلا فيكم.
2: شكرا لهاللقاء الطيب. طبعا يعني بداية هي رسالة المبادرة رسالة قيمية وعالية جدا.
1: أكيد.
2: وخاصة عند من يقرأ ما هو معنى ضيوف الرحمن. أنت لما بيجيك ضيف بتحاول تأكرمه وتحسن له.
1: صح.
2: فكيف إذا كان هذا الضيف لله سبحانه وتعالى؟
1: أكيد.
2: فأنت بدأت تقوم بخدمته أكثر. فكانت المبادرة حقيقة يعني فيها سرور جدا من جميع العاملين عليها، لأنه فيها شيء تعبدي لله سبحانه وتعالى. نوعية الخدمات اللي كانوا يقدموها الشباب بصراحة عالية جدا. أول شغلة هي استقبال الحاج، استقبال يعني كاستقبال الضيف الذي يأتيك إلى بيتك،
1: كل لطافة ورحابة صدر
2: يعني هذا لأنه بيكون متوتر الحجي. صح. أنا وين راضي، وين شنايت، نزلوا من الباص ما نزلوا، هذا الضياع. والغريب ضائع بيسموه، ما هيك ولا لا؟

0: بدء الرحلات وشفنا الصالات وشفنا توزيع الأدوار وين لازم نكون نحن موجودين وأي مناطق اللي فيها خدمة أكثر وفيها تعثر للحاج أكثر لازم نكثف العدد المتطوعين حتى يتساعدوا على خدمة الحاج بالشكل اللائق. هذا الشيء بصراحة. وإذا بدك تقولي لي كم هي الأمور اللي لازم المتطوع يعرفها، بصراحة كثيرة لأنه في مثل ما تفضلت الأنسة هدى في مفاجآت هي مو بالبال أبدا.
1: صح،
0: أنت بتعرفي تنظمي الأدوار هون، تنظمي تقديم الجوازات، تقدمي لهم المي وقت بيعطشوا، بده يروح مثلا حاج أو مريض أو كذا على الحمام أو صح. من أصحاب الاحتياجات الخاصة تستطيعي تاخذي بإيده وبكل سهولة، الفريق يكون مستعد لهذا الموضوع عددا وايضا كما يقال يعني ما
1: في حالات خاصه لازم
0: ما يخل التنظيم الموجود، لانه نحن مثلا هنا يحتاج العمل 10 اشخاص. فاذا 4 حجاج بده يروحوا على دورات المياه ربما يسبب خلل. فانت ايضا تحتاجي دائما للمشرف، بصراحه بده يكون منتبه جدا لهذا الموضوع، كيف يعزز الاماكن والثغرات التي ربما تحدث في خدمة الحاج في مطار دمشق الدولي. وكانت تجربة طبعا مو الأولى، كان نحن قبل منا العام الأول وهذا العام الثاني الحمد لله، وإن شاء الله تعالى مستمرون بإذن الله. الله تعالى
1: إن شاء الله كل التوفيق لكم
0: وهذا شرف لنا. إيه والله
2: يا رب. طيب تم التنسيق أكيد مع هيئة العمل للطيران المدني، كيف كانت عملية التنسيق، كيف كانت أريحية الشغل، هي التفاصيل ضروري نعرفها لحتى نوصل فكرة أنه كلياتنا عم نساعد بالطريقة اللي بنشوفها مناسبة، كلياتنا عم نساعد بمجالنا لحتى نشوف سوريا
1: أكيد.
2: سوريا التي نحب.
0: نعم.
2: فكيف كانت عملية التنسيق؟
0: هلا أي عمل يحتاج بصراحة لأدوات كثيرة للنجاح.
1: صحيح.
0: والحمد لله في هذا العام كنا ناجحين أكثر من العام الماضي. التنظيم كان أكثر من رائع. التعاون بين يعني أعضاء الفريق مع بعضهم البعض، عددهم فوق 200 صار طبعاً بمجموع. في كل الأوقات، في رحلة ليلية وفي رحلة نهارية. صحيح. أيضاً. فهذا الشيء كثير كان يعني ايضا له اثر مثل ما بيقولوا باندفاع الشباب اكثر للخدمه. يعني رغم انه الاوقات صعبه جدا، فلابد مع التنظيم ان يكون ايضا في ارتباط تعاون مع الجهات المنظمه في المطار. ان لم تكتمل بصراحه التعاون التام مع الجهات المنفذه او الحكوميه او هيئه الطيران أو أصحاب العلاقة كما نقول مديرية الحج أصحاب علاقة
1: طبعا،
0: هيئة الطيران أصحاب علاقة، الجهات الأمنية داخل المطار أصحاب علاقة. فلذلك التعاون فيما بين هذه الأجسام كلياتها لإنجاح خدمة الحاج هو بصراحة التاج الذي وضع على رئيس على الفريق التطوعي وعلى مديرية هيئة الطيران وعلى مديرية الحج. هذا التاج هو تاج النجاح الجيد في خدمة الحاج في فالتعاون ضروري جدا مهما كنا منظمين. يعني لابد من التعاون، والتعاون اللحظي. أنا كنت مسميها في عنا غرفة عمليات، لو طولت عليكم شوي، غرفة العمليات كان فيها 2 بطلين يعني أستاذ خالد طرقجي هو نائبي بالمجلس الإدارة، والأستاذة هدى المديرة التنفيذية. فكانوا لحظة بلحظة مع المشرفين ومع المتطوعين، لحظة بلحظة ليلة نهار طبعا، لأنه أنت عندك لما المتطوعين من عفوا من المناطق اللي مثلا في متطوعين من ريف دمشق، في من دمشق، في باصات بدها تأخذهم قبل الرحلة بأربع ساعات.
1: صح، حتى يجهزوا
0: يعني الحاج مثلا بده يصل على المطار قبل الرحلة مثلا بساعتين، هن بده يصلوا قبل الحاج
1: طبعا،
0: يهيئوا حالهم، يوزعوا أمورهم، ياخذوا البطاقات، يصير تشيكات كاملة، توزيع أناني المياه بالمناطق اللي لازم يوزعوا فيها مياه وهكذا. هذا الأمر مع إرشادهم أيضا، بجوز يطلع متطوع جديد، هذا المتطوع لازم المشرفة أيضا تعطيه شيء من النصائح والتوجيهات والكذا، ويشوف الفريق ويصير روح الفريق فيما بينهم.
1: أكيد
0: هذا كله بالتعاون مع الجهات المختصة أعطانا تاج النجاح.
1: حلو كتير.
0: لله الحمد،
1: كل التوفيق لكم. هلأ بالنسبة بما أنه ذكرتوا التطوع والناس أنه قادرة تتطوع بهذا العمل، كيف لازم شو آلية التقديم لحتى الشخص يكون مؤهل أنه هو يشتغل بهذا العمل التطوعي؟
3: نحن عندنا آلية التقديم بسيطة، يعني مجرد أي حدا حابب يتطوع معنا بيتواصل معنا على الصفحات، أو إذا عنده معارف بتعرفنا، معارف بدنا الناس يعني، وفي استماره يعني.

0: شعبية وبتم
1: وبناء
0: الموافقة
1: عليه.
0: إن شاء الله.
2: هلا أنا بدي أسألكم عن الجمعية أكيد وعن رسالتها، ولكن ليش خطر لي هيك هذا السؤال؟ إنه بدي إياكم تحكون عن أكثر المواقف الإنسانية يلي أثرت بفريق العمل أثناء تأدية هاي المبادرة، هيك مواقف لطيفة ما إذا أنتم شفتوها صارت أثرت خلت الإنسان يعرف قديش نحن بحاجة لهيك مبادرات لحتى نكون على توافق دائم.
0: هلا أول مواقف كثيرة يعني، بس أحكي واحد أنا شفته كنت يوميتا مفروضة مع الفريق. فمرة كنا بآخر أيام السفر، يعني آخر أيام الوصول إلى عرفات، الرحلات المتأخرة، فصارت الفيز تتأخر لتصدر. فتوصل الباصات مثلا من كل مجموعة حج في ثلاثة ما طلعت تأشيراتهم أو اثنين. فصار عندنا حالة خاصة، الأم وابنها، الابن صدرت تأشيرة والأم ما صدرت. فهي من شدة القلق والتوتر والخوف يعني ما تقتنع أنه رح تصدر، موضوع وقت انتظري يا خالة يا حجة الله ما أبدا يعني. فمسكينة انهارت وجلست في الأرض تبكي، وجتها صدمة نفسية كاملة يعني ما عاد تحكي مع حدا، نحاكية ما لا شايفة حدا. ففورا نحن استدعينا المتطوعة المختصة بالدعم النفسي، فكانت قادرة على يعني أول شيء احتوائها، أيمناها جلسناها بمكان، قدمنا لها المي، ولأنه وضع طوارئ، هي الحالات الطوارئ، أنا فرست لها ثلاث متطوعات إناث، أنا سيدة، كانوا جالسات بس يلهوا، خالي احكي لنا عن أولادك، خالي حدثينا عن مين بيعزبك، مين شاطر، مين كيف وقت كانوا صغار، كيف هيك. ومضى الوقت، بنفس الوقت متطوعين عم يشيكوا على المنصة تبع التأشيرات، وإذ من الله أيوه جايين ركض يعني صاروخ، شوفي تعبنا، قال طلعت التأشيرة، والفرحة يعني اللي عشناها يوميتها، نحن تقول طلعنا على الحج معها، هلا قد ما
1: لا كمان عشناها
0: كثير، كان موقف مؤثر ونبكي كلنا من الفرح، المتطوعين يبكوا وهي تبكي، ورافقناها هيك للطيارة يعني كثير كان موقف مؤثر.
3: لذلك هذه الحالات انتبه كثير، هذه الحالات كثير حساسة ودقيقة، يعني جعلت الحاج يعيش بجو يعني أكثر من الغريق في بعض اللحظات، أكثر من الغريق، فلما بلاقي مين نشله من الضياع،
1: صح،
3: من التعثر، من أي يعني عفوا عبء معين، من أي كرب، هذا ما حينسى أبدا.
1: ذكرى حلوة حضرة مرافقته، صح؟
3: لذلك أنا في مشهد شفته، الحجاج لما رجعوا يطلعوا من الطيارة، فالفريق عم يستقبلهم مشان ياخذوا الشناتي وكذا، يقوم خدماته الطبيعية يوجهون موضوع الجوازات، يركضوا على المتطوعين ويقبلوهم، ايش كيفك يا بنتي؟
0: دعيت لي
1: صار في علاقة ألفة يعني،
3: لكن دعيت لك هنيك باسمك وكذا يعني هذا المشاهد أنا تأثرت فيها بصراحة. فالله يهني الحجاج ويهني المتطوعين
1: عن جد،
3: بهذا الشيء يعني شيء جميل جدا. إن شاء الله إن شاء الله العام القادم تكونوا معنا
1: إن شاء الله. هلا البروديوسر عم بيقول لنا السنة الجاية إن شاء الله راح يتطوع معكم،
2: والله أتمنى إن شاء الله،
3: نحن بخدمتكم، الله يبارك فيكم،
2: شكرا جزيلا،
1: شكرا لكم. هلا ختاما بس بدنا هيك تخبرونا شو خطواتكم السابقة أو الجاي عفوا، أنتوا عندكم خطوات سابقة بأنه تكونوا مع الحجاج من السنة الماضية والسنة هاي، الخطوات الجاية إن شاء الله وين حتكون؟ وكمان بدنا نذكر المشاهدين كيف آلية التطوع، قلتي من خلال الانستغرام أو عن طريق
3: الرقم؟ استمارة، في معايير بهالاستمارة، بتحقق، لأنه مو معقولة يجي متطوع عفوا صغير بالعمر أو يعني بده مثلا في حالات معينة صحية كذا، ممكن. إيه كلهم على العين والرأس، لا كلهم، بس ولكن في معايير مثلا ضروري يعني تأخذ بعين الاعتبار، طالما محقق المعايير تقبل الاستمارة وبيصير ضمن عائلة،
1: حلو كتير إن شاء الله،
3: إحنا أسرة واحدة إن شاء الله تعالى،
0: عائلة وينكس،
3: عائلة وينكس.
1: طيب المشاريع الجاية وين حتكون إن شاء الله؟
3: هلأ في عنا بصراحة مشاريع كتيرة، بس ولكن أنا بفضل المديرة التنفيذية تحكي عنا، ولا بحكي أنا؟
2: المديرة التنفيذية تفضلي، أو
3: تفضلي، يعني دائما منقدم النساء، لأن إذا ما قدمنا بيصير بعدين عنا مشكلة فيها القصة.
0: المشاريع المستقبلية يعني مثل ما ذكر نحن كثيرة، نحن طبعا شغالين كثير إغاثة، شغالين كثير تعليم ترميم، كنا في شمال غرب سوريا من قبل، طبعا قبل التحرير كنا بس نشتغل شمال غرب سوريا،
1: بعدين انتقلتوا لبعض
0: المحافظة، وسعنا مباشرة لدمشق أكيد يعني. هلأ متجهين اتجاه قوي على القطاع الصحي، عملنا شراكة جديدة مع التجمع السوري في ألمانيا، هدول الأطباء عم ينزلوا، بظن أكيد تكونوا سمعانين فيهم، عم يعملوا حملات شفاء 1 2 3 4 هلا في عنا برنامج الجنف كمان عملنا معهم شراكه وعم نحاول نقدم لهم كل الدعم اللازم. طبعا هن مسؤولين عن الناحيه الطبيه اجراء العمليات ونحن الدعم المادي لوجستي اعلامي. اذا بتحكي شوي انت عن الموضوع.
3: والله هو هذا الموضوع كثير مهم يعني بصراحه بده حلقه لحالها مثل ما بيقولوا لانه حالات الجنف بسوريا كثيره جدا
1: للاسف
3: وللاسف العنايه الطبيه السابقه يعني او مراحل النظام البائد يعني ما كان في اي
1: اهتمام
3: ما في اي اهتمام بالقطاع الصحي. بتفوتي على مشفى بتلاقيها وضع
2: مهمل
3: جدا مهمل بعد حد. فكيف الاصحاب يعني سامحيني المرضى او اصحاب الحاجه للمعالجه وخاصه بتلاقي طفل معه هذه الحاله يعني حاله انسانيه عاليه جدا.
1: كيف
3: الاطباء الله يجزيهم الخير من المانيا طبعا يعني انا بدي اشكر من هذه المنصه يعني كل الاخوه إن كان متطوعين من خارج سوريا متخصصين مثل الأطباء أو المهندسين أو الكذا اللي عم يجوا يعطوا خبراتهم وطاقاتهم كلها لبناء والمساعدة في بناء دولتنا الوليدة الجديدة. بشكرهم من كل قلبي وبشكر أيضا الفرقة التطوعية اللي عم تشتغل بكل ميدان عم يحاولوا. نحن ثقافة التطوع حقيقة بحاجتها الآن
1: أكيد طبعا
3: ونشرة نحن عشناها بتركيا بشكل كبير جدا وعشناها بالشمال السوري وخاصة وقت الأزمات مثل الزلازل ومثل نحن بحاجتها الآن. أغنى شيء في سوريا ما هو؟ بتقولوا النفط الغاز الكذا لا لا الطاقات الطاقات البشرية الموجودة عندنا شيء هائل يعني أشهر أطباء في أمريكا سوريين
1: صح
3: أشهر أطباء بألمانيا بتلاقيهم سوريين
1: تماما
3: فلذلك الطاقات البشرية عندنا كبيرة جدا الحمد لله. أنا بشكرهم لأنهم التفتوا لهذا الأمر اشتغلوا عمليات كثيرة عم يتحملوا نفقات السفر وسامحوني عم ياخذوا إجازات من أعمالهم وعائلاتهم ويجوا لسوريا يقوموا ببعض العمليات أقل ما يمكن نحن نكون بخدمتهم إن شاء الله تعالى. فعملنا حملة لدعم هذا المشروع ولمعالجة حالات كثيرة في 70 حالة هلأ تقريبا وهدون لازم إن شاء الله تعالى نغطيهم بأسرع وقت لأنه هنين مدتهم الأطباء جايين أسبوع وخلال هالأسبوع
1: لازم يغطوا كل هاي الحالات
3: يعني أغلب الحالات إن شاء الله تعالى يغطوها أو يستطيعوا بهذه الرحلة اللي هي مدتها أسبوع ينفذوا كل الحالات. إذا ما نفذوا بيعملوا إن شاء الله تعالى أيضا رحلة ثانية خلال الأشهر
1: إن شاء الله.
3: فلذلك نحن ندعم كل يعني قال عن رسالة وينجز رسالتنا هي رسالة إنسانية
1: نبيلة أكيد
3: يعني في كل مجال في أي ثغر بدنا نشوفه موجود لازم نكون نحن موجودين وهذا حقيقة مو بس باسل ولا الأنسة هدى ولا عمار ولا بأسماءكم الجميلة الأنسة براء لا كل الشعب السوري أين يجد ثغر يستطيع أن يقدم شيء لهذا الشعب المكلوم لأنه نحن مكلومين كثير والله وبحاجة بحاجة من يبني إيه؟ من يبني فينا كأشخاص وأن يبني البلد أيضا
1: صحيح.
3: الحديث طويل
1: أكيد يطول الحديث عن جد عن هذا الموضوع أكيد إن شاء الله لنا استضافة قادمة بمشاريعكم الجديدة وبدنا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. نورتونا
3: شكرا كثير لهالصباحية الحلوة وبشكرك أستاذ عمار بشكرك أنسة
1: أهلا وسهلا
3: إن شاء الله نشوفكم قريبا إن شاء الله
1: أهلا وسهلا فيكم
3: حياكم الله تعالى.
1: وأهلا مشاهدينا فاصل وراجعين لعمار وبين اثنين خليكم معنا.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

0: صباح الخير مشاهدينا، مرة تانية وصلنا معكم لفقرة بين اثنين، يعني بفقراتنا هي الأسبوعية. دائما بنقول إنه الشريك الحقيقي هو أول شخص لازم يفرح بنجاحنا، وأول حدا لازم يصفق لنا لما نوصل. بس هالشي يعني بيصير دائما؟ مو دائما. أحيانا نجاح واحد من الطرفين، سواء بالشغل، بالدراسة، بالماديات، أو حتى بالحضور الاجتماعي، ممكن يحرك عند الطرف الثاني مشاعر ما كان متوقعة، مقارنة، خوف، إحساس بالنقص، ويمكن غيرة. والمشكلة مو دائما بالشعور نفسه، لأنه الغيرة ممكن تمر كلحظة عابرة، والمشكلة لما بتتحول لتقليل من الإنجاز أو انتقاد مستمر أو منافسة بين شخصين مفروض يكونوا بنفس الطريق. عن الغيرة من نجاح الشريك رح نحكي اليوم بفقرة بين اثنين، وضيفتنا كالعادة استشارية العلاقات الأسرية ميس عليا اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: أهلين. صباح
0: شو الأخبار؟
1: والله تمام.
0: يا أهلا وسهلا. يعني
1: نعم، ليش هيك قاعد إنه منافسة؟
0: والله عم فكر بفقرة صراحة، يعني ليش بصير في غيرة من النجاح؟ ليش بصير في غيرة من النجاح بين الشريكين؟
1: هلأ
0: وشريكين تحت ألف خط. اسمه شريكين،
1: يعني نشوف مين بيغار أكتر، الرجل بيغار أكتر من نجاح المرأة ولا المرأة بتغار أكتر من نجاح الرجل؟
0: مين؟
1: لا هلا شوف، الحب والغيره يعني ما لهم شعورين متناقضين. هلا بقول لك مين.
0: اوكي هلا بنعرف. نستنتج مين.
1: ايه هلا ما فينا كمان نقول مين الاكثر مين، بس الشيء الطبيعي انه يمكن انه الرجل هو اكثر يغار من نجاح المراه.
0: اوكي
1: يعني طيب. وهذا يعني هلا في له هذا بحر من الاجابات، لانه اليوم المرأة لما بتكون ناجحة كمان كيف هي بتتعامل مع نجاحها؟ ما فيني انكر انا انه المرأة مثلا، في كتير نساء لما بينجحوا او بيستقلوا بيصيروا شخص ثاني، تمردوا، الاستقلالية بتعطيهم قوة اكثر، بيصير يعني الانا عندهم اكثر. فهون كيف هي عم تتعامل مع نجاحها كمان هذا بيلعب دور بإثارة غيرة الرجل. كيفني معك فيها؟
0: حلو. طيب العكس، هل بتحسي انه في، اذا كان في مرأة هي قبل ما تتجوز او يصير عندها شريك حياتها هي كانت مستقلة، كانت بتدور على النجاح، بتدور على استقلالية، وفجأة صارت مع شريك، هذا الشريك مروا بفترة كثير منيحة مع بعض، وفجأة الشريك كان بمكان وصار بمكان ثاني. المرأة اللي هي متعودة على الاستقلالية، ما بتحسي انه كان ممكن بلحظات تغار من النجاح، تحس انه انا عم بتعب وما لقيت نتيجه مثلا مثل شريكي؟ هل ممكن يصير في غيره كمان؟
1: هلا هون شوف، هي مثلا فينا نقول انه ضحت لفتره معينه كرمال شريكه. هلا ما فينا كلياتنا او كل انسان بيمرق بفترات انه ممكن يتنازل لفتره عن او يضحي كرمال عمل، تربيه الاطفال، اي شيء. بس المهم انه نعرف انه هالتضحيه ما تكون دائمه، يعني مثل يعني هذا الموضوع ما يستمر، لانه اللي عنده كيف بيختلف هذا كيف نظرتنا للنجاح. هي متعودة على الاستقلالية، متعودة على الإنجاز، متعودة على النجاح. صدقني بيكون طموحها عالي وما بتقدر أنه تتخلى عنه، ممكن أنه لفترة صغيرة بس بدها ترجع له. فهون بدنا نشوف نعمل توازن كيف الشريكين بيتفاهموا على هذا الموضوع، لأنه هي رح ترجع له بظروف يمكن غير بتتفاهم مع هي وشريكة يعني.
0: طيب أنت بتحسي أنه يعني النجاح بحد ذاته سواء كان من الرجل او المراه هو سبب الغيره، او النجاح من، او فكرا عفوا، الغيره من نجاح الشريك؟ لانه اكيد في فرق بيناتهم. فكره النجاح لحال هي شيء، وفكره نجاح الشريك هو شيء طبيعي. يعني مثلا ممكن يكون رجل مثلا هو بيغار من اي نجاح ممكن يصير، سواء كان ضمن علاقه او برا العلاقه بحكم الطبع، والمراه نفس الشيء. فبرأيك الأرجح بيكون بيغار من نجاح من نجاح بشكل عام أو من نجاح الشريك؟
1: هلا شوف، يعني هو حسب العلاقة، بس أنا بدي أقول لك شغلة. هلا هو ليش الشخص ممكن يغار؟
0: ليش؟
1: أو شو أسباب هاي الغيرة؟ أول شيء بيكون عنده ضعف بتقدير الذات، أو أوكي. هو يعني مو شايف حاله، مو شايف إنجازاته. فمثلا سواء امرأة أو رجل، انا مثلا كل الوقت انا بالبيت، او هذا مو شايفه مثلا انه انا تربيتي لاطفالي هذا انجاز، عم اشعر حالي، عم اشعر انه انا غير ماني غير مرئيه، ماني عم اعمل شيء، مو شايفه انه انا مجرد انه مساعدتي لزوجي، دعم وجودي كربة منزل هي لحاله اذا انا ما عم تشتغل برا، ماشي؟ فانا شو ما عم اعمل عم حس انه انا تقديري لذاتي منخفض. ايضا الرجل ممكن يمر بهذا الشيء، انه انا برا بكون عم مر بكثير مشاعر سلبيه، بيجي انا بزيح هاي المشاعر بالبيت لانه انا تقديري لنفسي منخفض. هي نقطه. ممكن يكون شخص عنده احباط، عنده اكتئاب، فكمان بيحاول يفرغ هالشحنات السلبية بطريقة غير مباشرة بالتقليل من نجاح الآخر. عرفت كيف؟ وممكن يكون من كتر الحب، هل سألتني إياها أول شيء، إنه من كتر الحب ممكن يغار.
0: أوكي.
1: ليش؟ لأنه مثلا
0: وهي حالة صارت يعني عملوها من المسلسل مسلسل كامل انتشر برمضان، كان في زوجة نجحت كتير بالحياة، هو كتير بحبها من كتر الحب، حس انه صارت الاضواء عليها، صار ينزع عليها، وا وا وا وا انفصلوا،
1: صارت يحس انه هي محور الاهتمام.
0: بالضبط.
1: هي عم مثلا بكون بحديث، هي بتاخذ الحديث، بتاخذ الاهتمام، الكل عم يحكي عنها، فهذا الشيء بيثير غيرة الرجل. ونفس الشيء للمراه.
0: طيب خليني احكي لك عن شغله كمان ثانيه على فكره تقدير الذات. احيانا والطرف الثالث بيكون في رجل وامرأة ناجحة جداً، الرجل بصير بيغار من نجاح الامرأة، فما بيعود بيقدرها ذاتياً، ما بيقول لها أنتي هيك، أنتي هيك، أنتي ناجحة، أنتي أنتي. وبطبيعة المرأة بتحب تستقبل هذا الكلام الإيجابي كرمال يمكن تعزز من ثقتها بحالها، أو كرمال يكبر شعور
1: الحب. شو طبيعة الرجل كمان؟
0: شو طبيعة الرجل؟
1: كمان الرجل
0: أكيد بحب، بعرف ولكن المرأة
1: بتقل كسافته وبسهل حركته.
0: صحيح صحيح. أنا معك مين
1: بحب النفخ كمان
0: على عيني، ولكن مين بيحتاج الكلام أكثر؟ أكيد الإمرأة. يعني الرجل أكيد بحاجة كلام إيجابي لحتى يشعر بذاته و و و وحسب طبيعة الرجل إذا كان واثق بحاله هو عن تقدير الذات أو لا. ولكن الإمرأة، نحن خلينا تكون متفقين على الموضوع، هي مية بالمية يعني أكثر
1: بحرك الشعور.
0: بالضبط. أكثر من الرجل بنسب متفاوتة. اليوم فات طرف ثالث للعلاقة، صار راح لعن الإمرأة، صار يحسسها بتقدير الذات أكثر. فوقتها ممكن توصل الأمور للخيانة، صحيح؟
1: هلا أخذنا لأبواب ثانية ممكن، لأنه هي هلا
0: يعني يسحبها.
1: هلا ممكن الخيانة من أسبابها يكون هيك، ممكن أسبابها قلة الأمل، يعني حسب. هي نقول ما بدنا نعطي مبررات، بس نشوف إنه هي لوين عم تبحث المرأة. يعني هي لما بتخون مثلا، هي شو نقطة الضعف اللي موجودة هون؟ نقطة الضعف إنه هي بتبحث عن التقدير، فوجدت التقدير عند رجل آخر. يعني هي ما أنا يعني ما بظن إنه هون هي كتير واعي الإمرأة، يعني ما أنا بحاجة هذا الشيء صدقني.
0: طيب اليوم افتراضا صار هذا الموضوع، هو موضوع هذا الموضوع موجود بعلاقة، إنه في أحد الطرفين يمكن بغار من الثاني أو كنجاح، وهي حالة طبيعية إذا كانت بالطبع، واثنين بدهم يحافظوا على العلاقة. كيف بدهم يصلحوا الموقف قدر الإمكان، أو شو الطرق لازم يسووها لحتى نوصل لمرحلة ننتهي من هي القصة ونجرح باب وصحاب؟
1: تمام. هلأ لما بيشعر أحد الطرفين بالغيرة، أول شغلة إنه يخلي هاي الغيرة بقلبه، يعني بسره. ما في داعي أجي أنا أقول أنا بغار منك وأنا بغار منك. ليش؟ لأنه هذا الشعور رح يترجم لما بتعترف فيه، رح يترجم لسلوك سلبي، لمشاكل. فنحن منخلي هذا الشعور ضمنياً، وإذا الطرف الثاني قدر يكتشفه بنقدر إنه بحوار بطريقة بلغة بأسلوب مختلف إنه نحن نحكي بهذا.
0: بس إذا كان موضوع يعني مثل ما بيقولوا حاصره بقلبه أو هيك، أنا غيران من الطرف المقابل ولكن نخليه بقلبي كرمال بتصير مشاكل، ممكن توصل لمرحلة يعني الشخص يفقع أو إنه يصير يشعر بغيرة شديدة ويصير مشاكل.
1: أنا بعترف بهذا الموضوع لنفسي، بس ما ضروري صارح فيه الطرف الآخر إنه هيك، يعني مثل ما بيقولوا إنه أنا بغار منك. لا، هو يمكن يكتشف بسلوكياتي إنه في غيرة، بس ما نخلي هاي الغيرة إنه هي بشكل مباشر اعتراف بوجودها. عرفت كيف؟ يعني انه مثلا انا حاسه انه عم تهتم بنجاحك اكثر مني، مثلا انه انت شوي هي عملك عم يكون اولويه، عم تقصري شوي، يعني بطريقه غير مباشره، مو انه اعتراف، انه انا بكون اعترف لنفسي بس مو اعتراف بين الطرفين. ثاني شغله انه نحن ضروري كثير انه نحسس الطرف الثاني بوجوده، يعني انا مثلا انا عم انجح سواء بعلاقة اجتماعيا، بالعمل، بالدراسة، بعدد المتابعين، شو بدي اقول لك؟
0: يعني هلا صار مقياس
1: صار هلا هيك
0: اوكي.
1: فانا ضروري حسس الطرف الثاني انه باهميته. يعني هون الغلط اللي عم يرتكبوه خاصة المرأة لما بتنجح أو بتستقل، إنه ما يهدد الأسرة، ما تنسى أولادها، تنسى زوجها، تنسى كتير من المسؤوليات على حساب نجاحها، ونفس الشيء الرجل إنه على حساب العمل ونجاحي انسى الأسرة. فلازم كتير ضروري إنه أنا حسس الرجل بقيمته وأيضا المرأة بقيمتها. ليك عم قلك إنه أنا النفخ أو إنه نعطي الشخص قيمته، يعني هاي
0: 100%.
1: بس أنا كان مقصدي
0: 100%. طيب
1: ونحط معناتها، بس لكمل لك انه حتى انه فنحاول نحن مثلا انه نحط الرجل او الامراه بجمله ايجابيه سواء قدام العالم، سواء والله مثلا انا كنت بمقابله، ايه والله وزوجي ساعدني واقترح علي كذا وكذا، يعني هذا الشيء بيعطي قيمه للرجل، بحسسه انه هو ساهم بهالنجاح، كثير مهم. عرفت كيف؟ حتى نحن نحاول انه نحطه بالفعل، مثلا يختار لي شيء معين، ثياب، مواضيع، تفاصيل الشغل
0: مساعد فيها،
1: فهيك انت بتحسسه انه هو فعلا عم يساعد بهذا الانجاز.
0: حلو، يعني احنا هلا متفقين انه الرجال والنساء معرضين لهذا الموضوع.
1: ايه
0: طبيعي،
1: واثنين بيحبوا انك تعطيه قيمتهم.
0: اوكي،
1: هاي ما حدا بيختلف عليها،
0: متفقين معناتها. طيب نحن نروح هلا لاسئله الجمهور نشوفها ونصير على قرارها. تبان جاهزه؟
1: جاهزه.
0: يلا اول تعليق.
1: ايه،
0: راتبي اعلى من راتب شريكي، كيف بدي اتصرف حتى ما اخليه يشعر بانه هو اقل مني؟
1: هلا شوف، الرجل بطبيعته هو ما بيحب يكون عالي
0: 100%.
1: صح، هو طبيعته هو بيحب انه هو يكون المعيل، هو القوام، هو اللي بده يصرف. فهون نحن انه كيف هو اكيد حينبسط انه راتبك اعلى، بس كيف اسلوبك انت بالتعاطي مع هذا الموضوع؟ يا ترى مثلا الاسلوب، انا اليوم فيني اعطيك مصاري بطريقه تحسسك بالاهانه، وفيني اعطيك اياه بطريقه واسلوب كثير حلو، صح ولا لا؟
0: صح.
1: فالاسلوب كثير بيلعب دور، انه الحوار، انه نحن الحلو يكون الصراحه الماليه بين الطرفين لازم تكون موجوده، لازم يعرف هو شو انت شو عم تاخذي، وهو لازم تعرفي كمان اللي هو شو بياخذ، بس نحن نحدد التزاماتنا. مثلا اسلوبي انا مثلا انه والله ممكن ساعدك شوي، ممكن انا خبي شوي، ممكن
0: لا ما مضطره زوجة تصرف على البيت، يعني
1: هلا هي
0: يعني هيك الرجل بيشوف،
1: هلا هو هيك بيشوف، بس انا يعني اذا كان في اضطراريه انه مفروض انه هي تساعد، ليش لا؟ ومفروض تجي حتى لو ما كانت مضطره، اذا بدها تساعد او بدها تشتري شيء يكون الاسلوب لطيف، الاسلوب بحسسه كمان بقيمته، ونفس الشيء اللي حكيناه. يعني
0: كثير حلو هذا الكلام. طيب التعليق اللي بعده، تركت شغلي فتره حتى ساند شريكي بحياته المهنيه، ولما نجح حسيت انه انا تاخرت. هي كارثه،
1: هي كثير بتصير.
0: اوكي،
1: كثير بتصير انه نحن ضحينا لفتره، قلنا وكثير كثير بيتعرض للازواج، يعني ضحينا لفتره بسبب وجود اطفال، ممكن الزوجه تضطر تترك العمل، تترك توقف الدراسه، تبعد شوي عن محيطها الاجتماعي. مهم جدا انه نحن لما بدنا نضحي اول شيء ما نمنن انه نحن ضحيت وخلص وانت نجحت. يعني شوف العبارات اللي بنستخدمها هي بتأجج الغيرة كمان. انت نجحت بسببي، لولا تضحيتي انت ما نجحت، لو ما قعدت بالبيت وتركت لك الاولاد
0: خانقوا وخلص كل واحد راح.
1: هذا الاسلوب، هذا الاسلوب بأجج الغيرة، صح ولا لا؟ فنحن ضحينا، بدنا نكون مبسوطين وسعيدين بهالمرحلة اللي عم نمرق فيها، الشيء اللي عم نقدمه. بس هاي التضحية لأنه نحن عنا طموح، أنا نظرتي للنجاح مهمة، أنا الإنجاز بيعني لي. في نساء ما بيعني للموضوع انتبه يعني. فضروري انه نحن نتفاهم انه نحن فتره صغيره انا لازم ارجع اكمل، لازم ما اوقف، ما في داعي احس حالي اني تاخرت فتره ومضت فانا هلا ببدا من جديد. شوف اهم شيء بالزواج للشريكين التطور، يعني مو معقوله مثلا انت هلا مثلا متزوج بعد 10 سنين ارجع الاقيك مثل ما انت. يعني لازم تكون في تطور، حتى المرأة يعني انه تطورت بدورات بكورسات، مو حتى بالعقل، هي مو تضل نفس العقلية. فالتطور كتير مهم بالزواج، ما نقول انه فاتنا القطار، لا ابدا
0: 100%. طيب عم نتفق هالفترة اللي بعدها
1: الموضوع خدمك.
0: طيب
1: بس لو قلتوا لي انه عمار
0: نحكي شريكي ما بينتقد نجاحي مباشرة، بس لما بعمل انجاز بيذكرني بشيء هو عمله أحسن مني.
1: هي من علامات الغيرة إنه الشعور بيشعرك إنه بالمنافسة، إنه كل ما عملت شيء هلأ شوف إذا هذا الشيء عم يتكرر، إنه كل ما عملت شيء إيه وأنا كمان عملت، يعني وكأنه نحن
0: شغلة صارت مقارنة،
1: منافسة نحن عم نقارن أو ننافس بعض أو بيحاول إنه يقلل هذا الشيء، يقلل من الشيء اللي عملته. أو في أشخاص كمان إنه بالمرة بيتجاهلوا الموضوع، يعني كل ما أنت عملت شيء بيعمل حاله إنه أنت ما عملت شيء. فهذا النوع من المنافسة ممكن هو بيحاول إنه يصغر يقلل منه، وبيحاول أو يحط له عراقيل إنه حتى ما تتطور أكثر، يعني هذا كمان من بيدل على الغيرة. هلأ شوف إذا هو دائما هاي المواقف إذا كانت هيك عابرة بتكون ممكن يعني تمرق حسب الظروف اللي عم يمر فيها الشخص، أما إذا كانت متكررة فهون يعني بدها حوار ببداية العلاج يعني أكيد.
0: يا صراحة كان كلام لطيف، ما صار في نزاعات بيني وبينك وممكن كده سليم
1: اتفقنا. لوعدكم إن شاء الله ما نتفق.
0: نتشكرك ميسالي على هاي المعلومات القيمة، أكيد نورتنا.
1: شكرا لك.
0: يعني كنا متفقين اليوم أنا وميس، ما بعرف شو بصير الأسابيع القادمة. هي كانت فقرة بين اثنين، هلا رح نروح نشوف أحوال الطقس في عموم سوريا وبعده راجعين لهاشتاك صح وبراءة، لا تروحوا لبيتها.

0: صباح الخير من جديد، وهلأ وصلنا لفقرتنا اللي بتعطينا أسرار عن عالم السوشيال ميديا، فقرة هاشتاغ صح. كل يوم تقريبا لما بدنا نعرف معلومة، نلاقي محل، نشتري منتج، أو حتى نبحث عن اسم شخص، أول مكان ممكن نروح عليه هو جوجل. بس هل فكرتوا مرة إنه جوجل ممكن يكون وسيلة لتروجوا لحالكم أو لشغلكم؟ يعني إذا كنت صاحب مشروع، طبيب، مهندس، فنان، صانع محتوى، أو حتى عندك مهارة وبدك الناس تعرفك، كيف فيك تخلي اسمك يظهر قدام الناس لما يبحثوا عنك أو عن المجال اللي بتشتغل فيه؟ اليوم بفقرتنا راح نفوت بعالم الترويج على جوجل ونعرف شو الطرق اللي بتساعدنا نظهر بنتائج البحث، وشو الفرق بين الظهور الطبيعي والإعلان المدفوع، وأكيد كيف فينا نعمل حضور رقمي قوي على جوجل من الصفر. راح نطبق أكيد الخطوات عمليا مع خبير السوشيال ميديا حسن الحامد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني ما بتوقع في حدا ما كتب اسمه على جوجل ليشوف إذا ممكن يطلع بنتائج بحث ولا لا. هلأ هذا الشيء خلينا نقول متاح للكل، لكن بشروط معينة أكيد. فبداية بدنا هيك تعرفنا شو هو الترويج عبر جوجل للاسم الشخصي وكيف نبلش فيه.
1: الترويج عبر جوجل، هلأ بتحطوا لنا الصورة، هو كيف نخلق بروفايل أونلاين لخدماتنا أو منتجاتنا أو شغلنا، زائد إنه نديره، مو بس نخلقه. في ناس كتير بيعملوا خطأ بهذا الشيء، إنه خلقنا بروفايل وبيتركه، لا هو ما حيشتغل لحاله، بدك تديره. إذا هي كرييت ومانجمنت، إنه نخلق البروفايل ونديره بالطريقة والخطوات اللي بتخليه يطلع عند الناس اللي هن عم يدوروا علي، او الناس اللي هن بحاجه خدمتي، اللي هن الشريحه المستهدفه تبعي.
0: يعني نحن عندنا بروفايل كامل بدنا نعمله على جوجل، بس تمام. اكيد بطريقه معينه
1: بتنفي عنه، بتخلي شغلنا يطلع بنتائج البحث تبع جوجل، زائد على خرائط جوجل يطلع مكاننا وين هو.
0: حلو كتير.
1: يعني عمليا القصه ما عادت هي عباره عن كتابه CV بس للخبره تبعنا، لا، صار لازم في عده خطوات بتدعم
0: لازم نتبعها. تمام. هلا في فكره دائما نسمعها انه اي شخص مثلا عنده بزنس او اي قصه ثانيه، دكتور، مهندس، حابب يروج لحاله، انه لازم يكون عنده موقع الكتروني لحتى هو يظهر بنتائج بحث. هل هذا الشيء صح؟
1: مو بالضروره يكون في موقع الكتروني. بتعرفوا الموقع الالكتروني له تكاليفه، انه
0: صح
1: يكون بطريقه،
0: مو اي شخص قادر يعمله،
1: احترافيه، وبده برمجه، مو اي شخص قادر يعمله، بده يلجا لاشخاص او لشركات تنفذ هذا الشيء.
0: تمام.
1: بس لا، نحن فينا نعمل بديل. في منصات تعتبر موثوقه عند محرك البحث.
0: حلو.
1: جوجل. هالمنصات مثل يوتيوب اللي هي خدمة أساسا من خدمات جوجل.
0: صحيح.
1: اللي هي الفيديوز على اليوتيوب، هن مدعومين بشكل
0: كامل
1: بنتائج البحث تبع جوجل. بلس في عنا لينكدإن اللي هي منصة أعمال كتير مشهورة على السوشيال ميديا، هي الوحيدة اللي بتحقق بي تو بي، بزنس تو بزنس، غير بي تو سي باقي المنصات.
0: تمام.
1: وفي عنا بيهانس، منصة عاملتها أدوبي، هي مختصة للفنانين وللكرياترز، المصممين، هدول الأمور.
0: حلو.
1: هدول المنصات. بالإضافة لجوجل بروفيشنال البروفايل اللي هي الأداة الأساسية، اللي هي أقوى من هدول كلهم بقى. جوجل بزنس بروفايل
0: هي بدها شغل كتير،
1: هي مو بدها شغل كتير، بدها دقة بالشغل، خلينا نقول. هي
0: ومتابعة.
1: خطوات سهلة بس بنفس الوقت كتير بدها دراسة. يعني مو عشوائيا بدها تكون.
0: يعني خلينا نقول الشخص مو اي شخص قادر يعملها، في لها خطوات معينه لازم تتبعها.
1: بلا، باتباع الخطوات اللي حنشرحهم اليوم، لا بلا، اي شخص بيقدر يعملها، بس بدها شويه تركيز وبدها شويه دراسه، مو بشكل سريع او عشوائي. فالجوجل بزنس بروفايل هو تقريبا يعني بغطي كل هالمنصات المشهوره اللي هي بتساعد، بس هو بضل هلا
0: بضل احترافي يعني اكثر،
1: حاطين احنا انه هو البطل
0: بالقمه.
1: تمام تمام.
0: طيب هلا لنعطي هيك شويه مفاتيح للمشاهدين، في حال مثلا اللي عم بيتابعنا دكتور، مهندس، مصمم، شو القصص اللي لازم هو ينتبه لها لما بده يعمل شيء لحتى يبين على جوجل؟
1: هلا اول شيء بده يدرس يعني كيف بده يطلع، هو بده يدرس كيف ظهوره بده يكون بشكل كثير كثير كثير مرتب وكثير مدروس وكثير صح، مو عشوائي، مو عباره عن كوبي اند بيست. في ناس هلا عم يستخدموا مثلا الاي اي،
0: اوكي،
1: انه خلص خلق لي بروفايل، فلا، هذا الشيء مو دقيق، بدك تعمله بايدك تماما،
0: ممكن يصير مشابه للاشخاص 100%.
1: بده يكون مشابه لكثير ناس،
0: صح.
1: فبدك تكون كثير دقيق باختيار شغلك وكيف
0: حلو.
1: تشرح عن شغلك بطريقتك، بالإضافة للمعلومات اللي بدك تضيفها. بعد ما تضيف المعلومات وتخلق البروفايل، هلأ حنحكي فيهم الخطوات، بعد ما تضيف كيف تديره بطريقة صح، كيف تختار جمهورك، وهي أهم شغلة، إنه كيف تختار جمهورك. كثير ناس بيقول لك يلا اختيار
0: بروفايل
1: الكل.
0: عام
1: اختيار الكل، يفكر انه انت اذا توجهت للكل، لا، انت مو الكل بدهم خدمتك،
0: صح.
1: توجه للي بدهم خدمتك افضل ما يكون الموضوع عشوائي. ففي
0: تمام.
1: عده خطوات حنحكي فيها هلا، بس اهمها هي بناء البروفايل بطريقه صح وبعدين ادارته بطريقه صح لحتى ينتشر.
0: حلو. هلا في سؤال بدي اسالك يا ما بعرف اذا لازم نعرفه قبل الخطوات ولا لا، هو الشيء المدفوع. دائما بس نسمع انه في شيء مدفوع بنقول نتائجه عاليه،
1: تمام.
0: فهل هذا الشيء بينطبق كمان على
1: هلا في مقارنه بين يعني هي على حسب الخدمه وعلى حسب انا شو هدفي.
0: حلو. اوكي.
1: الشيء الاورجانيك اللي بسموه هو اللي بيمشي طبيعي او العضوي او الكذا، هي هو نفس الشيء اللي بينطبق على الفواكه، نفس كلمه اورجانيك هي.
0: اوكي.
1: وفي الشيء المدفوع السريع. هلا المقارنه بيناتهم على حسب حاجتنا، الاثنين لهم وقتهم والاثنين لهم دورهم. انا عندي اطلاق منتج جديد فاكيد بدي اعلان مدفوع.
0: حلو.
1: في عندي سرعه
0: تماماً.
1: عندي مثلا حمله معينه، عندي ايفنت معين له وقت محدد، فهون كله بيتطلب المدفوع. اما اذا عم ببني للبزنس تبعي ولوجودي وللمستقبل فالاورجانيك اللي هو مو مدفوع هو اللي بياسس صح. انا تماما بشبههم هون. البيد ادز هو هي الشجره اللي حامله ثمار كثيره. ليش؟ لانه صرنا عملنا فيها عنايه، نحن اعتنينا فيها وسقيناها وسماد وهالامور هي، فبتحمل كميه كبيره من الثمار. هنيك الاورجانيك الشجر اللي طالعه بشكل طبيعي بدون ما نقرب عليها
0: شوي.
1: عدد الثمار تبعها اقل
0: صح.
1: بس نكهه هدول مو مثل نكهه
0: اطيب
1: دائما الاورجانيك هو نكهته اطيب هو تماما المثال
0: تبع الفاكهه،
1: بيكون اغلى وبيكون كل شيء لانه على مهله بدون سرعه بدون عجله.
0: تمام.
1: هون للي بده نتائج سريعه، هنيك للي بده ياسس صح. فالاثنين لهم شغلهم، مو في شيء اهم من شيء، على حسب الحاله تبعنا والبزنس تبعنا شو بيتطلب هلا.
0: طب اذا نحن عم ناخذ دكتور اسمه برايك هل هو لازم يتبع الاورجانيك ولا لا يجي على الاعلانات مدفوعه؟
1: الاورجانيك لانه بده يبني ثقه عند الناس ويحط الحالات تبعه اراء الجمهور تبعه، فبده يبني ثقه لحتى يبلشوا يدوروا عليه. لانه نحن مثلا هلا اي حدا مثلا بده يدور على طبيب اسنان اوكي، ما حيروح يدور مين الطبيب الاشهر ويشوف الريفيوز والمقارنات ويشوف التقييمات تبع الناس اكثر ما انه يلحق الطبيب اللي عم يطلع كثير باعلانات. اوكي. يعني نحن صرنا بنعرف، الجمهور صار واعي انه بيعرف انه هذا الاعلان اللي عم يطلع هلا بوشنا هو مدفوع.
0: تمام.
1: بينما لما انا بدور وبلاقي تقييمات وجوجل بيورجيني الشخص اللي مؤسس صح وشاغل صح، فلا ثقتي فيه
0: حلو كثير. طيب بالنسبه لمعمل مفروشات هل يتبع الشيء المدفوع ولا لا كمان يمشي؟
1: نفس الشيء لانه ما بده يحكي على الجوده وعلى كذا الا اذا مثلا منزل مثلا او عامل مثل موديل جديد او شيء
0: بترجع
1: القصه تبع انه عرض خاص او منتج جديد او اطلاق، يعني اي شيء بوم هيك بده بوم روح على المدفوع فورا بيساعدك. بس
0: حلو.
1: اي شيء بده ياسس صح لعملائه ويكسب عملائه ولاء من العملاء للعلامه التجاريه تبعه، فهذا بده ياسسه على مهله.
0: حلو كثير. طب هي الحاله خلينا نقول هذا المعمل نفسه مجرد ما هو فتح حساب على جوجل اطلق اعلان مدفوع،
1: تمام،
0: هذا الشيء بيوصله
1: هلا. هي انا بنصح فيها انه بالبدايه تعمل اعلان مدفوع مثل ما قلت لك لانه هو اطلاق، عنا عمليه اطلاق
0: تماماً.
1: منتج جديد او براند جديد، تعمل اعلان مدفوع. هون ما بنركز فيه على خدمات ومنتجات، بنركز انه نحن صرنا هون صرنا موجودين بهذا المجال. اوكي. وبعدين بلش نبني على مهل. وهون بنلفت نظر، بتصير الناس بتتابع لتشوف بقى انه شو الترتيب تبعك. بس دائما الافضل دائما هو الاورجانيك. انا ببساطه بشبهها
0: ثقه اكثر،
1: تمام، انه نحن مثلا اخذت بيت جديد، فانا ما بقدر ادعي العالم يباركوا لي بالبيت قبل ما افرشه بطريقه صح
0: طبعاً.
1: وعمل الديكور بطريقه صح، بعدين اهله وسهلا تفضلوا. فهي انه نفرشه بطريقه صح هي الاورجانيك اللي بتاخذ وقتها.
0: حلو كتير. طيب كاخر مثال، بما انه عم نحكي عن ترويج للنفس وهيك وقلنا متاحه لكل الاشخاص، استاذ المدرسه كيف ممكن يروج لحاله؟
1: الترينر بشكل عام اللي بيدرس بشكل عام ممكن خبراته، شو المراكز اللي بيدرب فيها، عدد سنين الخبره، شو الشهادات تبعه، هي كلها بيعمل مثل سي في. قلت لك انا هو ما في شيء اسمه سي في، صار في اسمه وجود اونلاين او علامتي التجاريه اونلاين. فلاي شغله بيقدر يعمل هيك ويحط خبراته والمراكز اللي درب فيها، عدد التريننجز اللي عملون، عدد سنوات التدريب. نحن هلا بينطلب مننا انه كورس او شيء نقدم لجهه ثانيه انه بدهم يعني كترينر مثلا انه اعطي كورس. فالسي في التريننج بايوغرافي هو غير تماما السي في تبع العمل
0: العادي.
1: هون
0: صح.
1: في عدد سنوات الخبره، شو المواضيع اللي دربت فيها وقديش عدد ساعات التدريب وهي الامور. فهي الترتيب هي اللي بده يبنيها كمان، بترجع مثله مثل دكتور سام. بس مثل ما قلت لك هي كستمايزيشن الاساسات نفسها، بس كل واحد بده ياسس صح. يعني ما حدا ياخذ كوبي وبيست هيك مثل
0: طبعاً.
1: ما هو اكيد بده يفكر بالطريقه اللي بتناسبه هو والمعلومات اللي هي بتفيد اختصاصه.
0: حلو كثير. يعني هذا الموضوع عن جد كثير كبير وكثير بده شرح. ومثل ما ذكرت اي شخص قادر انه هو يعمل حساب على جوجل ويستفيد منه ويطلع بنتائج البحث، يعني مو بس المصممين او الاشخاص اللي لهم علاقه بمحتوى السوشيال ميديا.
1: طب هلا في بعض الانواع ما بتقبل انه ما، مثل مثلا المتاجر الالكترونيه اللي شغلها الكتروني 100% اللي هو انا بطلب اونلاين بيبعثوا لي مع ديليفري، اللي ما فيها تماس او
0: مباشر مع العملاء
1: لقاء بين المقدم الخدمه والعميل، هي
0: ما بتمشي.
1: جوجل بروفيشنال بروفايل ما بيمشي الحال عليها. المشاهير
0: كمان لا،
1: هي معلومه صادمه. المشاهير لا، انتبهي، نقول مشاهير مو مثلا احنا عندنا كثير مسنج
0: يعني فنانين
1: بين من مشهور بين بلوجر. الفنان هو عنده مهنه اللي
0: تمام.
1: هي فنه، فلا بيقدر يروج لحاله
0: كتمثيل.
1: بس الناس المشهورين اللي انت بس بتلاقيهم مشهورين بس عم يعملوا اعلانات بس ما بتعرف شو مهنتهم الاساسيه.
0: اوكي، ما بيكتبوا لك صانع محتوى كوميدي مثلا.
1: اوكي، اذا حاطت هيك بس هو هل هو كل شغله محتوى كوميدي؟ اذا هو كل شغله محتوى كوميدي صارت مهنه، صار بيقدر يعمل لي بروفايل.
0: اوكي،
1: بس شخص بس مشهور بنشوفه نحن بيعمل اعلانات او شيء وعنده مشاهدات كثير، فبنشوفه مره عم يعمل اعلان لمطعم، مره لطاقه
0: صح، مو متخصص بشيء معين. يعني بدها تخصص، خلينا نقول نركز على شيء
1: ضمن الاعدادات تبع البزنس بروفايل. شو تخصصك تماما؟
0: شو
1: تخصصاتك
0: لحتى يصير الواحد لما يكتب بالسيرش خلص يطلع له انه هذا الشخص المسؤول عن هذا.
1: يعني ما حدا بيدور على السيرش مثلا مين في شخص مشهور، يعني ما في مهنه اسمها انا مشهور.
0: صح،
1: تمام، اوكي. فهذا الميسنج اللي عم يصير بانه بيقول انا بلوجر مثلا. بلوجر هي جايه من بلوج، من تدوين، من مدون. طب انت شو عم تدون؟ شو الشغلات اللي عم تدونها لاقراها استفيد منها؟
0: تماما.
1: ففي ميسنج كثير كبير بهي القصه. هن عباره عن ناس فقط مشهورين عندهم متابعين كثار، هذول ما بيقدروا يشتغلوا للاسف على البزنس بروفايل.
0: حلو كثير. طيب بالنسبه للسيرش، الكلمه اللي نحن المفتاحيه اللي بدنا نحطها بالسيرش لحتى نحصل على خلينا نقول احسن نتيجه،
1: النصيحه هي تماما انه اقعد على الطرف الثاني.
0: كيف يعني؟
1: يعني انا مثلا بشتغل جرافيك ديزاينر، اوكي؟ طب انا بقعد على الطرف الثاني، يعني بحط حالي محل الشخص اللي بده يدور على جرافيك ديزاينر.
0: حلو.
1: شو بكتب
0: يعني
1: بالبحث؟
0: انا عميل. اوكي،
1: شو بكتب بالبحث؟ تطلع معي الكلمات المفتاحيه اللي لازم. انا هون برجع لمكاني على الطرف الثاني وبستخدمها،
0: عززها عندي
1: بكل بساطه. بس حط حالك محل الشخص اللي عم يدور.
0: حلو.
1: محل الباحث عن المعلومه. شو بيدور؟ اذا انت بدك تدور على جرافيك ديزاينر شو بتكتب له لمحرك البحث؟
0: حلو.
1: تمام. هلا الكلمات المفتاحيه لها نوعين، الكلمات المفتاحيه القصيره واللي هي بطلت وما عاد إلى فائدة أبداً لأنه التنافس عليها كتير عالي. لما حط أنا بكلمات مفتاحية عندي أنه أنا جرافيك ديزاينر، أوكي، فهي معلومة كتير
0: عامة،
1: المنافسة عليها كتير شديدة وكتير صعب أني فوت، يعني عم فوت كتير بعجقة. تمام. مثلاً تسويق إلكتروني مفهوم كتير واسع أو شيء. فمشان هيك الكلمات المفتاحية لها نوعين، الكلمات القصيرة هي المباشرة واللي ما عاد إلى معنى وفائدة أكتر.
0: تمام.
1: يعني ما عاد إلى فائدة أبداً لأنه في ازدحام كتير كبير عليها. فهون بتدرج الكلمات اسمها لونج تيل، لونج تيل كيوردز، يعني
0: طويله،
1: اذا انا بطويل اللي هي
0: بيقولوا
1: اي طويله. يعني بدل ما اقول تسويق الكتروني مثلا، مختصين بالحملات التسويقيه للفنانين، مختصين بالحملات التسويقيه للمطاعم. فهون صفيت جمله طويله ما عاد في تشابه كثير، طلعت برات الزحمه شوي. فهون صارت اهم، صارت اهم. مثلا جرافيك ديزاينر بيحط مثلا مختص بالتصاميم الاعلانيه للاس اي او.
0: تمام. هلا هون احنا بلشنا نحكي على جوجل بزنس، صح؟
1: تمام.
0: طب هذا معناه بدنا نخصص له حلقه كامله لانه كثير المعلومات
1: أكيد
0: فيه.
1: أكيد المعلومات
0: نكفي بالجوجل بشكل عام. وبدنا كمان نحكي عن كيف نعمل البروفايل. انا ما بعرف اذا ضل معنا وقت نحكيها اليوم او كمان بنخصص له للاسبوع الجاي، لانه كثير
1: مثل ما ذكرت كثير سهله بس تفاصيلها كثير، يعني للجمهور للطلاب كذا، انه هم يستفيدوا من هي التفاصيل لانه بده يبني بروفايله كثير بدقه.
0: حلو.
1: الموضوع
0: كتير.
1: ما هو عشوائي،
0: معناها بدنا نتأنى فيه شوي شوي لحتى كل المشاهدين يستفيدوا.
1: تماما تماما.
0: شكرا كثير حسن على كل هي المعلومات، واكيد لنا لقاء اخر. شكرا كثير لك، نورتنا. وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقره ميك اب، خليكم معنا.
2: غروب بشار الاسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلا من البناء والإعمار، فصلا نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد مع فقرات ميك اب. بعالم الميك اب في معلومات بنسمعها مره ومرتين وعشره، لدرجه انه مع الوقت بنبطل نسال اذا هي فعلا صح، وبنتعامل معها كانها قانون لازم الكل يمشي عليه. لهيك سؤال اليوم، مين قال انه كل هالقواعد بتنطبق علينا كلنا؟ اليوم بدنا نستعرض اشهر المعلومات اللي صدقناها على الميك اب ونعرف منها شو الصحيح وشو المبالغ فيه، وشو ممكن يكون مناسب لوش وغلط تماما على وش ثاني. لنحكي عن هالموضوع معنا خبيره التجميل والميك اب رنيم الشيخ. يسعد صباحك رنيم.
1: يسعد صباحك،
0: اهلا وسهلا فيكي. هلا بدايه، في قواعد للميك اب ولا لا؟
1: لا، هلا ما في قواعد يعني بتحكم الميك اب قواعد اساسيه 1 2 3، لا. نحن بيختلف الموضوع من بشره لبشره حسب الاعمار، هذا موضوع بيحكم كثير الميك اب، فما فيك تقولي في قاعده اساسيه للميك اب.
0: تمام. طب ليش هي القصص انوجدت؟
1: نحن خلقناها للامانه، يعني الامانه نحن عملنا شفنا احد عم يطبق شيء، فنحن اخذناها قاعده عامه انه لا لازم نشتغل 1 2 3، هو ما في هي القواعد ابدا للميك اب.
0: طيب قبل ما نفوت بهي القواعد بدنا هيك تقولي لنا شو أكتر شغلة يعني الصبايا ممكن يقعوا فيها من هاي القواعد وتكون مانا مناسبة لهم؟ ها بيطلعوا كلهم.
1: لا، هو انك انت تجربي كل شيء ترند او تجربي كل شيء جديد انه كل الناس عم تعمله، هذا كثير غلط. لانه ممكن ما يكون مناسب لك ابدا.
0: صح، وهي اكثر شيء بتشوفي الصبايا يعني هلا بالتفصيل كثير معلقين فيها. طيب بدنا نبلش اول شيء بالفاونديشن اللي هو دائما يعني اي صبيه بتستخدمه، بس في قاعده بتقول انه كل ما كثرنا فاونديشن بيكون النتيجه بيرفكت، فشو رايك بهالقاعده؟
1: لا اكيد هون القاعده كثير غلط، هذه القاعده كثير خطا، لانه انت ما فيك تتعاملي مع كل الناس على نفس القاعده. الفاونديشن اللي بيكون كثير بدها تكون البشره اصلا مؤسسه صح، البشره بدها تكون عندك اياها هي قاعده حلوه.
0: حلو.
1: يعني انت ما فيك تشتغلي على قاعده فيها مسام كبير،
0: صح.
1: على قاعده ما انا مؤسسه صح، وانك تحطي لها فاونديشن كثير، وخاصه على عدسه الكاميرا ولا عدسه الموبايل بتلقط الغلط كثير كثير. فهذه القاعده كثير خطا. انا ما مشان انه يكون عندي حبه بدي اخفيها وقوم بعمل فول كفر للوش كامل، لانه ممكن انا حاخفي الملامح بهي الحاله. لا، انا لازم اتعامل بذكاء مع البشره، مع العمر، مع التجاعيد، مع البشره اذا كانت جافه.
0: حلو.
1: اذا في مسامات واسعه.
0: يعني اول شيء نشوف بشرتنا شو هي نوعها، اذا فيها مثل ما ذكرتي مسام كبير، اذا فيها حبوب، قصص هي كلها، وعلى اساسها
1: نشتغل.
0: صح. يعني كمان عندنا مرحله ما قبل الفاونديشن اللي هو التاسيس.
1: تمام. تاسيس
0: دائما تذكرينا انه لازم نرطب البشره منيح، لازم تكون بشره صافيه وحلوه. فشو رايك نرجع نذكر الصبايا شو القصص اللي لازم ينتبهوا لها قبل ما يحطوا فاونديشن؟
1: هي اساس الميك اب عندك قاعده اساسيه، الاساس للميك اب هي قاعده كل الناس بتجتمع عليها، انك انت تكوني مهتمه ببشرتك كثير منيح ومرطبه كثير صح. طبعا الترطيب بيجي حسب نوع البشره، مو كل البشرات بتترطب مثل بعض. صح. لما بيكون انا عندي بشره بتكون دهنيه، فانا ما فيني رطب البشره مثل البشره اللي بتكون جافه.
0: صح.
1: فانا بدي اشوف انا شو نوع بشرتي، اهتم ببشرتي هي الشيء الاساسي بالميك اب اللي بيعطيكي اللوك النهائي اذا حلو فلولس الميك اب ولا لا.
0: حلو كتير. يعني القاعدة الأساسية بهي القصة هي الترطيب الصح للبشرة والأساس الصح للبشرة.
1: صح.
0: طيب ننتقل من الفاونديشن للكونسيلر. كمان الكونسيلر بيقولوا إنه كل ما كترنا تحت العين بتروح الهالات، هي الخطوط الموجودة بتروح، فشو رأيك بهالقاعدة؟
1: للأمانة في كل الناس بتحب إنه لا نحن حنستخدم مثلا درجة أفتح درجتين
0: كمان،
1: أو بيقولوا لك إنه لا لازم نستخدم درجتين أفتح أو مثلا درجة أفتح. لا، هون أنا عندي بدي أعرف أنا تحت العين شو اللون عندي.
0: تمام.
1: مشكله عندي، لنفترض اوقات بيكون عندك هالات ممكن.
0: صح.
1: تكون على ازرق شوي او ممكن تكون على بنفسجي او ممكن تكون على الالوان البني والاورنج. انا بدي اعرف اختار المصحح اللي بيعمل لي كوركت صح تحت العين وبعدين اعمل تنوير. انا ما فيني اختار يعني افتح بدرجتين بيعطي لون رمادي وبصير كثير يعني واضح انه في شيء غلط بالوجه، لانه اول شيء بتنتبهي عليه انت العين.
0: صح.
1: فانت حتنتبهي اول شيء انه في عندي غلط باللون. فانا لازم اختار، لا لازم اختار كوركت صح، اعرف اذا عندي مشكله وبعدين اختار الكونسيلر.
0: تمام.
1: ممكن انا اروح لهذه الحاله اذا انا عندي تحت العين كثير حلو، ما عندي مشكله، ما عندي الوان، فيني احط بس تنوير اللي هو بيجي بس تنوير
0: اللي يعني هو اكثر درجتين
1: بس. تمام. ممكن نروح لدرجه ولا درجه ونص، انا ما بفضل نروح على درجتين لانه حيعمل ترانسفير على الوان ثانيه.
0: يعني رنيم فينا نقول انه هي القاعده ممكن تنطبق على الاشخاص اللي ما عندهم مشاكل.
1: تمام. ما عندهم مشاكل في البشره
0: بس هي ما بتنطبق على الكل.
1: اكيد.
0: يعني مثل ما ذكرتي انه نحن لازم يكون في عندنا كوركت صح لتحت العين، بعدين
1: انا اذا عندي مشكله لازم اعالج المشكله بالكوركت الصح وبعدين اختار الكونسيلر اللي انا بدي نور فيه.
0: تمام. هلا الصبيه لحتى تختار الكوركت الصح شو بتنصحيها؟
1: بدها تعرف يعني مثلا درجه
0: اللون اول شيء صح؟
1: تمام. اول شيء بدها تعرف هلا نحن فينا نختار، في عنا كثير الوان كوركت، في عنا اللي بيجي بيتش، في عنا اللي بيجي على بينك، في عنا الالوان الزرقاء اللي هي اللي بتعمل بالانس. نحن هون بنروح بقى لدائره الالوان، انا شو عندي تحت العين لون، شو اللون اللي بيسحب اللون تماما اللي بيسحب اللون اللي فينا نحن نشتغل عليه.
0: طيب هي بالنسبه للكونسيلر قصه انه درجتين افتح ما بتنطبق على كل الصبايا أكيد. ولازم ننتبه لها اكيد. طيب بالنسبه كمان عنا البرايمر بيقولوا لك انه لازم نحطه على كل الوش.
1: أكيد لا، البرايمر هو يعني البرايمر نعمل لحتى يعمل لي يعني بدي يعمل لي بالانس على البشرة أو يصح مثلا إذا عندي أنا بشرة كتير أويلي، في عندي برايمر بيعمل كنترول على هذا الأويل. أنا لو عندي مثلا بشرة فيها مسام واسع، في عندي برايمر بيكون من السيليكون هو بسكر المسام لحتى أنا بعد الفونديشن ما تبين العيوب أكثر. في عندي برايمر بيرطب، بس أنا ما فيني أخده على البشرة كامل ومو لكل الناس. يعني في ناس بشرتها البشرة اللي بتهتم يعني الناس اللي بتهتم بشرتها، فانا ما في داعي اعمل هيدي الستبس
0: الكفر الكتير.
1: تماما.
0: طيب والبودره؟
1: الباودر هو
0: هي كتير في لغط باستخدامها بيقولوا لك كل ما كترنا باودر كل ما كان النتيجه افضل.
1: للاسف الباودر هي بتنحط باماكن معينه، ما بتنحط على الوش
0: صح دائما بسكرين
1: تماما، هي ما بتنحط على الوش كامل. كمان انا لاعمل كنترول على البشره الاويلي بدي يكون مؤسسه صح، البرايمر مختارته صح، بعدين بحط الباودر على منطقه التيزون انه انا اعمل بالانس عليها، ما خلي اعمل كنترول على الاويل شوي. فيني احط بس تاتش بسيط على الوجه كامل. انا لو عندي اضاءه كثير عاليه، لو عندي كاميرا عم بتصور اكيد الاضاءه شوي كمان ممكن تخلي الميك اب يذوب اسرع صح. او

0: باودر بعد الميك اب
1: هي المنطقه اللي بتكون اكثر شيء بتفرز اويل في الوجه، منطقه الانف،
0: تمام،
1: منطقه الجبين وهذه المنطقه. هاي المنطقه تماما ممكن تكون اكثر شيء هي مثلا فيها اويل. تحت العين اجباري لحتى تثبتي انت الكونسيلر اللي حطيتيه لازم تثبتيه بالباودر، ما فيكي الا اذا انا هذا ديلي يوز فيني ثبته باشياء ثانيه اللي هي بيكون مثل اويل بثبت او مثلا هو بيكون عندي الكونسيلر مات ففيني انا احط تاتش صغيره، بس انا لما بيكون عندي كونسيلر وعندي اضاءه عاليه وتصوير لا انا افضل انه ينحط بطريقه معينه بحيث انه ما يبين.
0: حلو كثير. طيب هلا بنجي على الترندات اللي كنا عم نحكي انه كثير من الصبايا بيلجؤوا لها بانه هي مناسبه لإلهم واوقات ما بتكون مناسبه، سواء بميك اب العيون، الروج، كل شيء. حتى في اذا بتلاحظي كل فتره بيطلع هيك ترند جديد، ميك اب الغزال وميك اب عرفتي هدول القصص، فشو رايك فيهم؟
1: لا الترندات ما تطبق على كل الناس. هاي اول شغله. الشغله الثانيه مثلا انا ممكن عندي عين يكون الجفن نازل ومثلا طالع موضه الايلاينر العريض، فانا ما فيني احط، يعني هي ما بينطبق علي هيدا الترند، حيطلع شكل غلط. او مثلا في اي يعني اي مثلا شغله ثانيه، مثلا نفترض البلاشر اللي بيجي على الوجه كامل ما بيناسب كل الوجوه، الليبستيك الالوان الغامقه كثير لناس معينه بتلبق، لناس لا، الالوان الفاتحه كثير، حسب لون البشره، حسب طبعا شكل الوجه. انا بدي اعرف مثلا الحواجب اللي بتكون كثير ممشطه بطريقه كثير مرفوعه، اذا عندي الجبين كثير ضيق كمان حاخذ انا من المسافه، حيصير في غلط عندي بمقاسات الوجه. فانا لازم اكون عارفه شكل وجهي، هذا الترند هل بيناسبني او لا.
0: تمام. هلا مثل هون الترند مناسب الصبيه صح؟
1: ايه،
0: يعني دائما بنشوف هي الميك اب عيون القطه، ومثل ما ذكرتي الايلاينر اللي كثير عريض او اللي مسحوبه كثير
1: تمام،
0: ما بنقي
1: يعني في ناس مثلا عندها الحاجب
0: نازل
1: والايلاينر كثير طويل اكيد ما حيكون ظابط الشكل.
0: تمام. حتى الترندات اللي قلت لك عنها اللي كثير بتنطرش، الميك اب الهندي والغزال
1: طبعا اكيد ما بيناسب كل الوجوه، يعني اكيد ما عندك انت ميك اب بيناسب الكل بنفس المقاييس.
0: تمام. هلا هي بالنسبه للترندات، في ذكرنا مرة فقرة انه الميك اب المناسب للتلفزيون والميك اب العادي. نحن لازم يكون عندنا ميك اب لكل واحد؟
1: لا هو بيختلف التكنيك. مثلا نحن لو عندنا اضاءة كثير عالية لازم يكون، يعني انا ما بالضرورة انه انا كثر، اختار كوريكت صح، يعمل لي بالانس على البشرة، اختار انه انا ما احط شيميرينج لانه كثير بيعمل فلاش باك على الكاميرا وعلى تمام الاضاءة. بدي اعرف انا، يعني بدنا نروح شوي للمات اكثر ما يكون انه عندي الاشياء الجلوي او مثلا البشرة الناتشرال كثير، لازم انا اطفي البشرة شوي مشان ما يعمل مشكلة على الكاميرا.
0: طيب وان يكون عندي كثير منتجات ميك اب، هي سبق كمان حكينا فيها.
1: اي تمام.
0: نرجع نذكر صبايا،
1: يعني ممكن انا يكون عندي نفس المنتج من كثير براندات بس انا اصلا ما حاستخدمه،
0: نحطه بالدرج
1: تماما. وهو هذا دائما بيكون انت عندك اصلا حصيله سفره من هذا البراندات
0: تماما
1: ما بتستخدميها للامانه، يعني بيكون عندك كثير برودكت بتكون هي عندك من نفسها من براند ثاني وانت حتعلقي على برودكت وحده حتستخدميها في كل الوقت.
0: تمام. طيب رنين بدي هيك تخبرينا هلا اكثر غلط بيقعوا فيه الصبايا بالنسبه للميك اب بشكل عام.
1: الباودر الزياده.
0: الباودر
1: الزياده دائما الباودر هي بتعطيك الفينيشنج الغلط، بتبين عيوب الميك اب. دائما لما انا بدي كثر باودر يعني خاصه تحت العين حيبين اللي عندك الخطوط كثير واضحه، خطوط الضحك كمان حتبين كثير واضحه، الميك اب لو ما نجاف صح يعني البشره ما جفت صح فانا حيصير عندي الخطوط حتبين كثير وحتتقطع كثير وحتبين البشره كثير هي جافه.
0: تمام. طيب هلا قبل ما نختم في عندي هيك مجموعه عبارات بدك تقولي لي اذا هن صح ولا غلط كتلخيص، يعني للصبايا اللي هلا عم يحضرونا لحتى يعرفوا اذا هذا الشيء صح ولا لا. الكونسيلر لازم يكون افتح بدرجتين.
1: اكيد غلط وغلط ينطبق على الكل.
0: البرايمر ضروري دائما؟
1: اكيد لا، حسب البشرات.
0: طيب البشرة الدهنية لازم نكتر عليها باودر؟
1: أكيد لا، لأنه إذا البرودكت عندي ما نجافة صح وهي أصلا ما بتحمل باودر كتير حتشقق وحتبين أكبر من العمر.
0: تمام. طيب التغطية الأعلى بتعني بشرة أجمل؟
1: أكيد لا، ممكن تعطيني شكل أكبر بالعمر كتير وتخفي الملامح.
0: إذا المنتج منتشر على السوشيال ميديا أكيد رح يناسبني بما أنه كل الصبايا عم يستخدمه.
1: أكيد لا، وهذا الخطأ اللي بنوقع فيه وبصير عندنا برودكت كتيرة بلا داعي.
0: تمام. طيب ختام رنين بدي منك هيك نصيحة لكل الصبايا لحتى يهتموا بميك اب صح وما يتبعوا الترندات.
1: الاهتمام بالبشرة، الاهتمام
0: رطبوا بشرتكم يا جماعة،
1: بالترطيب، اهتمام انك انت ما تلحقي الترندات، لازم تدرسي هذا المنتج اذا بيناسبك او لا.
0: حلو كثير. بدي اتشكرك رنيم على هالفقرة الحلوة، ان شاء الله يكونوا كل الصبايا استفادوا من المعلومات اللي قدمنا لهم اياها. شكرا كثير لك، نورتينا.
1: شكرا.
0: وهلا مشاهدينا فاصل وراجعين لفقرة كلام ميديا، خليكم معنا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدين الجديد، وصلنا معكم لفقرة كلاميديا، يعني فقرة كلاميديا مثل العادة نحكي فيها عن آخر الأخبار انتشرت على السوشيال ميديا، وبنرحب أكيد بزميلتنا روز صارت معنا بسيدي الصباح.
1: صباح الخير روز، يسعد صباحك براءة، يسعد صباحك عمار، كيفكن اليوم؟
0: والله منيح،
1: يعني اليوم ختامة مسك معك بكلاميديا، يعني ما بدك تقولي هالكلام لعمار، يعني
2: شو يا عمار انت كانك
0: بصراحة بروز؟ لا لا امبلا امبلا، انا ختامة مسك مع روز، انا شهادتي بروز مجروحة صراحة.
1: الله شكرا. هلا بدي ابدا اول اخباري معكم بخبر كثير حلو ومفرح اغلب السوريين. خبرنا الاول لليوم مشاهدينا هو عن الفيديوهات يلي تداولها ناشطون سوريون فجر يوم الاحد، بيظهر فيهم الرئيس احمد الشرع وهو بزياره مسائيه لمدينه حمص. هالزياره اجت بعد جوله ميدانيه واسعه للرئيس بحلب، رافقوا فيها محافظ المدينه عزام الغريب، وشملت عدد من الاحياء والمناطق الحيويه والصناعيه، بالاضافه لتفقد مشاريع خدميه وبنى تحتية وعدد من المحاور والطرقات. وبعد حلب أكيد توجه الشارع للزيارة مسائية لمدينة حما قبل ما ينتشر مقطع جديد بيبشر بوجوده بمدينة حمص، فخلونا نتابع هالفيديوهات ونرجع لكم.

0: يعني قديش حلو فعلا هاي الزيارات بتكون، قديش بينبسطوا فيها اهالي
1: أكيد.
0: المدينه، قديش بتعبر عن اهتمام من الرئيس ومن الحكومه بالبلد وبالطرقات وحتى يعني بالامور الاجتماعيه
1: الخدميه. صح، عم بتصير بالبلد اكيد.
2: الحمد لله، وعم نكتشف انها عم تكون زياره يعني بشكل دوري، دائما بنشوف الرئيس احمد الشرع عم يكون باماكن معينه بشكل شبه دائم، ما بيطول غير غيبه كثير، بيروح على مناطق عشان يستكشف، حتى الوزراء كمان عم يكونوا متواجدين على الارض.
1: صحيح.
2: هي ان شاء الله يعني يا رب تكون بشائر
0: خير، خير
1: ان شاء الله يا رب،
2: شوف سوريا الذي نحب يا رب.
0: اكيد باذن الله. وهلا مشاهدينا بدنا نروح على خبرنا الثاني. خبرنا الثاني مشاهدينا مؤثر جدا، وايضا من مدينه حلب، بيوثق لحظه ام وهي عم تستذكر ابنها الشهيد وعم تتلمس صورته خلال فعاليه لاحياء تضحيات الشهداء نظمتها وزاره الدفاع السوريه في قلعه حلب. مشهد حمل كثير من المشاعر والوجع والفخر بنفس الوقت، ورجع للأذهان حجم التضحيات الكبيرة اللي قدمها شهداء سوريا على مدار سنوات الثورة، واللي كان لهم الدور الأكبر بتمهيد طريق النصر وتحقيق تطلعات السوريين بالحرية والكرامة. فخلونا نتابع.

0: والله
1: صراحة مشهد فعلا مؤثر، بيحكي عن وجع أغلب الأمهات السوريين.
2: أكيد.
1: يعني كثير من الأمهات عانوا هاي المعاناة وتوجعوا هذا الوجع. بنتمنى الرحمة أكيد لابنا الشهيد، ويا رب يتقبل بين الشهداء.
2: أكيد الله يرحم روحه ويصبر قلب كل أم فقدت ابنها أكيد خلال الثورة. يعني كثير جهود يعني تقدمت وكثير تضحيات شفناها وعم نشوفها لسه وعم نرجع نتذكرها، فألف رحمة لأرواحهم.
3: آمين.
0: أكيد ولكل أم يمكن فقدت ابنها بسنين الثورة السورية، يلي راح شهيد واللي راح طفل واللي راح بشكل ظالم من قبل النظام البائد. يعني الله يرحمهم يا رب، يجعل مثواها الجنة، ويا رب يصبر كل أم فقدت أطعم الروحة ويعوضها، وإن شاء الله رب كلها تكون هيك تلتقوا من جديد بالجنة يا رب. والله يصبرهم.
1: آمين. آمين يا رب. يعني بالنهاية هدول أمهاتنا، يعني أكيد. الأم يلي فقدت ابنها، نحن كلياتنا أولادها، ولازم تكون فخورة رغم هذا الوجع الكبير يلي بقلبها، فخورة صحيح. أنه ابنها ساهم بتمهيد طريق النصر.
2: أكيد.
1: فهلا خبرنا الثالث يعني عن شيء حدث متداول جدا بين السوريين وكل السوريين بانتظار. بدي احذركم يعني صار لازم تعرفوا عن مين.
2: هلا عرفنا بس ما خليني انت تحكي للمشاهدين.
1: طيب خبرنا الثالث مشاهدينا من بدنا نروح فيه لفيديو بيحمل خبر حلو للفنانة أصالة، وبيترافق مع عودتها لسوريا واستعدادها لاحياء الحفل المنتظر من قبل محبيها. الفيديو بيظهر صاحب محل مختص ببيع الشرقيات والتحف القديمة، وهو عم يعرض آلة العود الخاصة بالفنان الراحل مصطفى نصري والد الفنانة أصالة، واللي يعني بشكل قطعة غالية وثمينة بتحمل قيمة فنية ومعنوية كبيرة. صاحب المحل نشر الفيديو عبر مواقع التواصل ووجه نداء للمتابعين حتى يساعدوه بالوصول لأصالة وتوصيل الأمانة لصاحبتها لحتى تستعيد ذكرى عزيزة مرتبطة بوالدها الراحل. فخلونا نتابع الفيديو سوا ونرجع لكم.
4: أكيد مو أي شغلة نادرة من نوادر البشائر هي للبيع. لح أفرجيكم هالقطعة. هذا العود هو بشغل توفيق نحات عمره أكثر من 100 سنة، بيعود للفنان الراحل مصطفى نصري. حطينا ببالنا أنه بإذن الله ما حدا بياخده غير الست أصالة، ونحن من هون من عنا من محل البشائر بنتمنى أنه الست أصالة تجي لمحل البشائر وتاخد عود أبوها هدية من عنا.
1: يعني نحن كمان هلا عم نساعد بوصول هي الرساله للفنانه اصاله، بنتمنى فعلا.
2: معلش لكم معلومه؟
1: اكيد تفضل.
2: وصلت
1: وصلت
2: وصلت. ايه شفت اللي ناشر الفيديو كاتب مثبت تعليق انه الامانه وصلت وعم يتشكر كل الناس اللي وصلت للفيديو. فايه لا الحمد لله وصلت الامانه، واكيد بس تجي اصاله رح تستلم.
1: يعني اول بظن هي اول زياره معناها، ممكن بعد ما تزور بيتها اصاله رح تنزل
2: فورا. ايه رح تروح تاخذ العود. اكيد
1: تواصلت هي، تواصلت معه أصالة حسب ما عم يحكي البروفيسور. ايه. احمد تواصلت معه أصالة.
2: لا لسه ما يعني وصلت الرساله. ايه. بس لا اكيد العود لسه ما وصل لانه أصالة لسه ما اجت على سوريا. ناطرين.
1: عرفنا الوجهه الثانيه معناها لأصالة بسوريا. ايه. ان شاء الله.
0: والله كثير حلو هذا الكلام، مفرح قديش فعلا عم يعملوا ترويج لعوده أصالة الفنانه يلي لها تاريخ كبير ويلي تركت البلد بوجود نظام ظالم ولك راجعه لسوريا الجديده. كلياتنا ناطرين
2: اكيد.
0: كل مالي عم اكتشف
1: اغنيتك كثير مؤثره فيني على طول عم بسمع اغنيه تبع رجعت اصاله على الشام.
0: كل مالي عم اكتشف قديش عندها جماهيريه واسعه. صح. يعني انا تخيل شو في عالم عم تحكي انه بدنا نحلق احضر حفله اصاله، ناطرين اصاله فارغ الصبر. يمكن المقطع اللي انتشر امبارح تبع البارت تبع غنيه اصاله كمان عم يوثق قديش هي مشتاقه لسوريا وقديش عبالها تشوف الشعب السوري.
1: يعني اصاله بالنهايه هي رمز، يعني رمز للفن السوري العريق ورمز للثوره السوريه. ف يعني مو لازم اكيد تمرق هاي الفتره بدون ما نشوف اصاله. اكيد
2: اكيد اكيد كلنا ناطرينها ومتحمسين اكيد للحفلين اللي رح تحيون بالشام. فهيك حاسه كثير رح يكون في عالم،
0: كثير رح يكون
1: ان شاء الله
0: الشوارع رح تتسكر، ولكن يا رب يكون الحفلين كثير حلوين
2: ان شاء الله.
0: عم يعني يعززوا هاي شعور الاشتياق اللي عم يصير بوصول الفنانه اصاله على سوريا وملاقاتها للشعب السوري الناطره من 10 سنين وحتى أكثر. حترجع بخير وسلامة، فنحن ناطرينها
1: على خير إن شاء الله. وبخبرنا الرابع مشاهدينا بدنا نروح لفيديو أثار تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحمل قصة إنسانية جميلة لمست قلوب كتير من الناس. بالفيديو بنشوف رجلين مسنين عم يأدوا مناسك العمرة سوا، ومن أول لحظة ممكن تشوف هدول الرجلين رح تفكر إنهم رفقات درب أو أصحاب من زمان، خاصة مع كمية الألفة والمحبة اللي كانت واضحة بيناتهم. ولكن المفاجأة إجت لما سألهم صاحب الفيديو عن صلة القرابة يلي بتجمعهم، وجاوبوا بجواب خلى كتير من المتابعين يتأثروا ويتفاعلوا مع القصة، لأنه العلاقة بيناتهم كانت أعمق وأجمل مما توقع أغلب الناس. فخلونا نشوف الفيديو سوا لنعرف شو هي العلاقة بيناتهم.
3: الله يديم الصحبة الطيبة. كيف حالكم؟
5: الحمد لله.
3: شكون أموركم؟
5: طيب.
3: كم لكم أصحاب؟
5: كم؟ بابا أنا والدك.
3: ما شاء الله. والدك؟
5: أنا بابا أنا.
3: والدك بابا؟
5: أنا بابا أنا.
3: الله يرضى عليك. طيب. الله يرفع قدركم. طيب. السلام عليكم. من سوريا.
1: يعني أنا بدي أتمنى يا رب الله يطول بعمر أهالينا ويضلوا معنا لحتى نوصل لهذا العمر، يضلوا بصحتهم ويضلوا فعلا يعني نقدر نعيش معهم يعني لحظاتنا بصغرنا وبصبانا وحتى لما نكبر.
2: أكيد يعني ما شاء الله والده وهو يعني بينين نفس العمر ورايحين يعني عم يعملوا عمرة، فقديش عن جد هذا الشيء يعني كثير حلو.
1: ما شاء الله الله يحمي لهم يا الله يحمي يا رب هيك ويطول بعمره.
2: آمين يا رب. آمين.
0: الله يطول بعمركم يا رب. عم نشوف هاي المشاهد قديش حلوه وقديش بتعزز عنا شعور العيله. فشفتي انا وقت شفتهم اول شيء ما كنت اتوقع ابدا انه
2: ابوه.
1: كثير جميل الفيديو فعلا. هلا بخبرنا الاخير كمان من ضمن مجال الفن، بس المره مع الفنانه نانسي عجرم يلي ولعت اجواء مسرح قرطاج بحفل مميز ليله امبارح، وقدمت باقه من اغانيها يلي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. ومن بين اللقطات الطريفة اللي انتشرت خلال زيارتها لتونس، تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لنانسي وهي عم تمازح الصحفيين بطريقتها العفوية، وبلحظة مليانة ضحك وخفة دم بلشت تغني لهم شاطر شاطر. ويبدو أن الصحفيين ما كانوا متوقعين أبدا هذا الموقف، فخلونا نشوف سوا كيف كان التفاعل بهذا الفيديو ونرجع لكم.
6: شاطر شاطر شاطر شاطر
7: بس مكان مش مرضو على مرضو.
8: ايه
9: انتو
8: بتغنيكم
9: اللي
8: بيسمع كلمة
9: مرضو. لا ما اسمعوش كلمة مرضو.
8: ها؟
9: كلمة امه.
1: يلي سؤال عمار، يلي بيقعد عقل وحده شو بنقول له؟
0: شاطر شاطر.
1: يلي بينجح بمدرسته براءة.
2: شاطر شاطر.
1: ما بيعزب معلمته عمار.
0: شاطر شاطر.
2: واللي بيسمع كلمة مرضو.
1: هلا قالتها. بيسمع كلمة مرضو هذا شاطر بروماكس. والحكي يوصل يعني.
2: طبعا. شو رأيك عمار؟
0: والله براين مسأل بروديوسر أحمد شو رأيك أنت؟
1: كان اللي بيسمع كلمة أمه أكيد أكيد. ما هو اللي بيسمع كلمة أمه بيكون بيسمع كلمة مرته بالأساس يعني.
2: رضا يا عين يا روز.
1: الوالدين المرضي لوالديه أكيد مرضي لزوجته.
0: روز أنا عم اكتشف آخر حلقات صارت كتير عميقة.
2: ما شاء الله.
1: جوابي على آخر ثانية إذا
2: بتلاحظ. لا بتعطيك جواب
0: عميق.
1: أنا هون بتكون خلصت فقرة كلام ميديا. بدي أتمنى لكم وأتمنى لمشاهدينا نهار سعيد.
0: شكراً يا روز.
2: شكراً لك.
0: يعني مشاهدينا هي كانت حلقتنا اليوم بصباح سوريا يلي كنا فيها أنا وبراءة. يا رب تكون كنا خفاف الظل عليكم سليناكم وفدناكم بنفس الوقت.
2: أكيد أكيد عمار، وإن شاء الله يكونوا استمتعوا معنا بفقراتنا كلها ويكونوا استفادوا منهم أكيد. وهيك بلشنا بساعات وما حسينا للأمانة بالوقت. بلشنا حديثنا اليوم عن الساعات وما حسينا ابدا بالوقت يعني فورا هيك مرة. وان شاء الله هيك تكون حلقه ظريفه وحلوه. هلا نسال عمار. إيه؟ اليوم انت طلعت بفقره بين اثنين.
0: والله كانت ظريفه.
2: كيف كانت الفقره؟
0: صراحه كانت كثير كثير ظريفه. بدي وجه تحيه لميس عليا.
2: أكيد.
0: وان شاء الله بنحكي يعني الاسبوع الجاي بفقرات ثانيه. وكان الموضوع ما في نزاع. إيه؟ بين الرجل والامراه.
2: يعني الشريك بغار من شريكته طلع ولا لا
0: العكس؟ الاثنين يعني الاثنين بغاروا من بعض بس مو الكل يعني. كما صعدك بالدنيا كانت كثير مهمه. هي حكينا عن التنميل واعراضه
2: بسمعنا كلنا
0: بالضبط.
2: دائما بتسمع انه والله نملت رجلنا
0: بالضبط. يعني روز بس الجوع بتنمل هالقد يعني.
2: وختمناها اكيد مع روز بفقره أكيد كلام ميديا اللي كانت مميزه اكيد واخبارها كثير حلوه. فانطرونا بكره.
0: باي.
2: باي باي.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها لائحة الأسعار المعدلة للمشتقات النفطية تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم بعد إعلان وزارة الطاقة رفع الأسعار. أهل في مدينة مركدة بريف الحسكة يحتجون رفضا لارتفاع أسعار المشتقات النفطية مطالبين بإلغائها. قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل عند المدخل الجنوبي لبلدة بيجن بريف دمشق وفي عين النورية ورسم الحيادرة بريف القنيطرة. المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بطرطوس تبدأ بتنفيذ أعمال صيانة الطرق المركزية المقررة لعام 2026.

أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية رفع أسعار المشتقات النفطية لتشمل البنزين والمازوت وفق التسعيرة الجديدة المعتمدة اعتبارا من اليوم الأحد. وبموجب القرار ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة سورية، ولتر بنزين أوكتان 90 إلى 185 ليرة سورية، في حين حدد سعر لتر المازوت عند 175 ليرة سورية.

0: هذا وأكدت وزارة الطاقة أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا جاء نتيجة لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين هذه المشتقات عالميا بالتزامن مع عمرة مصفاة بنياس، مشيرة إلى أن التعديل مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوفر المادة في السوق المحلية. وأوضحت الوزارة أن السوق السورية تتأثر بارتفاع كلفة تأمين البنزين والمازوت والفيول عالميا في وقت دخلت فيه مصفاة بنياس في عمرة شاملة لنحو شهرين، ما يزيد الحاجة مؤقتا إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة، مشيرة إلى أن الارتفاع الحالي لا يرتبط بسعر النفط الخام وحده، إذ تشهد أسواق المشتقات المكررة ضغوطا نتيجة تراجع المعروض واضطراب طاقات التكرير وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، ما يزيد كلفة تأمين المشتقات للسوق السورية. هذا وقال وزير الطاقة محمد البشير إن إنتاج سوريا من النفط يبلغ حاليا نحو 102 برميلا يوميا مقابل حاجة محلية تقدر بنحو 300,000 برميل يوميا، في ظل مساعي حكومية لزيادة الإنتاج وإنشاء مصاف جديدة. وأوضح البشير أن سوريا تأثرت بشكل كبير بأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا انعكس على الشركة السورية للبترول وتسبب في تكبدها خسائر، مضيفا أن الوزارة أبرمت عددا من العقود مع شركات عالمية بهدف زيادة إنتاج النفط. وفي قطاع الكهرباء قال البشير إن الوزارة تعمل على زيادة قدرات توليد الكهرباء للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. احتج أهل في بلدة مركدة في ريف الحسكة الجنوبي على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وطلب المحتجون بإلغاء الزيادة المقررة على الأسعار، كما أظهرت لقطات مصورة إضراب النار في إطارات وسط إحدى الطرقات في المنطقة. كما شهدت مدينة الطبقة في محافظة الرقة إضراب بعض سائقي السرافيس عن العمل رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات.
1: من مدينة الطبقة اضراب الجميع السرابيس بسبب غلاء المازوت على الشعب.
0: وللتفاصيل معنا مجموعة من مراسلينا، حازم عوض من دمشق ومحمد نور من حلب وأيضا أنور أبو الوليد من حمص. أهلا بكم معنا جميعا. البداية من دمشق معك حازم، ضعنا في تفاصيل رفع أسعار المحروقات اليوم.
2: كاترين، حقيقة على الفور يعني ارتفعت بعض الخدمات يعني وأولها المواصلات اليوم بشكل مباشر وبشكل عشوائي أيضا وفقا ل يعني بعض السكان. قبل قليل التقينا عدة سائقين قالوا لنا بأنهم لم يرفعوا الأجرة، بينما أكد راكبون بأنهم يعني الأغلب السائقين رفعوا الأجرة ما بين 1000 و2000 ليرة سورية منذ الصباح الباكر، حتى أن بعض الطلاب صباحا يعني اطردتهم بعض المشاكل مع وسائل النقل، ويعني معهم بعض النقود فقط محددة لوسائل نقل معروفة يوميا، لكن بعض السائقين رفضوا نقلهم لان بحجه ان المازوت قد ارتفع. هذه اولى المشاكل التي عانى منها سكان العاصمه او بعض سكان العاصمه صباحا، لكن يعني وفق السكان ليس كل السرافيس رفعت اسعارها، ربما بعد قليل او بعد ساعات من الان سيكون هناك يعني بعض خدمات اكثر وسلع اكثر تطالها الارتفاعات. هناك توقعات بان يكون الارتفاع قد يطال يعني الكثير من المنتجات وحتى الغذائيه منها نتيجه ارتفاع البنزين والمازوت التي تؤثر على عمليه النقل ما بين المحافظات وضمن المحافظات نفسها، ودخول المازوت في يعني كحوامل طاقه نتحدث في الصناعات وهو مكون اساسي يعني في حوامل الطاقة، خاصة يعني في بعض المعامل التي لا تصلها التيارات الكهربائية، وأيضا استخدامه في الشحن سيسهم برفع الأسعار. في المخابز الخاصة كان هناك رفع لأسعار الصمون والكعك، الخبز السياحي كان قد ارتفع منذ 10 أيام بعد الرفع الأخير السابق لهذا الرفع، كان هناك تسعيرة أصدرتها المخابز الخاصة. هنا يمكن التنويه بأن لا توجد أسعار رسمية مفروضة على السلع، هوامش الأرباح باتت يعني تقريبا مفتوحة ما عدا الربح الفاحش وفقا لمديرية تموين دمشق، وبالتالي هذا ربما يفتح باب كبير خلال اليومين القادمين في تذبذب وتخبط في الأسعار نتيجة هذا الربع الذي وصل تراوح ما بين 25 إلى 40% لمادة المازوت وهي ربما الأهم. نعم كاثرين،
0: ننتقل إلى حلب معك محمد، كيف كانت ردود فعل الأهالي بعد ارتفاع أسعار المحروقات اليوم؟
3: نعم كاترين، هي ردود فعل غاضبة بالتأكيد على هذا الرفع كما وصفه الأهلي بالرفع المبالغ فيه والجائر أيضا عليهم، لأن اليوم يعني سعر دخل المواطن لا يتناسب مطلقا مع الزيادات المتتالية، وآخرها يعني اليوم يعني الزيادات وصلت إلى 40%، وهذا أمر يعني كثير ومرهق على كاهل المواطن بحسب ما قالوا لنا. يعني حتى مادة المازوت هي داخلة في كل مفاصل الحياة في سوريا عموما، يعني بدأت المخابز الخاصة برفع الأسعار من مخبز إلى آخر، الآن باتت التسعيرة مختلفة، ومنهم من قام بإنقاص وزن ربطة الخبز، أيضا سرابيس النقل والباصات أيضا هي الأخرى، هنالك بعض الأشخاص رفعوا التسعيرة بشكل مبالغ فيه، وآخرون حتى الآن يعني لم يستطيعوا العمل، ومنهم من يحافظ على التسعيرة. أما بالنسبة للمواد الغذائية كاترين هي الأخرى، هنالك ارتفاع في أسعارها، منذ قليل كنت في سوق باب جنين، أيضا المواد يعني الخضروات كان هنالك فيها ارتفاع بسبب يعني زيادة كلفة النقل. اليوم يعني مدينة حلب وأنا أتجول فيها شبه مشلولة، كل القطاعات كل المفاصل هنا في مدينة حلب، الناس تائهين حتى الآن، لم تصدر حتى يعني التعريفات الرئيسية بالأسعار، يعني بعض المواد الرئيسية لم تصدر حتى هذه اللحظة، وبالأخص يعني مادة الخبز، إضافة إلى ذلك يعني أسعار النقل الداخلي من سرافيس وأيضا باصات النقل الداخلي، حتى المواد الغذائية حتى الآن غير منضبطة، يعني حتى وقبل إصدار التعرفة الجديدة لأسعار المحروقات كان هنالك تفاوت ما بين محل وآخر، الآن بعد هذه الزيادة كاترين بالتأكيد هنالك تفاوت كما لمسناه وشاهدناه من محل إلى آخر، حتى الآن الناس تائهة لا تعرف ماذا تفعل، وأيضا الحكومة حتى الآن لم تصدر أي تعرفة رسمية في بعض أسعار المواد والسلع الرئيسية.
0: بالانتقال إلى حمص معك أنور، يعني كما تحدث الزميلين محمد وحازم، هناك أيضا ارتفاع في بعض أسعار الخدمات وبعض أسعار المواد الغذائية، كيف يبدو الوضع في حمص؟
4: نعم كاترين، بالفعل أو العوامل الأولية أو ردود الفعل الأولى على هذا القرار بدأت تظهر فورا، يعني منذ إعلان القرار وتلقي الناس له بصدمة حقيقة مع هذا الارتفاع الكبير مقارنة حتى بارتفاعات سابقة. أول ما يحصل هو أولا فوضى أسعار تحصل، وخصوصا في قطاعات معينة تعتمد على المحروقات بالدرجة الأولى كقطاع النقل الداخلي، وهو من أبرز القطاعات التي تهم المواطن والذي كان من المقدر له بأن يكون اليوم صباحا تعامله معه منذ ساعات الصباح الأولى، جميع الموظفين الذين سيتوجهون إلى أعمالهم والعاملين الذين سيترقلون بين مناطق المحافظة سيكونون مجبرين على استخدام هذه الوسائل النقل التي تكون دائما ردة فعلها على الزيادات السابقة، وخصوصا في مثل هذه الزيادة الكبيرة نسبيا بأن يكون هناك إما رفع بشكل عشوائي بشكل فوضى من قبل البعض دون وجود تأشيرة أو دون وجود لوحة جديدة بالأسعار أو قرار رسمي، أو هناك جزء آخر يعني يضرب تقريبا عن العمل، يتوقف عن العمل بسبب هذا الارتفاع، يقول بأنه لا يستطيع رفع التأشيرة على الناس من ذاته، وفي ذات الوقت إذا اعتمد على التسعير القديمة فسيكون في خسارة وبالتالي تتوقف الأعمال. اليوم لاحظت في بعض المناطق مثلا هناك تناقص في عدد السرافيس التي تتنقل بين الأحياء أحياء المدينة، هناك يعني شبه توقف عن العمل من قبل بعضهم ريثما يصدر ربما أسعار جديدة ويتم الوصول إلى سعر موحد، ولكن من يعمل يعمل في ظل فوضى أسعار سواء في قطاع النقل أو حتى في قطاع المواد الغذائية، المواد الرئيسية الأخرى التي هناك اعتماد على الحكومة فيها كمادة الخبز وغيرها، لم يطرأ إلى الآن تغير في الأسعار، ولكن جميع المؤشرات تشير إلى أن هناك زيادة ستحصل نتيجة أن المحروقات تتدخل في كل شيء، هي يعني مادة يتم الاعتماد عليها في نقل جميع المواد، وبالتالي كل شيء معرض للارتفاع نتيجة هذا الارتفاع الذي حصل فيه المحروقات. أيضا في الكازيات التي تجولنا في عدد منها ونحن نقف الآن أمام إحداها، يكون هناك إحجام من قبل المواطنين بعدها، حتى هناك عكس الحالة السابقة التي يتم فيها خفض السعر والتي يكون هناك ازدحام وإقبال من المواطنين على تعبئة سياراتهم، يحصل الآن العكس تماما وهو محاولة المواطنين تأخير تعبئة سياراتهم بمواد المحروقات أو تعبئتها بالحد الأدنى الذي يكفيهم لمشوار واحد فقط، ربما ريثما يتم الوصول إلى استقرار في السعر دائما، ومع التذبذب المستمر الذي حصل خلال الفترة السابقة دائما ما يكون حديث إشارة في مثل هذه الحالات هو عدم الاستقرار أو حتى ربما تفاؤل بعودة الأسعار أو انخفاضها مرة أخرى، لأنه حصل في سابقة عديدة ارتفاع ثم انخفاض والعكس، وبالتالي الناس إلى الآن هي في حالة يعني فوضى لتلقي هذا الخبر الجديد، ولن تظهر مؤشراته بشكل مكتمل إلا ربما بعد ساعات أيضا أو ربما أيام ريثما يكتمل المشهد وتثبت الأسعار، وسيكون هناك للأسف في طبيعة الحال كما ذكرنا ارتفاع في معظم المواد الرئيسية أو في عمومها تقريبا. اليوم الناس في حالة صدمة من هذه الأسعار الجديدة، إحجام عن الشراء في بعض الأسواق والجازية، وأيضا توقف في عمل بعض السيرفيس، كل هذا هي مؤشرات أولى لكنها سيدفعها بطبيعة الحال مؤشرات أكثر وضوحا خلال الساعات القليلة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد من حمص، وشكر موصول أيضا للزميلين حازم عوض من دمشق ومحمد نور من حلب. حول الموضوع ينضم إلينا وسيم إبراهيم الباحث الاقتصادي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ وسيم. يعني كما تحدثت وزارة الطاقة أن سبب الارتفاع هذه المرة هو بسبب تأمين المشتقات النفطية، برأيك كيف تقرأ هذه الأرقام الجديدة اليوم لأسعار المحروقات؟
5: بداية شكرا لاستضافتكم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. ما أدرجته وزارة الطاقة بصريح العبارة هو مبرر اقتصاديا من حيث الأسباب التي أدرجتها، هي أدرجت رفع أسعار الطاقة نتيجة أسباب هي تحت خانة التأمين الإمدادات وأيضا ارتفاع التكاليف. ذكرت أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة أسباب ارتفاع الخام برنت ونتيجة اضطرابات في الإمدادات ونتيجة عدة عوامل أخرى منها ارتفاع أسعار الشحن والتكاليف التأمين. هذه العوامل إذا نظرنا إليها اقتصاديا فهي مبررة اقتصاديا، ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه هل هذا الارتفاع يوازي التكلفة؟ هنا يجب أن نطرح ثلاثة عوامل إذا سمحت لي. هي ما هو التكلفة الحقيقية لاستيراد المشتقات النفطية؟ وهل هذا الظرف الاستثنائي سيطول أمده؟ وهل تبيع وزارة الطاقة المشتقات النفطية فعلا بسعر التكلفة أم هناك هامش ربح آخر؟ هذا الأمر يحتاج إلى مجموعة من العوامل أن تكون أكثر وزارة الطاقة أكثر شفافية من حيث إبراز هذه التكاليف للمواطنين.
0: ولكن أستاذ وسيم، هذا التذبذب بالأسعار، يعني نحن نشهد ارتفاعات متتالية خلال فترات زمنية قصيرة، متى من الممكن أن يستقر السوق؟
5: استقرار السوق باعتباره أن وزارة الطاقة ربطت السوق السورية بالسوق العالمية وربطت العوامل المؤثرة خارجيا داخليا، وباعتبار أنها تعتمد على الاستيراد نتيجة عوامل منها دخول مصفات بنياس في العمرة لمدة شهرين ونتيجة عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية السوق المحلية، فهذا الأمر سيكون مرتبط بالتداعيات الإقليمية، المضائق، سلاسل الإمداد، التوريد، هذه العوامل كلها ستكون مؤثرة على أسعار المشتقات النفطية. طالما أنها غير مستقرة فستتأثر بشكل مباشر على السوق المحلية بشكل طبيعي.
0: ولكن بالمقابل أستاذ وسيم، تحدثت وزارة الطاقة عن أن هذا الارتفاع هو ارتفاع مؤقت، ما الذي نعنيه هنا بكلمة مؤقت؟
5: المؤقت للحين الحالية كما تعلمين تشهد المنطقة حاليا اضطرابات إقليمية. المؤقت يعني عندما يحدث هناك استقرار في المنطقة واستقرار في الإمدادات النفطية، قد تعيد الوزارة دراسة الأسعار وقد تخفضها، ولكن متى سيحدث هذا لا نعلم
0: إذن
5: بصراحة.
0: هل من الممكن أن نشهد انخفاضا في الأسعار؟
5: لاحقا كما ذكرت وزارة الطاقة باعتباره أنه وضع استثنائي فقد يمكن أن تنخفض الأسعار، تعيد
0: ولكن
5: دراسة الموضوع.
0: هذه الارتفاعات في الأسعار اليوم انعكست أيضا على بعض الخدمات وبعض المواد الغذائية.
5: طبعا طبعا طبعا المواطن بصراحة شعر بصدمة سعرية عندما استيقظ صباحا، شعر بصدمة سعرية، وأيضا الأسواق شعرت بصدمة في التكاليف. للأسف الارتفاع الحالي هو الرقم القياسي الأول في السوق السورية، يحدث هذا الارتفاع. هذا له تأثيرات مباشرة بشكل مباشر على المواطن وعلى جميع القطاعات الاقتصادية، كون المحروقات تشكل هي محرك التضخم عندنا. التضخم كما ذكرت هيئة الإحصاء والتخطيط كان 24.8 خلال عام 2016 أو خلال الأشهر الماضية. حاليا التضخم سيرتفع أكثر، سيلمس المواطن التأثيرات المباشرة، سينتقل التضخم من محطة المحروقات إلى وسائل النقل إلى الأسواق ثم إلى مائدته. التضخم سيشمل جميع الأسعار، وللأسف نخشى أن يكون هناك أيضا تضخم مفتعل، وهو ما يقوم بعض ضعاف النفوس برفع أسعار خدمات والسلع بحجة وشماعة ارتفاع أسعار المحروقات فيها.
0: طيب، أبرز المجالات التي من الممكن أن تتأثر بهذه الأسعار؟
5: كما ذكرت لك سينتقل التضخم من محطة الوقود إلى أسعار النقل مباشرة، أسعار النقل والشحن، وهي تلعب بنسب كبيرة في رفع التكاليف. أيضا المصانع العديد من المصانع تعتمد على المحروقات، أيضا المطاعم وغيرها وغيرها، جميع القطاعات ستتأثر، حتى ربطة الخبز ستتأثر، سواء كانت التي ستباع في الأفران الحكومية، إن لم تتأثر ستتأثر أسعار الخبز السياحي وغيره. سيرتفع التكاليف على مدخلات الإنتاج، ومعروف أن المازوت يشكل بنحو 8 أو إلى 9% من سلة المستهلك، من ارتفاع تكاليف سلة المستهلك. رفع المحروقات هو عامل أساسي في انكماش القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم. هذا أمر، يعني هذا منطق اقتصادي مفروغ منه. أي تحريك في أسعار المشتقات النفطية سيتحرك التضخم، سترتفع الأسعار بشكل فوري وسيحدث صدمة سعرية كنا نحن بغنى عنها.
0: طيب، تذبذب أسعار المحروقات اليوم كيف سيؤثر على الشركات الاقتصادية في سوريا؟
5: من أي ناحية تقصدين سيد
0: يعني
5: سترات؟
0: ارتفاع الأسعار المحروقات اليوم كيف ستتأثر به الشركات، وخاصة أننا بسوريا ما زلنا يعني ندعو الشركات للاستثمار؟
5: طبعا لا، كما ذكرت لك أسعار المشتقات النفطية هي أحد عوامل مدخلات الإنتاج. عندما يرتفع سعر المازوت ويرتفع سعر البنزين ويرتفع سعر الفلوس سيرتفع مدخلات الإنتاج، سترتفع التكاليف، وبالتالي سيتم تنخفض نسبة هامش الأرباح، وبالتالي سترتفع أسعار ارتفاع أسعار التكاليف لدى المستثمر، وهذا يعني سيقلل التنافسية للمنتج السوري، سواء كانت الشركة الصناعية سواء كانت الشركة عقارية. كل أنواع النشاطات الاقتصادية ستتأثر بهذا الارتفاع. أنتو يعني الآن حاليا المشتقات النفطية معروف هي عصب الاقتصاد، أي تحريك فيها سيتحرك هذا العصب ارتفاعا أو انخفاضا، وسيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد.
0: شكرا جزيلا لك الباحث الاقتصادي وسيم إبراهيم، كنت معنا من دمشق.
5: تحياتي لك، تحياتي، شكرا.
0: توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الجنوبي لبلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، وأوضح المراسل أن قوة الاحتلال المتوغلة أقامت حاجزا قرب البلدة وفتشت عددا من المزارعين، ويأتي ذلك على وقع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية قرب بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق، حيث نفذ الاحتلال خلال اليومين قصفا مدفعيا طال أراضي زراعية في المنطقة. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 30 آلية عسكرية في تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الشمالي قادمة من جهة عين النورية.
6: توغلت قوى عسكرية بعد منتصف الليل إلى تل أحمر شرقي في ريف القنيطرة الشمالي من جهة عين النورية. حتى هذه اللحظة ما تزال هذه القوى العسكرية في أعلى التل تقوم بأعمال تجريف ورفع سواتر ترابية حسب ما شاهد الأهالي هناك في المنطقة. هذه القوى العسكرية كانت مؤلفة من أكثر من 30 عربة عسكرية بين دبابة وعربة ناقلة جنود. أيضا تنتشر دوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مفارق الطرق المؤدية إلى هذا التل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات داخل الأراضي السورية والخروقات والتضييق على المدنيين والمزارعين. هذا التل يعتبر نقطة عسكرية كانت تتبع للواء 90 سابقا للنظام البائد. ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد على هذا التل في كل مرة ويقوم بعمليات رصد للمنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الشمالي.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في ريف دمشق إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة النبك بريف دمشق. وأفادت الإدارة بأن العملية أسفرت عن ضبط 206 آلاف حبة كبتاغون ومصادرة أسلحة ومتفجرات وإلقاء القبض على المتورطين تمهيدا أو على المتورطين تمهيدا لإحالتهما مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أعلنت وزارة الدفاع ضبط نحو 32 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و194 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية اللبنانية منذ مطلع الشهر الجاري. وأفادت الوزارة في تصريح لوكالة سانا بأن تلك العمليات التي نفذتها قوى حرس الحدود جرى خلالها توقيف عدد من المهربين وتحويلهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً. أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة حماة بالتعاون مع الأهالي وإدارة المنطقة حريقا حراجيا اندلع في قرية الرصافة بريف مصياف قبل امتداده إلى مناطق أخرى. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في مصياف حاتم الصبيح أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، في حين باشرت عمليات التبريد ومراقبة الموقع لمنع تجدد الحريق، مؤكدا استمرار الجاهزية والاستجابة على مدار الساعة للبلاغات الطارئة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة إطلاق النار عشوائيا باتجاه قلعة الرحب الأثرية في مدينة الميادين. وقالت القيادة في بيان إن الموقوفين أحيلوا إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء المختص. وأضافت أن التوقيف يأتي في إطار جهود قوى الأمن لحفظ النظام العام وتأكيدا على الحظر التام لظاهرة إطلاق النار العشوائي تحت أي ظرف، إلى جانب حماية المعالم التراثية وعدم التهاون مع أي سلوكيات خارجة عن القانون. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا لتلفزيون سوريا إنه تم إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الأحداث التي شهدها سجن بمدينة عين العرب كوباني، وتبين أنهم عناصر سابقون في تنظيم قسد المنحل وفق تعبيره.
7: قامت قوى الأمن الداخلي في المنطقة بتأمين وإلقاء القبض على عدد من تورطوا بهذه الأحداث. من ضمن من تورط بهذه الأحداث عناصر عسكريين سابقين ضمن تنظيم قسد المنحل. بعض التيارات الانعزالية وبعض الشخصيات الانعزالية الموجودة داخل قسد والمتأذية مصالحها الشخصية بالانضمام للدولة السورية حرضت المساجين الموجودين في سجن كوباني على الاستعصاء، بعد أن قامت مديرية الأمن الداخلي في عين العرب بنقل الشخصيات العسكرية المتورطة بأحداث الشغب الأخيرة إلى قيادة الأمن الداخلي في حلب للتحقيق معها. وأيضا تم معالجة أمر القُصّر الذين تورطوا بهذه الأحداث ضمن النطاق القانوني حسب ما يمليه القانون بالنسبة لعمرهم. قامت هذه الشخصيات الانعزالية والتيارات الانعزالية بتحريض السجناء، وغالبهم سجناء جنائيون وجزء منهم عسكريون سابقون ضمن تنظيم قصد المنحل، شجعتهم على الاستعصاء، شجعتهم على أحداث الشغب. قام هؤلاء السجناء بالتأثر بدعاية هؤلاء الأشخاص وقاموا بافتعال أحداث شغب. للأسف كانوا هم أكثر من تضرر منها، والبعض منهم لقي حتفه والبعض أصيب بجروح خطيرة، قامت على إثر مديرية الأمن الداخلي في عين العرب مشكورة بنقلهم إلى المشفى لينالوا الرعاية الطبية.
0: وأضاف البابا في حديثه لتلفزيون سوريا أن ثمة تأخيرا حصل في تسليم سجن عين العرب كوباني، ولذلك بقي خارج ملاك الدولة السورية.
7: موضوع السجن يتبع يعني إدارة تقوم بدور العدل ضمن ما يسمى الإدارة الذاتية سابقا المنحلة، وبالتالي لما يتم تسليم السجن بعد للدولة السورية، لأنه هذا الأمر من اختصاص وزارة العدل، وكان هناك بصراحة تأخير من الطرف الآخر بموضوع تسليم السجن، وهذا ما يفسر بقاء السجن حتى الآن خارج ملاك الدولة السورية. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للسجناء الموجودين، جزء منهم عسكري سابق ضمن تنظيم قصد المنحل، والجزء الآخر تهمته جنائية. بالنسبة لمن تم توقيفهم من قبل الأمن الداخلي في عين العرب كوباني، الجزء الأكبر من الشباب القُصّر الذين تستغلهم التيارات الانعزالية المدفوعة بأجندة خارجية من تنظيم قصد المنحل، والمتضررة مصالحها الشخصية بسبب دخول التنظيم ضمن الدولة السورية مراعاة للمصلحة الوطنية، وهناك جزء أقل منهم عسكريون سابقون ضمن تنظيم قصد المنحل.
0: وأوضح البابا لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي فتحت تحقيقاً لمعرفة العناصر المتورطين في التحريض على الاستعصاء بسجن مدينة عين العرب كوباني.
7: بالنسبة لموضوع السجن، هناك تحقيق بإشراف قيادة الأمن الداخلي في حلب تم فتحه لمعرفة من هم العناصر الذين تورطوا بموضوع الانخراط بأعمال الشغب، هذا أولاً، ثم حرضت السجناء عبر معلومات مضللة و معلومات زائفة من أجل تحريضهم على الاستعصاء، الذي بصراحة أدى إلى خسارة كبيرة. هناك 7 ضحايا وهناك الكثير من الجرحى والمصابين، لذلك سيفتح هناك تحقيق، وسيكون تحقيقا جدا جدا وشفافا لمعرفة المتسبب. بالنسبة لموضوع أحداث الشغب التي جرت، الحمد لله رب العالمين تم احتوائها وبوقت قياسي جدا، ويتم التدقيق بخلفية من دعا لهذه الأحداث.
0: يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية اليوم إلى العاصمة دمشق بحسب مراسلي تلفزيون سوريا، ومن المرتقب أن يجري فيدان مباحثات مع مسؤولين سوريين بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها الشيباني إلى العاصمة التركية أنقرة. عقد مكتب مجلس الشعب الاجتماع الأول مع رؤساء اللجان الدائمة بحضور رؤساء اللجان البالغة 26 لبحث آليات العمل البرلماني وتنظيم مهام اللجان خلال المرحلة المقبلة. وتناول الاجتماع آلية عمل اللجان ومسار دراسة ومناقشة وصياغة القوانين، مع التأكيد على الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس والقوانين النافذة. كما ناقش المجتمعون ملاحظات ومقترحات رؤساء اللجان، وجرى الاتفاق على تنظيم استقبال مشاريع ومقترحات القوانين ودراستها وإحالتها إلى المجلس وفق الأصول المعتمدة. كشفت وثائق جديدة حصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة أن مطار المزة العسكري في دمشق استخدم موقعا لتنفيذ إعدامات بحق معتقلين في عهد النظام المخلوع بحسب رويترز. وأظهرت الوثائق أن مسؤولين عسكريين وافقوا عام 2012 على نقل عمليات إعدام المحكومين بالإعدام أمام المحاكم الميدانية العسكرية من سجن الصيدناية إلى المزة. كما كشفت الوثائق عن تجهيز مواقع داخل المطار لتنفيذ الإعدامات، بينها حظيرة قرب مدرج الطائرات، وسط توجيهات بإجراء الأعمال تحت إشراف المخابرات الجوية وبسرية تامة. وتشير تحقيقات حقوقية إلى وجود موقعين محتملين لمقابر جماعية داخل المطار، في حين تحذر من أن

0: نيسان الماضي. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نحو 31 ألف معلم ومعلمة مكلفين بالعمل بنظام الوكالة في مختلف المحافظات بدأوا عملهم اعتبارا من اليوم الأحد. ودعت الوزارة جميع الوكلاء المكلفين إلى الالتزام بالدوام الرسمي والوجود في المدارس المحددة لهم بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وكانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل على الوكالات عبر تطبيق الوكلاء الذي يتيح للمسجلين تلقي نتائج القبول واستكمال إجراءات التكليف إلكترونيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لسد الشوارع الكوادر التدريسية وتأمين الكوادر التعليمية اللازمة في المدارس. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين باعتراضات على نتائج شهادة التعليم الأساسي بلغ أكثر من 44 ألفاً. وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين استفادوا من نتائج الاعتراضات بلغ 3619 طالباً، في حين بلغ عدد الدفاتر الامتحانية التي تغيرت نتائجها لصالح الطلاب 3735 دفتراً. طالب عدد من أهالي عرطوز الظهرة بريف دمشق بتفعيل قسم شرطة أو مخفر في الحي لضبط الواقع الأمني ومنع التعديات وحفظ الاستقرار، مشيرين إلى أن إغلاق المخفر منذ سقوط نظام المخلوع أدى إلى وقوع حالات قتل وانتشار للسرقات والمخدرات.
1: إحنا المخفر هنا ضروري جداً، لأنه حتى الأمان مفقود عندي. عرطوز الظهرة ما في أمان، لا من ماتورات ولا من أولاد، يعني شو درجة. أما المخفر وجوده ضروري عندينا هنا يضبط العالم شوي.
2: هلأ إغلاق المخفر من أول التحرير، أغلق المخفر يعني سنتين تقريبا، والوضع الأمني، الوضع الأمني أهم شيء، يعني ضرورة ملحق أحسن أكثر من المي، أكثر من الكهرباء، أكثر من أي شيء، هو الوضع الأمني. هلا أنت ماشي بالطريق تجيك ماتور من هون، تمام؟ انتشار مخدرات، انتشار الزعرنة،
3: والله عائق مشاكل كثيرة. يعني المخفر أساسي يعني مشان الأمن، مشان الشباب الزعران، مشان الميتورات وتجارة المخدرات ما مخدرات، يعني هاي مشكلة يعني موجودة في المنطقة. يعني المخفر متى وجد الأمن خلص، يعني كله راح يخف يعني بهالموضوع هذا.
4: أهم شيء إنه فراغ أمني، وطبعا انعكس سلب على التجمع، وصف الموضوع الأمني يعني من الاهتمامات الأولية للناس. طبعا التجمع بيستحق يعني إنه نهتم فيه، لأنه هذا يعني كانت مركز ثوري، يمكن بعد درعا، والمعظمية كانت عرطوز يعني بالريف الغربي، وقدمت شهداء، فتحتاج انه فعلا التفاتي يعني باتجاهنا احنا هون، خصوصا انه بدا المجتمع يعاني من مشكله تجاره المخدرات وبيعها ووصلت لطلاب المدارس ذكور واناث. وطبعا احنا بنستفيد من وجود المخفر اكثر من جهه. اول مسؤول نتغلب على هالظاهرة هاي، خصوصا انه بدأنا نخسر شباب، صار كذا حادث امني ادت الى وفاة شباب هون بسبب هذه الظاهرة. في عنا مشكلة الماتورات،
5: نحن حابين نطالب يعني بوجود اول شيء المخفر، لانه كثير عم يصير عنا مشاكل، يعني انتشار السرقات، انتشار المخدرات. في عنا كمان هلا شباب زعران عم يروحوا عم يوقفوا كمان باب المدرسة، يعني عم يتعرضوا للبنات بالحلة، يعني هذا الشيء ما بصير. نحن نطالب بوجود مخفر، اهم شيء عنا موجود، لازم يكون موجود عنا بعرطوز.
0: أفاد طبيب في مشفى إزرع في درعا لتلفزيون سوريا بوصول 35 حالة تسمم إلى المشفى ناجمة عن مواد غذائية أو من مياه الشرب، مع الإشارة إلى عدم وجود وباء وإلى أن جميع الحالات عرضية وتم تخريج بعض المصابين.
6: جاءنا مجموعة من الحالات، حوالي 35 حالة بشكل متتابع، بحالة

0: اقياء واسهال وترفع حراري، حاله تسمم ناجم عن ماده غذائيه او ماده شرب. متابعه الحالات تم ادخال جميع الحالات الى مشفى ازرع الوطني والتعامل مع الحالات، والحالات كلياتها عباره عن حالات عرضيه، معالجه عرضيه بسيرومات والانتيبيوتيك المناسب. معظم الحالات استقرت حالتها، وتم تخريج البعض من الحالات باتجاه البيت بعد الاطمئنان على حالتهم الصحيه بشكل كامل. بعض الحالات ما زالت تتلقى العلاج بشكل كامل. جميع الفحوصات اللي اجرت بالمشفى كان عباره عن حاله التهابيه فقط لا غير، ما في اي وباء ثاني ممكن انه يسبب هالمشكله هاي الا نتيجه تناول ماده غذائيه او تناول ماده الشراب بشكل مجتمع لجميع المرضى اللي صابهم هالمشكله هاي. والحاله هاي يعني حاله المرضى اللي موجودين حاليا حالتهم كلها مستقره. وبالنسبه لبقيه اجراءات مديريه الصحه، تم اخذ عينات لحصر البقعه الجغرافيه اللي تم فيها حاله الانسمام، ومخبر المركزي بدرعا اخذ عينات طبعا من الماء ومن الصهريج ومن كل الاماكن اللي ممكن نشتبه فيها من ناحيه غذائيه او من ناحيه الشرب.
1: اشتكى أهال من قرية قب الهات بريف حماة الجنوبي من نقص في الخدمات الأساسية مثل عدم وفرة مياه الشرب وعدم تعبيد الطرقات وفيضان مياه الصرف الصحي وضعف الإنترنت، ودعا الأهالي الحكومة لدعم القرية وتوفير الخدمات التي تحتاج إليها لطي المعاناة اليومية التي يعيشونها.
2: ينتظر يوسف بجانب خزان المياه حتى يمتلئ، في مشهد يتكرر باستمرار بالنسبة إليه وإلى كثير من أبناء قرية قب الهات في ريف حماها الجنوبي. فالحصول على مياه الشرب التي يفترض أن تكون من أبسط الخدمات ما يزال يشكل تحديا يوميا لأهالي القرية، إلى جانب شوارع غير معبدة تسيل عليها مياه الصرف الصحي.
3: نحن بنعاني من تهميش من عشرات السنين قبل التحرير وبعد التحرير. الشوارع ما فيها زفت، بالشتوية معاناة كبيرة بالنسبة لطلاب المدارس، يعني بصير وحل بالشارع، ما فين يروحوا ما فين يجوا. صرف صحي ما عندنا، المي معبية الشوارع مثل ما شايفين. مية الشرب كل 10 أو 15 يوم لحتى تجينا مرة شي ساعة لكل حارة، ما عندنا مي، يعني المي ضعيفة. الهاتف كذلك الأمر، ما عندنا هاتف كمان. الهواتف الأرضية مو شغالة، الانترنت سيء جدا بالنسبه للهواتف الارضيه.
2: ولم تقف المعاناه عند نقص الخدمات فحسب، بل زاد غياب الاهتمام الحكومي بالقريه من صعوبه الواقع الذي يعيشه اهلها.
4: في اهمال يعني كثير، بتمنى اهتمام شوي حكومي وشوي دعم للبلديه، يعني البلديه امروا عليها ما في امكانيات، يعني بتمنى شوي دعم. احنا فينا نساند كاهالي يعني، ونساند ندفع كمان قسم المبلغ يعني بالخدمات. القرية مثل ما شايفين انتم ما في شيء، يعني لا صرف صحي لا زفت، ما في شيء نهائيا. طالبنا اكثر مره بعد التحرير ما صار شيء نهائيا بالنسبه لقريتنا، ولا مسؤول، نتمنى مسؤول يزورنا يطلع على الشوارع، يطلع على الوضع بالقريه، يعني وضع مأساوي.
2: واقع صعب يعيشه اهالي القريه يزداد سوءا عاما بعد عام، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وعوده الاطفال الى مدارسهم. بين نقص الخدمات الأساسية وغياب اهتمام الجهات المعنية، تبقى آمال أهالي قرية قب الهات في ريف حماه الجنوبي معلقة بحلول جذرية تنهي معاناتهم وتيسر أمور حياتهم اليومية. عراق زين، تلفزيون سوريا، قرية قب الهات في ريف حماه الجنوبي.
1: أعلن فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بطرطوس تنفيذ أعمال صيانة الطرق المركزية المقررة للعام 2026 بهدف تحسين واقع الطرق وتعزيز السلامة المرورية. وأوضحت المحافظة أن الأعمال الحالية تشمل تأهيل طرق الخدمة المجاورة لأوتستراد طرطوس حمص وتجهيز موقع سمريان، مشيرة إلى أن أعمال تأهيل طرق الخدمة تكتسب أهمية لكونها تسهل الحركة البينية مع الأوتستراد وتشكل مسارات بديلة في الحالات الطارئة. أفادت محافظة حلب بارتفاع كميات الأنقاض التي أزيلت ورحلت ضمن المرحلة الثانية من مشروع إزالة وترحيل الأنقاض إلى نحو 78 ألف متر مكعب بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 13%. وبحسب محافظة حلب توزعت الأعمال بين مناطق عندان والليرامون وكفر بالسين وحريتان بريف حلب الشمالي بكمية تبلغ نحو 65 ألف متر مكعب إضافة إلى 13 ألف متر مكعب في تل رفعت. وكانت المرحلة الثانية من المشروع قد انطلقت في 6 أيلول الجاري لاستمرار إزالة الأنقاض وترحيلها في المناطق المستهدفة. انطلقت في مدينة دير الزور أعمال حملة نبض الدير التي تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وتستهدف الحملة 7 طرقات رئيسية داخل دير الزور بالتوازي مع أعمال تعبيد طرقات في عدة مدن وبلدات بريف المحافظة.
5: طبعا أمس كان هناك إطلاق لمشروع ترحيل الأنقاض وتدوير الأنقاض في مركز محافظة دير الزور. اليوم هناك أيضا مشروع يترافق مع هذا المشروع وهو إعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظة. طبعا بدأ هذا المشروع من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للشوارع الرئيسية أو المحورية في المحافظة. طبعا هي مجموعة من الطرق الرئيسية التي تخدم أهلنا في مركز المدينة. هذا المشروع أطلق عليه بعض الشباب انه هو نبض دير الزور او نبض دير الزور. طبعا هذا المشروع سيشمل مدينة دير الزور ويشمل ايضا المدن الرئيسية والارياف في محافظة دير الزور. هو يتعلق بإعادة تأهيل الطرق الحيوية اللي تخدم الاهالي بوفق مواصفات عالمية.
1: عاد الجسر الحربي في دير الزور إلى الخدمة بعد توقف استمر عدة ساعات لإجراء أعمال الصيانة. ويعد الجسر الشريان الحيوي الوحيد على نهر الفرات الذي يربط المدينة بريفها بالتزامن مع مواصلة تأهيل الجسر السياسي المقرر إنجازه مطلع العام المقبل.
6: هذا هو الجسر العائم على نهر الفرات والذي يربط ضفتي نهر الفرات ما بين مدينة دير الزور وريفها الشامية والجزيرة. هو الشريان الوحيد الذي يربط الضفتين مخصص الآن للعبور 10 دقائق من الضفة اليمنى واليسرى وبالعكس من اليمنى. تتشكل هنا بعض الأحيان حالات اختناق لعدد كبير من السيارات والآليات التي تريد العبور من ضفة إلى أخرى. هذه هي حالة إسعافية الآن نقلت من الضفة من مناطق الريف إلى المدينة للعلاج في المستشفى الوطني. توقف هذا الجسر يأتي بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات هنا عند هذه البداية. يتوقف عن العمل بسبب مرور عدد كبير من الآليات والسيارات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. يتوقف لساعتين أو 3 ساعات تتم عمليات إعادة التأهيل والصيانة ثم يعود إلى العمل ريثما تنتهي أعمال جسر السياسية الذي يعتبر هو الحل الحقيقي لمشكلة دير الزور وتنقل أهاليها بين الضفتين. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
1: أعرب أهال في مدينة الرقة عن استيائهم من ضعف خدمة الإنترنت المقدمة من شركة سيرياتيل بالرغم من ارتفاع أسعار الخدمة مطالبين بتوفير شبكات أقوى وتأمين الخدمة لكامل المحافظة.
7: يحضر محمد إلى دوار النعيم بشكل يومي للحصول على إنترنت مجاني وبسرعة جيدة تقضي حاجته، خاصة أن المنطقة التي يقطنها تعاني من ضعف في الإنترنت، إذ يشتكي الشاب وسكان في الرقة من ضعف شبكة الاتصالات السورية ورداءة خدمة الإنترنت بعد توقف شبكة أرسل، والتي يقول الأهالي أنها كانت توفر خدمة أفضل وبأسعار مناسبة رغم ما أثارته من مشكلات تتعلق بخصوصية المستخدمين.
8: كانت أن أرسل هي أفضل من سيرياتيل، ليش؟ خدمتها أسرع وكل المناطق، يعني تطلع على ريف الرقة كانت موجودة مثل الكرامة، الكسرات، الغيره والغيره، على حسب عندنا بها ضعف، خاصة بالمكان المتجمعات مثل دوار النعيم، شارع الأبيض، بها ضعف السيرياتيل. الأرسل أولي كانت يعني أمورها أحسن.
9: وعلى الباقات بالنسبة للباقات، فين الباقات؟ عم تفعل الباقة كتابة يعني بعض الأحيان ضعيفة، فبدنا يكون في شبكات أقوى، وبالنسبة للإنترنت بشكل عام الإنترنت الاتصال شبكة موجودة قيمت من كان اتصال سوري، بس اليوم عمل الناس كل هذا بالنسبة للعمل كله مرتبط بالإنترنت.
7: يطالب السكان بزيادة عدد أبراج الشبكة السورية وتحسين التغطية بما يضمن جودة اتصال وإنترنت تلبي احتياجاتهم وتعيد مستوى الخدمة الذي اعتادوا عليه. وفي ظل هذه الشكاوى تؤكد سيريتيل استمرار العمل على توسيع التغطية في الرقة وسط آمال السكان بتحسن الخدمة وإنهاء مشكلات ضعف الإشارة وبطء الإنترنت.
10: عملية تغيير الشبكة وبناء تصحيح الأخطاء اللي كانت موجودة سابقا وبناء الشبكة الحديثة في مدينة الرقة كان منذ أسبوع فقط على الأقل، يعني على أقرب تقدير، ولكن خلال هذا الأسبوع كان في جهود على الأرض في تصحيح ومعايرة الشبكة من على مستوى عالي. في اليوم تحسن جديد في محطات جديدة تدخل في الخدمة.
7: مع انتظار استكمال أعمال التوسعة يبقى ضعف التغطية تحدياً أمام سكان الرقة الذين يأملون بتحسن الخدمة وتوفير اتصال مستقر بالإنترنت يواكب حاجاتهم اليومية ويعوضهم عن الخدمة التي فقدوها بعد توقف أرسل.
1: افتتح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح الدورة الرابعة من معرض الكتاب في المركز الثقافي بمدينة إدلب بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة، ويضم المعرض الذي يستمر لسبعة أيام نحو 100,000 عنوان بمشاركة دور نشر ومكتبات من سوريا وعدد من الدول، وتتخلله ندوات فكرية وأدبية وفعاليات فنية وأنشطة مخصصة للأطفال.
11: رمزية معرض إدلب كما أقول دائما هو رمزية فكرة وضع السيف إلى جانب القلم، هو رمزية أن الذين كانوا يتعرضون السوريين الذين كانوا يتعرضون لكل أنواع الهجمات من كثير من الدول والميليشيات، وكان العالم تقريبا يعني كله ضدهم باستثناء دولة أو دولتين، لم يغفلوا موضوع الكتاب، لم يغفلوا موضوع أن يقيموا معرضا للكتاب. فهذه الرمزية الحضارية، رمزية ارتباط السوري بالمعرفة وبالأصالة وبالثقافة، نريد أن تظل راسخة، أن تظل حاضرة في الأذهان. فلذلك نحن نريد أن نحافظ على معرض إدلب للكتاب، ونريده في الأعوام القادمة أن يأخذ بعدا دوليا إن شاء الله.
1: من جانبه أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن المحافظة ماضية في تطوير معرض الكتاب وتنظيمه خلال الدورات القادمة، مشيدا بأهمية هذه النسخة مع زيادة أعداد المشاركين فيه.
12: صراحة هاي الفعالية وإقامة معرض الكتاب نحن مستمرين فيه بالتنسيق مع مديرية الثقافة ووزارة الثقافة، مستمرين فيه كل عام، وكل عام عم بتطور وعم يزداد عم تزداد أعداد المشاركين وأعداد المشاركين إن كان حضور وإن كان من المكتبات أو المكتبات المشاركة. هو حدث مهم بالنسبة لنا لمحافظة إدلب. نحن عنا في المحافظة الاهتمام كبير في القراءة، في الكتاب، في المعرفة. مثل ما بتعرف حضرتك يعني إدلب ما قبل التحرير عانت كثير، وكان إعداد بكل المجالات ومنها مجال بناء الإنسان والاهتمام بالثقافة ومدير الثقافة والكتب. فصراحة نحن يعني أخذنا على عاتقنا أنه هذا المعرض ما لازم يوقف ولازم يستمر كل عام ونطوره صراحة سنوية.
1: أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطينيين وإصابة 13 آخرين من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حيتل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة توقف عدد من المولدات الكهربائية في المستشفيات بسبب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار. أفادت محافظة القدس باقتحام نحو 480 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية داخل المسجد بالتزامن مع تجديد الاحتلال إجراءاته العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة. وقالت المحافظة إن التعميم الإعلامي الإسرائيلي أو التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على اقتحام المستوطنين للأقصى يثير مخاوف من محاولة فرض وقائع جديدة. ومن القدس المحتلة معنا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، ضعينا في صورة اقتحامات المسجد الأقصى.
13: فعلا كاترين، أكثر من 480 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك هذا اليوم وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة أيضا من الضفة. بحسب ما أفادت به محافظة القدس كاترين، سلطات الاحتلال حصرت الدخول إلى المسجد الأقصى خلال صلاة الفجر عبر بابي حطة والسلسلة فقط، وفرضت أيضا قيودا عمرية على المصلين، ورفض أيضا الجنود المتمركزون عند الحواجز المحيطة بالمسجد توضيح الفئات العمرية المسموح لها بالدخول. وأيضا هذه القيود بحسب ما أفادت به محافظة القدس أدت إلى منع أعداد من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، وعدد قليل فقط تمكن من بلوغ المنطقة وأداء الصلاة. محافظة القدس قالت بأن هذا الأمر خطير ويؤدي إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك. نذكر أيضا أنه مع بدء الأعياد اليهودية كاترين، وفعليا بدأ رأس السنة العبرية، وأيضا مع ستستمر هذه الأعياد حتى الأول من أكتوبر المقبل، في خلال هذه الفترة تتكثف بشكل كبير اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وهناك تحذيرات من محافظة القدس والأوقاف لهذا الأمر.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان باستمرار الأجهزة الأمنية والاستخبارية في ملاحقة جميع المتورطين بالهجمات التي استهدفت السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق. وقال النعمان إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا وإعفاء قائد شرطة ميسان ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق، وأضاف أن التوجيهات تشمل تشديد الإجراءات على الحدود والمنافذ الحدودية ومنع أي نشاط ينطلق من داخل العراق ويهدد أمن البلاد أو دول الجوار. دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة، في أمان الله.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

بكم إلى الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها دخول لائحة المشتقات النفطية الجديدة حيز التنفيذ اليوم عقب إعلان وزارة الطاقة رفع الأسعار. قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل عند المدخل الجنوبي لقرية بيجن بريف دمشق وفي مناطق بريف القنيطرة. رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الشعب يعقدون اجتماعهم الأول مع مكتب المجلس ويبحثون مسار دراسة القوانين وصياغتها. مقتل فلسطينيين وإصابة 13 آخرين من جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

0: أهلا بكم من جديد. دخلت التسعيرة الجديدة للمحروقات بما فيها البنزين والمازوت حيز التنفيذ، وذلك عقب قرار اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية في سوريا رفع الأسعار اعتبارا من اليوم الأحد. وبموجب القرار ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 195 ليرة سورية، ولتر بنزين أوكتان 90 إلى 185 ليرة سورية، في حين حدد سعر لتر المازوت عند 175 ليرة سورية. هذا وأكدت وزارة الطاقة أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا جاء نتيجة لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين هذه المشتقات عالميا بالتزامن مع عمرة مصفاة بنياس، مشيرة إلى أن التعديل مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوفر المادة في السوق المحلية. وأوضحت الوزارة أن السوق السورية تتأثر بارتفاع كلفة تأمين البنزين والمازوت والفيول عالميا في وقت دخلت فيه مصفاة بنياس في عمرة شاملة لنحو شهرين، ما يزيد الحاجة مؤقتا إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة، مشيرة إلى أن الارتفاع الحالي لا يرتبط بسعر النفط الخام وحده، إذ تشهد أسواق المشتقات المكررة ضغوطا نتيجة تراجع المعروض واضطراب طاقات التكرير وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، ما يزيد كلفة تأمين المشتقات للسوق السورية. هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب بشأن رفع وزارة الطاقة لأسعار المحروقات ودخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ.
1: هذا الشيء حرام، المواطن ما بيتحمل، يعني مثل كأنه بقول له صف سيارتك على الزي وقول له امشي مشو، بكره الصرافيز بتغلى، القطنيات بتغلى، الاكل والشرب بيغلى، في سبيل انه زاد المازوت، اليوم لما بزيد المازوت بيزيد على الفرد كثير شغلات، هذا الشيء حرام ومو منطقي.
2: والله انا هلا تفاجأت، عم بقول له 18.5، عم بقول له امبارح 14.700، بقول لي هلا 18.5، تفاجأت. يعني تفاجأت جدا، يعني اليوم انا كم تشتغل ما بعرف. يعني مثلا توصيلتك انت كانت 200، هلا ايش دخل لك؟ قال لك 300.
3: نفط والمشتقات البتروليه كانت كلها مي بايد الحكومه، فحاليا هي بايد الحكومه، فلازم يكون في بوادر خير. هيك كل الشعب بيعرف انه البوادر الخير تكون انخفاض، فنحن عم نتفاجئ انه دائما في غلاء مستمر، فهذه النقطه اللي مستغربين منها.
4: فانا انا بتفاجئ الخمسه الدوره دفعت 95، فاليوم الراكب بتقول له اعطيني 5000 زياده بقول لك ليش خيونا ايش بدي انا الذنبي. فهذا كله من يعني عم بيطلع مننا وعم بيطلع بالتصليح، يعني بتمنى من الله ومن الدوله انه تشوف الوضع يعني تكرمنا بشوي بالاسعار.
5: يعني انت الغلاء ما تشمل بس المازوت، تشمل الخبز، تشمل كل شيء، اجور الطلاب، المدارس، كله بده يشمل دخلك. هذا هو يعني ايش بدك تحكي اكثر من هيك؟
6: محروقات بس غلط، كل شيء بده يغلى، كل شيء بده يغلى. يعني ابسط مقومات المواطن، الخضره، الفواكه، هذا كله بده يغلى لانه كله في عليه نقل. واليوم لما بتقول انت 5000 من اصل مثلا 12000 او 13000، فنسبه الغلاء 30% يعني على المحروقات. ف يعني على القليل رح يلحق باقي السلع 10 او 20% غلى.
0: وفي شأن ذاته احتج أهل في بلدة مركدة في ريف الحسكة الجنوبي على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وطلب المحتجون بإلغاء الزيادة المقررة على الأسعار، كما أظهرت لقطات مصورة إضراب النار في إطارات وسط إحدى الطرقات في المنطقة. وشهدت مدينة الطبقة في محافظة الرقة إضراب بعض سائقي السرافيس عن العمل رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات.
7: من مدينة الطبقة اضراب الجميع السرابيس بسبب غلاء المازوت على الشعب.
0: وحول الموضوع ينضم إلينا مراسلينا مصعب الحنت من دير الزور وعراق زينو من حماة. أهلا بكما. البداية معك مصعب، لو تحدثنا عن ردود فعل الأهالي بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
8: تحياتي لك كاترين وللمشاهدين الكرام. في دير الزور ينعكس بشكل كبير جدا ارتفاع أسعار المحروقات الذي شهدته البلاد اليوم بشكل عام في عموم سوريا وايضا بشكل مباشر على الاهالي في محافظه دير الزور. التقينا بعشرات الاهالي قبل قليل خلف الكازيه مباشره وسط حاله من الاستياء، هناك حاله من القلق من موجه جديده من ارتفاع الاسعار كاترين. الاهالي هنا ايضا يقولون ان الزياده في اسعار المحروقات قد تاتي في وقت تعاني فيه اساسا الاسر السوريه او اسر محافظه دير الزور بالتحديد من ارتفاع اسعار المواد الغذائيه، السلع الأساسية أيضا مرتفعة، ما يزيد من الأعباء المعيشية ويضغط أيضا على أصحاب الدخل المحدود بشكل مباشر. تتجه الأنظار أيضا على قطاع النقل، يخشى الأهالي بشكل كبير جدا من انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود. حقيقة يعني بعض السيارات الخاصة وبعض يعني سرابيس النقل رفعوا أسعار الأجور اليوم بشكل مباشر، بالتالي تكلفة التنقل بين أحياء المدينة أصبحت مرتفعة في ريفها أيضا بين المدن وبلدات المحافظة. يشير أيضا الأهالي إلى أن المحروقات في محافظة دير الزور ترتبط بشكل مباشر بمختلف تفاصيل الحياة، أقصد الحياة اليومية من النقل، نقل البضائع المنتجات. يعني لذلك فإن أي ارتفاع في أسعار المحروقات قد يترك أثر متسلسل كبير جدا في الأسواق. لذلك نشهد حالة من القلق في عموم الشرق السوري، خاصة مع ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في عموم محافظة دير الزور. نحن أيضا كاترين على أبواب فصل الشتاء، يعتمد الأهالي في الشرق السوري بشكل مباشر على مادة المازوت، خاصة مع انقطاع الكهرباء. وأيضا الآن تحسنت الكهرباء قليلا، لكن مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء الآن تحدثت مع بعض الأهالي قالوا لنا أنهم يستهلكون في فصل الشتاء ما بين البرميلين إلى 4 براميل. هذا إذا بقيت أسعار المحروقات بهذا الشكل قالوا أنهم لن يستطيعوا شراء ولا برميل واحد. إذن انعكاسات كبيرة مع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير جدا في الشرق السوري وخاصة في محافظة دير الزور. التقينا أيضا ببعض الأهالي قالوا أن الأمر ليس فقط مقلق بل مضي بشكل كبير جدا. الآن المواصلات ارتفعت قليلا، بعض المحال التجارية رفعوا بعض السلع والمواد الأخرى، وأيضا يتخوف الأهالي من ارتفاع أسعار الخبز. يعتمد أهالي دير الزور بشكل كبير جدا على هذه المادة صباحا ومساء. الأسر لا يخفى على أحد حال الأسر في محافظة دير الزور، الفقر الشديد المدقع الذي أصاب الأهالي مع يعني دمار كبير لمحافظة دير الزور، أكثر من 73% مع قلة فرص العمل في هذه المحافظة. اليوم ارتفاع المحروقات يعني مشكلة كبيرة بالنسبة لعموم أهالي دير الزور كاترين.
0: بالانتقال إلى مراسلنا من حماة عراق، عراق يعني تحدث مصعب عن انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات إلى بعض الخدمات كالمواصلات، ما الذي لمسته في حماة؟
9: نعم مرحبا كاترين، يعني في الحقيقة المواصلات هي رقم واحد في هذه المشكلة أو في هذه يعني ارتفاع الأسعار المحروقات بشكل عام في سوريا. في محافظة حماة بشكل عام يعني رصدنا قلة في حركة السيارات وبجميع أنواعها التي تعتمد على البنزين والتي تعتمد على الدنزل أو المازوت. يعني هذا من ناحية النقل وهي بالدرجة الأولى التي تأثرت بها معظم مناطق محافظة حماة. لكن هناك يعني أمر آخر ملفت للانتباه، وهو يعني بعض الأفران أغلقت منذ الصباح الباكر بعد قرار رفع أسعار المحروقات بشكل عام. هناك عدة أفران خاصة، لا أقصد الأفران العامة، إنما لا أقصد الأفران الخاصة، بعضها أغلق في محافظة حماة. وعلى الفور يعني كان هناك يعني بعض تجار ما يسمى تجار الأزمة يعني قاموا برفع أسعار هذه بعض هذه المواد مثل الخبز. يعني هناك أحد الأفران كان يبيع الخبز رفض الخبز السياحي بحوالي 10,000 ليرة سورية، في حين أنه يعني هذا النوع من الخبز يباع بحوالي 8,000 ليرة سورية، وهذا النوع بالتحديد حصل. يعني هناك بعض الأفران تبيع بعض أنواع الخبز السياحي ب 6,000 كانت تبيعها اليوم ب 8,000، وهلم جريا على باقي المواد بشكل عام. بالإضافة إلى أنه كما ذكرنا أن هناك قلة في حركة المواصلات وقلة في حركة التنقل بشكل عام. يعني
0: ولكن عراق قبل الحديث عن المواصلات تحدثت عن الأفران، الأفران الخاصة هي من أغلقت أبوابها ليس كذلك؟ ورفعت الأسعار؟ نتحدث نعم هنا عن القطاع الخاص.
9: نعم هناك القطاع الخاص، يعني هم من قاموا بإغلاق هذه بإغلاق أفرانهم ريت ما يتم يعني تسعيره محدده يتم وضعها من قبل الجهات المعنيه بهذا الامر يعني، وبسبب ذلك انا لا يستطيعون البيع على السعر القديم بعد رفع المحروقات، ولا يستطيعون ايضا يعني ان يبيعوا كما يشاؤون، وبالتالي سيتعرضون الى المخالفه والى الغرامات. هناك امر اخر ايضا يعني، نحن منذ شهرين كنا نشهد هناك أزمة في محطات الوقود وقل وارتفاع في طوابير السيارات. اليوم أنا الآن أقف أمام إحدى محطات الوقود ولا يوجد خلفي أي سيارة هناك، يعني باستثناء هذه السيارة التي قدمت منذ حوالي قليل، إنما منذ حوالي ساعة نحن نقف هنا لا يوجد أي سيارة أتت لتعبئة البنزين أو المازوت. عموما على الصعيد الاجتماعي هناك يعني ازدياء وازدراء من قبل الشارع السوري بشكل عام على رفع هذه الاسعار. نحن نتحدث عن برميل النفط او برميل المازوت الذي تحتاجه الاسره السوريه باقل تقدير خلال فتره الشتاء، كان يكلف منذ حوالي 24 ساعه كان يكلف حوالي مليونين ليره و400 الف مليونين و400 الف ليره سوريه قديمه، اي بما يعادل 24 الف ليره سوريه جديده. اليوم وبعد رفع الأسعار يكلف بحوالي 3 ملايين ونصف أو 3.5 مليون ليرة سورية للبرميل الواحد. هناك بعض الأسر تحتاج أكثر من برميل، هناك بعض الأسر ليس لديها القدرة على ذلك، وبالتالي اتجهت إلى موضوع الغاز أو مدافئ الغاز والتي هي بالأصل تشكل خطر على الأسر.
0: نعم.
9: بسبب هذا الأخبار على الغاز، أيضا هناك يعني ارتفاع في أسعار الغاز، وبالتالي لا يدري المواطن اليوم من اي جهه سيقوم بتامين المحروقات وتامين الوقود في فصل الشتاء القادم، خصوصا انه يعني هناك الشتاء على الابواب، بالاضافه الى ان الاسعار بشكل عام، هناك اسعار الخضروات وغير ذلك ايضا ارتفاع المحروقات، وهي بالاصل يعني لا يقدر المواطن على تامين منزله او تامين بيته من هذه المواد او غيرها. فما بالنا اليوم ما بعد ارتفاع الاسعار بهذا الشكل الجنوني ب 5000 و 4000 ليره سوريه للتر الواحد، وبالتالي سيكون هناك يعني ايضا ارتفاع الاسعار المواد الغذائيه وغير ذلك بعد تسعير تعريف النقل وارتفاع اسعار اجورات النقل ايضا من قبل، وايضا هناك المواد الزراعيه التي تتطور اللحوم ايضا سترتفع مع ارتفاع اسعار الوقود واسعار النقل. يعني
0: بالعوده مجددا الى دير الزور معك مصعب، تحدث عراق في حماه هناك تحرك خفيف على محطات الوقود، كيف يبدو الوضع في دير الزور؟
8: يعني يبدو الوضع مستقرا خلفي تماما، يعني كما تشاهدون بعض السيارات لا تزال يعني تاتي الى محطه الوقود وقوم بتعبئه المازوت او البنزين، انما الانعكاسات صعبه جدا، واللقاءات التي اجريناها قبل قليل مع الاهالي خاصه المزارعين كافيين عندنا في دير الزور. دير الزور هي السله الغذائيه لعموم سوريا، ليس فقط لمحافظه دير الزور او للشرق السوري. اليوم المزارعين يعزفون عن استخدام الكهرباء بشكل قطعي، ومنهم من قام بقطع الاسلاك الكهربائيه القادمه من الشبكه الكهربائيه بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، وباتوا يعتمدون على المحركات التي تجلب المياه من نهر الفرات الى اراضيهم، والتي تعمل على المحركات التي تعمل على ماده المازوت بشكل مباشر. التقينا ايضا ببعض الفلاحين، قالوا لنا ان الامر اصبح مضني كبير جدا وينعكس على المزارع وينعكس على السوق والمستهلك بشكل كبير جدا. اليوم ارتفاع 30 الى 40% باسعار المحروقات وماده المازوت بالذات، فالمزارع الذي التقينا به قبل قليل قال ان ما وضعه هذا العام من قبل ان يبدا الموسم، عندما يبدا جني الموسم، قال سوف يتوازى او يكون خسران بسبب ارتفاع اسعار المحروقات وخاصه ماده المازوت. اليوم يقوم بسقايه ارضه، قال انه يتكلف بقرابه 300 الف الى 500 الف كل سقايه واحده. عندنا عشرات الاراضي في محافظه دير الزور، اكثر من 72% من الاراضي في الشرق السوري تعتمد على السقايه بشكل مباشر، والبقيه تعتمد على مياه الامطار. اليوم لا يوجد امطار بالذات او بالاصل يعني، فهؤلاء يعتمدون بشكل مباشر على المحركات التي تعتمد على مادة المازوت، وبالتالي سوف تنعكس عليهم سواء كان ببداية المحصول أو عند جني المحصول، تنعكس أيضا على المواطن السوري بشكل عام.
0: مصعب الحنط من دير الزور وعراق زينو من حما، شكرا جزيلا لكما. توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الجنوبي لبلدة بيجن بريف دمشق الغربي، وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال المتوغلة أقامت حاجزاً قرب البلدة وفتشت عدداً من المزارعين. وفي ريف القنيطرة الشمالي توغلت قوة الاحتلال بأكثر من 30 آلية عسكرية في تل أحمر شرقي قادمة من جهة عين النورية. للتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد من القنيطرة. أهلا بك معنا محمد. محمد، أكثر من 30 آلية عسكرية متوغلة في الجنوب السوري، حدثنا أكثر عنها.
10: نعم كاترين، بالفعل يعني توغلت بعد ساعات منتصف الليل قوة عسكرية مؤلفة من أكثر من 30 عربة عسكرية، بينها دبابات وعربات ناقلة جند وعربات عسكرية أيضا توغلت من قاعدة الحمدية ومن داخل الجولان المحتل. أيضا وصلت قوة عسكرية عبرت الطريق الواصل باتجاه بلدة الحرية، ثم وصول إلى قرية أوفانيا، وصول إلى تل أحمر الذي يقع يعني في شمال القنيطرة والمطل على قرية عين النورية والمطل أيضا على قرى من ريف القنيطرة الشمالي. هذا التل العسكري كان يتبع للنظام البائد سابقا، وصلت إليه هذه القوى العسكرية، صعدت عليه منذ ساعات منتصف الليل حتى هذه اللحظة، وهي ما تزال متمركزة على هذا التل، تقوم يعني بعمل بجولات استطلاعية، وتشاهد بعض الأليات تقوم برفع سواتر ترابية أو جرف بعض النقاط العسكرية هناك. لم يعرف ما يعني طبيعة عمل القوى العسكرية على هذا التل حتى هذه اللحظة. القوى متواجدة على التل تقوم ب يعني بعملية عسكرية أمنية، ربما أيضا تقوم بقطع الطرقات على مفترق الطرق الواصلة باتجاه هذا التل. أيضا هناك انتشار يعني لقوى جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل القرى والبلدات، دخلت عدة دوريات باتجاه مزارع الأمل وقامت بتفتيش بعض المزارع وبعض المنازل داخل مزارع الأمل. أيضا دخلت قوى عسكرية باتجاه قرية عين النورية وقامت بجولة داخل قرى وأحياء القرية هناك بطرق وأحياء القرية، ثم عودت الانسحاب باتجاه الطرق الواصلة باتجاه هذا التل. بشكل عام كاترين يعني هي عملية أمنية عسكرية، لم يعرف ما سببها حتى هذه اللحظة، وهل ستستمر يعني هذه القوى العسكرية على هذا التل أو هي نقطة متقدمة يتم إنشاؤها، أم هي عملية عسكرية كباقي النقاط هناك قد جرت في تلة أبو قبيس وتل أحمر شرقي بقوة عسكرية استمرت ل 24 ساعة ثم عودت الانسحاب. ربما تكون هذه العملية مشابهة لتلك العمليات، تنسحب بعد 24 ساعة أو أكثر. لم يعرف ما سبب هذا التوغل بشكل يعني قطعي. أيضا كان هناك توغل باتجاه بلدة بيجان بريف دمشق الغربي، وقامت دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي بنصب حاجز على باب منطقة باب السد أسفل تلة باط الوردة، وقامت بتفتيش المزارعين والتدقيق عليهم أثناء ذهابهم إلى مزارعهم، وهناك موسم قطاف للتين والعنب في تلك المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. مشاهدينا، بالعودة إلى ملف أسعار المحروقات، ننوه إلى هذه العواجل التي ترد عن مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات. تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الظروف فرضت ارتفاعا كبيرا في تكلفة تأمين المشتقات وأن الأسعار تخضع للمراجعة صعودا وهبوطا مع تغير التكلفة والظروف، وأن سوريا تعتمد اليوم بصورة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية. إذن ننوه إلى هذه العواجل التي ترد عن مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات، يقول إن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة لظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، ويضيف أن هذه الظروف فرضت ارتفاعا كبيرا في تكلفة تأمين المشتقات، كما قال إن الأسعار تخضع للمراجعة صعودا وهبوطا مع تغير التكلفة والظروف، وأضاف أن سوريا تعتمد اليوم بصورة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية. في بقية أخبارنا، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في ريف دمشق إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة النبك بريف دمشق، وأفادت الإدارة بأن العملية أسفرت عن ضبط 206,000 حبة كبتاجون ومصادرة أسلحة ومتفجرات وإلقاء القبض على المتورطين تمهيدا لإحالتهما مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أعلنت وزارة الدفاع ضبط نحو 32 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و194 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية اللبنانية منذ مطلع الشهر الجاري. وأفادت الوزارة في تصريح لوكالة سانا بأن تلك العمليات التي نفذتها قوى حرس الحدود جرى خلالها توقيف عدد من المهربين وتحويلهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا. أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة حماة بالتعاون مع الأهالي وإدارة المنطقة حريقا حراجيا اندلع في قرية الرصافة بريف مصياف قبل امتداده إلى مناطق أخرى. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في مصياف حاتم الصبيح أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، في حين باشرت عمليات التبريد ومراقبة الموقع لمنع تجدد الحريق، مؤكدا استمرار الجاهزية والاستجابة على مدار الساعة للبلاغات الطارئة. توفي شخص وأصيب أربعة آخرون من جراء تصادم ثلاث سيارات على طريق حمص طرطوس قرب مدينة تلكلخ إثر انسكاب مادة الفيول على الطريق، وذلك بحسب مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص. واستجابت فرق الدفاع المدني وحضرت إلى موقع الحادث حيث انتشلت جثمان المتوفى وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مشفى تلكلخ لتلقي العلاج. وأدى الحادث إلى انقطاع جزئي للطريق، في حين تواصل الفرق إزالة آثاره والعمل على إعادة فتحه أمام حركة السير. هذا وأصيب 25 مدنيا من جراء 15 حادثة سير شهدتها مناطق متفرقة من سوريا يوم أمس السبت وفق الدفاع المدني. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت مواقعها، داعيا السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من جاهزية المركبات وتجنب استخدام الهاتف في أثناء القيادة. عقد مكتب مجلس الشعب الاجتماع الأول مع رؤساء اللجان الدائمة بحضور رؤساء اللجان البالغة 26 لبحث آليات العمل البرلماني وتنظيم مهام اللجان خلال المرحلة المقبلة. وتناول الاجتماع آلية عمل اللجان ومسار دراسة ومناقشة وصياغة القوانين، مع التأكيد على الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس والقوانين النافذة. كما ناقش المجتمعون ملاحظات ومقترحات رؤساء اللجان، وجرى الاتفاق على تنظيم استقبال مشاريع ومقترحات القوانين ودراستها وإحالتها إلى المجلس وفق الأصول المعتمدة.

0: ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، كيف كان الاجتماع الأول مع رؤساء اللجان الدائمة لمجلس الشعب؟
1: بداية كاترين، هو اجتماع مغلق لم يبث عبر يعني معرفات مجلس الشعب، أو لم يبث حتى على وسائل الإعلام حتى الرسمية منها. كان اجتماعا مغلقا. هذا الاجتماع كان الأول للجان الدائمة التي تم انتخابها في الجلسات الأخيرة في الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب. هذا الاجتماع أيضا يأتي بعد إعلان رئيس مجلس الشعب تشكيل 26 لجنة دائمة في المجلس في 28 من الشهر الماضي. إذن مكتب مجلس الشعب يجتمع اليوم.
0: حازم، يبدو حازم، هل تسمعني؟
2: نعم أستاذ كاترين،
0: تفضل أكمل حازم.
2: نتحدث عن بحث آليات عمل هذه اللجان وفق النظام الداخلي أيضا الذي تم إقراره خلال الجلسات الماضية لمجلس الشعب. أهم البنود التي تم مناقشتها اليوم خلال هذا الاجتماع هي آلية يعني استقبال مشاريع القوانين ودراستها ومناقشتها وكيفية صياغتها. وفي ختام يعني الاجتماع، والذي ربما هذا البند هو الأهم الذي كان فيه إضافة إلى مناقشة آليات عمل اللجان، تم الاتفاق على تحديد مسار لمناقشة مشاريع القوانين، دراستها وكيفية ثم كيفية طرحها أمام مجلس الشعب بعد يعني خضوعها للدراسة والنقاش وإعادة الصياغة، ومن ثم ينظر بها مجلس الشعب. إذن هي 26 لجنة في اختصاصات مختلفة. كان أهم ما نقش اليوم هو آلية عملها، إضافة إلى كيفية استقبالها للقوانين ومشاريع القوانين ومقترحاتها ودراستها وإعادة صياغتها وطرحها أمام مجلس الشعب، إضافة إلى أنه تم التأكيد خلال هذا الاجتماع بضرورة الالتزام في عمل هذه اللجان بما تم إقراره من نظام داخلي لمجلس الشعب. نعم كاترين.
0: من دمشق كنت معنا حازم عوض، شكرا جزيلا لك. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية اليوم إلى العاصمة دمشق بحسب مراسل تلفزيون سوريا. ومن المرتقب أن يجري فيدان مباحثات مع مسؤولين سوريين بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، وستتناول المباحثات بين الجانبين تعزيز العلاقات والتعاون في مجالات مختلفة. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها الشيباني إلى العاصمة التركية أنقرة. أفرج قراصنة صوماليون عن سفينة الشحن إم في سورد وطاقمها المؤلف من 17 شخصا بينهم 15 سوريا بعد نحو 5 أشهر على الاستيلاء عليها قبالة سواحل الصومال. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية أن الإفراج تم بعد دفع فدية لم تكشف قيمتها، مشيرة إلى أن القراصنة كانوا قد استولوا على السفينة في 26 من نيسان الماضي. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نحو 31,000 معلم ومعلمة مكلفين بالعمل بنظام الوكالة في مختلف المحافظات بدأوا عملهم اعتبارا من اليوم الأحد. ودعت الوزارة جميع الوكلاء المكلفين إلى الالتزام بالدوام الرسمي والوجود في المدارس المحددة لهم بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وكانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل على الوكالات عبر تطبيق الوكلاء الذي يتيح للمسجلين تلقي نتائج القبول واستكمال إجراءات التكليف إلكترونيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لسد الشواغر التدريسية وتأمين الكوادر التعليمية اللازمة في المدارس. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين باعتراضات على نتائج شهادة التعليم الأساسي بلغ أكثر من 44,000. وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين استفادوا من نتائج الاعتراضات بلغ 3,619 طالبا، في حين بلغ عدد الدفاتر الامتحانية التي تغيرت نتائجها لصالح الطلاب 3,735 دفتراً. انطلقت أمس فعاليات الدورة الرابعة من معرض الكتاب في المركز الثقافي بمدينة إدلب بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة، ويضم المعرض الذي يستمر لسبعة أيام نحو 100,000 عنوان بمشاركة دور نشر ومكتبات من سوريا وعدد من الدول، وتتخلله ندوات فكرية وأدبية وفعاليات فنية وأنشطة مخصصة للأطفال.
3: رمزية معرض إدلب كما أقول دائما هو رمزية فكرة وضع السيف إلى جانب القلم، هو رمزية أن الذين كانوا يتعرضون، السوريين الذين كانوا يتعرضون لكل أنواع الهجمات من كثير من الدول والميليشيات، وكان العالم تقريبا يعني كله ضدهم باستثناء دولة أو دولتين، لم يغفلوا موضوع الكتاب، لم يغفلوا موضوع أن يقيموا معرضا للكتاب. فهذه الرمزية الحضارية، رمزية ارتباط السوري بالمعرفة وبالأصالة وبالثقافة، نريد أن تظل راسخة، أن تظل حاضرة في الأذهان. فلذلك نحن نريد أن نحافظ على معرض إدلب للكتاب، ونريده في الأعوام القادمة أن يأخذ بعدا دوليا إن شاء الله.
0: من جانبه أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن المحافظة ماضية في تطوير معرض الكتاب وتنظيمه خلال الدورات القادمة، مشيدا بأهمية هذه النسخة مع زيادة أعداد المشاركين فيه.
4: صراحة هذه الفعالية وإقامة معرض الكتاب نحن مستمرين فيه بالتنسيق مع مديرية الثقافة ووزارة الثقافة، مستمرين فيه كل عام، وكل عام عم بتطور وعم يزداد، عم تزداد اعداد المشاركين واعداد المشاركين ان كان حضور وان كان من المكتبات او المكتبات المشاركه. هو حدث مهم بالنسبه لنا لمحافظه ادلب. نحن عندنا في المحافظه الاهتمام كبير في القراءه، في الكتاب، في المعرفه. مثل ما بتعرف حضرتك يعني ادلب ما قبل التحرير عانت كثير، وكان الاعداد بكل المجالات ومنها مجال بناء الإنسان والاهتمام بالثقافي ومدير الثقافي والكتب.

0: نعم كاترين، حقيقة يعني أنا الآن داخل معرض الكتاب في إدلب، وتعتبر يعني هذه النسخة بحسب يعني محافظ إدلب محمد عبد الرحمن وحتى وزير الثقافة. بالأمس عندما التقينا بهم هنا في هذا المعرض وسط يعني الافتتاح والوفود الوزارية والحكومية التي حضرت، تحدثوا بأنه هي النسخة الأولى بعد سقوط نظام الأسد. يعتبر المعرض هنا بشكل أساسي يعني له إيجابيات وله يعني تأثير كبير جدا سابقا، وكانت يعني قد تم إصدار يعني صورة الثورة السورية بشكل عام والثقافة لدى الثورة السورية من هنا من هذه المنطقة وتحديدا من هذا المبنى، يعني هو مبنى الثقافة هنا في مدينة إدلب. بالنسبة لسؤالك بشكل أساسي حول دور النشر، بالفعل اليوم يعني قبل قليل كنت يعني أتحدث مع منظمي المعرض بشكل أساسي، تحدثوا عن أكثر من 43 دار نشر. هناك كاترين أكثر من 13,000 كتاب مشاركة في هذا المعرض. سيكون هناك فعاليات لعدة أيام، هذه الفعاليات ستكون يعني لعدد من الكتاب وعدد من أيضا يعني المؤثرين والناشطين هنا في مدينة إدلب، أو حتى يعني شخصيات حكومية كالدكتور أحمد موفق زيدان الذي أيضا سيكون له عدد من المحاضرات. هذه المحاضرات أيضا يعني بعد قليل ستبدأ، وهي تتحدث عن علاقة الإعلام باللغة العربية وغيرها هنا، إضافة إلى أيضا ستكون يعني هناك مسابقات وهناك جوائز أخرى. يعني حسب يعني المتوفر لدي تقريبا هناك يعني الكثير من دور النشر التي يعني شاركت في هذه النسخة، وربما تكون هي أكثر النسخ التي يكون فيها حضور بشكل أساسي. أيضا يعني كاترين من الأشياء الجديدة التي يعني تشارك في هذا المعرض، وهو أيضا استذكار لإعلام الثورة السورية بشكل أساسي، فتم تخصيص ركن مخصص لأدوات الإعلاميين الذين شاركوا على مدار يعني سنوات من الثورة السورية والذين يعني فقدناهم بشكل أساسي استشهدوا نتيجة يعني الثورة السورية ونتيجة يعني تغطية المعارك، فكانت هناك بعض الأدوات الخاصة بهم المتواجدة في هذا المعرض، إضافة إلى الرسومات التي تجسد أيضا يعني الثقافة التي تمثل المنطقة هنا بشكل أساسي. قبل يعني تقريبا اليوم حوالي الساعة 9 صباحا كانت الدعوة هي عامة لكل يعني الأهالي الذين يستطيعون الآن يعني الدخول إلى معرض إدلب، معرض الكتاب في إدلب. الأمس كانت هناك فقط يعني دعوات حكومية ووسائل إعلام، وتم إعلان الافتتاح يعني بشكل رسمي كاترين، لكن سيستمر إلى عدة أيام. سيكون هناك مسابقات، جوائز، وستكون هناك العديد من الفعاليات سواء كانت حتى للأطفال الصغار أو حتى لي يعني الكبار، والتوزيع الجوائز هنا في معرض الكتاب في إدلب في نسخته الرابعة طبعا.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد، كنت معنا من إدلب. طالب عدد من أهالي عرطوس الزهرة بريف دمشق بتفعيل قسم شرطة أو مخفر في الحي لضبط الواقع الأمني ومنع التعديات وحفظ الاستقرار، مشيرين إلى أن إغلاق المخفر منذ سقوط النظام المخلوع أدى إلى وقوع حالات قتل وانتشار للسرقات والمخدرات.
2: إحنا المخفر هنا ضروري جداً، لأنه حتى الأمان مفقود عندي. عرطوزة الظهرة ما في أمان، لا من ماتورات ولا من أولاد يعني شو درجة. أما المخفر وجوده ضروري عندينا هنا يضبط العالم شوي.
3: هلأ إغلاق المخفر من أول التحرير، أغلق المخفر يعني سنتين تقريبا، والوضع الأمني، الوضع الأمني أهم شيء، يعني ضرورة ملحة أحسن أكثر من المي، أكثر من الكهرباء، أكثر من أي شيء، هو الوضع الأمني. هلأ أنت ماشي بالطريق تيجيك ماتور من هون، تمام؟ انتشار المخدرات، انتشار الزعرنة،
4: والله عائق مشاكل كثيرة. يعني المخفر أساسي يعني مشان الأمن، مشان الشباب الزعران، مشان الميتورات وتجارة المخدرات ما مخدرات، يعني هاي مشكلة يعني موجودة في هالمنطقة. يعني المخفر متى نوجد الأمن خلص يعني كله راح يخف يعني بهالموضوع هذا.
5: أهم شيء إنه فراغ أمني، وطبعا انعكس سلب على التجمع، وصف الموضوع الأمني يعني من الاهتمامات الأولية للناس. طبعا التجمع بيستحق يعني إنه نهتم فيه، لأنه هذا يعني كانت

0: مركز ثوري يمكن بعد درعا والمعظمية كانت عرطوز يعني بالريف الغربي وقدمت شهداء. فتحتاج انه فعلا التفاتي يعني باتجاهنا احنا هون، خصوصا انه بدأ المجتمع يعاني من مشكلة تجارة المخدرات وبيعها ووصلت لطلاب المدارس ذكور وإناث. وطبعا احنا بنستفيد من وجود المخفر اكثر من جهة. اول مسؤول نتغلب على هالظاهرة هاي، خصوصا انه بدأنا نخسر شباب، صار كذا حادث امني ادت الى وفاة شباب هون بسبب هذه الظاهرة. في عندنا مشكلة الماتورات،
1: نحن حابين نطالب يعني بوجود اول شيء المخفر، لانه كثير عم يصير عندنا مشاكل، يعني انتشار السرقات، انتشار المخدرات. في عنا كمان هلا شباب زعران عم يروحوا عم يوقفوا كمان باب المدرسة، يعني عم يتعرضوا للبنات بالحلة، يعني هذا الشيء ما بصير. نحن نطالب بوجود مخفر، أهم شيء عنا موجود، لازم يكون موجود عنا بعرطوز.
2: أفادت محافظة حلب بارتفاع كمية الأنقاض التي أزيلت ورحلت ضمن المرحلة الثانية من مشروع إزالة وترحيل الأنقاض إلى نحو 78 ألف متر مكعب بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 13%. وبحسب محافظة حلب، توزعت الأعمال بين مناطق عندان والليرمون وكفر بالسين وحريتان بريف حلب الشمالي بكمية تبلغ نحو 65 ألف متر مكعب، إضافة إلى 13 ألف متر مكعب في تل رفعت. وكانت المرحلة الثانية من المشروع قد انطلقت في 6 من أيلول الجاري لاستمرار إزالة الأنقاض وترحيلها في المناطق المستهدفة. انطلقت في مدينة دير الزور أعمال حملة نبض الدير التي تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وتستهدف الحملة 7 طرقات رئيسية داخل دير الزور بالتوازي مع أعمال تعبيد طرقات في عدة مدن وبلدات بريف المحافظة.
3: طبعا أمس كان هناك إطلاق لمشروع ترحيل الأنقاض، تدوير الأنقاض في مركز محافظة دير الزور. اليوم هناك أيضا مشروع يترافق مع هذا المشروع، وهو إعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظة. طبعا بدأ هذا المشروع من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للشوارع الرئيسية أو المحورية في المحافظة. طبعا هي مجموعة من الطرق الرئيسية التي تخدم أهلنا في مركز المدينة. هذا المشروع أطلق عليه بعض الشباب انه هو نبض دير الزور او نبض دير الزور. طبعا هذا المشروع سيشمل مدينه دير الزور ويشمل ايضا المدن الرئيسيه والارياف في محافظه دير الزور. هو يتعلق باعاده تاهيل الطرق الحيويه اللي تخدم الاهالي بوفق مواصفات عالميه.
2: مشاهدينا، وردنا هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسلنا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف ب7 قذائف مدفعية أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف ب7 قذائف مدفعية أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي بحسب مراسلنا. في خبر آخر، أعرب أهل في مدينة الرقة عن استيائهم من ضعف خدمة الإنترنت المقدمة من شركة سيرياتيل بالرغم من ارتفاع أسعار الخدمة، مطالبين بتوفير شبكات أقوى وتأمين الخدمة لكامل المحافظة.
4: يحضر محمد إلى دوار النعيم بشكل يومي للحصول على إنترنت مجاني وبسرعة جيدة تقضي حاجته، خاصة أن المنطقة التي يقطنها تعاني من ضعف في الإنترنت، إذ يشتكي الشاب وسكان في الرقة من ضعف شبكة الاتصالات السورية ورداءة خدمة الإنترنت بعد توقف شبكة أرسل، والتي يقول الأهالي أنها كانت توفر خدمة أفضل وبأسعار مناسبة رغم ما أثارته من مشكلات تتعلق بخصوصية المستخدمين.
5: كانت أن أرسل هي أفضل من سيريتيل، ليش؟ خدمتها أسرع وكل المناطق، يعني تطلع على ريف الرقة كانت موجودة مثل الكرامة، الكسرات، الغيره والغيره، على حسب عندنا بيها ضعف، خاصة بالمكان المتجمعات مثل دوار النعيم، شارع الأبيض، بيها ضعف السيريتيل. الأرسيل أولي كانت يعني أمورها أحسن.
6: وعلى الباقات، بالنسبة للباقات، فين الباقات؟ عم بتفعل الباقة الكتابة يعني بعض الأحيان ضعيفة، فبدنا يكون في شبكات أقوى، وبالنسبة للإنترنت بشكل عام الإنترنت الاتصال شبكة موجودة قيمت من كان اتصال سوري، بس اليوم عمل الناس كل هذا بالنسبة للعمل كله مرتبط بالإنترنت.
4: يطالب السكان بزيادة عدد أبراج الشبكة السورية وتحسين التغطية بما يضمن جودة اتصال وإنترنت تلبي احتياجاتهم وتعيد مستوى الخدمة الذي اعتادوا عليه. وفي ظل هذه الشكاوى تؤكد سيريتيل استمرار العمل على توسيع التغطية في الرقة وسط آمال السكان بتحسن الخدمة وإنهاء مشكلات ضعف الإشارة وبطء الإنترنت.
7: عملية تغيير الشبكة وبناء تصحيح الأخطاء اللي كانت موجودة سابقا وبناء الشبكة الحديثة في مدينة الرقة كان منذ أسبوع فقط على الأقل، يعني على أقرب تقدير، ولكن خلال هذا الأسبوع كان في جهود على الأرض في تصحيح ومعايرة الشبكة من على مستوى عالي. في اليوم تحسن جديد في محطة جديدة تدخل في الخدمة.
4: مع انتظار استكمال أعمال التوسعة يبقى ضعف التغطية تحدياً أمام سكان الرقة الذين يأملون بتحسن الخدمة وتوفير اتصال مستقر بالإنترنت يواكب حاجاتهم اليومية ويعوضهم عن الخدمة التي فقدوها بعد توقف أرسل.
2: أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطينيين وإصابة 13 آخرين من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ارتفع إجمالي عدد الضحايا في قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي إلى 1369 قتيلا من جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. ومن غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، ضعينا في آخر التطورات الميدانية لديك.
8: نعم كاثرين، كما ذكرتي قبل ساعات قليلة أغارت الطائرات الإسرائيلية على مركبة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطينيين وإصابة أكثر من 10 فلسطينيين نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. وبطبيعة الحال ارتفاع، نتحدث عن ارتفاع في أعداد الضحايا منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى ما يزيد عن 1360 شهيدا. نرصد بشكل يومي وقوع ضحايا سواء شهداء وجرحى نتيجة استمرار الخروقات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، سواء مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي وحتى مناطق خارج انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. أيضا صباح هذا اليوم إصابة رصدناها لطفلة ريتال البلبيسي غرب مخيم المغازي، أصيبت بطلق ناري في الرأس وهي تبلغ من العمر 12 عاما كما تحدثت المصادر العائلية. إصابتها خطيرة وهذا ناتج عن استمرار عمليات إطلاق النار صوب الفلسطينيين في مناطق عدة. الطلقات النارية تصل لمسافات طويلة وهذه الطلقات تهدد حياة الآلاف من الفلسطينيين. مناطق شمال القطاع كثرين تشهد بشكل يومي وفي كل ساعة تقريبا عمليات من هذا النوع تستمر من صباح اليوم وحتى المساء، وهذه العمليات بطبيعة الحال توقع إصابات وجرحى ومنها إصابات خطيرة كما تتحدث تتحدث وزارة الصحة، خصوصا أن الطلقات النارية تأتي في مناطق خطيرة كالرأس والصدر، ومعظم الإصابات نرصدها لأطفال يتواجدون في أماكن نزوحهم. مناطق شمال القطاع عاد إليها السكان، عاد إلى بعض من هذه المناطق مثل مشروع بيت لاهيا، منطقة الفلوجة، الاتصالات والصفطاوي وأبو شرخ. السكان عادوا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الثاني إلى هذه المناطق، ورغم الاتفاق إلا أن هذه المناطق وغيرها تشهد عمليات استهدافات إسرائيلية بشكل يومي. قبل قليل أغار الطيران الإسرائيلي بصاروخين على منطقة الفلوجة بالقرب من مركز طبي، ولكن لم ينتج عن هذا الاستهداف أي من الإصابات بين صفوف الفلسطينيين المدنيين والنازحين. إنسانيا نتحدث عن تعقيد في الوضع الإنساني يوما بعد آخر، خصوصا أن الحصار الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة. هناك نداءات مستمرة من وزارة الصحة بضرورة إدخال الزيوت الخاصة باستمرار عمل المولدات الكهربائية التي تعمل عليها بشكل أساسي المشافي الحكومية والمراكز الطبية. بشكل شهري تحتاج وزارة الصحة بحسب ما تحدثت في بيان رسمي لها صباح هذا اليوم إلى 2500 لتر من هذه الزيوت، وما دخل خلال الفترة الماضية القليلة كميات إسعافية لا تلبي الاحتياجات الضرورية لاستمرار عمل المشافي لفترة طويلة، وهذا يهدد حياة مئات الآلاف من الجرحى والمرضى داخل المشافي وأيضا داخل المراكز الطبية. كاثرين،
2: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. أفادت محافظة القدس باقتحام نحو 480 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية داخل المسجد بالتزامن مع تشديد الاحتلال إجراءاته العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة. وقالت المحافظة إن التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على اقتحام المستوطنين للأقصى يثير مخاوف من محاولة فرض وقائع جديدة. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: إليس ووكر شاعرة وروائية أمريكية، ولدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944. تعد من أشهر كاتبات العالم، واشتهرت كذلك بمناصرتها للقضية الفلسطينية وعدائها لكيان الاحتلال واتهامه بالإرهاب. عانت في طفولتها الفقر والمرض، وكان والدها مزارعاً ووالدتها تخدم في البيوت لتوفر التعليم لابنتها. ظهرت موهبتها الأدبية مبكراً وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى عام 1968، أصدرت روايتها الأولى عام 1970، إلا أن روايتها الثالثة اللون الأرجواني الصادرة عام 1982 هي من أدخلتها عالم الشهرة. فازت روايتها اللون الأرجواني بجائزة بولزر عام 1983 وجائزة الكتاب الوطني، وترجمت إلى معظم لغات العالم. رفضت ووكر ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية عام 2012، وذلك كجزء من نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل. تتناول الرواية العنصرية الممارسة ضد السود والنساء في جنوب أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين. حولت الرواية إلى مسرحيات وعروض موسيقية وفيلم سينمائي من إخراج ستيفن سبيلبرغ. عام 2003 شاركت في مظاهرة ضد الحرب على العراق، وألقي القبض عليها أمام البيت الأبيض، اتهمت بمعاداة السامية، ونشطت ضد السينما الإسرائيلية في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2009، واتهمت إسرائيل بأنها كيان فصل عنصري. شاركت في رحلة السفينة فلوتيلا لكسر الحصار عن غزة عام 2011، وفي 2009 زارت غزة مع مجموعة من الناشطين. ترجمت كثير من أعمالها إلى العربية، مثل اللون الأرجواني عام 1982، لن تثني عزيمة امرأة طيبة، ميريديان عام 1976، ومعبد تابعتي. في مقابلة عام 2011 وصفت إسرائيل وأمريكا بأنهما منظمات إرهابية. تواصل ووكر كفاحها ضد العنصرية وكيان الاحتلال، وآخر إصداراتها بعنوان أنزع السهم من القلب، وهي نصوص شعرية صدرت عام 2018.

0: عندما تضع الدولة يدها على الملكيات الخاصة فإن المسألة لا تتعلق بالأرض وحدها، بل بالحدود التي تفصل بين حق الدولة في تنفيذ مشاريعها وحق المواطن في حماية ملكيته. فالاستملاك قد يكون ضرورة لإنشاء الطرق والمشافي والبنى التحتية الضرورية، لكنه قد يصبح نقطة خلاف حول تعريف المنفعة العامة والتعويض الحقيقي لصاحب الملكية. في سوريا يعود ملف الاستملاك اليوم إلى الواجهة، خصوصاً في ظل تعقيدات الملكيات التي خلفتها الحرب وتداخل المصلحة العامة مع مشاريع التطوير والاستثمار. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا، الاستملاك حق للدولة أم أداة لإعادة توزيع الملكية؟ التشريعات وقوانين الاستملاك الناظمة للمنفعة بين الدولة والمواطن. ونناقش أخيراً الاستملاك والإرث الثقيل للمرحلة السابقة. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل بلال البزري في الفيديو التالي.
1: يعتبر قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، والذي عدل بالمرسوم التشريعي رقم 44 عام 2004، هو القانون الناظم لعمليات الاستملاك في سوريا، والذي يقوم على نزع ملكية خاصة لتحقيق منفعة عامة مقابل تعويض. يربط القانون مشروعية الاستملاك بالمنفعة العامة، والذي يمتد لقطاعات خدمية واسعة تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات والمشاريع التنموية والمناطق الصناعية. لذا فهناك سؤال جوهري يتعلق بالجهة التي تقرر أن المشروع هو منفعة عامة، فهل هي السلطة التنفيذية، القرار الإداري، أم القضاء؟ لا يعتبر الاستملاك عقدا يقوم على توافق إرادتين، بل يتم من خلاله نزع الملكية بقوة القانون لتحقيق منفعة عامة. فالدولة تملك سلطة نزع الملكية، والمالك يحق له الاعتراض والتقاضي. القانون السوري وضع آلية لتقدير التعويض من خلال لجان مختصة، ويربط التقدير بقيمة العقار في توقيت محدد قبل مرسوم الاستملاك، مع استبعاد الارتفاع الناجم عن مرسوم الاستملاك والتضخم وتغير أسعار العقارات. تواجه الدولة السورية سؤالا جوهريا، هل قرارات الاستملاك السابقة أصبحت حقا مكتسبا للدولة، أم يمكن مراجعة الحالات التي لم تتحقق فيها المنفعة العامة، لم يكن التعويض عادلا، تغير الغرض الذي استملكت الأرض من أجله، جرى الاستملاك بظروف افتقرت للضمانات القانونية. بعد الحرب لم تعد الملكية مجرد سند عقاري خاص بالنسبة للنازحين والمهجرين والمغيبين، كما تعاني البلاد من جملة من التحديات، أبرزها العقارات المدمرة، السجلات والوثائق المفقودة، والنزاعات على الملكية والملكيات المتداخلة. لا شك أن الدولة تحتاج لبناء الطرق والمستشفيات والبنى التحتية من خلال الاستملاك، لكن يجب أن يكون هذا الاستملاك عادلا ويراعي الشروط الآتية: منفعة عامة وواضحة، قرار قابل للطعن أمام القضاء، تعويض عادل، شفافية كاملة من الجهة المستفيدة من الاستملاك. في الختام، إن سوريا لا تحتاج إلى إلغاء الاستملاك بقدر ما تحتاج إلى إعادة تعريفه وضبطه بضمانات أكثر صرامة. فالدولة المطالبة بتنفيذ المشاريع يجب أن تضمن في الوقت ألا تتحول المصلحة العامة إلى خسارة تنتقص من حق المواطن في ملكيته.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من دمشق، المحامي وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الأستاذ هشام الأفيوني. معنا من دمشق أيضا المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين الأستاذ أنور مجني، ومن غزة عنتاب المحامي والباحث القانوني الأستاذ أيمن أبو هاشم. أرحب بكم جميعا وشكرا لكم على تلبية دعوتنا لهذا الليلة في البرنامج. أستاذ أنور، دعني أبدأ معك من سؤال تأسيسي. الاستملاك كأداة قانونية يمكن أن تستخدمها أي دولة، هل كانت المشكلة في استخدامها ولا في الطريقة التي استعملها النظام فيها؟ أين تقف عن كونها أداة قانونية عادية يمكن أن تستعمل في أي دولة وتصبح اعتداء على الملكيات الخاصة؟
2: تحياتي وتحياتي المشاهدين والزملاء.
0: أهلا بك.
2: بداية الاستملاك هو خروج على القاعدة العامة، القاعدة العامة المصانة دستوريا أن الملكية الخاصة مصانة لا يجوز الاعتداء عليها. الاستملاك هو خروج عن القاعدة العامة، وبالتالي هذا الخروج يجب أن يكون محدد بضوابط، أن يكون للمنفعة العامة، للضرورة، أن يكون متناسب، أن يكون لقاء تعويض عادل، وأن يكون هذا القرار الإداري قابلا للمراجعة أمام القضاء. فالنقطة الجوهرية هي أن الاستملاك يجب أن يكون للنفع العام. والنفع العام وفق قانون الاستملاك، رغم أنه توسع بمفهوم النفع العام، لكن المغزى منه أن يجب أن يكون هذا الاستملاك لتحقيق منفعة للعامة وليس لمجموعة أو لشخص. فبالتالي هناك قواعد للاستملاك لا يجوز الخروج عنها. أنا إذا نحكي حاليا عن ما يحدث حاليا على الأرض من تنفيذ لمراسيم استملاك سابقة، هو خروج عن القاعدة العامة وخروج حتى عن نفع العام.
0: هو استمرار اصلا لما كان يقوم به النظام يعني، وهذا كان سؤالي التالي، انه هل كان هناك مشكله لدى النظام المخلوع في تعريف المصلحه العامه؟
2: المشكله بدايه كانت في النص القانوني، يعني قانون الاستملاك هو يتوسع بمفهوم النفع العام بالتاكيد، لكن المشكله الاكبر كانت هي بآلية التنفيذ، يعني كانت تصدر قرارات او مراسيم الاستملاك وتوضع تحت عنوان النفع العام، لكن ما كان يوجد هذا النفع العام، بدليل أن لدينا عقارات مستملكة من 20 و 30 و 40 سنة وأكثر، لكن لم يجري أي مشاريع عليها. كانت سلطة الأسد عمليا تضع يدها على أملاك الناس، هو أشبه بعملية استيلاء، وكان التعويض لا يعادل القيمة الحقيقية، ومن ثم تقوم بالاستفادة من هذه الأراضي عندما تشاء. وغالبية الأراضي التي استملكت أساسا لم يتم تنفيذ أي إجراءات عليها. ومن المهم الإشارة، والقضاء الإداري في سوريا كثيرا ما أصدر قرارات أن عدم تنفيذ مشاريع النفع العام على الأراضي المستملكة بعد مرور سنوات طويلة يوصل مرسوم الاستملاك إلى الانعدام، وبالتالي إذن الغاية من هذا الاستملاك التي كانت تحت عنوان النفع العام هي غير صحيحة ولم تتحقق، وبالتالي يجب إعادة العقار لصاحبه. وصدرت كثير من القرارات عن طريق القضاء الإداري في أيام النظام البائد بإعادة هذه العقارات إلى أصحابها.
0: طيب أستاذ أيمن، يعني وأنا أعرف أنك اشتغلت ربما كثيرا على هذا الملف، هل هناك أشكال أخرى للاعتداء على الملكية نرثها اليوم مع سوريا الجديدة من أيام النظام المخلوع؟ وهل لدينا بيانات كافية، يعني إذا أرادت اليوم الحكومة أن تعمل على ملف الاستملاك على سبيل المثال، أو إعادة بعض الحقوق إلى أصحابها، أو حتى يعني رسم لنقول سياسة جديدة لتعامل الدولة مع الملكيات الخاصة للمواطنين، فهل نملك معلومات كافية وقواعد كافية من البيانات تجنب أيضا الحكومة في أن تقع بمظالم جديدة؟
3: تحياتي لك للتعامل الآن مع ملف الاستملاك وبكل التداعيات الخطيرة التي يعني تتراكم أو تراكم خلال العقود الماضية، وهي الآن بصراحة تواجه أيضا الحكومة الجديدة بدون معرفة خريطة الانتهاكات التي تم من خلال الاستملاك استخدامه كوسيلة من أجل الشرعنة المصادرة والتوسع فيها. يعني الاستملاك في سوريا خضع لفلسفة سلطوية تقوم على احتكار مفهوم الاستملاك من أجل تحقيق أهداف لها علاقة بتثبيت مصالح السلطة، وهذا أمر حتى منذ دستور عام 73 مثلا كان في تقسيم للملكية في سوريا بموجب المادة 14، أنه في سوريا في هناك ملكية جماعية وملكية الشعب والملكية الخاصة، وهذا يعني منافي عمليا لمفهوم الملكية في أي دولة من الدول، لأنه عمليا الدول التي تعاملت مع الاستملاك يعني دعيني أقول بمفهوم النفع العام أو المصلحة العامة حددت قواعد لهذه العملية وقواعد يعني إجرائية وقضائية أيضا. في سوريا لم يتم هذا الأمر، على العكس، قوانين الاستملاك منذ السبعينات إلى قانون الاستملاك رقم 20 لعام 83 ترافق مع جملة أيضا من القوانين التي شرعنت عملية مصادرة الملكية الخاصة للسوريين دون سند قانوني، بمعنى أنه في هناك ركيزتين أساسيتين للاستملاك، ركيزة النفع العام وركيزة التعويض العادل. في التجربة الأسدية في تعاملها مع الاستملاك طيلة الحكومات السابقة كان يتم التعامل مع النفع العام باعتباره وسيلة من أجل نهب الأملاك الخاصة لمصلحة الأجهزة والجهات الرسمية أو الجهات المحسوبة على الدولة. وهذا لم يكن له علاقة، يعني نسبة المشاريع التي نفذت وبناء على دراسات طبعا ونفذت من أجل النفع العام لا تتعدى في سوريا 10 إلى 15%. يعني مثلا تم استملاك حوالي 33 ألف دنم من منطقة مثلا معظمية الشام، من أصل 43 ألف دنم هو مساحة كل المنطقة، من أجل إقامة مشاريع تخدم الجهات العسكرية والأمنية في السلطة. وهذا يعني لم يكن حكرا على منطقة واحدة، يعني الاستملاك والطريقة التي تم فيها تجريد الملكية الخاصة أو الأملاك الخاصة من أصحابها هذا هم ووجع سوري. الآن نرى صرخات الكثير ممن تضرروا من هذا
0: يعني
3: الأمر،
0: يعني صحيح، ويعني سنذهب إلى ذلك مفصلا. ومثال المعظمية يعني قد يكون ساخنا الآن لأنه متعلق بشكل أو بآخر بمطار المزة العسكري وما يجري الحديث عنه في هذا السياق. أستاذ هشام مرحبا بك من جديد. مع سقوط النظام هل تسقط القواعد التي كانت يعني التي رسمها النظام لنقول والتي تشتبك فيها ملكية الدولة أو الملكية العامة بالملكيات الخاصة؟
4: هلا احنا مثل ما تفضل الأستاذ أنور، يعني احنا عندنا مشكلة هي كانت بالقانون، هي تحديد النفع العام. أنا وقت عم حدد إنه تستملك عقارات للنفع العام كان النفع العام فضفاض، والمشكلة بالآلية اللي كانت تطبق عليها آليات الاستملاك للنفع العام، يعني كانت الوزارة أو الجهة الإدارية هي من تقترح الاستملاك للنفع العام لغايات معينة تختص الوزارة أو الجهة الإدارية وترفع إلى رئاسة الإصدار المرسوم. لكن هذا النفع العام كان فضفاضا واسعا. والأمر الآخر، كان المرسوم يصدر بقرار قطعي، لا يوجد جهة رقابية. نحن الآن في حاجة إلى ليس فقط تعديل القانون بل بإعادة إلى هيكلة القانون من جديد كاملا، بأن يكون هناك جهة رقابية على هذا النفع، على هذا العمل. الاستملاك لا يمكن إلغاؤه. نحن كدول دائما بحاجة إلى إنشاء مشاريع تخدم النفع العام، لكن بحاجة إلى ضبط هذه العملية. الضبط يكون تحديد النفع العام بدقة، تحديد الحالة التي تحتاجها. يعني عندما أنا أحتاج إلى فتح طريق وأستملك مثلا 100 كيلومتر أو 100 متر 1000 متر، لا يمكن أن أستملك 1100. تحديد النفع بدقة. الأمر الثاني أن يكون التعويض عادل. الأمر الثالث أن يكون في جهة رقابية على هذا وهي الجهة القضائية. هذا ما كان يفتقده الحالة السابقة كلها. حتى في فترة العصابة ما كانت هذه الحالة موجودة، هي حالة الجهة الرقابية. نحن الآن بحاجة إلى تطوير هذه المنظومة القانونية، بحاجة إلى تغيير هذه البنية القانونية.
0: طيب، يعني سنذهب إلى الحلول بركي، يعني منضبطة بعد قليل بشكل تفصيلي. يعني أنت أخذتني إلى الحلول مباشرة. كنت أود أيضا أن أستطلع يعني مع حضرتك الأشكال الأخرى لنزع الملكية التي قام بها النظام، يعني على سبيل المثال التنظيم العقاري، وهذه حالة ساخنة أيضا يجري الحديث عنها اليوم، مثل موضوع المرسوم 66. في نتيجته، يعني حتى ولو لم يكن حالة من حالات الاستملاك، لكنه في نتيجته، في أثره على المواطن، كان وكأنه الدولة قد وضعت يدها على هذه الأراضي بشكل أو بآخر. فما هي الأشكال التي يمكن اليوم للقضاء أو للتشريعات الجديدة أن تعيد النظر فيها إلى جانب الاستملاك وقوانينه؟
4: المشكلة بحالات التنظيم العقاري، هنا يكون التنظيم العقاري هي نوع من أنواع الاستملاك، لكن يختلط الأمر بين النفع العام وبين إعادة التنظيم. العدالة أن يكون بالتنظيم العقاري، أن يكون صاحب الأرض هو جزء من الحالة الاستثمارية. يعني أنا إذا كنت الحالة السابقة مثل مرسوم 66 وأمثاله، هو كان يقوم بالاستملاك العقاري لغايات تنظيمية، لكن الخاسر هو أصحاب الأرض. نحن إذا أردنا أن تكون عادلا، يجب أن يستفيد من حالة التنظيم صاحب الأرض والجهة الإدارية وأيضا الجهة المستثمرة التي تدع الأموال. لكن في الحالات السابقة مع الأسف كان المظلوم الوحيد هو صاحب الأرض، وهذا نوع من أنواع الاستملاك. فكان الاستملاك هو للنفع العام واستملاك للحالات التنظيمية، ولكن في كلتا الحالتين في الفترات السابقة كان صاحب الأرض هو الخاسر الوحيد مع الأسف.
0: بطبيعة الحال يعني لم تجبني على جزئية، أنه مع سقوط النظام هل تسقط هذه علاقات الملكية التي كان قد بناها بشكل أو بآخر؟ لأنه مثلا عندما يجري الحديث الآن عن المرسوم 66 يجري السؤال أنه إن كان هو وإن كان غيره من المراسيم لماذا لم تسقط أو تلغى؟ لماذا يبدو وكأنه السلطة اليوم تستمر في تنفيذ بعضها، مع أنه حتى الإعلان الدستوري كان واضحا في موضوع الملكيات الخاصة وصيانتها؟
4: الإعلان الدستوري نص صراحة على صون الملكية الخاصة. الإعلان الدستوري نص بنص الإعلان أن الملكية الخاصة هي ملكية مصانة. لكن هل تسقط بالإعلان الدستوري القوانين السابقة كقوانين استملاك؟ لا تسقط، لأن ما صدر بقانون هو ما الإعلان الدستوري ما ألغى هذه الأنواع من القوانين. لكن المجلس الشعب الآن في مرحلته التشريعية بإمكانه إصدار قوانين إنهاء بعض ما آثار ومفاعيل القوانين السابقة التي كانت جائرة بحق الناس، والاستعاضة عنها بقوانين تكون أكثر عدالة وتراعي ما نص عليه الإعلان الدستوري من صون الملكيات الخاصة.
0: لماذا لم يلغي بعض المراسيم؟ أليس ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستوري نفسه؟
4: الإعلان الدستوري هو ألغى فقط بعض الحالات الخاصة، لكن الإلغاء القانون الكامل إما تعديل، لأنه قانون الاستملاك هو قانون فيلغى بقانون. كثير من القوانين تحتاج إلى إلغاء أو تعديل كامل سواء جزئي أو جوهري، فهي بحاجة إلى المجلس التشريعي، بحاجة إلى البرلمان وإصدار قوانين جديدة تكون تعدل هذه القوانين أو تغيرها بشكل كامل.
0: أستاذ أنور، يعني من سياق حديثي مع الأستاذ هشام، يعني أذهب إليك بهذا السؤال، هل الدولة الجديدة ترث حقوق الدولة والتزاماتها؟ يعني الآن إذا كنا نتحدث عن تعويضات على سبيل المثال، هل ترثها الدولة الجديدة؟ كيف يجري عادة التعامل مع ذلك على الأقل خلال الفترة الانتقالية؟ وفي الحالة السورية أنه حتى الآن لا يوجد مثلا مجلس تشريعي، بينما وأعود هنا إلى مثال المرسوم 66 يبدو أنه العمل ما زال قائما فيه.
2: بالتأكيد يعني ترث ما للدولة وما عليها من حقوق والتزامات سواء داخلية أو خارجية، هذا بالتأكيد. لكن أنا اسمحي لي أوضح بعض الأمور. بصدور الإعلان الدستوري نجد أن بعض القوانين أصبحت تتعارض مع الإعلان الدستوري. طبعا القوانين لا تلغى تلقائيا، يجب إلغاءها بقانون، لكن يستطيع القاضي في حال وجد تعارض بين نص قانوني وبين الإعلان الدستوري أن يرجح الإعلان الدستوري، بحكم أن الدستور هو أعلى من القانون. يعني على سبيل المثال القانون الاستملاك 20 لعام 83 بتحدث على أن قرار الاستملاك لا يقبل أي طرق من طرق الطعن، بينما الإعلان الدستوري قال لا يجوز تحصين أي قرار إداري من الطعن. وبالتالي أنا أعتقد الإعلان الدستوري فتح المجال للطعن أمام هذا القرار. من ناحية تانية، الدولة بالمفهوم العام ترث هذه الالتزامات والحقوق، لكن هل الاستملاكات التي جرت في عهد النظام البائد هي حق أم هي اعتداء على الحق؟ وهنا يجب أن نفرق بين استملاك تم تنفيذه للمصلحة العامة ونفذ وقضي الأمر، وبين أراض، ومثل ما حكى الأستاذ أيمن أبو هاشم معظم قرارات أو مراسيم الاستملاك بقيت مراسيم دون أي تنفيذ، بالتالي الأراضي موجودة وحقوق المالكين موجودة، وأغلب المالكين أصلا لم يستلموا تعويضات عن عن عن وإن كانت زهيدة لم يستلموها، ولم يجري أي مشروع للنفع العام، ولا يوجد حتى فكرة مشروع نفع عام. فما الذي يمنع اليوم من أن يعاد النظر بحقوق الناس؟ وأنا هنا أشدد على قضية مهمة، أتمنى على الناس أن تلجأ إلى القضاء الإداري. القضاء الإداري هو المكان الذي يمكن من خلاله إلغاء مفاعيل مراسيم الاستملاك وإعادة الأراضي لأصحابها، لأن هذا الاستملاك بالطريقة التي صدر بها وبالطريقة التي لم ينفذ بها يشكل اعتداء صارخ على حق الملكية.
0: هذا إذا كانت لم تنفذ المشاريع. طيب إذا كان هناك ملكيات قد انتقلت إلى الدولة، فهل على النظام الجديد أو السلطة الجديدة أن تعيد النظر حتى في حالات مستقرة من الملكية للدولة، ولا لا هذه خلاص يعني ذهبت ولن يعاد النظر بها؟
2: ليست العبرة في حال تم نقل الملكية إلى ملكية الدولة أو لم يتم. العبرة هل تم إنشاء المشروع ذو النفع العام أم لم يتم. على فرض أن هناك مرسوم استملاك على أرض معينة وتم نقل الملكية إلى الدولة، هل نفذ هذا المشروع أم لم ينفذ؟ هنا نحن يمكن أن نكون أمام خيارين. إما أن الدولة تلقائيا تقوم بإلغاء هذا الاستملاك لأنه أصبح غير شرعي وغير قانوني وتعيد الأرض إلى صاحبها، أو أن صاحب الأرض المتضرر من مرسوم الاستملاك أن يلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار قرار بإلغاء مفاعيل مرسوم الاستملاك.
0: طيب في حالات يبدو أن الدولة يعني تمضي في مشاريع معينة على أراضي مستملكة، وذكرنا منذ قليل مثلا مطار المزة، ونعرف يعني أنه هذا له كثير من المشكلات فيما يخص موضوع الملكية، والآن يجري الحديث عن أنه هناك استثمار معين أو سيتم تحويله إلى يعني مطار مدني، يعني الاستثمار عائده للدولة. يعني ما يخيف الناس الآن أستاذ أنوار أنه هناك مشاريع تمضي بالفعل ولا يستطيعون إيقافها، وهذا سيضيف طبقات أخرى ربما من المظالم أو من صعوبة عودة هذه الأراضي.
2: دعيني أوضح جانب مهم. اليوم أغلب الأراضي التي تم استملاكها نشاهد أن هناك مشاريع استثمارية. يعني على سبيل المثال أرض مستملكة يتم منحها لإحدى الشركات لبناء منازل بقيمة 300,000 دولار. هذا لا يوجد له أي أساس قانوني، حتى قانون الاستملاك السيء الصادر بال 83، هذا القانون لما يتحدث عن الاستملاك لصالح بناء مساكن يقول المساكن الشعبية، بمعنى مثل السكن الشبابي وما إلى ذلك. لا يوجد أي إطار قانوني يسمح أصلاً أن يتم استملاك أرض لشخص ومن ثم إعطاء هذه الأرض لشركة لتتربح على حسابه. هذا لا يوجد له أصلاً أي أساس قانوني، وبالتالي أنا أتمنى أن الذهاب إلى القضاء كسلطة تستطيع أن تنصفهم. أما لجهة اليوم توسعة المطار المدني، فعلينا أن بداية أن نرى أن هذا الاستملاك متى صدر ولماذا صدر وما هو المنفعة العامة التي قصدها، ومثل ما حكى أيضا الأستاذ هشام يجب أن يكون الاستملاك بالحد المتناسب والضروري، والأهم من ذلك كله هو لقاء التعويض العادل. وهنا اسمحي لي فقط بتوضيح، هناك فرق بين القيمة العادلة والتعويض العادل. أنا لا يكفي أن نسدد قيمة الأرض وفق سعر الرائج، وإنما التعويض ربما يحسب به على جوانب أخرى. في حال كان على هذه الأرض بيوت أو منشآت صناعية، وبالتالي أنا مضطر إلى نقلة إلى مكان آخر، حتى فوات الكسب يعتبر ضمن التعويض. فبالتالي يعني بكل العالم لما حدا الدولة تستملك أرضه بينبسط لأنه بياخد أعلى سعر ممكن، أما عنا فما بياخد أي شيء.
0: طب يعني أستاذ أيمن، يعني أذهب إليك بهذه النقطة، لا أدري إن كنت تسمعني. عاد إلينا الأستاذ أيمن. أستاذ أيمن، أمام هذا الواقع الذي تحدث عنه الأستاذ أنوار، يعني ألا تعتقد أنه يعني على الناس بالفعل أن يستشعروا الخطر تجاه ما يجري؟ لماذا لا تقف الحكومة قليلاً أمام موضوع الاستثمارات حتى تحلحل مشكلة الملكيات أولاً؟ يعني تفضل الأستاذ أنوار أنه يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري، لكن هذا الموضوع أيضاً ليس بالأمر السهل، ونحن نتحدث عن قضايا كثيرة لا نعرف أصلاً إذا كان القضاء قادراً يعني على أن يتحملها كلها. لا أدري أستاذ أيمن، لا أدري إن كنت قد سمعت السؤال. طب سأحاول، يعني لدينا بعض المشاكل بالاتصال. أستاذ هشام، يعني أذهب إليك بالسؤال نفسه. عندما نتحدث عن أنه والله هناك استثمارات على أراضي مستملكة، لماذا تمضي الحكومة في هذا الملف مع أنه يعني الناس تتحدث وتحتج عن هذا الموضوع الذهاب للقضاء ربما يعني ليس بالأمر السهل على صعيد فردي أستاذ هشام.
4: هلأ صراحة هو هذه الحالة هي التي أثارت حفيظة الناس. الناس كانت تنتظر ما سيصدر من البرلمان فيما يتعلق بالاستملاك، لكن عندما بدأت المشاريع الاستثمارية هي ما أثار الحفيظة. أي لماذا المشاريع الاستثمارية على أراضي مستملكة لا نعرف ما غاياتها؟ هذا ما دعا كثير من أعضاء مجلس الشعب حتى بلقاء مع هذه الفئات من الناس، حتى تقدمت طلبات إلى رئاسة المجلس لتشكيل لجنة مؤقتة من لجان مجلس الشعب خاصة بموضوع الاستملاك. لأن موضوع الاستملاك تكلمنا ببداية الحديث أن الاستملاك يكون المنفعة العامة، لكن الآن قد استملكت بعض الأراضي مثلا لمطار مدني. الآن تحول هذا الأمر إلى مشروع استثماري. هل يحق للسلطة الإدارية تحويل مشروع مستملك لمنفعة عامة إلى مشروع استثماري؟ هذا بحاجة إلى نص خاص فيه، وبحاجة إلى تعويض عادل ومراعاة أصحاب المالكين. وأنا برأيي الأمر يجب أن يتوقف أعمال استثمارية على الأراضي المستملكة إلى حين البت بها قانونا. لا يصح أن أطلب من الناس أن يذهبوا إلى القضاء لإرهاق المحاكم بدعاوي وقف تنفيذ. هذه أنواع من الدعاوي ليست فقط دعاوي طعن بقرار استملاك، لكن تحتاج أيضا إلى طلبات وقف تنفيذ وإيقاف الأعمال إلى حين البت بالدعوى. هذه ترهق المحاكم بأعداد ضخمة من الدعاوي. المشكلة أن الاستملاكات ليست
0: يعني هل هناك أستاذ هشام حركة جدية يعني حتى نطمئن الناس كما تفضلت أنه الناس تحتاج حتى نطمئنهم، هل هناك حركة جدية من قبل أعضاء مجلس الشعب؟ ومتى يمكن أن نشاهد نتائج؟ لأنه يعني ما إن بدأت أعمال بناء أو استثمار معينة أيضا العودة إلى الوراء لن تكون سهلة،
4: لأنه إحنا هذا ما أخاف الناس، وهذا ما أخاف رجال القانون والأشخاص العدالة الانتقالية. لأن عندما تبدأ عمليات المشاريع الاستثمارية يكون هناك عندنا طرف ثالث، وهنا تظهر المشكلة، تتفاقم المشكلة. الآن حاليا المشكلة هي بين صاحب العقار والجهة الإدارية تستملك العقار. عندما يبدأ المشروع تنتقل إلى جهة ثالثة، ويصبح العودة إلى الوراء أمر صعب.
0: طب من يمارس الرقابة الآن أستاذ هشام؟
4: كثير من الناس بكثير من اللقاءات
0: تحدثت منذ قليل أنه الاستملاك
4: حاليا للأسف لا
0: يعني الاستملاك وفق المراسيم أيام النظام المخلوع كان يمنع الطعن عليها، يعني ليس هناك طعن على مرسوم الاستملاك بشكل أو بآخر، وليس هناك جهة تمارس الرقابة على هذه المراسيم أو حتى على يعني تنفيذها. اليوم من يمارس هذا الدور الرقابي ويستطيع أن يوقف مشروعا أو يعني يدفع السلطة باتجاه إعادة النظر باستثمارات كهذه؟
4: هذا ما دفع العدد لا بأس به من أعضاء مجلس الشعب إلى تقديم طلب إلى مكتب المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة مختصة بالاستملاك، رغم أنه هذا النوع من أنواع القوانين ممكن أن تكون من صلاحيات اللجنة الدستورية والتشريعية، لكن أثار بعض من الأساتذة أن تكون لجنة خاصة حتى يطمئن الناس أن الموضوع جدي، موضوع يسعى إلى إيقاف تنفيذ الأعمال إلى حين البت به قانونا، إلى تشكيل لجنة قضائية، أن يكون هناك قانون يحدد الجهة الرقابية. إلى الآن للأسف لا يوجد جهة رقابية، والرقيب العادل على هذا الأمر
0: ومين
4: هو
0: الجهة المتعاقدة؟
4: يجب أن يعطى القضاء الصلاحية
0: من الجهة المتعاقدة على يعني التي تقوم بالتعاقد مع هؤلاء المستثمرين، لأنه الأمر الآن يعني الآن ليس هناك مراسيم استملاك جديدة، لكن من الجهة التي تتعاقد ولها الحق في أن تستخدم أراضي استملكها النظام المخلوع؟
4: الاستملاك وقع على أراضي لصالح جهات إدارية معينة. هذه الجهات الإدارية هي من بدأت بالعمليات المشاريع، لأنه العقار هو دخل في حيزها بمجرد صدور قرار الاستملاك، لكن أنا بحيز ملكية الجهة الإدارية. الآن نسعى بأن تكون هناك جهة رقابية، أن يظهر قانون جديد يحدد الجهة الرقابية اللي هي القضاء، وهو القضاء السلطة المستقلة التي تكون تراقب هل الاستملاك وقع وفق الشروط المعتبرة، هل الاستملاك راعى حقوق الملكية الشخصية وهي الحقوق المصانة بكل التشريعات، هل الاستملاك كان محددا، هل الاستملاك أعطى تعويض عادل إلى أصحاب هذه المالي إلى أصحاب المالكي، هل التعويض سيكون عيني أم نقدي أم تعويض عادل؟
0: يعني هنا يعني نتحدث ربما عن تعويضات كبيرة، أتمنى أن يتاح لنا الوقت أيضا لمناقشة هذه النقطة. أستاذ أيمن مرحبا بك من جديد، وعذرا على المشكلة الفنية. كنت أود أن أسأل أيضا أنه إذا قررت السلطة اليوم أن تقوم بالمراجعة سواء عن طريق القضاء أو سواء عن طريق هيئة العدالة الانتقالية ربما بشكل أو بآخر، فهل هناك معايير معينة يمكن أن تصنف هذه المظالم عبرها؟ وما هو المدى الزمني الذي يمكن العودة إليه؟ لأنه نحن نتحدث عن مشاكل ربما ليست استملاك لكنها أيضا مشاكل ملكيات، سواء كانت المتعلقة بالإصلاح الزراعي وما إلى هنالك. هل تعتقد أنه بالإمكان أن تحيط سلطة جديدة بمظالم تمتد ربما لخمسين أو ستين عاما؟
3: يعني الدولة الجديدة معنية بمعالجة مشكلات الاستملاك وتصحيح جوانب الظلم والإشحاف التي نشأت عنها بحق المتضررين، وهذا أمر ممكن وليس صعب البتة. هناك ثلاث مسارات أساسية أنا بعتقد اليوم على الدولة أن تعمل عليها بمساعدة كل الجهات المتعلقة أو لها علاقة بهذا الملف. أولا يجب إعادة النظر بكل قوانين الاستملاك في سوريا، وليس فقط بالقانون الاستملاك 20 لعام 83، هناك عدد من القوانين التي ساهمت عمليا في تجريد أصحاب الأملاك الخاصة من أملاكهم. مثلا قانون رقم 15 لعام 2023، هذا القانون يبيح للوحدات الإدارية أن تقتطع حوالي 40% من الأملاك الخاصة. هذا عمليا نوع من المصادرة فعليا وليس فقط استملاك. هناك قوانين ذات صلة مثل قانون الاستثمار والتطوير العقاري اللي كان موجود رقم 15 لعام 2008. هناك قوانين متعددة، مثلا اللجان التي مثلا لجنة التوزيع التي انبثقت عن مرسوم 66، هذه اللجنة ليست لجنة قضائية، هي سلبت اختصاص القضاء المدني من حقه الأصيل ووكالته وولايته الحقيقية في النظر بالمنازعات العقارية. لجنة تابعة لمجلس محافظة دمشق، ويعين وزير العدل رئيس هذه اللجنة مع الأعضاء، وبالتالي أي اعتراض على هذه اللجنة يذهب إلى محكمة الاستئناف ويعتبر مبرم، وبالتالي كان يجب على القضاء هو الذي ينظر بكل المنازعات العقارية، ليست مسؤولية هذه اللجان. مثل مثلا لجان تقدير قيمة العقارات أو لجان إعادة النظر اللي منصوص عليها في المادة 19 و20 من مرسوم 83، هذه غير قانونية لأنه عمليا هذه ولاية المحاكم. إذن الآن على مجلس الشعب أن يعمل على إعادة دراسة كل قوانين الاستملاك. أما كيفية التعامل من قبل الدولة وهذا المسار الثاني مع الحالات التي تم استملاكها، هنا يتم معالجة الأمر وفق التالي: الحالات التي تم استملاكها ولم يتم إقامة مشاريع نفع عام عليها ولم يتم تعويض أصحاب الأملاك، هذا من حق الناس أن تستعاد.

0: المسار الثالث والأخير أعتقد هو النظر في المشاريع التي يمكن أن تقام في المرحلة الجديدة إذا كانت مبنية على مشاريع أيضا فيها يعني شبهة الاستيلاء على أملاك الأملاك أصحاب الأملاك. هناك مشاريع جديدة الآن تحت عناوين الاستثمار تبنى على مشاريع كانت سابقا يعني عليها ألف مشكلة ومشكلة، مثل مشروع بليفات اليوم بحمص اللي بني على موضوع على مشروع حلم حمص، هذا يعني في البعض من أصحاب الأملاك يطالب الآن بالحصول على تعويضات، وهذا يمكن القيام فيه طبعا من خلال تفاوض ما بين الهيئات التنفيذية المحافظة مع أصحاب الأملاك والوصول إلى تسوية ترضي الجميع. في هناك إمكانيات لمعالجة هذا الملف، شرط أنه يتم إعادة النظر بالأساس القانوني الذي بنيت عليه فلسفة الاستملاك في سوريا، فلسفة كانت سلطوية لتحقيق أغراض السلطة ولتحقيق منافع تتعلق بأجهزة. الآن علينا أن ننتقل كيف يصبح الاستملاك.
1: طيب أستاذ أيمن، هل تعتقد من الوقائع على الأرض، من الوقائع على الأرض، من التعامل مع التشريعات الموجودة أصلا، هل تعتقد أنه هناك فلسفة أحببت أن تسميها فلسفة أو سياسة عقارية واضحة اليوم، أم أنه هذه لا ترسم إلا عن طريق مجلس الشعب؟
0: لا بصراحة في سياسة غير واضحة، والدليل أنه أصحاب الأملاك ومن تعرضوا أو أضر بهم الاستملاك منذ سنوات ومنذ عقود يخرجون الآن ويرفعون أصواتهم لأنه يشعروا أنهم بحاجة إلى سياسات عادلة تنصف أصحاب الأملاك ويتم التعويض على أملاكهم بصورة عادلة. هذا يعني أنه في هناك، أنا برأيي حتى الآن لا توجد رؤية. يعني مثلا لماذا لا يكون لدينا هيئة وطنية للمنازعات العقارية في سوريا؟ وهذه هيئة تكون مستقلة ولها أيضا تعاون مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة العدالة الانتقالية أو الوزارات المعنية. هذا أمر يعني في دول مرت تجارب مرحلة انتقالية أقامت هذا النوع من الهيئات التي تتمتع باستقلالية كبيرة واستطاعت فعلا أن تصل إلى حلول منطقية عادة.
1: طيب
0: نحن لا نقول أنه عم نبحث عن حلول يعني اللجوء إليها بحق الواقع، نحن نبحث عن حلول في إمكانية للقيام فيها وتعتبر فعلا بوابة لمعالجة مثل هذه المشكلات.
1: يعني هذه فرصة أن أنقل هذه النقطة لك أستاذ أنوار، هل تعتقد أنه هيئة العدالة الانتقالية اليوم بصدد بالفعل أن تنظر في قضايا كهذه؟ لأنه كما تفضل الأستاذ أيمن قد لا يتسع القضاء لعدد كبير من القضايا بهذا الشكل، وخاصة أنه نحن حتى يعني وضع القضاء اليوم في سوريا ليس مستقرا ويعني له معاناته الخاصة، وربما أعداد المتضررين ويعني وتشابك الموضوع وتعقده بحاجة إلى شكل من أشكال اللجان الأهلية أيضا التي تحدث عنها الأستاذ أيمن.
2: طيب بس اسمحي لي توضيح، بداية يمكن اللجوء إلى القضاء، هذا الباب ليس مغلقا. قلت أن الإعلان الدستوري نص صراحة على عدم جواز تحصين القرار الإداري أو تحصين أي قرار من الطعن أمام القضاء. الأمر الآخر، حتى في ظل نص واضح في المرسوم الاستملاك بقانون الاستملاك عفوا على عدم جواز الطعن بمرسوم الاستملاك، فتح القضاء الإداري الباب واسعا تحت عنوان أن عدم تنفيذ هذا الاستملاك لمدة طويلة يؤدي إلى انعدام هذا المرسوم. بالتالي يمكن الذهاب للقضاء الإداري والاعتراض على مراسيم الاستملاك وإعادة الحقوق لأصحابها. المشكلة عندما تتداخل الحقوق، عندما يتم تنفيذ هذا الاستملاك ويصبح هناك حقوق أخرى، هنا تتعقد القضية وهنا ممكن اللجوء إلى تعديل التعويض. فيما يتعلق بهيئة العدالة الانتقالية، لا شك أن هيئة العدالة الانتقالية تنظر إلى هذا الملف، يعني خاصة في لجنة جبر الضرر لديها ملف خاص هو بملف حقوق الملكية والسكن. لكن هي
1: التي تسبب بها النزاع، لا نتحدث هنا عن قوانين استملاك قديمة، ليس كذلك؟
2: لا، أنا أعتقد أن هيئة العدالة الانتقالية اليوم تضع عنوان 1970 بالعودة إلى الوراء، بمعنى أنها يمكن أن تنظر في كل المظالم التي وقعت، سواء التي وقعت بعد 2011 أو قبل ذلك، ومنها الاعتداءات على حق الملكية، فيمكن هذا الأمر. لكن مسار العدالة الانتقالية بيأخذ وقت، لكن على التوازي عم نشوف في تسارع باستثمار الأراضي المستملكة ولصالح، والمشكلة أنها ليست للنفع العام تحت أي مفهوم. يعني أنا قلت حتى مرسوم عفوا قانون الاستملاك هو ينص عندما يتحدث عن المساكن يقول المساكن الشعبية، أما اليوم أني أنا أخذ أرض شخص واستملكه.

0: أعطيها لشركة استثمارية لتعمل أفخم المنازل وبيعها بأغلى الأسعار تحت عنوان نفع عام، هذا لا يمكن. ومن جانب آخر أنا لا أتصور أن هناك موظف عام يقوم بمخالفة القانون ومخالفة الدستور. يعني هذا الأمر بحاجة لتدخل سريع، وأنا أعتقد أن مجال التدخل أكثر
1: مين
0: من مجال.
1: مين اللي لازم يتدخل هون في هذا السياق؟ لأنه يعني نحن نتحدث كثيرا بكلام نظري يعني أستاذ أيمن، يعني واسمح لي بذلك، نحن نتحدث أنه والله يمكنهم اللجوء إلى القضاء، ونحن نعرف أنه اللجوء كحالات فردية هو أمر ليس بالهين، هو أمر صعب ومعقد ويحتاج وقتا طويلا، بينما هذه المشاريع تسير. وعندما كان هناك يعني عندما شكل الأهالي كما حدث في المزة في موضوع المرسوم 66 لجنة أهلية للحديث مع السلطة التنفيذية، يعني صار هناك مشاكل شخصية، وقام محافظ دمشق برفع دعوى عليهم وتم اعتقال 2 منهم. يعني الأمر حتى في محاولة حل حالته أهليا يبدو أنه معقد وصعب، لذلك قد يكون من المنطقي هذا الحال أنه لماذا لا تتولى هيئة العدالة الانتقالية أو تبادر بذلك على الأقل.
0: السؤال إلي ولا أستاذ
1: أنوار؟ إلك أستاذ أنوار. أسألت هيئة العدالة الانتقالية عندك اليوم.
0: طيب أكيد هيئة العدالة الانتقالية هذا أحد ملفاتها، وأكيد هي من الآن أنا عندي المعلومات بلجنة جبر الضرر وضعوا رؤية لموضوع حقوق الملكية والسكن بعدة جوانب، لكن هذا المسار مسار طويل. يعني بداية هيئة العدالة الانتقالية عليها أن تبني سجل الضحايا، وهذا يأخذ وقت، بينما المشاريع تمشي على الأرض. أنا أعتقد أن لدينا حلول أسرع حل هو أن تقوم السلطة التنفيذية بنفسها بإلغاء مراسيم الاستملاك لصالح النفع العام التي لم تنفذ. هذا أمر سهل جدا. الأمر الثاني يمكن حاليا عدم إنشاء المشاريع الاستثمارية على الأراضي المستملكة. بالأساس إذا رجعنا لقانون الاستثمار، هو الاستثمار يكون على أملاك الدولة، يعني الدولة عندها أراضي كتير فيها تعطي المشاريع على أملاك الدولة بدل ما نروح على أملاك الناس. لا يمكن أن نحمل مواطن أو مجموعة مواطنين التكلفة منفردين، ممكن الذهاب إلى أملاك الدولة. فالحل الثاني أن لا تبدأ الدولة بإعطاء المشاريع الاستثمار على الأملاك المستملكة. وهنا أيضا لدينا ملاحظة أن مشاريع الاستثمار كيف تتم هذه المشاريع؟ أين هي الإجراءات القانونية التي تفرضها القوانين السورية في إعطاء هذه المشاريع؟ على الأقل أنا ما رح أقول موجودة أو غير موجودة، على الأقل بقول ما في شفافية وما في وضوح. الأمر يعني المسار الآخر في حال لم تبدأ السلطة التنفيذية بهذا المسار، ومعنا الأستاذ هشام وأتمنى نقل هذه الصورة إلى مجلس الشعب. مجلس الشعب القلم بيده، لا يوجد ما يمنع مجلس الشعب من إصدار أي قانون بأي شكل يريد، فالقلم بيده. وموضوع تشكيل لجنة وأخذ وقت أعتقد قد يؤدي إلى ضياع حقوق أو تداخل الحقوق. وأتمنى على مجلس الشعب أن يتصدى مباشرة. عفوا سمحت لي بس فكرة ثالثة، أن يتصدى مباشرة. الأمر الثالث هو القضاء. مثل ما حكيتي مرسوم 66 شكلوا هيئة لهم، لا يمنع أن يكون في تقدم. مثلا إذا الأرض المستملكة بيمتلك عدة مالكين يتقدموا بدعوى واحدة أمام القضاء الإداري. وأنا أعتقد أن القضاء الإداري هو فرصة مهمة لإعادة الحقوق إلى أصحابها. نحن ننادي باستقلال القضاء، وننادي بأن ضرورة فتح الباب القضاء وعدم إغلاقه وما إلى ذلك، على الناس أن تطرق هذا الباب. هذا
1: بس يعني القضايا السهلة هي القضايا التي كما قلت لم تقام عليها مشاريع، لكن هناك قضايا عقد بكثير وفيها طبقات كثيرة من المظالم. يعني أراضي بيعت أكثر من مرة، يعني هذا مثلا موضوع التأميم والإصلاح الزراعي، هذا أيضا موضوع معقد وشائك جدا، والناس تنتظر. يعني أنا أعرف أنه حتى في لقاءات مع الرئيس طرح أحيانا هذا كمطلب من الأهالي، أنه هل سيكون هناك شكل من أشكال الإعادة؟ هل تعتقد أنه بالإمكان النظر بذلك، ولا أنه لا الأمر سيكون أعقد من أن تتولاه أي سلطة جديدة في سوريا؟
0: يمكن النظر بذلك. أنا أعتقد من مسؤولية السلطة اليوم هو بحث جميع المظالم، وأيضا هي مسؤولية هيئة العدالة الانتقالية بحث كل المظالم. لا يمكن أن نجي نعتبر أن هذه المظالم قد سقطت بالتقادم. كان لدينا السلطة لا تسمح أصلا للجوء للتظلم. حتى لما نجي نحكي على التقادم ربما نقول أنه يبدأ من تاريخ سقوط نظام الأسد، لأن الناس ما كان عندها قدرة. أيضا أنا أرى أن من واجب الدولة اليوم إعادة الحقوق للمواطنين، كل من تعرض حقه لأي عملية نهب، وطبعاً ليس الاستملاك فقط، ذكر أستاذ أيمن أيضاً قوانين التنظيم العقاري أحياناً تؤدي إلى ذات النتيجة، مثل قانون 23 اللي بيحكي على اقتطاع مجاني 40% خارج المدن و 50% بالمدن،
1: قانون 10 كمان،
0: أو مثلاً مراسيم الاستملاك اللي الاستيلاء عفوا وفق احكام قانون الطوارئ وغيره. فكل هذه الملفات يجب ان تفتح، لا يمكن معالجه ارث الماضي، اذا احكي بمنطق العداله الانتقاليه، لا يمكن معالجه ارث الماضي وضمان عدم التكرار في حال لم تعالج هذه الملفات، ستبقى هناك مظلوميات نبني فوقها.
1: عزبناك استاذ انور بمداخله طويله. استاذ هشام، يعني واضح انه الكل يبني وينتظر مجلس الشعب، يعني حتى الأهالي، وأنا على تواصل مع كثير ممن لديهم قضايا مشابهة، كلهم يقولون أنه نحن بانتظار ما الذي سيقوم به مجلس الشعب، يعني متى ستجتمعون؟ وقال الأستاذ أنوار أنه هناك بعض الأمور التي تحتاج بالفعل إلى تحرك سريع، لا ينفع أن نقوم بلجان لها، لأنه إذا مضى استثمار ومضى يعني بدأ عمار على أرض معينة وما إلى هنالك، فسيكون الأمر أكثر تعقيداً. يعني دعنا نبدأ من أنه هل يمكن أن يكون هناك إجراء إلى جانب اللجنة، إجراء سريع من قبل مجلس الشعب على الأقل لإيقاف بعض المخاطر لنقول؟
2: هلا أنا ماشي، تسمحي لي شوي أرجع خطوة صغيرة للوراء واستفيد شوي بالجواب.
1: هو باقي معنا بالحلقة عدة دقائق، يعني بدي حاول نوصل فيها لنتيجة. تفضل أستاذ هشام.
2: لح اختصر قدر المستطاع. هلا احنا فيما يتعلق بالعداله الانتقاليه، العداله الانتقاليه بدات بهذا المسار، اعتقد يمكن بشهر نيسان من هذا العام كان عندهم ورشات خاصه بهذا المسار، موضوع الحقوق العقاريه. هلا فيما يتعلق بالاستملاكات، نحن بشكل سريع يجب ان نفرق بين عده انواع من الاستملاكات. استملاك تم للمنفعة العامة ونفذ المشروع، استملاك تم بغاية المنفعة العامة لكن لم ينفذ المشروع ولكن دفع تعويض بغض النظر عن هل التعويض عادل أم لا، استملاك تم بغرض منفعة عامة ولكن لم يدفع تعويض إلى الآن للأصحاب الملكية ولم ينفذ المشروع المستملك، واستملاك تم بغرض إعادة تنظيم استثماري أو بغرض حماية بعض الأملاك مثل الاستملاك يتم بعين الفيجة. هذه الأنواع كلها يجب دراستها، لكن الإجراء العاجل حتى هذا ما طلبه كثير من الأعضاء، أن يكون الإجراء العاجل أمام القضاء. هلا كما تفضل الأستاذ أنور، هو القضاء موجود وإلى الآن دعاوى تقام أمام القضاء الإداري، إلى القضاء الإداري يستقبل العديد من الدعاوى، لكن هذا لا يكفي. يجب حاليا إذا أردنا أن يكون إجراء عاجل أن يكون هناك تعميم بتوقيف الأعمال فيما يتعلق على الأراضي المستملكة لغاية بالمشاريع الاستثمارية. أما أراضي الدولة فينفذ عليها مشاريع، ما مشكلة يعني.
1: صح.
2: لكن المشاريع الاستملاكية من السلطة التنفيذية هي من تعمل مثل إيقاف بسيط إلى هذه الأعمال إلى حين دراستها، والأمثلة كثيرة عليها.
1: صح أستاذ هشام. طيب دعني يعني في هذا السياق أود أن يعرف المشاهد ما هو الواقعي، يعني عندما يكون هناك رفع لسقف التوقعات كما يرفعه السوريون اليوم بعد أن انتهينا من نظام الأسد، فما هو المتوقع؟ هل نتوقع أنه كل أرض خسرها أصحابها ستعود؟ هل هناك إمكانية لذلك؟ من خسر تعويضا، هل نتوقع الدولة الجديدة أن تستطيع دفع تعويضات عادلة كما وصفتموها؟ هل هذا واقعي أيضا؟ يعني ما ينتظره الناس من عودة ملكياتهم، هل هذا منطقي ومنتظر وواقعي أستاذ هشام؟
2: هل يجب أن نفرق بين
1: صحة،
2: علينا أن نحدد أمر. هل صاحب العقار كان في ظلم؟ عندما نثبت أنه كان في ظلم نبدأ الحل. حالة الحل هناك كثير من أنواع الحقوق. كمان نحن ما يعني لا نريد أن نرهق الدولة بأعباء كبيرة، التعويضات ضخمة والأعباء كبيرة، لكن عندما توضع خطة لكيفية رد هذه المظالم ولو على مدى طويل الناس تنتظر، عندما يعرف أنا سأصل إلى حقي، قد يكون التعويض بتعويض عقاري بمكان آخر، قد يكون التعويض بحصة بالمشروع الاستثماري، وقد يكون التعويض برفع التعويض القديم الذي كان على على العقار المستهلك أن يكون أقرب إلى العدالة.
1: هل تعتقد أنه
2: يوجد مسارات مشابهة كثيرة حتى بعد الحرب العالمية؟ ألمانيا نفذت قريب من هذه المسارات.
1: طيب يعني سأختم معك أستاذ أيمن في هذه النقطة، هل تعتقد أنه سيكون مطلوبا الآن إلغاء قوانين الاستملاك القديمة أو التعديل عليها؟ وهل تعتقد أنه عملية إعادة الإعمار التي يعني من المفترض أن سوريا بصددها أيضا ستدفع السلطات بشكل أو بآخر لأن تحتاج أثناء تنظيم المدن لأن تقوم باستملاك جديد، فبالتالي أن تبني على قانون أكثر عدالة؟
3: سأقول بكل صراحة، إذا لم يتم تعديل قوانين الاستملاك أو إلغاءها وتحديدا تلك القوانين المشحفة والتي كان لها ضرر بالغ على السوريين، إذا لم يتم ذلك فنحن نقيم أو نقوم بإعداد خطط إعادة الإعمار على أرضية أيضا خاطئة. أنا سأقول مثال بسيط وواقعي وعملي، مثلا قانون مخالفات البناء رقم 40 لعام 2012، هذا القانون بيعتبر أنه إذا منطقة مدمرة أو عفوا فيها مخالفات كبيرة، يعني مخالفات جماعية كبيرة، يتم استملاكها بأملاك الخاصة. طيب إذا صار استملاكها، إذن أنت تقيم مشاريع تطوير ومشاريع عقارية على أنقاضها. اليوم إحنا في عنا أغلب العشوائيات، أغلب هذه المناطق المدمرة سكانها يريدون أو يبحثون عن سكن يعني في هذه المناطق أو سكن بديل بنفس هذه المناطق. هذه المشكلة الأكبر، مشكلة يعني ملايين النازحين واللاجئين الذين فقدوا بيوتهم. هذول كيف بده يتم التعامل معهم؟ من خلال ضمان في أي عملية إعادة إعمار أن يتم إعطائهم مساكن بديلة عن كل ما لديهم من حقوق، وخصوصا أنه في قسم منهم ما عنده قدرة اليوم حتى على إثبات الملكية وفق القوانين إثبات الملكية اللي كانت موجودة أيام النظام البائد. إحنا بحاجة إلى ترسانة من تحديث التشريعات والقوانين العقارية لحتى نستطيع أن نبني مشاريع إعادة الإعمار على أرضية صلبة وعادلة وتحفظ حقوق السوريين جميعا.
1: يعني نتمنى أن نكون قدمنا أجوبة خلال هذه الحلقة على تساؤلات الناس. أشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الأستاذ أيمن أبو هاشم المحامي والباحث القانوني، أشكر أيضا موصولي الأستاذ أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين، و أيضا أشكر موصول الأستاذ هشام الأفيوني المحامي وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. شكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
6: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
8: تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكو بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني 10 مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة 10 تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

أخبار الثالثة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز تفاصيل عناوينها اليوم. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يصل إلى دمشق في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين سوريين لتعزيز العلاقات بين البلدين. وزارة الطاقة تقول بأن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية. احتجاجات وقطع لطرقات في الحسكة والرقة ودير الزور على خلفية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بسبع قذائف مدفعية أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي.

0: في التفاصيل مشاهدينا، حيث وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة دمشق في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين سوريين، وذلك من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين. هذا واستقبل وزير الخارجية سعد الشيباني نظيره التركي والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، ومن المرتقب أن يجري الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في قصر تشرين، وذلك بعد مباحثات مغلقة أمام الإعلام. كما يرتقب أن يستقبل الرئيس أحمد الشرع والوزير التركي في وقت لاحق اليوم. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها الشيباني إلى العاصمة التركية أنقرة. وللوقوف على تفاصيل وجدول هذه الزيارة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة السورية دمشق، معنا مباشرة من هناك مشاهدينا مراسلنا حازم عوض. حازم، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذه الزيارة، وما هو جدول هذه الزيارة وجدول الأعمال كذلك؟
1: أمينة، وفق المصادر حتى هذه اللحظة هذه الزيارة قد تستمر إلى يومين، يلتقي خلالها فيدان بعد الشيباني الرئيس أحمد الشرع. وفق المصادر التركية يعني أهم الملفات التي ستبحث اليوم أو بحثت على يعني في الحقيقة، وسيكون هناك مؤتمر صحفي يتم الإعداد له في هذه اللحظات، ربما بعد دقائق من الآن سيكون هناك مؤتمر صحفي بين الشيباني وهاكان فيدان. الملفات الأهم التي بحثت وفق المصادر تقول بأن يعني ملف قصد والاندماج وحل قصد هي من أهم الملفات الموجودة على الطاولة، والإسراع بهذه القضية إضافة إلى ملف الجنوب السوري والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية أيضا هو ملف آخر إضافة إلى ملفات أخرى.
0: حازم، المعذرة عن المقاطعة، لكن بالحديث عن المؤتمر الصحفي الذي سوف يجمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ننتقل مشاهدينا إلى هذا المؤتمر الصحفي لكلاهما إلى دمشق.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا. بداية اسمحوا لي أن أعرب عن بالغ ترحيبي بأخي معالي الوزير هاكان وبالوفد المرافق له في العاصمة دمشق. إن لقاءنا اليوم بعد أيام معدودات من مباحثاتنا في أنقرة يترجم بوضوح وتيرة هذه الشراكة المتسارعة، ويرسم ملامح الوجهة الاستراتيجية التي نمضي إليها معا. كما أود أن أستهل حديثي من الجذور الراسخة لهذه العلاقة، فغدات تحرير سوريا في 8 ديسمبر لعام 2024، وأمام مشهد دولي يترقب مسار سوريا الجديدة ومآلاتها، بادرت الجمهورية التركية لتكون في طليعة الدول التي أعادت فتح أبواب سفارتها في دمشق، وشرعت معابرها وخطوط إمدادها، وتصدرت أنقرة المنابر الدولية داعية إلى رفع العقوبات عن شعب عانى طويلا. إن هذا الموقف النبيل في لحظة فارقة سيبقى محفورا في ذاكرتنا الوطنية. وتأسيسا على هذا الموقف، حققت دمشق وأنقرة قفزات استثنائية تفوق أي مسار ثنائي آخر. اليوم نتحدث عن عشرات عديدة من اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية، و40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشبكة تواصل المؤسسي تربط 22 وزارة وهيئة سورية بنظيراتها التركية، في مشهد يعكس اتساعا وعمقا غير مسبوقين في إدارة علاقاتنا. لقد تجسدت هذه الأرقام واقعا ملموسا يلامس حياة مواطنينا، بدءا من اتفاقية الطاقة في أيار لعام 2025 وانسياب التيار الكهربائي عبر الحدود نحو الشمال السوري، مرورا بالتوأمة بين حلب وغازي عنتاب، وإعادة تفعيل حركة النقل الطرقي والترانزيت على مدار الساعة عبر معبري باب الهوى والسلامة، وصولا إلى تدشين المنطقة الحرة والميناء الجاف في إدلب، ومذكرة التعدين الثلاثية الموقعة مؤخرا بحضور فخامة الرئيس. ويضاف إلى ذلك بصمات وكالة التعاون والتنسيق التركية في إعادة تأهيل البنى التحتية والقطاعات الخدمية، وتتوج هذه الجهود المشتركة بعودة أكثر من 700,000 سوري من تركيا إلى ديارهم منذ التحرير. الحضور الكريم، لأن قوة الشراكة تنبع من تماسك الجبهة الداخلية، أضع أمامكم ثمار 20 شهرا من العمل السوري الدؤوب. حيث استعادت الدولة مؤسساتها ووحدة قرارها السيادي، ونمضي بخطى ثابتة في بناء جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد مؤسساتنا الشرعية وإعادة دمج الشمال الشرقي ضمن الحضن الوطني عبر مسار سوري خالص. وعلى الصعيد الخارجي طوينا صفحة قانون قيصر وأزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لنستعيد موقعنا الطبيعي في المحافل العربية والدولية. وقد أثمر هذا الاستقرار عن عودة نحو 1,600,000 سوري من الخارج، وما يقارب 2,000,000 نازح داخلي إلى مناطقهم. وتلك الإنجازات المتلاحقة هي الحصاد الطبيعي لجهد وطني شاق ودعم مخلص من أصدقائنا وفي طليعتهم أنقرة. أصحاب المعالي والسعادة، انطلاقا من هذه الأرضية الصلبة تمحورت مباحثاتنا اليوم حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين بلدينا لتكون المظلة المؤسسية الناظمة لكافة مساراتنا الحيوية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى ملفات الطاقة والعودة والتعليم والثقافة. وتستند هذه اللجنة إلى رئاسة مشتركة وانعقاد دوري منتظم وأمانة دائمة تتولى متابعة القرارات، مدعومة بلجان قطاعية متخصصة تضمن استدامة هذا الإنجاز. ويحفل جدول أعمال هذه اللجنة بملفات ناضجة للعمل المشترك. وفي قطاع الطاقة نتوجه نحو وثيقة استراتيجية شاملة تدمج مسارات الغاز والكهرباء والربط الشبكي. وفي الشأن التجاري نتطلع للارتقاء بحجم التبادل الذي قارب 4 مليارات دولار العام الماضي إلى عتبة 10 مليارات، معتمدين في ذلك على مبدأ شراكة الإنتاج والمحتوى المحلي والتشغيل السوري وإقامة مناطق صناعية حدودية مشتركة. وفي ملف العودة صغنا برنامجا كاملا للعودة المنظمة يقدم حزمة خدمات للسكن والعمل والنقل بإدارة سورية خالصة تتكامل مع مشاريع إعادة الإعمار في مناطق المنشأ. وعلى صعيد التمثيل الدبلوماسي نقف على مشارف افتتاح سفارتنا في أنقرة، وهو استحقاق جوهري نسعى لإنجازه في هذه المرحلة. السيدات والسادة، إن بناء هذه الشراكة الاستراتيجية يتطلب منا قراءة واعية للمشهد الإقليمي، إذ تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 آب أبعاداً تتجاوز البعد العسكري المباشر ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة سوريا. إن السعي لعرقلة هذا التقارب يعكس رغبة مكشوفة في إبقاء منطقتنا رهينة للضعف والتشرذم. إن موقف سوريا إزاء هذا التصعيد ثابت وحازم، يتمثل في حتمية الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول لعام 2024، والالتزام المطلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. ونحن نتمسك بخيار المواجهة الدبلوماسية انطلاقا من إدراكنا العميق لكلفة الحروب وتفويتا لأي ذرائع يسعى المعتدي لاختلاقها. وفي هذا السياق نثمن عاليا الموقف المبدئي للجمهورية التركية، والذي تجلى في الإدانة الصريحة لهذه الاعتداءات والمطالبة بتطبيق اتفاقية 1974 والوقوف الحازم إلى جانب سيادة سوريا ووحدة أراضيها. السادة الحضور، إن سوريا تقف اليوم بكامل سيادتها لترسم مساراتها الوطنية بإرادة حرة، وتنتقي شراكاتها وتوجه بوصلة استثماراتها وتنميتها انطلاقا من مصالحها العليا. ونحن نتوج مباحثاتنا اليوم بخارطة طريق ميدانية قاطعة، أمانة تتولى المسؤولية، ولجان تشرع في العمل، وشراكات تدخل حيز التنفيذ، وسفارة تفتح أبوابها أو تفتح أبوابها، وعائلات كريمة تعود إلى ربوع وطنها. لقد حان الوقت للتتويج أوسع لعلاقاتنا الدبلوماسية وأكثرها حيوية بإطار مؤسسي جامع. أشكركم أخي معالي الوزير على هذه الزيارة الكريمة، وأهلا وسهلا بكم في دمشق، والكلمة لكم الآن.
3: Değerli basın mensupları, öncelikle ev sahibimiz,
4: الإعلام,
3: değerli kardeşim,
4: بداية أتقدم إلى مضيفنا الذي استضاف الأخ العزيز نظيري رفيق دربنا
3: أسعد حسن شيباني
4: السيد أسعد حسن الشيباني
3: و مسافر
4: رفاقه أشكرهم على هذه الاستضافة الحميمة أشكرهم جزيلا
3: sizler vesilesiyle
4: ومن خلالكم
3: başında,
4: فإنني وفي مستهل كلمتي
3: Cumhurbaşkanımızın en kalbi
4: أبلغكم تحيات رئيس جمهوريتنا ومحبته التي حملنيها إلى الشعب السوري. لقد عبر أخي أيضا إن العلاقات السورية التركية في العامين الأخيرين قد أحرزت تقدما غير مسبوق، لأن سوريا الحرة الجديدة بعد أن أنشئت اعتبارا من ديسمبر 2024، فإن سوريا ليست في علاقاتها مع تركيا وحسب، بل في علاقاتها مع العالم بأسره إنجاز العبارة، فإن سوريا اضطرت إلى أن تبدأ بداية جديدة، لأن سوريا القديمة كانت كما تعلمون قد عزلت عن العالم، وكانت دولة تضغط على شعبها وتمص دماء شعبها إنجاز العبارة، وذهاب سوريا القديمة و صفحة سوريا الجديدة هذا أمر كان وكما رأى الجميع أمرا جلب الاستقرار إلى المنطقة وجلب السلام إلى الدولة وإلى هذه البلاد ويجلب التنمية الاقتصادية ويحرز تقدما في ملف مكافحة الإرهاب. ومن ثم فإن حقيقة دول المنطقة والمجتمع الدولي موقفهم من الحكومة السورية بقيادة السيد أحمد الشرع، موقف المجتمع الدولي ودول المنطقة لم يكن الدعم حسب بل التقدير والتثمين لهذا الموقف. ومن ثم فإن الحكومة السورية والدولة السورية في علاقاتها مع المجتمع الدولي ومع دول المنطقة ومع تركيا في كل المجالات فيما يخص تطوير العلاقات البناءة، فإن الدولة السورية تظهر مساعي جادة ونحن شهود على هذا، نشهد هذا عن قرب. الأصدقاء الأعزاء، لقد عبر صديق العزيز أيضا بيننا كثير من المسائل، وهذه المسائل لأجل إحراز تقدم فيها فإنه يقتضي الأمر أن نقوم بأعمال محكومة منتظمة. فإن وفي هذا الإطار فإن السيد رئيس جمهوريتنا قد عندما التقى مع رئيس سوريا السيد أحمد الشرع على هامش قمة الناتو، فقد جرى حديث عن إنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزراء البلدين لإحراز تقدم في كل القطاعات بأسرع شكل. ولأجل هذا فإن الأمر يقتضي أن نلتقي مع أخي العزيز لقاءات مكثفة ليس بشأن العلاقات الثنائية وحسب، بل كثير من المسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية، كثير من المسائل نسعى لدراستها وما هو التقدم الذي نحرزه في هذه القطاعات. يقتضي الأمر أن نتابع هذا. لله الحمد، خطوات جميلة جدا نتخذها وتتخذ في هذا المجال. نرى أن سوريا تزدهر وتنمو اقتصاديا يوما بعد يوم وتضمد جراحها أكثر فأكثر، وهذا أمر جيد ليس لأجل الشعب السوري، بل هو أمر جيد لكل المنطقة بأسرها. وإن شاء الله فلعله كل الحروب وكل الاشتباكات وكل الاحتلالات وكما كان الشكل في سوريا أن تنتهي كل هذه الأمور بنهاية جيدة، وأن تنال منطقتنا ما تستحقه من أمن ورفاه واستقرار. لكن كما تعلمون هناك كثير من الأزمات تتواصل، سنأتي عليها بعد قليل، وقد تناولنا الآراء بشأنها أيضا. من بين المسائل التي تحدثنا فيها كان مسألة زيارة السيد رئيس الجمهورية التي سيجريها إلى سوريا قريبا جدا إن شاء الله. هو كان يتمنى هذه الزيارة منذ فترة طويلة جدا، نسعى لجعل الظروف متاخمة، وأنا أرى في زيارة هذه الزيارة زيارة مهمة نراجع فيها ما اتخذته لجنة التنسيق المشترك من قرارات ومن خطوات. الأصدقاء الأعزاء، كما تعلمون التطورات الإيجابية تتواصل في سوريا، وفي هذا الإطار فإن الاندماج الداخلي مرحلة الاندماج أخبار حسنة جدا وردت. قصد إذ حل نفسه وبعد اندماجه التام في الدولة السورية. بيانه الذي أصدره هذا بيان نراه قيما ونرى فيه خطوة مهمة، والأعمال البناء التي قامت بها الحكومة السورية فإن هذه خطوة تأتي ردا بناء على هذا، وإن شاء الله فدون تفويت للوقت أن يتم تحويل هذا إلى خطوات عملية وأن يتحول إلى نتيجة. هذا أمر مهم، البيان مهم، لكن تطبيقه على أرض الواقع أمر لازم ومهم. كل العناصر المسلحة في الدولة أن يجتمعوا ويندمجوا تحت مظلة الدولة ووحدة سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها. تعزيز هذا هو أمر مهم، ليس قصد وحسب، بل كما تعلمون ما تبقى من فترة الحرب من مجموعات مسلحة كلها يجب أن كلهم يجمعون تحت مظلة الجيش الوطني، وهذا مهم، مهم من حيث استقرار الدولة ومهم من حيث الاستثمار في تنمية الدولة وازدهارها، أن يكون كل مواطن الدولة يشعرون بأنفسهم آمنين. لأجل هذا هذا أمر مهم، ومن ثم فنحن ندعم هذه الخطوات كلها. مرحلة الاندماج إن شاء الله لعلها لتبلغ النتيجة بأحسن وجه، ومن هنا فإن السوريين على أساس المواطنة المتساوية دون أن يتعرض أي من الإثنيات أو من المجموعات الدينية لاضطهاد أو تمييز أن يعيشوا متساويين. هذا أمر مهم، وفي مرحلة الاندماج فإن المواطنين الأكراد أن يشعروا بأنفسهم آمنين وأحرار ومرفهين أكثر، ذلك ما يهدف إليه، وهذه رؤية تركيا بصورة أساسية أيضا. والسيد رئيس جمهوريتنا موقفه من إخوتنا الأكراد في سوريا وفي العراق في ما يخص هذا الأمرين، فإن موقف السيد رئيس جمهوريتنا موقف يولي أهمية لهذا، ونحن نقوم بأعمالنا بناء على هذا الموقف. الأصدقاء الأعزاء، إنه في سوريا في المجالات الأخرى وعلى رأسها تطورات كثيرة تجرى، تحدثنا عن قسد، ومن جانب آخر فإن أمريكا قد رفعت سوريا وأخرجت سوريا عن قائمة الدول الممولة للإرهاب، وبالتزامن مع هذا فإن أحد أهم المعوقات التي كانت تحول دون اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي قد رفع هذا المعوق، وهذا تطور مهم، يعني المستثمرين عن كثب وقطاع البنوك والتمويل أيضا. ومن ثم فنحن نهنئهم في الأيام السابقة، فإن ملف النووي في سوريا الذي كان على جدول أعمال وكالة الطاقة الذرية العالمي قد رفعت، أغلق ذلك الملف. أصدقاؤنا حقيقة يبذلون مساعي احترافية ممتازة، وفي هذا الإطار فنحن نسعى لبذل كل الإسهامات البناءة، ولا سيما ما بقي إرثا من معوقات من النظام السابق، تلك المعوقات أن يتخلص منها واحدة تلو الأخرى. هذا أمر مهم. وزير التجارة التركي عمر بولاط قد زار دمشق وحلب مع وفد موسع من رجال الأعمال، ولزيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة وعلى المدى المتوسط لرفع حجم تجارتنا إلى 10 مليار دولار، فذلك الأمر الذي نهدف إليه، ولا سيما في مجال الطاقة فإن مجالا مهما يمكن الاستثمار في التعاون فيه. هذا أمر مهم. وفيما يخص الترابطية فإننا نواصل أعمالنا، ولا سيما بعد ما جرى من أحداث أخيرة في مضيق هرمز، فإن اقتصاد المنطقة والعالم شهدنا كيف أنه دخل في أزمة، والترابطية أمر يزداد أهمية يوما بعد يوم. وسوريا فيما يخص هذا الأمر فإننا نرى أنها ستلعب دورا محوريا من خلال الأردن والمملكة العربية السعودية إلى الخليج، ومن خلال العراق إلى الشرق، ومن خلال تركيا والمتوسط إلى الغرب ترتبط بسوريا. هذا أمر ليس مهم، ليس على الخريطة وحسب، بل فيما يخص سكك الحديد وخطوط المواصلات والوصل والاتصال التي ستنشأ. هذا أمر مهم. تعلمون الآن هنالك مشروع سكة حديد بين تركيا والمملكة العربية السعودية يمر من سوريا، وهذا أمر مهم يربط حتى أوروبا، وهذا مشروع مهم أيضا. وفيما يخص هذا الأمر فإن لدينا أعمالا مكثفة. الأصدقاء الأعزاء، في ضمن هذا المشهد البناء كله هنالك مشهد سلبي واحد. سوريا التي تعد بأمل للمنطقة والعالم إذ يكون هذا كله، فإن هناك طرفا يسعى لبث حالة عدم الاستقرار في سوريا، ذلك الطرف تعلمون اسمه إسرائيل. السياسات التي تنتهجها إسرائيل هي تشكل أكبر معوق في وجه التطورات الإيجابية. الهجمة التي استهدفت مطار أبو الظهور مؤخرا هي إحدى أوضح الأمثلة على هذا، وإنه أن تبث سوريا السلام في منطقتها وأن تكافح الإرهاب وأن تطور من قدراتها، هذا أمر هو من حقوق سوريا السيادية. هجمات إسرائيل إنما تضر بالسياسات التي يتبناها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب. إسرائيل إذ تستهدف قدرات سوريا باستمرار فإنها بطريق غير مباشرة تدعم العناصر كأمثال داعش. التطورات التي في جنوب سوريا أيضا نتابعها من كثب في هذا الإطار، وحالات عدم الاستقرار التي هنا نعلم أن لإسرائيل يدا فيها وهم لا يخفون هذا، يقولونها علنية. إن الدروز هم أحد العناصر الأصيلة في سوريا ومستقبلهم يرونه يرى ضمن مستقبل سوريا. وخارطة الطريق السويداء التي أعلنت العام الماضي بشأنه هي لهي أمر مهم، وتقدم الأرضية اللازمة من حيث تحقيق الصلح وتقديم الخدمات. وفي هذا الإطار فإن هذا الإطار ما ينبغي القيام به هو تنفيذ هذا الإطار. ومن جانب آخر فإن الأرضية لتحقيق الحل الدائم مع إسرائيل هو أمر وأرضية واضحة على أساس اتفاق فض الاشتباك عام 1974. هذا أمر يشكل الإطار الواقعي الأوحد لهذا، وننتظر من المجتمع الدولي موقفا أوضح يربط بالقرار بهذا الشأن. واليوم في لقائنا تناولنا هجمات إسرائيل وخطواتها التي تستهدف وتقف ضمن السيادة ضد سيادة سوريا، وتحدثنا مع أخي العزيز السيد الشيباني كيف يمكن أن نحرك المجتمع الدولي والاجتماعات والمنصات الدولية في هذا الإطار. نحن نتمنى أن نرى سوريا التي حققت وحدة أراضيها بشكل كامل ويشعر جميع فئاتها بالانتماء الكامل إلى بلادهم، وأن تكون دولة تبث السلام والاستقرار إلى منطقتها في منطقتها. وهذا أمر نتمناه ونشاهد بوادره. والخطوات الأخيرة والتطورات الأخيرة في المنطقة أظهرت لنا أنه متى ما عملنا باستراتيجية النهوض الإقليمي فإن تحقيق هذا كله ممكن. إننا في هذا الإطار في تركيا سنواصل القيام بكل جهودنا بما يشمل التعاون مع المجتمع الدولي أيضا أكثر. تعاوننا مع سوريا القريب سنواصله في كل المجالات. وبهذه المناسبة فإنني أتقدم بالشكر إلى الحفاوة التي استقبلت بها إلى السيد الوزير أخي العزيز، وأشكر منسوبي وسائل الإعلام. شكرا.
5: شكرا لكم. وعليكم. نبدأ استقبال الأسئلة.
6: هذه تعطين سوريا الآن.
7: اسمحوا لي توجيه سؤال مشترك لمعالي وزير الخارجية السوري والتركي. كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات السورية التركية في المرحلة المقبلة؟ وما هي المجالات التي ترون بأنكم قادرون على نقلها من مستوى التنسيق الحالي إلى مستوى أكثر تعاون ويحقق استدامة أكبر؟ أيضا أعلنتم قبل فترة وجيزة عن مجلس الأعمال الأعلى السوري التركي. أين وصلت هذه التحضيرات لعقد الاجتماع الأول؟ وما هي أبرز الملفات المتوقع أن تكون على رأس جدول أعمال هذا المجلس؟ شكرا لكم.
4: الأصدقاء الأعزاء، اليوم بالطبع مع السيد الوزير ومع الوفد الكريم إذ كنا نتحدث هذا أمر كان في جدول أعمالنا. الآن في جدول الأعمال الإيجابي كثير من الطلبات من المطالب موجودة، وحقيقة نسعى لإنشاء نظام يفي بهذه الاحتياجات والطلبات كلها، ولا سيما فيما يخص رجال الأعمال من البلدين، على أساس الاستثمار المتبادل والشراكة والتحرك. هذا أمر يشغل كثيرا من جدول أعمالنا. وفي هذا الإطار كيف يمكن إنشاء نظام أفضل؟ هذا أمر مهم. هنالك الجانب التمويلي وتحرك الفيزا والتأشيرات ورخص العمل والشهادات والشراكات، كثير من المسائل. لكن الأمر الجيد أن هنالك حجم كبير من الطلب، ولإنشاء أرضية تفي بالطلبات القائمة. لأجل هذا فإننا نسعى لإنشاء نظام يفي بهذا، ولا سيما المستثمرين الصناعيين في تركيا نرى أنهم يهتمون لهذا، وهذا أمر يبعث فينا امتنانا كبيرا، لأنه ليس مجرد مسائل مثل المناقصات والطاقة، بل حتى قطاع الألبسة الصناعيون هنالك اهتمام كبير منصب إلى سوريا من قبلهم. هذا أمر سنتقدم به أكثر إن شاء الله. كما تعلمون في سوريا يوجد كثير من إخوتنا السوريين الذين بقوا في تركيا ولبثوا في تركيا سنوات طويلة، هم يعلمون اللغتين والثقافتين في البلدين، وهنالك مجال مهم يحركونه من شبكات التواصل، شبكات العلاقات التي يشكلونها والشبكات الثقافية، كثير من التفاعل يجلبونه من شبكات، وهذا مهم في التبادل بين البلدين. وأيضا يعرف مجالات أعمالنا، طبعا إذ كنا نتحدث عن المجال الثقافي فإنه فيما يخص هذا الأمر السيد الوزير أيضا في خلال إذ كان يتحدث فإن هنالك أمور كانت فهمت في الفترة الأخيرة بصورة خاطئة فيما يخص كون اللغة التركية درسا اختياريا في المناهج، فيما يخص هذا الأمر هنالك فهم خاطئ كان، هذا أمر ما من إشكال فيه. كذلك هو قال لنا خلاصة الحديث أن العلاقات الثنائية لأجل تطويرها بأحسن شكل فإننا نبذل كل ما في وسعنا، هناك كثير من المطالب ومن المقتضيات، ولأجل هذا فإن قادتنا أصدروا إلينا تعليمات لإنشاء مجلس تنسيق مشترك وتخطيط مشترك، لا تترك هذا الأمر للبيروقراطية بل اتخذوا قرارات سريعة، فلا وقت لدينا لتفويته. سوريا والمنطقة قد فوتت وقتا كثيرا يجب أن نتلافه، ولأجل هذا فإن البيروقراطية التي نتحكم فيها لنخرجها عن كونها معوقا ومبطئا بل نجعلها عامل دفع وتحفيز، ذلك ما يقتضيناه الأمر.
2: هو حقيقة لقد أجاب السيد الوزير بشكل وافي حول مستقبل العلاقات السورية التركية، ولكن أيضا أضيف هنا أمر أن مستوى العلاقات على المستوى الثنائي وأيضا على مستوى يعني السياسي بين يعني مع الوزارة الخارجية التركية بشكل يعني نعتبره متقدم بشكل كبير جدا، ونريد يعني أن ندفع باقي القطاعات أن تتقدم بنفس التقدم الذي تلحظه السياسة أو العلاقة السياسية المشتركة وتنسيق السياسات تجاه المنطقة، وأن تستفيد كل القطاعات من هذه العلاقة المتميزة اليوم بين سوريا وتركيا. كما تعلم أن هناك روابط كبيرة جدا بين سوريا وتركيا، منها تربطنا حدود طويلة جدا، وأيضا تربطنا سنوات طويلة جدا من ما تعرض له السوريون خلال 14 سنة من الثورة السورية، وكيف أيضا وقفت تركيا إلى جانب الشعب السوري في أصعب الظروف، وأيضا هناك عدد كبير جدا كان من ولا يزال أيضا من اللاجئين السوريين في تركيا، فهذا الإرث نريد أن يدعم بناء علاقة مستقرة في مرحلة هامة جدا من تاريخ سوريا، ولأجل هذا كله يجب أن تنظم هذه تنظم هذه الإرادة السياسية وهذه الرغبة في تطوير علاقات إلى قوانين وأنظمة ومكاتب تدفع بهذه العلاقة وتأخذها إلى مكان ينظم العلاقة ولا يجعلها فقط في الإعلام، ولكنها أيضا تنعكس واقعا على حياة مواطننا.
8: تشكر ederim. Mehmet Acet ben, Kanal 7 Televizyonu.
4: شكرا لكم. أنا مهمت أجت من القناة السابعة من تركيا. سؤالي إلى السيدين الوزيرين. الأول، في 18 من أغسطس فإن مطار أبو ظبي العسكري شنت إسرائيل هجوما عليه، فكيف أثر هذا على العلاقات السورية التركية؟ هل له انعكاس سلبي؟ وثانيا، إسرائيل فيما يخص أعمالها التي هي تسعى لبث عدم الاستقرار في سوريا، هل تهدد هذه الهجمات وانتهاكات مراحل الاندماج اندماج قسد، وهل هنالك جدول أعمال سلبي بهذا الشأن؟ شكرا.
2: لقد شهدنا بعد تحرير سوريا السياسة الإسرائيلية المعتدية ضد الأراضي السورية والمنشآت السورية والمؤسسات السورية بشقيها المدني والعسكري، وأيضا ساهمت هذه السياسة بمحاولات عديدة لزعزعة الاستقرار في سوريا، ولكن هذا الأمر لم يثنينا عن الإرادة الجادة في إعادة بناء سوريا وإعادة ترميم ما هدمه الحرب خلال 14 سنة، ونحن ماضين في هذا الأمر. وعلى صعيد آخر أيضا يعني أصبح موقفنا واضح لجميع العالم بصدق وأيضا مدى مصداقية المساعي السورية للوصول إلى اتفاق أمني واتفاق يقضي إلى إنهاء هذه الحالات الاعتدائية ضد سوريا. سوريا تريد أن تعيش بأمن وسلام واستقرار، تريد أن تعيد بناء نفسها وترمم ما دمره الحرب، ولكن هذه النوايا أيضا لم تلاقى بشكل جيد من قبل إسرائيل، ولا وزلنا نشهد اعتداءات متكررة. ما شاهده العالم من خلال الاعتداء الغاشم على أبو ظهور هو أحد المشاهد الذي شاهدناه ولازلنا نشاهده منذ 8 ديسمبر 2024 وإلى اليوم. بالتأكيد الاستهداف مطار أبو ظهور ليس له أي مبرر شرعي أو قانوني أو أي مبرر آخر، كان هو عبارة عن ممارسة لسياسة لا تعتبر ولا تحترم الآخر، لا يؤثر بالتأكيد على العلاقات السورية التركية. العلاقات كما تشهدوها الآن هي في أحسن أحوالها، وأيضا نطمح أن تندفع بشكل أكبر بكثير. وأيضا نحن رسالتنا إلى المجتمع الدولي أن ينظر بعين جادة وأن يقف أمام مسؤولياته، وأيضا أن وأمام يعني يحترم القانون الدولي والأخلاقيات المعتبرة بحماية سوريا ودعمها في هذا الوقت الذي تتعرض فيه إلى محاولات مستمرة لزعزعة الاستقرار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا ندعو إسرائيل إلى الانسحاب من المنطقة التي تقدمت إليها بعد 8 ديسمبر، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك، وأيضا أن تنظر بعين أخرى إلى سوريا، وأن تمنح الفرصة للأمن والاستقرار للمنطقة، وأن أيضا تغير مسارها تجاه سوريا بطريقة تعزز الأمن والسلام الإقليمي.
4: أيها الأصدقاء الأعزاء، السيد الوزير قد أجاب جوابا وافيا حقيقة، لكن هنا أمر يجب أن نذكر به. للأسف ما تشكل وما بدأ يتشكل في المنطقة من مرحلة ساكنة هادئة في هذه الفترة، نرى أن إسرائيل منذ سنوات تلعب دورا سلبيا ولا تريد أن تتولى وتنهض بدور إيجابي وبناء. بدلا من هذا تسلك سياسات توسعية، سياسات إبادة وانتهاك، تفضل هذا المسلك وهذا المسار. إسرائيل لديها مساران في سياستها تجاه المنطقة، الأول احتلال أراضي فلسطين وإقصاء الفلسطينيين وهكذا الحول دون إنشاء دولة فلسطين، والمسار الثاني هو دول الجوار من الدرجة الأولى، سوريا ولبنان والأردن ومصر. هذه الدول والدول العربية والمسلمة أن تسعى لجعلهم لألا تقوى هذه الدول ولا تكون مستقرة ومتطورة أبدا. هذه سياسة إسرائيل، لأن هذه الدول أن تكون مرفهة ومتطورة. إسرائيل ترى في هذا تهديدا يتشكل ضدها، وفي هذه النقطة فإن حالات عدم الاستقرار في هذه المنطقة تبذل إسرائيل كل ما بوسعها لجعل هذه المراحل من عدم الاستقرار متواصلة. هذا والمجتمع الدولي ينبغي أن يرسل إليهم هذه الرسائل، وهم يرسلونها بالفعل. إنه في المنطقة ما دام الجميع يلزم حدوده ولا يطمع في أراضي دولة أخرى ولا يسعى لبث عدم استقرار في دولة أخرى، فإن في المنطقة ما يكفي من رفاه اقتصادي وسعادة وسلام. يجب أن يسلك هذا المسار، لكن إسرائيل للأسف هي في حالة من الإلزام

0: مستمع دولي أن يطور لغة أخرى يخاطبه بها بما يفهمه به، لكن بصورة نهائية ما يجب أن نقوله هو أن الخطوات التي ستتخذ لبث عدم الاستقرار في سوريا هي خطوات لن تؤثر على سوريا وحسب، بل هي خطوط ستؤثر على كل دول المنطقة، بل وعلى أبعد من دول المنطقة. وفي هذا الإطار فإن دول المنطقة والعالم يجب أن يبذلوا كل ما في وسعهم لثني إسرائيل عن هذه الطريق الخاطئة التي تسير فيها.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المؤتمر الصحفي، شكرا لكم معالي الوزراء وللحضور الكريم.
2: إذن مشاهدينا، كان هذا مؤتمرا صحفيا جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بنظيره التركي هاكان فيدان، وهذه أبرز التصريحات والتعليقات كذلك التي قالها الطرفان. نبدأ مشاهدينا بتصريحات الشيباني التي قال فيها بأنهم بحثوا مع وزير الخارجية التركي عدة ملفات تمحورت حول الطاقة والتعليم والعودة، وأضاف كذلك الشيباني بأن دمشق وأنقرة حققتا فعليا قفزات استثنائية على مستوى العلاقات الثنائية، وأن دمشق تقترب من إعادة فتح سفارتها في أنقرة. وأضاف كذلك الشيباني في معرض هذه التصريحات على هامش هذا المؤتمر بأن الاعتداءات الإسرائيلية تزعزع الاستقرار في سوريا، وأنه لا يوجد أي مبرر شرعي أو قانوني حتى للاعتداء الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. من جانب آخر مشاهدينا، وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في هذه التصريحات وهذا المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في العاصمة السورية دمشق، قال إن سوريا فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع تركيا والعالم، وأنهم قد بحثوا إنشاء لجنة مشتركة مع سوريا برئاسة وزيري خارجية البلدين، وأنهم كذلك بحثوا مع الجانب السوري الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة السورية دمشق. وأضاف كذلك فيدان في هذه التصريحات على هامش هذا المؤتمر على جميع العناصر المسلحة في سوريا الانضواء تحت مظلة الدولة السورية، وأن تركيا كذلك تسعى لمساعدة سوريا في التخلص من إرث النظام المخلوع. وحول التدخلات والانتهاكات الإسرائيلية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن إسرائيل أكبر عائق في وجه التطورات الإيجابية في سوريا، وأن استهداف إسرائيل لمقدرات سوريا يصبو في صالح تنظيم داعش. وأضاف كذلك فيدان في هذه التصريحات بأنهم بحثوا اليوم مع الوزير الشيباني الهجمات الإسرائيلية على سوريا. إذن مشاهدينا، نستذكر معكم أبرز التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وكذلك نظيره التركي رجب طيب نظيره التركي عفوا هاكان فيدان في هذا المؤتمر الصحفي الذي جمعهما في العاصمة السورية دمشق. نبدأ بتصريحات الشيباني ونذكر بها مجددا مشاهدينا، إذ قال بأنهم بحثوا مع وزير الخارجية التركي عدة ملفات تمحورت حول ملفات الطاقة والتعليم والعودة السورية، كذلك العودة الطوعية للسوريين من تركيا. وأضاف كذلك الشيباني بأن دمشق وأنقرة حققتا قفزات استثنائية على مستوى العلاقات الثنائية، وأنهم يقتربون من إعادة فتح السفارة السورية في أنقرة. وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية، حيث قال الشيباني، قال إن إسرائيل تزعزع على الاستقرار في سوريا، ولا يوجد حتى أي مبرر شرعي كذلك أو قانوني حتى لاعتداء إسرائيل على مطار أبو الظهور. من جانبه، قال فيدان في سياق هذه التصريحات على هامش هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل مشاهدين في العاصمة السورية دمشق، قال بأن سوريا فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع تركيا والعالم، وأضاف بأنهم بحثوا إنشاء لجنة مشتركة مع سوريا برئاسة وزيري خارجية كل من البلدين. وأضاف كذلك الشيباني مشاهدين على غرار هذا المؤتمر بأنهم بحثوا مع الجانب السوري الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة السورية دمشق. وأضاف كذلك على الصعيد تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بأنه يجب على جميع العناصر المسلحة في سوريا الانضواء تحت مظلة الدولة. وأضاف كذلك بأنه تسعى تركيا لمساعدة سوريا في التخلص من إرث النظام المخلوع. وحول التطورات الأوضاع في جنوب البلاد مشاهدين تزامنا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، قال فيدان، قال إن إسرائيل أكبر عائق في وجه

0: التطورات الإيجابية في سوريا وأن استهداف إسرائيل لمقدرات سوريا يصبو في صالح تنظيم داعش. وأضاف كذلك فيدان بأنهم بحثوا اليوم مع الوزير الشيباني الهجمات الإسرائيلية الأخيرة والمتكررة كذلك على سوريا. للوقوف مشاهدين على تفاصيل هذه التصريحات ينضم إلينا مباشرة من دمشق من قصر تشرين مراسلنا عبادة منصور. عبادة بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التصريحات التي نوهنا إليها عفوا مجددا ونقلناها كذلك في هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع كلا وزيري خارجية البلدين سوريا وتركيا كذلك في العاصمة السورية دمشق من قصر تشرين، نرصد معك تفاصيل هذه التصريحات وما استجد فيها كذلك.
1: نعم أمينة، يعني حقيقة هناك مجموعة واسعة من التصريحات حقيقة التي يعني صدرت عن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وأيضا عن وزير الخارجية التركي حكام فيدان. هذه التصريحات حقيقة جاءت بعد اجتماع مطول كان هنا في قصر تشرين بين الوفد السوري والوفد التركي، والذي حقيقة انتهى بهذا المؤتمر الصحفي الذي جاءت فيه مجموعة واسعة من التصريحات والمعلومات التي نبدأها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حقيقة الذي تحدث عن أهم الأمور التي يعني تمخض عنها هذا الاجتماع، وهو المجلس الأعلى السوري التركي الذي سيبدأ أعماله خلال الفترة المقبلة. هذا المجلس هو يعني يترأسه كلا من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية التركي حكام فيدان، وسيكون هو يعني كمرحلة تأسيسية أولى لتسريع العلاقات. هناك مجموعة من العلاقات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة. هذه العلاقات تأتي على مستوى بداية المستوى السياسي، ثم سيكون هناك أيضا بعض الأمور الخاصة كالموضوع التجاري الاقتصادي التعليم والصحة وجميع الأمور التي تخص البلدين. ما يميز حقيقة هذا المجلس بحسب وزير الخارجية التركي بأنه سيبدأ أعماله بشكل سريع بعيدا عن البيروقراطية. سيكون هناك اجتماعات متتالية، هذه الاجتماعات حقيقة يعني ستمهد الطريق ل يعني الوفود التي ستكون عن كل يعني مجال، إن كان هناك يعني إن كان مجال الصحة التعليم. أيضا كان هناك حديث لوزير الخارجية السوري ضمن المؤتمر عن موضوع اللاجئين السوريين. سيكون هناك أيضا مجلس خاص لمتابعة أعمال وأوضاع اللاجئين السوريين. هناك أيضا وعود بقرب موعد افتتاح السفارة السورية في أنقرة. أيضا تحدث عن موضوع العلاقات والتجارة المتبادلة بين الجانبين، إعادة تأهيل المعابر ويعني التطور حقيقة الكبير الذي حصل بعد سقوط النظام المخلوع ويعني توسع التجارة الكبيرة بين البلدين. أيضا يعني ووزير الخارجية السوري حقيقة خصص جزء من الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية وما يعني تؤثر فيه حقيقة على مستوى التعاون بين سوريا وتركيا. الانتهاكات الأخيرة، الاعتداءات التي يعني أصابت واستهدفت فيها إسرائيل مطار أبو ظهور العسكري، إضافة أيضا إلى التوغلات الأخيرة ضمن الحدود تحديدا المناطق الجنوبية. طبعا وزير الخارجية التركي حكام فيدان أيضا كان قد تحدث ضمن هذا المؤتمر حقيقة على العلاقات الواسعة والتطور السريع الذي يلحظه في سوريا الجديدة كما تحدث. أيضا كان له حديث عن موضوع العلاقات الثنائية، التسريع في ملفات التجارة والاقتصاد، وأيضا الأمور التي تخص يعني المجالات التي تحدث عنها. هناك مجالات مهمة منها التعليم والصحة. تحدث أيضا عن يعني المجلس الأعلى السوري التركي الذي سيبدأ أعماله. سيكون هناك فرصة لأن تكون العلاقات المشتركة أوسع وأكبر على مستوى يعني التجارة الاقتصاد التعليم الصحة. جميع هذه المجالات سيكون لها تخصيص وسيكون العمل المتبادل بين سوريا وتركيا سيكون أسرع من يعني العمل القديم او الطريقه القديمه التي كانت يعني تعتمد فيها البيروقراطيه حقيقه من لقاءات او غيرها. جميع الاجتماعات اللاحقه التي ستاتي بعد هذا الاجتماع ستكون اجتماعات سريعه، من الممكن ان يكون هناك اجتماعات مقبله، وايضا من الممكن ان يكون هناك يعني زياره للرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال فتره قصيره جدا كما تحدث هكان في ذلك.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من قصر تشرين مراسلنا عبادة منصور. و وبالعودة إلى باقي ملفاتنا مشاهدينا، وفي ملف الطاقة، حيث قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات، قال إن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع كبير في كلفة تأمين المشتقات النفطية. هذا وأوضح سلات وفق وكالة سانا، أوضح أن الأسعار تخضع للمراجعة صعودا وهبوطا تباعا لتغير الكلفة والظروف، مشيرا إلى أن سوريا تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية. وأضاف أن الانتاج المحلي من النفط يقارب 100,000 برميل يوميا، ويغطي نحو ثلث حاجة السوق السورية، في حين تتراوح الاحتياجات اليومية وسطيا بين 300 و325,000 برميل. هذا ورصد تلفزيون سوريا مشاهدين آراء مواطنين في مدينة حلب، وذلك بشأن رفع وزارة الطاقة لأسعار المحروقات ودخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ اليوم.
2: هذا الشيء حرام، المواطن ما بيتحمل، يعني مثل كأنه يقول له صف سيارتك على الزيق وقول له امشي مشو، بكره السرافيز بتغلى، القطنيات بتغلى، الأكل والشرب بيغلى، في سبيل انه زاد المازوت، اليوم لما بزيد المازوت بيزيد على الفرد كثير شغلات. هذا الشيء حرام ومو منطقي.
3: والله انا اللي تفاجأت، عم بقول لي 18.5، عم بقول لهم امبارح 14700، بقول لي هلا 18.5. تفاجأت، يعني تفاجأت جدا. يعني اليوم انا كم تشتغل ما بعرف، يعني مثلا توصيتك انت كانت 200، هلا ايش بدي اقول لك؟ قال لك 300.
4: نفط والمشتقات البتروليه كانت كلها مي بايد الحكومه، فحاليا هي بايد الحكومه، فلازم يكون في بوادر خير. هيك كل الشعب بيعرف انه البوادر الخير تكون انخفاض، فنحن عم نتفاجأ انه دائما في غلاء مستمر. بهذه النقطة اللي مستغربين منها.
5: فأنا أنا بتفاجأ، الخمسة التورة دفعت 95، فاليوم الراكب بتقول له أعطيني 5000 زيادة، بقول لك ليش خيونا، إيش بدي أنا الزنبي؟ فهذا كله من يعني عم بيطلع مننا وعم بيطلع بالتصليح، يعني بتمنى من الله ومن الدولة إنه تشوف الوضع يعني تكرمنا شوي بالأسعار.
6: يعني انت الغلاء ما تشمل بس المازوت، تشمل الخبز، تشمل كل شيء، اجور الطلاب، المدارس، كله بده يشمل دخلك. هذا هو يعني ايش بدك تحكي اكثر من هيك؟
7: محروقات بس غلت، كل شيء بده يغلى، كل شيء، كل شيء بده يغلى. يعني يعني ابسط مقومات المواطن، الخضره، الفواكه، هذا كله بده يغلى، لانه كله في عليه نقل. واليوم لما بتقول انت 5000 من اصل مثلا 12000 او 13000، فنسبه الغلاء 30% يعني على المحروقات. يعني على القليل رح يلحق باقي السلع 10 أو 20% غلاء.
0: وفي الشأن ذاته، حيث احتج هال في بلدة مرقدة في ريف الحسكة الجنوبي، وذلك على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. هذا وطالب المحتجون بإلغاء الزيادة المقررة على الأسعار، كما أظهرت لقطات مصورة إضراب النار في إطارات وسط إحدى الطرقات في المنطقة. هذا وشهدت مناطق في محافظة الرقة احتجاجات على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، تخللها إغلاق بعض الطرقات، في حين أضرب عدد من سائقي النقل الداخلي عن العمل على عدة خطوط، وذلك احتجاجا على ارتفاع كلفة الوقود وانعكاسها على أجور النقل. وفي مدينة الطبقة، توقف بعض سائقي السرافيس عن العمل مطالبين بإعادة النظر في الأسعار الجديدة وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف النقل. وللوقوف على كل هذه التطورات وهذه الاحتجاجات التي تشهدها معظم المدن في شرقي البلاد، وذلك بسبب رفع تسعيرة المشتقات النفطية، ينضم إلينا مباشرة من الحسكة الصحفي عيد الحليل. أستاذ عيد، بداية أهلا بك. إذا في سياق كل هذه التطورات، نرصد معك أبرز مطالب المحتجين في مدن شرقي البلاد. هنا نتحدث عن الطبقة، نتحدث عن الرقة، عن الحسكة، كذلك حتى عن دير الزور. هنالك رفض لاستمرار رفع تسعيرة المشتقات النفطية. نرصد معك أبرز مطالب المحتجين، وهل هنالك أي استجابة من قبل الجهات المعنية بخصوص ذلك؟
8: حياكم الله أنستي كريم، حيا الله متابعين تلفزيون سوريا الكرام. نعم، كما في كل سوريا، استفاق المواطنون اليوم على كارثة اقتصادية هزت المجتمع بشكل عام، الا وهي ارتفاع اسعار المحروقات بما يقارب 40%. هذا الارتفاع ولد ردات فعل ساخطه وغاضبه للغايه، كون هذا الموضوع يعتبر مساس مباشر بالحياه اليوميه ويرتبط موضوع المحروقات بكل السلع. يعني اليوم الارتفاع 40% سيخلف مما لا شك فيه زياده بنسبه بمعدل 20% على كل مناحي الحياة، من الماء، من الخبز، من النقل، من الطبابة، ومن كل شيء. يعني نعم كانت هناك مظاهرات في بلدة مرقدة، حدث مظاهرات تم قطع الطرقات في بلدة المناجير، في الحدادية كان هناك مظاهرات، في عجاجة في 47 تم قطع الطرق أمام خارج النفط التي تنقل من حقول رميلان وقبيبة باتجاه مصافي حمص ومصافي بامياس. حقيقة الوضع هنا في الحسكة يعني أو في المنطقة الشرقية بالعموم يعني كما يقال بمعنى العام فوق الحمل علاوة، يعني أكثر مما الأوضاع المادية السيئة أو متردية حصل ما حصل بموضوع المحروقات اليوم.
0: طيب أستاذ عيد، يعني هنالك حتى احتجاجات في بلدة الطيانة بمحافظة دير الزور، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد بالنسبة لما صرحت به وزارة الطاقة. هل هذا واقعي بالنسبة للواقع الذي تعيشه سوريا اليوم؟ وهل هو أصبح اليوم فعليا أستاذ عيد مقنع على مستوى التصريحات بالنسبة للمواطنين، والسبب الذي رجحت إليه الوزارة إلى أنها اضطرت إلى رفع أسعار المحروقات في البلاد على مستوى المحروقات والمشتقات النفطية بأنها مربوطة بالسعر العالمي؟
8: نحن أكيد لا نشكك في تصريحات وزارة الطاقة، ونعلم أن عليها ما عليها وعليها من الضغوط، لكن الموضوع كان بحاجة إلى مزيد من الدبلوماسية ومزيد من الشفافية أكثر وأكثر، يعني أو بالأحرى إدارة اتصال وتواصل جيد مع الشعب. اليوم الشعب يعرف أن لديه لقمة عيش، لديه أطفال يجب أن يتعلموا، لديه أطفال يجب أن يعتاشوا، لديه عمل يجب أن يستمر. ربما وزارة الطاقة لديها أسبابها المحقة، لكن هذا الموضوع لا يدار بهذا الشكل. يعني هي صدمة حقيقية، يعني اتفقنا على سعر، يعني كما يقال شاهدنا في التغيير الليكي، عبينا امبارح العشاء ب 12.5 التفريغ الصحي 18500، يعني هذا كلام كارثي، والشعب لا يقتنع بهذا الكلام الى حد ما، انما يتهم المسؤولين وما الى ذلك بتهم، يعني نحن نتبناها ونرفضها بالتالي، لكن الشعب يتكلم يعني ويقول، والشعب دائما يعني لولا الحاجه ما تكلم. يعني عليهم ان يديروا البلد بشكل افضل، عليهم ان يوضحوا اكثر. نسبه ارتفاع 40% لا اعتقد انها حصلت في السوق العالمي، يعني حتى ال 40% كلام كبير جدا جدا. يعني
0: كانت طيب انت ترى بان هذه الارتفاعات وهذه التسعيره الجديده كما وصفتها بانها ارتفاع تجاوز ال 40% هو ليس منطقي. فيما يتعلق بالاحتجاجات استاذ عيد، هل هي ما زالت متواصله في المحافظات المذكوره؟ وهل هنالك كما اشرنا اي استجابه من قبل الجهات المعنيه؟ وهل فعليا اهالي هذه المناطق التي احتجت اليوم على ارتفاع التسعيره، تسعيره المحروقات الجديده التي اعلنت عنها واصبحت حيز التنفيذ من قبل وزارة الطاقة، هل سوف تستمر أم لا؟
8: من المؤكد أنها سوف تستمر. هناك دعوات للتظاهر عصر هذا اليوم، يعني بعد قليل، وهناك دعوات للخروج بمسيرات واعتصامات يوم غد أيضا. هناك مطالب يعني حتى وصلت إلى درجة مطالب بإقالة مسؤولين. هناك دعوات حثيثة وكبيرة الآن تنظم في أرجاء محافظة الحسكة ودير الزور والرقة لتنظيم هذه المطالب وتشكيل لجان مختصة للتفاوض مع الحكومة والمسؤولين بهدف ضبط هذا الوضع وإنشاء آلية معينة لحل هذه الأزمة. الأهالي الآن يطرحون موضوع الحراقات البدائية، وهي خيار بديل ربما يكون مكلف أو مضر بيئيا لكنه مقبول نوعا ما، وقد يؤدي إلى حل الأزمة في المنطقة الشرقية أقل ما هنالك. يعني نحن في السابق لم نكن نعاني من هذه الأزمة على الأيام السابقة عندما كانت الحراقات البدائية تعمل وتلبي شيئا من الاحتياج اليومي، وهي أمر سهل ويمكن الاستفادة منه إلى فترة معينة يعني أقل ما هنالك.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بملف المحروقات وهذه الاحتجاجات التي شاهدناها في مدن شرقي البلاد. كنت معنا مباشرة من الحسكة الصحفي عيد الهليل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بشأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. هذا وأوضح المراسل أوضح أن قوات الاحتلال توغلت بقوات مشاة إلى منطقة جورا اللوز بالقرب من تل باط الوردة على أطراف بيت جن، كما أقامت حاجزا قرب البلدة وفتشت عددا من المزارعين هناك. وفي ريف القنيطرة الشمالي توغلت قوات الاحتلال بأكثر من 30 آلية عسكرية في تل أحمر شرقي قادمة من جهة عين النورية.
9: توغلت قوى عسكرية بعد منتصف الليل إلى تل أحمر شرقي في ريف القنيطرة الشمالي من جهة عين النورية. حتى هذه اللحظة ما تزال هذه القوى العسكرية في أعلى التل تقوم بأعمال تجريف ورفع سواتر ترابية حسب ما شاهد الأهالي هناك في المنطقة. هذه القوى العسكرية كانت مؤلفة من أكثر من 30 عربة عسكرية بين دبابة وعربة ناقل الجنود. أيضا تنتشر دوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مفارق الطرق المؤدية إلى هذا التل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات داخل الأراضي السورية والخروقات والتضييق على المدنيين والمزارعين. هذا التل يعتبر نقطة عسكرية كانت تتبع للواء 90 سابقا للنظام البائد. ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد على هذا التل في كل مرة ويقوم بعمليات رصد للمنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الشمالي.
0: كتاب ثالثة مشاهدين، وألقاكم على رأس الساعة، ابقوا معنا.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا مجددا، أخبار الرابعة وهذه أبرز عناوين ملفاتها. الشيبان وفيدان يبحثان في دمشق تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ويندّدان باعتداءات إسرائيل على سوريا. وزارة الطاقة تقول إن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بسبع قذائف مدفعية أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي. محافظة القدس تقول إن نحو 480 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

0: في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، ونبدأها بالتصريحات الدبلوماسية والسياسية، حيث أفاد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في دمشق، أفاد بأن المباحثات مع أنقرة تمحورت حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. هذا وأكد الشيباني أكد أن المباحثات شملت ملفات الطاقة والتعليم، مشيرا إلى اقتراب افتتاح السفارة السورية لدى أنقرة.
1: تمحورت مباحثاتنا اليوم حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين بلدينا لتكون المظلة المؤسسية الناظمة لكافة مساراتنا الحيوية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى ملفات الطاقة والعودة والتعليم والثقافة. وتستند هذه اللجنة إلى رئاسة مشتركة وانعقاد دوري منتظم وأمانة دائمة تتولى متابعة القرارات، مدعومة بلجان قطاعية متخصصة تضمن استدامة هذا الإنجاز. ويحفل جدول أعمال هذه اللجنة بملفات ناضجة للعمل المشترك. ففي قطاع الطاقة نتوجه نحو وثيقة استراتيجية شاملة تدمج مسارات الغاز والكهرباء والربط الشبكي. وفي الشأن التجاري نتطلع للارتقاء بحجم التبادل الذي قارب 4 مليارات دولار العام الماضي إلى عتبة 10 مليارات.
0: هذا وشدد الشيباني على أن سوريا تعتزم مواصلة العمل لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ حصر السلاح بيدها في إطار بناء جيش وطني موحد.
1: الشراكة تنبع من تماسك الجبهة الداخلية. أضع أمامكم ثمار 20 شهرا من العمل السوري الدؤوب، حيث استعادت الدولة مؤسساتها ووحدة قرارها السيادي، ونمضي بخطى ثابتة في بناء جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد مؤسساتنا الشرعية وإعادة دمج الشمال الشرقي ضمن الحضن الوطني عبر مسار سوري خالص.
0: وفي ذات السياق، حيث أكد الشيباني تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة السورية، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974.
1: إن بناء هذه الشراكة الاستراتيجية يتطلب منا قراءة واعية للمشهد الإقليمي، إذ تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 آب أبعادا تتجاوز البعد العسكري المباشر ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة السورية. إن السعي لعرقلة هذا التقارب يعكس رغبة مكشوفة في إبقاء منطقتنا رهينة للضعف والتشرذم. إن موقف سوريا إزاء هذا التصعيد ثابت وحازم، يتمثل في حتمية الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول لعام 2024، والالتزام المطلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. ونحن نتمسك بخيار المواجهة الدبلوماسية انطلاقا من إدراكنا العميق لكلفة الحروب وتفويتا لأي ذرائع يسعى المعتدي لاختلاقها.
0: من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن السياسات الإسرائيلية تشكل أكبر عائق أمام جهود تطوير سوريا وتعزيز استقرارها، كذلك محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على مساعي مكافحة الإرهاب في المنطقة وسوريا كذلك.
2: ما استهدفت مطار أبو الظهور مؤخرا هي إحدى أوضح الأمثلة على هذا، وأنه أن تبث سوريا السلام في منطقتها وأن تكافح الإرهاب وأن تطور من قدراتها، هذا أمر هو من حقوق سوريا السيادية. هجمات إسرائيل إنما تضر بالسياسات التي يتبناها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.
0: كما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن كل الأشكال المسلحة في سوريا ينبغي أن تكون تحت سيطرة الدولة والجيش الوطني، بما يضمن حصرية السلاح ضمن مؤسساتها الرسمية العسكرية.
2: يجتمع ويندمج تحت مظلة الدولة ووحدة سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، تعزيز هذا هو أمر مهم، ليس قصد وحسب، بل كما تعلمون ما تبقى من فترة الحرب من مجموعات مسلحة كلها يجب أن كلهم يجمعون تحت مظلة الجيش الوطني، وهذا مهم، مهم من حيث استقرار الدولة، ومهم من حيث الاستثمار في تنمية الدولة وازدهارها، أن يكون كل مواطن الدولة يشعرون بأنفسهم آمنين. لأجل هذا، هذا أمر مهم، ومن ثم فنحن ندعم هذه الخطوات كلها، مرحلة الاندماج إن شاء الله، فلعلها لتبلغ النتيجة بأحسن وجه. ومن هنا فإن السوريين على أساس المواطنة المتساوية دون أن يتعرض أي من الإثنيات أو من المجموعات الدينية لاضطهاد أو تمييز أن يعيشوا متساويين، هذا أمر مهم. وفي مرحلة الاندماج فإن المواطنين الأكراد أن يشعروا بأنفسهم آمنين وأحرار ومرفهين أكثر، ذلك ما يهدف إليه، وهذه رؤية تركيا بصورة أساسية أيضا.
0: ولتفاصيل أوفى مشاهدينا واستفاضة أكثر حول هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية سعد الشيباني وكذلك نظيره التركي هاكان فيدان من قصر تشرين، ينضم إلينا من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه التصريحات نرصد معك تفاصيل هذه الزيارة بداية وأبرز التصريحات التي أدلى بها الطرفان.
3: نعم أمينة، يعني حقيقة المؤتمر الصحفي الذي كان قبل قليل هنا في قصر تشرين حقيقة كان هو نتاج للقاء بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. طبعا هذا اللقاء كان قد جمع أيضا مجموعة من يعني أعضاء الوفدين لمجموعة مهمة من المجالات الخاصة بالاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها. طبعا المؤتمر الصحفي حقيقة وما نتج عنه من تصريحات الوزيرين كان هو أبرزه ما سيتم خلال الفترة القادمة من تشكيل المجلس الأعلى السوري التركي. هذا المجلس الذي سيناقش مجموعة من الأعمال، سيكون هذا المجلس هو مجلس سريع كما تحدث وزير الخارجية التركي. سيكون هذا المجلس أيضا لتنظيم الأعمال، بداية الأعمال التجارية، موضوع ملف اللاجئين، الملف الصحي، وأيضا ملف التعليم. هناك أيضا ملفات كالتجارة والتبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى أيضا موضوع النقل و يعني الطرقات التي ستفتح بين سوريا وتركيا كتوسيع لمجال النقل البري، إضافة إلى أيضا مجال السكك الحديدية. طبعا أمينة، يعني المؤتمر حقيقة كان هو تلخيص لهذا الاجتماع الذي استمر لحوالي ساعتين. كان هناك أيضا تصريحات لوزير الخارجية السوري أسعد شيباني الذي تحدث أيضا ضمن هذا المؤتمر الصحفي عن العلاقات بين سوريا وتركيا، سرعة هذه العلاقات وتطورها خلال الفترة القصيرة حقيقة من يعني الزيارات. سيكون خلال الفترة القادمة أيضا زيارات موسعة، إن كان للوفود التركية إلى سوريا أو الوفود السورية إلى تركيا. ستشمل هذه الزيارات أيضا يعني جدول أعمال واسع، سيكون هو كمراحل أولية للمجلس الأعلى السوري التركي. هذا المجلس حقيقة الذي سيكون هو نواة للعمل في عدة مجالات، سيترأسه كل من وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية السوري، وسيبدأ عمله كما تحدث الوزير خلال الفترة القريبة القادمة. أيضا سيكون هناك يعني افتتاح لسفارة سوريا في أنقرة. هذه السفارة سيتم إعادة تأهيلها بشكل كامل وإعادة افتتاحها يعني لتكون حقيقة هي لتفتح المجال وتفسح المجال لعدد كبير من السوريين الموجودين في تركيا. أيضا سيكون يعني هناك تعاون حقيقة في مجالات واسعة خلال المرحلة المقبلة، كما تحدث وزير الخارجية التركي بأن العلاقات السورية التركية حقيقة قد تطورت بشكل كبير، وبأنه يعول على سوريا الجديدة كما تحدث، وبأن سوريا خلال هذه المرحلة أو كل زيارة له إلى سوريا يشاهد هناك تغيير وتجديد في وضع سوريا ووضع السوريين، وهو ولديه أمل كبير بأن العلاقات السورية التركية بأنها ستبنى وستبني حقيقة كثير من المجالات. وزير الخارجية السوري أيضا تحدث عن الملفات التي كانت قد يعني تم العمل عليه خلال المرحلة الماضية. هناك مجموعة كبيرة من الملفات، أولها الملفات السياسية، وأيضا يندرج تحتها الملفات الاقتصادية، الملفات التجارية، وأيضا ملفات الصحة والتعليم. أيضا تحدث حقيقة وزير خارجية السوري أسعد الشيباني عن موضوع الانتهاكات الإسرائيلية وما تؤثر فيه أو تؤثر عليه حقيقة من مساعي لوضع استقرار السوريين في عدد كبير من المناطق. تحديدا الاستهدافات الأخيرة لمطار أبو ظهور العسكري الذي يعتبر وسط سوريا والذي أثر حقيقة بشكل كبير كما ذكر وزير الخارجية السوري. طبعا أمينة يعني المؤتمر حقيقة هو تلخيص لمجموعة واسعة من الأعمال التي ستجري والتي جرت، يعني هناك بعض الأمور التي جرت كما تحدث الوزيران، وأيضا هناك بعض الملفات التي ستجري خلال المرحلة القادمة. هذه يعني هذا المؤتمر هو واحد من المؤتمرات التي ستتم وستعقد هنا في دمشق، سيكون هناك أيضا عدة لقاءات على مستوى وزراء الخارجية، وأيضا هناك كما تحدث وزير الخارجية التركي من المتوقع أن تكون هناك زيارة مرتقبة وقريبة لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى الأراضي السورية، يتم العمل عليها وستكون كما تحدث في الوقت القريب.
0: شكرا لك عبادة منصور، كنت معنا مباشرة مراسلنا من قصر تشرين من العاصمة السورية دمشق حول كل هذه التفاصيل وما استجد كذلك وأبرز التصريحات التي أدلى بها كلا من وزيرا خارجية دمشق وأنقرة في العاصمة السورية دمشق. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نبقى في ذات السياق وذات الملف لتحليل كل هذه التصريحات التي أدلى بها الطرفان. أرحب بضيف الكريم الذي ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طه عودة أوغلو. أستاذ طه بداية أهلا بك في هذه المساحة الإخبارية. إذن وزير الخارجية التركي في استضافة نظيره السوري في العاصمة السورية دمشق خلال هذه الساعات وملف قسد والتصعيد الإسرائيلي في صدارة المباحثات، هنا ملفين مهمين جدا في على مستوى العلاقات والمباحثات والملفات المتبادلة كذلك أستاذ طه ما بين أنقرة ودمشق، كيف سوف تكون الموازنة ما بين كلا العاصمتين في ملف قسد وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية؟
4: تحيت لكم في البداية والسادة المشاهدين. يعني من دون شك ممكن أن أقول بأن زيارة السيد حكام فدان اليوم إلى دمشق بعد أيام قليلة من زيارة أسعد الشيباني إلى أنقرة في 8 سبتمبر الجاري هي تعكس تسارع وتيرة اتصالات ما بين أنقرة ودمشق خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت قفزة نوعية ما بين البلدين. وأيضا ممكن أن نقول أن الرسالة الأهم من هذه الزيارة بأن هناك تنسيق مستمر ومباشر ما بين الطرفين خلال المرحلة الأخيرة الماضية، وهو يؤكد ويشير إلى أن يعني أنقرة هي لا تنظر إلى دمشق بهناك نظرة كما تابعنا على مدى العام الماضي بعد وصول إدارة السيد الشارع كملف أمني وهاجس أمني. اليوم نتحدث أن انطلقت أو انتقلت العلاقات ما بين الطرفين إلى مرحلة جديدة، مرحلة مؤسسية، وخاصة عندما نتحدث عن مجلس التعاون الأعلى ما بين البلدين وهو نواة للكثير من الملفات سوف يتم العمل عليها والتنسيق خلال المرحلة المقبلة ما بين الطرفين. أتصور أعتقد النقطة الأهمية والعامل الأهم وهو موضوع الأمن والطاقة والتوغلات.
0: طيب بالنسبة لمجلس الأعمال باعتقادك ولجانه كذلك التي سوف تكون منضوية تحته، وأشار فدان في سياق تصريحاته خلال هذا المؤتمر الصحفي من دمشق بأن سوف يكون هذا المجلس يترأسه وزيرا خارجية كلا البلدين، ما المأمول من هذا المجلس، وهل فعليا سوف يستطيع هذا المجلس من خلال تكوينه وإنشائه كذلك من حل العقد والنقاط العالقة ما بين البلدين في العديد من المجالات وليس مجال واحد دون آخر؟
4: يعني هذا ما أشرت لك قبل قليل بأن العلاقة انتقلت إلى مرحلة مؤسسية، وهذا المجلس سوف تكون هناك لجان متعددة وليس على المستوى السياسي أو الأمني ولكن على المستوى الاقتصادي الثقافي وموضوع الطاقة وموضوع يعني هناك يعني موضوع اللاجئين أيضا كما تحدث السيد الوزير الشيباني، وموضوع أيضا إن كان متعلق بالاستثمارات كما ذكر الوزير حكام فدان عن عمر بلاط وزير التجارة التركي زار دمشق، وهناك يعني رغبة بزيادة التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. بمعنى أن هذا المجلس سوف يضع يعني هناك يعني آليات للعمل خلال المرحلة المقبلة، وخاصة بأن كلا البلدين قطعا شوطا كبيرا خلال الفترة الأخيرة الماضية في الكثير من الملفات. أشرت لك التنسيق كبير وعلى أعلى مستوى، والدليل على ذلك ما تحدث به الرئيس الوزير حكام فدان قبل قليل عندما قال بأن هناك زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دمشق، دلالة واضحة على أن الأمور حاليا وصلت إلى مرحلة متكاملة ما بين البلدين في كثير من الملفات. وصول أردوغان إلى دمشق سوف تكون زيارة في غاية الأهمية، ليس على مستوى العلاقة التركية السورية ولكن على مستوى العلاقة السورية مع العالم الخارجي، إن كان مع دول عربية وخارجية مهمة، إن كان مع دول المنطقة، وخاصة أن سوريا الجديدة بقيادة السيد الشرع حاليا قطعت شوط كبير واستطاعت يعني أن تنسج علاقات كبيرة مع دول العالم.
0: لكن في إيجاز وزير الخارجية هكذا في دان أشار بأن كافة التشكيلات والفصائل كذلك يجب أن تعلن حل نفسها كذلك على غرار ما أعلنته قسد، ويجب أن تكون المؤسسة العسكرية واحدة في سوريا تحت جيش وطني. باعتقادك هل تسهم أنقرة في مثل هكذا مسألة؟
4: واضح جدا، نعم واضح أنقرة هي تريد استكمال بناء منظومة أمنية داخل سوريا، وهذا ترى أنقرة بأن هذا الأمر سوف إعادة الأمن إلى ربوع الأرض السورية سوف ينعكس سياسيا واقتصاديا على سوريا وعلى دول المنطقة برمتها.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بتصريحات كلا وزيري خارجية كل من دمشق وأنقرة. كنت معنا مباشرة من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طه عودة أخلو، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا.
0: عقد مكتب مجلس الشعب الاجتماع الأول مع رؤساء اللجان الدائمة، وذلك بحضور رؤساء اللجان البالغة 26 لجنة لبحث آليات العمل البرلماني وتنظيم مهام اللجان خلال المرحلة المقبلة. هذا وتناول الاجتماع آلية عمل اللجان ومسار دراسة ومناقشة وصياغة القوانين مع التأكيد على الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس والقوانين النافذة. كما ناقش المجتمعون كذلك ملاحظات ومقترحات رؤساء اللجان، وجرى الاتفاق على تنظيم استقبال مشاريع ومقترحات القوانين ودراستها وإحالتها إلى المجلس وفق الأصول المعتمدة لذلك. أفرج قراصنة صوماليون عن سفينة الشحن إم في سورد وتقمها كذلك المؤلف من 17 شخصا بينهم 15 سوريا، وذلك بعد نحو 5 أشهر على الاستيلاء عليها قبالة سواحل الصومال. هذا ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية قولها أن الإفراج تم بعد دفع فدية لم تكشف قيمتها، مشيرة إلى أن القراصنة كانوا قد استولوا على السفينة في 26 من نيسان الماضي. وفي ملف المحروقات والطاقة مشاهدينا وآخر مستجداته في البلاد، حيث قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سالات، قال إن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية أدت بدورها إلى ارتفاع كبير في كلفة تأمين المشتقات. هذا وأوضح سلات وفق وكالة سنة، أوضح أن الأسعار تخضع للمراجعة صعودا وهبوطا تباعا لتغير الكلفة والظروف، مشيرا إلى أن سوريا تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية. وأضاف سلات في ذات السياق، أضاف أن الانتاج المحلي من النفط يقارب 100,000 برميل يوميا ويغطي نحو ثلث حاجة السوق السورية، في حين تتراوح الاحتياجات اليومية وسطيا بين 300 و325,000 برميل. هذا وقد رصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب، وذلك بشأن رفع وزارة الطاقة لأسعار المحروقات ودخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ اليوم.
5: هذا الشيء حرام، المواطن ما بيتحمل، يعني مثل كأنه بقول له صف سيارتك على الزي وقول له امشي مشو، بكره السرافيز بتغلى، القطنيات بتغلى، الاكل والشرب بيغلى، في سبيل انه زاد المازوت، اليوم لما بزيد المازوت بيزيد على الفرد كثير شغلات، هذا الشيء حرام ومو منطقي.
6: والله انا هلا تفاجأت عم بقول له 18.5، عم بقول له امبارح 14700، بقول لي هلا 18.5، تفاجأت. يعني تفاجأت جدا، يعني اليوم انا كنت اشتغل ما بعرف. يعني مثلا توصيلتك انت كانت 200، هلا ايش بدي اقول لك؟ الله 300.
7: النفط والمشتقات البترولية كانت كلها مي بإيد الحكومة، فحاليا هي بإيد الحكومة، فلازم يكون في بوادر خير. هيك كل الشعب بيعرف انه بوادر الخير تكون انخفاض فنحن عم نتفاجأ انه دائما في غلاء مستمر، فهذه النقطه اللي مستغربين منها.
8: فانا بتفاجأ الخمسه الدوره دفعت 95، فاليوم الراكب بتقول له اعطيني 5000 زياده بيقول لك ليش خيونا ايش بدي انا الزنبي. فهذا كله من يعني عم بيطلع مننا وعم بيطلع بالتصليح، يعني بتمنى من الله ومن الدوله انه تشوف الوضع يعني تكرمنا شوي بالاسعار.
9: يعني انت الغلاء ما تشمل بس المازوت، تشمل الخبز، تشمل كل شيء، اجور الطلاب، المدارس، كله بده يشمل دخلك. هذا هو يعني ايش بدك تحكي اكثر من هيك؟
10: محروقات بس غلت، كل شيء بده يغلى، كل شيء كل شيء بده يغلى. يعني يعني ابسط مقومات المواطن، الخضره، الفواكه، هذا كله بده يغلى لانه كله في عليه نقل. واليوم لما بتقول انت 5000 من اصل مثلا 12000 او 13000، فنسبه الغلاء 30% يعني على المحروقات. ف يعني على القليل رح يلحق باقي السلع 10 او 20% غلى.
0: معنا مشاهدينا مباشرة من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. إبراهيم بداية أهلا بك. إذا على غرار ما قامت به اليوم وما أعلنته كذلك وأقرته وزارة الطاقة حول رفع أسعار المشتقات النفطية، والذي دخل كذلك إبراهيم هذا القرار حيز تنفيذ اليوم، نرصد معك تداعيات رفع الأسعار، أسعار المشتقات النفطية على حياة المواطنين اليومية ومستهلكاتهم المرتبطة بشكل مباشر بالمحروقات والمشتقات النفطية كذلك.
11: نعم بالفعل، يعني أمينة، حالة كبيرة من التخبط تشهدها المنطقة، وخاصة نتحدث عن مناطق إدلب، لأن حتى هذه اللحظة لا يوجد تسعيرات رسمية للخبز أو تسعيرات رسمية للنقل. الكل يتحدث عن غلاء، لكن كمية هذا الغلاء أو الأسعار كيف ستبدو بالتأكيد ستكون يعني مرتفعة، لأننا نتحدث يعني عن 30%، وبالتالي هذا الأمر سيكون له تداعيات كبيرة جدا بدءا من الأفران التي اليوم يعني كنا نتحدث مع أحد الأفران قال بالحرف الواحد لم تصلني التسعيرة الجديدة، لكن من المتوقع يوم غد أو بعد غد ستصل التسعيرة الجديدة، إما أن يكون هناك تسعيرة جديدة بحسب ما ذكر أو سيكون هناك عملية إنقاص لوزن الرابطة، أي أننا نتحدث ربما أن تكون هناك زيادة على السعر يعني 5000 5000، لكن ستنزل الرابطة وزنها بشكل أساسي لحتى تقارن يعني الانخفاض أو الارتفاع الحاصل في الوقود. غير الخبز نتحدث عن الخضار التي بدأت تتخبط بشكل كبير، هنا الكثير بدأ يتحدث عن عملية ارتفاع في الأسعار، لكن التأثيرات هي بالتأكيد ستطال كل مفاصل الحياة في المنطقة، سواء كان يعني المناطق الصناعية حتى أتحدث في مناطق ريف إدلب الجنوبي التي لم تصلها الكهرباء وتعتمد بشكل أساسي أمينة على الديزل. ارتفاع مادة الديزل كان حقيقة بحسب ما يصفه الأهالي كان مخيف جدا، أنا أتحدث عن قرابة 50 ليرة سورية ارتفع، وبالتالي هذا الأمر أيضا سيؤثر على الصناعات هنا وعلى عمليات المواد البناء وغيرها التي تعتمد بشكل أساسي على مواد الديزل في عملية نقلها وعملية الكهرباء. وبالتالي لا نتحدث فقط يعني أمينة فقط عن السلع الغذائية والخبز، بل ستطال حتى المواد التي يتم نقلها من المعابر إلى المناطق الداخلية. عملية أيضا النقل والأجور ما بين المناطق وبين أيضا القرى والبلدات، هذه أيضا بدأت تتخبط، بدأ كل سائق يعني يحصل على التسعيرة تخصه، وبالتالي حتى الآن لا يوجد تسعيرة جديدة. الأمر الذي بدأنا برصده حقيقة اليوم نتحدث عن برميل الديزل للتدفئة، ونحن مقبلين على فصل الشتاء وصل إلى قرابة 291 دولار أمريكي. مباشرة ارتفعت أسعار القشور لأنه سيكون هناك طلب على القشور وعلى المواد الأخرى كالحطب إلى 300 دولار تقريبا اليوم طن القشور، وبالتالي نحن مقبلين على فصل شتاء سيكون هو الأقصى على الأهالي من ناحية تأمين مواد التدفئة الأساسية، لأن الأهالي ستبتعد عن يعني الديزل أمينة، لأنها ستأخذ يعني على الأقل يعني ما يوفر يعني أكثر، لأن المواد الديزل ستكون هي كبيرة جدا للأسرة، تحتاج الأسرة اليوم إلى حوالي 2 برميل إلى 3 براميل، أي نتحدث عن 900 دولار أمريكي حتى تستطيع الأسرة متوسطة الأفراد أن تتخطى.
0: طيب إبراهيم، تزامنا مع كل ما تحدثت وتفضلت به من معطيات حول تداعيات رفع الأسعار، أسعار المشتقات النفطية على حياة المواطنين يوميا، وبدأت هذه الفروقات وهذه التأثيرات تظهر تدريجيا كما أشرت إبراهيم في عدة معطيات، هنا نتحدث كيف هو الرأي العام جراء هذه الارتفاعات، إذ أنها ليست هذه الرفعة الأولى التي تقوم بها وزارة الطاقة.
11: حقيقة أمينة، بالتأكيد حالة من الغضب نرصدها منذ ساعات الصباح الأولى، حديث الناس فقط عن عمليات الارتفاع، الجميع يترقب التسعيرات الأساسية، وبالتالي يعني حتى في بعضهم يتحدثون إذا استمر هذا الوضع سيكون هناك عملية احتجاجات ربما تكون في المدن الرئيسية كإدلب وغيرها، وبالتالي الوضع يعني صعب. أمينة، مقارنة بسؤالك تتحدثين عن يعني ارتفاعات، الارتفاعات كانت تقريبا حوالي 5 ليرات سورية فقط، يعني من 142 ليرة للبنزين إلى 147 ليرة سورية، لكن نتحدث اليوم من 147 ليرة سورية إلى 185 للبنزين 90، وبالتالي هذا الأمر يعني ارتفاع كبير جدا، وفي خلال ساعات نتحدث عن هذا الارتفاع، وليس ارتفاع تدريجي حصل على مدار شهر أو شهرين، إنما فقط ساعات وارتفع بقيمة أكثر من 30% المحروقات، وبالتالي هذا الأمر الذي كان بالفعل يعني قد أدخل الناس اليوم وحتى التجار وحتى عمليات البيع والشراء أدخلهم في حالة من التخبط، لأنه حتى الآن لا يوجد تسعيرات رسمية حقيقية كانت أصدرتها يعني الجهات المعنية سواء كان في إدلب أو حتى في باقي المحافظات السورية. كما قلت لك أنه بالفعل عملية الخبز التي ستكون هي الأول ما سيتم التعديل عليها، إما أن يكون تخفيض لوزن الضبط بما يناسب السعر التخفيضات الجديدة، أو سيكون يعني لارتفاع سعرها بشكل كبير.
0: نعم إبراهيم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، سوف نرصد مع شبكة مراسلين كذلك إبراهيم خلال الساعات والأيام القادمة تداعيات هذه يعني رفع الأسعار المشتقات النفطية من قبل وزارة الطاقة. كنت معنا مباشرة من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد، شكرا جزيلا لك إبراهيم. وفي شأن ذاته مشاهدين نبقى، حيث احتج أهالي في بلدة مرقدة في ريف الحسكة الجنوبي على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، هذا وطالب المحتجون بإلغاء الزيادة المقررة على الأسعار، كما أظهرت لقطات مصورة إضراب النار في إطارات وسط إحدى الطرقات في المنطقة. وفي دير الزور مشاهدين، حيث احتج أهالي في بلدة الطيان بريف المحافظة، وذلك رفضا لارتفاع أسعار المحروقات وسط مطالب بمراعاة القدرة الشرائية للسكان والمواطنين وتداعيات ارتفاع الأسعار على الواقع المعيشي للأهالي.
12: 13/9/2026 الطيان الآن قطع للطرقات وإشعال الدواليب بسبب ارتفاع المحروقات.

0: وإلى جنوبي البلاد مشاهدينا، وإلى تطوراته الأمنية تزامنا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية هناك، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة بيت جنب بريف دمشق الغربي. هذا وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال توغلت بقوات مشاة إلى منطقة جورات اللوز بالقرب من تل باط الوردة على أطراف بيت جن، كما أقامت هناك حاجزا قرب البلدة وفتشت عددا من المزارعين هناك. وفي ريف القنيطرة الشمالي توغلت قوات الاحتلال بأكثر من 30 آلية عسكرية في تل أحمر شرقي قادمة من جهة عين النورية. ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن هذه الانتهاكات معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن هنالك اليوم تجاوزت عديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شهدتها قرى وبلدات ريف القنيطرة ما بين ليلة البارحة واليوم، نرصد معك ما استجد فيها محمد.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني هناك تحرك عسكري مكثف ويعني متسارع لجيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في ريف القنيطرة الشمالي ومنطقة بيت جن منذ ساعات منتصف الليل حتى هذه اللحظة. ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتحرك باتجاه بلدة بيت جن، باتجاه تلة باط الوردة، باتجاه منطقة جورة اللوز بقوة عسكرية مشاة وعربات عسكرية، وصلت إلى منطقة باب السد وقامت بنصب حاجز هناك وتفتيش المزارعين والأهالي الذين كانوا يقصدون الأراضي الزراعية في تلك المنطقة. أيضا قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك منطقة باط الوردة أو تلة باط الوردة ومحيط الأراضي الزراعية في منطقة بيت جن، أدت إلى حريق هناك في المنطقة. حسب رواية الأهالي ما يقارب 20 دلم من الأشجار المزروعة، الأشجار الزيتون والتين التي يعني هي تعود ملكيتها لأبناء بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي تم حرقها. هناك فرق الأطفاء تحاول الوصول إلى تلك المنطقة، هي منطقة وعرة جبلية، ربما خلال يعني نصف ساعة حسب معلومات وصلتنا من الأهالي أنهم سيتم يعني تبريد هذه الأرض وإطفاء الحريق. طبعا الأهالي وصلوا إلى المنطقة وحاولوا إخماد هذا الحريق. أيضا هنا أمينة في ريف القنيطرة الشمالي خلفي تماما على بعد 300 متر تقريبا، هنا أيضا تتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي على تل أحمر مطلع على بلدة عين النورية وعلى ريف القنيطرة الشمالي منذ ساعات أيضا منتصف الليل حتى هذه اللحظة. ما تزال تتواجد هناك بقوة عسكرية مؤلفة من أكثر من 30 عربة عسكرية من دبابات وعربات وناقلات جند وجنود أيضا، وهناك أيضا قطع لبعض الطرقات المؤدية إلى منطقة أو إلى التل الأحمر في تلك المنطقة، وأيضا هناك تحليق لطيران الدرون والمسير في سماء أيضا هذه المنطقة. ربما هي عمليات أمنية عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع العمليات العسكرية في منطقة بيت جن. أيضا بعد يعني تصريحات بنيامين نتنياهو وصوله إلى قمة جبل الشيخ منذ يومين وهذه العمليات العسكرية بدأت بعد هذا التصريح، ايضا يعني هذه العمليات باتت تقلق راحه الاهالي والمدنيين. هناك حاله من الخوف والقلق لدى الاهالي من تثبيتهم في بعض هذه النقاط التي هي يعني على موقع استراتيجي على مفترق طرق وعلى مطلع على طرق يعني باتجاه ريف القنيطرة الشمالي باتجاه القرى والبلدات. الاهالي يتخوفون من تثبيت هذه النقاط العسكريه، ولكن حسب المعلومات يعني وحسب يعني ما نشاهد في العين انهم لا يوجد يعني عمل ورفع سواتر ترابيه. ربما بعض الاليات قامت بفتح طرقات لدخول هذه الاليات العسكريه الى التل الاحمر، لكن ربما يعني كسابقه على العمليات باتجاه تلة ابو قبيس وتل الاحمر شرقي هي عمليه يعني بناء نقطه رصد او نقطه متقدمه لجيش الاحتلال الاسرائيلي من اجل التقدم اليها في كل مره حينما يتقدم باتجاه هذه المناطق. ايضا سبق هذا التقدم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي في كل يعني يوم او يومين يصعد على هذا التل بعربات عسكريه وجنود يقوم برصد المنطقه ثم يعاود الانسحاب باتجاه القواعد التي اتى منها.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وما استجد كذلك على مستوى استمرار هذه الانتهاكات والتجاوزات اللاقانونية وللشرعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي شهدتها قرى وبلدات ريف القنيطرة. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا محمد فهد، شكرا جزيلا لك محمد. توفي شخص وأصيب أربعة آخرون من جراء تصادم ثلاث سيارات على طريق حمص طرطوس قرب مدينة تل كلخ إثر انتكاب مادة الفيول على الطريق، وذلك بحسب مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص. هذا واستجابت فرق الدفاع المدني وحضرت إلى موقع الحادث حيث انتشلت جثمان المتوفي وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مشفى تل كلخ لتلقي العلاج اللازم. هذا وأدى الحادث إلى قطاع جزئي للطريق، في حين تواصل الفرق إزالة أثاره والعمل على إعادة فتحه أمام حركة السير.

0: حين ترابت في الثانية عند بدء التشغيل، وذلك قابل للتوسع إلى 370 ترابت. ومن المقرر أن يدخل الكابل الخدمة مطلع عام 2028، بما يعزز ذلك الساعات الدولية أو الساعات الدولية المتاحة لسوريا ويحسن خدمات الاتصالات. وفي ملف التعليم وآخر مستجدات في البلاد، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نحو 31,000 معلم ومعلمة مكلفين بالعمل بنظام الوكالة في مختلف المحافظات بدأوا عملهم اعتبارا من يوم الأحد. هذا ودعت الوزارة جميع الوكلاء المكلفين إلى الالتزام بالدوام الرسمي والوجود في المدارس المحددة لهم، وذلك بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وكانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل على الوكالات عبر تطبيق الوكلاء الذي يتيح للمسجلين تلقي نتائج القبول واستكمال إجراءات التكاليف إلكترونيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لسد الشواغر التدريسية وتأمين الكوادر التعليمية اللازمة في المدارس. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين باعتراضات على نتائج شهادة التعليم الأساسي بلغ أكثر من 44,000. هذا وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين استفادوا من نتائج الاعتراضات بلغ 3,619 طالبا، في حين بلغ عدد الدفاتر الامتحانية التي تغيرت نتائجها لصالح الطلاب 3,735 دفترا. اشتكى أهل في قرية قبلهات بريف حمل الجنوبي، اشتكوا من نقص في الخدمات الأساسية مثل عدم وفرة مياه الشرب وعدم تعبيد الطرقات وفيضان مياه الصرف الصحي وضعف الإنترنت كذلك. هذا ودعا الأهالي الحكومة لدعم القرية وتوفير الخدمة الأساسية التي تحتاج إليها لطي المعاناة اليومية التي يعيشونها.
1: ينتظر يوسف بجانب خزان المياه حتى يمتلئ، في مشهد يتكرر باستمرار بالنسبة إليه وإلى كثير من أبناء قرية قبلهات في ريف حماها الجنوبي. فالحصول على مياه الشرب التي يفترض أن تكون من أبسط الخدمات ما يزال يشكل تحديا يوميا لأهالي القرية، إلى جانب شوارع غير معبدة تسيل عليها مياه الصرف الصحي.
2: نحن بنعاني من تهميش من عشرات السنين قبل التحرير وبعد التحرير. الشوارع ما فيها زفت، بالشتوية معاناة كبيرة بالنسبة لطلاب المدارس، يعني بصير وحل بالشارع، ما فين يروحوا ما فين يجوا. صرف صحي ما عندنا، المي معبية الشوارع مثل ما شايفين. مية الشرب كل 10 أو 15 يوم لحتى تجينا مرة، شي ساعة لكل حارة ما عندنا مي، يعني المي ضعيفة. الهاتف كذلك الأمر، ما عندنا هاتف كمان. الهواتف الأرضية مو شغالة، الانترنت سيء جدا بالنسبة للهواتف الأرضية.
1: ولم تقف المعاناة عند نقص الخدمات فحسب، بل زاد غياب الاهتمام الحكومي بالقرية من صعوبة الواقع الذي يعيشه أهلها.
3: في إهمال يعني كتير، متمنى اهتمام شوي حكومي وشوي دعم للبلدية، يعني البلدية أمروا عليها ما في إمكانيات، يعني متمنى شوي دعم. إحنا فينا نساند كأهالي يعني، ونساند ندفع كمان قسم المبلغ يعني بالخدمات. القرية مثل ما شايفين أنتم ما في شيء، يعني لا صرف صحي لا زفت، ما في شيء نهائيا. طالبنا أكثر مرة بعد التحرير ما صار شيء نهائيا بالنسبة لقريتنا، ولا مسؤول، نتمنى مسؤول يزورنا يطلع على الشوارع، يطلع على الوضع بالقرية، يعني وضع مأساوي.
1: واقع صعب يعيشه أهالي القرية يزداد سوءا عاما بعد عام، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وعودة الأطفال إلى مدارسهم. بين نقص الخدمات الأساسية وغياب اهتمام الجهات المعنية، تبقى آمال أهالي قرية قبلهات في ريف حماه الجنوبي معلقة بحلول جذرية تنهي معاناتهم وتيسر أمور حياتهم اليومية. عراق زين، تلفزيون سوريا، قرية قبلهات في ريف حماه الجنوبي.
0: أفادت محافظة حلب بارتفاع كميات الأنقاض التي أزيلت ورحلت كذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع إزالة وترحيل الأنقاض إلى نحو 78 ألف متر مكعب بنسبة إنجاز إجمالية.

0: بلغت 13%. وبحسب محافظة حلب توزعت الأعمال بين مناطق عندان والليرمون وكفربسين وحريتان بريف حلب الشمالي بكمية تبلغ نحو 65,000 متر مكعب، إضافة إلى 13,000 متر مكعب في تل رفعت. وكانت المرحلة الثانية من المشروع قد انطلقت في 6 أيلول الجاري لاستمرار إزالة الأنقاض وترحيلها من المناطق المستهدفة في المحافظة. انطلقت أمس فعاليات الدورة الرابعة من معرض الكتاب في المركز الثقافي بمدينة إدلب، وذلك بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة. ويضم المعرض الذي يستمر لسبعة أيام يضم نحو 100,000 عنوان، وذلك بمشاركة دور نشر ومكتبات من سوريا وعدد من الدول كذلك. هذا وتخلل المعرض ندوات فكرية وأدبية وفعاليات فنية وأنشطة مخصصة حتى للأطفال.
1: رمزية معرض إدلب كما أقول دائما هو رمزية فكرة وضع السيف إلى جانب القلم، هو رمزية أن الذين كانوا يتعرضون السوريين الذين كانوا يتعرضون لكل أنواع الهجمات من كثير من الدول والميليشيات، وكان العالم تقريبا يعني كله ضدهم باستثناء دولة أو دولتين، لم يغفلوا موضوع الكتاب، لم يغفلوا موضوع أن يقيموا معرضا للكتاب. فهذه الرمزية الحضارية، رمزية ارتباط السوري بالمعرفة وبالأصالة وبالثقافة، نريد أن تظل راسخة، أن تظل حاضرة في الأذهان. فلذلك نحن نريد أن نحافظ على معرض إدلب للكتاب، ونريده في الأعوام القادمة أن يأخذ بعدا دوليا إن شاء الله.
0: من جانبه أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن المحافظة ماضية في تطوير معرض الكتاب وتنظيمه خلال الدورات القادمة، مشيدا كذلك بأهمية هذه النسخة مع زيادة أعداد المشاركين فيه.
2: صراحة هذه الفعالية وإقامة معرض الكتاب نحن مستمرين فيه بالتنسيق مع مديرية الثقافة ووزارة الثقافة، مستمرين فيه كل عام، وكل عام عم بتطور وعم بيزداد، عم تزداد اعداد المشاركين واعداد المشاركين ان كان حضور وان كان من المكتبات او المكتبات المشاركه. هو حدث مهم بالنسبه لنا لمحافظه ادلب. نحن عندنا في المحافظه الاهتمام كبير في القراءه، في الكتاب، في المعرفه. مثل ما بتعرف حضرتك يعني ادلب ما قبل التحرير عانت كثير، وكان اعداد بكل المجالات ومنها مجال بناء الانسان والاهتمام بالثقافي ومدرس الثقافي والكتب. فصراحه نحن يعني اخذنا على عاتقنا انه هذا المعرض ما لازم يوقف ولازم يستمر كل عام ونطوره صراحه سنويا.
0: انطلقت في مدينة دير الزور أعمال حملة نبض الدير التي تهدف إلى دعم جهود إعادة الأعمار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. هذا وتستهدف الحملة 7 طرقات رئيسية داخل دير الزور بالتوازي مع أعمال تعبيد طرقات في عدد من المدن وبلدات ريف المحافظة.
3: طبعا أمس كان هناك إطلاق لمشروع ترحيل الأنقاض، تدوير الأنقاض في مركز محافظة دير الزور. اليوم هناك أيضا مشروع يترافق مع هذا المشروع وهو إعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظة. طبعا بدأ هذا المشروع من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للشوارع الرئيسية أو المحورية في المحافظة. طبعا هي مجموعة من الطرق الرئيسية التي تخدم أهلنا في مركز المدينة. هذا المشروع أطلق عليه بعض الشباب انه هو نبض دير الزور او نبض دير الزور. طبعا هذا المشروع سيشمل مدينه دير الزور ويشمل ايضا المدن الرئيسيه والارياف في محافظه دير الزور. هو يتعلق باعاده تاهيل الطرق الحيويه اللي تخدم الاهالي بوفق مواصفات عالميه.
0: هو وفي ملفاتنا العربية والدولية مشاهدينا نبدأها بآخر التطورات في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة، حيث أفادت محافظة القدس باقتحام نحو 480 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى، وذلك بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. هذا ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا حتى طقوسا تلمودية داخل المسجد بالتزامن مع تشديد الاحتلال إجراءاته العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة حتى. هذا وقالت المحافظة، قالت أن التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على اقتحام المستوطنين للأقصى يثير مخاوف من محاولة فرض وقائع جديدة. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 13 فلسطينيا بينهم طفلان وشقيقان خلال مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. هذا وتوزعت الاعتقالات بحسب مكتب إعلام الأسرى بين جنين وبيت لحم ونابلس وطوباس، وشملت مداهمة منازل وتفتيشها قبل اقتياد المعتقلين. وللوقوف على كل هذه التطورات التي تشهدها الضفة الغربية، معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العماري. ريم، بداية أهلا بك. إذن تزامنا مع كل هذه التطورات وهذه الأنباء التي نقلها مباشرة عنك وعن الواقع التي تشهده الضفة الغربية، نرصد معك ريم بداية تطورات الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.
4: صحيح أمينة، في تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، هناك حملة اعتقالات ومداهمات يقوم بها الاحتلال في كل يوم في مختلف قرى ومدن وبلدات الضفة الغربية. تتزامن هذه الحملات مع اعتداءات المستوطنين أيضا في عدة مناطق في الضفة الغربية. هذا اليوم كانت تشمل محافظات نابلس وجنين، بيت لحم وطول كرم، حيث اعتقل الاحتلال بحسب مكتب إعلام الأسرى 11 مواطنا بينهم طفلان من محافظة بيت لحم، وأيضا كان هناك مداهمات للمنازل في محافظة نابلس وطوباس وأيضا في محافظة جنين. هذا الأمر ترافق مع اقتحامات للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك منذ صباح هذا اليوم، حيث اقتحم 480 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، وفرضت سلطات الاحتلال قيودا مشددة منذ صلاة الفجر لهذا اليوم على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وأيضا عبر الحواجز التي تؤدي إلى المسجد الأقصى من خلال تحديد فئات عمرية معينة للدخول والصلاة فقط في المسجد الأقصى لإتاحة الفرصة للمستوطنين لهذه الاقتحامات التي أيضا تتزامن مع الأعياد اليهودية التي فعليا بدأت. نتحدث هنا عن رأس السنة العبرية، وسوف تستمر هذه الأعياد حتى الأول من أكتوبر المقبل، وعادة خلال فترة الأعياد تكون هناك حالة استنفار أمني كبيرة وقوية أمينة، سواء في الضفة الغربية كما تم الإعلان عنها أو حتى في المسجد الأقصى المبارك الذي يتحول إلى سكنة عسكرية بفعل الاقتحامات التي تزداد بشكل كبير خلال فترة الأعياد بفعل دعوات المستوطنين والجماعات الاستيطانية المتطرفة لزيادة وتكثيف هذه الاقتحامات للأقصى خلال فترة الأعياد، ويخشى أن يكون هناك مواجهات بفعل أن بعض المستوطنين يقومون أيضا بصلوات تلمودية، سجود ملحمي، أحيانا يحاولون إدخال القرابين إلى المسجد الأقصى المبارك. لذا تعتبر هذه كما حذرت محافظة القدس فترة حساسة جدا بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بتطورات الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العماري. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 13 آخرين من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ارتفع إجمالي عدد الضحايا في قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي، ارتفع إلى 1369 قتيلا من جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. ختام الرابعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

حلقة جديدة من عين سوريا نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. أسعار المحروقات تسجل ارتفاعا كبيرا، ولجنة تسعير المشتقات النفطية تقول أن هذه الخطوة مؤقتة. النفايات تتكدس في شوارع حلب، وملف النظافة يواجه تحديات رغم تعزيز بنيته اللوجستية. وفي دمشق 500 ليرة القديمة تربك السكان في معاملاتهم اليومية في ظل غياب البديل المكافئ.

0: أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في سوريا رفعاً للأسعار ضمن ما قالت إنه نشرة أسعار مؤقتة. الأسعار الجديدة حققت قفزة عما كانت عليها، فسعر لتر البنزين 95 أصبح 195 ليرة بعدما كان 152 ليرة، ولتر البنزين 90 صار ب 185 ليرة بعدما كان 142. المازوت من 125 ليرة إلى 175، والغاز المنزلي من 1470 ليرة للأسطوانة إلى 1600. أما الغاز الصناعي فحددته اللجنة ب 2570 ليرة بعدما كان 2350 ليرة. مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات قال إن تعديل الأسعار مرتبط بظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة بأسواق الطاقة العالمية، وأن الأسعار تخضع للمراجعة صعودا وهبوطا، لكن القرار لاقى غضبا في بعض المناطق مثل الرقة ودير الزور، حيث رصد تلفزيون سوريا أراء مواطنين في عدة محافظات بشأن هذه الخطوة. فماذا قال بعض السكان في العاصمة دمشق؟
1: هلا الارتفاع مشتقات النفطية كالمازوت والبنزين والغاز، هذا كله بيسبب يعني أجور نقل كله غلاء بيطلع بيرجع المواطن، تمام؟ هذا الغلاء كله بيرجع المواطن، يعني أنا موزع مواد غذائية، هلا كله بده يرتفع المواد الغذائية بسبب ارتفاع المشتقات النفطية، تمام؟ والمسا بطلع على تاكسي، يعني مثل التاكسي اللي كنت اخذ الطلب مثلا ب 15000 هلا بده يصير 20 25000، هذا كله بيعكس على المواطن بالنهايه بسبب الارتفاع.
2: يعني ما بقبول هذا الحكي، يعني اليوم اللي احنا فقنا يعني 5500، يعني 40% المازوت، يعني بالنسبه للنقل، بالنسبه للمدارس، للجامعات، منين بده يجيب الطالب؟ الاهالي هي منين بده تجيب؟ اللي عنده 3-4 اولاد منين بده تجيب؟ يعني اليوم اجار السرفيس اللي كان 5000 صار بده ياخذ 9000 10000، اجار الباص نفس الحكي، اجار البولمان نفس الشيء، يعني المدارس بالنسبه للمدارس يعني هذا الحكي بلاء هذا الحكي، يعني 40% اليوم المازوت ارتفع، يعني مو 1000 و2000، يعني 5500 هذا الحكي.
3: اجيت على الكازيه حتى اعبي مازوت، لقيته مرتفع المازوت ب 17.5. شلون منتفق انا قبل ما طلعت من البيت اتفقت انا واحد على طلب على 350، شلون؟ ما راح يوفي معي، بدي ارجع على البيت هلا ما عاد اطلع لعنده، لانه بدي اطلع هلا بدي ارجع احكي معه مثلا بدي اقول له مازوت طالع اليوم والله ما يمشي حال الطلب، اتفقنا يعني ما راح، عرفت شلون؟ يعني الطلب ب 350 ما راح يزبط معي تحت 600 700.
4: هلا نحن بارتفاع المواد النفطيه المازوت والغاز والبنزين بيرتفع علينا اجور النقل، اجور الحليب، اجور المواد الغذائيه، نحن العالم بالاساس ضايجه علينا باسعار الاجبان والالبان واسعار اللبن، العالم ما عم تتقبل، ما عم تتقبل يوم تفوت على محل تشتري كيلو شلل 90 و95 ألف، ما بالك هلا ارتفع النفط بدنا نرفع، فهذا الشيء عم يأثر علينا.
5: سعر المازوت عدم المؤاخذة يرتفع اللتر 5500، هذا الشيء ما مقبول، مرفوض هذا الشيء. عدم المؤاخذة إن كان الخضرة بدها تغلى، إن كان المواد الأساسية للبيوت، الزيت، السمنة، السكر، كله بده يغلى هذا أخي. عدم المؤاخذة حتى أجور النقل للعالم، العالم ميتة، هي العالم طبيعتها ميتة، بدل ما تنزلوا عم تغلوا ليش؟ يعني هذا الموضوع ما بيصير، غلاء فاحش هذا لا يجوز.
0: كما رصد تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين في درعا بارتفاع أسعار المحروقات ودخول السعر الجديد حيز التنفيذ.
6: ارتفاع مش طبيعي، يعني لا زاد 1000 ولا 2000 ولا 500، زاد 5000. اليوم لتر المازوت كان بالكازية 12.5، اليوم الكازية 17.5. احنا احد باصات نعيمة ما بنقدرش نعبي من الكازيات، ما نفوتش على جوا، ما لنا الشغل جوا. اليوم عبيه على البسطات، اليوم 18.5 عبينا 10 تورة ب 185000، كنا نعبيهن ب 130000، وحاليا لحد اللحظة هاي اجارنا بعده 5000.
7: انت كوزير نفط درست القرار قبل ما تطلعوا؟ طيب يا هل ترى انت هسه البنزين صار 18500، بدك ترفع اجور السيارات، اجور النقل، السلع بدها ترفع. طيب احنا يا سياده الرئيس احمد الشراك ليه بدك تقول لنا نتحمل؟ تحملنا 14 سنه وقديش ما بدنا نتحمل؟
8: هاي ارتفاع مفاجئ وراح يضر الناس، يعني لانه المازوت بتبعوا مواد كثيره، واولا الخبز وتعرف المعامل وما أشبه ذلك كلها بتشتغل على المازوت.
9: يعني شغلة مش طبيعية، يعني أنت بتغلي المازوت بتغلى معه 100 نوع و100 صنف بسمانة بالأكل بالشرب والكل شيء، وما بيجوا بالشاطره إلا أنا شوفير سرفيس بشون، ما بيجيب الشاطر إلا على السرافيس.
10: يعني ارتفاع غير منطقي وغير معقول، يعني بيرتفع الواحد 500,000 ليرة حسب مدخول المواطن، أما ما في قرار إجى لصالح المواطن. يعني ارتفاع بنزين 4-5 آلاف كل مرة، يعني شو بده يشتغل الإنسان؟ ما بده حدا يشتغل، ما بده حدا يعيش بشرف وبأمانة.
7: يعني اليوم لازم يكون الحياة أبسط من هيك أو أخف من هيك على الناس كلياتها، يعني غلاء مو طبيعي بصراحة. يعني كل شيء بتعلق بالبنزين، ارتفع البنزين كله بده يرتفع، سواء السكر والمواد الغذائية ولا أي شيء بده يرتفع.
11: شلل للمواطن، يعني بده يلحق أجور النقل، بده يلحق السرافيس، بده يلحق بكرة ربطة الخبز، بده يلحق كل شيء يتبع للنقل والمحروقات.
0: وفي الشأن ذاته، احتج أهل في بلدة مركدة في ريف الحسكة الجنوبية على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وطالب المحتجون بإلغاء الزيادة المقررة على الأسعار، كما أظهرت لقطات مصورة إشعال النار في إطارات وسط أحدى الطرقات في المنطقة. هذا وشهدت مناطق في محافظة أرقة احتجاجات على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، تخللها إغلاق بعض الطرقات في حين أضرب عدد من سائقي النقل الداخلي عن العمل في عدة خطوط احتجاجا على ارتفاع كلفة الوقود وانعكاسها على أجور النقل. وفي مدينة الطبقة توقف بعض سائقي السرافيس عن العمل مطالبين بإعادة النظر في الأسعار الجديدة وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف النقل. وفي مدينة حلب رصدت كاميرا تلفزيون سوريا بعض الآراء بشأن رفع أسعار المحروقات ودخول التسعيرة الجديدة حيز التطبيق.
12: هذا الشيء حرام، المواطن ما بيتحمل. يعني مثل كأنه يقول له صف سيارتك على الزيق وقول له امشي مشو، بكره السرافيس بتغلى، القطنيات بتغلى، الأكل والشرب بيغلى، في سبيل انه زاد المازوت. اليوم لما بزيد المازوت يزيد على الفرد كثير شغلات، هذا الشيء حرام ومو منطقي.
13: والله انا اللي تفاجأت، عم بقول لي 18.5، عم بقول امبارح 14700، بقول لي هلا 18.5. تفاجأت، يعني تفاجأت جدا. يعني اليوم انا كنت اشتغل ما بعرف، يعني مثلا توصيتك انت كانت 200، هلا ايش بدي اقول لك؟ قال لك 300.
14: النفط والمشتقات البتروليه كانت كلها مي بايد الحكومه، فحاليا هي بايد الحكومه، فلازم يكون في بوادر خير. هيك كل الشعب بيعرف انه البوادر الخير تكون انخفاض، فنحن عم نتفاجأ انه دائما في غلاء مستمر بهذه النقطة اللي مستغربين منها.
15: فأنا أنا بتفاجأ، الخمسة التورة دفعت 95، فاليوم الراكب بتقول له أعطيني 5000 زيادة، بقول لك ليش خيونا، إيش بدي أنا الزنبي؟ فهذا كله من يعني عم بطلع مننا وعم بيطلع بالتصليح، يعني بتمنى من الله ومن الدولة إنه تشوف الوضع يعني تكارمنا بشوي بالأسعار.
16: يعني انت الغلاء ما تشمل بس المازوت، تشمل الخبز، تشمل كل شيء، اجور الطلاب، المدارس، كله بتشمل دخلك. هذا هو يعني ايش بدك تحكي اكثر من هيك؟
17: محروقات بس غلط، كل شيء بده يغلى، كل شيء، كل شيء بده يغلى. يعني ابسط مقومات المواطن، الخضره، الفواكه، هذا كله بده يغلى لانه كله في عليه نقل. واليوم لما بتقول انت 5000 من اصل مثلا 12000 او 13000، فنسبه الغلاء 30% يعني على المحروقات. ف يعني على القليل رح يلحق باقي السلع 10 او 20% غلاء.
0: وفي دير الزور رصد تلفزيون سوريا اراء مواطنين هناك بشان رفع وزاره الطاقه لاسعار المحروقات ودخول التسعيره الجديده حيز التنفيذ.
18: ارتفاع سعر المحروقات ينعكس على المواطن سلبا في كل مستويات الحياة. يا أيها المسؤولون، اتقوا الله في المواطن، اتقوا الله في شعبكم، لأن الحكومة الموقرة اللي التفت عليها كل جموع الشعب، كل جموع الشعب وأحبتها، هي الآن تسير حسب ما نسمع من المواطنين، تسير هي ضد المواطن وضد الشعب.
19: صراحة ارتفاع سعر البنزين والمحروقات بشكل عام ارتفاع غريب بهذا الشكل. يعني كان من 14 او 15 18.5، مو معقول خالص. يعني ايش قاعد يصير بارتفاع المحروقات ما اعرف، مع انه عندنا خير كثير ما شاء الله والنفط كثير، مع ذلك الارتفاع غير مسبوق، غريب صراحه.
20: انا من الصبح ب 90,000 مشتغل ب 90,000 واشع بدي اعبي بيها بنزين، شو اريد اعبي بيها بنزين؟ اريد اسالك سؤال تمام، وبدي احنا 11 واحد كل يوم بدي 5 ربطات خبز، وبدي اكل لسه ما جبت خالص، ولسه يعني ب 90,000؟ اي والله ما صارت يا اخي. اليوم ب 18.5 البنزين، 17.5 المازوت، شنو بده واحد ياكل؟ شنو بده يعبي بنزين؟ كله تعبهم من الصبح.
21: نداء الى الحكومه باسرع وقت، اليوم دير الزور، وتعرفون دير الزور منطقه منكوبه، ورفعتوا البنزين والوقود، يعني الشعب كان يترجى من الحكومه الموقره تخفيض الخبز، تخفيض الغاز، تخفيض المحروقات، مو انه انتم تجوا تزدوها. وشعب دير الزور خاصة يعني تأثر كثير، ومستواه 80% تحت، يعني تحت مستوى الفقر 100 درجة، وانتم اليوم رفعتوا البنزين او المحروقات هاي راح تنزلونه 200 درجة، والفقر يسبب مشاكل كثيرة، ومنها يعني الشعب يعني بده يرحل، يعني تدون نهاجر، يعني
22: المواطن وين يدق يصد؟ وين يطلع؟ يعني المحروقات اساس كل شيء، تحريك العمل اجمالا بالمحروقات، يعني اذا المحروقات غليت تغلى المواد، تغلى الخضره، يغلى الخبز، يغلى كل شيء. المحروقات اساس مثل ما تقول العمل بالمجتمع.
0: كما رصد تلفزيون سوريا اراء مواطنين في حماه بشان رفع وزاره الطاقه لاسعار المحروقات.
23: أول ما كانت تتوفي، هلأ شلون بدها توفي؟ أول نضل ساعة ساعتين لحتى يجينا طلب، يعني كيف العالم بدها تقرب على العمومي؟ ما عاد يمشي الحال هلأ، هي خالص
24: كل مقومات الحياتية والمعيشية كلها بشكل عام كلها بدها تغلى، والمواطن دخله دخله دخله دخله معدوم، يعني معدوم على الآخر، ما في إله دخل، ما في إله شيء يوازي هذا الشيء أو الارتفاعات اللي عم بتصير. يعني
25: بشكل عام يعني نحن بالنسبة لنا يعني ما عم نعرف شو ناخذ من العالم، لا عم نعرف، عم نتقاتل مع الزبون بشكل دائم، يعني بالذات اللي بعد ما ارتفع سعر البنزين ما نعرفين شو ناخذ، شو نرضي العالم، شلون يعني شيء بده يوفي معنا، وشو نرضي الزبون ما نعرف عليه.
26: يعني بالنسبة لارتفاع المحروقات اليوم، هذا الأمر عم بيأثر على المواطنين بشكل عام، وأكثرية المواطنين دخله ما عم يتعدى $100. يعني هلا وقت بيكون في مواطن دخله فوق $1,000، هذا ما راح تفرق معه ارتفعت المحروقات ولا نزلت. بالنسبه لارتفاع وانخفاض اسعار المحروقات، يعني هذا في عندنا اشاره استفهام عليه، انه ليش وقت اللي بترتفع عالميا فورا الاسعار بترتفع، وقت اللي بتنخفض عالميا بصيروا بيعدوا للعشرة حتى يعني يخفضوا اسعار المحروقات، يعني ليش؟
27: بدك تشتري اغراض بيقول لك النقل خضره، كنت بدك تجيب فروج مثلا او لحم كمان بيقول لك سبب النقل، كله بيتحجج بالنقل، كله بيقول لك غلي سبب النقل، كله بيقول لك محروقات غليت، وكله بيرفع المواد لويه كلها تبع سبب النقل.
28: امر طبيعي، نحن مرتبطين بالامور الخارجيه اللي عم بتصير، الحروب، فهي الصدمه اكيد يعني بدل الناس تتاخر بالتعبئه كذا، شايف كيف؟ ومشان تشغل حالها وتروح اشغالها واعمالها، تمام؟ فنحن مرتبطين بالخارج، يعني امر طبيعي.
0: وفي مدينة اللاذقية أيضا رصدنا لكم مشاهدين عينة من آراء السكان بشأن مسألة رفع أسعار المشتقات النفطية بأنواعها في هذه المادة.
29: موتونا، متنا، يعني إيش أكثر من هيك؟ يعني متنا، يعني إيش بدي غلو؟ إيش هسه بدي غلو؟ شفني في حدا عم يقدر، في حدا عم يقدر من هالشباب الطالعة عم يقدر بيتجوز من وراء الغلا؟ هلا غلو البنزين، غليت الخضرة، غليت أجار السيارات، والعامل مات، العامل مات، هلق عبيت ب20,000 لتر، كان عبيه لترين، يعني أنا عامل، إيش بدي أشتغل؟ إيش بدي أشتغل لآكل يعني؟
30: زالت باليوم شي 80,000 برياحة بنزين لحاله، عنا توزيع وطلع وفتلة بالبلد، يعني شغل مو بس صبح، طول اليوم تقريباً.
31: أنا يوميتي مثلا 100 125 130 لل 150 يا أخي، شو بدك تعمل؟ أنا عم بعبي بنزين كل يوم، بدي أنا 40,000 بنزين، وبدي أكل، وجارة الغاز ب 160، وكهرباء عم تجينا. انا عندي 3 دورات مدافعه 4,700,000. طيب يا اخي تعال حلها، شو بدي انا منين بدي اجيب انا؟ اذا بياخذوا بيتي، انا بيتي بالاجار، برجع على ضيعتي ما فيها شيء، بيتي على الارض، اراضي مقصوصه السجار، ما في شيء، شو بدي اعمل؟ عم اشتغل هون لتطعمي بلادي، منين بدي اعيش انا؟
1: هلا انا بالنسبه لي بسافر، يعني انا هلا بكره طالع على الشام مثلا، كان فرقت معي شيء 100-150,000 ليره، اكثر شيء 200,000 ليره، او بدنا نقول شيء 200 وشوي روح رجع، انا شغلي بالشام. فانا اذا بتحكمني انا كل اسبوع بتحكمني سفرات.
0: ينضم الي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض، ومعي ايضا من درعا حسام المسالمه، اضافه الى محمد نور من حلب، وايضا من دير الزور ارحب بعهد اصليبي. اهلا ومرحبا بكم جميعا. سابدا من العاصمه مع حازم عوض. حازم، الى اي مدى بدانا نلحظ اثار مباشره لهذا الارتفاع في اسعار المشتقات النفطيه في شوارع العاصمه دمشق؟
2: حقيقة ربما يعني على الفور كان أكثر قطاع قد تأثر وبدأ بتعديل أسعاره هو قطاع النقل والمواصلات. منذ الصباح الباكر طلاب المدارس ربما صدموا برفع أسعار السرافيس التي اعتادوا يعني استقلالها يوميا باتجاه مدارسهم. حتى هذه اللحظة كان هناك تعديل لأغلب خطوط السرافيس إضافة إلى التكاسي، وكلها تعريفات غير رسمية، لم يصدر شيء عن محافظة دمشق. هذا فيما يتعلق ب يعني النقل، وهو أول المتأثرين بارتفاع سعر البازوت والبنزين. معنا يعني لنتعرف على القطاع التجاري أكثر وكيف ربما سيتأثر، معنا محمد عجينة وهو صاحب أحد المحامص، محلات المحامص هنا في سوق صلاح الدين في العاصمة دمشق. بداية حدثنا كيف ممكن يأثر عليكم ارتفاع سعر البنزين المازوت والبنزين، وهل أثر بالفعل اليوم؟
3: أهلا وسهلا فيكم، مرحبا. طبعا أثر من أول ساعات النهار، يعني قبل ما نبدأ حركتنا التجارية بلشوا الموردين اللي بيعطونا البضائع يتصلوا فينا أنه زادت الأسعار بنسبة من 10-15%، وهذا لسه تقريبا ما حدا عبى لا مازوت ولا بنزين. موضوع النقل معروف أنه بدك تنقل البضاعة من المنتج للمستهلك، هذا حيزيد هلأ، وكلفة الإنتاج حتزيد لما بده يعبوا مازوت. يعني الزيادة أستاذي صارت بنسبة كبيرة كتير، يعني اليوم 10% كان ممكن المواطن يقول إن شاء الله خير، أما 30% يعني من 12.5 المازوت ل 17.5، يعني ما حيمشي الحال، هذا القرار ما حيمشي حاله أبدا.
2: طب أنت يعني كبائع بالأساس، وهلأ رح ترتفع الأسعار عليك ورح ترفعها بالأكيد
3: أكيد
2: يعني المواطن، هل هذا رح يأثر على حركة البيع عندك، وهل هي بالأساس يعني كان شغال؟
3: هو أساسا الحركة متعسرة، وهلا رح تاثر كثير يعني رح توقف تقريبا. يعني انا توقعي انه هذا القرار رح يعمل كارثه. المفروض انه يعني مباشره هذا اذا في امكانيه ان شاء الله من حكومتنا، نحن كلنا مع المواطن مع الوطن ومع الحمد لله حامدين الله وشاكرينه على الحال الجديد وانه خلصنا من الظلم، ولكن كمان في بدنا نعيش، بدها تعيش العالم. يعني اليوم انت كنت بالاصل حركتك اقل من الوسط، هلا على ارتفاع 30% بنزين ومازوت بدها تعمل يعني كارثه بحركه تجاريه بالاسواق.
2: مشكور جدا سيد محمد. طبعا يعني وسيم سمعنا يعني إلى صاحب أحد المحامص هنا في العاصمة دمشق في سوق تجاري اسمه صلاح الدين، يتحدث كيف بدأ الموردون يعني من الصباح الباكر برفع أسعار المواد الأولية التي يعني يشتريها منهم، وبالتالي هذا سينعكس على السعر النهائي للسلعة، وهذا مثال واحد من يعني العديد من السلع التي ستدخل يعني تعرفة البنزين أو زيادة على البنزين والمازوت في أسعارها زيادة على المستهلكين.
0: نعم، سأنتقل إلى درعا مع حسام المسالمة. حسام، أهلا بك مجددا، كيف انعكس هذا الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية على حركة النقل، خصوصا يعني مع اعتماد السكان بشكل كبير على الانتقال من العاصمة وإليها؟
4: نعم وسيم، في الحقيقة يعني أريد أن أبدأ في مداخلتي بانعكاس على المسؤولين هنا في المحافظة. يعني قبل قليل أثناء الإعداد لهذه المداخلة مرت 4 أو 5 سيارات من نوع تاهو، هي موكب لأحد المسؤولين لا أعرف من هو، وعندما رأوا فقط الكاميرا وعملية أنه ربما يكون قد صور الرتل، يعني فمباشرة طوقنا بالسيارات وجرى حديث بيننا وبين المسؤول الأمني حول الموضوع. يبدو أن المشكلة وسيم هي أن ليست المشكلة هي شعور بالمواطن أو مآلات القرار على المواطن أو انعكاساته. يبدو أن المشكلة هي أن المواطن يجب أن لا يتكلم أنه في حالة وجع، وأن المسؤول يعني الناس اليوم تقول الناس في حالة غليان وسيم. اليوم نزلنا إلى الشارع خلال نصف ساعة كانت الناس تتهافت علينا لإجراء المقابلات. الناس تقول أنه نحن جاهزون للصبر، لكن أن نرى المسؤول يصبر معنا، لا نرى هذه المواكب موجودة التي تصرف. أنت تعلم وسيم أن سيارة التاهو يعني تستهلك باللتر الواحد فقط 5 كيلومترات يعني تمشي، وبالتالي يعني هذا الرتل يكلف الدولة أو ميزانية الدولة كمية كبيرة من البنزين. وأيضا رغم ذلك يعني الناس يعني بحالة صمت على هذه المواضيع، لكن هم أيضا يريدون للناس أن لا تتكلم، يعني حتى أن يريد البنزين يغلى وهو يتجول بخمسة سيارات من نوع تاهو، وخشية أن نصور أو يظهر أو يظهر الرتل أو الرتل المسؤول بالتصوير. هنا المشكلة، المشكلة أنه يعني أريد أن أتكلم أيضا بموضوع آخر، أنه قبل الإعلان عن زيادة أسعار المحروقات جرى دعوة للإعلاميين للجلوس مع السيد وزير الطاقة وللكلام من أجل تهدئة الشارع من هذه الارتفاعات الكبيرة. اليوم نتكلم عن 5000 ليرة سورية لحقت البنزين، نتكلم عن فوضى كبيرة في قطاع النقل اليوم شاهدناها بأم أعيننا، نتكلم عن أن يعني أصحاب السرافيت أصحاب التكاسي لا يعلمون ما هو الأجر الذي سوف يأخذونه من الراكب، والراكب لا يعلم ماذا ينتظر ماذا ينتظره في الشارع مع يعني حالة يعني إحجام من البعض عن ركوب آلياتهم، مع حالة أيضا هذه المحطة التي أقف أمامها الآن. غالبية من يأتي هنا ليعبي بنزين في هذا الوقت هم عمال يعني عائدون من عملهم، وكم هو يعني يوميات العمال اليوم بين 50 إلى 75 ألف ليرة سورية. لا يوجد يعني هناك تناسب ما بين الارتفاعات الحاصلة وما بين أجور العمال، مع معرفتنا بما يجري بالارتفاع العالمي ومع معرفتنا مع معرفة الناس أيضا فيما يجري بارتفاعات النفط في الأسواق العالمية. ولكن يعني الناس بحاجة إلى يعني نوع من يعني نظرة لا نقول مساواة مع حالة المسؤولين، ولكن أن يشاهد المواطن أن المسؤول فعلا معه في نفس الخندق لكي يصبر المواطن ويتحمل ماذا يجري من ارتفاعات وماذا سيحصل من ارتفاعات متلاحقة على الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
0: نعم، سأنتقل إلى محمد نور في حلب. محمد أهلا بك مجددا. حلب هي من أكثر المحافظات ارتباطا بالنشاط الصناعي والتجاري، ما هي ردود الفعل الأولية على هذا الارتفاع في أسعار المحروقات؟
5: نعم وسيم، مساء الخير لكم جميع السادة المشاهدين. بالفعل يعني ردود الأفعال وصلت إلى حد الاحتجاجات. الآن في مدينة العزاز خرج سائقو الشاحنات في تظاهرة أو في وقفة احتجاجية عند مدخل مدينة العزاز، احتجوا على ارتفاع الأسعار. والآن يعني وأنا أشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي هنالك دعوات أيضا للتظاهر في مدينة الباب وفي مدينة مارع. وسيم، من خلال تنقلي في أحياء مدينة حلب هنالك شلل شبه تام في حركة التبضع والشراء بسبب يعني ارتفاع الأسعار الغير منطقي، يعني ارتفاع سعر المازوت رافق كل يعني السلع الرئيسية هنا في مدينة حلب، وحتى الآن لم تنزل أي تعرفة للأسعار سواء من التموين وحتى من يعني الجهات التي يمكن أن تضبط الأسعار في مختلف الاختصاصات والمجالات هنا في مدينة حلب، ولكن تحديدا في المنطقة الصناعية والسيم يعني هنالك التأثير يكون أكبر على الصناعيين لكون يعني يستخدمون مادة الديزل المازوت بشكل مستمر ومتواصل، لكون يعني الكهرباء ربما لا تغطي كافة المدينة الصناعية أو لا تأتي باستمرار على مدار 24 ساعة، لذلك هم أكثر الأشخاص المتضررين. أيضا وسيم في النقل يعني هنالك يعني شاهدت ورصدت بعض يعني الأشخاص الذين احتجوا بشكل فعلي على رفع يعني تعرفة أجار الميكروباص من عزاز إلى حلب ومن أيضا الأتارب إلى مدينة حلب، هنالك ارتفاع قرابة الضعف. كل من كل شخص يضع الأسعار بنفسه أو على أهوائه لكون لا توجد حتى الآن رقابة توازي هذا الارتفاع. أيضا وسيم يعني طلاب المدارس كانوا هم المتضررين، كل مناحي الحياة كل مفاصل الحياة تضررت هنا في مدينة حلب. لا أتحدث عن 10% أو 20%، نتحدث اليوم عن 40%. وجل الأهالي وحال لسانهم يقول سابقا يعني لم تكن أبار النفط.
0: نعم محمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد نور من حلب، سأنتقل إلى دير الزور. مرحبا بك عهد صليبي. بالنظر إلى خصوصية هذه المحافظة وقربها من مناطق إنتاج النفط، كيف استقبل الأهالي قرار رفع الأسعار وهل هناك احتجاجات في مناطق معينة؟
6: مساء الخير لك وسيم والسادة المشاهدين. دعني في البداية أن يعني أنطلق بحديثي من ما قاله الزميل حسام من درعا بأن إجراء المقابلات اليوم كان أسهل من المرات الماضية. اليوم الجميع يريد أن يتحدث ويشكو يعني ارتفاع الأسعار في المحروقات التي ستنعكس إلى كافة مناحي الحياة في محافظة دير الزور. نتحدث عن الاحتجاجات، شهدت محافظة دير الزور 5 نقاط احتجاجات في الطيانة، في البصيرة، في جديد عقيدات وخشام حميدة والكسرة، حتى هي يعني 6 نقاط للتظاهر باستثناء البصيرة كانت هي مجرد وقفة وحرق للإطارات. كان هناك هذه الاحتجاجات، من المقرر أو كان هناك بعض الدعوات على بعض وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أن ستكون هناك وقفة بعد قليل هنا في مدينة دير الزور، لكن لم نستطع التثبت من هذا الخبر لأنها حاول بعض النشطاء أخذ الترخيص من يعني الجهة المعنية في محافظة دير الزور للخروج باحتجاج أو مظاهرة، لكن يبدو أن محاولتهم باءت بالفشل. نتحدث الآن هنا خلفي تماما إحدى محطات الوقود، وهنا يوجد إحدى المشكلات التي ربما يعتبرها القانون بأنها مشكلة حقيقية، وكان قد تحدث فيها وزير الطاقة محمد البشير بأنهم أوقفوا عمل الحراقات. اليوم بين هذه المحطة وهذه البصة سوى 10 أمتار تقريبا، يحاول هؤلاء الأشخاص من خلال بيع يعني البنزين بفرق السعر بما يقارب 4000 ليرة سورية. الآن اليوم كان الإقبال على هذه البصة أكبر من الأيام الماضية على ما في رداء من هذا يعني البنزين. هذا تتم عملية التكرير في محافظة الحسكة وينقل من هناك وصولا إلى هذه المنطقة، وتكون هناك بعض البصات على الشوارع الرئيسية في محافظة دير الزور. يعني ربما هذه المشكلة يعني تكون حل لدى كثير من الأهالي، لدى كثير من أصحاب الآليات والدراجات النارية هنا في محافظة دير الزور. حقيقة الناس يعني يشتكون من ارتفاع يعني أسعار المحروقات، حتى اللحظة لم نسجل ارتفاع حقيقي في أسعار السلع، لكن بطبيعة الحال خلال الساعات القليلة القادمة ستبدأ الأسعار بالصعود. يعني هذا الأمر متوقع إذا ما كان هناك عزوف وتراجع عن قرار وزارة الطاقة برفع الأسعار، وفعلا يكون مؤقتا ويعود السعر على ما كان عليه على الأقل قبل الرفع الأخير. نحن الآن نتابع كل هذه التفاصيل في محافظة دير الزور التي تعتبر واحدة من يعني أغنى، لم تكن هي الأغنى في سوريا بما يخص النفط في يعني دير الزور. هذا الارتفاع جاء بعد يعني كشف ملف للفساد، كان الرقم المعلن هو 28 مليون دولار سبب حالة يعني احتجاج أو احتقان لدى أهالي دير الزور، والآن يعني يتبع هذا يعني الفساد بقرار رفع أسعار المحروقات في منطقة بالأساس كانت في العام الماضي تعتمد بشكل كبير على الحراقات البدائية بأسعار ما بين 3000 ليرة سورية حتى 7000 بأحسن الأحوال أو أصعب الأحوال. الآن الأسعار وصلت إلى 18000 أو 19000. هذا يعني الأمر يسبب حالة يعني احتقان أكبر، وشاهدناه في أحد المشاهد التي وصلتنا من منطقة الجزيرة. أحد الأشخاص يقول بأننا كنا ننتظر الخلاص من قسد وننتظر لحظة يعني التحرير والسيطرة من قبل الحكومة، لكن الآن يعني باتوا يعني يتذكرون تلك الأيام التي كان فيها أسعار المحروقات.
0: نعم عاد اسمح لي أن أعود إلى حلب مع محمد نور. نعم محمد، كيف تبدو حركة الإقبال على محطات الوقود في حلب، وهل هناك وفرة في المازوت والبنزين؟
7: نعم وسيم، أنا الآن في محطة الشياح قرب دوار القلعة في مدينة حلب. هنالك حركة ولكن هنالك أيضا بحركة، أن بعد هذا الارتفاع لربما تفقد مدينة حلب المازوت والبنزين. ولو أفسحت المجال للكاميرا نشاهد ازدحام لبعض السيارات التي تأتي لتزود بالوقود. ربما لم تعد تتوفر هذه المادة في مدينة حلب على اعتبارات على اعتبار وسيم أن سابقا دائما ما شاهدنا نقص في معظم محطات الوقود، وهذه الإشاعة الآن التي تنتشر. ولكن المصيبة الأكبر وسيم
5: أن في كل دول العالم عندما يتم اتخاذ هكذا قرار من شأن يعني أن يخص معظم الشعب السوري أو معظم الشعوب في سوريا، الوزارة فقط وزارة الطاقة هي التي أصدرت دون الرجوع ربما إلى باقي الوزارات لدراسة هذا الأمر لكي يكون هنالك ترتيبة ما معينة قادر على ضبط الأسعار مع هذا الارتفاع، قادر على ضبط وسائل النقل لتحديد التعرفة مع يعني هذه الوزارات. فعليا ما نشاهد الآن حالة من الفوضى الآن في أسواق مدينة حلب، في شوارع مدينة حلب، وهنالك حالة من الاحتقان لدى الأهالي وصلت كما ذكرت لك سابقا وصلت إلى حد الاحتجاج والتظاهر.
0: نعم، شكرا لك محمد نور مراسل تلفزيون سوريا من حلب. وأعود إلى دمشق مع حازم عوض. حازم، كيف ينظر المواطنون إلى تبرير وزارة الطاقة بأن هذا الارتفاع مؤقت؟
2: حقيقة يعني الغالبية العظمى لا تقرأ يعني المواقف الرسمية في مثل هذه الأمور لأنها تنعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية. يعني نحن نتحدث عن ارتفاعات ستطال يومهم من الصباح وحتى المساء، سيطال كل نواحي الحياة، وبالتالي هذه التبريرات يعني عندما نقول، وخاصة يعني وقف أغلب السكان عند كلمة مؤقت، وهي الكلمة ربما التي أثارت بعض يعني النكات حتى في الشارع خلال الفترة الماضية بأن خلال يعني الساعات الماضية بأن يعني قد ينهك المواطن وقد يستنزف راتبه خلال أيام، وكلمة مؤقت هذه لا يعني لا تعني لهم شيئا وربما لن تؤمن لهم قوت يومهم. اليوم أيضا يجب أن ننوه وسيم بأن سعر صرف الليرة نزل يعني مع هذا الإعلان عن رفع أسعار المحروقات، يعني وصل إلى 13300 ليرة سورية تقريبا بسعر العملة القديمة، وهناك توقعات أيضا باستمرار هذا يعني النزول بقيمة الليرة السورية كلما زاد يعني التضخم، لأن يعني هذا الارتفاع بأسعار المحروقات سيزيد من حجم التضخم. وأصلا يعني هناك في مشكلة أيضا يعاني منها السوق وهي نقص السيولة في أيدي المواطنين. كل هذه المشاكل يعني للأسف ستكون مع بعضها البعض يعني ستؤثر سلبا على حياة السكان هنا في العاصمة وريفها على الأقل.
0: نعم، شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض، وجزيل الشكر أيضا لعهد صليبي من دير زور، وأيضا مراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسلمة. شكرا لكم جميعا على هذه الإيضاحات. تتزايد أكوام النفايات في شوارع حلب وسط تحديات تواجه الجهات المعنية بملف النظافة في المحافظة. تتجلى هذه التحديات بجمع وترحيل أكثر من 2000 طن يوميا رغم تعزيز أسطولها بآلية جديدة.
8: بيدين عاريتين ينبش هذا الرجل بين أكوام النفايات بحثاً عما يمكن أن يبيعه أو ينتفع به، لكن ما يشكل فرصة رزق له يتحول إلى مشكلة يومية لأكثر من 3 ملايين شخص في حلب. حاويات تفيض بالنفايات وأكوام تزحف إلى الشوارع والأزقة في أزمة متوارثة منذ سنوات لم تجد طريقها إلى الحل.
9: عمال نظافة قليلين كتير، عمال نظافة وآليات، ما في مكب أساسي، يعني الخلق بتجي براس الشارع بتكبه وتضل ماشي،
10: ما في أي خدمات أبداً بالنسبة لعمال النظافة، ما في أبداً. نحن عم نطالع زبالة من جوال بنجيبها لهون على زحف كلاسة، أقسم بالله العظيم.
8: لا تقف أضرار النفايات عند المشهد المزعج،

0: طبعا وجود هاي الآليات راح ينعكس على تحسن الخدمات بمدينة حلب ومحافظة حلب، وإن شاء الله هي خطوة أولى وهي الدفعة الأولى من هاي الآليات، وراح يتبع إن شاء الله دفعة ثانية قريبا.
1: ورغم هذه الإجراءات يبقى حجم النفايات تحديا أمام منظومة النظافة، إذ تتعامل يوميا مع أكثر من 2000 طن، ومع اتساع المدينة وتزايد الكميات تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والترحيل والمعالجة، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع أحياء حلب ويحد من بقاء النفايات في الشوارع.
2: مع استمرار تراكم النفايات وانتشارها رغم الحملات والجهود المبذولة، لم تعد المشكلة مجرد مشهد يشوه شوارع حلب، بل خطرا يلامس صحة سكانها وبيئتها، ما يجعل الحل الجذري ضرورة ملحة لا يحتمل مزيدا من التأجيل. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
3: ومن حلب ينضم إلي همام شيخ نايف، مسؤول ملف النظافة في محافظة حلب. أهلا ومرحبا بك. نتحدث عن جمع وترحيل أكثر من 2000 طن من النفايات يوميا، أين تكمن المشكلة تحديدا، في الجمع أم الترحيل أم المكبات والمعالجة؟
4: أهلا وسهلا أستاذ وسيم، حياكم الله. نحن لدينا مشكلة في عملية الجمع بالمرحلة بالدرجة الأولى، وهي بسبب نقص الآليات الحاد، ويتم تداركه حاليا من خلال توريد آليات ضغطات قمامجة حديثة إلى مدينة حلب، بالإضافة إلى تفعيل عملية جمع ليلية تكون ما بعد الساعة 10 ليلا إلى ساعات الفجر الأولى صباحا.
3: لكن عدد الآليات زاد في الفترة الأخيرة، لماذا لا تزال النفايات متراكمة بشكل كبير في الشوارع؟
4: نعم، كونه نحن لم نستلم الكمية بشكل كامل المطلوبة، إلى الآن لدينا نحن الآن 73 ضغطة قمامة، ويتم توريدها باستمرار.
3: هل من أحياء تعاني من تأخر جمع النفايات أكثر من غيرها، وما المدة التي تبقى فيها النفايات قبل الترحيل؟
4: على أقصى تقدير تبقى 24 ساعة في المكان إلى حين يعني إزالتها. في بعض المناطق الشرقية إلى الآن لم نورد بحاويات، فنحن بالدرجة الأولى نحتاج إلى حاويات. الآن يتم توريد 1000 حاوية إلى المناطق الشرقية بإذن الله، ثم يتم العمل عليها بالضغطات بإذن الله.
3: الحكومة تتحدث عن حل قريب ونهائي خلال نحو شهر، ما الذي يجري على الأرض حاليا تمهيدا لهذا الحل بإزالة أكوام النفايات بشكل تام في حلب؟
4: نحن بالدرجة الأولى لدينا نقص حاد في العمال والسائقين وعمال الجمع، بالإضافة إلى نقص الآليات ونقص الحاويات. الآن يتم توظيف عمل الجمع والكنس في الشوارع، بالإضافة إلى عمال للعمل على الضغطات وسائقين لتفعيل ورديتين، وردية صباحية وردية ليلية، بالإضافة إلى تفعيل الآليات التي يتم استقطابها أو يتم توريدها بشكل مباشر، بالإضافة إلى توريد 1000 حاوية. نحن نعرف من خلال دراسات عملناها سابقا أين سيتم وضعها ومدى الكميات التي تكون ومدى تكرارها.
3: نعم، أشكرك جزيل الشكر همام الشيخ نايف، مسؤول ملف النظافة في محافظة حلب، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات. يواجه سكان دمشق وريفها ارتباكا في التعامل بفئة 500 ليرة سورية القديمة، بين متاجر ترفض قبولها وأخرى ما تزال تتعامل بها، في حين يقبلها بعض سائقي السرافيس. ومع ندرة هذه الفئة إلى جانب الفئات النقدية الصغيرة وغياب البديل المكافئ من العملة الجديدة، أي ما كان يفترض أن يكون 5 ليرات، تتزايد الحاجة إلى حل ينهي الصعوبات التي يواجهها المواطنون في معاملاتهم اليومية.
5: أنا خطي 3.5 وعم نتخانق نحن والراكب على 500، وما عم يسامحني هو بال500، وما معي 500 رجع له، وآخر

0: شيء يعني 500 على 500 عم تفرق معنا 70-80 ألف. يعني لاقوا لنا حل على 500 هاي، عملوا لنا الاجار 4 هيك، يعني بتخف مشاكل مع الناس.
1: انا اجار الباص عندي 3000، عم اضطر اخذ منه 2500 بس، لانه ما في الفات رجع له، و500 مو موجوده. يعني مشكله كبيره، الفراطه مشكله كبيره. يا ريت يهودونا ال2000 يوجودونا مثلا فراطه 500 جديده. يعني في شح بالمصاري، في شح بالفراطه.
2: اخي ال500 عم ندور عليها دوارة للاقيه، وبعدين عم تواجهنا مشاكل. في زبائن بتقول لك انا من الكسوه، بالكسوه ما بتمشي معي، انا من المنطقه الفلانيه ما بتمشي معي، السمان الخباز الشغلات هي ما عم تاخذها منه، عم يرفضوا ياخذوها منا.
3: انا بروح لعند السمان بزد لي معه 500، بقول له اعطيني، بيقول لي والله ما معي. بجي انا بعطيه 500 كمل له هي، بيقول لي انا ما معي وهي ما باخذها، ما بيرضى ياخذها مني. فتعبت. اما المكاري حرام، بياخذوها بيمرقوها، بيقولوا لي اختي بتمرق معنا.
4: لانه ما في 500 بروح لعند السمان ما بيرجعنا ال 500. اما تبعين المكاري بيعطونا، بنسامحهم بيسامحونا بشكل عام. هاي فئة ال 500، عند السمان مستحيل يرجع لنا او ياخذها، يعطينا بدالها مسكه.
5: بيجي الزبون مثل حسابه 3500، انه في 500 بقى بنضطر نعطيه مسكه سكر بال 500 وبنعطيها بدل ال 500. ويا ريت انه نطبع ب 500 او لاقين لها حل فئه ال 500 ليره.
6: ينضم إلي عبر الهاتف الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات طلال سعيد. أهلا ومرحبا بك وأنت معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك. برأيك ما الأسباب الرئيسية لهذه القضية؟ سيد طلال هل تسمعني؟
7: أسمعك.
6: نعم، أهلا ومرحبا بك معنا مجددا في برنامج عين سوريا. سألتك عن الأسباب الرئيسية لهذه القضية.
7: ممكن بس تعلي الصوت شوي بعيد يعني.
6: نعم، نحن نتحدث سيد طلال سعيد عن ما يواجهه سكان دمشق وريفها بالارتباك في التعامل مع فئة الخمسمائة ليرة القديمة. تحدثت عن أسباب هذه القضية، ما هي أبرز الأسباب التي أدت إليها؟
7: في مشكلة بالصوت، ما عم بسمع للأمانة.
6: نعم، يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات طلال سعيد، كان معنا بكل الأحوال عبر الهاتف من دمشق. شكرا جزيلا. مستمرون معكم بعين سوريا ونتابع فيها بعد الفاصل. تمر الكعك أكلة شعبية تحافظ على حضورها في دمشق منذ عقود طويلة وتجسد جانبا من تراث المكان.
8: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
9: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
10: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم من جديد. أفادت محافظة حلب ارتفاع كميات الأنقاض التي أزيلت ورحلت، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع إزالة وترحيل الأنقاض إلى نحو 78 ألف متر مكعب بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 13%. وبحسب محافظة حلب توزعت الأعمال بين مناطق عنادان والليرمون وكفر بالسين وحريتان بريف حلب الشمالية بكمية تبلغ نحو 65 ألف متر مكعب، إضافة إلى 13 ألف متر مكعب في تل رفعة. وكانت المرحلة الثانية من المشروع قد انطلقت في 6 أيلول الجاري لاستمرار إزالة الأنقاض وترحيلها في المناطق المستهدفة. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نحو 31 ألف معلم ومعلمة مكلفين بالعمل بنظام الوكالة في مختلف المحافظات بدأوا عملهم اعتبارا من اليوم الأحد. ودعت الوزارة جميع الوكلاء المكلفين إلى الالتزام بالدوام الرسمي والوجود في المدارس المحددة لهم بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وكانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل على الوكالات عبر تطبيق الوكلاء الذي يتيح للمسجلين تلقي نتائج القبول واستكمال إجراءات التكليف إلكترونيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لسد الشواغر التدريسية وتأمين الكوادر التعليمية اللازمة في المدارس. في دمشق وعلى عربات متنقلة في شوارع العاصمة يواصل باعة تماري الكعك تقديم أكلة شعبية اشتهرت بها المدينة محافظة على حضورها بين الدمشقيين والزوار والسياح كواحدة من الوجبات التي تجسد جانبا من تراث المكان والمذاق الشعبي.
1: علي أكثر شيء بالشام، يعني عرفت الأكلة بالشام، بالحريقة، بالشاهور، بالميدان، يعني حوالي دمشق القديمة كلها هاي. وكل شيء بيجي سبحان الله على دمشق بده ياكل هاي الأكلة. صار لي 20 سنة بشتغل فيها. وهي أكلة كثير قديمة هاي الأكلة التماري. وسبحان الله يعني كل شيء بيجي من برا سافر رجع بيجي بيقول لك بدي آكل أكلة التماري. السعر سيدتي على القديم بتبلش 15 مع موز، بلا موز 10، كاملة موز، قشطة، مكسرات، شوكولات، عسل، كلها 50 ألف على دي سعره.
2: هلا هي أكل التماري أكل كتير قديمة، غالب الدمشقيين بياكلوها، وأنا شخصياً يعني برات البلد وراجع هي الأكلة صرت قاعد هون شي 20 يوم صرت أكلها شي 5-6 مرات يعني. هلا صار في عليها إضافات، بتصور موز، جوز، شوكولا، نيوتيلا، هيك شغلات. أنا لحد الآن برغب دبس، سكر ناعم، وشوية سمسم، وهذا هي القديمة المتعارف عليها.
0: دام حلقة عين سوريا لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يعد ملف الطاقة والمشتقات النفطية من أكثر الملفات تأثيرا على الحياة اليومية للمواطن، إذ ترتبط بأسعار الوقود سلسلة من التداعيات تطول النقل والإنتاج وأسعار السلع الأساسية والخدمات. وتعيش سوريا معادلة صعبة في هذا القطاع، إذ يبلغ إنتاجها المحلي من النفط نحو 100,000 برميل يوميا، في حين تقدر احتياجاتها بنحو 300,000 برميل، ما يعني اعتمادا كبيرا على الاستيراد لتغطية الفجوة الواسعة بين الانتاج والاستهلاك. هذا الاعتماد يجعل أسعار المشتقات النفطية محليا رهينة بتقلبات الأسواق العالمية وتكاليف الاستيراد والشحن والنقل. وفي هذا الإطار أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في سوريا رفعا جديدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز أيضا اعتبارا من اليوم الأحد 12 من أيلول، ووصفته بأنه مؤقت. وأوضحت وزارة الطاقة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتضافر عاملين رئيسيين: الأول ارتفاع كلفة تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، والثاني دخول مصفات بانياس في عمرة شاملة، أي عملية إصلاح شاملة تستمر نحو شهرين، مما زاد الحاجة إلى استيراد المشتقات من الخارج. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تأتي بعد أسابيع قليلة فقط من رفع سابق في مطلع أيلول الجاري، وقد أثارت هذه التعديلات موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وسط استياء شعبي واسع من تتالي الارتفاعات. في مشهد لافت من الحسكة دار حوار مباشر بين مواطنين وعناصر أمن خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات، لنتابع. هذا وأقدم أهالي بلدة مركدة بريف الحسكة على قطع الطرقات ومنع عبور صهاريج النفط في مشهد يضاف إلى سلسلة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة على القرار، لنتابع.
1: أسعار المحروقات، شباب مركدة، ارتفاع أسعار المحروقات وقفة احتجاجية لشباب مركدة ضد ارتفاع سعر المحروقات. مازوت 18,000،
0: أما في دير الزور فشهدت بلدة الطيانة منذ ساعات الصباح احتجاجات على خلفية قرار رفع أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ أمس، وسط مطالبات بالتراجع عن القرار في ظل ما يلقيه من أعباء إضافية على السكان وما قد يترتب عليه من ارتفاع في تكاليف النقل والمواد الأساسية، لنتابع.
2: نعم.

كما شهدت محافظة الرقة احتجاجات واسعة رفضا للزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات، وصل الأمر إلى قطع طريق دير الزور حلب الدولي بالقرب من بلدة حويجة شنان وسط مطالبات بخفض الأسعار. نتابع.

0: كما توجه أحد الناشطين بمقطع مصور مباشر لوزير الطاقة يطالبه فيه بإعادة النظر في قرار رفع أسعار المحروقات، مستعرضا حجم الضغط الذي يشكله القرار على المواطن. لنتابع.
1: بعض النسوان يبلشن يعزلن الصوبة بعز الشتوية، أول شتوية يقومون يعزلن الصوبة والعيلة بردانة، والصوبة ما تعزل بالشتوية، تعزل بالنهار لمن الدنيا حارة أو بالصيف التعزل. وإحنا وزير الطاقة عندنا بلش يعزل مصفات بانياس أول شتوية. أنتم تعرفون أنه سبب الارتفاع هذا اللي جاي يصير هو أنه مصفات بانياس بلشوا يأهلونها، وقفوها عن الخدمة خالص، والتأهيل هذا يحتاج 3 شهور. فإحنا بالحالة هذه قمنا نستورد نفطنا من برا. طيب صار عندنا كسر، إحنا ما عندنا مصاري كثير تنستورد من برا. شو سووا؟ حملوه على الشعب. المفروض الكسر هذا حطونه على الميزانية العامة. المفروض المصفات بانياس تأهلونها درجة درجة، يعني مو فورا سكرتوا لي مصفات بانياس وحطيت الكسر على الشعب هذا خلال 3 شهور. يا سيادة الوزير، الشعب ما يحمل. انتوا الان على اساس وعدتونا تنطونا حق القمح، فواتير القمح نهاية الشهر التاسع يكون كل شيء خالص. انا شايف انكم بدكم تطالعون فواتير القمح منا. الحزاني مواطن من شوية، انا اتكل حالي من شوي رحت عبيت سيارتي فولتها، كنت افولها ب 32 دولار والله فولتها ب 50 دولار اليوم، يعني انا بني ادم واحد بيوم واحد 20 دولار خذيته مني، على مدى 3 شهور تصيروا ماخذين مني 500 600 دولار او اكثر زاد زيادات. هذه ال 500 600 دولار من زلمه واحد، احسبها على باقي الشعب السوري اللي جاي ياخذون النفط. والله كويس طالعته حق الحنطه وطالعته حق المصفايه زاد، بس يا سياده الوزير الشعب ما يحمل، ما يحمل. منوب منوب سياستكم كويسة انكم جاي تصلحون المصفاية حتى يزيد الانتاج، بس ما تحطون الكسر على الشعب. الشعب ما يحمل يا سيادة الوزير. المفروض باقي المؤسسات اللي عايشات حياة رفاهية تاخذون منهم الرفاهية هذه وتحطونها على الكسر، بس مو والله فورا بشرط قلم حطيتوها على الشعب. احنا منين؟ اذا راتب المعلم كله ما ادري ايش قد 150 دولار، وراتب العمال البلدية 150 170 دولار، وراتب الشرطي 250 دولار، طيب احنا منين يا سيادة الوزير؟ الله يجزاكم الخير. فنطلب منكم اعادة النظر بشكل سريع وفوري، لأن الشعب ما يحمل. الغلاء هذه عادت على الشعب بالضرر بشكل كامل، ارتفاع المواد الغذائية، ارتفاع أجرة النقل، دمار كامل صار على الشعب. يا سيادة الوزير انتوا الله يجعلكم راتب الواحد 2000-3000 دولار، سيارات عندكم ومازوت بالشهر ببلاش تاخذون، مو هامكم ابدا مو هامكم، بس الشعب جاي يتوجع يا سيادة الوزير. فنطلب منكم بشكل سريع التراجع عن هذا القرار. اذا بي كسر الكسر حطوه على باقي المؤسسات اللي عايشين الرفاهيه، مو تحطونه على الشعب. الشعب ما يحمل، من توفى الشعب عايف حاله منير يا سياده الوزير. فالله يجزاك الخير، تراجعون هذا القرار.
0: قرار رفع اسعار المحروقات والاحتجاجات التي اعقبته اثار موجه واسعه من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من استنكر القرار وراى فيه عبئا اضافيا لا يحتمله المواطن السوري، ومن طالب الحكومه بتقديم تفسيرات اوضح وحلول بديله. من التعليقات محمد كتب: الله يفرجها على اهلنا ويعين الناس على هالظروف الصعبه، ان شاء الله توصل المطالب وينحل الموضوع بالخير. ايضا هند كتبت: أكيد في شيء مو طبيعي اللي عم يصير وبعدين مع هالحالة. حمدي كتب بدوره: نسبة الزيادة 40% في سوريا أكبر من نسبة الزيادة في الأسعار العالمية، يتساءل ويقول ليش. أيضا تعليق من مصطفى كتب فيه ما شاء الله عنه: نص الليل بيغلي أسعار، حاج راح تجن الناس من الغلاء بحسب تعبيره. وثق أحد المواطنين في حي الحمدانية بحلب مشهدا لافتا لسيدة تقوم بعمل ما وصفه الأهالي بالسحر قبل أن يتدخل شباب من الحي لمحاولة إبطاله. نتابع.

0: هي حي الاول ما
1: حي الاول هي يوسف
0: ايه يا خالي خالي الو
1: ايش عم تساوي
2: شغلتكم انت
1: ايش عم تساوي
2: انا حس تور ولا
1: ايش عم تساوي
2: عم ساوي راسك
1: ايش عم تساوي لا تعطيني حجرة اعطيني حجرة اعطيني حجرة زتة بدك تمشي من هون لا
2: انا من هون
1: روحي من هون
2: ليش عم تلحقني
1: ايش عم تساوي انت
2: مالك على انا من هون
1: ايش عم تساوي انت
2: مالك على ما هي شغلتك
1: ايش هاد لي هون اعطيني حجرة كبيرة طفي
2: يا حد انا مش
1: بدي اقول لك
2: ما يفين
1: قران ليش عم تفتي فيا صار لها ساعة بتفتر فيا ليه تخبي وجهك لك ليش خايفة؟ ترى صورته ها يعني
2: ليش صورت انت؟
1: هلا هلا اشتكي عليكي للشرطة هلا هلا هلا انت طلعي الساعة بتشغلها كمان شغلت لك بشي رو يوسف ايوه برافو طفيها طفيها طفيها برافو بعدي بعدي بعدي حرقتها خالص انبسطت كمان الله الله والله للشرطة
3: المشهد أثار موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين من تعامل مع الأمر بجدية واستنكار ومن علق بسخرية وطرافة من التعليقات يحيى كتب حلو كتير هو اللي ناقصنا بسوريا السحر فوق كل السحر اللي نحن فيه بحسب تعبيره أيضا رانيا علقت السلام النفسي وهي عم تشتغل وإصرارها أنه تكمل فظيع نور كتبت أهم شيء الاحترام المتبادل عم بيقولها خالي أيضا بيلسان كتبت الحجة ما همها كل التصوير أهم شيء تكمل المهمة عجب كم دافعة ثمن هاي الورقة بحسب تعبيرها محمد كتب لك شو حرقتي شكله ارتفع المازوت بسببها يعلق محمد بحسب تعبيره تحتل مدينة حماة مكانة خاصة في الوجدان السوري فهي مدينة النواعير والعاصي والتاريخ العريق واليوم وفي خضم مرحلة إعادة البناء والانفتاح تعيد حماة اكتشاف نفسها بوصفها وجهة سياحية وثقافية تستقطب الزوار من مختلف المحافظات السورية وما وراءها ويجسد مهرجان ربيع حماة في نسخته 27 نموذجا لافتا على هذا الانبعاث الثقافي والاقتصادي إذ يعود المهرجان الذي تأسس عام 1935 حاملا إرثا حمويا أصيلا ومتجددا في آن واحد فهذه النسخة تتميز بأضخم مشاركة في تاريخه إذ تجاوزت 560 فعالية تجارية واقتصادية وتعليمية وثقافية وصحية على مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع حول قلعة حماة الأثرية وهو ما يميزها عن النسخ السابقة التي اقتصرت على الفعالية التجارية فحسب ولعل الأرقام هي الأكثر دلالة على حجم النمو الذي يشهده المهرجان إذ تجاوز عدد المشاركين 550 جهة أكثر من 60% منها قادمة من خارج المحافظة مقارنة ب 320 مشاركة فقط في العام الماضي ويأتي ذلك في سياق أوسع تتصدر فيه حماة المشهد السياحي السوري هذا الصيف مع حجوزات فندقية كاملة وأعداد كبيرة من الزوار. وقد أثار المهرجان تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن فرحتهم بهذا الحدث الثقافي الجامع. ولمن لا يعرف، تشتهر مدينة حماة وحمص بمنافسة لطيفة لا تنتهي حول أيهما تصنع حلاوة الجبن الأصح والأشهر. وفي مهرجان ربيع حماة قررت المدينة أن تسجل موقفها بأسلوب لا يقبل الجدل، إذ صنع أهلها حبل حلاوة جبن يتجاوز طوله 100 متر ليدخل تاريخ الأطول في العالم بحسب ما قالوا هناك. لنتابع.
4: لحلاوة الجبن بدنا نوصله لحمص،
5: أطول حبل بالعالم على حلاوة الجبن،
6: بدنا نثبت للكل لكل العالم حلاوة الجبن حمويه.
7: أول ما شفناها بحماة أول ما كناها بحماة.
8: عم تتحضر خلفي فعالية، يا ترى شو هي؟ خليكم معنا لنشوف شو عم يصير. الحموية اليوم عم يثبتوا إنه حلاوة الجبن بالفعل حموية. ليش؟ لأنه عم تنصنع أمام النواعير وعم يساوي أطول حبل حلاوة الجبن يلي بتجاوز 100 متر.
9: لأول مرة بالعالم بنعرض هيك فعالية 100 متر لحلاوة الجبن.
8: حلاوة الجبن حموية ولا حصية؟
10: أكيد حمية، وهذا الدليل.
8: مين صنع أول حلاوة الجبن؟
10: حمية أنا حمان.
8: شو شعورك وأنت عم تشتغل أطول حبل حلاوة الجبن اليوم؟
10: شعور حماسي وتحدي بيننا وبين الحماصنة، إنه هي حلاوة الجبن حمية وخاوة، وأكبر دليل إنه عم نساويها وجنب الناعورة.
8: قديش طولها؟
10: 110، أكثر من 110 كمان.
8: يعني هذا أطول حبل
10: أطول
8: بسوريا؟
10: بالعالم، مو بس بسوريا،
8: بالعالم. حلاوة الجبن اليوم عم تنصنع بحماة، أطول حبل بالعالم.
11: حلاوة الجبن عمي حمية، الحماصنة يسمحوا لنا فيها. أكبر دليل أنا أول ما ويل هالدنيا بفطر حلاوة الجبن، بتغدى حلاوة الجبن، بتعشى حلاوة الجبن.
4: طلعت براسنا الفكرة نعمل أطول حلاوة الجبن بمدينة حماة، والحلاوة الجبن حموية حتما. وهلا حاليا هذا الحبل 100 متر، وبدنا نساوي حبل حلاوة الجبن هلا 250 متر لمدينة حماة أضيافة، وحبل الثالث للحلاوة الجبن بدنا نوصله لحمص.
12: حموية أكيد معروفة من يوم من الله خلقها حموية.
6: يعني الفكرة هي بدنا إياها تكون نموذج لكل المحافظات، أي محافظة عندها شيء بخص اللي التراث اللامادي نشتغل عليه ونثبته كصنف إن شاء الله، وعم نحاول ناخذ بالجينيس وباليونسكو ان شاء الله.
8: هذا شلون نقول حلاوة الجبن؟
6: يعني تقريبا بنقول شيء 160 متر.
8: حلاوة الجبن عم تاكلوا حموية ولا حمصية؟
13: حموية.
8: سمعونا ما سمعت؟
13: حموية.
8: قولوا للكاميرا شو؟
13: حموية.
8: حموية.
14: احنا اليوم في فعالية استثنائية نتحدث فيها عن التراث اللامادي بما يخص المطبخ الحموي وثقافة هذا المطبخ في حماة. اليوم أقمنا فعالية بما يخص حلاوة الجبن، أطول حبل حلاوة الجبن في العالم، وصل معانا طوله ل 106.60 متر. طبعا هذا الشيء هو سابقة من نوعه على مستوى مهرجان ربيع حماة في كل نسخات السابقة.
15: نحن بنحبها بنشتهر فيها يعني بحماة. اي والله، وأنا وقت نزلت وفي افتتاحهم إن فرحت إن في يعني افتتاح يا حلاوة الجبن، نفتخر نحن بهالشيء هذا كله.
7: أول ما شفناها بحماة أول ما كناها بحماة، فحماصنا يا أخي إخواننا وأهلنا وجيراننا، يعني بيحبوا هيك، فصار يقولوا حمصية، هي ما لها علاقة بحمص نهائية.
3: إذن مشهد أطول حبل حلاوة جبن في العالم أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بموجة من التعليقات الطريفة، ولم يفوت أبناء حمص الفرصة للرد على أبناء حماة في هذه المنافسة التي لا تنتهي على ما يبدو. المعتصم علق قائلا: هلا الحماصنة بيصنعوا أكبر شوكة لأكلها بحسب تعبيره. أيضا عبد الباسط كتب: بمهرجان ربيع حمص رح نعمل حبل حلاوة جبن طوله 40 كيلومتر بحيث يوصل من الساعة القديمة لساحة العاصي. أما أبو عبدو فعلق قائلا: 10 أمتار حلاوة الجبن الحمصية بتسوى 400 متر حموية بحسب تعبيره. أيضا مؤمن كتب حلاوة الجبن حمصية وحتى إذا بتوصلوها للأمر بحسب ما كتب. محمد علق قائلا هلا إذا عملت حبل حلاوة جبن طوله 200 متر بحلب بتصير حلاوة الجبن حلبية؟ يتساءل محمد. رصد أحد المواطنين في مدينة تل أبيض بريف الرقة سوء حالة أرضية أحد الشوارع معلقا بأن المشكلة تتفاقم لأن الطريق مشغول ليلا ونهارا من دون أن يلقى الصيانة اللازمة. لنتابع.
16: يا جماعة والله صار لها كثير، هذه صار لها اليوم شهرين ثلاثة وجعلنا نستناهم يسوونها وما جعل يسوونها، شنو القصة ما جعل أعرف، هي أنا بي حفر وهي أنا دحكو شنو بيه، والمشكلة أنه استراد يعني طريق شقال ليل نهار وما بي أي تحذير وما بي أي إضاءة. أول الرجال سوى حادث هنا بالمكان هذا، لحد الآن الرجال مكسر وعاف حاله وما حدا سأل عنه زاد، رحنا له صورناه شفتوه. طيب اليوم صار لها ثلاثة شهور أربعة شهور وطريق شقال ليل نهار، يجي واحد ما يعرف يفوت بيها، حرام يعني، هذا واجب أنه نضبطه، هذا يحمي المسلمين يحمي الناس، الناس تيجي بالليل هنا تتضرر والضرر يكون بسببنا إحنا، منو إحنا؟ إحنا ولاة الأمر، إحنا المسؤولين هنا. هاي صار لها كثير مو يوم وليلة، وأنا شفتها من شهرين ثلاثة وكل يوم أكثر زاد، صار لها جزء سبع شهور، أقول اليوم مباشر يسوونها. طيب ليش ما جاء يسوونها؟ ما أعرف. تل أبيض طبعا الموقع هذا عند كازيت حسين الحلاوي بتل أبيض.
3: وثق أحد المواطنين مشهدا طبيعيا بديعا في سماء سهل الغاب بريف حماة إذ حلق سرب ضخم من الطيور المهاجرة في مشهد أسرى عيون المتابعين أو المشاهدين هناك. متابع.
17: شايف ما شاء الله؟
18: شوف هاجرا ومع ذلك البني آدم ما يترك الحزب بيسلح للضعاف.
3: أسفر تصادم ثلاث سيارات على طريق حمص طرطوس قرب مدينة تل كلخ عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين، وذلك إثر انسكاب بمادة الفيول على الطريق مما أفقد السائقين السيطرة على مركباتهم.

0: استعرض أحد المواطنين في مقطع مصور حالة طريق مطار دمشق الدولي بعد إعادة تزفيته وتخطيطه في توثيق لافت يعكس التحسن الذي طرأ على هذا الطريق الحيوي. نأمل أن يكون ذلك في كل طرقات سوريا. نتابع.
1: يا جماعة اليوم أنا جيت جرب بنفسي طريق مطار دمشق الدولي الجديد اللي عملوه جديد، بس ما حطيت كاسة شاي، حطيت كاسة موي لنشوف إذا بتهز ولا لا. أنا هلأ ماشي تقريبا يعني بسرعة 70، حاطت كاسة المي قدامي، شوفوا شلون يعني الطريق ممتاز، جودته جدا عالية، الكاسة نوعا ما ما عم تهز، شايفين هي أسرعت شوي.
0: ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوها.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: اعتقلوني معه أنا وأبوه وأخوه.
1: هو ابني راح يعني، بس بدي حق ابني.
0: أنا آخر شي شفته ابني عمل لي هيك، آخر شي.
2: جت أخت عم تقول لي هذا أنس عوض، هذا أخي أخي أخي.
0: عم دور على شي مكتوب بإيده.
2: اليوم على كل جدار من الجدار موجود هون بالزنزانة حتلاقي اسم شخص.
1: أخذوا بال2014، ما عرفت شي عنه، بس أعطوني ورقة إعدامه بال2015.
0: أنا فتت بس بذنبي إنه أنا أمه لعمر القلم.
1: بدنا حق أولادنا.
3: إقبال كتير كبير من الناس على متحف السجون بوزارة الداخلية السورية بمعرض دمشق الدولي. إقبال ممزوج بالقهر، ممزوج بالألم، ممزوج بدموع ودعاء الأمهات اللي عم نشوفهم واللي التقينا فيهم بهذا المكان. رح نحاول نشوف نلتقي بالناس، نشوف ليش جايين، شو هي مشاعرهم، شو هي رسائلهم. رح نلتقي بالقائمين على هذا المتحف، نسألهم شو إمكانية إنه يتحول هذا المتحف المؤقت لمتحف دائم، لذاكرة دائمة لكل السوريين. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
1: حلين حلين الحمد لله.
3: طيب ليش حدا بيجي بإجري على الوجع؟ ليش جيت على هذا المكان؟
1: أنا جيت تا أشوف عشان أطلع الحرق اللي بقلبي.
3: سلامة قلبي. حرقت قلبك على مين؟
1: ابني. أخذوا بال2014، ما عرفت شي عنه، بس أعطوني ورقة إعدامه بال2015 بالقضاء العسكري. هو أخذوا من دير الزور.
3: الله يرحمه يا رب. إن شاء الله شفيع لنا بالجنة، يعني أكيد بإذن الله عز وجل. عزائنا الوحيد إنه راح يمسكك أنت ووالده من إيدكم ويدخلكم على الجنة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله عز وجل. شو كأم شهيد استشهد بالمعتقلات بهذا المكان اللي عم بذكر بكل تفصيل، شو بتحب تقولي رسالة للسوريين؟
1: أحب أقول بدنا حق أولادنا، بدنا حق أولادنا. إعدام بشار الأسد، عدم كل شبابنا، هذا اللي بدي أقوله. إعدام بشار الأسد وعيلته كلها،
3: الله
1: حرق قلوبنا.
3: وهذا أقل شيء ممكن نطالب فيه، ونحن نوعدك بأنه بإذن الله ما رح نهدى حتى نشوفه أحب المشتخ إن شاء الله.
1: هو ابني راح يعني، بس بدي حق ابني.
3: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله إن شاء الله بنشوفه على المشنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: وهيك الله يهون عليك ويجبر قلبك ويجبر بخاطرك إن شاء الله، وملتقانا مع كل شهدائنا بالجنة بإذن الله.
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا أمي. كيف يا أمي؟
0: عامر القلموني أنت بتعرفه، كان اسمك معنا دائما.
3: إيه بعرفه أكيد.
0: إيه كنت دائما نشارك منشوراتك أنا وابني وبناتي، دائما يحكي لنا عنك. كان عنده تنسيقية وصفحة باسمه، وكنت دائما انت توصل له اخباره وهو يوصل لك اخبار. كان يطلع على الجزيره وعلى العربيه وعلى كل القنوات. اي بس اختفى اسمه، ما عاد بين. اعتقلوني معه. انا
3: اعتقلوك معه؟
0: اي اعتقلوني معه انا وابوه واخوه. 4 أشهر نحن بحيطان بتفصلنا، بس بعد الحيطان ما فصلتنا، ما عدنا افترقنا، ما عدنا شفنا، ما عدنا عرفنا عنه شيء. صاروا العالم يقولوا لنا بتفيدنا، صاروا يقولوا لنا هون، صاروا يقولوا لنا هون. ما وصلنا له. كان يطلع يأمن مواد غذائية.
3: بذكره العمر.
0: يعني أكيد بتتذكره، لأنه أنا كنت أحمل اللابتوب مع ابني وشارك منشوراتك وأحكي وندعموا بعضكم أنتوا اثنين. يعني يقول هادي العبد الله ابني بالبيت عندي مذكور اسمك، وانا حاولت اوصل لك بس لحتى ذكرك بمحمد.
3: ما بنسى محمد عامر. عامر ما بنسى،
0: بس عامر القلموني هو كان معك.
3: كنا نتواصل دائما، بتذكر انه كنا نتواصل دائما. خلي الناس يشوفوا عامر. عامر القلموني من الناشطين بالقلمون، تواصلنا ببدايات الثورة كتير. اعتقل. تفضل يا أمي.
0: كتير اشتغل
3: وكنا دائما أنا نقول له أخبار حمص وين اللي أخبار القلمون. الله يرحمه يا رب.
0: دائما يبرود وكذا، يعني كنا كتير.
3: إحنا يعني ربنا عز وجل ابتلانا بهدول المجرمين وهدول الظالمين. أنا كمان عمي انفقد بالسجن، عمي أخو والدي وبأصغر أعمامي كان قريب لعمري، كنت بحبه مثل عمر، كمان راح اسجون وما قدرت اعرف عنه شيء. فهذا نحن بنعزي انفسنا بانه عامر راح يمسكك من ايدك ان شاء الله وايد ابوه ويدخلكم على الجنه ان شاء الله.
0: هيك اختفت هويته.
3: هلا نحن نعم. هلا نحن عم نذكر فيه نعم. وراح نبقى نذكر ان شاء الله.
0: يعني ما عدنا عرفنا اي شيء عنه.
3: ليش عم تزور القسم؟ يعني واحد بجوز يزيد وجعك.
0: انا انسجنت وشفت الطاقه. انا الشباك هذا الباب عشت وراء أربعة أشهر. أنا آخر شيء شفته ابني عمل لي هيك. آخر شيء. أنا فتت بس بذنبي إنه أنا أمه لعمر القلم. أنا أمه. فوتوا أخو وأبوه وكلياتنا. بعدين بس بالفرع السياسية طلعونا من سيد، كنا ساكنين بسيد ناير.
3: شد بقيتوا أنت ووالده؟
0: أربعة أشهر. بعدين فصلوا القضية وما عدنا سمعنا عنه شيء. وهو من كتر ما عنده إيمان فكر حاله رح يطلع. قام قال لي ماما سجليني بالجامعة. بعت له لأبوه بابا سجلني بالجامعة. فكر رح يطلع. ما بنعرف شو الثمن اللي تقدم يعني. بس محمد اختفى.

0: هذا. فرجال وربنا اختارهم اختارهم اختارهم لعنده لمكان افضل ان شاء الله. اكيد بس تذكري انه راح يمسكك انت وابوه من ايدكم ويدخلكم على الجنه ان شاء الله.
1: كبير والله الوجع كبير.
0: سلامة قلبك يا امي. سلامة قلبك ان شاء الله وشفيع لكم بالجنه وملتقانا فيهم بالجنه ان شاء الله
1: يا رب. بس نحن هلا بدنا نطالب فيهم، بدنا نعرف وينهم هويتهم. انا طلعت فتت على الفرع ما لقيته، طلعت على صيدنايا ما لقيته، ما لقيت اسم. عم ندور على شيء مكتوب بايده لشوف بس شيء شغله، بس قطعت مسافه بعيده لحتى اقدر اجي لهون.
0: الله يجبر بخاطرك، ما رح أقول غير هيك، وجبر الله عز وجل عظيم إن شاء الله.
1: يا رب.
0: الحمد رب العالمين ودمه مضى هدر، والحمد رب العالمين وتحررت سوريا، أخذنا بتارهم، إن شاء الله عز وجل رح تتحقق العدالة، رح يتحاسبوا كل المجرمين اللي أجرموا، ورح نوصل للمكان على الأقل إنه بعرف شعورك إنه يكون في خبر يعني.
1: هو لأنه بالثورة ومن بداية الثورة بالتنسيقيات مفروض يكون له اسم. يعني معكم انتم يكون له اسم.
0: اكيد وهذا حق والله.
1: اي حق يعني.
0: الله يجبر بخاطرك يا رب.
1: لا حاجز.
0: الله يسلمك ويجبر قلبك يا رب. الله يسلمك يا امي، الله يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية يا رب. أول شيء خلينا نحكي الاسم والصفة اللي بتحب تطلع على الشاشة.
2: نضال عواض، رئيس فرع بإدارة المعلومات وزارة الداخلية.
0: الله يعطيكم العافية على المجهود العظيم اللي عاملينه بمتحف السجون بمعرض دمشق الدولي. عم نشوف في إقبال كتير كبير من الناس وازدحام. أول شيء شو سر هذا الإقبال؟ ليش الناس مقبلة على شيء وجع، ألم، مليان قهر؟
2: الله يعافيك أخي هادي. هلأ بالنسبة لإقبال للناس هو إقبال متزايد يوميا، يعني في كل يوم عم يزداد عدد أكثر وأكثر. سبب الإقبال صراحة هو أن الناس هي أول تجربة بسوريا بتكون لعرض مقتنيات والأدوات التعذيب اللي كانت داخل سجون نظام الأسد. فلأول مرة بتشوف الناس صراحة الأداة كما هي، يعني إحنا كنا نسمع على أدوات التعذيب من خلال قصص الناجين اللي كانوا يتعملوا أنتم معهم مقابل أو قنوات تلفزيونية. اليوم الناس عم تيجي تشوف الأداة كما هي، فبتقول لك هذا بصوت الريح ابني كان يحكي لي عنه، أو هذا الكرسي الألماني كان والدي يحكي لي عنه كيف كان يعذبوه فيه نظام الأسد. فصراحة تأثيره كتير عم يكون على الناس نفسيا كبير، عم تتأثر الناس في حالات إغماء، في حالات بكاء. الناس مصدومة بصراحة بالشيء اللي عم يصير حاليا، ما كانت متوقع هيك. يعني حقا مستوى الزنزانة هي يعني طريقة العيش اللي كانوا قاعدين فيها الناس، كيف كانوا يعيشوا المعتقلين، يعني شيء ما بتصور العقل صراحة.
0: على سيرة الناس عم تتوجع وتتألم، ممكن في بعض الناس يقولوا إنه ليش عم تحاولوا تسترجعوا هاي الذكرى المؤلمة وتذكروا الناس بوجعهم بألم؟
2: لأن إحنا واجب علينا نذكر الناس، واجب علينا نوصل رسالة المتحف. رسالة المتحف هي إظهار إجرام نظام الأسد بحق المعتقلين وتخليد ذكرى المعتقلين. اليوم على كل جدار من الجدار موجود هون بالزنزانة حتلاقي اسم شخص موجود دون اسمه، كتب ذكرياته، كتب آيات قرآنية، أحاديث، رسم رسومات لحتى تخلدها، لحتى يوم ما إذا دخلنا كأنه عم يوصينا إنه إذا دخلتوا على السجون يعني لازم تعرضوها للناس تشوفهم. حادثة مبارح صارت معنا أخي هادي على أحد البوابات اللي عرضنا هناك بال 215، إجت أخت عم تقول لي هذا أنس عوض، هذا أخي، فهمت علي؟ انفقد وبالمعتقل واستشهد الله يتقبله، وبتقول لي هذا أخي. فالناس اليوم عم تيجي عم تفتش على اسم لقريبة، لأخوها، لابنها،
0: أي هيك، أي خيط، أي نقطة ضوء، أي نقطة أمل.
2: يعني الناس صراحة متفاعلة كتير، يعني في كتير ناس الله يكون بعون الناس يعني مجروحة، الألم كبير، لكن بيخفف من الألم هذا يا أخي. هذا اليوم يوم وزارة الداخلية، في كل يوم عم تقبض على عدد المجرمين نظام بائد، كل يوم ما بتسمع أخبار إلا ألقوا القبض على ضابط كبير كان متورط بمزرعة، كان مسؤول عن فرع أمني.
0: هذا الشيء بيعزي أهالينا شوي،
2: هذا بيخفف الألم وبيعزينا شوي.
0: بالضبط. طيب أنا عم شوف يعني في تفاصيل دقيقة، يعني بلفتني هناك إنه في كسرة الخبز اللي فيها هيك عفن، في كتير تفاصيل، حبات الزيتون، العجوة تبع حبات الزيتون، في كتير، في نقل دقيق بشكل محاكاة. أنا أول مرة بشوف محاكاة بهاي الدرجة، يعني هي واقعية 100%، لكن حتى التفاصيل الدقيقة ما أغفلتوها. طيب كيف استطعتوا أنكم تنقلوا، تحافظوا أول شيء على هاي اللي تعتبر، على هاي الأشياء اللي تعتبر أدلة، كيف استطعتوا تحافظوا عليها واستطعتوا تنقلوها بهاي الدقة وبهاي الحرفية لهذا المكان؟
2: لا أخي هادي، نحن بعد تحرير سوريا، سقوط نظام بشار الأسد بأسابيع قليلة، كنا في أحد السجون الأمنية داخل الأفرع الأمنية، وكان معالي وزير الداخلية أنس خطاب موجود، ووجه مباشرة بضرورة المحافظة على هذه المقتنيات كما هي، عدم إدخال أي تجميل أو أي تعديل على أي أداة أو أي مقتنى شخصي موجود داخل السجون حتى تكون شاهد على إجرام نظام الأسد.

0: نحن قلناها وشكلنا فريق مختص، فريق مختص من قبل وزارة الداخلية عمل على التوثيق كافة الأدوات الموجودة بالزنازين ونقلها كما هي بطرق فنية احترافية تقنية عالية جدا. على موضوع الخبز، أنت لو سألت عن موضوع الخبز، موضوع الخبز هو تخزينه كان داخل الزنزانة لأن المعتقل كان ممكن ينقطع من الطعام فترات، فيخزن الخبز اليابس عنده ليرجع مرة تانية يأكله ويحسن يعيش، يحسن يصارع البقاء. فالمأساة كبيرة، الوجع كبير.
1: مع إقبال الناس الكبير شفنا كتير مطالب، عم نطالب بأنه ما بدنا هاي الذاكرة تكون مؤقتة 10 أيام بالسنة، بدنا إياها ذاكرة دائمة، ذكر حتى الأجيال اللي راح تجي اللي ما بيعرفوا شيء عن اللي صار خلال فترة سنوات الثورة. ففي أي فكرة بدأتوا أنتوا بحسب ما بعرف بغرفتين بالإدارة عندكم بإدارة المعلومات، انتقلتوا لمتحف كامل بمعرض دمشق الدولي، في خطوة أكبر، في شيء قادم لنحافظ على هذا يعني على هاي الذكرى نخلدها؟
0: إحنا صار في مطالبات كتير من الأخوة الزائرين بضرورة إنه يكون المتحف دائم، متحف للذاكرة الوطنية. نحن رفعنا هذه المقترحات وهي مطالبات لمعالي السيد وزير الداخلية، واللي وعدنا إن شاء الله بعد انتهاء معرض دمشق الدولي راح يكون في متحف، في أكثر متحف حتى وطني يخلد الذاكرة، يخلد ذكرى الشهداء المعتقلين، ويكون رسالة للأجيال القادمة حتى ما تتكرر هاي المأساة، حتى ما ننسى، حتى نحس بالنعمة اللي عايشين نحن فيها اليوم. النعمة اللي حكى عنها وزير الداخلية فعلا نعمة كويسة. احنا ما نشوف هذه المآسي ونشوف المعتقلات كيف كانت، ونشوف المعتقلات اليوم، خلينا نقول السجون اليوم، إدارة السجون العام اليوم، كيف السجون تحترم الإنسان، تحترم المعتقل بغض النظر عن جريمته عن تهمته، لكن بتعامل اليوم بالدرجة الأولى كإنسان. نظام الأسد ما عمل الناس كإنسان
1: بالضبط. الله يعطيكم العافية يا رب، وإن شاء الله هيك نتمنى أنه تقدروا تحملوا هاي الأمانة حملة كبير. أنا بحس أنه نحن حاملين أرواح الشهداء بهذا المكان، أرواح المعتقلين. فالله يعطيكم العافية يا رب ويقويكم، جهدكم عظيم إن شاء الله، والله يقويكم لشيء أكبر يخلد مسيرة الثورة السورية كامل إن شاء الله.
0: هاي أمانة برقبتنا وبرقبة كل ثائر وكل سوري اليوم، أن نكون عندنا وفاء للمعتقلين، نرجع نخلد ذكراهم لحتى يكونوا منارة لنا للأجيال القادمة، لحتى يعرفوا الأجيال القادمة ثمن الحرية شو دفعوا المعتقلين.
1: إن شاء الله يا رب. الله يعطيكم العافية يا رب، شكرا كثير لكم.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوه.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بأبرز العناوين. الشيباني يعقد مباحثات مع نظيره التركي ويقول إنها شملت ملفات سياسية وعسكرية وخدمية. وزارة الطاقة ترفع أسعار المحروقات، وكاميرا تلفزيون سوريا ترصد ردود فعل الشارع. إدارة مكافحة المخدرات تعلن إحباط محاولة تهريب 310 ألاف حبة كبتاجون كانت قادمة من لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بقصف مدفعي وجوي مواقع متفرقة من جنوب لبنان.

0: في التفاصيل، كشف وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في دمشق أن المباحثات مع أنقرة تمحورت حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد الشيباني أن المباحثات شملت ملفات الطاقة والتعليم، مشيرا إلى اقتراب افتتاح السفارة السورية لدى أنقرة.
1: تمحورت مباحثاتنا اليوم حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين بلدينا لتكون المظلة المؤسسية الناظمة لكافة مساراتنا الحيوية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى ملفات الطاقة والعودة والتعليم والثقافة. وتستند هذه اللجنة إلى رئاسة مشتركة وانعقاد دوري منتظم وأمانة دائمة تتولى متابعة القرارات، مدعومة بلجان قطاعية متخصصة تضمن استدامة هذا الإنجاز. ويحفل جدول أعمال هذه اللجنة بملفات ناضجة للعمل المشترك. وفي قطاع الطاقة نتوجه نحو وثيقة استراتيجية شاملة تدمج مسارات الغاز والكهرباء والربط الشبكي. وفي الشأن التجاري نتطلع للارتقاء بحجم التبادل الذي قارب 4 مليارات دولار العام الماضي إلى عتبة 10 مليارات.
0: وشدد الشيباني على أن سوريا تعتزم مواصلة العمل لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ حصر السلاح بيدها في إطار بناء جيش وطني موحد.
1: الشراكة تنبع من تماسك الجبهة الداخلية. أضع أمامكم ثمار 20 شهرا من العمل السوري الدؤوب، حيث استعادت الدولة مؤسساتها ووحدة قرارها السيادي، ونمضي بخطى ثابتة في بناء جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد مؤسساتنا الشرعية، وإعادة دمج الشمال الشرقي ضمن الحضن الوطني عبر مسار سوري خالص.
0: وأكد الشيباني تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة السورية، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الشباك لعام 1974.
1: إن بناء هذه الشراكة الاستراتيجية يتطلب منا قراءة واعية للمشهد الإقليمي، إذ تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية، مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 آب أبعادا تتجاوز البعد العسكري المباشر، ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة السورية. إن السعي لعرقلة هذا التقارب يعكس رغبة مكشوفة في إبقاء منطقتنا رهينة للضعف والتشرذم. إن موقف سوريا إزاء هذا التصعيد ثابت وحازم، يتمثل في حتمية الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول لعام 2024، والالتزام المطلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ونحن نتمسك بخيار المواجهة الدبلوماسية انطلاقا من إدراكنا العميق لكلفة الحروب وتفويتا لأي ذرائع يسعى المعتدي لاختلاقها.
0: من جهته، قال وزير الخارجية التركية كان فيدان إن السياسات الإسرائيلية تشكل أكبر عائق أمام جهود تطوير سوريا وتعزيز استقرارها، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على مساعي مكافحة الإرهاب.
2: التي استهدفت مطار أبو الظهور مؤخرا هي إحدى أوضح الأمثلة على هذا، وإنه أن تبث سوريا السلام في منطقتها وأن تكافح الإرهاب وأن تطور من قدراتها، هذا أمر هو من حقوق سوريا السيادية. هجمات إسرائيل إنما تضر بالسياسات التي يتبناها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.
0: كما أكد وزير الخارجية التركية أن كل الأشكال المسلحة في سوريا ينبغي أن تكون تحت سيطرة الدولة والجيش الوطني بما يضمن حصرية السلاح ضمن مؤسساتها الرسمية.
2: يجتمع ويندمج تحت مظلة الدولة ووحدة سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، تعزيز هذا هو أمر مهم، ليس قصد وحسب، بل كما تعلمون ما تبقى من فترة الحرب من مجموعات مسلحة كلها يجب أن كلهم يجمعون تحت مظلة الجيش الوطني، وهذا مهم من حيث استقرار الدولة ومهم من حيث الاستثمار في تنمية الدولة وازدهارها، أن يكون كل مواطن والدولة يشعرون بأنفسهم آمنين. لأجل هذا أمر مهم، ومن ثم فنحن ندعم هذه الخطوات كلها. مرحلة الاندماج إن شاء الله لعلها لتبلغ النتيجة بأحسن وجه. ومن هنا فإن السوريين على أساس المواطنة المتساوية دون أن يتعرض أي من الإثنيات أو من المجموعات الدينية لاضطهاد أو تمييز أن يعيشوا متساويين، هذا أمر مهم. وفي مرحلة فإن المواطنين الأكراد أن يشعروا بأنفسهم آمنين وأحرار ومرفهين أكثر، ذلك ما يهدف إليه، وهذه رؤية تركيا بصورة أساسية أيضا.
0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض، أهلا ومرحبا بك حازم. ما أبرز ما خرجت به المباحثات السورية التركية في دمشق وما الملفات التي جرى بحثها بين الجانبين؟
3: حقيقة جمال، يعني تمت الإشارة إلى عدة نقاط هامة من قبل الشيباني، سواء الشيباني وزير الخارجية السوري أو حتى هاكان فيدان وزير الخارجية التركي. الشيباني أشاد بالدور التركي منذ يعني سقوط النظام المخلوع وحتى تاريخه، هذا الدور الذي أشار خلال حديثه بأنه كان له دور كبير في يعني دعم الجبهة الداخلية وتعزيز الأمن وبناء المؤسسات، وأشار إلى يعني أهمية الدعم الاقتصادي والدعم الطاقة التي قدمته تركيا، وأشار إلى حجم يعني الاتفاق الاتفاقيات الموقعة التي بلغت حوالي 40 اتفاقية حتى تاريخه، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات استراتيجية يتم العمل عليها لربط خطوط الكهرباء والغاز بين البلدين، وأكد بأنه هناك مباحثات تركزت حول لجنة عليا مشتركة ما بين سوريا وتركيا، هذه ستعطي إطارا مؤسساتيا لبحث جميع الملفات المشتركة بين البلدين وتطويرها، وفيما ذلك فيما يتعلق في يعني الأمر الاقتصادي أو حتى السياسي والأمني. وقال أيضا الشيباني بأن سوريا تسعى لافتتاح سفارتها في أنقرة قريبا. على يعني من ناحية فيدان كان قد أشاد بدور سوريا في مكافحة الإرهاب وتعاونها مع تركيا في هذا الصدد، وأشار بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي زيارة سوريا قريبا، وأيضا أكد على أهمية دمج قسد وحل تنظيم قسد وما حدث يعني مع الحكومة السورية وما قصد خلال الفترة الماضية، وأشار أيضا إلى ملف الجنوب والملف الإسرائيلي تحديدا وما تقوم به يعني إسرائيل من تقويض للأمن، سواء أمن المنطقة أو أمن سوريا، وأيضا تطرق إلى الجانب الاقتصادي وقال يعني بأن هناك تعمل تركيا على تسهيل الإجراءات لرجال الأعمال سواء الأتراك أو السوريين للتبادل يعني الملفات الاقتصادية ما بين البلدين، وأيضا يعني تحدث فيما يتعلق باللجنة الوزارية التي اللجنة العليا المشتركة التي سيرأسها وزيراء خارجية البلدين لما لها من أهمية في متابعة الملفات يعني في سوريا وفي تركيا. الشيباني أيضا أشار في الملف الاقتصادي إلى أن سوريا تسعى لزيادة التبادل الاقتصادي، التبادل التجاري مع تركيا من 4 مليارات العام الماضي إلى أكثر من 10 مليارات. إذا نتحدث عن نقاط لها علاقة باتفاقيات اقتصادية، إشارة إلى اتفاقيات استراتيجية لها علاقة بالطاقة، إضافة إلى ما له علاقة بالتعاون الأمني والسياسي والدبلوماسي. نعم جماعة.
0: كل شكر لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عقد مكتب مجلس الشعب الاجتماع الأول مع رؤساء اللجان الدائمة بحضور رؤساء اللجان البالغة 26 لبحث آليات العمل البرلماني وتنظيم مهام اللجان خلال المرحلة المقبلة. وتناول الاجتماع آلية عمل اللجان ومسار دراسة ومناقشة وصياغة القوانين، مع تأكيد على الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس والقوانين النافذة. كما ناقش المجتمعون ملاحظات ومقترحات لرؤساء اللجان، وجرى الاتفاق على تنظيم استقبال مشاريع ومقترحات القوانين ودراستها وإحالتها إلى المجلس وفق الأصول المعتمدة.

0: قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات إن تعدين أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع كبير في كلفة تأمين المشتقات. وأوضح سلات وفق وكالة سانا أن الأسعار تخضع للمراجعة صعودا وهبوطا تبعا لتغير الكلفة والظروف، مشيرا إلى أن سوريا تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية، مضيفا أن الإنتاج المحلي من النفط يقارب 100,000 برميل يوميا ويغطي نحو ثلث حاجة السوق، في حين تتراوح الاحتياجات اليومية وسطيا بين 300 و325,000 برميل. قالت مديرية إعلام حلب إن أهالي في مدينة عزاز خرجوا باحتجاجات رفضا لرفع أسعار المحروقات وللمطالبة بمراعاة الظروف المعيشية. وفي شأن ذات احتجاج أهل في بلدة مركدة في ريف الحسكة الجنوبي عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وطالب المحتجون بإلغاء الزيادة المقررة على الأسعار، كما ظهرت لقطات مصورة إضراب النار في إطارات وسط إحدى الطرقات في المنطقة. رصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في عدة محافظات بشأن هذه الخطوة، فماذا قال بعض السكان في دمشق؟
1: هلا الارتفاع مشتقات النفطية كالمازوت والبنزين والغاز، هذا كله بيسبب يعني أجور نقل كله غلاء بيطلع بيرجع المواطن، تمام؟ هذا الغلاء كله بيرجع المواطن، يعني أنا موزع مواد غذائية، هلا كله بده يرتفع المواد الغذائية بسبب ارتفاع المشتقات النفطية، تمام؟ والمسا بطلع على تاكسي، يعني مثل التاكسي اللي كنت آخذ الطلب مثلا ب 15,000 هلا بده يصير 20,000 25,000، هذا كله بيعكس على المواطن بالنهاية بسبب الارتفاع.
2: يعني ما بقبول هذا الحكي، يعني اليوم نحن فقنا يعني 5,500، يعني 40% المازوت، يعني بالنسبه للنقل، بالنسبه للمدارس، للجامعات، منين بدنا نجيب الطالب؟ الاهالي هي منين بدنا نجيب؟ اللي عنده 3-4 اولاد منين بدنا نجيب؟ يعني اليوم اجار السرفيس اللي كان 5,000 صار بده ياخذ 9,000 10,000، اجار الباص نفس الحكي، اجار البولمان نفس الشيء، يعني المدارس بالنسبه للمدارس، يعني يعني هذا الحكي بلاء بلاء هذا الحكي، يعني 40% اليوم المازوت ارتفع، يعني مو 1,000 و2,000، يعني 5,500 هذا الحكي.
3: اجيت على الكازيه حتى اعبي مازوت، لقيته مرتفع المازوت ب 17.5. عرفت من اتفق انا قبل ما طلعت من البيت اتفقت انا واحد على طلب على 350، عرفت شلون؟ ما راح يوفي معي، بدي ارجع على البيت هلا ما عاد اطلع لعنده. لانه بدي اطلع هلا بدي ارجع احكي معه مثلا بدي اقول له مازوت طالع اليوم والله ما يمشي حال الطلب. اتفقنا يعني ما راح، عرفت شلون؟ يعني الطلب ب 350 ما راح يزبط معي تحت 600 700.
4: هلا نحن بارتفاع المواد النفطية المازوت والغاز والبنزين ليرتفع علينا أجور النقل، أجور الحليب، أجور المواد الغذائية، نحن العالم بالأساس ضايجة علينا أسعار الأجبان والألبان وأسعار اللبن، العالم ما عم تتقبل، ما عم تتقبل يوم تفوت على محل تشتري كيلو شلل 90 و95 ألف، ما بالك هلا ارتفع النفط بدنا نرفع، فهذا الشيء عم يأثر علينا.
5: سعر المازوت عدم المؤاخذة يرتفع اللتر 5,500، هذا الشيء ما مقبول، مرفوض هذا الشيء. عدم المؤاخذة إن كان الخضرة بدها تغلى، إن كان المواد الأساسية للبيوت، الزيت، السمنة، السكر، كله بده يغلى هذا أخي. عدم المؤاخذة حتى أجور النقل للعالم، العالم ميتة، هي العالم طبيعتها ميتة، بدل ما تنزلوا عم تغلوا ليش؟ يعني هذا الموضوع ما بيصير، غلاء فاحش هذا لا يجوز.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا راى مواطنين في مدينه حلب بشان رفع وزاره الطاقه لاسعار المحروقات ودخول التسعيره الجديده حيز التنفيذ.
6: هذا الشيء حرام، المواطن ما بيتحمل، يعني مثل كانه بقول له صف سيارتك على الزي ولو امشي مشو، بكره السرافيس بتغلى، القطنيات بتغلى، الاكل والشرب بيغلى، في سبيل انه زاد المازوت، اليوم لما بزيد المازوت يزيد على الفرد كثير شغلات، هذا الشيء حرام ومو منطقي.
7: والله انا هلا تفاجأت عم بقول له 18.5، عم بقول له امبارح 14700، بقول لي هلا 18.5، تفاجأت. يعني تفاجأت جدا، يعني اليوم انا كنت اشتغل ما بعرف. يعني مثلا توصيتك انت كانت 200، هلا ايش دخل لك؟ قال لك 300.
8: نفط المشتقات البتروليه كانت كلها مي بايد الحكومه، فحاليا هي بايد الحكومه، فلازم يكون في بوادر خير. هيك كل الشعب بيعرف انه البوادر الخير تكون انخفاض، فنحن عم نتفاجئ انه دائما في غلاء مستمر. فهذه النقطه اللي مستغربين منها.
9: هلا انا بتفاجئ الخمسة الدورة دفعت 95، فاليوم الراكب بتقول له اعطيني 5000 زياده بيقول لك ليش خيونا ايش بدي انا الزنبي. فهذا كله من يعني عم بيطلع مننا وعم بيطلع بالتصليح، يعني بتمنى من الله ومن الدوله انه تشوف الوضع يعني تكرمنا شوي بالاسعار.
10: يعني انت الغلاء ما تشمل بس المازوت، تشمل الخبز، تشمل كل شيء، اجور الطلاب، المدارس، كله بده يشمل دخلك. هذا هو يعني ايش بدك تحكي اكثر من هيك؟
11: محروقات بس غلط، كل شيء بده يغلى، كل شيء كل شيء بده يغلى. يعني يعني ابسط مقومات المواطن، الخضره، الفواكه، هذا كله بده يغلى لانه كله في عليه نقل. واليوم لما بتقول انت 5000 من اصل مثلا 12000 او 13000، فنسبه الغلاء 30% يعني على المحروقات. ف يعني على القليل رح يلحق باقي السلع 10 او 20% غلى.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا رأى مواطنين في حمام بشأن رفع وزارة الطاقة لأسعار المحروقات.
12: أول ما كانت توفي، هلأ شلون بدها توفي؟ أول نضل ساعة ساعتين لحتى يجينا طلب. يعني كيف العالم بدها تقرب على العمومي؟ ما عاد يمشي الحال هلأ، هي خالص
13: كل مقومات الحياتية والمعيشية كلها بشكل عام كلها بدها تغلى، والمواطن دخله دخله دخله دخله معدوم، يعني معدوم على الآخر، ما في إله دخل، ما في إله شيء يوازي هذا الشيء أو الارتفاعات اللي عم بتصير. يعني
14: بشكل عام يعني نحن بالنسبة لنا يعني ما عم نعرف شو ناخذ من العالم، لا عم نعرف، عم نتقاتل مع الزبون بشكل دائم. يعني بالذات اللي بعد ما ارتفع سعر البنزين ما نعرفين شو ناخذ، شو نرضي العالم، شلون يعني شيء بده يوفي معنا، وشو نرضي الزبون ما نعرفين.
15: بالنسبه لارتفاع المحروقات اليوم، هذا الامر عم بياثر على المواطنين بشكل عام، واكثريه المواطنين دخله ما عم يتعدى ال $100. يعني هلا وقت بكون في مواطن دخله فوق ال $1000، هذا ما راح تفرق معه ارتفعت المحروقات ولا نزلت. بالنسبه لارتفاع وانخفاض اسعار المحروقات، يعني هذا في عندنا اشاره استفهام عليه، انه ليش وقت اللي بترتفع عالميا فورا الاسعار بترتفع، وقت اللي بتنخفض عالميا بصيروا بيعدوا للعشرة حتى يعني يخفضوا اسعار المحروقات. يعني ليش
16: بدك تشتري اغراض؟ بيقول لك النقل خضره، اكيد بدك تروح تجيب فروج مثلا او لحم، كمان بيقول لك سبب النقل، كله بيتحجج بالنقل، كله بيقول لك غلي غلي سبب النقل، كله بيقول لك محروقات غليت، وكله بيرفع المواد لوين، كله تبع سبب النقل.
17: امر طبيعي، نحن مرتبطين بالامور الخارجيه اللي عم تصير، الحروب، فهي الصدمة أكيد يعني بدل الناس تتأخر بالتعبئة كذا، شايف كيف؟ ومشان تشغل حالة وتروح أشغالة وأعمالها، تمام؟ فنحن مرتبطين بالخارج، يعني يعني أمر طبيعي.
0: كما رصد تلفزيون سوريا رأى عددا من المواطنين في درعا بارتفاع أسعار المحروقات ودخول السعر الجديد حيز التنفيذ.
18: ارتفاع مش طبيعي، يعني لا زاد 1000 ولا 2000 ولا 500، زاد 5000. اليوم لتر المازوت كان بالكازيه 12.5، اليوم بالكازيه 17.5. احنا احد باصات نعيمه ما بنقدرش نعبي من الكازيات، ما نفوتش على جوا، ما لنا الشغل جوا. انا اليوم عبي على الباصات اليوم 18.5، عبينا 10 التوره ب 185000، كنا نعبيهن ب 130000، وحاليا لحد اللحظه هاي اجارنا بعده 5000.
19: انت كوزير نفط درست القرار قبل ما تطلعوا؟ طيب يا هل ترى انت هسه البنزين صار 18500، بدك ترفع اجور السيارات، اجور النقل، السلع بدها ترفع. طيب احنا يا سياده الرئيس احمد الشراك ليه تقول لنا نتحمل؟ تحملنا 14 سنه وقديش ما بدنا نتحمل؟
20: هاي ارتفاع مفاجئ وراح يضر الناس، يعني لانه المازوت بتبعوا مواد كثيره، واولا الخبز، والتعرف المعامل وما اشبه ذلك كلها بتشتغل على المازوت.
21: يعني شغله مش طبيعيه، يعني انت بتغلي المازوت بتغلى معه 100 نوع و100 صنف بسمانه، بالاكل بالشرب والكل شيء. وما بيجوا بالشاطرة إلا أنا شوفير سرفيس بنشون ما بيجيب الشاطر إلا على السرافيس.
1: يعني ارتفاع غير منطقي وغير معقول، يعني بيرتفع الواحد 500,000 ليرة حسب ما تقول المواطن، أما ما في قرار إجل صالح المواطن. يعني ارتفاع بنزين 4-5 آلاف كل مرة، يعني شو بده يشتغل الإنسان؟ ما بده حدا يشتغل، ما بده حدا يعيش بشرف وبأمانة.
19: يعني اليوم لازم يكون الحياة أبسط من هيك أو أخف من هيك على الناس كلياتها، يعني غلاء مو طبيعي بصراحة. يعني كل شيء بتعلق بالبنزين، ارتفع البنزين كله بده يرتفع، سواء السكر والمواد الغذائية ولا أي شيء بده يرتفع.
2: شلل للمواطن، يعني بده يلحق أجور النقل، بده يلحق السرافيس، بده يلحق بكرة ربطة الخبز، بده يلحق كل شيء يتبع للنقل والمحروقات.
0: وفي مدينة اللاذقية أيضا رصدنا لكم مشاهدينا عينة من آراء السكان بشأن مسألة رفع أسعار المشتقات النفطية بأنواعها في هذه المادة.
22: موتونا، متنا، يعني إيش أكتر من هيك؟ يعني متنا، يعني إيش بدي غلو؟ إيش السبب بدي غلو؟ شفني في حد عم يقدر، في حد عم يقدر من هالشباب الطالعة عم يقدر بيتجوز من وراء الغلا؟ هلا غلو البنزين، غليت الخضرة، غليت أجار السيارات، والعامل مات، العامل مات. هلق عبيت ب20,000 لتر، كان يعبيه لترين. يعني أنا عامل، إيش بدي أشتغل لأكل يعني؟
23: زالت باليوم شي 80,000 برياحة بنزين لحاله. عنا توزيع وطلع وفتلة بالبلد، يعني شغل مو بس صبح، طول اليوم تقريبا.
24: أنا يوميتي مثلا 100, 125, 130 للمية وخمسين. يا أخي شو بدك تعمل؟ أنا عم بعبي بنزين كل يوم، بدي أنا 40,000 بنزين، وبدي أكل، وجارة الغاز ب160، وكهرباء عم تجينا. أنا عندي 3 دورات مدافعة، 4,700,000. طيب يا أخي تعال حلا، شو بدي أنا، منين بدي أجيب أنا؟ إذا بياخذوا بيتي، أنا بيتي بالأجار، برجع على ضيعتي ما فيها شيء، بيتي على الأرض، أراضي مقصوصة السجار، ما في شيء، شو بدي أعمل؟ عم اشتغل هلا تطعم بلادي، منين بدي اعيش انا؟
25: هلا انا بالنسبه لي بسافر، يعني انا هلا بكره طالع على الشام مثلا، كانت فرقت معي شي 100-150,000 ليره، اكثر شي 200,000 ليره، وبدنا نقول شي 200 وشوي روحه رجع. انا شغلي بالشام، فانا اذا بتحكمني انا كل اسبوع بتحكمني سفرات.
0: ارحب بمراسل تلفزيون سوريا مدير زور عهد الصليبي، اهلا ومرحبا بك عهد. اليوم كيف كانت ردود فعل الأهالي في دير الزور على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عهد؟
26: مساء الخير لك جمال والسادة المشاهدين. في دير الزور شهدت أكثر نقاط احتجاج على مستوى سوريا خلال يعني الساعات الماضية. سجلنا 5 نقاط تظاهر في 5 مناطق مختلفة، ونقطة سادسة حرق لإطارات وقطع للطريق في مدينة البصيرة شرقي دير الزور. هذه الاحتجاجات جاءت على ارتفاع أسعار المحروقات، يعني الذي جاء منتصف الليلة الماضية، وكذلك الأمر أجرينا استطلاعات الرأي هنا في دير الزور. الجميع كان مستاء، الجميع كان متذمر بشكل كبير من جراء هذا القرار. قبل دقائق من الآن وصلني خبر عن قطع الطريق الذي يربط محافظتي دير الزور والحسكة، يعني وهو يعني رسالة احتجاج ضد هذا القرار الذي يعني صدر قبل ساعات أو ربما قبل يوم تقريبا. هنا نقف أمام إحدى محطات الوقود في مدينة دير الزور، وهي واحدة من 6 محطات داخل المدينة. يعني رصدنا آراء الناس هنا عن رفع أسعار المحروقات، لكن ثمة جهة استفادت من هذا القرار على ما يبدو بأن هذه البصة هي لبنزين مكرر في مدينة الحسكة، ينقل من تلك المنطقة إلى هنا ويباع على مثل هذه البسطات، لا يبعد عن محطات الوقود إلا ربما 10 أمتار أو 20 متر بأبعد الأحوال. وهذا البنزين سعره الآن 14,000 ليرة سورية أو 15,000، وهناك بعض البسطات تبيعه بأقل من ذلك إذا ما كان هناك مقارنة مع سعر البنزين في المحطات الأخرى. يكون هناك في إقبال من قبل خاصة الدراجات النارية على مثل هذه البسطات، يعني في محاولة منهم لتدارك ارتفاع الأسعار في المحروقات في المحطات الرسمية في محافظة دير الزور. أيضا يعني هناك دعوات للاحتجاجات في سواء في المدينة أو في الريف. حتى اللحظة لم نسجل أي تصادم ما بين قوى الأمن والمحتجين في كل النقاط التي خرجت في مدينة دير الزور أو محافظة دير الزور. في المنطقة الشرقية بالعموم شهدت يعني حالة الاحتجاجات الأكبر في سوريا. في الحسكة سجلنا 3 نقاط تظاهر، 3 نقاط هي في الجنوب الحسكاوي في منطقة مرقدة، في منطقة 47 كان هناك يعني قطع للطرقات، كان هناك محاولة يعني مشادات كلامية وأيضا ربما بعض العراك مع بعض عناصر الأمن في منطقة 47، لكنها لم تخلف أي من الأضرار سواء البشرية أو المادية في تلك المنطقة. في الرقة كذلك لم يعني سجلنا 3 نقاط تظاهر في المنطقة واحتجاج، الجميع كان يطالب بالعزوف عن هذا القرار والتراجع عنه، لأنه بارتفاع هذا يعني هذه الأسعار وخاصة المازوت سيكون هناك تصاعد وارتفاع متكرر في السلع الغذائية وفي اللباس وكافة يعني مناحي الحياة وما يتطلبه الأهالي هنا في محافظة دير الزور وربما أيضا أو بشكل مؤكد في عموم الأراضي السورية. كذلك الأمر دعني أن ألفت الانتباه على مسألة ربما الكثير لم يتطرق لها خلال الساعات الماضية، وهي أن في دير الزور يوم الخميس الماضي انطلقت حملة لإزالة الأنقاض من قبل مجموعة زوم القابضة. يعني المجموعة هي تعمل على إزالة الأنقاض مقابل أخذ الركام وإعادة تدويره إلى 6 أصناف لمواد البناء. عملية هذه إعادة تدوير إزالة الأنقاض إلى منطقة في عمق البادية بنحو 7 كيلومتر، هذه العملية ستصعب عليهم وتزيد عليهم تكاليف إعادة أو يعني إعادة تدوير أو نقل الأنقاض من الأحياء المدمرة. لا أعلم، ربما سنتجه يوم غد صباحا إلى الشركة لنعلم إذا ما كان هناك استمرار لهذا العمل أو أنهم سيتوقفون أو يكون هناك اتفاق جديد مع محافظة دير الزور بهذا الإطار.
0: كل الشكر لك عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أرحب كذلك بمحمد نور مراسلنا من حلب. أهلا ومرحبا بك محمد. اليوم ماذا يقول أهالي حلب عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وكيف استقبلوا القرار؟
3: نعم، يعني يقولون عندما كانت آذار النفط خارج سيطرة الدولة كان سعر المازوت والبنزين أرخص من الآن بكثير. هنالك ردود فعل غاضبة جمال يعني بدأنا نشاهدها ونرصدها حتى في الشوارع. يعني منذ قليل كان هنالك وقفة احتجاجية في مدينة عزاز، ومنذ قليل كانت في مدينة مارع، وأيضا هنالك دعوات للتظاهر والاحتجاج في مدينة الباب. اليوم خلال تجوالنا في مدينة حلب معظم يعني القطاعات هنا في مدينة حلب هي مشلولة، الناس تائها جمال. مع ارتفاع الأسعار، مع ارتفاع أسعار البنزين والمازوت لم تكن هنالك تعرفة جديدة للأسعار المواد والسلع الرئيسية ولا حتى في النقل. يعني معظم حتى الموظفين اليوم لم يأتوا إلى وظائفهم بسبب يعني أولا إضراب بعض السائقين عن العمل، إضافة إلى يعني الأسعار الغير منطقية التي يطلبها أيضا بعض السائقين، إضافة إلى ذلك طلاب الجامعات طلاب المدارس هنالك زيادة غير منطقية في التعرفة الجديدة التي لم تصدر، ليس هنالك أي تعرفة جديدة وإنما حسب أهواء الشخص يعطي السعر بحسب يعني الزيادة الأخيرة على سعر لتر المازوت الواحد. الآن هنا في مدينة حلب هنالك أيضا إشاعة وهنالك اكتظاظ على محطات الوقود، أيضا هنالك إشاعة بأن ربما قد يعني تفقد مادة البنزين هنا في مدينة حلب، لذلك رغم هذا الغلاء يوجد بعض الإقبال على محطات الوقود كي لا يعني تنقطع مادة البنزين عن مدينة حلب التي يعني عانت سابقا خلال الأشهر الماضية من فقدان هذه المادة لمحطاتها. واليوم جمال يعني خلال تجوالنا في الأسواق هنالك يعني حركة البيع والشراء التضبع ضعيفة، من دكان إلى آخر تفرق على الأسعار حتى الآن. يعني بأي دولة في العالم عندما يتم إصدار الأسعار المحروقات وما يتعلق بها يكون هنالك قرارات مدروسة مع باقي الوزارات، يعني حتى التموين الآن لم يصدر التعرفة الجديدة، كل شيء متعلق الآن بالمازوت من حيث النقل من حيث العمل. ولو تحدثنا عن مدينة حلب كبرى المدن السورية الصناعية أيضا هي الأخرى تأثرت بكون يعني الكهرباء غير منتظمة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، وكل الاعتماد بالنسبة للصناعيين هي على المازوت، حتى الأفران الخاصة يعني مادة الخبز الرئيسية بعض الأفران بدأت ب يعني زيادة السعر دون وجود تعرفة من مديرية الأفران هنا في مدينة حلب. بعض الأفران يبيع زيادة ب 2000 وهنالك بعض الأفران ب 5000 زيادة على وزن الربطة. هنالك حتى الآن حالة ضياع وشتات بالنسبة للأهالي بعد صدور يعني قرار رفع أسعار المحروقات دون صدور أيضا يعني باقي التعرفات للأسعار على باقي المواد والسلع الرئيسية.
0: كل الشكر لك محمد نور مراسلنا من حلب. رفض مجلس منائي حي جوبر في دمشق الطروحات الاستثمارية الحالية لإعادة إعمار الحي، معتبرا أنها لا تتوافق مع المعايير والثوابت التي وضعها، وفي مقدمتها ضمان حقوق المالكين والحفاظ على النسيج الاجتماعي والهوية التاريخية للمنطقة. وقال المجلس في بيان إن أي مشروع لإعادة الإعمار يجب أن يحدد مسبقا أسس الشراكة ونسب الأطراف وحقوق المالكين، إلى جانب مدة زمنية ملزمة للتنفيذ وضمانات قانونية بما فيها بدل السكن خلال مراحل المشروع. ودعا المجلس الحكومة ومحافظة دمشق إلى تسريع حسم الملف ووضع صيغة عادلة وقابلة للتنفيذ تضمن حقوق أصحاب الملكيات وتتيح عودة أهالي جوبر إلى حيهم. يواجه سكان دمشق وريفها ارتباكا في التعامل بفئة 500 ليرة سورية القديمة، بين متاجر ترفض قبولها وأخرى ما تزال تتعامل بها في حين يقبلها بعض سائقي السرافيس. ومع ندرة هذه الفئة إلى جانب الفئة النقدية الصغيرة وغياب البديل المكافئ من العملة الجديدة أي ما كان يفترض أن يكون 5 ليرات، تتزايد الحاجة إلى حل ينهي الصعوبات التي يواجهها المواطنون في معاملتهم اليومية.
4: أنا خطي 3.5 وعم نتخانق نحن والراكب على 500 وما عم يسامحني هو بال 500 وما معي 500 رجع له، وآخر إشي يعني 500 على 500 عم تفرق معنا 70-80 ألف، يعني لاقوا لنا حل على 500 هاي، عملوا لنا الأجار 4 هيك يعني بتخف مشاكل مع الناس.
5: أنا أجار الباص عندي 3000، عم اضطر آخذ منه 2500 بس لأنه ما في ألفات رجع له و500 مو موجودة، يعني مشكلة كبيرة الفراطة مشكلة كبيرة. يا ريت يهودونا 2000 يوجودونا مثلا فراطة 500 جديدة، يعني في شح بالمصاري في شح بالفراطة.
6: آخر 500 عم ندور عليها دوارة لللاقية، بعدين عم تواجهنا مشاكل، في زبائن بتقلك أنا من الكسوة، بالكسوة ما بتمشي معي، أنا من المنطقة الفلانية ما بتمشي معي، السمان الخباز الشغلات هي ما عم تاخدها منه، عم يرفضوا ياخدوها منا.
7: أنا بروح لعند السماع بزد لي معه 500 بقول له أعطيني، بيقول لي والله ما معي، بجي أنا بعطيه 500 كمل له هاي، بيقول لي أنا ما معي وهي ما باخدها، ما بيرضى ياخدها مني فتعبت. أما المكاري حرام بياخدوها بيمرقوها بيقولوا لي أختي بتمرق معنا،
8: لأنه ما في 500 بروح لعند السمان ما بيرجعنا 500. أما تبعين المكاري بيعطونا بنسامحهم بيسامحونا بشكل عام، هاي فئة 500. عند السمان مستحيل يرجعنا او ياخذها يعطينا بدالها مسكه.
9: بيجي الزبون مثل حسابه 3500 انه في 500 بقى بنضطر نعطيه مسكه سكر بال 500 وبنعطيها بدال 500، ويا ريت انه نطبع ب 500 او لاقين لها حل فئه ال 500 ليره.
0: تتزايد اكوام النفايات في شوارع حلب وسط تحديات تواجه الجهات المعنية بملف النظافة في المحافظة، وتتجلى هذه التحديات بجمع وترحيل أكثر من 2000 طن يوميا رغم تعزيز أسطولها بآليات جديدة.
10: بيدين عاريتين ينبش هذا الرجل بين أكوام النفايات بحثا عما يمكن أن يبيعه أو ينتفع به، لكن ما يشكل فرصة رزق له يتحول إلى مشكلة يومية لأكثر من 3 ملايين شخص في حلب. حاويات تفيض بالنفايات وأكوام تزحف إلى الشوارع والأزقة في أزمة متوارثة منذ سنوات لم تجد طريقها إلى الحل.
11: عمال نظافة قليلين كتير، عمال نظافة وآليات، ما في مكب أساسي، يعني الخلق بتجي براس الشارع بتكبه وبضل ماشي،
12: ما في أي خدمات أبداً بالنسبة لعمال النظافة، ما في أبداً. نحن عم نطالع زبالة من جوار بنجيبها لهون على زحف الكلاسة، أقسم بالله العظيم.
10: لا تقف أضرار النفايات عند المشهد المزعج، فالروائح والحشرات والقوارض والمكبات العشوائية تهدد الصحة والبيئة. وفي محاولة لتحسين الخدمات عزز مجلس مدينة حلب أسطوله ب110 آليات، لكن حجم المدينة وكميات النفايات المتزايدة يفرضان تحديات أكبر.
13: هاي الآليات بتهدف لتحسين واقع الخدمات بمحافظة حلب بشكل عام وتحديدا بقطاع النظافة. طبعا وجود هاي الآليات راح ينعكس على تحسن الخدمات بمدينة حلب ومحافظة حلب، وإن شاء الله هي خطوة أولى وهي الدفعة الأولى من هاي الآليات، وراح يتبع إن شاء الله دفعة تانية قريبا.
10: ورغم هذه الإجراءات يبقى حجم النفايات تحديا أمام منظومة النظافة، إذ تتعامل يوميا مع أكثر من 2000 طن، ومع اتساع المدينة وتزايد الكميات تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والترحيل والمعالجة بما يضمن وصول

أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكبتاجون قادمة من الأراضي اللبنانية، كانت معدة لنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار. وأسفرت العملية عن ضبط 310 ألف حبة كبتاجون والقبض على التاجر المسؤول عن إدارة الشبكة، وحيل المقبوض عليه مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والكشف عن بقية المتورطين والمرتبطين بالشبكة.

0: مرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حمص أنوار أبو الوليد. أهلا ومرحبا بك أنوار. لو تضعنا في تفاصيل هذه العملية التي أحبطها فرع مكافحة المخدرات في حمص وما الذي كشفته التحقيقات عن الشبكة والمتورطين فيها.
1: نعم جمال، بالفعل عملية جديدة لقوى الأمن الداخلي وفرع مكافحة المخدرات بإلقاء القبض على كمية ضخمة، ربما تعود أهمية هذه العملية من جديد بأنها يعني كمية المواد التي تم العثور عليها تصل إلى نحو 310 ألف حبة، وهو رقم كبير نسبيا، إضافة إلى أمر مهم آخر وهو إلقاء القبض على المسؤول عن تهريب هذه الكمية، وأمر لا يحصل في كل مرات العثور على مواد مخدرة. هناك مرات كان فيها المهربون قادرون على الفرار من أيدي القوى الأمنية ويتم العثور على كميات ضمن المستودعات أو ما إلى هنالك، ولكن عندما يكون هنالك هذه الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة إضافة إلى إلقاء القبض على متزعم العصابة المسؤولة عن عمليات التهريب هذه، فسيقود بطبيعة الحال كما تقول الأجهزة الأمنية إلى إلقاء القبض على آخرين وتفكيك ما يعتبر بات بأنه شبكات منظمة تقوم بتهريب المواد المخدرة بالدرجة الأولى من الحدود السورية اللبنانية، الحدود الطويلة نسبيا وذات الطبيعة الجغرافية الوعرة، ما يؤدي إلى يعني شبه استحالة إيقافها بشكل كامل. ولكن كان هناك خلال الفترات السابقة عمليات متلاحقة خلال شهر أيلول فقط، تعتبر هذه العملية الثانية على الحدود السورية اللبنانية، إضافة إلى عملية أخرى أيضا أعلنت عنها وزارة الداخلية في ريف دمشق قبل يومين. وكان هناك إحصائية أيضا للعمليات، مجمل العمليات خلال شهر آب فقط وصلت عدد الحبوب المخدرة التي تم العثور عليها في حوزة المهربين إلى نحو 3 ملايين حبة مخدرة من نوع الكتاكون، إضافة إلى أنواع أخرى بعضها أشد خطورة كالكريستال والحشيش المخدر وغيرها من المواد المخدرة التي ذهبت المجموعات على تهريبها من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الأراضي السورية، التي يبدو بأنها تحولت إلى أحد أهم الخطوط التهريب الدولية، لأنه خلال عمليات سابقة أيضا كان هناك إلقاء القبض على متزعمين لهذه العصابات وهذه الشبكات من جنسيات أخرى غير سورية، وبالتالي تقود كل هذه المجموعات.
0: هذه العمليات تنشط كل فترة نعم بالنسبة لحمص على الحدود مع لبنان، تنشط هذه العمليات كل فترة أنوار؟
1: العمليات بالدرجة الأولى عمليات تهريب المخدرات انطلاقا من الأراضي اللبنانية وتركز في محافظة حمص بسبب طول الحدود بين الإدارية بين محافظة حمص وبين الأراضي اللبنانية، تحديدا في مناطق ريف الكلخ وريف القصير وغيرها من المناطق التي تحوي أيضا على ممرات عبور الشرعية وغيرها. يعني عمليات التهريب لم تقتصر خلال الفترات السابقة فقط على تهريب المخدرات، وإنما هناك أيضا تهريب السلاح وأيضا تهريب بشر وغيرها، وحتى محاولة إخراج عناصر من فلول النظام الذين يودون الخروج خارج الأراضي عبر هذه الحدود نفسها، كما ذكرت ربما طبيعتها الجغرافية تساعد على استمرار نشاط مثل هذه المجموعات. ولكن يأتي التركيز من الأجهزة الأمنية على عملية مكافحة المخدرات وبالتالي تكرار وتزايد عمليات العثور على هذه المواد ونجاح القوات الأمنية بإلقاء القبض على المتزعمين، هذه تشير إلى مدى النشاط الكبير الذي تقوم به هذه العصابات تحديدا في هذه المناطق الوعرة والمناطق الطويلة تبدا على مسافات كبيره. وبالتالي تقول الاجهزه الامنيه ان اولويتها هي مكافحه هذه العصابات، ما يؤدي الى تكرار الاعلان عن مثل هذه العمليات التي تستهدفهم والتي ادت في اخر اليوم الى القاء القبض على هذه الكميه الكبيره اضافه الى احد افراد هذه العصابات.
0: كل شكر لك انوار ابو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أصيب طفل بجروح طفيفة أثر انفجار مقذوف حربي من مخلفات الحرب عقب حريق مجهول السبب قرب جامع الرحمن في حي السريان بمدينة حلب.

0: إن عملت فرق الدفاع المدني على تأمين موقع الانفجار.
1: تم إبلاغنا من قبل العمليات عن صوت انفجار قرب جامع الرحمن طلعة السريان. توجه الفريق للمكان، عند الوصول كان في حريق طبيعي، تم إطفاء الحريق. خبرنا من الأهالي أنه في إصابة طفل ونقله على مشفى الرازي. بعد ما طفينا الحريق فقدنا المكان، طلع فيه مخلفات حرب، فتعاملنا مع هالأساس وعزلنا المنطقة. والله يعطيكم العافية.
0: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشأن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على بلدة ومناطق في قضاء النبطية جنوبية لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة زوطر شرقية. وذكرت الوكالة أن الغارات تركزت على النبطية الفوقى وكفر تبنين، وسادفت حرج علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة، في حين تعرضت كفر تبنين لثلاث غارات متتالية. أضافت أن الطائرات الإسرائيلية جددت استهداف المواقع نفسها خلال فترات زمنية قصيرة من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات. أرحب بوسيم جانبينا الصحفي معي من بيروت، أهلا ومرحبا بكم سيد وسيم. اليوم ما آخر التفاصيل والمعلومات لديك عن الغارات الإسرائيلية على النبطية ومحيطها؟ ما الذي نعرفه حتى الآن عن الأهداف وحجم الأضرار؟
2: مرحبا لكم المشاهدين. نحن أمام تصعيد منهجي يحمل بصمات سياسة الأرض المحروقة. القصف لم يعد يقتصر على الاستهداف النقطي الموضعي، فيما يجري في زوطر الشرقية من قصف مدفعي متبوع بإضرام النيران بشكل متعمد في المنازل بالتوازي مع قصف بلدة ميفدون، يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى لتدمير البنية التحتية الحاضنة وربما محاولة تفريغ هذه القرى بالكامل لإنشاء خط نار عازل يسبق أي توغل بري محتمل ومتوقع. إذا ما وسعنا العدسة قليلا نجد أن بنك الأهداف الإسرائيلي يركز على شل شرايين الحركة الغارة على جسر الخردلي ومنطقة الخردلي ليست تفصيلا عابرا. هذا المحور هو العصب الذي يربط مناطق الجنوب ببعضها. قصفه يعني محاولة عزل القطاعات عن بعضها وفصل مسرح العمليات وقطع طرق الإمداد التكتيكي. يتزامن ذلك مع تفجير شديد العنف في بلدة مدينة الخيام سمعت أصداءه في أرجاء واسعة، وهو ما يرجح استهداف بنية تحتية تحت الأرض أو تفجير تحصينات نوعية. أيضا ناهيك عن الغارات المستمرة على النبطية الفوقى، القنطرة، المنصوري، زبقين، وأيضا ما كان لافت خلال اليوم منذ ساعات الصباح الأولى هو التحليق المنخفض والمستمر للطيران المسير فوق مناطق وبلدات البقاع الغربي لترهيب محاولة ترهيب الخطوط الخلفية التي يستهدفها الإسرائيلي. أريد أن أشير أيضا إلى أن جرى تداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المنصات تداولت أن الإسرائيلي انسحب من بلدة كفر تبنيت، ما دعا بعض الشبان إلى محاولة الدخول إلى تلك البلدة، وكان الرد الإسرائيلي حازما حيث قامت الدبابات الإسرائيلية بقصف باتجاه هؤلاء الشبان، ما دعاهم إلى التراجع. وقام أيضا منذ قليل قام عناصر من الجيش اللبناني بفرض طوق أمني ومنع دخول المدنيين إلى تلك المنطقة، ما يعني أن إسرائيل ما زالت تعتمد سياسة الترهيب وجه السكان إذا ما حاولوا العودة إلى المناطق التي توقف فيها القصف بشكل جزئي.
0: طيب هذا ميدانيا اليوم وسيم، لكن نعم سياسيا اليوم كيف تتعامل الحكومة؟ نعم. وما هي رد فعل الحكومة اللبنانية اليوم بعد هذا التصعيد الإسرائيلي، خاصة اليوم في ظل تأجيل يعني المباحثات بين الجانب اللبناني والإسرائيلي؟
2: يعني يبدو أن متروك الأمر لمتروك إدارة المعركة للميدان المحلي لاختبار النوايا الإسرائيلية مع إبقاء الزناد يعني على مستوى الإقليم إذا ما حاولت إسرائيل تحويل هذه الاختراقات إلى أمر واقع دائم يتجاوز نهر الليطاني. حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة أو من الدولة اللبنانية. طبعا المعلومات تشير إلى أن هناك يعني اتصالات مع الجانب الأمريكي تحديدا مع إدارة سينكوم لمحاولة يعني تقليل أو تخفيف الضرر الرد الإسرائيلي. ولكن يعني المفارقة أن أمس كان هناك كلاما إسرائيليا واضحا بأنه إذا لم يحاول الجيش اللبناني الدخول وضبط المناطق يعني التجريبية، إذا ما قلنا حتى أنه موضوع التجريبي قد سقط، سيكون الرد الإسرائيلي حازما، بما معناه أن إسرائيل يعني متجهة إلى تصعيد أكبر، وهناك لوم على الدولة اللبنانية وعلى الجانب اللبناني. طبعا من الجانب اللبناني هناك صمت مطبق، نترقب في الساعات القادمة وحلول الظلام. يعني عادة هناك تكثيف عمليات استخباراتية وجوية، نترقب بحذر مدى صمود الطوق الأمني للجيش اللبناني الذي فرضه لحماية المدنيين حول كفر تبنيد، وما إذا كانت إسرائيل ستوسع دائرة الحرق والتدمير في قضاء النبطية ومحيطها لعزلها تماما. ولكن يبدو أن إسرائيل ماضية بعزل تلك المنطقة، الميدان مفتوح على كل الاحتمالات، والكلمة الفصل لا تزال لفوهات المدافع.
0: كل الشكر لك وسيم جانبينا الصحفي، كنت معي من بيروت. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب 13 آخرون من جراء غارة إسرائيلية صادفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ارتفع إجمالي عدد الضحايا في قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي إلى 1369 قتيلا من جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوها.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع أسعار البنزين والمازوت والغاز بنسبة تتراوح بين 25 و40% وانعكاسات هذا القرار على الشارع الذي شهد اضطرابات في بعض المناطق واحتجاجات في مناطق أخرى، فكيف سينعكس هذا القرار على السوق المحلية؟ أما في محورنا الثاني نناقش لقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان، فما الملفات المطروحة وكيف تساعد أنقرة دمشق في حل الملفات المحلية والإقليمية العالقة؟ أما في المحور الأخير نناقش التطورات الميدانية بعد التصعيد الأخير في اليمن، وهل تغير سيطرة جماعة الحوثيين على مضيق باب المندب معادلة الصراع الإيراني الأمريكي؟ أهلا بكم.

0: خرج أهال في مناطق متفرقة بالحسكة والرقة ودير الزور وآخرون في مدن وبلدات في ريفي حلب وإدلب احتجاجا على قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع أسعار البنزين والمازوت والغاز بنسبة تتراوح بين 25 و40%. وبررت وزارة الطاقة قرارها بأن رفع الأسعار مؤقت وجاء نتيجة لظروف استثنائية ومتغيرات متوقعة أو مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، مضيفة أن القرار يتزامن مع دخول مصفات بنياس في عمرة شاملة تستمر لنحو شهرين، ما أدى إلى ازدياد الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك. وأوضحت الوزارة أن إنتاج سوريا من النفط نحو 100,000 برميل يوميا مقابل احتياجات تقدر بنحو 300,000 برميل يوميا، ما يجعل البلاد تعتمد على الاستيراد لتغطية جزء مهم من احتياجاتها. مسار تعديل أسعار المحروقات مر بعدة مراحل منذ سقوط النظام المخلوع عام 2024. المزيد من التفاصيل بشأن أبرز محطات هذه المرحلة مع الزميل أمير رضوان.
1: مع رفع وزارة الطاقة لأسعار المشتقات النفطية يجد المواطن نفسه أمام جملة من التحديات دفعت البعض للنزول إلى الشارع للتعبير عن غضبه، وآخرين لبدء حساب نفقاتهم الشهرية القادمة وما يجره هذا القرار من موجة غلاء مرتقبة في الأسواق. تقول وزارة الطاقة إن قرارها برفع الأسعار يعود لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع صيانة مصفات بنياس. منذ إسقاط النظام المخلوع أواخر عام 2024 ترقب المواطنون تحسنا تدريجيا في الأسواق مع بدء توحيد الأسعار وانفتاح التصدير والاستيراد، حيث مضت الحكومة بسياسة رفع الدعم وربط التسعير بالدولار وتكاليف الاستيراد. في شباط من العام الفائت استقرت أسعار المحروقات عند حافة دولار واحد تقريبا للبنزين والمازوت، ثم خفضت الأسعار أواخر العام مع تحسن سعر صرف الليرة السورية إلى أقل من دولار واحد بقليل. في بداية العام الحالي جرى اعتماد الليرة السورية الجديدة وبدأ رفع الأسعار بنسب طفيفة ليصل سعر البنزين 95 أوكتان إلى 1.5 دولارات للتر والمازوت إلى 1.4 دولارات للتر، أي عندما يقارب دولارا ونصف الدولار. كذلك الغاز المنزلي ارتفع من قرابة 10 دولارات أواخر العام الماضي إلى أكثر من 13 دولار في شهر أيلول من العام الجاري. في 23 من حزيران الفائت أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتعديل المستمر بأسعار المحروقات وفقا لذلك. إلا أن قرار اللجنة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 25 و40%. أحدث موجة انتقادات واسعة بين المواطنين، في حين أوضحت وزارة الطاقة أن حاجة سوريا للنفط تقارب 300,000 برميل يوميا يقابلها إنتاج محلي بنحو 100,000 برميل يوميا.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من بنياس باحث في المجال مجال الطاقة، معنا عمار جل، وأرحب بدكتور زياد عربش خبير اقتصادي وباحث في شؤون الطاقة من دمشق، وعبد الرزاق حبسة أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور عربش للحديث عن هذه الزيادة ورفع أسعار المحروقات في سوريا فيما يتعلق بقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية. في البداية كيف تقرأ هذه الخطوة، وإلى أي مدى فعلا هذه الخطوة سيكون لها انعكاس على معالجة مشكلة كلفة الاستيراد، أم ستكون لها انعكاس مباشر وسلبي على المواطن والسوق؟
2: بالتأكيد مساء الخير لك أخ الديم ولكل المشاهدين وللكادر العامل عندك وبدمشق. النقطة الرئيسية أنه نحن ما زلنا بالبدايات بصراحة، لساتنا بموجة الارتدادات، وأقصد من الناحية الاقتصادية التضخم أو غلاء الأسعار أو انخفاض القدرة الشرائية أو يعني انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي. كل هالعوامل التي ستأتي انعكاساتها خلال الأيام القادمة ستتراكم. بس ولكن رسالتي بالبداية، خليني قبل ما أبلش النقاش، هي رسالة دعوة للتهدئة على كل المستويات، لتخفيف الاحتقانات الموجوده وعدم الانزلاق نحو يعني اساليب او اتجاهات معينين، ان كان بغلاء الاسعار او جشع بعض الناس، ما لا اقصد اي احد او مكون معين، ولكن توفير السلع، توفير الخدمات، قطاع النقل. اليوم ركبت وسائل النقل العامه، لاحظت بعض التوترات. هلا ازاله الاحتقان والتصرف بطريقه يعني خلينا نقول منهجيه للمستقبل خلال الايام والاسابيع القادمه وليس خلال اشهر، خلال اشهر النتائج بتطلع. هلا امتصاص هذه الارتدادات ضروري جوهري، لانه عم تساليني عن الشق الاول من سؤالك. بالتاكيد مو بس اليسار سلبيه، اجت بوقت حساس، المقبلين على صف فصل الشتاء، انتهينا من فصل الصيف. اذا بدي اقول بخلاصه شديده جدا، المزارعين او الدوره الزراعيه بسوريا، نحن ما معروف عنا بسوريا كاقتصاد مبنيين بشهر ايلول اكتوبر يعني تشرين الاول، نحن الدوره الزراعيه يعني كانوا يسالوا العالم شو بدك تسوي، بيقول لك بس يطلع المحصول بامن تكاليف الانتاج السابقه وباسس للمرحله القادمه. هلا الدوره الزراعيه رح تتعرض لتاكل لانه ارتفعت اسعار الطاقه، اسعار المبيدات، اسعار المواد الاوليه بتدخل بالانتاج الزراعي. أنا هكذا هم الدورة القادمة، وبالتالي ما قدر الفلاح يسدد تكاليفه السابقة ويخزن مدخرات ليلبي حاجاته من هول الشباط يعني آدار القادم. هلا الصناعي نفس الأمر، تكاليف الإنتاج مسميها تضخم مدفوع بالتكاليف. أول شيء الأسعار العالمية ارتفعت، ارتفعت المواد مدخلات الإنتاج كلياتها والسلع الوسيطة والمواد الأولية بيستخدمها بالصناعة، وقلتها كذا مرة، النفط بيفوت بعشرات الآلاف مئات الآلاف بالسلع، يعني المواد النايلون الخام، السيريوبور، الكيميائيات، مواد التنظيف، مواد التجميل، الدهانات، ما بدي اعد دول، فكل الاسعار رح ترتفع. هلا درء الارتدادات مو امتصاصا بطريقه شعبويه، يلا يا شباب مثل ما صار بالكهرباء بتظهروا يومين وخلص انتهت القصه، لا القصه مو تنتهي وما تنتهى، بدنا الامور تمشي على خير كلياتنا، لانه كل السوريين بمنع عن اي احتقان اخر. هلا مطلوب اجراءات على المدى المتوسط والطويل، بس لازم تتاخذ الان، لانه خطه اقتصاديه مع خطة سناتي لهذه النقطة، المفروض انسجامهم بشكل متكامل.
0: طب يعني انعكاس هذه الخطوة بتقديرك سيد عبد الرزاق، كما أشار ضيفي إلى مسألة أن تكون لها انعكاس كبير على بقية السلع الأساسية في سوريا، إلى أي مدى فعلا هذه الزيادة تتناسب مع ظروف الاقتصادية الحالية في سوريا وللمواطن السوري أيضا؟
3: يا سيدتي، موضوع التحليل الاقتصادي والمنعكس والتضخم وما أثاره الدكتور عرباش، الحقيقة هذا كله ما بيهمني أنا كأبيسر حماية المستهلك، أنا من هالشيء هذا بيهمني كلياته شو منعكسه على المواطن، المنعكس السلبي. زميلنا عرباش قال إنه الارتدادات لسه ما بينت ولسه في مجال لأنه تظهر لسه لاحقا، لكن اللي لمسته أنا منذ الصباح الباكر اليوم، المدارس الحقيقة ما في مين يوصلها، كثير امتنعوا عن توصيلهم، في سيرفيس كان يقعدوا الطلاب امتنعوا عن أخذهم لمدارسهم، الموظفين بده يروحوا على وظائفهم، الحقيقة رفعوا السيرفيس معظمها أو أقل وقف على العمل، صار في نوع من الضغط، صار في نوع من الارتباك. أصحاب المحلات اللي عم يجيبوا مواد من الأسواق المركزية اللي بيعوها بالمفرق كمان عرجوا عليهم أصحاب الشاحنات بموضوع النقل. الحقيقة منذ الصباح الباكر كان في ارتداد. أنا التحليل الاقتصادي اللي عم يصيروا الأخوة الاقتصاديين بموضوع أنه والله ممكن يصير وحيصير وكذا، هذا كله ما بيهمني، أنا بيهمني شو صار. نحن موضوع الصدمة السعرية موضوع بيته في ليل، ومن الصباح الباكر على مبهل المواطن. أنا كمستهلك ماذا أستفيد من هذا العمل، وماذا ما هي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة للتخلص من هذه الضائقة؟ الضائقة الحقيقة في ضائقة حكومية، نحن لا ننكر ذلك، هناك غلاء عالمي لا ننكر ذلك، هناك بعض الصعوبات في تأمين المشتقات النفطية لا ننكر ذلك، ولكن أين الإجراءات الحكومية السابقة لهذا الذي يحصل الآن؟ سابقا نحن تحدثنا أن القرارات الحكومية التي تصدر قرارات مكتبية لا تدرس المنعكسات المجتمعية النفسية المادية على المواطن، والحقيقة نحن كثير لمسنا بعض القرارات السابقة اللي كانت تصدر على الحكومة، الحقيقة كان فيها عبارة عن قرارات مكتبية أو قرارات ترقيعية، لكن أنه الصدمة تطلع بها المستوى هذا ويرتفع السعر بها المستوى هذا المشتقات النفطية، الحقيقة صدمة كانت مو سهلة على المواطن. والمواطن ما بيقدر يرتب أموره المعيشية ولا يقدر يتأقلم مع هذا الواقع. سابقا كنا نقول أنه نحن المواطن لازم يتأقلم مع الواقع لأنه الواقع ما بيتغير، لكن للأسف ما في إمكانية للتأقلم. نحن بدنا الحلول لذلك. نحن نقول للحكومة، حكومتنا الرشيدة، أنتوا بتعرفوا أنه في تغيرات أقليمية، في حرب أقليمية، في إشكالات عالمية عم تصير، في غلاء، والغلاء هذا تحدثنا عنه سابقا أو الإعلام بحكى عنه سابقا، أنه في ارتفاع تدريجي بأسعار النفط وصل لمرحلة كبيرة. يا هل ترى نحن قدرنا نأمل أيام البحبوحة مخزون استراتيجي لطرحه للمواطن على الأقل تأخير هالصدمة هي، أو أنه الحكومة تحمل كتف مع المواطن، ما تحمل العبء كاملا عند المواطن؟ الحقيقة ما الحكومة ما تحملت مع المواطن،
0: يعني خصوصا المقارنة بين السعر العالمي والمحلي من دون أخذ بعين الاعتبار مسألة الأجور ومتوسط الدخل، وأيضا فيما يتعلق بالبطالة والفقر وما إلى ذلك، وخصوصا مع دخول فصل الشتاء والأعباء الأخرى المتعلقة بذلك فيما يتعلق أيضا دخول المدارس. كيف يمكن اليوم النظر أو التعاطي مع هذا الرفع وأن يكون يتوازى مع الواقع وما يجري في سوريا، وخصوصا بأن هناك احتجاجات على هذا القرار؟
3: لابد للحكومة من إجراء وقائي، أنا أعتبره إجراء وقائي بالنسبة للمواطن، اللي هو رفع العبء الكبير اللي يتحمله المواطن بهالقرار هذا. كيف بيصير؟ بيصير أول شيء نحن لازم نكون على سياسة تقشف حكومية. نحن حنحكيها بالملأ وعلى الشاشة، الشاشة تكون الكريمة مباشرة. الحقيقة في نوع من الإسراف الحكومي في المصاريف والنفقات. عندك موضوع القمح، نحن استغنينا السنة الحالية عن موضوع استيراد القمح، معنى ذلك أنه هناك وفر في موضوع القطاع الأجنبي. كنا الأموال هي استثمرناها وأمنا مخزون استراتيجي، مخزون لحين الحاجة، مثل ما كنا نعمل سابقا، كانوا يخزنوا الفاكهة بالبرادات لحين شحة بالأسواق بيطرحوها. موضوع الفروج حكينا فيه سابقا. الحقيقة في نوع من نقول نحن من نوع التقصير المقصود أو غير المقصود الحكومي في موضوع تأمين المواد للمواطن بشكل عام.
0: طيب ما رأي، قبل أن أنتقل إليك أستاذ عمار جلو، دعني أن أرحب بضيفي سامر العاني الصحفي معنا من دمشق، مرحبا بك. وأنتقل الآن إلى عمار جلو للحديث عن هذه الخطوة من زاوية قطاع الطاقة. ما الذي يفسر فعلا هذه الزيادة تحديدا في هذا التوقيت؟
4: تحياتي لحضرتك، لضيوفك الكرام، للسادة المشاهدين جميعا. هلا بالنسبة لموضوع القرار من زاوية وزارة الطاقة، أتوقع هو تخبط حكومي يعني بهذا الأمر، يعني هو يعني إحالة الموضوع لمصفات بانياس. مصفات بانياس صار لها شهر هي في داخل إحالة عمرها وتستمر هي 3 أشهر، ولكن المجهول لدى الشارع السوري أنه النفط السوري هو أغلبيته من النفط الصقيل يعني اللي بيتم تصديره، ونتيجة إنه الحالة البدائية للأمطار يعني تدميرها من قبل بعض القوى، ومنها هي كانت داعش المؤسسة الأكبر في حالة الدمار في منطقة حقول النفط. فالنفط السوري غير قابل للتصدير هلا حاليا، ولكن مع ذلك حتى لو كان قابل هو كان يتم تصديره من النفط الصقيل الذي لا يتم تكريره في سوريا، يتم تكرير البعض اللي آتي هو من حقل الرميلان، هو النفط الخفيف وطرحه بالأسواق. مع ذلك كانت الكميات كلياتها هي غير كافية، أو ما قبل الثورة السورية كانت ربما هي كافية أو حتى الكفاءة للسوق المحلية. ما بعد الثورة السورية والحالة الهدر والضياع والتخريب اللي تمت في الحقول النفطية لا تكفي يعني ثلث الكمية الموجودة، ولكن إحالة كل الأمر للموضوع العمرة والأسواق العالمية هذا موضوع غير مبرر، سواء مسألة العمرة هي غير معنية في هذا الموضوع، الأسعار العالمية وارتفاع هذا غير معني، لأنه السوق المحلية أو المواطن السوري لا يتقاضى أجور تتقاضاها شعوب أخرى في هذا الموضوع. فالارتفاع إذا بدنا نحاسب أنه على الارتفاع العالمي بده يكون متوسط دخل قريب من متوسط دخل أي دولة أخرى، وهذا الموضوع هو غير موجود أصلا في سوريا.
0: وهل سعر البرميل العالمي ارتفع إلى أكثر من $100؟ يعني هذه الخطوة هل كافية فعلا لنرى هذا الرفع وهذا الرقم؟
4: شوفي استاذي، انا قبل ما اكون افهم بالنفط، انا مختص بالموضوع الايراني، مع اندلاع الصراع الامريكي الاسرائيلي من طرف في مواجهة إيران كان من المتوقع أن تكون أسعار المحروق تصل إلى 160 دولار لغاية الآن ما وصلت لهذا، وهذا هو الشيء اللي بدي لك عليه سياسيا مريح لإدارة ترامب. فالوصول إلى 100 و160 بهذا الموضوع وصلت هي بالعام الماضي يمكن إلى 106 حتى مع بعض الصراعات، فكان هذا كله ارتفاع يعني مقبوع. أما قياسه قلت لك على السوق السورية هذا قياس غير مقبول أبدا، لأن متوسط دخل الفرد في سوريا أو العائلة حتى في سوريا للجواز 100-150 دولار، بينما إنما تكاليف الحياة يعني أقل عائلة ربما بين 500-600 دولار، يعني كل الشعب السوري هو أو الغالبية العظمى يعيش حتى الكفاءة. الارتفاع الحالي هو يعني يأتي ربما هو القشة التي تقصم ظهر البعير بعد ارتفاعات متكررة وبعد غلاء كثير في المواد المعيشية والتكاليف الحياتية للمواطن السوري، وربما هاي الزيادة هي اللي أدت لحراك شارعي.
0: وهذه النقطة أود أن أتطرق إليها مع ضيفي من دمشق أستاذ سامر، الحديث عن انعكاسات هذه الخطوة التي ظهرت آثار هذه الخطوة على المنطقة الشرقية. كيف يمكن أن تصف لنا المشهد فيما يتعلق باحتجاجات التي خرجت في بعض المناطق ومطالب الشارع؟
5: أهلا وسهلا بكم أستاذ مشاهدين وبالضيوف الكرام. يعني هي ليست المنطقة الشرقية، منذ قليل أقرأ على منصة أو صفحة مديرية أعلام
0: حلب، هناك مناطق أخرى أيضا دخلت ركب الاحتجاجات. يعني
5: قرأت أن هناك احتجاجات أيضا بحلب.
0: نعم.
5: هي المشكلة يعني أو انعكاساتها لا تختص بالمنطقة الشرقية، إنما تختص بكل مواطن في سوريا. اليوم عندما نتحدث عن رفع أسعار المشتقات النفطية إلى هذا الحد، يعني هذا الارتفاع الجنوني أو الرفع الجنوني، هذا ينعكس على المواطن، على خبز المواطن، على وسائل النقل، حتى على المشاريع. يعني مثلا هناك مشاريع وقعت ما قبل هذا القرار، يعني إزالة أنقاض وتعبيد شوارع وغيرها، الآن المستثمر سيتوقف، لم يعد الرقم المتفق عليه كافي لهذا الاستثمار. ينعكس أيضا على أسعار الخضروات، على المحاصيل الزراعية وأسعار الري، وينعكس على كل شيء في الحياة. المشكلة الثانية أن أثر انعكاس ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يظهر بشكل مباشر، بمعنى أن ارتفاع الكهرباء يظهر مع أول فاتورة أو ثاني فاتورة، وهكذا ارتفاع الاتصالات أو غيره. أما ارتفاع المحروقات يظهر فورا، يعني بعد إصدار القرار يظهر هذا الأثر. اليوم سرافيس النقل الداخلي أصبحت تسعيرتها جنونية لا يتحمل المواطن، بمعنى اليوم هناك يعني سرافيس نقل داخلي بدأت تأخذ 7,000 و10,000 ليرة، أو دعيني أقول على العملة الجديدة 100 ليرة. هذا يعني أن اليوم الموظف يجب أن يدفع، إذا كان لديه أولاد يذهبون إلى المدارس الجامعات يجب أن يدفع أكثر من 70% من راتبه فقط مواصلات.
0: نعم.
5: يعني أنا أعتقد أن هذا القرار غير مدروس، هذا يؤثر بالمباشر مثلا على الفلاحين. لماذا كانت هناك احتجاجات في المنطقة الشرقية؟ في المنطقة الشرقية لأنها منطقة زراعية، والفلاحين يعتمدون في معظم حالات الري على يعني على الري يعني بالوقود، يستخدمون الوقود للري، وبالتالي المازوت اليوم الديزل، ارتفاع الديزل هذا يعني أن الفلاح لم يعد يستطع ري أرضه. فالمشكلة حقيقة هي تنعكس على الفلاح، تنعكس على الطالب، تنعكس على الموظف، على المواطن، على الأسرة، على المنزل، ارتفاع الغاز المنزلي، ارتفاع البنزين. يعني وأنتم شهدتم يعني ماذا يتحدث المواطنون. هذه مسألة. المسألة الثانية أريد أن أسأل، هل هذه الاحتجاجات أجت فقط أو حدثت فقط بسبب ارتفاع المحروقات بهذا الشكل، أم أنها تراكمات سابقة؟ أنا باعتقادي أن رفع سعر المحروقات هو الشرارة التي أدت إلى هذه الاحتجاجات، على اعتبار أن الناس يعني لديهم احتقان، واحتقان كبير بسبب رفع أسعار الكهرباء، رفع أسعار الاتصالات، غلاء الأسعار، رفع يعني الاقتصاد السوق الحر، بمعنى أنه ليس هناك رقابة على الأسعار. الخضروات غالية، ارتفاع أسعار الخبز وتقليل عدد الأرغفة، كل هذه الأمور، ارتفاع أجور المنازل. هل تعلمين أن اليوم المنزل يعني ب $500 لا يجد أحد منزل، بينما راتب الموظف لا يتجاوز $120؟ يعني كل هذه الاحتقانات، كل هذه الظروف أدت إلى
0: إلى سيد سامر، سنتحدث أكثر بشكل موسع فيما يتعلق بهذه الاحتجاجات وبأنها كما قلت تراكمات سابقة. طب دكتور عربش، فيما يتعلق بذلك وانعكاس هذه الخطوة على الشارع السوري وعلى كلفة تأمين المحروقات للمواطن السوري، كيف يمكن اليوم للحكومة أن توازن ما بين هذه الخطوة فيما يتعلق رفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية ككل، وبين عدم تحميل المواطن السوري أعباء هذه الخطوة وهذا الرفع في الأسعار؟
2: تماما، السؤال واضح جدا. المفروض يندرج كان رفع أسعار المشتقات الطاقة أو المحروقات كما يسمونها ضمن سياسة طاقوية وسياسة اقتصادية على المدى المستعجل الآني، بإعطاء منحة مالية أو دفعة مؤازرة الأسر خاصة اللي عندهم أطفال ومدارس أو الكبار السن، بيلتقى شرائح يعني ممكن مؤازرتها بدفعة مالية مثل ما بتعمل كل دول العالم وترتفع أسعار مادة معينة لامتصاص جزء من الصدمة. هلأ الحلول المتوسطة والطويلة الأجل هون اللي هي المهمة جدا، لأنه ما بصير يتخذ قرار اقتصادي بسوريا بما فيها تسعير أسعار الطاقة فقط لتلبية المعايير العالمية، لأنه سعر خام برينت هلأ عم تطلع أغلق على $105، وصل أول أمس ل $107. هلأ ماذا يضمن أنه ما يرتفع أكثر؟ هلأ إذا انخفض بالتالي الحكومة ستخفض أو لجنة من المحروقات ستخفض الأسعار لاحقا مثل ما عملت في الفترات السابقة وانخفضت الأسعار العالمية أثناء التهدئة بين أمريكا وإيران. هلأ الحرب يعني التوترات الجيوسياسية. هلأ أنا ما بدي أرتهن كمواطن لما كمسؤول لما أي فرد أسرة منتج إلى ما هنالك على لعبة اليويو، ارتفع الأسعار وزدت الأسعار. طلبت منذ عدة فترات ومن زمان بصناديق تحوط مالية وفيزيائية، بمعنى آخر ما بصير أنا اليوم أعمل عمرة لمصفات بانياس وهي ضرورية يعني بالتأكيد، وأنا بأشد الحاجة إلى أي نقطة نفط إضافية. هلأ الإنتاج المحلي يكفي نوعا ما بحدود 75% من الاستهلاك المحلي. تم تداول الأرقام غير دقيقة أنه 100,000 برميل وعندنا استهلاك 300,000 برميل. نحن استهلاكنا من نفط مكرر يعني بحدود 160,000 برميل 170,000 برميل، لأنه الشكل الاقتصادي ما أقلع يعني بأيام العز كان يوصل ل 220,000 برميل استهلاك محلي. فبالتالي طالما أنا عندي نفط موجود بالأماكن السورية، مطلوب استعجال استخراج الحقول اللي استلمتها الحكومة السورية من مناطق قصار لربح المعركة. هي الزمن عبارة عن شهرين ثلاثة، بمعنى آخر ويصير الإنتاج المحلي يكفي الطلب الداخلي، معناتها تقدر الحكومة تسعر أسعار الطاقة بشكل كلي حسب معايير الاقتصاد السوري وليس حسب التسعير العالمي. واللجنة كلها ما يبعد إلى دور تطلع بس شو عم بصير عالمية بأسعار مشتقات الطاقة، لأنه اللي انحكى وهو ليس موضوع تسجيل نقاط، لأنه خلينا نتكلم بمسؤولية. القصة مو قصة بس رفع سعر البنزين والمازوت، المشكلة أنه في مواد الأولية ومدخلات الإنتاج كلها رح ترتفع. يعني بكرة المخابز غير المازوت اللي يستخدموه لينجو وخط الإنتاج إلى ما هنالك، القمح ليتنتجوا الحصادات والمواد الأولية والمبيدات والأسمدة والمحسنات كلها تتعرض لتكلفة عالية، وبالأصل نحن عم نعاني منها. هلأ
0: وهناك من يستغل هذه الخطوة دكتور عربش. على كل حال سعود إليك فيما يتعلق بهذه النقطة. سيد عبد الرزاق، قلت قبل قليل بأن بدأت ارتدادات هذا القرار على الأسواق وعلى الشارع السوري ككل، وشهدنا اضطرابات في بعض أصحاب بعض المهن خاصة فيما يتعلق بأصحاب وسائل النقل، وفي مناطق أخرى أيضا كان هنالك اضطرابات في أسعار صدور بعد صدور هذا القرار. اليوم كيف يمكن، ما هي الآلية التي يجب أن تتبع منعا لاستغلال هذا القرار وأيضا لضبط السوق المحلية بالنسبة للمستهلكين؟
3: هو أنا برجع للقرار اللي صدر، قرار رفع الأسعار. الحقيقة كلمة مؤقتة، هي ماذا تعني كلمة مؤقتة؟ يعني بده يكون أكثر شفافية مع المواطن. يعني أنا المؤقتة قد الشهر شهرين ثلاثة، هل ترى الحكومة تضمن انه اسعار النفط تبقى بهذا المستوى ام تنتظر بانياس محطه بانياس تشتغل؟ يا ترى السعر العالمي حتضمنه الحكومه؟ كلمه مؤقته. خلينا نكون شفافين مع المواطن. المواطن السوري مواطن ذكي وحساس وفهمان، يعني بيعرف كل شيء، كل كلمه تقال. كلمه مؤقته ماذا تعني كلمه مؤقته؟ لو كان في شفافيه بهذا الموضوع بيكون افضل. اثنين، نحن ارتفاع الاسعار مثل ما حكى الاستاذ عرباش، ارتفاع الاسعار حيصير إن إيه وإن لا، قريبا جدا حيصير، وفي تصاعد مستمر اليوم وبكرة وبعد بكرة، وفي ناس بيستغلوا هذا الموضوع. أنا بعد الفترة المؤقتة أنا أضمن إنه التجار والبائعين وأصحاب السلع يرجعوا الأسعار بالسرعة اللي رفعوا فيها، وبعتقد في صعوبة. نحن طبعا مررنا بأمثلة سابقة إنه ارتفعت الأسعار وتأخرت كتير لحتى تنزل الأسعار. هذا أمر. أمر موضوع الاحتجاجات اللي عم يصير، يعني الحكومة بدها تعامل المواطنين كأسرة، يعني رب أسرة، في عنده ولد عصبي، في عنده ولد بيساير، في عنده ولد بيناقشك بعقلانية. الحقيقة اختلفت الاحتجاجات من شخص لشخص، لكن أنا يعني أرجع إلى العقلانية في هذا الموضوع، العقلانية في معالجة هذا الموضوع. شرط أن تقوم الحكومة مثل ما حكى الأستاذ عرباش بمساعدة المواطن بهالأزمة، هاد لازم نساعد بعض نحن، والحكومة هي ربة أسرة تعتبر، تعطي منحة، تعطي بدل تدفئة موسم شتاء يعني قادم، بدل تدفئة، بدل معونة، أي تحت أي مسمى كان، يعني يشعر المواطن أن الحكومة شعرة فيه، ما هي واقفة وقفة المتفرج وعم تسلمه للسوق العالمية، والله السعر هيك نحن بنبيعك هيك. إضافة إلى موضوع البيع لازم يكون بخسارة مو بربح، يعني إذا في ربح الحكومة عم تحط عمالة أو غير عمالة أو نسبة ربح أو نسبة أي تحت أي مسمى، يفترض أن الحكومة تبيعها بنوع من الخسارة تتحمل معلش المواطن، تحمل إلى حكومة وساعد المواطن بهذا المجال، وخصوصا المواطن يعني أكل أكثر من ضربة على رأسه بالفترة، موضوع الكهرباء، موضوع النفقات، موضوع أزمة الفروج اللي صارت، موضوع ارتفاع سعر الخبز، يعني المواطن ما لاقيان أكثر من هيك. إضافة لموضوع الدخل، الدخل المتدني بالنسبة للمواطن، الحقيقة وعدونا كثير أن بيرفعوا الدخل، الحقيقة قالوا بده يرفعوا 400% وكذا، كلام هذا كله إنشائي، ما شفنا فيه على أرض الواقع أي شيء. لو كان الحكومة استبقت رفع الطاقة ورفع الكهرباء بإجراء استباقي رفعت دخل المواطن، يعني بيتقبل المواطن،
0: يعني برأيك هل كان يجب أن يكون قبل يعني هذه الخطوة، هل برأيك سيد عبد الرزاق كان يجب أن يكون هناك قرارات تسبق هذه الخطوة فيما يتعلق برفع أسعار المشتقات؟
3: وبالضبط نحن هذا اللي دائما بنقوله، دائما الحكومه اي قرار بتطالعه لازم تمهد لها القرار هذا، مثل ما انتقلنا للسوق الحر المفاجئ اللي خرب الدنيا والاسعار ولعت وما عاد في تنافسيه ولا عاد في نوع من الانخفاض بالاسعار. السوق الحر كان انخفاض الاسعار، المقصود منه انخفاض الاسعار وخلق تنافس شريف، الحقيقه ما حققنا شيء. كمان رفع الطاقه، رفع الكهرباء ورفع الطاقه الحاليه اللي صار حاليا، لازم كله مقدمات، المقدمات انه ترضي المواطن، يعني انا ابني وقت بدي شويه بدي اقتله، قبل ما اقتله بدلله شويه كم يوم بس يعني يشعر انه اذا اكل قتله بعدين، طبعا مع فارق التشبيه نحن بالنسبه لنا، لكن نحن انا كامين سر حمايه المستهلك في سوريا اقول ان الاجراء الحكومي اللي صار هذا اجراء مكتبي غير مدروس نهائيا، ولم يدرس التبعات المجتمع التي ستحصل، تبعات مجتمعية، صار في خلافات بين الناس، صار في خلافات على أجرة النقل، صار في خلافات على موضوع الأسعار، لأنه في كتير مواطنين لجأوا بائعين عفوا أو بعض التجار لجأوا فورا إلى رفع الأسعار دون أن يكون اللي معبي مازوت اليوم معبي بنزين فورا رفع السعر، أخي ما عبيت لسه على السعر الجديد فورا رفع السعر، أصحاب السلع الاستهلاكية رفعوا السعر بيقول لك بكرة أخي بيزيدوا علي النفقات، حتى المزارعين الحقيقة صاروا في حيرة من أمرهم. انه عندي انا موضوع المولدات، موضوع استخراج المياه، موضوع ما حكى استاذ عربي، في عندي كثير قضايا انا بتتعلق بالمزارعين، بكره المزارع ما حيمول العمليه الانتاجيه، وهذا حيصير خلل بعمليات التصدير اللي حتصير لاحقا. يعني القرار غير مدروس بشكل جيد، لم يكن هناك مقدمات لهذا القرار. نعم. واعتقد ان القرار مكتبي مثل غيره من قرارات اللي صدرت سابقا.
0: طيب سيد جلو، فيما يتعلق بالفجوة، إذا أردنا اليوم أن نوازن ما بين حجم الفجوة بما يتعلق بإنتاج سوريا من النفط وما بين الاحتياجات للسوق المحلي، كيف يمكن المقارنة وما مدى انعكاس هذه الفجوة على مسألة أمن الطاقة وحتى على الأسعار؟
4: هلا شوف، ما في دراسات هي موضوعيه او صحيحه بهذا الموضوع، ولكن لك عن مساله النفط والموضوع الاصفاد بانياس والعوره، هي الخزانات الموجوده في سوريا كلها مليئه بالنفط، ولكن النفط السوري مثل ما ذكرت لك من النفط الثقيل الذي لا يمكن تكريره في سوريا، وكان يصدر ويصدر الى لبنان سابقا يعني فقط. اي هيدي هي الازمه، ولو كانت مساله عمره كان تم يعني تكرير الكميات اللازمه خلال مده 3 اشهر وتجاوز هي مده العمره ومن ثم التكرير، ولكن الازمه هي الغموض وعدم الشفافيه من قبل الخطاب الحكومي، بالاضافه لمفهوم اجتماعي غلط وتعزز يعني الايحاءات الحكوميه بان سوريا هي على بحر من النفط، هذا اللي كنا بنسمعه او شيء. النفط السوري شحيح وشحيح جدا، وكانت سوريا اذا انطلقت في دوره اقتصاديه حقيقيه او تليق بسوريا الجديده فلا يكفي المنتج السوري لثلث الاحتياجات السوريه. الموجود في سوريا او الشيء الخاص بالطاقه الموجود في سوريا هو المأمول من شرق المتوسط، واللي لسه لحد الان ما في دراسات او تنقيب عنه، وهذا هو الموضوع الحساس. اما عن موضوع انه الاحتياجات، اتوقع الواقع الحالي ما في دوره صناعيه كامله او شيء من الدوره الصناعيه ممكن تسميته في الحاله السوريه، فالموجود ربما هو يغطي يعني تلقين الاحتياجات للسوق المحليه. مع ذلك هذا الموضوع هو فجوه، كان في موضوع عقد الغاز الاثري اللي كمان في غموض جدا عليه، واللي انا يعني ربما معلومات شبه مؤكدة أنه هو كان مجاني لخفض أسعار الكهرباء، ولكن مع ذلك لم تخفض أسعار الكهرباء بعد وصول الغاز الأزري لسوريا. كل هذه القضايا بتخص الطاقة هي في حالة من الغموض عليها، بالإضافة لخطاب شعبوي يعني يوحي أو يعطي آمال وردية للمواطن السوري. كل هاي القضايا هي اللي عم تحكس حالة الاحتقان، انه نحن عنا آبار بعد تحرر شمال شرق سوريا من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ودخول النفط السوري الى خزينة الدولة، نحن صرنا نتحمل اكثر مما كان،
0: لانه هذه يعني هذه الزيادة وصفت يعني وصفت سيد جلو بالمؤقتة، هل فعلا هي مؤقتة؟ الى اي مدى فعلا هنالك دقة بالتصريحات التي تشير الى انها حتى الآن مؤقتة، يعني أم أن برأيك هل تتوقع استمرار الفجوة فيما يتعلق بالإنتاج فيما يتعلق بالاستهلاك قد تجعل هذه الأسعار ربما عرضة للارتفاع المتزايد في قادم الأيام؟
4: طبعا هي كلمة مؤقتة هي كلمة تسكينية وليست كلمة واقعية، هذا موضوع الخطاب الشعبي، الحكومة يجب أن تصدر بيان في هذا الموضوع. المواطن السوري تحمل 15 سنة من كل أشكال الموت والجوع وغيره لا الوصول إلى دولة سورية تحترم المواطن السوري، هذا الموضوع غائب لحد الآن بالخطاب الحكومي والإعلامي تحديدا، يخشى من الإعلام، يخشى من تحرك الشارع، إن كان الشارع كان في مناداته مصيب أو مخطئ، يعني ما موضوع الحكومة أنه تلحق خطاب الشارع، ولكن دائما الحكومه يجب ان تكون على تواصل مع الشارع وخطابها طيب. يكون لشارعها هو شفاف الا في قضايا حساسه او الامنيه المطلقه. الموضوع انه هي كلمه مؤقته بتوقع هي حاله تسكينيه، موضوع انه والله الرفع هي مؤقته حتى تاتي الزياده القادمه بهذا الموضوع.
0: نعم
4: حاله الحاله الجيوسياسيه في المنطقه ككل توحي بصدام أكبر في حال انتهاء الانتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي مع إيران. سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب فمعناته أنه المشكلة في مضيق هرمز أصبحت أكثر تعقيدا، صف مضيقين وليس مضيق واحد، وهذا موضوع أنه يعطي إيران تحكم أكبر في موضوع طرق الإمداد الطاقة وغيرها من الطاقة. طيب. كل هذه القضايا هي بتعقد الموضوع، بتوحي بزيادة تكون ربما غير طبيعية في أسعار الطاقة، ولكن موضوع سوريا بهذا الموضوع سوريا لغاية الآن لا تستهلك إلا القليل القليل من نفط، غالب ما يأتي ربما كمان هذا موضوع غامض هو من روسيا، أغلبه جاءت يعني أول بداية التحرير ناقلتين من الغاز الطبيعي المسال من قطر، ناقلتين ربما من المملكة العربية السعودية، ولكن أغلب ما يأتي من النفط والوقود يأتي من روسيا لغاية الآن، وهذا الموضوع بتحسيه حساس جدا وكأنه سرعة من دولة. لا في قضايا نحن مع عدائنا لروسيا زمن اصطفافها إلى جانب نظام الأسد، ولكن نحن كدولية في مسيرة حالية ربما
0: طيب على ضوء ذلك
4: موضوع معين.
0: طيب أستاذ سامر، قبل قليل أشرت إلى أن هذه الاحتجاجات ليست بجديدة وهي تراكمات سابقة، إلى أي مدى هنالك فعلا حوار ما بين المحتجين حتى الآن، وخصوصا بأنها تتوسع هذه الرقعة من قبل المحتجين في مناطق أخرى متفرقة في عموم سوريا، إلى أي مدى هنالك فعلا حوار مع الجهات المعنية، مع السلطات المحلية، مع الحكومة؟ هل رصدتم أي تحركات فيما يتعلق بذلك؟
5: لا، يعني حوار شو اللي يعني أبدا لم يحدث هناك حوار، على العكس. يعني اليوم نرى المحتجين في دير الزور، في أرياف دير الزور، وكانت هناك دعوات في وسط المدينة عند دوار الندلجي، والدنيا قامت ولم تقعد على أسعار المازوت وأسعار البنزين وأسعار الغاز، أسعار المحروقات بشكل عام، بينما الصفحة الرسمية لمديرية إعلام دير الزور تنشر عن انخفاض سعر الفروج مثلا. فأي حوار هذا؟ يعني حتى الآن لا الإعلام واكب حجم هذه المشكلة ولا المسؤولين توجهوا بخطاب عقلاني أو بتهدئة للوضع. حتى الآن لا يوجد أي حوار، هذه من ناحية. من ناحية ثانية أصبح الشعور هناك أصبح هناك شعور تام لدى المواطن أن أي أزمة اقتصادية تحدث في سوريا تحل على حساب جيوب الناس. يعني أصبحت جيوب الناس خزن مفتوحة ل

0: حل هذه القضية. هذه القضية ليست مسألة سهلة. نحن نتحدث عن ارتفاع أكثر من الثلث. البنزين ارتفاع نحو 4000 ليرة سورية قديمة، أي 40 ليرة سورية جديدة. المازوت ارتفاع 5000 ليرة سورية قديمة، يعني 50 ليرة سورية جديدة. هذا رقم ليس سهل على الناس أبدا. الشهر القادم يبدأ البرد، يبدأ الناس بترك، والاعتماد هنا في سوريا بالتدفئة على المحروقات، على المازوت. يبدأ الناس بتركيب مدافع المازوت، بمعنى أي يعني كل يوم يحتاج المواطن لا يقل عن 150 ألف ليرة سورية، حتى يعني أقلها 9 لتور، حتى يتدفأ هو وأطفاله، أو 100 ألف ليرة إذا كانت العائلة صغيرة. هذا مبلغ كبير، بمعنى يحتاج المواطن إلى 3 ملايين ليرة أدنى حد من أجل التدفئة فقط، بينما الراتب لم يصل إلى هذا القدر أبدا. فهذه مشكلة كبيرة.
1: طيب
0: وكبيرة
1: طيب.
0: أنا لا أعلم، يعني ألم تدرك حتى الآن الجهة المعنية بهذا الأمر حجم خطورة هذا القرار؟ ألم تدرك حجم ارتدادات هذا القرار؟ أنا باعتقادي أن ما يعني يصل إليهم ما يصل إليهم من احتجاجات أو من ما يعولون فيه على الزمن، بمعنى أنهم دعهم اليوم يحتجون وغدا تهدأ الأمور، لكن هل حقا غدا ستهدأ الأمور؟
1: طيب دكتور عرباش،
0: يكون هناك حل حقيقي
1: وهذه النقطة أود أن نناقشها مع ضيفي. دكتور عرباش، يعني حتى الآن لا يوجد أي إجراء حكومي أو حتى وعود حكومية للمحتجين لاحتواء هذا الغضب الشعبي، وخوفا من أن تتسع رقعته أكثر في مناطق متفرقة في سوريا. كيف يمكن اليوم أن يتم احتواء المشهد؟ ما هي الخيارات المتاحة؟ ما هي الحلول التي يجب العمل عليها الآن؟
2: تماما، لا بديل عن تكامل الحلول والإجراءات والمبادرات والبرامج والسياسات، شو ما بدك سميها، القصيرة الآنية الإسعافية، يعني عم نحكي على عدة أيام أسابيع، مع الحلول المتوسطة على عدة أشهر للسنة سنة ونص، مع الحلول طويلة الأمد. إذا بتحبي ببلش من طويلة الأمد وبرجع برجوع لليوم. طويلة الأمد راح خليني أخذ شغلتين جوهريات جدا. النقطة الأولى هو قطاع الطاقة يكون دمج ضمن الاقتصاد السوري. ماذا يمنع أنه اليوم التعاقد على ثلاثة مصافي، لو 50 ألف برميل بدير الزور بدرعة بالساحل، 3 مصافي ممكن أن تنمد بالنفط العراقي أو نفط سعودي، أو أعمل مصفات عربية على المتوسط، أخذ جزء منها لإلي وجزء للبنان وجزء لتركيا والباقي بصدره. كل الدول بتلاقي منافع مشتركة. عم بيجينا بحدود 50 ألف برميل يوميا عن طريق العراق وعن طريق الصهاريج، الإسراع بالأنبوب أو أنبوب كركوك بانياس أو أنابيب أخرى، يعني كممرات عبور لدول الخليج. هلا هذا الحل طويل الأمد بيعطي حلول مستدامة. هلا بنجي أعطي أمثلة بس بعدي عدد كل الحلول. الحلول على المدى المتوسط لا بديل سيدتي عن التشغيل التشغيل التشغيل. عم نحكي على عدة أشهر مو عدة سنوات. بمعنى آخر، إجراء سياسة مالية نقدية مصرفية صحيحة. صرنا سنتين ما عم نفك الحبس عن القروض، لابد من الاقراض. ماذا يمنع اتخاذ اجراء خلال 3 أشهر 6 أشهر انه اي مواطن سوري بالقطاع الزراعه بالصناعه بالخدمات بالسياحه بينشا معمل صغير، ورشه هو وعيلته، هو واولاده، لحاله، مين ما بدك سميها، بيخلق فرصه عمل. الدوله بتعطيه نصف الراتب للموظف اللي خلق فرصه عمل بمعمله او بمنشاته. ماذا يعني ذلك؟ انه انا باسره معينه مثل ما حكوا ضيوفك، ويصل اذا ما بقول الفكره وما انا صعبه كثير يعني بصراحه، ماذا يمنع انه انا اذا انا كنت بعيله زوجتي عم تشتغل او اخي عم يشتغل، انا عم اشتغل، ابني عم يشتغل، من 10 أشخاص او 8 أشخاص في دخلين بقدر اطلع هال3 مليون عم يحكي عنهم احد الضيوف. بمعنى اخر انه انا اليوم المواطن السوري باي منطقه جغرافيه خديها، بغض النظر عن تكوين الاسره المعيشيه، الاسره النوويه، يعني عايش مع عيلته وامه مرته واولاده، ما اخته وقرايبينه واولاد اخته الى ما هنالك. هلا الأفراد اللي عايشين تحت سقف واحد أحيانا عم بيرتكزوا على دخل واحد. أنا إذا ما شجعت الدخل، الإنتاج، التشغيل، العمالة، ملساتي عم دور بحلقة مفرغة. هلأ الإجراءات على المدى القصير

0: جدا مثل ما قلت انه وعاد زميلك من دمشق اميسر حمايه المستهلك انه اجراء بالي بسيط مليون ليره مليونين ليره بس عباره عن هالاطفال عم بيروحوا على المدارس نقي الختايره نقي في مليون طريقه يعني هالمواضيع كلها مدروسه بالسابق وكل دول العالم عملتها الاجراء كمان مشان امتص النقمه ماذا يمنع يتخذ اجراء اليوم ويتنفذ بكره انه انا مواطن مسؤول موظف ان شاء الله اكون برتبه ما بغض النظر عن رتبتي عندي سيارة عطتني الدولة بدي اتملكها بدفع حقها مو انه عم بيعطوني بنزين وفوق معاشي وانا عم بستهلك فانا بدي اتضامن مع هالمواطن انا كمسؤول معاشي 2000 دولار معلش اذا نقام 200 دولار من معاشي او حتى لو 500 دولار معاشي نقام منه 100 دولار حق السيارة عم بركبها وحق البنزينات صرت مثلي مثل هالمواطن هلا هالاجراءات عم بعطي انا امثله من كل اجراء ما راح اعدهم يعني هي مصفوفه متكامله بسياسه الطاقه مع السياسه الاقتصاديه هلا الاستعجال بالمشاريع هذا مهم جدا عم نحكي على نحن عندنا فرص تاريخيه بالطاقه وبالاقتصاد 80% من طاقات مجتمعي ما انا مشغله يعني التحول الرقمي اين هو الفرص العمل بالذكاء الصنعي هذا كله لازم يتفعل بتعطي قروض وبتعطي منح ما تفكري حالك انك عم تخسري يعني سدي ما اذا اعطيتيني 100 مليون ليره او 200 مليار ليره وفتحت مشروع وشغلت موظفين موظفه وموظف شاب بدل ما يهاجر لبرا اشتغل عندي حركت سلسله متكامله من الانتاج صاروا يقدروا يدفعوا فواتير الكهرباء والمازوت والبنزين لاحقا واعطيت قيمه للشغل باثار غير مباشره وضمنيه اكثر بعشرات الاضعاف من الاثار المباشره، هلا هي بدها منهجيه اقتصاديه متكامله وللاسف غائبه.
1: طب الان دعنا نتحدث عن الان يعني كون هذا القرار وصف بانه دكتور عربش هذا القرار وصف هذا القرار بانه مؤقت حتى الان، هل يعني ذلك انه يمكن تعديل الأسعار التي ارتفعت والاستغلال الذي حصل في هذه المرحلة بما يتناسب مع هذا القرار ويكون هنالك مرونة بذلك؟
0: اكسلنت ممتاز سؤالك بصراحه هلا قلت انا بصراحه جاوبت على هالسؤال مو هالسؤال يعني بس كمخرج من عده اشهر ومن 4-5 سنوات حاكي القصه هلا كل دول العالم موجوده تقريبا ماشي شو هو هلا انا عندي اسعار طاقه عم تطلع وتنزل عالميا انا شو بسوي بجيب صندوق كرتوني بحط فيها اول شيء ما فيها مصاري ارتفعت اسعار الطاقه رفعتها بسوريا طب انخفضت شو بسوي اذا انخفضت اسعار الطاقه بوطيها على المواطنين بنسبه معينه والفرق بحطه بالصندوق بحيث اذا ارتفعت الاسعار لاحقا ما برفعها بسوريا او ببلد المعني عندي بهالصندوق مورد مالي يعني مثل شركات التامين بصراحه صناديق التحوط الماليه هي ضروريه جدا وهذا مفروض تاخذه غرزه المحروقات اذا معنيه بنطاق عملها تعمل تعنى بالشان الاقتصادي كفلسفه قرار مو يكون قرار يعني خلينا نقول اجرائي اداري بيروقراطي هلا النقطه الثانيه هو التحوط الفيزيائي انا ما بصير اترك يعني بكل دول العالم بعطيك امثله اذا بدك ما راح طول فيها كثير بعض الدول الاوروبيه بتعطي 8% ل 12% بعض الدول بتفرض 15% يكون احتياطي مازوت وبنزين موجود بالكازيات هلا المفروض يكون في يعني كميه فيزيائيه من الخام لما من مشتقات طاقه موجود بكفيني استهلاك 3 شهور بحيث ارتفع سعر النفط عالميا انا ما بدي استورد عندي احتياطي وطي بكون انا كنت بالسيفتي سايد يعني بالمنطقه الامنه طيب. هلا هذا مو موجود وكمان ينقال انه والله كل النفط عم نستورده لا نحن عندنا نفط ال 100 الف برميل ان شاء الله يكون ثقيل مصافينا بتاخده بس بيندمج او بيخلط مع نفط خفيف لانه نفطنا ثقيل بس نحن كنا نصدره مو النفط غير النفط الخام الثقيل والخفيف كنا نصدر كنا نصدر المقطرات لانه مصافينا مهتلكه المفروض اعاده هيكله المصافي بانشاء مصافي جديده
1: طب امام هذه الخطوه في هذه المرحله
0: حرام تحطي مصاري على مصفات طيب. متهالكه
1: طيب سيد عبد الرزاق يعني امام هذه الخطوات وانعكاس هذا القرار على الشارع السوري والمواطن السوري تحديدا هل لدى اليوم الجهات الرقابيه اي ادوات ربما فعليه لضبط الاسعار في هذه المرحله ومنعا من ان ربما ترتفع أكثر في المرحلة القادمة وخصوصا بأن هذا القرار وصف بالمؤقت والبعض يقول بأنها فقط ربما توصيف غير دقيق بالمؤقت هل تعتقد بأنه هنالك خطوات فعلية لضبط السوق؟
2: الحقيقة لا يجوز القانون الحالي في انتقال السوق الحر غير المنضبط السيطرة على موضوع الأسعار الحكومة غير قادرة على السيطرة على ارتفاع الأسعار أو تذبذب الأسعار. السبب في ذلك أن القانون لا يسمح لها في ذلك على اعتبار أننا انتقلنا للسوق الحر، وهذا أمر مفروغ منه. لكن أنا اعتباري ممثل عن المستهلكين في سوريا حابب أدي النصائح للحكومة الحالية، يعني لا تكبري الحجر كتير حتى تصيبي الهدف، بمعنى أنه أنا لا ببعد الشعب بالحياة الرغيدة، بالحياة الجيدة، بالحياة الممتازة مثل ما كانت وعدتنا سابقا، وغير قادرة على الإيفاء بوعودها حتى ما تفقد الثقة بينها وبين المواطن. حقيقة أكثر صار في وعود كثيرة أنه حتصير سوريا جديدة مثل باريس، حتصير سوريا جديدة من أحسن الدول، الدخل حيزداد 4 أضعاف 5 أضعاف. حقيقة ما حققت أي من الأهداف. لذلك أنا بنصح الحكومة وأرجو أنها تتقبل هذا النصيحة، إذا بحق لي طبعا أنصح الحكومة أنه لا تكبري الحجر أول شيء حتى تصير بالهدف. اثنين، حاولي أنه الوعود تبعك تكون ضمن المنطق وضمن القدرة على إيفاء بوعودك لاحقا. موضوع الأسعار، الحقيقة بنرجع للأسعار، أنا أعمل جولة بالأسواق قبل ما أجي للاستوديو، في ارتفاع بالأسعار. يعني اليوم عملوا كيلو الموز بقديش؟ قال لي كيلو الموز ب25، امبارح كان ب13، شو صار ب25؟ الخضروات الفواكه كلها نوع من التحوط بلشوا يرفعوا بالأسعار قبل ما يعني القرار يأخذ أبعد أكثر من هيك. الحقيقة نحن نخشى من ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة وعدم عودتها إلى طبيعتها، ونخشى على الحكومة من خلال القرار اللي قالته أنه الموضوع مؤقت. أرجو أن لا يطول هذا المؤقت وأن تحدد هذا المؤقت بالضبط، وأن يكون لديها خطة موضوعة مستقبلية حتى تفي بعودها. إذا قالت لي بعد شهرين، يعني بعد شهرين لازم تنزل الأسعار. إذا ما زدت الأسعار بعتقد أنه الحكومة ما وفت بالوعد، وهذا بيخلق نوع من عدم الثقة بين المواطن وبين الحكومة. ونحن بننطلق لموضوع الشفافية بهذا الموضوع، الحكومة لازم أن تكون على شفافية مع المواطن، وأن تكون على نقاش كامل وتواصل مع المواطن، وأن تشرك المجتمع الأهلي في كافة قراراتها. أنا بستغرب كيف بيطرح قرار بمس المستهلكين بمس المواطنين وما في ممثل عن حماية المستهلك أو عن المجتمع الأهلي. غريب يطلع هذا القرار، واللي قبله واللي قبله واللي قبله ما في أي تمثيل للمجتمع الأهلي. أرجو من الحكومة إشراك المجتمع الأهلي على مختلف أطيافه، إن كان مخاتير، إن كان لجان أحياء، إن كان جمعية حماية المستهلك، جمعيات مختلفة، في كتير نحن مجتمع أهلي متوزع، تشركوا باتخاذ القرار حتى يقدر ينقل للمواطن الصورة الحقيقية عن صدور هذا القرار. يعني نحن لو عنا كجمعية حماية المستهلك عنا خبر إنه بيرتفع القرار بهالشكل هذا، كنا مهدنا للمواطن، عطيناه شوية مبررات يقدر يتقبلها على المدى القصير. لكن للأسف ما في تعاون بين الحكومة وبين المجتمع.
1: ما الذي منع من ذلك من وجهة نظرك سيد عبد الرزاق؟ ما الذي يمنع فعلا أن يكون هنالك شفافية مسبقة قبل اتخاذ هذه الخطوة فيما يتعلق برفع أسعار المحروقات؟ وبرأيك هل كان سيكون له ربما انعكاس إيجابي على الشارع السوري أكثر من أنه يتفاجأ ربما المواطن السوري بذلك؟
2: سيدتي، الحلقة اللي عم طالع القرار حلقة ضيقة. نعم. لازم تتوسع أكثر من هيك، لازم يتوسع بالحلقة اتخاذ القرار ويشركوا فيها أكثر من خبير اقتصادي وخبير مالي وخبير فني يعني ما بيكفي أنه وزارة الطاقة هي طالع القرار، لازم يصير لجنة موسعة، وكل واحد اللي بيدلوه. والأهم من ذلك كله موضوع المتضرر الأكبر اللي هو المستهلك، لازم يكون له تمثيل حقيقي لأنه هو صاحب القرار النهائي أو صاحب النتيجة النهائية في ارتفاع الأسعار مثل ما صار حاليا. يعني أول ما فينا الصبح أول شيء المواطن هو اللي أصيب بالضرر بالناحية المادية نتيجة القرار.
1: برأيك أستاذ عمار، ما هو الحل المستدام لهذه الأزمة، أزمة المحروقات في سوريا، بعيدا عن سياسة رفع الأسعار؟
3: هلا شوفي، الحديث هو عن المحروقات بس بدي احكي لك انه موضوع انه القطاع الطاقوي في سوريا هو اكثر القطاعات شغال وفعاليه واكثر القطاعات انجازا. هلا التحميل هو قرارات حكوميه وليس عندك. الموضوع اللي ذكرناه عبر النفط اللي تم تحريره من قوى سوريا الديمقراطيه، تم استغلال النفط الموجود فيها سريعا وبموجب عقود ربما ارتجاليه سميت في مرحله من المراحل القريبه، يعني محالات فساد او امساك محالات فساد، هي كانت قرارات لصاحب القرار غير موجود الا موضوع نقل هالنفط وادخاله لخزينه الدوله وتحمل المسؤوليه كامله على عاتقه وليس قضايا فساد. موضوع الانابيب، خط كركوك، بانياس المتهالك، موضوع الالغام حتى حرم الطريق والتعديات على الطريق، كان في من شركات طلبت اسعار خياليه لازاله الالغام والمتفجرات حوالي الخط، ولكن تم الطلب من وزارة الدفاع مشكورة تمت بمكافأة بسيطة لعناصر وزارة الدفاع. العقود اللي أنجزت عقد من العقود من توقيعه لإنجازه 17 يوم أثنى عليها الرئيس في زيارته لطرطوس، وكل هذا المواضيع هو العمل على حدود القانون. عندنا أزمة قانونية تمنع أي عمل في قطاع الطاقة لولا شجاعة وجراءة المسؤولين في هذا القطاع، واللي عم يتحمل المسؤولية وربما يدانوا أو يتم محاكمته لأنه خالفوا القانون. ليش خالفوا القانون؟ لأنه بدهم البلد تضل مستمرة بالعمل وليس تجميد عمل، لأنه هذا القطاع هو اللي شايل كثير من المصروفات تبع الدولة الحالية.
1: طيب،
3: فهي الشجاعة تبعته. العقود اللي تمت حتى بموضوع تحديث خط كركوك بانياس وادخال 6 شركات عالميه لهذا الخط في الظرف الحالي، موضوع تحديث الخزانات الموجوده، قلت لك الخزانات ممتلئه، موضوع الصيانه اللي كان زياره قريبه للاستاذ يوسف قبلاوي في الاسبوع الماضي لمصفات بانياس، وكان في عمل جبار وجهود ممتازه ومميزه بالقطاع. الازمه هي سياسة حكومة ارتجالية في قراراتها، عدم شفافية. طيب، الوهم اللي بيعطوه للآخر أو الوهم اللي عم
1: ولكي لا تتوسع أكثر ارتدادات هذه الخطوة، أود أن أختم معك أستاذ سامر فيما يتعلق بالاحتجاجات التي خرجت في الشارع السوري، ومنعا من أن تتوسع أكثر في مناطق أخرى. اليوم ما الذي يحتاجه الشارع السوري لضبط حدة الاحتجاجات والوصول إلى تهدئة مستدامة من قبل الحكومة؟
4: يعني أنا برأيي يحتاج، أهم ما يحتاجه هو السبب الرئيسي الذي قامت من أجله الثورة السورية، يحتاج إلى العدالة الاجتماعية. بمعنى أنت لا تطلب مني أن أحمل يعني معك ارتدادات المشكلات، بينما في وقت الرخاء أنت لا تشاركني لا في القرار ولا في المنصب ولا في مشاورة ولا في أي شيء، ولا تشاركني في حكم بلدي، ولا تشاركني في تقرير مصيري، ولا تشاركني في أي شيء، والآن تريد أن أحمل معك. كما يعني هذا أنا أتحدث بلسان الناس، كما أنك لم تشاركني في أي شيء،
1: نعم،
4: فعليك تحمل عبء ما يجري في المنطقة. أنت تصدرت لهذا الموقف وأقصيتني، إذن أنت تحمل العبء. هذا هو لسان حال الناس. إذن ما الذي يجب أن تفعله الحكومة من أجل يعني التقرب مع الناس، من أجل فتح خطوط مع الناس، من أجل يعني تخفيف هذه الاحتقانات والأزمات؟ يجب أن تشاركهم، يجب أن يكون هناك عدالة انتقالية، يجب أن ينظر إلى الناس على أنهم شركاء وليسوا فقط مترقين للتعليمات والقرارات والأوامر وغيره.
1: شكرا.
4: التحدث مع الناس، يعني كل هذا لا يحدث الآن.
1: أشكرك جزيل الشكر.
4: هناك فجوة، وبالتالي بكلمة واحدة، أصبحت هناك فجوة كبيرة ما بين السلطة وما بين الناس. في بداية التحرير كان من يخرج ليدافع عن السلطة أو الحكومة أو أيا كانت، كان هناك المئات الآلاف لم نقل الملايين تؤيده. اليوم من يخرج اليوم لم
1: نتمنى طبعا سيد سامر أن تصل رسالتك، لأنه على ما يبدو بحسب ما يرد الآن من واقع على الأرض بأن وتيرة الاحتجاجات تتصاعد وتتوسع أكثر في عدة مناطق في سوريا. أشكرك جزيل الشكر سامر العاني الصحفي، كنت معنا من دمشق. وأشكر أيضا ضيفي دكتور زياد عربش، خبير اقتصادي وباحث في شؤون الطاقة من دمشق. والشكر أيضا لعبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، كان معنا من دمشق. وأشكر أيضا عمار جلو الباحث في مجال الطاقة، كان معنا من بانياس. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. فصل قصير مشاهدينا، ونعود لنناقش العلاقات السورية التركية وكيف تساعد أنقرة دمشق في حل الملفات المحلية والإقليمية العالقة.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في دمشق إن المباحثات مع أنقرة تمحورت حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وإنها شملت ملفات الطاقة والتعليم، مشددا على أن سوريا تعتزم مواصلة العمل لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ حصر السلاح بيدها، كما أكد تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل على الرغم من الانتهاكات المتواصلة.
1: إن بناء هذه الشراكة الاستراتيجية يتطلب منا قراءة واعية للمشهد الإقليمي، إذ تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية، مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 آب أبعادا تتجاوز البعد العسكري المباشر، ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة سوريا. إن السعي لعرقلة هذا التقارب يعكس رغبة مكشوفة في إبقاء منطقتنا رهينة للضعف والتشرذم. إن موقف سوريا إزاء هذا التصعيد ثابت وحازم، يتمثل في حتمية الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول لعام 2024، والالتزام المطلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ونحن نتمسك بخيار المواجهة الدبلوماسية انطلاقا من إدراكنا العميق لكلفة الحروب وتفويتا لأي ذرائع يسعى المعتدي لاختلاقها.
0: من جهته قال وزير الخارجية التركية كان فيدان إن السياسات الإسرائيلية تشكل أكبر عائق أمام جهود تطوير سوريا وتعزيز استقرارها، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على مساعي مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن كل الأشكال المسلحة في سوريا ينبغي أن تكون تحت سيطرة الدولة.
2: يجتمع ويندمج تحت مظلة الدولة ووحدة سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها. تعزيز هذا هو أمر مهم، ليس قصد وحسب، بل كما تعلمون ما تبقى من فترة الحرب من مجموعات مسلحة كلها يجب أن كلهم يجمعون تحت مظلة الجيش الوطني، وهذا مهم، مهم من حيث استقرار الدولة ومهم من حيث الاستثمار في تنمية الدولة وازدهارها، أن يكون كل مواطن الدولة يشعرون بأنفسهم آمنين. لأجل هذا هذا أمر مهم، ومن ثم فنحن ندعم هذه الخطوات كلها، مرحلة الاندماج إن شاء الله لعلها لتبلغ النتيجة بأحسن وجه، ومن هنا فإن السوريين على أساس المواطنة المتساوية دون أن يتعرض أي من الإثنيات أو من المجموعات الدينية لاضطهاد أو تمييز أن يعيشوا متساويين. هذا أمر مهم، وفي مرحلة اندماج فإن المواطنين الأكراد أن يشعروا بأنفسهم آمنين وأحرار ومرفهين أكثر، ذلك ما يهدف إليه، وهذه رؤية تركيا بصورة أساسية أيضا.
0: حول هذا الموضوع رحب بدكتور أحمد طعمة أكاديمي وسياسي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك، وأرحب بمحمود علوش باحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور طعمة للحديث عن هذا الحراك الدبلوماسي المكثف الذي نشهده في الآونة الأخيرة بين الجانبين التركي والسوري، إلى ماذا يشير في هذا التوقيت تحديدا؟
3: من المؤكد أن العلاقة بين سوريا هي علاقة خاصة جدا، وهي أكثر من علاقة جيران، لا بل وأكثر من علاقة أشقاء، هي علاقة صميمية ازدادت تمازجا وتماسكا وقوة بعد الموقف الطيب الذي وقفت تركيا طيلة أيام الثورة السورية. وعلى هذا الأساس فإنه لا يناقش أن الزيارات بين البلدين وبين القيادتين هي مسألة جديدة أو مسألة مفاجئة، بل الأساس أن اللقاءات متواصلة باستمرار وتناقش قضايا استراتيجية كبرى وليست مجرد قضايا فرعية أو قضايا بسيطة. الحقيقة أن هناك الكثير الكثير من القضايا الاستراتيجية الأساسية المستمرة، وهناك قضايا استراتيجية مستجدة، ومن ذلك التهديدات الإسرائيلية لسوريا في الآونة الأخيرة، ومن ذلك التطورات في ملف اندماج قسد، وكذلك التطورات في ملف السويداء، وكذلك ملف العلاقات الاقتصادية، وأيضا كون سوريا يمكن أن تمثل بوابة مهمة لتركيا تجاه الوطن العربي. كل هذه العلاقات فضلا عن كيفية رفع مستوى التبادل الثقافي، التبادل الاجتماعي. وأنتم تعلمون أنه في لحظة تاريخية كان هناك أكثر من 4 ملايين سوري من اللاجئين قد لجأوا إلى تركيا، وقد لقوا معاملة طيبة من إخوتهم الأتراك، وكثير منهم حصلوا، أكثر من 230 ألف شخص حصلوا على الجنسية التركية، والكثير من السوريين عادوا إلى سوريا يحملون ذكريات طيبة ويحملون لغة ثانية تمزج بين الشعبين وتؤكد أن المصير واحد. حقيقة أنا من خلال معرفتي بطبيعة اللقاءات ما بين المسؤولين السوريين والأتراك أعرف حميمية هذه اللقاءات وطبيعة النقاشات التي تناقش، وكيف أنها في النهاية تؤدي لنتائج أكثر استمرارية وأكثر تماسكا، وتؤدي إلى تمازج الشعبين، وكأننا دولتين ولكننا شعب واحد.
0: طيب دعني أن أذهب لضيفي أيضا لنتحدث عن هذا التسارع اللافت في هذا الحراك الدبلوماسي التركي السوري والذي نشهده، وهو ليس بجديد طبعا، ولكن في هذه المرحلة بالتحديد كيف نقرأه؟
4: مساء الخير لكم الضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. يعني هذا الحراك المكثف بين تركيا وسوريا تفرضه الحاجة إلى رفع مستوى التنسيق في قضايا خطط في الأونة الأخيرة، خطوات أو منعطفات مهمة بالنسبة للبلدين، من ضمنها ملف قسد بعد إعلان حل قسد، وهذه مسألة تمس بشكل مباشر صميم العلاقات التركية السورية، بالإضافة إلى ذلك ملف التحدي الإسرائيلي لسوريا والذي تصاعد أيضا في الفترة الأخيرة، وأصبح يتبنى موضوع العلاقات التركية السورية كجزء من مطالب إسرائيل، هذا ما تحاول إسرائيل فرضه. وبالتالي هذا الحراك يعكس إلى حد كبير الكيفية التي تحاول فيها أنقرة ودمشق الاستجابة لهذه التحديات والتعامل مع هذه الملفات. طبعا اليوم إسرائيل تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للعلاقات التركية السورية، وهي العامل الأكثر ضغطا على هذه العلاقات، لذلك أعتقد بأنه هذا الحراك سواء زيارة وزير الخارجية في ذات اليوم إلى دمشق وزيارة وزير الخارجية الشيباني إلى أنقرة قبل أيام تعطي رسالة تركية سورية مزدوجة واضحة إلى إسرائيل، لأن محاولة ترهيب هذه العلاقات والتأثير على هذه العلاقات لن تفلح. لا يمكن لأنقرة ودمشق بطبيعة الحال أن ترهنا مصير هذا التحالف وهذه العلاقة المهمة بالنسبة للبلدين بما يريده نتنياهو. لذلك أتصور بأن هذا التفاعل وهذا التحرك يعطي مؤشرا مهما على أن على المسار الذي تسلكه العلاقات التركية السورية. أيضا هناك مسألة أو ملف مهم جدا، وهو زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دمشق، زيارة مرتقبة، طبعا ليست زيارة عادية، ستكون زيارة أو ستنقل العلاقات بين تركيا وسوريا،
0: لكن هذه النقطة دعني
4: مستوى جديد.
0: طيب دكتور محمود، فيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا، بحسب تصريحاتها كان في دان قريبا، توقيت الإعلان، ما دلالة توقيت الإعلان عن ذلك في هذه المرحلة تحديدا، وكيف يتوقع أن تكون شكل هذه الزيارة؟
4: يعني كي نفهم أو كي نحاول أن نقرأ توقيت الإعلان علينا أن نرجع بعض الشيء إلى الخلف. المرة الأولى، أول مرة تم الإعلان فيها عن زيارة الرئيس أردوغان إلى دمشق، لو تذكرين ديما، على لسان السفير التركي في دمشق. بعد أيام قليلة من هذا الإعلان لجأت إسرائيل إلى تصعيد الموقف في سوريا واستهدفت قاعدة أبو الظهور وصعدت الموقف مع تركيا، وبالتالي من الواضح أن هذا التحرك الإسرائيلي كان يحركه بعض الدوافع، على رأسها إرسال رسالة واضحة إلى تركيا بأن هناك خطوط حمراء لا تستطيع تركيا ولا سوريا أن تتجاوزها في العلاقات، وهم إسرائيل تدرك جيدا ما تعنيه زيارة الرئيس أردوغان إلى سوريا. لذلك التأكيد على هذه الزيارة مرة أخرى هو رسالة إلى إسرائيل بشكل واضح، أولا بأن العلاقات التركية السورية لا يمكن أن تتأثر تحت نهج الترهيب الإسرائيلي، وثانيا بأن الانخراط التركي في دعم سوريا مستمر ومتواصل، لا بل انه يتطور الى مستويات مختلفه. اليوم وزير الخارجيه هكان فيدان تحدث عن نقطه مهمه وان بدت تفصيليه وهامشيه، وهي الاتفاق على تشكيل لجنه عليا مشتركه بين البلدين. لذلك اتصور بانه الاعلان عن هذه اللجنه ربما تعقد اول اجتماع لها على الارجح خلال زياره الرئيس اردوغان الى دمشق. وبالتالي نحن نتحدث عن زياره ستشكل ديما بتقديري تحول كبير في مستوى العلاقات التركية السورية، وسترسل رسائل واضحة إلى المجتمعين الإقليمي والدولي بأن هذه العلاقات، وهي بالمناسبة يعني نتحدث عن علاقات تركية سورية ربما هي أكثر العلاقات تفاعلا وديناميكية في علاقات سوريا مع محيطها الخارجي منذ مرحلة التحول وحتى اليوم. ذلك أتصور بأن الزيارة فعلا سيكون لها بعد معنوي، بعد سياسي عميق، أيضا بعد يتعلق بإسرائيل وما تشكله من تحدي بالنسبة لسوريا وتركيا على حد سواء.
0: طب عدة نقاط مهمة ذكرها ضيفي قبل قليل دكتور طعبة فيما يتعلق، دعنا نتحدث عن مسألة قسد وحصر السلاح بيد الدولة. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا التنسيق من خلال هذا التعاون المشترك ما بين الجانبين يمكن أن يساهم فعلا في تثبيت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة؟
3: أنا هذه العلاقات المميزة الاستثنائية ما بين القيادة التركية والقيادة السورية سوف تنعكس إيجابا على كل الملفات في سوريا وعلى رأسها ملف قسد. الحقيقة أن قيادة قسد صحيح أنها تقول أنها تريد الاندماج وأنها بدأت الاندماج وأنها خطت بذلك الخطوات، وهناك خطوات صغيرة قد حصلت، ولكن هم يماطلون في هذه القصة ويأملون أنه بكسب الزمن يمكن أن يحققوا مزيدا من المكاسب الجانبية. الضغط التركي وبالإصرار القيادة السورية على حسم هذا الملف وسياسة النفس الطويل في نهاية سوف تؤدي إلى نتائج أن قسد سوف تضطر إلى تنفيذ هذا الاتفاق بالتأكيد. حتى هذه اللحظة هم يقولون نعم نحن نريد هكذا، ولكنهم لا يفعلون ذلك. وما جرى مع الأسف يوم أمس وأول أمس في مدينة الحسكة ومدينة عين العرب من محاولة للتغول على الجهات الأمنية والعسكرية الموجودة هناك، كل هذا يتعارض مع الاتفاقات. ولكن سياسة النفس الطويل والصبر والاعتقاد بأن كل شيء سوف ينتهي كما نريد، فضلاً عن الدعم الدولي والإقليمي الكبير جدا لمسألة أن تكون هناك قيادة واحدة وسيادة لسلطة واحدة في سوريا، وليس أن يكون هناك تعدد جهات. وما يحاولونه إنما هو مجرد أحلام لن يؤدي بالنهاية إلا إلى نتيجة واحدة، اندماج كامل. وقد رأينا أن كثيرا من قادتهم قد انخرطوا فعلا في صلب الدولة السورية وقد نالوا مواقع فيها، ولكن الشبيبة الثورية والجهات المدعومة من البيكيكي حزب العمال الكردستاني لا تزال تشاغب وتحاول أن تخرج عن هذا النطاق. لاحظنا ملاحظة بالغة في الأهمية أن كل الأحزاب الكردية الأخرى وعلى رأسها المجلس الوطني الكردي وكذلك المواطنون الكرد كلهم يريدون الاندماج التام في الدولة السورية وأن يكونوا جزءا منها وأن يصار إلى إنشاء المشاريع الكبرى في المنطقة، لأنه لا يمكن إنشاء المشاريع وخدمة الناس بدون اندماج حقيقي. كل هذا نعتقد أنه سيحصل قريبا خلال أشهر عدة، وما المحاولة التي تجري إلا هي تأخير لبعض الشيء، ولن يضرنا إلا بشيء بسيط جدا وكما يقال ولا يضركم إلا أذى.
0: طيب على ضوء ذلك دكتور طعمة فيما يتعلق بأيضا الانتهاكات الإسرائيلية، تم التطرق أثناء المؤتمر إلى الانتهاكات الإسرائيلية الحاصلة في الأراضي السورية، على ضوء ذلك كيف يمكن أن يكون شكل التنسيق ما بين الجانب التركي والسوري فيما يتعلق بذلك؟
3: يعني هذا له عدة نقاط، من بينها أن القيادة السورية بالتوافق مع القيادة التركية ترى أن المستهدف ليس سوريا وحسب وإنما أيضا الظهير التركي، وهذا مسألة مهمة بالنسبة إلينا. أليس من حق سوريا أن تعقد تحالفات ومعاهدات مع كل الدول المجاورة وأن تتقوى بها والدول الأخرى تتعاون معها وتتقوى بها؟ هذه مسائل بديهية. فكيف يمكن أن يقال أن إسرائيل يحق لها أن تفرض مناطق أمنية وأن تتغول كما تشاء وأن تفرض على دولة في الجوار ودولة ذات سيادة مثل دولة كبيرة مثل الدولة السورية أن يقال أنه لا يجوز لها أن تتحالف مع دول أخرى ولا يجوز لها أن تأخذ نوعيات من الأسلحة ولا يجوز لها أن تفعل معاهدات سابقة ولا أن تشترح معاهدات جديدة؟ هذا كله غير منطقي، لكن كيف نتعامل مع هذا الواقع المر؟ الحقيقة التعامل من خلال الثبات على المبادئ الأساسية، والمبادئ الأساسية تنص على أنه نحن لا نريد الحرب، نريد إقناع المجتمع الدولي بأننا سلطة لا علاقة لها بالإرهاب ولا تريد إثارة المشكلات في دول الجوار، وأننا نجنح لسلام عادل وليس لسلام مذل يمكن أن تفرض فيه ما لا يرضاه شعبنا السوري. كل هذه النقاط بالتأكيد سوف تعزز من موقف الدبلوماسية السورية، وفي النهاية يمكن أن تنجح. وقد رأينا أن حلفاء كبار أمثال الولايات المتحدة هم يقفون إلى جانب هذا التوجه ومصرون على أن سوريا ينبغي أن تكون جزءا من الاستقرار الإقليمي، جزءا من الاستقرار الدولي، جزءا من السلام العالمي. كيف يمكن أن تحقق هذا بدون قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل تغيير سياستها فيما يتعلق بسوريا؟ وقد رأينا فعلا أنه في اللحظات الأزمات الخطيرة فإن الولايات المتحدة تتدخل بهذا الشأن من أجل إقرار الحق وتحسين الأوضاع. وبنفس الوقت نحن ثابتون على المبدأ لا نريد الحرب، ولكن إذا فرضت علينا فعند ذلك لكل حادث حديث.
0: طيب، على ضوء هذه الملفات دكتور محمود، فيما يتعلق بالتنسيق الحاصل بين الجانب التركي والسوري، كيف يمكن لأنقرة أن تساهم فعلا في مواجهة هذه التحديات سواء فيما يتعلق بالقضايا المحلية أو حتى الإقليمية؟
4: أعتقد بأن دور تركيا محوري في مساعدة سوريا على التعامل مع التحديات المحلية والتحديات المرتبطة بالخارج، لا سيما التحدي الإسرائيلي. يعني على مستوى الأمن ومكافحة الإرهاب هناك تنسيق وتعاون تركي سوري على مستوى الأجهزة الأمن، مستوى الاستخبارات، وهذا التعاون كان له دور مهم جدا في مساعدة سوريا على تفكيك الكثير من الخلايا الإرهابية خلال الفترة الماضية، خصوصا في مرحلة ما بعد التحول. أيضا على مستوى الملفات الداخلية الكبرى، يعني ملف قسد لم يكن نتيجة تسوية سورية محلية بحتة، هو جزء من اتجاه تركي لتسوية مع الأكراد في المنطقة. هناك عملية سلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وأيضا لو تذكرون ديما حتى عندما وقع الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي اتفاقية الدمش، كان هناك بيئة تركية كردية جديدة شكلت محفز كبير لهذا الاتفاق. واليوم هناك مسار تركي كردي وأيضا مسار سوري كردي، وكلا المسارين يدعمان بعضهما البعض أو يؤثران على بعضهما البعض. حتى الآن التأثير إيجابي، وهذا أمر جيد ومشجع بالنسبة لتركيا وسوريا. أيضا وهذا أمر مهم، أعتقد بأنه تركيا لم تضع أي خطوط حمراء أمام سوريا فيما يتعلق بمسألة التعامل مع قسد. هذا الأمر مهم جدا، لأن الحكومة السورية كانت في مرحلة البناء تواجه ضغوط عديدة، وبالتالي فضلت تركيا أن توجد هامش كبير أمام هذه الحكومة السورية من أجل التعامل مع ملف قسد، حتى لو كان على أساس دمج قسد في الدولة السورية، لأن تعرفين لدى تركيا مشكلة كبيرة كان مع قسد، وهي تراها ذراع لحزب العمال الكردستاني. وبالتالي هذا الموقف التركي المرن مع سوريا، أيضا بالإضافة إلى التعاون التركي السوري، أعتقد بأنه ساعد إلى حد كبير في الوصول إلى هذه المرحلة من مراحل معالجة ملف قسد. على مستوى اليوم تقديم سوريا الجديدة للعالم، تركيا كان لها دور كبير في تحفيز المجتمع الدولي على التعامل مع الرئيس أحمد الشرع والحكومة، وكان لها دور كما تعرفون في رفع سوريا عن قوائم الإرهاب وإزالتها من العقوبات الأمريكية عنها وما إلى هناك. بالإضافة إلى التحدي الإسرائيلي، طبعا موضوع إسرائيل موضوع مشكلة كبيرة بالنسبة لتركيا وسوريا، لكن أعتقد بأنه أيضا تركيا استطاعت من خلال يعني تأثيرها على الولايات المتحدة الأمريكية ونفوذها على إدارة الرئيس ترامب أن تساعد سوريا إلى حد كبير في لا أقول حل التحدي الإسرائيلي، لكن إدارة هذا التحدي الإسرائيلي والحد من قدرة هذا التحدي على تقويض مسار سوريا في التعامل مع المشاكل الداخلية. لذلك أنا أتصور بأنه اليوم تركيا هي الحليف الأكثر أهمية بالنسبة لسوريا حقيقة، وهي الحليف الأكثر قدرة على تقديم الدعم لسوريا، ليس فقط على مستوى الخطاب السياسي، من اقتصاد، مشاريع تنمية أقليمية، تحويل سوريا إلى نقطة ارتكاز في مشاريع الربط الأقليمي، تحفيز المجتمع الدولي على التعامل مع سوريا، مساعدة سوريا في الملفات الأمنية الداخلية أيضا، وهي مسألة مهمة جدا، الانخراط التركي في بناء القدرات العسكرية السورية. طبعا هذا الانخراط لم يرتقي بعد إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه، لأنه يعني حتى نكون واقعيين، العامل الإسرائيلي ضاغط بقوة حتى الآن على المسار التعاون الدفاعي بين تركيا وسوريا، لكن مع ذلك هناك مبادرات تقوم بها تركيا في الحقيقة، موضوع تدريب الجيش السوري، وهناك دورات تجري بشكل مستمر في تركيا لتدريب وتأهيل الجيش السوري الجديد. والرئيس أحمد الشرع يراهن بشكل واضح على تركيا، لأنه يدرك تماما بأنه ما يمكن أن تقدمه تركيا لسوريا في هذه المرحلة تحديدا لا يمكن لأي دولة أخرى في الحقيقة أن تقدم هذا الأمر بالنسبة لسوريا.
0: طيب برأيك دكتور طعمة، إلى أي مدى تعتقد يعني أمام هذا المستوى العالي أو المرتفع في العلاقات ما بين الجانبين، إلى أي مدى تعتقد أيضا تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين سوريا وتركيا أن تكون فعلا تساهم في مواجهة التحديات على جميع الأصعدة وفيما يتعلق أيضا بالتحدي الاقتصادي؟
3: من المؤكد أن هذه اللجنة ستقوم بأدوار كبرى، وهي أهل لذلك، سواء من حيث نوعية الأعضاء فيها أو من حيث التوجهات المشتركة بين الرئيسين أردوغان والرئيس الشرع. ما أريد أن أقوله أنه ثبت خلال السنوات 15 الماضية عمق مثل هذه العلاقات، فما بالك إذا أطرت ضمن إطار سياسي، ضمن إطار لجان تتحدث بأشياء من التفاصيل. وقد رأينا أنه في لحظة تاريخية، والكل يعرف أنه بعد 27 شباط سنة 2020 الجيش التركي تدخل تدخلا مباشرا لضرب النظام السوري، عندما النظام السوري حاول أن يقضي على المعارضة وعلى الثورة السورية، وأجبره على توقيع اتفاق، هو اتفاق الخامس من آذار في عام 2020 الذي وقعه بوتين وأردوغان في موسكو. ما أريد أن أصل إليه أنه عندما هذه العلاقات الإيجابية الممتازة الاستثنائية، وأقول استثنائية في العلاقة بين القيادتين السياسيتين في البلدين، والعلاقة الاستثنائية ما بين الشعبين، وقد أصبحنا نرى كما أن كثيرا من السوريين أصبحوا يحنون إلى تركيا ويستذكرون تلك الأيام الطيبة بينهما، فما بالك إذا كل هذا تجسد ليس فقط في لجان، بل في مزيد من الاتفاقات، بل في مزيد من العلاقات، بل في مزيد من التنسيقات بين الوزارات، لا بل والتنسيق الكبير في قضايا وملفات بالغة الأهمية، هدفها مزيد من الانفتاح الاقتصادي، هدفها مزيد من الانفتاح الاجتماعي، هدفها مزيد من التواصل الثقافي. وقد رأينا كيف أن السوريين قد أثروا بشكل ملحوظ في ثقافة الأخوة الأتراك، وكيف أن الأتراك أيضا من خلال التمازج الذي حصل مع السوريين الموجودين في تركيا، وكيف أن هؤلاء قد نقلوا الثقافة التركية إلى سوريا، وهي بالأصل ثقافة متقاربة روحا ولونا وفي كل مختلف ألوان الحياة، إذ أن عندما يكون الدين واحد والمرجعيات لدى الطرفين واحدة وعالم الأفكار واحد. خلاصة ما أريد أن أقوله أنه لن تستطيع أي قوة خارجية أن تؤثر على عمق هذه العلاقة، وعندما تصل عمق العلاقة إلى مسألة التدخل العسكري في نقاط معينة من أجل تثبيت مثل هذه الدعائم، والكل من الطرفين لا يريد أن يتخلى عن هذه الدعائم الكبرى، لا تركيا تريد أن تتخلى عن هذه الدعائم ولا سوريا تريد أن تتخلى عن هذه الدعائم، بالعكس. وقد قلت أنا آنفا، إذا كان قد وصل مستوى التلاقي الروحي والفكري والاجتماعي بين الطرفين بحيث أننا نكون شعب واحد في بلدين، هذا يعتبر من أرقى أنواع التعاطي. وقد رأينا مثل ذلك النتائج الإيجابية التي ظهرت في الاتحاد الأوروبي، ومستوى العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي بالتأكيد هي أدنى بكثير من مستوى العلاقات ما بين سوريا وتركيا، فما بالك إذا مزجت بعلاقات رائعة مع الدول العربية المجاورة والبعيدة ذات البعد الروحي والاجتماعي، فالأمور إن شاء الله ستكون مزيدا من الاستثمارات، مزيدا من العلاقات، مزيدا من التوحد فيما بين كل المكونات، وهذا سيظهر بالتأكيد على سوريا. بالنسبة إلينا كسوريين، النقطة الأساس أنه قد تخلصنا من نظام الإجرام والإبادة، وقد أصبحنا أحرارا ونستطيع أن نناقش كل هذه القضايا بروية وبينة، وأن نطرح طروحات منطقية يمكن أن يتفاعل بها كل المكونات السورية، والنتيجة بالتأكيد ستكون لمصلحة كل الأطراف وعلى رأسها العلاقة المميزة الاستثنائية ما بين سوريا وتركيا.
0: نعم، في ذات الشأن سيد علوش، فيما يتعلق بالتعاون المشترك واتفاقيات التعاون المشترك فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والتجاري والمرتقب بذلك من الجانب التركي، ما المرتقب؟ ما هي النظرة التركية فيما يتعلق بهذه الملفات وملف أيضا إعادة الإعمار؟
4: تعلمون هذا الملف ليس مرتبط فقط بمسار العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، هو مرتبط باستقرار سوريا وبمعالجة ملفات لا يمكن أن يتم ارتقاء العلاقات التركية السورية على المستوى الاقتصادي من دون معالجتها. وأتحدث هنا عن ملف الأمن بشكل مباشر، يعني ملف قسد تشكل معالجته أهمية بالغة للانتقال إلى مستوى جديد من التفاعل الاقتصادي والتجاري بين تركيا وسوريا، إعادة فتح المعابر الحدودية، تنشيط المناطق التجارية الحرة على الحدود بين البلدين. هذه أمور ومسائل في غاية الأهمية، بالإضافة إلى نقطة مهمة ديما وهي مسألة الانخراط أو يعني التنقيب عن النفط والغاز في سوريا. لدى تركيا طموحات لأن يكون لها دور وتطمح إلى إبرام اتفاقيات في هذا المجال مع سوريا، لكن هذا الأمر مرهون بطبيعة الحال بالبيئة الأمنية الموجودة في المنطقة. وبالمناسبة جانب أساسي من دوافع ومحركات هذه التسويات التركية الكردية والسورية الكردية هو الاستفادة من الثروات الموجودة في هذه المناطق التي كانت لعقود طويلة بؤرة صراع واضطرابات. في ديار بكر على سبيل المثال، قبل عدة أيام تم الإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة، وبدأت تركيا في استخراج النفط من هذه المنطقة، وهذه المنطقة كانت بالأصل يعني لسنوات وعقود طويلة منطقة صراع واضطرابات بسبب وجود حزب العمال الكردستاني. لذلك معالجة الملف الكردي في كل من تركيا وسوريا أعتقد بأنه سيدفع أو سيشكل نقطة تحول مهمة في التفاعل الاقتصادي بين تركيا وسوريا. اليوم وزير الخارجية تحدث الشيباني عن 10 مليار دولار هدف رفع التبادل التجاري بين البلدين، لكن طبعا هذا الأمر مرهون بمأسسة العلاقات بين تركيا وسوريا، وهذا هو هدف اللجنة العليا التي أتصور بأنه ستعقد أول اجتماع لها خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى دمشق. لكن حتى الآن كي نكون واضحين، يعني لا أعتقد بأنه صحيح العلاقات التركية السورية على المستوى الاقتصادي شهدت تطور كبير، يعني عشرات الأضعاف نمت فيها التبادل التجاري والاقتصادي خلال عامين، لكن بالتأكيد يمكن لهذه العلاقات أن تصل إلى ما هو أبعد من ذلك. النقطة الواضحة هنا أنه استقرار سوريا الأمني، التعامل مع التحديات الداخلية، هي بوابة أساسية لدفع جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا.
0: شكرا، أشكرك جزيل الشكر محمود علوش، باحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من إسطنبول. وأشكر دكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل، هل تغير سيطرة جماعة الحوثيين على مضيق باب المندب معادلة الصراع الإيراني الأمريكي؟

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: شهدت العمليات العسكرية في اليمن تطورات سريعة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت القوات الحكومية شن أكثر من 20 غارة جوية استهدفت تعزيزات ومواقع لجماعة الحوثيين في عدة مناطق، أبرزها المخا وذبابة علي الساحل الغربي. وجاءت هذه الغارات بعد تقدم ميداني سريع للحوثيين خلال الأيام الماضية، بدأ بالسيطرة على مدينة المخا ومواقع على الساحل الغربي وصولا إلى جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب. في تطور منح الجماعة موقعا استراتيجيا على أحد أهم ممرات البحرية في العالم. ومن جهتها وجهت وزارة الخارجية اليمنية رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. وفي أعقاب سيطرة الحوثيين على منطقة باب المندب، قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الإقليميين على تعزيز الجهود لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة التحديات الأمنية وحماية مصالحها. حول هذا الموضوع رحب بدكتور قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق معنا مباشرة من عمان، مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية معنا مباشرة من واشنطن، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور قاصد لقراءة ما يجري، هذه التطورات المتسارعة خلال الساعات الماضية، كيف يمكن أن تقرأ من الجانب العسكري في خضم هذه المعارك الحاصلة في اليمن؟
1: ديما مساء الخير، أحييك وزملائك والضيف أهلاً. والمشاهدين، لا شك حقيقة ما حصل في اليمن خلال 3 أيام تقريبا يعتبر تحول استراتيجي بدأ عسكريا حقيقة، لكنه وصل إلى مدات استراتيجية بعد احتلال أو وصول الحوثيين إلى الساحل الغربي، سواء كان المخا أو ذبابة أو الجزر بحنيش وميوم، وبالتالي السيطرة عملياتيا على مضيق المندب. الجبهة الأخرى حقيقة المفتوحة ولا تزال عاملة بقوة أيضا، هي الجبهة في العمق اليمني في الشمال الشرقي، في الشرق والشمال الشرقي لا تزال معارك محتدمة، وهناك كر وهناك فر، هناك أيضا مناطق استراتيجية، هناك البيضة، هناك مأرب، هناك تعز، وهناك أيضا العبور باتجاه صنعاء، وبالتالي جبهتين متوازيتين. جبهة
0: يعني لا يوجد تغيير حقيقي في خرائط السيطرة والنفوذ حتى الآن، يعني ما زال الصراع ضمن إطار التصعيد والضربات المتبادلة.
1: في الشمال الشرقي لا تزال الأمور غير محسومة. نعم. في الساحل الغربي حسمت لصالح الحوثيين حاليا، لكن لا يزالوا يتعرضوا إلى هجمات بالطائرات، قصف جوي، وقد يكون قصف مدفعي بعيد المدى أيضا موجود، لكن السيطرة واضحة للحوثي وتزداد حقيقة تمكنوا من السيطرة أكثر، وبالتالي الورقة الاستراتيجية المضافة للمشهد هي باب المندب، والحوثي هو ما يسيطر الآن، وبالتالي نتحدث هنا عن إمكانية جديدة قد تكون يعني كسبتها إيران من هذه التطورات، من بحيث أن المشهد المقابل حقيقة وهو المواجهة الأمريكية الإيرانية الحاصلة حاليا ومضيق هرمز، لأنه هرمز مع المندب تصبح حقيقة حالة استراتيجية واضحة، أن هرمز حتى الآن أيضا لا يسيطر عليه من أحد، لكنه أمريكا تدعي أنها تسيطر عليه وتحاصر إيران، إذن إيران مخلوقة في هرمز، وإن كانت تستطيع أن تعطل الملاحة، لكن باب المندب قد يضيف لها قوة معينة تساعدها على تحسين أوضاعها في المشهد من حيث محاولة والضغط للوصول إلى مخرج كما يحصل حاليا حقيقة في الاجتماع.
0: طيب سأعود إليك فيما يتعلق بهذه النقطة، لكن دعني أن نذهب إلى ضيفي للحديث دكتور فادي. سياسيا لما يتعلق بهذه الخطوة وهذه التطورات الحاصلة في باب المندب، إلى أي مدى قد تغير ربما من معادلة الصراع ما بين إيران وحتى الولايات المتحدة، أم أن تأثير ما يجري على أرض الواقع ضمن حدود الجبهة اليمنية حتى الآن؟
2: صحيح. أولا مساء الخير، تحياتي إلى حضرتك والضيف الكريم من عمان والسادة المشاهدين. يعني لا يمكن أن نفصل هذا المشهد عن الصراع في الإقليم بين الولايات المتحدة وإيران. يعني ما يحدث في اليمن هو جزء من هذا الصراع، ولا يمكن أن يبقى داخل يعني الحدود اليمنية، خاصة بسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب ولما له من تداعيات استراتيجية طبعا على الاقتصاد العالمي والوضع الجيوسياسي في المنطقة. لا شك بأنه كلما كان هناك يعني انسداد في موضوع مضيق هرمز كان دائما التركيز على مضيق باب المندب، وبالتالي كانت التوقعات دائما تقول بأنه في حال إيران سيطرت امتلكت السيطرة على هذين المضيقين، هذا يحسن من شروط التفاوض مع الولايات المتحدة، خاصة وأنه في كل المفاوضات الماضية كانت تركز واشنطن على موضوع سحب ورقة مضيق هرمز من يد المفاوض الإيراني، ولكننا اليوم بدنا نتحدث عن وجود مضيقين حقيقة في يد المفاوض الإيراني. ولكن يعني واضح من خلال الخطاب الأمريكي اليوم، على الرغم من التداعيات السلبية يعني لاستحواذ الحوثي على مضيق باب المندب، ولكن هناك نوع من التوجه الأمريكي على الأقل من ناحية الخطاب الرسمي على التقليل من تداعيات هذه السيطرة الحوثية على مضيق باب المندب على الصراع مع إيران بشكل عام. أولا طبعا يقول بعض يعني من هو في دائرة القرار الأمريكي بأن الحوثيون كانوا يعني يسيطرون على باب المندب بشكل غير مباشر، لأنهم كانوا طبعا يستطيعون استهداف السفن السعودية هم كما يقولون عن طريق طبعا المسيرات أو الصواريخ، ولكن اليوم مع السيطرة على يعني على المخا وطبعا على جزيرة ميون هناك خيارات عسكرية أوسع طبعا من ناحية الزوارق السريعة.

0: استهداف للسفن السعودية، هذا له تداعيات على الاقتصاد العالمي، يعني لا يستطيع الاقتصاد العالمي أن يستمر بدون الاعتماد على النفط السعودي بشكل عام. ولذلك المشهد اليوم في واقع الأمر، خاصة في ظل خطاب أمريكي واضح يريد أن نأي بالنفس عن الانخراط العسكري بشكل مباشر عن الأحداث في اليمن، وأيضا أن نأي بالنفس عن التصعيد العسكري في المنطقة مع إيران قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، هناك كما يبدو واضحا بأن في حين أن الولايات المتحدة تنأى بنفسها كما ذكرت عن هذا المشهد، هناك ربما توجه خليجي إلى
1: نعم
0: محاولة إدارة هذا الصراع، لن أقول بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، ولكن محاولة احتواء هذا التصعيد الإيراني عبر طبعا القنوات الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات. لا أتوقع، وربما نستطيع حسب وقت البرنامج يعني أن أتحدث بشكل مفصل أكثر، ولكن لا أتوقع أن يتمخض الاجتماع غدا في عمان عن أي اختراق دبلوماسي، بقدر ما إيران ترى نفسها بأن لديها اليد الطولة اليوم بعد طبعا إغلاق مضيق هرمز، مع أنه غير مغلق بشكل كامل في واقع الأمر، ولكن مع السيطرة على مضيق هرمز كما تقول إيران، واليوم باب المندب بيد حلفاء إيران، واستهداف طبعا خط شرق غرب السعودي من قبل الميليشيات العراقية المدعومة إيرانيا،
1: نعم
0: تعتقد إيران باعتقادي بأن لديها اليد الطولة وتستطيع أن تفاوض على منشآت وحركة الطاقة في المنطقة في حال استمر إغلاق مضيق طبعا مضيق هرمز. ولذلك أعتقد بأن المشهد يسير طبعا
1: لكن
0: بتحركات
1: إلى أي مدى
0: إيرانية نحو
1: تمتلك فعلا
0: تصعيد
1: طهران
0: المتطرفين
1: أي
0: على
1: تفاوض
0: حدود
1: محتمل وتمتلك فعلا أوراق ضغط في هذه المرحلة بالتوازي مع اجتماع الغد بناء على هذا الاجتماع؟
0: نعم، أوراق الضغط لدى إيران هي طبعا الجغرافيا كما هو واضح، يعني هي تعتقد بأنها تسيطر على مضيق هرمز، لو أن البحرية الأمريكية تستطيع تمرير يعني 7 أو 8 سفن شحن يوميا من ناقلات النفط في مضيق هرمز، ولكن هذا لا يقارن طبعا بعدد السفن التي كانت تمر قبل الحرب، وهي تقريبا 134 سفينة شحن أو ناقلة نفط يوميا. وبالتالي تستطيع إيران
1: نعم
0: يعني أن تلقي تداعيات هذا الصراع على الاقتصاد العالمي، واليوم مع طبعا التحكم بمضيق هرمز لها ورقة أكبر. أنا أعتقد بأننا يعني على الأقل من وجهة نظر الولايات المتحدة يعني لا تريد الانخراط عسكريا، تريد إدارة الصراع حتى تمرير الانتخابات النصفية، وربما بعد ذلك نتحدث عن خيارات أمريكية أوسع.
1: طيب برأيك دكتور قاصد، إلى أي مدى يعني في الحسابات العسكرية إلى أي مدى هنالك أهمية كبيرة، وما هي أسباب هذه الأهمية لباب المندب بالنسبة لجماعة الحوثيين، ولماذا يعتبر نقطة حساسة فعلا في تحديد صراع هذه المرحلة؟
2: النفط ونقل النفط والطاقة العالمي كخطوط منها، طبعا غير النفط هناك مواد كثيرة، هذا يعني هذا مضيق رئيسي جوهري جدا على البحر الأحمر، وبالتالي يعني 80% من تصدير النفط السعودي يأتي من خلال الخليج والبحر الأحمر، فإذا عطل النفط السعودي أيضا باستهداف الخط الناقل، تتحدث عن قيمة أكبر من هرمز كثيرا حقيقة من حيث التأثير على قيمة الطاقة في العالم وأسعار النفط، وهذه واضح أنها من أكثر عوامل الضغط. عسكريا حقيقة المضائق مناطق هشة لا تحتاج لا تحول كثيرا في المعادله العسكريه، بالعكس يعني الحوثي فعلا قبل هذا العمل كان بامكانه ايضا ان يؤثر على المضيق وكانت ورقه موجوده، لكن هذه الحاله لا اضافت، اعتقد استهداف خط الانابيب من الشرق الى الغرب في السعوديه قد يكون حتى اخطر واهم مما حدث في باب المندب كتحول في اخر يومين، لانه برضه 5 مليون برميل نفط يوميا خلال هذا الانبوب تعطل حقيقه بعمليه بطائره مسيره، فبالتالي نعم الحاله العسكريه توازن القوى الحال بشكل عام لا تزال هي كما هي، البعد الأمريكي العسكري موجود لكنه أيضا غير متعجل لأنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى يستعد، إذا كان سيتحول بشكل مطلق إلى الخيار العسكري يحتاج إلى حشد لوجستي وقوات إضافية وعمل كبير جدا يخطط له أن يكون على الأقل في شهر نوفمبر القادم، وبالتالي تحتاج إلى بعض الوقت لأنه فعلا القوات الموجودة يعني إلى حد ما تسيطر على المشهد، تحاصر صحيح، لكن لا تستطيع أن تذهب بعيدا في تبني خيار عسكري حاسم. من حيث إيران أيضا، إيران تحضر وتستعد، إيران لا تزال قادرة على المناكفة، قادرة على الأذى، قادرة على التعطيل والتخريب، خاصة في المضايق في مضيق هرمز جولان، في مضيق باب المندب خلال الحوثي وفي

0: جغرافيا السعودية من خلال أيضا ميليشيات في العراق. إذن الحالة متوازنة عسكريا، لكن المشهد حقيقة بهذه الحالة أعتقد قد يكون أضافة، هو فعلا أضاف على الأقل ظاهريا، أضاف بعدا جديدا جغرافيا مهما جدا يمكن لإيران أن توظفه وأن تستفيد منه. أنا أعتقد أن الاجتماع غدا يجب أن لا نعتبره هامشي، لم يحدث هذا الاجتماع مصادفة. أعتقد هذا الاجتماع خطط له أن أن أن أن فعلا أن يفتح مهرب أو باب للهروب للأمريكان والإيرانيين بنفس الوقت من الحالة التأزم التي وصل إليها الطرفين. فبالتالي الأرجح أن هذه الدول المتأثرة والمتضررة تريد مخرجا ولن تقبل أن تستبدلوا منها كذا. حضور إيران في الاجتماع قد يكون له أهمية حقيقة، وأمريكا لن تستطيع حقيقة أن تمانع أو تعاند أو ترفض أي خيار يفتح المضيق ويفتح منافذة للعودة إلى المفاوضات ضمن مذكرة تفاهم أو أي شروط جديدة. أعتقد يجب أن تكون الأمور على الأقل بهذا الاتجاه، وغير ذلك المشهد معقد جدا. ما يحدث في اليمن هو ليس الباب المندب، هناك تطورات عسكرية، هناك مشهد إقليمي جديد يتطور، هناك مشهد تتحدث عن أطراف جديدة تدخل المواجهة بشكل أو بآخر مجبرة على ذلك، مثل السعودية مثلا، وهناك ممكن أيضا تحالفات معينة يعني الحالة.
1: ما خيارات يعني هذه الدول بوجهة نظرك بناء على هذه التهديدات الحاصلة في هذه المرحلة من الناحية العسكرية، كيف يمكن أن تتعاطى مع ذلك؟
0: يعني الآن السعودية هي في قلب المشهد اليمني بالتأكيد، وما يحدث بشكل معلن من الحوثي وجماعة أنصار الله حقيقة اليمنية الحوثيين أنهم هم يستهدفون العدو السعودي، وضربوا في السعودية وفي في في في في العمق السعودي، وضربوا مناطق حساسة جدا ومهمة جدا سواء كان النفط أو المطارات أو كذا. تتحدث السعودية في الحرب، الآن السعودية لديها أيضا اتفاق استراتيجي دفاع مشترك مع دولتين كبيرتين تركيا والباكستان. وأعتقد إذا في يعني هذا الحالة يعني فعلا تؤطر وتسهل أو تنذر بأن فعلا الصراع ممكن أن يتطور إقليميا بشكل غير غير غير غير قابل للسيطرة، خصوصا أن هناك طرف أعتقد متربص ويريد أن فعلا أن يوقد هذه النار، وهي إسرائيل ومشروع إسرائيل الكبرى الذي حقيقة حكومة نتنياهو ووضح المتأزم في الانتخابات أيضا موجود في المشهد. إذا الحالة هكذا هي، إذا لم فعلا اجتماع الغد ما وفر فعلا نوع من الفرصة للخروج من هذه حالة التأزم والتصعيد المتبادل والتوجه فورا إذا تبريد الحالة اليمنية، تبريدها وتجفيفها أو على كل تجميدها عند هذه الحالة، أعتقد يعني ستكون أمور صعبة جدا. هناك أصبح هناك في نوع من الاستعداد السعودي للنوع من التفاهم والتفاوض مع الحوثي، وهذا أيضا قيمة سياسية مهمة جدا.
1: هذا من ضمن الخيارات السعودية. طيب ما رأيك دكتور فادي ضمن الخيارات السعودية، هل يمكن أن تلجأ السعودية إلى فعلا التفاهمات مع جماعة الحوثيين أم ربما انتظار واشنطن؟ كيف يمكن أن نقرأ المرحلة الحالية وانعكاس ذلك على المشهد الإقليمي الدولي بالتوازي مع دور واشنطن بذلك؟
2: واضح أن واشنطن لا تريد انخراط عسكريا ضد الحوثيين على الأقل قبل الانتخابات الأمريكية، وهناك ميول واضح لدى إدارة ترامب بعدم التصعيد العسكري حتى مع إيران قبل الانتخابات النصفية. ولكن طبعا المشهد مرشح للتصعيد في كل الأحوال، وأعتقد أن من يصعد في هذه الحالة واضح هو الجانب الإيراني. ولكن الجانب الإيراني إلى الآن يعني يتحرك كمن يلعب الشطرنج، يعني يتحرك خطوة بخطوة في مشهد التصعيد العسكري. يعني لا نستطيع أن نقول أن استهداف خط يعني شرق غرب السعودي أتى مصادفة بهذا التوقيت مع طبعا استحكام سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. واضح بأن هناك نوع، وقال ذلك حقيقة أكثر من مسؤول إيراني، إذا لم تكن إيران تستطيع أن تصدر نفطها فلن يستطيع أحد في المنطقة تصدير نفطه. وبالتالي اجتماع غدا يعني سبب عدم ربما تفاؤل بهذا الاجتماع، وقد يكون هناك مخرج دبلوماسي بكل الأحوال، ولكن يعني واضح بأن عمان لم تكن توافق الجانب الإيراني خلال كل الأسابيع الماضية التي قيل حتى بأننا اقتربنا إلى الاتفاق ولم يحدث هذا الاتفاق. لم يوافق الجانب العماني الطرف الإيراني على فرض رسوم إجبارية على ناقلات النفط التي سوف تمر من مضيق هرمز. واضح من هذا الاجتماع غدا أن عمان لا تريد أن تكون بمفردها أمام المفاوض الإيراني، وتريد أن يكون الموقف خليجي بشكل عام. دول الخليج تدري بأن الولايات المتحدة يعني ربما لا تريد الانخراط عسكريا، وبالتالي من الأفضل لها طبعا أن يكون هناك قنوات دبلوماسية فاعلة بحكم الجغرافيا بينها وبين إيران. ولكن بطبيعة الحال ما تحاول إيران أن تفعله في ظل هذا الصراع مع الولايات المتحدة هو رفع التكلفة ليس فقط على واشنطن ولكن على الاقتصاد العالمي بشكل عام. وبالتالي في ظل هذا التصعيد الممنهج الذي تقوم به طهران واضح بأن دول الخليج تحاول احتواء هذا الموقف. على الأقل المملكة العربية السعودية التي هي في في في قلب هذا الصراع الآن بحكم طبعا دخول اليمن على خط المواجهة، أعتقد بأن المملكة العربية السعودية ستحاول التحرك بشكل إقليمي وليس بشكل منفرد. يعني حتى لو تحدثنا عن استهداف الحوثيين للناقلات السعودية فقط، ولكن بطبيعة الحال النفط السعودي يستفيد منه الاقتصاد العالمي، وحتى لو كان هناك يعني خنق لمضيق باب المندب مصر سوف تتضرر بطبيعة الحال لأنه يعتبر البوابة الجنوبية لقناة السويس، وبالتالي ليست المملكة العربية السعودية فقط المتضررة، سيكون هناك ضرر خليجي وضرر ربما على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد طبعا في المنطقة. لذلك ما تحاول الرياض برأيي القيام به هو نوع من التحرك الإقليمي لاحتواء هذا التصعيد الإيراني، وبنفس الوقت يعني ربما إيجاد معادلة مؤقتة لفتح هذه المضائق، أتحدث هنا بالتحديد عن مضيق هرمز، بشكل لا يتعارض أيضا مع واشنطن. يعني الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة أن يكون هناك سيطرة مؤقتة، وطبعا الكلمة مؤقتة هنا كلمة مهمة جدا، لإيران على مضيق هرمز حتى ربما يتم حل بعض الملفات الأخرى. وبالتالي قد يكون هذا المشهد حاضرا غدا في عمان في اجتماع الدول الخليجية مع الجانب الإيراني، محاولة احتواء هذا المشهد، ولكن واضح بأن إيران تسير وفق خطوة رفع الكلفة على الأمريكيين ومحاولة تعزيز ورقة التفاوض مع الجانب الأمريكي خاصة، وأنا باعتقادي ربما هذه قد تحتاج مراجعة من الجانب الأمريكي، التصريح بشكل علني للطرف الإيراني بأنه لا خيارات عسكرية حاليا قبل الانتخابات النصفية الأمريكية تزيد باعتقادي من تصلب الموقف الإيراني تجاه أي مفاوضات، سواء كانت هذه المفاوضات مع واشنطن المتوقفة بطبيعة الحال أو مع الدول الخليجية بما يخص السيطرة على مضيق هرمز. إلى الآن كل المسؤولين الإيرانيين باعتقادي يعني أوضحوا بأن إيران تميل إلى السيطرة على مضيق هرمز وليس إعادته إلى معادلة ما قبل الحرب. كيف ستتجاوب الدول الخليجية مع هذا الموضوع؟ يعني ننتظر غدا ونرى.
1: طيب هناك أيضا دكتور قاصد اتفاقيات دفاعية مع دول الإقليم كاتفاق مكة الأخير، هل ينص على تدخل دول الاتفاق بهذا الصراع فيما يتعلق بذلك في حال قررت السعودية طبعا أن تتدخل أو يكون لها أي دور؟
0: أنا أعتقد بالاتفاق إذا تعرض الأمن السعودي للخطر وطلبت السعودية المساعدة سيكون هناك مساعدة.
1: نعم،
0: هناك نقاش وجدل حول ما يحدث في اليمن، أنه هذه حرب قديمة السعودية متورطة فيها من أكثر من 12 سنة تقريبا، فهي تكون يعني أسبق من الاتفاق. لكن أنا باعتقادي مرة أخرى إذا تحولت الحالة إلى تهديد للأمن السعودي بشكل مباشر كما حصل في استهداف خط الأنابيب مثلا، هذا يعتبر هجوم على السعودية بكل معنى الكلمة. فنعم أعتقد إلى اللحظة التي نعيشها السعودية ليست في وارد هذا الدعم، لأنها أعتقد المشكلة ليست في القوة وتوفر القوة السعودية، المشكلة في طبيعة التهديد وطبيعة الخطر كيف يأتي. هذا يعني لا يحتاج إلى قوة عالمية، ما هي أمريكا موجودة بقلطها وقضيتها في في في في في في البحر العرب وفي الخليج العربي وفي منطقة، ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تحقق ما تريد. فالمسألة صحيح الدعم السياسي موجود، وأعتقد هناك إرهاصات وهناك تصريحات باكستانية ظهرت بشكل واضح عن دعم للسعودية، هذا موجود. التحالف هو دفاعي، وبالتالي نعم يجب أن يوظف إذا كان فيه له حاجة، لكن لا أعتقد أن السعودية ستتعرض لخطر يستدعي مثل هذا النوع من الدعم في الوقت الحاضر. هذه قوة حتى ما يحدث في اليمن، أعتقد السعودية يعني بإجراءات سياسية بسيطة جدا يمكنها أن تغير مجرى الأحداث الآن حقيقة، ولا تسمح أن تتمادى القوى الموجودة في اليمن حقيقة في الحالة العسكرية بعيدا، وأن تتحول اليمن إلى فعلا إلى حالة يعني استنزافية للسعودية سياسيا وعسكريا ولجستيا، بالتالي أيضا في النفط وقطاع النفط. بالتالي نعم، فالمسألة معقدة، التحالف يساعد، البعد العربي والعمق العربي يساعد، لكن باعتقادي أن السعودية كسعودية بقيمتها وبوزنها وبمبادرة وبنوع من فعلا أعلى درجات يعني الخروج عن عن عن عن المألوف، تستطيع أن تستوعب موقف خلال دقائق، وبالتالي يمكن أن تأتي في الملف اليمني إلى مربع التفاهمات الكبيرة والعميقة إذا فعلا بادرت. وأعتقد أنها الأرجح أنها ستختار هذا الطريق، لكن مرة أخرى قد يكون هنا الآن هناك نوع من أيضا التعاون الإقليمي مع دول الخليج الأخرى التي لها أيضا علاقات مع إيران، لأن واضح أن إيران في المشهد. صحيح اليمن هي المصلحة
1: بالتوازي. طيب مع ذلك، بالتوازي مع ذلك دكتور قاسم، نأي واشنطن عن نفسها في سياق هذا الصراع الحاصل بهذه المرحلة تحديدا، إلى أي مدى يمنح ذلك جماعة الحوثيين لربما تثبيت واقع عسكري جديد يصعب تغييره؟
0: يعني ديما قد تستغربي، يعني ترامب يتحدث بشكل واضح ويقول تواصلت مع الحوثي وتفهمنا أنه لن كذا، ولا يعني يتحدث أيضا يعني وتقرأي وكأن هناك شيء مخفي، والمستهدف فيها السعودية. ليش بقول يعني تحتاج لدرجات الذكاء السعودي والخروج عن المألوف حقيقة. أخشى أن هناك شيء فعلا يدبر، وأمريكا لا يعني قد تريد أن أيضا أن تلوي ذراع السعودية، قد لا يكون أو إسرائيل نفسها قد تكون لها دور أيضا بشكل أو بآخر في المشهد. أنت تتحدث عن حالة معقدة جدا، ومش طبيعي جدا إنه ترامب يكون بهذا النأي عن النفس، والسعودية نفسها الحليف أو القيمة الاستراتيجية الأعلى للمصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة هي السعودية والنفط السعودي حقيقة، والمخرج دائما للأزمات العالم بيد أمريكا كان من خلال السعودية، وأن يكون بهذا الموقف مستغرب تماما، لكنه كأنه يريد أن يضغط على السعودية أيضا. معروف أن هناك بعض الأمور حقيقة السعودية لا تستجيب تماما لأمريكا، هناك مشهد لا. مختلف أو يريد أن يأتي طلب مباشر من السعودية أيضا بشكل يعني إنه يعني يخضع أو تكون بنوع من اليد العليا الأمريكية حاضرة، وهذا لم يحصل حتى الآن. كل المشهد فيه شيء، لكن استهداف السعودية أعتقد يجب أن لا نتركه هكذا. أنا أقرأه أنه موجود، وهنا الأمور أبعد بكثير من الحوثي.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفي من واشنطن دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسني الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكلي.
1: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوها تحت قبضتهم.
2: حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة.
1: النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ماسكة الاقتصاد.

0: بعد مرور 4 عقود على استيلاء عائلة الأسد على السلطة في سوريا. وفي هذه اللحظة بالذات كسر السوريون حاجز الخوف، معلنين عن بدء ثورة حقيقية في البلاد رغم اندلاع المظاهرات قبل ذلك.
1: قبل ما يقتحموا درعا بيوم طلبني وزير الدفاع، قال لي ليش هيك محافظة درعا محمد؟ قلت له بدك حكي لك الحكي الرسمي ولا بدك الصراحة يعني سيدي؟ قال لا بدي الصراحة. قلت له الصراحة يعني وصلوا الناس لمرحلة انفجرت الناس ما بقى فيها تتعامل، وضربت له عدة أمثلة أنا يعني. فأنا مطوقة، أنا قال لي فيني أنا اقتحم وفتش بس ما بدي دم يا محمد، أنا ما بدي دم. هذا كلام العماد علي حبيب. هاي يعني هاي قصة. قال لي طيب شو الحل؟ قلت له أنا قدمت له 12 مقترح وقت للحل في محافظة درعا، لأنه كانت الأزمة يعني محصورة إلى حد ما في بعض البؤر الأخرى، لكن درعا هي الأساس. فقال لي بكرة الساعة 12 تكون عندي. قلنا له خير إن شاء الله. اتصل معي رئيس مكتب الساعة 11، قال لي لا تيجي، عنده اجتماع بالقيادة القطرية. اجتمعوا بالقيادة القطرية، أخذوا قرار باقتحام درعا بالجيش.
0: جوبهت الثورة بتدخل عنيف من الأجهزة الأمنية العديدة التي تغص بها البلاد. وبعد فشل الحل الأمني لجأ النظام للحل العسكري بإنزال جيشه إلى المدن والبلدات، وتحولت الثورة السلمية لحرب طاحنة، وخاضت المؤسسة العسكرية معركة شرسة ضد المدنيين.
2: واضح بأن السلطة في سوريا كانت دافعة باتجاه أن يدخل الجيش في هذا الصراع وأن يكون جزء رئيسي منه، والتدخل أتى على مراحل بالمعنى العسكري، التدخل أتى على مراحل، ولكن الشكل الأكثر قانونية لفهم هذا التدخل أنه أتى بأوامر عسكرية واضحة وسلطة واضحة من أعلى رأس الهرم إلى أدناه، كوننا نتحدث عن رئيس الجمهورية وقائد أعلى لقيادة الجيش والقوات المسلحة. هذا الأمر أتى بأوامر سواء شفهية أو مكتوبة.
1: إحنا غير موثوقين بالنسبة للنظام، طبعا كل أبناء السنة بدون استثناء هن غير موثوقين، وبالتالي بيشكلوا مشكلة في تسريب المعلومات في تنفيذ الأوامر. فأي واحد بده ينشق ينشق مثل ما هذا، ما كانت بالنسبة لهم مشكلة.
0: عمد النظام إلى تهميش الجيش قبل الثورة، منشئا تشكيلات عسكرية موازية للأجهزة الأمنية توغلت بصورة أوضح خلال الحرب، مثل ميليشيات الدفاع الوطني المكونة من متطوعي المناطق العلوية، وذلك بعد استنزاف الجيش بشكل كبير وانخفاض تعداده إلى النصف بحلول عام 2014 إثر مقتل وانشقاق عشرات الآلاف من جنوده وضباطه.
3: أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من العناصر الجيش العربي السوري الحر.
4: أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري.
5: أنا المقدم عبد الستار يوسف، قائد كتيبة الشهيد حمزة الخطيب التابع للجيش السوري.
6: لم تتم حركة انشقاقات واسعة، كان النظام قادرا على استشراف حركات التذمر والقضاء عليها في مهدها. يعني مثلا علي حبيب تم إقصاؤه في الأشهر الأولى وهو من عشيرة المتاورة، وهو يعني تولى مناصب كبيرة في قيادة الجيش السوري وتم إقصاؤه على الفور. اغتيال خلية الأزمة الضباط الكبار عاصف شوكة وتركماني وداود راجحة وإلى آخره، بمجرد ما شعر النظام أن هؤلاء يمكن أن يكون لهم رأي آخر تم تصفيتهم بالكامل.
2: هذا استنزاف صحيح أنه من جهة لا تشهد سوريا استنزاف لقطعة عسكرية كاملة بمعنى بحكم الهندسة الاجتماعية والطائفية، ولكن هذه الوحدات العصب الرئيسي للقوى الرئيسية فيها هو المكون السني بين قوسين، تسرب من داخلها بمعنى بقيت هي هياكل، ولكن بمعنى القوة البشرية خفت داخل هذه بنت الجيش.
7: استخدم الطائفة حزام ناسف وبين أنه حزام ناسف أنه أنا إذا أنتم بتتحركوا بالقوة اللي عندي وبالتماسك الأجهزة اللي عندي بدمر البلد، وفجر الحزام الناسف وقت اللزوم.
8: جاء عندك قريب قوسها
9: يعني داخل الجيش استطاعوا يقنعوا
8: ناس لأنه الطائفية السياسية أصبحت مؤسسة بالحكم، صار يقنعوهم أنه وجودهم مرتبط بوجود النظام، فهو دفاع عن الوجود عند البعض. وبعض الآخرين يعني مجبرين، أنت لما بتكون بالجيش في خدمة عسكرية أو كضابط بدك تنفذ، يعني في ما أنا ما عم بعطي تبرير لهالشيء هذا، إنما الواقع هالشيء. وللأسف الشديد انتقلت مرحلة الجيش أنا برأيي في الثورة اليوم من أخطر النتائج على النظام، إنه تحول الجيش إلى ميليشيا.
0: الجيش النظامي وأجهزة الأمن العديدة والميليشيات المحلية كلها لم تنجح في إخماد الثورة، فلجأ النظام إلى استخدام ميليشيات طائفية حليفة من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان وغيرها. تعقد مشهد الطائفية والميليشيات داخل البلاد أكثر، وازداد تغولها ليصبح الجيش واجهة تختبئ الميليشيات خلفها.
1: الجيش لعائلة الأسد مو جيش وطني، يعني أنت شوف المجريات الثورة السورية لل 2011 ولغاية الآن، لما بتلاقي طيار عم يقصف يعني شعبه، وبقصف مدنيين، وبقصف أطفال، وبقصف نساء، يعني بتقول هذا مش جيش، هذا ما صحيح، إصابة حاكمة بلا قيم نهائيا وبلا أخلاق وبلا مثل.
6: المفترض في الجيش هو أن لا يتدخل في السياسة. الصورة في سوريا كانت تختلف، الصراع بين المدني والعسكري بدأ مع نواة تشكيل القوات الخاصة للشرق التي أنشأها الفرنسيون من قوات محلية سورية. نحن نتكلم الآن عن 1920.
0: قضى الاستعمار الفرنسي عام 1920 على نواة الجيش الوطني الذي تشكل مع أول دولة مستقلة في سوريا بزعامة الملك فيصل بن الحسين، وأنشأ مؤسسات عسكرية تابعة له بعد قيامه بالقضاء على متطوعي الجيش الوطني بقيادة وزير الحربية آنذاك يوسف العظمة، الذي خاض معركة ميسلون الفاصلة دفاعاً عن دمشق.
9: فرنسا اعتمدت بناء الجيش، نواة الجيش، من الأقليات، لأنه أخذوا نظرة استعمارية استشراقية أنه سوريا عبارة متنوعة الطوائف والكذا، السنة والمسلمين السنة هن العدو الأساسي بالنسبة لهم، ممكن يستجروا الأقليات بأشكال مختلفة، لأنه كانت الأقليات زمان العثمانيين والزمان القديم كان يعني طرق الحكم فيها تمييز ضد الطوائف الصغيرة مثل العلويين مثل الدروز. فاستثمرت فرنسا التمييزات الموجودة سابقاً والذكريات الأليمة، وكونت من الأقليات جيش، نواة جيش سوري.
7: الجيش كأحد أعمتها الدولي، اللي هي خليني أقول دولة الوصاية السورية الفرنسية بسوريا، أو السورية اللي بنوها الفرنسيين، الجيش فيها محوري أولاً، وهدفه مش أنه يكون هو معبر عن إرادة شعب ولا إرادة وطن ولا حماية وطن، هدفه هو أنه يساعد السلطة الوصاية على أنه تسيطر على الشعب.
6: المهمة الأساسية لهذه القوات كانت قمع الحركة الوطنية، وبالتالي هنا نشأ لدينا الاحتكاك الكبير ما بين عناصر محلية مسلحة من أبناء الأثنيات والأقليات، وما بين القوى الوطنية التي كانت تتظاهر في المدن الرئيسية.
0: تصدياً للاستعمار الفرنسي وعرقلة أهدافه في تقسيم سوريا لدويلات، انطلقت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وانتهت بحصول سوريا على استقلالها بجلاء القوات الفرنسية عام 1946.
9: عندما بدأت عملية الاستقلال واستلمت السلطة الوطنية الجيش، هذا صار تفكير الزعامات الوطنية، صاروا تفكير انه كيف بدنا نعمل احنا بهالجيش، هل نبني عليه او نزيله ونوضع بداله بالكامل مؤسسة وطنية فاستقر رأيهم على أساس إبقاء ما هو قائم والبناء عليه.
7: جمعوا القوى المختلفة، الجندرمة والهجاني وجيش الشرق والآخر اللي كانوا الفرنسيين عم يستخدمون من مناطق مختلفة ولأهداف مختلفة لبسط سيطرتهم على سوريا، جمعوهم وعملوا منهم جيش وطني. ما في إله لا عنده الانسجام الكافي ولا عنده الرسالة الحقيقية والإيديولوجية والفكرة أنه هو شو وظيفته، شو وظيفة جيش وطني.
0: عقب الاستقلال دخلت النخب السياسية السورية في صراع وتناحر فيما بينها، أضعف ذلك الحياة السياسية الهشة أساساً وخلق فراغاً في السلطة. سارعت المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش إلى ملئه.
1: البنية السياسية في الدولة السورية ما كانت راسخة، يعني ما كانت مترسخة البنية السياسية، زائد الصراعات اللي كانت موجودة، لأنه كانت الطبقة الحاكمة هي طبقة برجوازية أو طبقة إقطاعية يعني بالأساس يعني، وبالتالي همها الرئيسي هو الحصول على السلطة بأي طريقة. وبنفس الوقت ما عندك مؤسسة عسكرية أيضا وطنية بالمعنى الوطني المعروف بوظيفتها الوطنية الحقيقية اللي هي الدفاع عن الوطن وحماية الدستور. كل هذه العوامل أدت في أن المؤسسة العسكرية تتعدى على المؤسسة السياسية أو المؤسسات السياسية اللي كانت موجودة في سوريا.
6: المشكلة لم تكن في بنية الجيش وإنما في بنية الجمهورية. الضحية الأكبر لما وقع في سوريا هي هشاشة البناء الجمهوري. لم يكن هناك قناعة لدى المؤسسة العسكرية بأن النظام الجمهوري والحكم المدني قابل للحياة أو للاستمرار، وبالتالي خضعت الجمهورية، تحولت الجمهورية إلى ألعوبة ومناصبها إلى ألعوبة بيد العسكريين.
0: بعد مرور أقل من سنة على نكبة فلسطين، قاد الضابط السوري حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في التاريخ العربي المعاصر، فاتحاً الباب بذلك أمام سلسلة طويلة من الانقلابات في سوريا وأمام حكم العسكري في المنطقة برمتها.
10: عملية الإحباط اللي تمت في عملية النكبة بفلسطين بحرب 48 بجيش الإنقاذ، هاي مسألة لعبت دور في تحريض الناس على الطبقة الحاكمة أو الفئات الحاكمة.
1: حسني الزعيم قام بانقلاب بهدف بمساعدة أمريكية يعني أو بإعازة أمريكي، وبهدف توقعوا ومشي، فإجا الانقلاب اللي بعده، وهكذا يعني خلال سنة واحدة صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسني الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكل، يعني كلياتهم كانوا فيه، وكان لهم كل انقلاب كان في وراء هدف سياسي.
0: خلال الخمسينيات ومطلع الستينيات دار دولاب الحكم في سوريا بسرعة هائلة على وقع انقلابات عسكرية متتالية. تخللت الأنظمة العسكرية المتعاقبة بعض من سنوات الحكم المدني ومظاهر الديمقراطية، مثل انتشار الصحف والحريات العامة والنشاط الحزبي التعددي والمتنوع، مما خلق نوعاً من التنافس الشديد بين الأحزاب على السلطة ولعب الأدوار السياسية.
11: بحكم المرحلة ما بعد الاستقلال أيضاً، مرحلة الاختبار السياسي لكل المكونات الاجتماعية بأنها ستدخل الحقل السياسي، الانقسام الحزبي اللي كان آنذاك في المجتمع السوري، وكان من جهة ما تنوع مهم وجيد، ولكن أيضاً هذا انعكس على موضوع الجيش. فالجيش كان منصة التنافس السياسي، بمعنى العنصر الأساسي في أي جيش أن يكون محايد. هذا العنصر تم فقدانه في مرحلة ما بعد الاستقلال، وكان هناك اتجاهات يسارية واتجاهات ناصرية واتجاهات شيوعية،
7: كل واحد يحاول أنه يستخدم الجيش لزيادة قوته تجاه الطرف السياسي الثاني. بمعنى كمان لضعف الطبقة السياسية دفع أطراف منها أنه تستخدم الجيش وتقسم الجيش بشكل أكبر، يعني تحاول تستخدم الجيش بالتنافس فيما بينها، وهذا اللي أعطى للجيش في النهاية قيمة أكبر.
10: إنه بدل ما إنه الجيش يتدخل داخل القوى السياسية، صارت القوى السياسية تنتصر بالجيش، لأنه حتى تحمي نفسها. من هنا دخل موضوع التسييس داخل الجيش.
0: في ذروة الاستقطاب السياسي والحزبي وتحديداً في 8 آذار مارس عام 1963 وقع انقلاب عسكري كان فاتحة تغيير كبير طال الجيش السوري وانعكس على الدولة بأكملها. قاد هذا الانقلاب مجموعة من الضباط الذين خدموا في مصر خلال الوحدة السورية المصرية والتي عرفت فيما بعد باسم اللجنة العسكرية في حزب البعث.
12: الحمد لله الذي خلق أمل شعب سوريا وشعب مصر ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم.
13: طبعا هذه اللجنة هي 3 ضباط علويين واثنين من الضباط الإسماعيليين، حافظ الأسد، محمد عمران، صلاح جديد، هم من الطائفة العلوية. أما أحمد المير وعبد الكريم الجندي هم من الطائفة الإسماعيلية. هؤلاء شكلوا لجنة سياسية حزبية داخل القوات المسلحة في القاهرة عندما كانوا يخدمون في تلك المنطقة، فبدأوا بتشكيل هذه النواة من أجل السيطرة على الحكم أو يعني نقل الجيش السوري من الحالة العسكرية إلى حالة طائفية أو إلى حالة عقادية.
9: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضتهم.
0: ما لبثت اللجنة العسكرية أن قادت انقلاباً آخر ضد قيادة البعث السياسية وأطاحت بها من واجهة الحكم الشكلية. قاد الانقلاب الضابط العلوي صلاح جديد في فبراير شباط عام 1966 وسمي بالحركة الشباطية داخل الحزب.
13: بعد 66 بدأوا بتشكيل جيش طائفي خاص وبدأوا باستقطاب الضباط على الولاء وليس على الكفاءات، يعني هذا هو الفرق الذي أدى إلى ضعف الجيش السوري، الولاء قبل الكفاءة، فتم إبعاد عدد كبير من الضباط الغير موالين.
9: المجموعة البعثية هاي اللي أكثريها من الأقليات هي صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران وحاطوم إلى آخره، كلهم أقليات يعني، وعبد الكريم الجندي. وكان هدفهم هو إسقاط البعث مشان فقط ترسيخ السلطة لهم لمجموعتهم، ولكن بالنهاية ظهرت كتلة طائفية موجودة في قلب السلطة من الأقليات. لذلك قمة الهرم بالنسبة للمؤسسة العسكرية والمخابرات صفها من الأقليات. بعدين بدأ التصفيات داخل الأقليات، لأن حتى استقر الأمر أن الكتلة العلوية هي السيطرة على السلطة.
0: بعد صراعات وتصفيات على أسس طائفية وانفراد الكتلة العلوية بالسلطة، سرعان ما اندلعت الخلافات داخلها. خاض قطب التكتل العلوي صلاح جديد وحافظ الأسد صراعا دمويا تأجج واشتعل بعد نكسة فلسطين في عام 1967. حاول كل طرف أن يحمل الآخر مسؤولية الهزيمة. رويداً مالت الكفة نحو حافظ الأسد وزير الدفاع حين ذاك وصاحب السلطة الأقوى في المؤسسة العسكرية.
8: هو وزير الدفاع بدأ يخطط من 66 للـ70 كيف يحط بالمواقع والمفاتيح والمراكز الرئيسية اللي تعتبر مفاتيح بالنسبة للجيش والقطعات، يحط الأشخاص القريبين منه، وبدأ بعملية تناقض مع صلاح جديد. طبعاً صلاح جديد صار هو الأمين القطري المساعد على أساس أنه الموقع الحزبي يستثمره كسلطة. فوقتها طبعا خروجه من داخل الجيش لصلاح جديد أضعفه، خلى الساحة كاملة، المسرح الجيش كامل تحت يد حافظ أسد.
14: حافظ أسد هو أستاذ الانقلابات، هو شارك بانقلاب 8 آذار، شارك بالانقلابات كلياتها من 8 آذار، عدة انقلابات صارت لعام 70 كان كلياتها هو كان مشارك فيها، وبالتالي عرف وين نقاط الضعف. هو استلم وزارة الدفاع بالعام 66
1: وبدأ يهيئ نفسه لهذا الموضوع من خلال تقريب يعني كل من يواليه موالاة مطلقة، بدأ يقربه منه ويعتمد عليه ويسلمه، بغض النظر على الكفاءة، بغض النظر على التأهيل، بغض النظر عن كل المسائل الأخرى، المهم أنه يكون موالي بالدرجة الرئيسية له يعني. وهذا اللي استفاد منه في أنه انقلب على زملائه في عام 1970.
0: استيلاء حافظ الأسد على السلطة أنهى حقبة من الانقلابات العسكرية استمرت عقدين من الزمن، ليفرض بعد ذلك سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ويعيد هيكلتها ضماناً لبقائه على رأس السلطة.
9: من 66 حتى 70 التراكم المؤسسي للقمع، المؤسسات القمع مستمر وعم يتضاعف ويتضخم. بالسبعين كانت الدولة اللي عم تبحث عن واحد دكتاتور شمولي مجاز، كان حافظ أسد جاهز. فحافظ أسد مسك الدولة المؤسسة سابقا، ركب عليها وابن هالجهاز، ابن الأجهزة اللي الأخطبوطية اللي بنوها من 63 ل 70.

0: اعتمد بداية حافظ الأسد على الطائفة العلوية وشكل كل القوات تقودها أغلبها تقود من الطائفة العلوية، مثلا الفرق العسكرية يقودها العلويين مع بعض التشكيلات مسموح مثلا للطائفة الدرزية أن تكون قائد فرقة واحدة، للطائفة السنية قد تكون فرقة أو فرقتين، ولكن مسيطر عليها من قبل ضباط الأمن ومن قبل الأركانات الأخرى، يعني لا يستطيع قائد الفرقة تحريك أي شيء. يعني كمان القيادة العسكرية للجيش مثلا وزير الدفاع رئيس الأركان كانوا من الطائفة السنية، عبارة عن واجهة سنية من أجل فعل ما يريدون.
1: في شخص اسمه حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة. هلأ هذا ما بتم إلا إذا عمل شغلتين، كان عنده قاعدة للسلطة عسكرية موالية 100%، من هون دخل بالطائفة، وإلا إذا كان عنده قوة عسكرية كبيرة.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسن الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكلي.
1: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضته.
2: حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة.
1: النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ماسكة الاقتصاد.

0: بعد مرور 4 عقود على استيلاء عائلة الأسد على السلطة في سوريا. وفي هذه اللحظة بالذات كسر السوريون حاجز الخوف، معلنين عن بدء ثورة حقيقية في البلاد رغم اندلاع المظاهرات قبل ذلك.
1: قبل ما يقتحموا درعا بيوم طلبني وزير الدفاع، قال لي ليش هيك محافظة درعا محمد؟ قلت له بدك حكي لك الحكي الرسمي ولا بدك الصراحة يعني سيدي؟ قال لا بدي الصراحة. قلت له الصراحة يعني وصلوا الناس لمرحلة انفجرت الناس ما بقى فيها تتعامل. وضربت له عدة أمثلة أنا يعني، فأنا مطوقة. أنا قال لي فيني أنا اقتحم وفتش بس ما بدي دم يا محمد، أنا ما بدي دم. هذا كلام العماد علي حبيب. هاي يعني هاي قصة. قال لي طيب شو الحل؟ قلت له أنا قدمت له 12 مقترح وقت للحل في محافظة درعا، لأنه كانت الأزمة يعني محصورة إلى حد ما في بعض البؤر الأخرى، لكن درعا هي الأساس. فقال لي بكرة الساعة 12 تكون عندي. قلنا له خير إن شاء الله. اتصل معي رئيس مكتبه الساعة 11، قال لي لا تجي، عنده اجتماع بالقيادة القطرية. اجتمعوا بالقيادة القطرية، أخذوا قرار باقتحام درعا بالجيش.
0: جوبهت الثورة بتدخل عنيف من الأجهزة الأمنية العديدة التي تغص بها البلاد. وبعد فشل الحل الأمني لجأ النظام للحل العسكري بإنزال جيشه إلى المدن والبلدات، وتحولت الثورة السلمية لحرب طاحنة، وخاضت المؤسسة العسكرية معركة شرسة ضد المدنيين.
2: واضح بأن السلطة في سوريا كانت دافعة باتجاه أن يدخل الجيش في هذا الصراع وأن يكون جزء رئيسي منه، والتدخل أتى على مراحل بالمعنى العسكري، التدخل أتى على مراحل، ولكن الشكل الأكثر قانونية لفهم هذا التدخل أنه أتى بأوامر عسكرية واضحة وسلطة واضحة من أعلى رأس الهرم إلى أدناه، كوننا نتحدث عن رئيس الجمهورية وقائد أعلى لقيادة الجيش والقوات المسلحة. هذا الأمر أتى بأوامر سواء شفهية أو مكتوبة.
1: إحنا غير موثوقين بالنسبة للنظام، طبعا كل أبناء السنة بدون استثناء هنا غير موثوقين، وبالتالي بيشكلوا مشكلة في تسريب المعلومات في تنفيذ الأوامر. فأي واحد بده ينشق ينشق مثل هذا، ما كانت بالنسبة لهم مشكلة.
0: عمد النظام إلى تهميش الجيش قبل الثورة، منشئا تشكيلات عسكرية موازية للأجهزة الأمنية توغلت بصورة أوضح خلال الحرب، مثل ميليشيات الدفاع الوطني المكونة من متطوعي المناطق العلوية، وذلك بعد استنزاف الجيش بشكل كبير وانخفاض تعداده إلى النصف بحلول عام 2014 إثر مقتل وانشقاق عشرات الآلاف من جنوده وضباطه.
3: أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر.
4: أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري.
5: أنا المقدم عبد الستار يوسف، قائد كتيبة الشهيد حمزة الخطيب التابع لجيش السوري.
6: لم تتم حركة انشقاقات واسعة، كان النظام قادرا على استشراف حركات التذمر والقضاء عليها في مهدها. يعني مثلا علي حبيب تم إقصاؤه في الأشهر الأولى وهو من عشيرة المتاورة، وهو يعني تولى مناصب كبيرة في قيادة الجيش السوري وتم إقصاؤه على الفور. اغتيال خلية الأزمة الضباط الكبار آصف شوكة وتركماني وداود راجحة وإلى آخره، بمجرد ما شعر النظام أن هؤلاء يمكن أن يكون لهم رأي آخر تم تصفيتهم بالكامل.
2: هذا استنزاف صحيح أنه من جهة لا تشهد سوريا استنزاف لقطعة عسكرية كاملة بمعنى بحكم الهندسة الاجتماعية والطائفية، ولكن هذه الوحدات العصب الرئيسي للقوى الرئيسية فيها هو المكون السني بين قوسين، تسرب من داخلها بمعنى بقيت هي هياكل، ولكن بمعنى القوة البشرية خفت داخل هذه بنية الجيش.
7: استخدم الطائفة حزام ناسف وبين أنه حزام ناسف أنه أنا إذا أنتم بتتحركوا بالقوة اللي عندي وبالتماسك الأجهزة اللي عندي بدمر البلد، وفجر الحزام الناسف وقت اللزوم.
8: جاي عندك قريب قوسها.
9: يعني داخل الجيش استطاعوا يقنعوا ناس، لأنه الطائفية السياسية أصبحت مؤسسة
10: بالحكم، صار يقنعوهم أنه وجودهم مرتبط بوجود النظام، فهو دفاع عن الوجود عند البعض. وبعض الآخرين يعني مجبرين، أنت لما بتكون بالجيش في خدمة عسكرية أو كضابط بدك تنفذ، يعني في ما أنا ما عم بعطي تبرير لهالشيء هذا، إنما الواقع هالشيء. وللأسف الشديد انتقلت مرحلة الجيش أنا برأيي في الثورة اليوم من أخطر النتائج على النظام، إنه تحول الجيش إلى ميليشيا.
0: الجيش النظامي وأجهزة الأمن العديدة والميليشيات المحلية كلها لم تنجح في إخماد الثورة، فلجأ النظام إلى استخدام ميليشيات طائفية حليفة من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان وغيرها. تعقد مشهد الطائفية والميليشيات داخل البلاد أكثر، وازداد تغولها، ليصبح الجيش واجهة تختبئ الميليشيات خلفها.
1: الجيش لعائلة الأسد مو جيش وطني، يعني أنت شوف المجريات الثورة السورية من 2011 ولغاية الآن، لما بتلاقي طيار عم يقصف يعني شعبه وبقصف مدنيين وبقصف أطفال وبقصف نساء، يعني بتقول هذا مش جيش، هذا ما هي عصابة حاكمة بلا قيم نهائيا وبلا أخلاق وبلا مثل.
6: المفترض في الجيش هو أن لا يتدخل في السياسة. الصورة في سوريا كانت تختلف، الصراع بين المدني والعسكري بدأ مع نواة تشكيل القوات الخاصة للشرق التي أنشأها الفرنسيون من قوات محلية سورية. نحن نتكلم الآن عن 1920.
0: قضى الاستعمار الفرنسي عام 1920 على نواة الجيش الوطني الذي تشكل مع أول دولة مستقلة في سوريا بزعامة الملك فيصل بن الحسين، وأنشأ مؤسسات عسكرية تابعة له بعد قيامه بالقضاء على متطوعي الجيش الوطني بقيادة وزير الحربية آنذاك يوسف العظمة، الذي خاض معركة ميسلون الفاصلة دفاعا عن دمشق.
11: فرنسا اعتمدت بناء الجيش، نواة الجيش من الأقليات، لأنه أخذوا نظرة استعمارية استشراقية أنه سوريا عبارة متنوعة الطوائف والكذا، السنة والمسلمين السنة هن العدو الأساسي بالنسبة لهم، ممكن يستجروا الأقليات بأشكال مختلفة، لأنه كانت الأقليات زمان العثمانيين والزمان القديم كان يعني طرق الحكم فيها تمييز ضد الطوائف الصغيرة مثل العلويين مثل الدروز. فاستثمرت فرنسا التمييزات الموجودة سابقا والذكريات الأليمة، وكونت من الأقليات جيش، نواة جيش سوري.
7: الجيش كأحد أعمدتها الدولي، اللي هي خليني أقول دولة الوصاية السورية الفرنسية بسوريا أو السورية اللي بنوها الفرنسيين، الجيش فيها محوري أولا، وهدفه مش أنه يكون هو معبر عن إرادة شعب ولا إرادة وطن ولا حماية وطن، هدفه هو أنه يساعد السلطة الوصاية على أنه تسيطر على الشعب.
6: المهمة الأساسية لهذه القوات كانت قمع الحركة الوطنية، وبالتالي هنا نشأ لدينا الاحتكاك الكبير ما بين عناصر محلية مسلحة من أبناء الأثنيات والأقليات، وما بين القوى الوطنية التي كانت تتظاهر في المدن الرئيسية.
0: تصدياً للاستعمار الفرنسي وعرقلة أهدافه في تقسيم سوريا لدويلات، انطلقت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وانتهت بحصول سوريا على استقلالها بجلاء القوات الفرنسية عام 1946.
11: عندما بدأت عملية الاستقلال واستلمت السلطة الوطنية الجيش، هذا صار تفكير الزعامات الوطنية، صاروا تفكير انه كيف بدنا نعمل احنا بهالجيش، هل نبني عليه او نزيله ونوضع بداله بالكامل مؤسسة وطنية فاستقر رأيهم على أساس إبقاء ما هو قائم والبناء عليه.
7: جمعوا هالقوى المختلفة الجندرما والهجاني وجيش الشرق والآخر اللي كانوا الفرنسيين عم يستخدمون من مناطق مختلفة ولأهداف مختلفة لبس سيطرتهم على سوريا، جمعوهم وعملوا منهم جيش وطني. ما في إله لا عنده الانسجام الكافي ولا عنده الرسالة الحقيقية والإيديولوجية والفكرة أنه هو شو وظيفته، شو وظيفة جيش وطني.
0: عقب الاستقلال دخلت النخب السياسية السورية في صراع وتناحر فيما بينها، أضعف ذلك الحياة السياسية الهشة أساساً وخلق فراغاً في السلطة. سارعت المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش إلى ملئه.
1: البنية السياسية في الدولة السورية ما كانت راسخة،

0: الجيش بالتنافس فيما بينها، وهذا اللي أعطى للجيش في النهاية قيمة أكبر.
1: إنه بدل ما إنه الجيش يتدخل داخل القوى السياسية، صارت القوى السياسية تنتصر بالجيش، لأنه حتى تحمي نفسها. من هنا دخل موضوع التسييس داخل الجيش.
2: في ذروة الاستقطاب السياسي والحزبي، وتحديداً في 8 آذار مارس عام 1963، وقع انقلاب عسكري كان فاتحة تغيير كبير طال الجيش السوري وانعكس على الدولة بأكملها. قاد هذا الانقلاب مجموعة من الضباط الذين خدموا في مصر خلال الوحدة السورية المصرية، والتي عرفت فيما بعد باسم اللجنة العسكرية في حزب البعث.
3: الحمد لله الذي خلق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم.
4: طبعاً هذه اللجنة هي 3 ضباط علويين و2 من الضباط الإسماعيليين، حافظ الأسد، محمد عمران، صلاح جديد، هم من الطائفة العلوية. أما أحمد المير وعبد الكريم الجندي هم من الطائفة الإسماعيلية. هؤلاء شكلوا لجنة سياسية حزبية داخل القوات المسلحة في القاهرة عندما كانوا يخدمون في تلك المنطقة، فبدأوا بتشكيل هذه النواة من أجل السيطرة على الحكم، أو يعني نقل الجيش السوري من الحالة العسكرية إلى حالة طائفية أو إلى حالة عقادية.
5: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضتهم.
2: ما لبثت اللجنة العسكرية أن قادت انقلاباً آخر ضد قيادة البعث السياسية، وأطاحت بها من واجهة الحكم الشكلية. قاد الانقلاب الضابط العلوي صلاح جديد في فبراير شباط عام 1966، وسمي بالحركة الشباطية داخل الحزب.
4: بعد 66 بدأوا بتشكيل جيش طائفي خاص، وبدأوا باستقطاب الضباط على الولاء وليس على الكفاءات. يعني هذا هو الفرق الذي أدى إلى ضعف الجيش السوري، الولاء قبل الكفاءة، فتم إبعاد عدد كبير من الضباط الغير موالين.
5: المجموعة البعثية هاي اللي أكترية من الأقليات هي صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران وحاطوم إلى آخره، كلهم أقليات يعني، وعبد الكريم الجندي. وكان هدفهم هو إسقاط البعث مشان فقط ترسيخ السلطة ألن لمجموعتهم، ولكن بالنهاية ظهرت كتلة طائفية موجودة في قلب السلطة من الأقليات. لذلك القمة، قمة الهرم بالنسبة للمؤسسة العسكرية والمخابرات، صفة من الأقليات. بعدين بدأ التصفيات داخل الأقليات، لأن حتى استقر الأمر أن الكتلة العلوية هي السيطرة على السلطة.
2: بعد صراعات وتصفيات على أسس طائفية وانفراد الكتلة العلوية بالسلطة، سرعان ما اندلعت الخلافات داخلها. خاض قطب التكتل العلوي صلاح جديد وحافظ الأسد صراعا دمويا تأجج واشتعل بعد نكسة فلسطين في عام 1967. حاول كل طرف أن يحمل الآخر مسؤولية الهزيمة. رويداً رويداً مالت الكفة نحو حافظ الأسد وزير الدفاع حين ذاك وصاحب السلطة الأقوى في المؤسسة العسكرية.
1: هو وزير الدفاع بدأ يخطط من 66 ل70 كيف يحط بالمواقع والمفاتيح والمراكز الرئيسية اللي تعتبر مفاتيح بالنسبة للجيش والقطعات، يحط الأشخاص القريبين منه، وبدأ بعملية تناقض مع صلاح جديد. طبعاً صلاح جديد صار هو الأمين القطري المساعد على أساس أنه الموقع الحزبي يستثمره كسلطة. فوقتها طبعا خروجه من داخل الجيش لصلاح جديد أضعفه، خلى الساحة

0: كاملة، المسرح الجيش كامل تحت يد حافظ أسد.
1: حافظ أسد هو أستاذ الانقلابات، هو شارك بانقلاب 8 آذار، وشارك بالانقلابات كلياتها من 8 آذار، عدة انقلابات صارت لعام 70 كان كلياتها هو كان مشارك فيها، وبالتالي عرف وين نقاط الضعف. هو استلم وزارة الدفاع بالعام 66 وبدأ يهيئ نفسه لهذا الموضوع من خلال تقريب يعني كل من يواليه موالاة مطلقة، بدأ يقربه منه ويعتمد عليه ويسلمه بغض النظر على الكفاءة، بغض النظر على التأهيل، بغض النظر عن كل المسائل الأخرى، المهم أنه يكون موالي بالدرجة الرئيسية له يعني. وهذا اللي استفاد منه في أنه انقلب على زملائه في عام 1970.
2: استيلاء حافظ الأسد على السلطة أنهى حقبة من الانقلابات العسكرية استمرت عقدين من الزمن، ليفرض بعد ذلك سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ويعيد هيكلتها ضماناً لبقائه على رأس السلطة.
3: من 66 حتى 70 التراكم المؤسسي للقمع، لمؤسسات القمع مستمر وعم يتضاعف ويتضخم. بال70 كانت الدولة اللي عم تبحث عن واحد دكتاتور شمولي مجازة، كان حافظ أسد جاهز. فحافظ أسد مسك الدولة المؤسسة سابقا، ركب عليها وابن هالجهاز، ابن الأجهزة اللي الأخطبوطية اللي بنوها من 63 ل70.

0: اعتمد بداية حافظ الأسد على الطائفة العلوية وشكل كل القوات تقودها أغلبها تقود من الطائفة العلوية، مثلا الفرق العسكرية يقودها العلويين مع بعض التشكيلات مسموح مثلا للطائفة الدرزية أن تكون قائد فرقة واحدة، للطائفة السنية قد تكون فرقة أو فرقتين، ولكن مسيطر عليها من قبل ضباط الأمن ومن قبل الأركانات الأخرى، يعني لا يستطيع قائد الفرقة تحريك أي شيء. يعني كمان القيادة العسكرية للجيش مثلا وزير الدفاع رئيس الأركان كانوا من الطائفة السنية، عبارة عن واجهة سنية من أجل فعل ما يريدون.
1: في شخص اسمه حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة. هلأ هذا ما بيتم إلا إذا

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

جميل مردنبك. جميل مردنبك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردنبك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردنبك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردنبك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردنبك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق، عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردنبك بالوطنيين وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردنبك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد، وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردنبك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بأبرز العناوين. احتجاجات وقطع للطرق الرئيسية في عدد من المناطق على خلفية رفع أسعار المحروقات. وزارة الطاقة تقول إن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة لظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية. مجلس الشعب السوري يوافق على استقالة مضر حمدان بعد مناقشة طلبه. مباحثات سورية تركية على مستوى وزارة الخارجية تشمل ملفات عسكرية وسياسية وخدمية.

في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن محتجين قاموا بقطع طريق الأوتوستراد الدولي بين محافظتي حلب ودمشق عند مدينة معرة النعمان بريف إدلب. كما أفاد مراسل تلفزيون سوريا باحتشاد المئات من الأشخاص في ساحة العاصي بمدينة حماة رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات.

هذا وخرج أهال في مدينة البابر في حلب الشرقي في مظاهرة احتجاجية على رفع أسعار المحروقات.

0: قالت مديرية إعلام حلب إن أهالي في مدينة إعزاز خرجوا باحتجاجات رفضا لرفع أسعار المحروقات وللمطالبة بمراعاة الظروف المعيشية.
1: قطع طريق المؤدي لحلب مدينة إعزاز بسبب أسعار المحروقات في مدينة إعزاز ارتفاع أسعار المحروقات في مدينة إعزاز، طبعا البنزين المضروب والغاز، يعني هذا يؤدي لغضب شعبي في مدينة إعزاز.
0: كما شهدت مدينة الرقة احتجاجات لسائقي شاحنات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللها قطع طرقات رئيسية، وطلب المحتجون بإيجاد حلول عاجلة تخفف من تداعياتها على تكاليف النقل والمعيشة.
2: بالنسبة لنا من سنة سنة ونص نعبي برميل المازوت ب 90 دولار، واليوم نعبيه 220، وعلى الغلاء الجديد ما شاء الله الوزير ب 310 حسب لنا البرميل، يعني احنا ما يظل لنا من الاجار شيء نهائي خالص. هذا بالنسبة للنقل والحبوب المطاحن نقول لها قاعد نقول لها باجار يعني بخص، ما بي لا زياده بالاجره ولا بي اي شيء. والحز المازوت ب 310 دولارات، ب 310 دولارات معناته احنا ندفع المازوت من عندنا ونروح نشتغل ببلاش.
3: المحروقات اليوم هي اساس الشعب، وبن يعني اليوم المحروقات دمرت الزراعه ودمرت الصناعه ودمرت التجاره، ما خلت شيء. اليوم غلاء المحروقات حتى عملتك ما ظل لها قيمه، العمله السوريه انت يا وزير الطاقه لما قاعد ترفع محروقات انت سويت تضخم بالعمله.
4: أي سيارة بالنسبة محملة لنفرض خضرة من حلب إلى الرقة اليوم ما المحروقات بده يزيد أجاره دبل، التاجر شو يسوي؟ يحطها على الشعب. كيلو البندورة لنفرض بخمسة آلاف، ضرب الأجرة حطوا سواب عشرة، يعني كلها على رأس الشعب. وبالنسبة للشاحنات احنا يجوز اهل الشاحنات يجوز يعطونا حق المازوت ما يروح علينا شيء، بس الشعب السوري مو كله عنده شاحنات.
5: 35% من الرقة اليوم نصها عائلة ايتام، اليوم يجي يرتفع علينا البنزين، يرجع يرتفع علينا المازوت، الاجور، الكهرباء. اليوم يومية العامل فلنفرض اكثر يومية عامل بالرقة، والرقة كلها تشهد 5 دولار، اليوم 60,000، ايش بدها توفر الاكل والشرب وما بمعين لهالشعب.
6: لا يقارنونا مثل اوروبا ومثل الخليج، يسوونا بالسوق العالميه، احنا بالاساس تعبانين هلكانين، المفروض يتناسقون مع حياتنا درجه درجه، واول باول لبين ما نقدر نعيش مثل العالم ومثل الناس. اما كل فتره كل 10 15 يوم طالعين لنا قرار ويقلون علينا يرفعون علينا، المفروض الحكومه عندها حسابات وعندها احتياطات وعندها تفكير احسن من التفكير هذا.
0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا معي إبراهيم السويد من إدلب، أهلا ومرحبا بك إبراهيم. اليوم ما وضع الطريق الدولي بين حلب ودمشق عند معرة النعمان بعد قطعه من قبل المحتجين على قرار رفع أسعار المحروقات، كيف يبدو المشهد لديك في إدلب؟
7: نعم بالفعل جمال، يعني أنا تقريبا على الطريق الدولي M5 وتحديدا في نقطة معرة النعمان خلفي، تحديدا هذا هو الطريق الدولي الذي أنا متواجد تقريبا عليه منذ حوالي الساعة 7 من مساء هذا اليوم. وكان هذا الطريق يعني بالفعل قد تعطل في عدد يعني من النقاط الأساسية، سواء كان في مدينة معرة النعمان أو حتى في مدينة خان شيخون، حتى وصولا إلى مدينة مورك في ريف حماة الشمالي، وصولا أيضا إلى عقدة الM4 والM5 تحديدا بالقرب من مدينة سراقب. يعني خاصة يعني كانت أكثر الاحتجاجات كانت هنا تحديدا، حيث أتواجد أنا الآن في هذه النقطة، كانت يعني كان يتم تشغيل الإطارات هنا في هذا المكان، وتم منع يعني العبور عبر هذا الطريق، ما دعا إلى السائقين التوجه، وتحدث هنا عن السيارات الصغيرة المدنية السياحية التي بدأت تتوجه باتجاه قرى أرياف إدلب الشرقي والغربي، يعني غرب مدينة معركة النعمان وشرق مدينة معركة النعمان، حتى تستطيع إكمال الطرق. لكن الطريق توقف تقريبا أكثر من حوالي 3 ساعات. كانت هناك أيضا يعني خلال هذا التوقف كان هناك أيضا يعني مدير منطقة معركة النعمان يعني كفاح جعفر، كان قد توجه إلى هنا المنطقة، وكانت هناك عدد من الوجهاء أيضا من مدينة معركة النعمان حاولوا تخفيف يعني الاحتقان نوعا ما، لأننا نتحدث عن يعني احتقان كان قد شهدته المنطقة منذ ساعات يعني متأخرة من ليلة أمس واليوم، لكن هذا الاحتجاج يعني كان قد تطور بشكل كبير من مواقع التواصل الاجتماعي والحديث بين الناس إلى الأرض. يعني 3 نقاط احتجاج تم تشعيل الإطارات بها هنا في هذه المنطقة، لم تحدث أحداث يعني شغب كبيرة، فقط عملية يعني احتجاج على الطريق الدولي M5 وتم قطعه بشكل كامل. قبل قليل كنت أشاهد هذا تحديدا، هذا الطريق كانت تقريبا حوالي أكثر من 300 سيارة شحن كانت متواجدة هنا على هذا الطريق، ولا تستطيع العبور لا حتى في طريق الذهاب باتجاه مدينة حلب، أو حتى طريق يعني الإياب باتجاه يعني باتجاه مدينة دمشق أو باتجاه يعني حماة وحمص، وبالتالي تعطلت حركة السير. طبعا هذا كله يعني جمال نتيجة يعني الارتفاع الكبير التي شهدته يعني أسعار المواد الغذائية، بعضهم توقف عن عمليات البيع والشراء حتى تكون هناك يعني تسعيرات رسمية. لكن قبل قليل كانت هناك أيضا تصريح من مديرية الأفران تحدثت بأنه لن يكون هناك أي عملية تغيير لأسعار الخبز في مدينة إدلب أو حتى باقي المحافظات السورية، وهنا نتحدث عن الخبز المدعوم. الخبز السياحي سيكون هناك عملية تعويض يعني للطن بناقص 5000 ليرة سورية، وبالتالي ستعوض هذه يعني التخفيض قيمة الطحين المقدم إلى الأفران الخاصة، ربما ستعوض بحسب ما قال بأنه لن يكون هناك عملية تخفيض لوزن ربطة الخبز أو حتى يعني زيادة السعر. لكن الأهالي لم يحتجوا فقط يعني من أجل ربطة الخبز، إنما حقيقة جمال كانت هناك احتجاجات كبيرة هنا في مدينة معركة النعمان ومعظم أرياف إدلب. هذا الاحتقان ترجم يعني على أرض الواقع، وكانت هناك رسائل عديدة بأن الشعب هو بالأساس منهك، وخاصة نعم. هذه المناطق يعني جمال التي أقف فيها الآن هي مناطق مدمرة تقريبا بشبه كامل، وتحتاج إلى الكثير من الخدمات، واليوم نتحدث عن ارتفاع أسعار كبير.
0: ينضم معي كذلك مراسلنا من حماة علاء أسويد، معي الآن مباشرة، أهلا ومرحبا بك علاء. إذن يعني احتشاد المئات من الأشخاص في ساحة العاصي بمدينة حماة، كيف هو الوضع الآن على في حماة؟ كيف رصدت الوضع بشكل عام؟
8: الاحتجاجات موجودة في ساحة العاصمة في مدينة حماة منذ ما يقارب الساعتين، خرج مئات الأهالي إلى ساحة العاصمة احتجاجات على رفع أسعار المحروقات. طبعا هذا القرار ولد موجة غضب كبيرة في نفوس الأهالي الساحات وإلى هذه الساحة ساحة العاصمة قطاع خلفي بالتحديد. طبعا القرار يتزامن مع قدرة شرائية كبيرة للسكان وأيضا ضعف الرواتب. الناس كانوا متأملين بأن تنخفض الأسعار وأن تتحسن الأوضاع المعيشية، فأتى هذا القرار و زاد من القوة بين القدرة الشرائية وبين الأسعار التي سترتفع تلقائيا مع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل عام. المظاهرة كانت غاضبة هنا في ساحة العاصي، منهم من وجه نداءات بتغيير الأسعار فورا وإلغاء القرار، وأيضا منهم من طالب بإقالة وزير الطاقة، وأيضا منهم من طالب بتحسين الأوضاع المعيشية. حقيقة جمال يعني أنا رصدت ردود فعل غاضبة بشكل كبير في هذه الساحة. بعض الأشخاص يعني أجرينا معهم مقابلات، قاموا بالبكاء نتيجة يعني الفقر وسوء الأوضاع المعيشية التي يتعرضون لها، وأضيف إلى ذلك قرار رفع سعر المحروقات بشكل عام. إذن لحد هذه اللحظة الاحتجاجات مستمرة هنا في ساحة العاصي، لم يتوجه أي مسؤولون إلى هذا المكان، والاحتجاجات مستمرة لحد اللحظة.
0: على الآن يعني ماذا عن التواجد الأمني في ساحة العاصي بمدينة حماة؟ كيف رصدت التواجد الأمني في ساحة العاصي؟
8: جمال، هناك عناصر أمنية قامت بحماية مبنى المحافظة وإحاطة بالمتظاهرين لحمايتهم كما جرت العادة عند كل تجمع. تتجه الفرق الأمنية وبالتحديد حفظ النظام بإحاطة المظاهرات لحمايتها. لم يتعرض المحتجين لأي مضايقات من قبل القوات الأمنية، فقط كان الانتشار أمام مبنى المحافظة وأيضا يحيط بالمظاهرة لحمايتها. حقيقة لا نحن ولا المحتجين تعرضوا لأي مضايقات من قبل الجهات الأمنية المتواجدة هنا في ساحة العاصمة.
0: نعم، كل الشكر لك علاء سويد مراسلنا من حماة، كذلك الشكر موصول لك إبراهيم سويد مراسلنا من إدلب، ينضم معي أيضا مباشرة من دير زور مراسلنا عهد الصليبي، كذلك ينضم معي أنور أبو الوليد مراسلنا من حمص. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عهد، كيف تبدو الأجواء الآن في دير زور؟ هل تشهد المحافظة أي احتجاجات على خلفية رفع أسعار المحروقات؟
9: مساء الخير لك جمال وسادة المشاهدين. بعد يوم شهد أكثر من 15 نقطة تظاهر واحتجاج في محافظة دير الزور، كان أبرزها في ريف دير الزور الشرقي، ثم انتقلت سرعان ما انتقلت إلى مدينة دير الزور، كان هناك وقفة بسيطة في وسط المدينة، وكذلك الأمر في الريف الغربي قبل نحو ساعتين من الآن في مناطق عدة، لكنها لم تدم طويلا هذه الوقفات. قطل الطرقات، إشعال إطارات بالية في الطرق، وثم غادر المحتجون إلى منازلهم. هناك دعوات أيضا لاستمرار هذه الاحتجاجات خلال الأيام القادمة حتى يكون هناك استجابة حقيقية لإلغاء القرار بزيادة أسعار المحروقات الذي صدر قبل ساعات أو ليلة أمس يعني من وزارة الطاقة. نتحدث اليوم عن حالة غضب، حالة احتجاج موجودة في محافظة دير الزور بشكل عام. ربما لم تبدأ الأسعار بالارتفاع بما يخص السلع الغذائية أو المواد الغذائية وأي من المنتجات الأخرى، لكن على ما يبدو بأنها يعني كثير من التجار بدأوا يقررون حقيقة لرفع الأسعار خلال الساعات القليلة المقبلة، يعني المصادفة يعني صادفت أحد يعني الذين يعملون بالتعهدات عفوا في البناء قال بأنهم زادوا أسعار يعني تكاليف البناء وما شابه ذلك بنسبة ليست بالقليلة خلال الساعات الماضية. وأيضا هناك يعني كما ذكرنا محاولة أيضا عفوا يعني لرفع أسعار في المواد الأخرى لدى المحال التجارية وما شابه ذلك.
0: نعم، ننتقل إلى مراسلنا من حمص أنور أبو الوليد. أنور، هل المشهد مختلف في حمص؟ كيف تبدو الصورة لديك؟
10: محافظات وعلى رأسها طريقة الاحتجاج بالحراك الجماهيري والشعبي الذي في عدة محافظات سوريا لم يصل إلى حمص بذات الشكل، لم نرصد وجود احتجاجات شعبية أو تظاهرات في ساحات المدينة الرئيسية، عبارة كان عن تحركات معدودة في مدن الريف الشمالي مثل تلبيسة وتجمع لعدد من الأهالي محتجين، ولكن كل هذا لا ينفي حالة الغضب، حالة الاحتقان التي رصدناها منذ ساعات الصباح الباكر. كان هناك تعبير عنها بوسائل أخرى، ربما كان أول من عبر عنهم سيكون سيارات النقل المتواجدة داخل المدينة، والتي جزء منها اليوم لم يعمل كتعبير عن الاحتجاج وكتعبير عن الخسارة التي ممكن أن يتعرض لها وفق التعرفة القديمة مقارنة بأسعار المحروقات الجديدة. حديث الشارع اليوم جمال كله في حمص كما في جميع المحافظات السورية كان عن هذا القرار وعن ارتداداته المباشرة على الحياة المواطن اليومية. هناك عدم رضا بطبيعة الحال عن هذا الارتفاع المفاجئ، عن هذا الارتفاع
0: يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المزر من مراسلنا أنور أبو الوليد. ينضم معي أيضا كذلك من حلب مراسلنا محمد نور. أهلا ومرحبا بك محمد. اليوم إذا احتجاجات في الباب وعزاز، ما هو المشهد لديك في حلب؟ كيف رصدت هذه الاحتجاجات وردود فعل الأهالي على ارتفاع أسعار المحروقات؟
11: مرحبا بك جمال وجميع السادة المشاهدين. أنا حاليا على الطريق الواصل بين حلب أو المسمى سراد غاز عنتاب حلب، وأنا في الطريق كان هنالك العديد من الوقفات الاحتجاجية عند مفرق بلدة حيان وعند مفرق أيضا بلدة عندان. كان هنالك إحراق للدواليب والإطارات، وهنالك تواجد أيضا للأمن الداخلي. هنالك احتقان وحالة غضب حتى الآن يعني أعزاز منذ ساعتين وإلى الآن، والأهالي يحتجون وسط مدينة عزاز احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. هنالك العديد من النقاط التي شهدت احتجاج في عزاز، في حيان، في عندان، في ماير، في الباب، وأيضا كان هنالك مظاهرة أشبه ما تكون بمظاهرة وكبيرة أيضا في مدينة الشهيد الصالح، مدينة مارع. هنالك حالة احتقان كبيرة جمال لدى الأهالي في مدينة حلب عقب هذا الارتفاع الذي يروه غير منطقي. يعني قالوا بأن بلد ينتج حوالي ثلث احتياجه من الطاقة، وهذا الارتفاع أتى وباتت الأسعار مشابهة لما عليه في تركيا ومشابهة لما عليه في لبنان والأردن، في بلدان ربما لا تنتج أقل من إنتاج سوريا بحسب يعني التوزع السكان أو بحسب عدد سكان سوريا وإنتاجها. ولكن حتى الآن يعني جمال ردود الفعل غاضبة، هنالك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي ل يعني الاستمرار الاحتجاجات حتى تعود الأسعار على ما كانت عليه. هنالك فجوة كبيرة جمال تمسناها من خلال لقائنا مع الناس، يعني هنالك فجوة ما بين الأهالي وما بين المسؤولين التي يعني عادة ما تكون أرتال المسؤولين من 5 إلى 6 سيارات من نوع تاهو التي تحتاج إلى كميات وقود كبيرة. عندما يرى الناس هذه الأرتال طيب. وترى المسؤولين غير يعني مسؤولين عما يدور الآن في البلد، هنالك هو كبيرة بالتأكيد سيكون هنالك احتقان واحتجاج من قبل الأهالي على يعني تصرفات المسؤولين وعلى هذه القرارات تحديدا. اليوم نتحدث في سوريا هنالك نسبة كبيرة ما تزال تحت خط
0: طيب الفقر. محمد ابقى معي لو سمحت، وصل لنا هذا الخبر العاجل. أعضاء في مجلس الشعب قالوا تلفزيون سوريا أن أعضاء في المجلس سيتقدمون بطلب لعقد جلسة استماع مستعجلة لوزير الطاقة بعد إصدار قرار رفع سعر المحروقات، كما سيتم تقديم الطلب رسميا لرئاسة المجلس خلال الجلسة المقررة يوم غدا الاثنين. أيضا ستتواصل رئاسة المجلس مع وزير الطاقة لتحديد موعد جلسة الاستماع بعد تحقيق الطلب لكافة الشروط. إذن هذه العواجل التي وردت الآن من أعضاء في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا بأن المجلس سيتقدم بطلب لعقد جلسة استماع مستعجلة لوزير الطاقة بعد إصدار قرار رفع سعر المحروقات، كما سيتم تقديم الطلب رسميا لرئاسة المجلس خلال الجلسة المقررة يوم غد الاثنين. وستتواصل رئاسة المجلس مع وزير الطاقة لتحديد موعد جلسة الاستماع بعد تحقيق الطلب لكافة الشروط. أعود إلى مراسلنا من حمص أنور أبو الوليد. أنور، كنا يعني قد فقدنا الاتصال معك، تفضل أكمل ما بدأت به.
12: جمال، كنت أقول بأن مظاهر الاحتجاج كانت ظاهرة منذ ساعات الصباح الأولى، كان في حمص حالة من الاحتقان، من حالة من الغضب الشعبي الذي عبر عنه مواطنون بأكثر من طريقة، على رأسها كان تعبير وسائل القائمين على وسائل النقل بعدم الكثير منهم لم يذهب إلى العمل اليوم، يقول بأن التعرفة القديمة لوسائل النقل لا تتناسب مع أسعار المحروقات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، إضافة إلى يعني شعور عام لدى الأهالي بالاستيانة. المتوقع والمؤكد ربما هو ارتفاع متلاحق في عموم المواد الأساسية منها نتيجة هذا الارتفاع الذي حصل في المحروقات. يقول الناس هنا بأن سعر المحروقات سيؤثر وارتفاعه سيؤثر سلبا على جميع مناحي الحياة وعلى المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها، يتوقع الأهالي أن يكون هناك خلال الساعات القليلة القادمة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، ارتفاع في تعرفة وسائل النقل، وارتفاع سيشمل كل النواحي، وبالتالي حالة الاستياء كانت ظاهرة، ربما لم تصل أو لم يصل التعبير عنها إلى حالة الاحتجاج الشعبي في الشوارع وحالة المظاهرات التي عمت عدة مناطق ومحافظات أخرى، ولكن رصدناها في حديث جميع الناس هنا في حمص اليوم عن هذه الصدمة إن استطعنا أن نصفها جراء هذا القرار. يأمل الناس أن يكون هناك تعديلات وأن يكون هناك تراجع عن هذا القرار، أو يعني التعديل في النسبة التي تم زيادتها. يؤمن الناس هنا بأنه هناك عوامل ربما دولية وعالمية تؤثر على أسعار المحروقات، ولكنهم يرون بأن الوضع المعيشي هنا للناس خصوصا في مناطق كحمص تعرضت للكثير من التدمير، إلى الكثير من النقص والتراجع في الحالة المعيشية حتى في أشهر ما بعد التحرير. هناك لا يزال يعني مناطق كثيرة تعاني من الفقر ومن رداءة وسوء الحالة المعيشية، ما يؤدي إلى أن أي زيادة في أسعار المواد الرئيسية وعلى رأسها المحروقات سيكون عامل مضاعفا لزيادة معاناتهم، لزيادة مأساوية معيشتهم التي دائما ما كانوا يمنون النفس بأن تتجه إلى الأفضل وأن لا تتجه إلى ارتفاع في الأسعار، خصوصا مع تدني رواتب الكثير من الشرائح هنا في حمص، ووجود أيضا نسبة بطالة لا يستهان بها عند شريحة كبيرة من المواطنين. كل هذه العوامل تؤدي إلى حالة احتقان إن لم نراها في شكل احتجاجات وفي شكل مظاهرات كما حصل في محافظات أخرى، نراها بشكل واضح الآن أمامنا هنا في جميع حديث الناس الذين رصدنا آراءهم هنا في حمص، في أيضا التعبير كما ذكرت في عدد من الأعمال الرئيسية التي ترتبط بشكل مباشر بالمحروقات وبأسعار كان رأسها وسائل النقل، ويتوقع بأن يتلاحق يوم غد ما لم يتم تدارك هذا الأمر، ما لم يتم التراجع هذه الأسعار التي لا تتناسب حقيقة مع الأوضاع المعيشية للمواطنين جميعا.
0: كل الشكر لشبكة مراسلي تلفزيون سوريا أنور أبو الوليد مراسلنا من حمص، ومحمد نور مراسلنا من حلب، ومراسلنا من دير زور عهد صليبي. وفي السياق مشاهدينا، أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن رفع دعم الخبز إلى 70% وتثبيت سعر ووزن الربطة. وقال الحسن إنه لا يوجد تغيير في سعر ووزن ربطة الخبز على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات. وأوضح الحسن أنه تم تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج بخفض سعر طن الدقيق الخاص بالخبز من 20,000 ليرة إلى 15,000 ليرة للطن الواحد، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الخبز. قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات إن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع كبير في كلفة تأمين المشتقات. وأوضح سلات وفق وكالة سانا أن الأسعار تخضع للمراجعة صعودا وهبوطا تبعا لتغيير الكلفة والظروف، مشيرا إلى أن سوريا تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية، مضيفا أن الانتاج المحلي من النفط يقارب 100,000 برميل يوميا ويغطي نحو ثلث حاجة السوق، في حين تتراوح الاحتياجات اليومية وسطيا بين 300 و325 ألف برميل.

0: وافق مجلس الشعب على استقالة عضو المجلس مضر حمدان بعد مناقشة طلب الاستقالة والاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في الشبهات والوقائع المثارة حوله. واستمع المجلس خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى إلى أقوال حمدان أمام اللجنة قبل مناقشة طلب استقالته تحت قبة المجلس والموافقة عليه مع حذف بعض العبارات الواردة في كتاب الاستقالة. ويذكر أن الجدل المثار حول حمدان بدأ عقب اتهامات طالته لارتباطه بالنظام المخلوع، في حين نفى حمدان تلك الاتهامات معلنا تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية لملاحقة الصفحات المتورطة بتشويه سمعته بحسب قوله. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض، أهلا ومرحبا بك حازم. ما تفاصيل قرار مجلس الشعب بشأن استقالة مضر حمدان وما الذي تضمنه القرار بعد مناقشة طلب الاستقالة؟
1: جمال، حقيقة يعني الكثير من يعني الأحاديث والشبهات دارت حول مضر حمدان بعد تعيينه مع الثلث الخاص بالرئيس أحمد الشرع، بعد تعيينه من قبله وبدء جلسات مجلس الشعب بالانعقاد. كان هناك حملات حتى على وسائل التواصل الاجتماعي تقول بأن حمدان كان مرتبطا بالنظام المخلوع، وكان هناك أيضا شبهات حول والده، لكن حمدان بدوره نفى كل تلك يعني الادعاءات كما قال، وفندها واحدة تلو الأخرى وفق حديثه. لكنه قدم طلبا للاستقالة استنادا إلى الحملات التي سعت إلى تشويه صورته وفقا لحديثه وفقا لما جاء ضمن طلب استقالته. مجلس الشعب عقد اليوم جلسة خاصة تناول فيها بشكل رئيسي طلب الاستقالة من مضر حمدان، إضافة إلى مناقشته الموازنة الخاصة بالمجلس. فيما يتعلق بمضر حمدان، تم قبول الاستقالة شكلا مع التحفظ على المضمون لبعض العبارات التي وردت ضمن طلب الاستقالة، ومنها على سبيل المثال يعني الحملات التي أو عبارة حملات شنت عليه، إضافة إلى خروجه مرفوع الرأس. هذه بعض العبارات التي وردت ضمن يعني طلب الاستقالة التي تحفظ عليها مجلس الشعب. المجلس قال يعني في بيان له بأن يعني كان هناك لجنة مكلفة بدراسة الشبهات وما أثير حول عضوية حمدان، إضافة إلى السماع لأقواله أمام اللجنة ودراسة الطلب، وخلصت بالنهاية إلى قبول الطلب شكلا مع التحفظ على المضمون ضمن يعني النظام الداخلي الخاص بالمجلس. وبالتالي يعتبر مقعد حمدان الآن شاغرا، سيكون هناك ربما آلية معينة لسد هذا الشاغر. نعم جمال،
0: كل الشكر لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. كشف وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في دمشق أن المباحثات مع أنقرة تمحورت حول تفعيل لجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد الشيباني أن المباحثات شملت ملفات الطاقة والتعليم، مشيرا إلى اقتراب افتتاح سفارة سوريا لدى أنقرة.
2: اليوم حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين بلدينا لتكون المظلة المؤسسية الناظمة لكافة مساراتنا الحيوية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى ملفات الطاقة والعودة والتعليم والثقافة. وتستند هذه اللجنة إلى رئاسة مشتركة وانعقاد دوري منتظم وأمانة دائمة تتولى متابعة القرارات، مدعومة بلجان قطاعية متخصصة تضمن استدامة هذا الإنجاز. ويحفل جدول أعمال هذه اللجنة بملفات ناضجة للعمل المشترك. وفي قطاع الطاقة نتوجه نحو وثيقة استراتيجية شاملة تدمج مسارات الغاز والكهرباء والربط الشبكي. وفي الشأن التجاري نتطلع للارتقاء بحجم التبادل الذي قارب 4 مليارات دولار العام الماضي إلى عتبة 10 مليارات.
0: وشدد الشيباني على أن سوريا تعتزم مواصلة العمل لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ حصر السلاح بيدها في إطار بناء جيش وطني موحد.
2: الشراكة تنبع من تماسك الجبهة الداخلية. أضع أمامكم ثمار 20 شهرا من العمل السوري الدؤوب، حيث استعادت الدولة مؤسساتها ووحدة قرارها السيادي، ونمضي بخطى ثابتة في بناء جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد مؤسساتنا الشرعية. وإعادة دمج الشمال الشرقي ضمن الحضن الوطني عبر مسار سوري خالص.
0: كما وأكد الشيباني تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة السورية، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
2: إن بناء هذه الشراكة الاستراتيجية يتطلب منا قراءة واعية للمشهد الإقليمي، إذ تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 من آب أبعادا تتجاوز البعد العسكري المباشر ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة السورية. إن السعي لعرقلة هذا التقارب يعكس رغبة مكشوفة في إبقاء منطقتنا رهينة للضعف والتشرذم. إن موقف سوريا إزاء هذا التصعيد ثابت وحازم، يتمثل في حتمية الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول لعام 2024 والالتزام المطلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ونحن نتمسك بخيار المواجهة الدبلوماسية انطلاقا من إدراكنا العميق لكلفة الحروب وتفويتا لأي ذرائع يسعى المعتدي لاختلاقها.
0: من جهته قال وزير الخارجية التركية كان فيدان إن السياسات الإسرائيلية تشكل أكبر عائق أمام جهود تطوير سوريا وتعزيز استقرارها، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على مساعي مكافحة الإرهاب.
3: مطار أبو الظهور مؤخرا هي إحدى أوضح الأمثلة على هذا، وإنه أن تبث سوريا السلام في منطقتها وأن تكافح الإرهاب وأن تطور من قدراتها هذا أمر هو من حقوق سوريا السيادية. هجمات إسرائيل إنما تضر بالسياسات التي يتبناها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.
0: كما أكد وزير الخارجية التركي أن كل الأشكال المسلحة في سوريا ينبغي أن تكون تحت سيطرة الدولة والجيش الوطني بما يضمن حصرية السلاح ضمن مؤسساتها الرسمية.
3: يجتمع ويندمج تحت مظلة الدولة ووحدة سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، تعزيز هذا هو أمر مهم، ليس قصد وحسب، بل كما تعلمون ما تبقى من فترة الحرب من مجموعات مسلحة كلها يجب أن كلهم يجمعون تحت مظلة الجيش الوطني، وهذا مهم من حيث استقرار الدولة ومهم من حيث الاستثمار في تنمية الدولة وازدهارها، أن يكون كل مواطن الدولة يشعرون بأنفسهم آمنين. لأجل هذا أمر مهم، ومن ثم فنحن ندعم هذه الخطوات كلها. مرحلة الاندماج إن شاء الله لعلها لتبلغ النتيجة بأحسن وجه، ومن هنا فإن السوريين على أساس المواطنة المتساوية دون أن يتعرض أي من الإثنيات أو من المجموعات الدينية لاضطهاد أو تمييز أن يعيشوا متساوين، هذا أمر مهم. وفي مرحلة اندماج فإن المواطنين الأكراد أن يشعروا بأنفسهم آمنين وأحرار ومرفهين أكثر، ذلك ما يهدف إليه، وهذه رؤية تركيا بصورة أساسية أيضا.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا في أثناء رعيه الأغنام غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وأضاف مراسلنا أن الشاب من قرية العشة وقد اقتادته قوات الاحتلال إلى جهة مجهولة من دون معرفة أسباب اختطافه. وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال حاجزا مؤقتا على طريق عين النورية خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي مستخدمة نحو 10 آليات عسكرية. وأشار مراسلنا أن قوات الاحتلال انسحبت من تل أحمر بريف القنيطرة الشمالي، وذلك بعد توغلها لأكثر من 20 ساعة. أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكبتاجون قادمة من الأراضي اللبنانية كانت معدة لنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار. وأسفرت العملية عن ضبط 310,000 حبة كبتاجون والقبض على التاجر المسؤول عن إدارة الشبكة، وحيل المقبوض عليه مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والكشف عن بقية المتورطين والمرتبطين بالشبكة. كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 2,900,000 حبة كبتاجون و 724 كيلوغراما من الحشيش وأكثر من 8 كيلوغرامات من الكريستال خلال شهر آب الماضي ضمن حصيلة أعمال إدارة مكافحة المخدرات. وقالت الوزارة إن إدارة مكافحة المخدرات نفذت خلال الفترة الماضية عمليات أمنية لمناحقة شبكات إنتاج وتهريب المخدرات، أسفرت عن تفكيك 90 شبكة تهريب دولية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. كما شملت حصيلة وزارة الداخلية خلال شهر آب توقيف 157 شخصا من قبل إدارة مكافحة الإرهاب وفتح 461 ضبطا جديدا وإحالة 223 ملفا إلى النيابة العامة. أصيب طفل بجروح طفيفة إثر انفجار مقذوف حربي من مخلفات الحرب عقب حريق مجهول السبب قرب جامع الرحمن في حي السريان بمدينة حلب، في حين عملت فرق الدفاع المدني على تأمين موقع الانفجار.
4: تم إبلاغنا من قبل العمليات عن صوت انفجار قرب جامع الرحمن طلعت السريان. توجه الفريق للمكان عند الوصول كان في حريق طبيعي، تم إطفاء الحريق. خبرنا من الأهالي أنه في إصابة طفل ونقله على مشفى الرازي. بعد ما طفينا الحريق فقدنا المكان، طلع فيه مخلفات حرب، فتعاملنا مع هالأساس وعزلنا المنطقة. والله يعطيكم العافية.
0: أدى انفجار وقع أمام كاتدرائية القديس جارجوريوس للروم الأرثوذكس في حي المدينة بحماة إلى أضرار مادية في سيارتين من دون وقوع أي إصابات بشرية، وتبين أن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية، في حين فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثة.
5: تواجدنا الآن هنا في حي المدينة في مدينة حماة حيث حصل انفجار هنا خلفي في هذا المكان وأمام باب الكنيسة. نلاحظ في الكاميرا أن هناك أضرار مادية، طبعا تبين أن الانفجار هو عبارة عن قنبلة صوتية انفجرت في هذا المكان وأدت إلى أضرار مادية في هذه السيارة، فيما لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار بشرية هنا في الموقع. طبعا قوى الأمن الداخلي فرضت طوق أمني في هذا المكان وقوات الشرطة تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الانفجار. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: رفض مجلس أمناء حي جوبر في دمشق الطروحات الاستثمارية الحالية لإعادة إعمار الحي، معتبرا أنها لا تتوافق مع المعايير والثوابت التي وضعها، وفي مقدمتها ضمان حقوق المالكين والحفاظ على النسيج الاجتماعي والهوية التاريخية للمنطقة. وقال المجلس في بيان إن أي مشروع لإعادة الإعمار يجب أن يحدد مسبقا أسس الشراكة ونسب الأطراف وحقوق المالكين، إلى جانب مدة زمنية ملزمة للتنفيذ وضمانات قانونية بما فيها بدل السكن خلال مراحل المشروع. ودعا المجلس الحكومة ومحافظة دمشق إلى تسريع حسم الملف ووضع صيغة عادلة وقابلة للتنفيذ تضمن حقوق أصحاب الملكيات وتتيح عودة أهالي حي جوبر إلى حيها. يواجه سكان دمشق وريفها ارتباكا في التعامل بفئة 500 ليرة سورية القديمة، بينما تاجر ترفض قبولها وأخرى ما تزال تتعامل بها، في حين يقبلها بعض سائقي السرافيس. ومع ندرة هذه الفئة إلى جانب الفئة النقدية الصغيرة وغياب البديل المكافئ من العملة الجديدة، أي ما كان يفترض أن يكون 5 ليرات، تتزايد الحاجة إلى حل ينهي الصعوبات التي يواجهها المواطنون في معاملاتهم اليومية.
6: أنا خطي 3.5 وعم نتخانق نحن والراكب على 500 وما عم يسامحني هو بال 500 وما معي 500 رجع له. وآخر إشي يعني 500 على 500 عم تفرق معنا 70-80 ألف. يعني لاقوا لنا حل على 500 هاي، عملوا لنا الأجار 4 هيك يعني بتخف مشاكل مع الناس.
7: أنا أجار الباص عندي 3000، عم اضطر آخذ منه 2500 بس لأنه ما في ألفات رجع له و500 مو موجودة. يعني مشكلة كبيرة الفراطة، مشكلة كبيرة. يا ريت يهودوا لنا الألفين، يوجدوا لنا مثلا فراطة 500 جديدة. يعني في شح بالمصاري، في شح بالفراطة.
8: اخي 500 عم ندور عليها دوارة للاقية، وبعدين عم تواجهنا مشاكل. في زبائن بتقلك انا من الكسوة، بالكسوة ما بتمشي معي، انا من المنطقة الفلانية ما بتمشي معي، السمان الخباز الشغلات هي ما عم تاخدها منه، عم يرفضوا ياخذوها منا.
9: انا بروح لعند السمان بزد لي معه 500 بقول له اعطيني، بيقول لي والله ما معي. بجي انا بعطيه 500 كمل له هاي، بيقول لي انا ما معي وهي ما باخذها، ما بيرضى ياخذها مني. فتعبت. اما المكاري حرام بياخذوها بيمرقوها، بيقولوا لي اختي بتمرق معنا.
10: لانه ما في 500 بروح لعند السمان ما بيرجع لنا 500. اما تبعين المكاري بيعطونا، بنسامحهم بيسامحونا بشكل عام. هاي فئة الخمسمية. عند السمان مستحيل يرجعنا أو ياخدها، يعطينا بدالها مسكة.
11: بيجي الزبون مثل حسابه 3500.

0: يوميا رغم تعزيز أسطولها بآليات جديدة.
1: بيدين عاريتين ينبش هذا الرجل بين أكوام النفايات بحثاً عما يمكن أن يبيعه أو ينتفع به، لكن ما يشكل فرصة رزق له يتحول إلى مشكلة يومية لأكثر من 3 ملايين شخص في حلب. حاويات تفيض بالنفايات وأكوام تزحف إلى الشوارع والأزقة في أزمة متوارثة منذ سنوات لم تجد طريقها إلى الحل.
2: عمال نظافة قليلين كثير، عمال نظافة وآليات، ما في مكب أساسي، يعني الخلق بتجي براس الشارع بتكب وتضل ماشية،
3: ما في أي خدمات أبداً بالنسبة لعمال النظافة، ما في أبداً. نحن عم نطالع زبائن من جوال بنجيبها لهون على زحفة كلاسة، أقسم بالله العظيم.
1: لا تقف أضرار النفايات عند المشهد المزعج، فالروائح والحشرات والقوارض والمكبات العشوائية تهدد الصحة والبيئة. وفي محاولة لتحسين الخدمات عزز مجلس مدينة حلب أسطوله ب110 آليات، لكن حجم المدينة وكميات النفايات المتزايدة يفرضان تحديات أكبر.
4: هذه الآليات بتهدف لتحسين واقع الخدمات بمحافظة حلب بشكل عام وتحديداً بقطاع النظافة. طبعاً وجود هذه الآليات راح ينعكس على تحسن الخدمات بمدينة حلب ومحافظة حلب، وإن شاء الله هي خطوة أولى وهي الدفعة الأولى من هذه الآليات، وراح يتبعها إن شاء الله دفعة ثانية قريباً.
1: ورغم هذه الإجراءات يبقى حجم النفايات تحدياً أمام منظومة النظافة، إذ تتعامل يومياً مع أكثر من 2000 طن. ومع اتساع المدينة وتزايد الكميات تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والترحيل والمعالجة بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع أحياء حلب ويحد من بقاء النفايات في الشوارع.
5: مع استمرار تراكم النفايات وانتشارها رغم الحملات والجهود المبذولة لم تعد المشكلة مجرد مشهد يشوه شوارع حلب، بل خطرا يلامس صحة سكانها وبيئتها، ما يجعل الحل الجذري ضرورة ملحة لا يحتمل مزيدا من التأجيل. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: أعلن محافظ حماة عبد الرحمن السهيان اطلق 84 مشروعا تنمويا وخدميا في أرياف المحافظة بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين دولار ونصف، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مشاريع مرسوم سوريا بلا مخيمات. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في بلدة زيارة في منطقة سهل الغابر في حماة.
6: تشكيل لجنة لإنهاء واقع المخيمات في سوريا وعودة أهلنا المهجرين كلهم إلى بلادهم.
7: بعد صدور مرسوم 59 من شهر آذار من هذا العام سوريا بدون مخيمات، المرسوم الرئاسي، انطلقت اليوم الحزمة الأولى من المشاريع، وذلك بعد عدة أشهر من الدراسات والجولات الميدانية والدراسات الإدارية وقراءة الكلف التقديرية والشروط الفنية للمشاريع في محافظة حماة. المشروع الحزمة الأولى كان بقرابة القيمة المالية 7,500,000 دولار، توزعت على 5 قطاعات بين قطاع تربية وتعليم، قطاع صحي، أبار مياه، صرف صحي، وبناء تحتية. طبعا هذه المشاريع توزعت على 70 مجتمع و70 بلدة وقرية إن شاء الله تعالى. قريبا بإذن تعالى نبدأ ميدانيا في هذه المشاريع إن شاء الله تعالى،
6: امتدادا لمشاريع مسبقة قمنا بها من خلال الحملات الشعبية ومن خلال التبرعات.
0: انطلقت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 بمشاركة 356 شركة محلية وعربية ودولية من 27 دولة. ذكرت وكالة سانا أن المعرض يضم أكثر من 1700 وكالة تجارية محلية وعربية ودولية بزيادة بلغت 145% مقارنة بالدورة السابقة. وأشارت الوكالة إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تشارك إلى جانب وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي التركية وإدارة الإسكان التركية ورابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين، فضلا عن بيت التصدير الأردني. كما أوضحت أن المعرض يستمر حتى 16 من شهر أيلول الجاري.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على بلدات ومناطق في قضاء النبطية جنوبية لبنان بتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة زوتر الشرقية. وذكرت الوكالة أن الغارات تركزت على النبطية الفوقى وكفر تبنيت وصادفت حرج علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة، في حين تعرضت كفر تبنيت لثلاث غارات متتالية. أضافت أن الطائرة الإسرائيلية جددت استهداف المواقع نفسها خلال فترات زمنية قصيرة من دون ورود معلومات فورية عن وقوع أي إصابات. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب 13 آخرون من جراء غارة إسرائيلية صادفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ارتفع إجمالي عدد الضحايا في قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي إلى 1369 قتيلا من جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر. أفادت محافظة القدس باقتحام نحو 480 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية داخل المسجد بالتزامن مع تجديد الاحتلال إجراءاته العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة. وقالت المحافظة أن التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على اقتحام المستوطنين للأقصى يثير مخاوف من محاولة فرض وقائع جديدة. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن طهران ومسقط اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه. وأضاف المصدر أن المسار الجنوبي للمضيق سيغلق رغم إصرار الولايات المتحدة على إعادة فتحه، مشيرا إلى أن إعادة فتح المضيق تعتمد على تنفيذ واشنطن للشروط الإيرانية. كما ألفت المصدر إلى أنه سيتم إطلاع دول مجلس التعاون الخليجي على نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية والقرارات المتخذة خلال اجتماع عمان.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية، طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب بالثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسني الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع أسعار البنزين والمازوت والغاز بنسبة تتراوح بين 25 و40% وانعكاسات هذا القرار على الشارع الذي شهد اضطرابات في بعض المناطق واحتجاجات في مناطق أخرى، فكيف سينعكس هذا القرار على السوق المحلية؟ أما في محورنا الثاني نناقش لقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان، فما الملفات المطروحة وكيف تساعد أنقرة دمشق في حل الملفات المحلية والإقليمية العالقة؟ أما في المحور الأخير نناقش التطورات الميدانية بعد التصعيد الأخير في اليمن، وهل تغير سيطرة جماعة الحوثيين على مضيق باب المندب معادلة الصراع الإيراني الأمريكي؟ أهلا بكم.

0: خرج أهال في مناطق متفرقة بالحسكة والرقة ودير الزور وآخرون في مدن وبلدات في ريفي حلب وإدلب احتجاجا على قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع أسعار البنزين والمازوت والغاز بنسبة تتراوح بين 25 و40%. وبررت وزارة الطاقة قرارها بأن رفع الأسعار مؤقت وجاء نتيجة لظروف استثنائية ومتغيرات متوقعة أو مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، مضيفة أن القرار يتزامن مع دخول مصفات بنياس في عمرة شاملة تستمر لنحو شهرين، ما أدى إلى ازدياد الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك. وأوضحت الوزارة أن إنتاج سوريا من النفط نحو 100,000 برميل يوميا مقابل احتياجات تقدر بنحو 300,000 برميل يوميا، ما يجعل البلاد تعتمد على الاستيراد لتغطية جزء مهم من احتياجاتها. مسار تعديل أسعار المحروقات مر بعدة مراحل منذ سقوط النظام المخلوع عام 2024. المزيد من التفاصيل بشأن أبرز محطات هذه المرحلة مع الزميل أمير رضوان.
1: مع رفع وزارة الطاقة لأسعار المشتقات النفطية يجد المواطن نفسه أمام جملة من التحديات دفعت البعض للنزول إلى الشارع للتعبير عن غضبه، وآخرين لبدء حساب نفقاتهم الشهرية القادمة وما يجره هذا القرار من موجة غلاء مرتقبة في الأسواق. تقول وزارة الطاقة إن قرارها برفع الأسعار يعود لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع صيانة مصفات بنياس. منذ إسقاط النظام المخلوع أواخر عام 2024 ترقب المواطنون تحسنا تدريجيا في الأسواق مع بدء توحيد الأسعار وانفتاح التصدير والاستيراد، حيث مضت الحكومة بسياسة رفع الدعم وربط التسعير بالدولار وتكاليف الاستيراد. في شباط من العام الفائت استقرت أسعار المحروقات عند حافة دولار واحد تقريبا للبنزين والمازوت، ثم خفضت الأسعار أواخر العام مع تحسن سعر صرف الليرة السورية إلى أقل من دولار واحد بقليل. في بداية العام الحالي جرى اعتماد الليرة السورية الجديدة وبدأ رفع الأسعار بنسب طفيفة ليصل سعر البنزين 95 أوكتان إلى 1.5 دولارات للتر والمازوت إلى 1.4 دولارات للتر، أي عندما يقارب دولارا ونصف الدولار. كذلك الغاز المنزلي ارتفع من قرابة 10 دولارات أواخر العام الماضي إلى أكثر من 13 دولار في شهر أيلول من العام الجاري. في 23 من حزيران الفائت أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتعديل المستمر بأسعار المحروقات وفقا لذلك. إلا أن قرار اللجنة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 25 و40% أحدث موجة انتقادات واسعة بين المواطنين، في حين أوضحت وزارة الطاقة أن حاجة سوريا للنفط تقارب 300,000 برميل يوميا يقابلها إنتاج محلي بنحو 100,000 برميل يوميا.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من بنياس باحث في مجال الطاقة، معنا عمار جل، وأرحب بدكتور زياد عربش خبير اقتصادي وباحث في شؤون الطاقة من دمشق، وعبد الرزاق حبسة أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور عربش للحديث عن هذه الزيادة ورفع أسعار المحروقات في سوريا فيما يتعلق بقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية. في البداية كيف تقرأ هذه الخطوة وإلى أي مدى فعلا هذه الخطوة سيكون لها انعكاس على معالجة مشكلة كلفة الاستيراد أم ستكون لها انعكاس مباشر وسلبي على المواطن والسوق؟
2: بالتأكيد. مساء الخير لك أخي الديم ولكل المشاهدين وللكادر العامل عندك وبدمشق. النقطة الرئيسية أنه نحن ما زلنا بالبدايات بصراحة، لساتنا بموجة الارتدادات، وأقصد من الناحية الاقتصادية التضخم أو غلاء الأسعار أو انخفاض القدرة الشرائية أو يعني انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي. كل هالعوامل التي ستأتي انعكاساتها خلال الأيام القادمة ستتراكم، بس ولكن رسالتي بالبداية خليني قبل ما بلش النقاش هي رسالة دعوة للتهدئة على كل المستويات. لتخفيف الاحتقانات الموجوده وعدم الانزلاق نحو يعني اساليب او اتجاهات معينين، ان كان بغلاء الاسعار او جشع بعض الناس، ما لا اقصد اي احد او مكون معين، ولكن توفير السلع، توفير الخدمات، قطاع النقل اليوم ركبت وسائل النقل العامه، لاحظت بعض التوترات، هلا ازاله الاحتقان والتصرف بطريقه يعني خلينا نقول منهجيه للمستقبل خلال الايام والاسابيع القادمه وليس خلال اشهر، خلال اشهر النتائج بتطلع. هلا امتصاص هذه الارتدادات ضروري جوهري، لانه عم تساليني عن الشق الاول من سؤالك، بالتاكيد مو بس اليسار سلبيه، اجت بوقت حساس، المقبلين على صف فصل الشتاء، انتهينا من فصل الصيف، اذا بدي اقول بخلاصه شديده جدا، المزارعين او الدوره الزراعيه بسوريا، نحن ما معروف عنا بسوريا كاقتصاد مبنيين بشهر ايلول اكتوبر يعني تشرين الاول، نحن الدوره الزراعيه يعني كانوا يسالوا العالم شو بدك تسوي؟ بيقول لك بس يطلع المحصول، بأمن تكاليف الإنتاج السابقة وبأسس للمرحلة القادمة. هلا الدورة الزراعية رح تتعرض لتآكل لأنه ارتفعت أسعار الطاقة، أسعار المبيدات، أسعار المواد الأولية بتدخل بالإنتاج الزراعي، أنا هاي كلام هم الدورة القادمة، وبالتالي ما قدر الفلاح يسدد تكاليفه السابقة ويخزن مدخرات ليلبي حاجاته من هو الأشباط يعني آدار القادم. هلا الصناعي نفس الأمر، تكاليف الإنتاج مسميها تضخم مدفوع بالتكاليف، أول شيء الأسعار العالمية ارتفعت المواد مدخلات الانتاج كلياتها والسلع الوسيطه والمواد الاوليه بيستخدمها بالصناعه، وقلتها كذا مره، النفط بيفوت بعشرات الالاف مئات الالاف بالسلع، يعني المواد النايلون الخام، السيريوبور، الكيميائيات، مواد التنظيف، مواد التجميل، الدهانات، ما بدي اعد دول، فكل الاسعار رح ترتفع. هلا درء الارتدادات مو امتصاصا بطريقه شعبويه، يلا يا شباب مثل ما صار بالكهرباء بتظهروا يومين وخلص انتهت القصه، لا القصه مو تنتهى وما تنتهى، بدنا الأمور تمشي على خير كلياتنا، لأنه كل السوريين بمنع عن أي احتقان آخر. هلأ مطلوب إجراءات على المدى المتوسط والطويل، بس لازم تتاخذ الآن، لأنه خطة اقتصادية مع خطة طاقوية المفروض انسجامهم بشكل متكامل.
0: طب يعني انعكاس هذه الخطوة بتقديرك سيد عبد الرزاق، كما أشار ضيفي إلى مسألة أن تكون لها انعكاس كبير على بقية السلع الأساسية في سوريا، إلى أي مدى فعلا هذه الزيادة تتناسب مع ظروف الاقتصادية الحالية في سوريا وللمواطن السوري أيضا؟
3: يا سيدتي، موضوع التحليل الاقتصادي والمنعكس والتضخم وما أثاره الدكتور عرباش، الحقيقة هذا كله ما بيهمني أنا كأمين حماية المستهلك، أنا من هالشيء هذا بيهمني كلياته شو منعكسه على المواطن، المنعكس السلبي. زميلنا عرباش قال انه الارتدادات لسه ما بينت ولسه في مجال لانه تظهر لسه لاحقا، لكن انا اللي لمسته انا منذ الصباح الباكر اليوم، المدارس الحقيقه ما في مين يوصلها، كثير امتنعوا عن توصيلهم، في سيرفيس كان يقعدوا الطلاب امتنعوا عن اخذهم لمدارسهم، الموظفين بده يروحوا على وظائفهم، الحقيقه رفعوا السيرفيس معظمها او اقلها وقف عن العمل، صار في نوع من الضغط، صار في نوع من الارتباك، اصحاب المحلات اللي عم يجيبوا مواد من الاسواق المركزيه اللي بيبيعوها بالمفرق كمان عرجوا عليهم اصحاب الشاحنات بموضوع النقل، الحقيقه منذ الصباح الباكر كان في ارتداد. انا التحليل الاقتصادي اللي عم يسيروه الاخوه الاقتصاديين بموضوع انه والله ممكن يصير وحيصير وكذا، هذا كله ما بيهمني، انا بيهمني شو صار. نحن موضوع الصدمه السعريه موضوع بيته في ليل، ومن الصباح الباكر على مبال المواطن. أنا كمستهلك ماذا أستفيد من هذا العمل، وماذا ما هي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة للتخلص من هذه الضائقة؟ الضائقة الحقيقة في ضائقة حكومية، نحن لا ننكر ذلك، هناك غلاء عالمي لا ننكر ذلك، هناك بعض الصعوبات في تأمين المشتقات النفطية لا ننكر ذلك، ولكن أين الإجراءات الحكومية السابقة لهذا الذي يحصل الآن؟ سابقا نحن تحدثنا أن القرارات الحكومية التي تصدر قرارات مكتبية لا تدرس المنعكسات المجتمعية النفسية المادية على المواطن، والحقيقة نحن كثير لمسنا بعض القرارات السابقة اللي كانت تصدر على الحكومة، الحقيقة كان فيها عبارة عن قرارات مكتبية أو قرارات ترقيعية، لكن أنه الصدمة تطلع بها المستوى هذا ويرتفع السعر بها المستوى هذا المشتقات النفطية، الحقيقة صدمة كانت مو سهلة على المواطن، والمواطن ما بيقدر يرتب أموره المعيشية فيه ولا يقدر يتأقلم مع هذا الواقع. سابقا كنا نقول انه نحن المواطن لازم يتأقلم مع الواقع لانه الواقع ما بيتغير، لكن للاسف ما في امكانيه للتأقلم. نحن بدنا الحلول لذلك. نحن نقول للحكومة، حكومتنا الرشيدة، أنتوا بتعرفوا أنه في تغيرات أقليمية، في حرب أقليمية، في إشكالات عالمية عم تصير، في غلاء، والغلاء هذا تحدثنا عنه سابقا أو الإعلام بحكى عنه سابقا أنه في ارتفاع تدريجي بأسعار النفط وصل لمرحلة كبيرة. يا هل ترى نحن قدرنا نأمل أيام البحبوحة مخزون استراتيجي لطرحه للمواطن على الأقل تأخير هالصدمة هي، أو أنه الحكومة تحمل كتف مع المواطن، ما تحمل العبء كاملا عند المواطن؟ الحقيقة ما الحكومة ما تحملت مع المواطن،
0: يعني خصوصا المقارنة بين السعر العالمي والمحلي من دون أخذ بعين الاعتبار مسألة الأجور ومتوسط الدخل وأيضا فيما يتعلق بالبطالة والفقر وما إلى ذلك، وخصوصا مع دخول فصل الشتاء والأعباء الأخرى المتعلقة بذلك فيما يتعلق أيضا دخول المدارس. كيف يمكن اليوم النظر أو التعاطي مع هذا الرفع وأن يكون يتوازي مع الواقع وما يجري في سوريا، وخصوصا بأن هنالك احتجاجات على هذا القرار؟
3: لابد الحكومة من إجراء وقائي، أنا أعتبره إجراء وقائي بالنسبة للمواطن، اللي هو رفع العبء الكبير اللي يتحمله المواطن بهالقرار هذا. كيف بيصير؟ بيصير أول شيء نحن لازم نكون على سياسة تقشف حكومية. نحن حنحكيها بالملأ وعلى الشاشة، الشاشة تكون الكريمة مباشرة. الحقيقة في نوع من الإسراف الحكومي في المصاريف والنفقات. عندك موضوع القمح، نحن استغنينا السنة الحالية عن موضوع استيراد القمح، معنى ذلك أنه هناك وفر في موضوع القطع الأجنبي. كنا الأموال هي استثمرناها وأمنا مخزون استراتيجي، مخزون لحين الحاجة، مثل ما كنا نعمل سابقا، كانوا يخزنوا الفاكهة بالبرادات لحين شحة بالأسواق بيطرحوها. موضوع الفروج حكينا فيه سابقا. الحقيقة في نوع من نقول نحن من نوع التقصير المقصود أو غير المقصود الحكومي في موضوع تأمين المواد للمواطن بشكل عام.
0: طيب ما رأي، قبل أن أنتقل إليك أستاذ عمار جلو، دعني أن أرحب بضيفي سامر العاني الصحفي معنا من دمشق، مرحبا بك. وأنتقل الآن إلى عمار جلو للحديث عن هذه الخطوة من زاوية قطاع الطاقة. ما الذي يفسر فعلا هذه الزيادة تحديدا في هذا التوقيت؟
4: تحياتي لحضرتك لضيوفك الكرام للسادة المشاهدين جميعا. بالنسبة لموضوع القرار من زاوية وزارة الطاقة، أتوقع هو تخبط حكومي يعني بهذا الأمر، يعني ويعني إحالة الموضوع لمصفات بانياس. مصفات بانياس صار لها شهر هي في داخل حارة عمراو وتستمر هي 3 أشهر، ولكن المجهول لدى الشارع السوري أنه النفط السوري هو أغلبيته من النفط الصقيل يعني اللي بيتم تصديره، ونتيجة إنه الحالة البدائية للأمطار يعني تدميرها من قبل بعض القوى، ومنها هي كانت داعش المؤسسة الأكبر في حالة الدمار في منطقة حقول النفط. فالنفط السوري غير قابل للتصدير هلا حاليا، ولكن مع ذلك حتى لو كان قابل هو كان يتم تصديره من النفط الصقيل الذي لا يتم تكريره في سوريا، يتم تكرير البعض اللي آتي هو من حقل الرميلان، هو النفط الخفيف وطرحه بالأسواق. مع ذلك كانت الكميات كلياتها هي غير كافية، أو ما قبل الثورة السورية كانت ربما هي كافية أو حتى الكفاءة للسوق المحلية. ما بعد الثورة السورية والحالة الهدر والضياع والتخريب اللي تمت في الحقول النفطية لا تكفي يعني تلت الكمية الموجودة، ولكن إحالة كل الأمر للموضوع العمرة والأسواق العالمية هذا موضوع غير مبرر، سواء من مسألة العمرة هي غير معنية في هذا الموضوع، الأسعار العالمية وارتفاعها هذا غير معني، لأنه السوق المحلية أو المواطن السوري لا يتقاضى أجور تتقاضاها شعوب أخرى في هذا الموضوع. الارتفاع إذا بدنا نحاسب أنه على الارتفاع العالمي بده يكون متوسط دخل قريب من متوسط دخل أي دولة أخرى، وهذا الموضوع هو غير موجود أصلا في سوريا.
0: وهل سعر البرميل العالمي ارتفع إلى أكثر من $100؟ يعني هذه الخطوة هل كافية فعلا لنرى هذا الرفع وهذا الرقم؟
4: شوفي أستاذي، أنا قبل ما أكون أفهم بالنفط، أنا مختص بالموضوع الإيراني. مع اندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي من طرف في مواجهة إيران، كان من المتوقع أن تكون أسعار النفط تصل الى 160 دولار، لغايه الان ما وصلت لهذا، وهذا هو الشيء اللي بدي اقول لك عليه سياسيا مريح لاداره ترامب. فالوصول الى 100 و106 بهذا الموضوع وصلت هي بالعام الماضي يمكن ل 106 حتى مع بعض الصراعات، فكان هذا كله ارتفاع يعني مقبوع. اما قياسه قلت لك على السوق السوريه، هذا قياس غير مقبول ابدا، لان متوسط دخل الفرد في سوريا او العائله حتى في سوريا لان جواز 100-150 دولار، بينما تكاليف الحياه يعني اقل عائله ربما بين 500-600 دولار، يعني كل الشعب السوري هو او الغالبيه العظمى يحيش حتى الكفاءه. الارتفاع الحالي هو يعني ياتي ربما هو القشه التي تقصم ظهر البعير بعد ارتفاعات متكررة وبعد غلاء كثير في المواد المعيشية والتكاليف الحياتية للمواطن السوري، وربما هاي الزيادة هي اللي أدت لحراك شارعي.
0: وهذه نقطة أود أن أتطرق إليها مع ضيفي من دمشق أستاذ سامر، الحديث عن انعكاسات هذه الخطوة التي ظهرت آثار هذه الخطوة على المنطقة الشرقية. كيف يمكن أن تصف لنا المشهد فيما يتعلق باحتجاجات التي خرجت في بعض المناطق ومطالب الشارع؟
5: أهلا وسهلا بكم أستاذ مشاهدين وبالضيوف الكرام. يعني هي ليست المنطقة الشرقية، منذ قليل أقرأ على منصة أو صفحة مديرية أعلام
0: هنالك مناطق أخرى أيضا دخلت ركب الاحتجاجات، يعني
5: قرأت أن هناك احتجاجات أيضا بحلب.
0: نعم.
5: هي المشكلة يعني أو انعكاساتها لا تختص بالمنطقة الشرقية، إنما تختص بكل مواطن في سوريا. اليوم عندما نتحدث عن رفع أسعار المشتقات النفطية إلى هذا الحد، يعني هذا الارتفاع الجنوني أو الرفع الجنوني، هذا ينعكس على المواطن، على خبز المواطن، على وسائل النقل، حتى على المشاريع. يعني مثلا هناك مشاريع وقعت ما قبل هذا القرار، يعني إزالة أنقاض وتعبيد شوارع وغيرها، الآن المستثمر سيتوقف، لم يعد الرقم المتفق عليه كافي لهذا الاستثمار. ينعكس أيضا على أسعار الخضروات، على المحاصيل الزراعية وأسعار الري، وينعكس على كل شيء في الحياة. المشكلة الثانية أن أثر انعكاس ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يظهر بشكل مباشر، بمعنى أن ارتفاع الكهرباء يظهر مع أول فاتورة أو ثاني فاتورة، وهكذا ارتفاع الاتصالات أو غيره. أما ارتفاع المحروقات يظهر فورا، يعني عند بعد إصدار القرار يظهر هذا الأثر. اليوم صرافيس النقل الداخلي أصبحت تسعيرتها جنونية لا يتحمل المواطن، بمعنى اليوم هناك يعني صرافيس نقل داخلي بدأت تأخذ 7,000 و10,000 ليرة، أو دعيني أقول على العملة الجديدة 100 ليرة. هذا هذا هذا يعني أن اليوم الموظف يجب أن يدفع، إذا كان لديه أولاد يذهبون إلى المدارس الجامعات، يجب أن يدفع أكثر من 70% من راتبه فقط مواصلات.
0: نعم.
5: يعني أنا أعتقد أن هذا القرار غير مدروس، هذا يؤثر بالمباشر مثلا على الفلاحين. لماذا كانت هناك احتجاجات في المنطقة الشرقية؟ في المنطقة الشرقية لأنها منطقة زراعية، والفلاحين يعتمدون في معظم ري، في معظم حالات الري على يعني على الري يعني بالوقود، يستخدمون الوقود للري، وبالتالي المازوت اليوم الديزل، ارتفاع الديزل، هذا يعني أن الفلاح لم يعد يستطع ري أرضه. فالمشكلة حقيقة هي تنعكس على الفلاح، تنعكس على الطالب، تنعكس على الموظف، على المواطن، على الأسرة، على المنزل، ارتفاع الغاز المنزلي، ارتفاع البنزين، يعني وأنتم شهدتم يعني ماذا يتحدث المواطنون. هذه مسألة. المسألة الثانية أريد أن أسأل، هل هذه الاحتجاجات أجت فقط أو حدثت فقط بسبب ارتفاع المحروقات بهذا الشكل، أم أنها تراكمات سابقة؟ أنا باعتقادي أن رفع سعر المحروقات هو الشرارة التي أدت إلى هذه الاحتجاجات، على اعتبار أن الناس يعني لديهم احتقان، واحتقان كبير بسبب رفع أسعار الكهرباء، رفع أسعار الاتصالات، غلاء الأسعار، رفع يعني الاقتصاد السوق الحر، بمعنى أنه ليس هناك رقابة على الأسعار، الخضروات غالية، ارتفاع أسعار الخبز وتقليل عدد الأرغفة، كل هذه الأمور، ارتفاع أجور المنازل. هل تعلمين أن اليوم المنزل يعني $500 لا يجد أحد منزل، بينما راتب الموظف لا يتجاوز $120؟ يعني كل هذه الاحتقانات، كل هذه الظروف أدت إلى
0: سيد سامر، سنتحدث أكثر بشكل موسع فيما يتعلق بهذه الاحتجاجات وبأنها كما قلت تراكمات سابقة. طب دكتور عربش، فيما يتعلق بذلك وانعكاس هذه الخطوة على الشارع السوري وعلى كلفة تأمين المحروقات للمواطن السوري، كيف يمكن اليوم للحكومة أن توازن ما بين هذه الخطوة فيما يتعلق رفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية ككل، وبين عدم تحميل المواطن السوري أعباء هذه الخطوة وهذا الرفع في الأسعار؟
2: تماما، السؤال واضح جدا. المفروض يندرج، كان رفع أسعار المشتقات الطاقة أو المحروقات كما يسمونها ضمن سياسة طاقوية وسياسة اقتصادية على المدى المستعجل الآني، بإعطاء منحة مالية أو دفعة مؤازرة الأسر خاصة اللي عندهم أطفال ومدارس أو الكبار السن، بيلتقى شرائح يعني ممكن مؤازرتها بدفعة مالية مثل ما بتعمل كل دول العالم وترتفع أسعار مادة معينة لامتصاص جزء من الصدمة. هلا الحلول المتوسطة والطويلة الأجل هون اللي هي المهمة جدا، لأنه ما بصير يتخذ قرار اقتصادي بسوريا بما فيها تسعير أسعار الطاقة فقط لتلبية المعايير العالمية، لأنه سعر خام برينت هلا عم تطلع أغلق على $105، وصل أول أمس ل $107. هلا ماذا يضمن إنه ما يرتفع أكثر؟ هلا إذا انخفض بالتالي الحكومة ستخفض أو لجنة من المحروقات ستخفض الأسعار لاحقا مثل ما عملت في الفترات السابقة وانخفضت الأسعار العالمية أثناء التهدئة بين أمريكا وإيران. هلأ الحرب يعني التوترات الجيوسياسية، هلأ أنا ما بدي أرتهن كمواطن لما كمسؤول لما أي فرد أسرة منتج إلى ما هنالك على لعبة اليويو ارتفع الأسعار وزدت الأسعار. طلبت منذ عدة فترات ومن زمان بصناديق تحوط مالية وفيزيائية، بمعنى آخر ما بصير أنا اليوم أعمل عمرة لمصفات بانياس وهي ضرورية يعني بالتأكيد، وأنا بأشد الحاجة إلى أي نقطة نفط إضافية. هلأ الإنتاج المحلي يكفي نوعا ما بحدود 75% من الاستهلاك المحلي، تم تداول أرقام غير دقيقة أنه 100,000 برميل وعندنا استهلاك 300,000 برميل. نحن استهلاكنا من نفط مكرر يعني بحدود 160,000 برميل 170,000 برميل، لأنه الشكل الاقتصادي ما أقلع يعني بأيام العز كان يوصل ل 220,000 برميل استهلاك محلي. فبالتالي طالما أنا عندي نفط موجود بالأماكن السورية، المطلوب استعجال استخراج الحقول اللي استلمتها الحكومة السورية من مناطق قصار لربح المعركة. هي الزمن عبارة عن 2-3 شهور، بمعنى آخر وصير الإنتاج المحلي يكفي الطلب الداخلي، معناتها تقدر الحكومة تسعر أسعار الطاقة بشكل كلي حسب معايير الاقتصاد السوري وليس حسب التسعير العالمي. واللجنة كلها ما يبعد إلى دور تطلع بس شو عم بصير عالمية بأسعار مشتقات الطاقة، لأنه اللي انحكى وهو ليس موضوع تسجيل نقاط، لأنه خلينا نتكلم بمسؤولية. القصة مو قصة بس رفع سعر البنزين والمازوت، المشكلة أنه في مواد الأولية ومدخلات الإنتاج كلها رح ترتفع. يعني بكرة المخابز غير المازوت اللي يستخدموه لينجو وخط الإنتاج إلى ما هنالك، القمح ليتنتج والحصادات والمواد الأولية والمبيدات والأسمدة والمحسنات كلها تتعرض لتكلفة عالية، وبالأصل نحن عم نعاني منها. هلأ
0: وهناك من يستغل هذه الخطوة دكتور عربش. على كل حال سأعود إليك فيما يتعلق بهذه النقطة. سيد عبد الرزاق، قلت قبل قليل بأن بدأت ارتدادات هذا القرار على الأسواق وعلى الشارع السوري ككل، وشهدنا اضطرابات في بعض أصحاب بعض المهن خاصة فيما يتعلق بأصحاب وسائل النقل، وفي مناطق أخرى أيضا كان هنالك اضطرابات في أسعار صدور بعد صدور هذا القرار. اليوم كيف يمكن، ما هي الآلية التي يجب أن تتبع منعا لاستغلال هذا القرار وأيضا لضبط السوق المحلية بالنسبة للمستهلكين؟
3: هو أنا برجع للقرار اللي صدر، قرار رفع الأسعار. الحقيقة كلمة مؤقتة، هي ماذا تعني كلمة مؤقتة؟ يعني بده يكون اكثر شفافيه مع المواطن. يعني انا المؤقت قد الشهر شهرين ثلاثه، هل ترى الحكومه تضمن انه اسعار النفط تبقى بهذا المستوى ام تنتظر بانياس محطه بانياس تشتغل؟ يا ترى السعر العالمي حتضمن الحكومه؟ كلمه مؤقته، خلينا نكون شفافين مع المواطن. المواطن السوري مواطن ذكي وحساس وفهمان، يعني بيعرف كل شيء، كل كلمه تقال. كلمه مؤقته ماذا تعني كلمه مؤقته؟ لو كان في شفافيه بهذا الموضوع بيكون افضل. اثنين، نحن ارتفاع الاسعار مثل ما حكى الاستاذ عرباش، ارتفاع الاسعار حيصير قلنا ايه وقلنا لا، قريبا جدا حيصير، وفي تصاعد مستمر اليوم وبكره وبعد بكره، وفي ناس بيستغلوا هذا الموضوع. انا بعد الفتره المؤقته انا اضمن انه التجار والبائعين واصحاب السلع يرجعوا الاسعار بالسرعه اللي رفعوها فيها، ما بعتقد في صعوبه. نحن طبعا مررنا بامثله سابقه انه ارتفعت الاسعار وتاخرت كثير لحتى تنزل الاسعار. هذا امر. أمر موضوع الاحتجاجات اللي عم يصير، يعني الحكومة بدها تعامل المواطنين كأسرة، يعني رب أسرة، في عنده ولد عصبي، في عنده ولد بيساير، في عنده ولد بيناقشك بعقلانية. الحقيقة اختلفت الاحتجاجات من شخص لشخص، لكن أنا يعني أرجع إلى العقلانية في هذا الموضوع، العقلانية في معالجة هذا الموضوع. شرط أن تقوم الحكومة مثل ما حكى الأستاذ عرباش بمساعدة المواطن بهالأزمة، هذا لازم نساعد بعض نحن، والحكومة هي ربة أسرة تعتبر، تعطي منحة، تعطي بدل تدفئة موسم شتاء يعني قادم، بدل تدفئة، بدل معونة، أي تحت أي مسمى كان، يعني يشعر المواطن أن الحكومة شعر فيه. ما هي واقفة وقفة المتفرج وعم تسلمه للسوق العالمية، والله السعر هيك نحن بنبيعك هيك. إضافة إلى موضوع البيع لازم يكون بخسارة مو بربح، يعني إذا في ربح الحكومة عم تحط عمالة أو غير عمالة أو نسبة ربح أو نسبة أي تحت أي مسمى، يفترض أن الحكومة تبيعها بنوع من الخسارة تتحمل معلش المواطن، تحمل إلى حكومة وساعد المواطن بهذا المجال، وخصوصا المواطن يعني أكل أكثر من ضربة على رأسه بالفترة، موضوع الكهرباء، موضوع النفقات، موضوع أزمة الفروج اللي صارت، موضوع ارتفاع سعر الخبز، يعني المواطن ما لقيان أكثر من هيك. إضافة لموضوع الدخل، الدخل المتدني بالنسبة للمواطن، الحقيقة وعدونا كثير أن بيرفعوا الدخل، الحقيقة قالوا بده يرفعوا 400% وكذا، كلام هذا كله إنشائي، ما شفنا فيه على أرض الواقع أي شيء. لو كان الحكومة استبقت رفع الطاقة ورفع الكهرباء بإجراء استباقي رفعت دخل المواطن، يعني بيتقبل المواطن،
0: يعني برأيك هل كان يجب أن يكون قبل يعني هذه الخطوة، هل برأيك سيد عبد الرزاق كان يجب أن يكون هناك قرارات تسبق هذه الخطوة فيما يتعلق برفع أسعار المشتقات؟
3: وبالضبط نحن هذا اللي دائما بنقوله، دائما الحكومه اي قرار بتطالعه لازم تمهد له القرار هذا، مثل ما انتقلنا للسوق الحر المفاجئ اللي خرب الدنيا والاسعار ولعت وما عاد في تنافسيه ولا عاد في نوع من الانخفاض بالاسعار. السوق الحر كان انخفاض الاسعار، المقصود منه انخفاض الاسعار وخلق تنافس شريف، الحقيقه ما حققنا شيء. كمان رفع الطاقه، رفع الكهرباء ورفع الطاقه الحاليه اللي صار حاليا، لازم كله المقدمات انه ترضي المواطن. يعني انا ابني وقت بدي شويه بدي اقتله، قبل ما اقتله بدلله شويه كم يوم بس، يعني يشعر انه اذا اكل قتله بعدين، طبعا مع فارق التشبيه نحن بالنسبه لنا، لكن نحن انا كامين سر حمايه المستهلك في سوريا اقول ان الاجراء الحكومي اللي صار هذا اجراء مكتبي غير مدروس نهائيا، ولم يدرس التبعات المجتمع التي ستحصل، تبعات مجتمعية، صار في خلافات بين الناس، صار في خلافات على أجرة النقل، صار في خلافات على موضوع الأسعار، لأنه في كتير مواطنين لجأوا بائعين عفوا أو بعض التجار لجأوا فورا إلى رفع الأسعار دون أن يكون اللي معبي مازوت اليوم معبي بنزين فورا رفع السعر، أخي ما عبيت لسه على السعر الجديد فورا رفع السعر، أصحاب السلع الاستهلاكية رفعوا السعر، بيقول لك بكره أخي بيزيدوا علي النفقات، حتى المزارعين الحقيقة صاروا في حيرة من أمرهم. انه عندي انا موضوع المولدات، موضوع استخراج المياه، موضوع ما حكى استاذ عربي، في عندي كثير قضايا انا بتتعلق بالمزارعين، بكره المزارع ما حيمول العمليه الانتاجيه، وهذا حيصير خلل بعمليات التصدير اللي حتصير لاحقا. يعني القرار غير مدروس بشكل جيد، لم يكن هناك مقدمات لهذا القرار. نعم. واعتقد ان القرار مكتبي مثل غيره من قرارات اللي صدرت سابقا.
0: طيب سيد جلو، فيما يتعلق بالفجوة، إذا أردنا اليوم أن نوازن ما بين حجم الفجوة بما يتعلق بإنتاج سوريا من النفط وما بين الاحتياجات للسوق المحلي، كيف يمكن المقارنة وما مدى انعكاس هذه الفجوة على مسألة أمن الطاقة وحتى على الأسعار؟
4: هلا شوف، ما في دراسات هي موضوعية أو صحيحة بهذا الموضوع، ولكن لك عن مسألة النفط والموضوع أصفاد بانياس معورة، هي الخزانات الموجودة في سوريا كلها مليئة بالنفط، ولكن النفط السوري مثل ما ذكرت لك من النفط الثقيل الذي لا يمكن تكريره في سوريا، وكان يصدر ويصدر إلى لبنان سابقا يعني فقط. هيدي هي الأزمة، ولو كانت مسألة عمرة كان تم يعني تكرير الكميات اللازمة خلال مدة 3 أشهر وتجاوز هي مدة العمرة ومن ثم التكرير، ولكن الأزمة هي الغموض وعدم الشفافية من قبل الخطاب الحكومي، بالإضافة لمفهوم اجتماعي غلط وتعزز يعني الإيحاءات الحكومية بأن سوريا هي على بحر النفط، هذا اللي كنا بنسمعه أو شيء. النفط السوري شحيح وشحيح جدا، وكانت سوريا إذا انطلقت في دورة اقتصادية حقيقية أو تليق بسوريا الجديدة فلا يكفي المنتج السوري لثلث الاحتياجات السورية. الموجود في سوريا أو الشيء الخاص بالطاقة الموجود بسوريا هو المأمول من شرق المتوسط، واللي لسه لحد الآن ما في دراسات أو تنقيب عنه، وهذا هو الموضوع الحساس. أما عن موضوع أنه الاحتياجات، أتوقع الواقع الحالي ما في دورة صناعية كاملة أو شيء من الدورة الصناعية ممكن تسميته في الحالة السورية، فالموجود ربما هو يغطي يعني تلتين الاحتياجات للسوق المحلية. مع ذلك هذا الموضوع هو فجوة، كان في موضوع عقد الغاز الأثري اللي كمان في غموض جدا عليه، واللي أنا يعني ربما معلومات شبه مؤكدة أنه هو كان مجاني لخفض أسعار الكهرباء، ولكن مع ذلك لم تخفض أسعار الكهرباء بعد وصول الغاز الأزري لسوريا. كل هذه القضايا اللي بتخص الطاقة هي في حالة من الغموض عليها، بالإضافة للخطاب شعبوي يعني يوحي أو يعطي آمال وردية للمواطن السوري. كل هاي القضايا هي اللي عم تحكس حالة الاحتقان، انه نحن عنا آبار بعد تحرر شمال شرق سوريا من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ودخول النفط السوري الى خزينة الدولة، نحن صرنا نتحمل اكثر مما كان،
0: لانه يعني هذه الزيادة وصفت يعني وصفت سيد جلو بالمؤقتة، هل فعلا هي مؤقتة؟ الى اي مدى فعلا هنالك دقة بالتصريحات التي تشير الى انها حتى الآن مؤقتة، يعني أم أنا برأيك هل تتوقع استمرار الفجوة فيما يتعلق بالإنتاج فيما يتعلق بالاستهلاك قد تجعل هذه الأسعار ربما عرضة للارتفاع المتزايد في قادم الأيام؟
4: طبعا هي كلمة مؤقتة هي كلمة تسكينية وليست كلمة واقعية، هذا موضوع الخطاب الشعبي، الحكومة يجب أن تصدر بيان في هذا الموضوع. المواطن السوري تحمل 15 سنة من كل أشكال الموت والجوع وغيره لا الوصول إلى دولة سورية تحترم المواطن السوري، هذا الموضوع غائب لحد الآن بالخطاب الحكومي والإعلامي تحديدا، يخشى من الإعلام، يخشى من تحرك الشارع، إن كان الشارع كان في مناداته بسيط أو مخطئ، يعني ما موضوع الحكومة أنه تلحق خطاب الشارع، ولكن دائما الحكومه يجب ان تكون على تواصل مع الشارع وخطابها يكون لشارعها هو شفاف الا في القضايا الحساسه او الامنيه المطلقه. الموضوع انه هي كلمه مؤقته بتوقع هي حاله تسكينيه، موضوع انه والله الرفع هي مؤقته حتى تاتي الزياده القادمه بهذا الموضوع.
0: نعم.
4: الحاله الجيوسياسيه في المنطقه ككل توحي بصدام أكبر في حال انتهاء الانتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي مع إيران. سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب فمعناتها أنه المشكلة في مضيق هرمز أصبحت أكثر تعقيداً، صف مضيقين وليس مضيق واحد، وهذا موضوع أنه يعطي إيران تحكم أكبر في موضوع طرق الإمداد الطاقة وغيرها من الطاقة. طيب. كل هذه القضايا هي بتعقد الموضوع، بتوحي بزيادة ربما غير طبيعية في أسعار الطاقة، ولكن موضوع سوريا بهذا موضوع سوريا لغاية الآن لا تستهلك إلا القليل القليل من نفط، غالب ما يأتي ربما كمان هذا موضوع غامض هو من روسيا، أغلبه جاءت يعني أول بداية تحرير ناقلتين من الغاز الطبيعي المسال من قطر، ناقلتين ربما من المملكة العربية السعودية، ولكن أغلب ما يأتي من النفط والوقود يأتي من روسيا لغاية الآن. هذا الموضوع تحسيه حساس جدا وكأنه صراع من دولة. لا، في قضايا نحن مع أدائنا لروسيا زمن اصطفافة إلى جانب نظام الأسد، ولكن نحن كدولة في مسيرة حالية ربما
0: طيب على ضوء ذلك
4: موضوع معين.
0: طيب أستاذ سامر، قبل قليل أشرت إلى أن هذه الاحتجاجات ليست بجديدة وهي تراكمات سابقة، إلى أي مدى هنالك فعلا حوار ما بين المحتجين حتى الآن، وخصوصا بأنها تتوسع هذه الرقعة من قبل المحتجين في مناطق أخرى متفرقة في عموم سوريا، إلى أي مدى هنالك فعلا حوار مع الجهات المعنية، مع السلطات المحلية، مع الحكومة؟ هل رصدتم أي تحركات فيما يتعلق بذلك؟
5: لا، يعني حوار شو اللي يعني أبدا لم يحدث هناك حوار، على العكس. يعني اليوم نرى المحتجين في دير الزور، في أرياف دير الزور، وكانت هناك دعوات في وسط المدينة عن دوار المدلجي، والدنيا قامت ولم تقعد على أسعار المازوت وأسعار البنزين وأسعار الغاز، أسعار المحروقات بشكل عام، بينما الصفحة الرسمية لمديرية إعلام دير الزور تنشر عن انخفاض سعر الفروج مثلا. فأي حوار هذا؟ يعني حتى الآن لا الإعلام واكب حجم هذه المشكلة، ولا المسؤولين توجهوا بخطاب عقلاني أو بتهدئة للوضع. حتى الآن لا يوجد أي حوار، هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أصبح الشعور هناك أصبح هناك شعور تام لدى المواطن أن أي أزمة اقتصادية تحدث في سوريا تحل على حساب جيوب الناس. يعني أصبحت جيوب الناس خزن مفتوحة لأي وزارة تريد حل مشكلاتها، فبالتالي المشكلة تتفاقم والمشكلة تكبر. وأنا أرى إن لم يكن هناك تهدئة حقيقية، بمعنى اليوم التطنيش لم يعد يجدي، تطنيش الحكومة أمام أي حدث لم يعد يجدي، ومحاولة إشغال الرأي العام إن كان هناك حدث بحدث أكبر لم يعد يجدي. ما يجدي هو التوجه باتجاه الناس، الحديث معهم بشفافية وحل هذه القضية. هذه القضية ليست مسألة سهلة، نحن نتحدث عن ارتفاع أكثر من الثلث. البنزين ارتفاع نحو 4000 ليرة سورية قديمة، أي 40 ليرة سورية جديدة. المازوت ارتفاع 5000 ليرة سورية قديمة، يعني 50 ليرة سورية جديدة. هذا رقم ليس سهل على الناس أبدا. الشهر القادم يبدأ البرد، يبدأ الناس بترك والاعتماد هنا في سوريا بالتدفئة على المحروقات، على المازوت. يبدأ الناس بتركيب مدافع المازوت، بمعنى أي يعني كل يوم يحتاج المواطن لا يقل عن 150 ألف ليرة سورية، حتى يعني أقلها 9 لتور حتى يتدفأ هو وأطفاله، أو 100 ألف ليرة إذا كانت العائلة صغيرة. هذا مبلغ كبير، بمعنى يحتاج المواطن إلى 3 ملايين ليرة أدنى حد من أجل التدفئة فقط، بينما الراتب لم يصل إلى هذا القدر أبدا. فهذه مشكلة كبيرة.
0: طيب
5: وكبيرة. أنا لا أعلم، يعني ألم تدرك حتى الآن الجهة المعنية بهذا الأمر حجم خطورة هذا القرار؟ ألم تدرك حجم ارتدادات هذا القرار؟ أنا باعتقادي أن ما يعني يصل إليهم من احتجاجات أو من ما يعولون فيه على الزمن، بمعنى أنهم دعهم اليوم يحتجون وغدا تهدأ الأمور، لكن هل حقا غدا ستهدأ الأمور؟
0: طيب دكتور عرباش،
5: يكون هناك حل حقيقي
0: وهذه النقطة أود أن أناقشها مع ضيفي. دكتور عرباش، يعني حتى الآن لا يوجد أي إجراء حكومي أو حتى وعود حكومية للمحتجين لاحتواء هذا الغضب الشعبي، وخوفا من أن تتسع رقعته أكثر في مناطق متفرقة في سوريا. كيف يمكن اليوم أن يتم احتواء المشهد؟ ما هي الخيارات المتاحة؟ ما هي الحلول التي يجب العمل عليها الآن؟
2: تماما لا بديل عن تكامل الحلول والإجراءات والمبادرات والبرامج والسياسات شو ما بدك سميها القصيرة الآنية الإسعافية، يعني عم نحكي على عدة أيام أسابيع، مع الحلول المتوسطة على عدة أشهر للسنة سنة ونص، مع الحلول طويلة الأمد. إذا بتحبي ببلش من طويلة الأمد وبرجع برجوع لليوم. طويلة الأمد راح خليني أخذ شغلتين جوهريات جدا. النقطة الأولى هو قطاع الطاقة يكون دمج دون الاقتصاد السوري. ماذا يمنع أنه اليوم التعاقد على ثلاثة مصافي لو 50,000 برميل بدير الزور بدرعة بالساحل، ثلاث مصافي ممكن أن تنمد بالنفط العراقي أو نفط سعودي، أو أعمل مصفات عربية على المتوسط أخذ جزء منها لألي وجزء للبنان وجزء لتركيا والباقي بصدرول. كل الدول بتلاقي منافع مشتركة. عم يجينا بحدود 50,000 برميل يوميا عن طريق العراق وعن طريق الصهاريج لإسراع بالأنبوب أو أنبوب كركوك بانياس أو أنابيب أخرى، يعني كممرات عبور لدول الخليج. هلا هذا الحل طويل الأمد بيعطي حلول مستدامة. هلا بنجي أعطي أمثلة بس بعدين عدد كل الحلول. الحلول على المدى المتوسط لا بديل سيدتي عن التشغيل التشغيل التشغيل. عم نحكي على عدة أشهر مو عدة سنوات. بمعنى آخر إجراء سياسة مالية نقدية مصرفية صحيحة. صرنا سنتين ما عم نفك الحبس عن القروض، لابد من الاقراض. ماذا يمنع اتخاذ اجراء خلال 3 أشهر 6 أشهر انه اي مواطن سوري بالقطاع الزراعه بالصناعه بالخدمات بالسياحه بينشا معمل صغير ورشه هو وعيلته هو واولاده لحاله مين ما بدك سميها، بيخلق فرصه عمل. الدوله بتعطيه نصف الراتب للموظف اللي خلق فرصه عمل بمعمله او بمنشاته. ماذا يعني ذلك؟ انه انا باسره معينه مثل ما حكوا ضيوفك ويصل اذا ما عم الفكرة وما أنا صعب كثير يعني بصراحة. ماذا يمنع أنه أنا إذا أنا كنت بعيلة زوجتي عم تشتغل أو أخي عم يشتغل أنا عم اشتغل ابني عم يشتغل من 10 أشخاص أو 8 أشخاص في دخلين بقدر طلع هال3 مليون عم يحكي عنه أحد الضيوف. بمعنى آخر أنه أنا اليوم المواطن السوري بأي منطقة جغرافية خديها بغض النظر عن تكوينة الأسرة معيشية الأسرة النووية، يعني عايش مع عيلته وأمه مرته وأولاده لما أخته وقرايبينه وأولاد أخته إلى ما هنالك. هالأفراد اللي عايشين تحت سقف واحد أحياناً عم بيرتكزوا على دخل واحد. أنا إذا ما شجعت الدخل الإنتاج التشغيل العمالة من لساتي عم دور بحلقة مفرغة. هلا الإجراءات على المدى القصير جداً مثل ما قلت إنه وعاد زميلك من دمشق أمير حماية المستهلك إنه إجراء بالي بسيط 1,000,000 ليرة 2,000,000 ليرة بس عبارة عن هالأطفال عم بيروح على المدارس نقي الختائرة نقي في 1,000,000 طريقة. يعني هالمواضيع كلها مدروسة بالسابق وكل دول العالم عملتها. الإجراء كمان مشان امتص النقمة. ماذا يمنع يتخذ إجراء اليوم ويتلفز بكرة أنه أنا مواطن مسؤول موظف إن شاء الله أكون برتبة ما بغض النظر عن رتبتي عندي سيارة عطتني الدولة بدي اتملكها بدفع حقها، مو انه عم بيعطوني بنزين وفوق معاشي وانا عم بستهلك، فانا بدي اتضامن مع هالمواطن. انا كمسؤول معاشي 2,000 دولار، معلش اذا نقام 200 دولار من معاشي او حتى لو 500 دولار معاشي، نقام منه 100 دولار حق السياره عم بركبها وحق البنزين.

0: هاجر لبرا اشتغل عندي، حركت سلسله متكامله من الانتاج، صار يقدروا يدفعوا فواتير الكهرباء والمازوت والبنزين لاحقا، واعطيت قيمه للشغل باثار غير مباشره وضمنيه اكثر بعشرات الاضعاف من الاثار المباشره. هلا هي بدها منهجيه اقتصاديه متكامله وللاسف غائبه.
1: طب الان دعنا نتحدث عن الان، يعني كون هذا القرار وصف بانه دكتور عربش، هذا القرار وصف هذا القرار بانه مؤقت حتى الان، هل يعني ذلك انه يمكن تعديل الأسعار التي ارتفعت والاستغلال الذي حصل في هذه المرحلة بما يتناسب مع هذا القرار ويكون هنالك مرونة بذلك؟
0: اكسلنت، ممتاز سؤالك بصراحه. هلا قلت انا بصراحه جاوبت على هالسؤال، مو هالسؤال يعني بس كمخرج من عده اشهر ومن 4-5 سنوات حاكي القصه. هلا كل دول العالم موجوده تقريبا، ماشي. شو هو هلا، انا عندي اسعار طاقه عم تطلع وتنزل عالميا، انا شو بسوي؟ بجيب صندوق كرتوني بحط فيها، اول شيء ما فيها مصاري، ارتفعت اسعار الطاقه رفعتها بسوريا، طب انخفضت شو بسوي؟ اذا انخفضت اسعار الطاقه بوطيها على المواطنين بنسبه معينه والفرق بحطه بالصندوق، بحيث اذا ارتفعت الاسعار لاحقا ما برفعها بسوريا او ببلد المعني. عندي بهالصندوق مورد مالي، يعني مثل شركات التامين بصراحه، صناديق التحوط الماليه هي ضروريه جدا، وهذا المفروض تاخذه غرزه المحروقات اذا معنيه بنطاق عملها تعنى بالشان الاقتصادي كفلسفه قرار، مو يكون قرار يعني خلينا نقول اجرائي اداري بيروقراطي. هلا النقطه الثانيه هو التحوط الفيزيائي، انا ما بصير اترك يعني بكل دول العالم، بعطيك امثله اذا بدك ما راح اطول فيها كثير، بعض الدول الاوروبيه بتعطي 8% ل 12%، بعض الدول بتفرض 15% يكون احتياطي مازوت وبنزين موجود بالكازيات. هلا المفروض يكون في يعني كميه فيزيائيه من الخام لما من مشتقات طاقة موجود بكفيني استهلاك 3 أشهر، بحيث ارتفع سعر النفط عالميا أنا ما بدي استورد، عندي احتياطي وطي بكون أنا كنت بالسيفتي سايد يعني بالمنطقة الآمنة. طيب. هلا هذا مو موجود، وكمان ينقال إنه والله كل النفط عم استورده، لا نحن عندنا نفط 100,000 برميل إن شاء الله يكون ثقيل، مصافينا بتاخده بس بيندمج أو بيخلط مع نفط خفيف لأنه نفطنا ثقيل، بس نحن كنا نصدره مو النفط، غير النفط الخام الثقيل والخفيف كنا نصدر. نعم، كنا نصدر المقطرات لأنه مصافينا مهتلكة، مفروض إعادة هيكلة المصافي بإنشاء مصافي جديدة.
1: طب أمام هذه الخطوة في هذه المرحلة
0: حرام تحطي مصاري على مصفات متهالكة.
1: طيب سيد عبد الرزاق، يعني أمام هذه الخطوات وانعكاس هذا القرار على الشارع السوري والمواطن السوري تحديدا، هل لدى اليوم الجهات الرقابية أي أدوات ربما فعلية لضبط الأسعار في هذه المرحلة ومنعا من أن ربما ترتفع أكثر في المرحلة القادمة، وخصوصا بأن هذا القرار وصف بالمؤقت والبعض يقول بأنها فقط ربما توصيف غير دقيق بالمؤقت، هل تعتقد بأنه هنالك خطوات فعلية لضبط السوق؟
2: الحقيقة لا يجيز القانون الحالي في انتقال السوق الحر غير المنضبط السيطرة على موضوع الأسعار، الحكومة غير قادرة على السيطرة على ارتفاع الأسعار أو تذبذب الأسعار. السبب في ذلك أن القانون لا يسمح لها في ذلك على اعتبار أننا انتقلنا للسوق الحر، وهذا أمر مفروغ منه. لكن أنا اعتباري ممثل عن المستهلكين في سوريا حابب أقدم نصائح للحكومة الحالية، يعني لا تكبري الحجر كتير حتى تصيبي الهدف، بمعنى أنه أنا لا ببعد الشعب بالحياة الرغيدة، بالحياة الجيدة، بالحياة الممتازة مثل ما كانت وعدتنا سابقا، وغير قادرة على الإيفاء بوعودها حتى ما تفقد الثقة بينها وبين المواطنين. حقيقة كتار صارت في وعود كثيرة أنه حتصير سوريا جديدة مثل باريس، حتصير سوريا جديدة من أحسن الدول، الدخل حيزداد 4 أضعاف 5 أضعاف، حقيقة ما حققت أي من الأهداف. لذلك أنا بنصح الحكومة وأرجو أنها تقبل هذا النصيحة، إذا بحق لي طبعا أنصح الحكومة أنه لا تكبري الحجر أول شيء حتى تصير بالهدف، اثنين حاولي أنه الوعود تبعك تكون ضمن المنطق وضمن القدرة على إيفاء بوعودك لاحقا. موضوع الأسعار الحقيقة بنرجع للأسعار، أنا هلا عملت جولة بالأسواق قبل ما أجي للاستوديو، في ارتفاع بالأسعار، يعني اليوم عملوا لي كيلو الموز بقديش؟ قال لي كيلو الموز ب 25، امبارح كان ب 13، شو صار ب 25؟ الخضروات الفواكه كلها نوع من التحوط بلشوا يرفعوا بالاسعار قبل ما يعني القرار ياخذ ابعد اكثر من هيك. الحقيقه نحن نخشى من ارتفاع الاسعار خلال الفتره القادمه وعدم عودتها الى طبيعتها، ونخشى على الحكومه من خلال القرار اللي قالته انه الموضوع مؤقت، ارجو ان لا يطول هذا المؤقت وان تحدد هذا المؤقت بالضبط، وان يكون لديها

0: خطة موضوعة مستقبلية حتى تفي بعودها. إذا قالت لي بعد شهرين يعني بعد شهرين لازم تنزل الأسعار، إذا ما زدت الأسعار بعتقد إنه الحكومة ما وفت بالوعد، وهذا بيخلق نوع من عدم الثقة بين المواطن وبين الحكومة. ونحن بننطلق لموضوع الشفافية بهذا الموضوع، الحكومة لازم أن تكون على شفافية مع المواطن، وأن تكون على نقاش كامل وتواصل مع المواطن، وأن تشرك المجتمع الأهلي في كافة قراراتها. أنا بستغرب كيف بيطرح قرار بيمس المستهلكين بيمس المواطنين وما في ممثل عن حماية المستهلك أو عن المجتمع الأهلي. غريب يطلع هذا القرار، واللي قبله واللي قبله واللي قبله ما في أي تمثيل للمجتمع الأهلي. أرجو من الحكومة إشراك المجتمع الأهلي على مختلف أطيافه، إن كان مخاتير، إن كان لجان أحياء، إن كان جمعية حماية المستهلك، جمعيات مختلفة، في كتير نحن مجتمع أهلي متوزع، تشركوا باتخاذ القرار حتى يقدر ينقل للمواطن الصورة الحقيقية عن صدور هذا القرار. يعني نحن لو عنا كجمعية حماية المستهلك عنا خبر إنه بيرتفع القرار بهالشكل هذا، كنا مهدنا للمواطن، عطيناه شوية مبررات يقدر يتقبلها على المدى القصير. لكن للأسف ما في تعاون بين الحكومة وبين
1: ما الذي منع من ذلك من وجهة نظرك سيد عبد الرزاق؟ ما الذي يمنع فعلا أن يكون هنالك شفافية مسبقة قبل اتخاذ هذه الخطوة فيما يتعلق برفع أسعار المحروقات؟ وبرأيك هل كان سيكون له ربما انعكاس إيجابي على الشارع السوري أكثر من أنه يتفاجأ ربما المواطن السوري بذلك؟
0: سيدي سيدتي، الحلقة اللي عم طالع القرار حلقة ضيقة، لازم تتوسع أكثر من هيك، لازم يتوسع بالحلقة اتخاذ القرار ويشركوا فيها أكثر من خبير اقتصادي وخبير مالي وخبير فني يعني ما بيكفي إنه وزارة الطاقة هي تطالع القرار، لازم يصير لجنة موسعة وكل واحد يدلي بدلوه. والأهم من ذلك كله موضوع المتضرر الأكبر اللي هو المستهلك، لازم يكون له تمثيل حقيقي لأنه هو صاحب القرار النهائي أو صاحب النتيجة النهائية في ارتفاع الأسعار مثل ما صار حاليا. يعني أول ما فينا الصبح أول شيء المواطن هو اللي أصيب بالضرر بالناحية المادية نتيجة القرار.
1: برأيك أستاذ عمار، ما هو الحل المستدام لهذه الأزمة، أزمة المحروقات في سوريا، بعيدا عن سياسة رفع الأسعار؟
2: هلا شوفي، الحديث عن المحروقات بس بيحكي لك انه موضوع انه القطاع الطاقوي في سوريا هو اكثر القطاعات شغال وفعاليه واكثر القطاعات انجازا. هلا التحويل هو قرارات حكوميه وليس عندك الموضوع اللي ذكرناه عبر النفط اللي تم تحريره من قوى سوريا الديمقراطيه، تم استغلال النفط الموجود فيها سريعا وبموجب عقول ربما ارتجالية سميت في مرحلة من المراحل القريبة، يعني من حالات فساد أو إمساك حالات فساد، هي كانت قرارات لصاحب القرار غير موجود إلا موضوع نقل هالنفط وإدخاله لخزينة الدولة وتحمل المسؤولية كاملة على عاتقه وليس قضايا فساد. موضوع الأنابيب، الخط كركوك، بانياس المتهالك، كان موضوع الألغام حتى حرم الطريق والتعديات على الطريق، كان في من شركات طلبت أسعار خيالية لإزالة الألغام والمتفجرات حوالي الخط، ولكن تم الطلب من وزارة الدفاع مشكورة تمت بمكافأة بسيطة لعناصر وزارة الدفاع. العقود اللي أنجزت عقد من العقود من توقيعه لا إنجازه 17 يوم أثنى عليها الرئيس في زيارته لطرطوس، وكل هذا المواضيع هو العمل على حدود القانون. عندنا أزمة قانونية تمنع أي عمل في قطاع الطاقة لولا شجاعة وجراءة المسؤولين في هذا القطاع واللي يتحملوا المسؤولية وربما يدانوا أو يتم محاكمته لأنه خالفوا القانون. ليش خالفوا القانون؟ لأنه بدهم البلد تضل مستمرة بالعمل وليس تجميد عمل، لأنه هذا القطاع هو اللي شايل كثير من المصروفات تبع الدولة الحالية.
1: طيب،
2: فهي الشجاعة تبعته. العقود اللي تمت حتى بموضوع تحديث خط كركوك بانياس وإدخال 6 شركات عالمية لهذا الخط في الظرف الحالي، موضوع تحديث الخزانات الموجودة، قلت لك الخزانات ممتلئة، موضوع الصيانة اللي كان زيارة قريبة للأستاذ يوسف قبلاوي في الأسبوع الماضي لمصفات بانياس، وكان في عمل جبار وجهود ممتازة ومميزة بالقطاع. الأزمة هي سياسة حكومة ارتجالية في قراراتها، عدم شفافية. طيب، الوهم اللي بيعطوه الآخر أو الوهم اللي عم
1: ولكن لا تتوسع أكثر ارتدادات هذه الخطوة، أود أن أختم معك أستاذ سامر فيما يتعلق بالاحتجاجات التي خرجت في الشارع السوري، ومنعا من أن تتوسع أكثر في مناطق أخرى. اليوم ما الذي يحتاجه الشارع السوري لضبط حدة الاحتجاجات والوصول إلى تهدئة مستدامة من قبل الحكومة؟
3: يعني أنا برأيي يحتاج أهم ما يحتاجه هو السبب الرئيسي الذي قامت من أجله الثورة السورية، يحتاج إلى العدالة الاجتماعية. بمعنى أنت لا تطلب مني أن أحمل يعني معك ارتدادات المشكلات، بينما في وقت الرخاء أنت لا تشاركني لا في القرار ولا في المنصب ولا في المشاورة ولا في أي شيء، ولا تشاركني في حكم بلدي، ولا تشاركني في تقرير مصيري، ولا تشاركني في أي شيء، والآن تريد أن أحمل معك. كما يعني هذا أنا أتحدث بلسان الناس، كما أنك لم تشاركني في أي شيء،
1: نعم،
3: فعليك تحمل عبء ما يجري في المنطقة. أنت تصدرت لهذا الموقف وأقصيتني، إذن أنت تحمل العبء. هذا هو لسان حال الناس. إذن ما الذي يجب أن تفعله الحكومة من أجل يعني التقرب مع الناس، من أجل فتح خطوط مع الناس، من أجل يعني تخفيف هذه الاحتقانات والأزمات؟ يجب أن تشاركهم، يجب أن يكون هناك عدالة انتقالية، يجب أن ينظر إلى الناس على أنهم شركاء وليسوا فقط مترقين للتعليمات والقرارات والأوامر وغيره.
1: شكراً.
3: التحدث مع الناس، يعني كل هذا لا يحدث الآن.
1: أشكرك جزيل الشكر.
3: هناك فجوة، وبالتالي بكلمة واحدة،
1: فضل،
3: أصبحت هناك فجوة كبيرة ما بين السلطة وما بين الناس. في بداية التحرير كان من يخرج ليدافع عن السلطة أو الحكومة أو أيا كانت، كان هناك المئات الآلاف لم نقل الملايين تؤيده. اليوم من يخرج، اليوم لم
1: نتمنى طبعا سيد سامر أن تصل رسالتك، لأنه على ما يبدو بحسب ما يرد الآن من واقع على الأرض بأن وتيرة الاحتجاجات تتصاعد وتتوسع أكثر في عدة مناطق في سوريا. أشكرك جزيل الشكر سامر العاني الصحفي، كنت معنا من دمشق. وأشكر أيضا ضيفي دكتور زياد عربش، خبير اقتصادي وباحث في شؤون الطاقة من دمشق. والشكر أيضا لعبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، كان معنا من دمشق. وأشكر أيضا عمار جلو الباحث في مجال الطاقة، كان معنا من بانياس. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. فصل قصير مشاهدينا، ونعود لنناقش العلاقات السورية التركية وكيف تساعد أنقرة دمشق في حل الملفات المحلية والإقليمية العالقة.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في دمشق إن المباحثات مع أنقرة تمحورت حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وإنها شملت ملفات الطاقة والتعليم، مشددا على أن سوريا تعتزم مواصلة العمل لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ حصر السلاح بيدها. كما أكد تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل على الرغم من الانتهاكات المتواصلة.
1: إن بناء هذه الشراكة الاستراتيجية يتطلب منا قراءة واعية للمشهد الإقليمي، إذ تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية، مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 من آب أبعادا تتجاوز البعد العسكري المباشر ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة سوريا. إن السعي لعرقلة هذا التقارب يعكس رغبة مكشوفة في إبقاء منطقتنا رهينة للضعف والتشرذم. إن موقف سوريا إزاء هذا التصعيد ثابت وحازم، يتمثل في حتمية الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول لعام 2024، والالتزام المطلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ونحن نتمسك بخيار المواجهة الدبلوماسية انطلاقا من إدراكنا العميق لكلفة الحروب وتفويتا لأي ذرائع يسعى المعتدي لاختلاقها.
0: من جهته قال وزير الخارجية التركية كان فيدان إن السياسات الإسرائيلية تشكل أكبر عائق أمام جهود تطوير سوريا وتعزيز استقرارها، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على مساعي مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن كل الأشكال المسلحة في سوريا ينبغي أن تكون تحت سيطرة الدولة.
2: يجتمع ويندمج تحت مظلة الدولة ووحدة سوريا، وحدة أراضيها وسيادتها، تعزيز هذا هو أمر مهم، ليس قصد وحسب، بل كما تعلمون ما تبقى من فترة الحرب من مجموعات مسلحة كلها يجب أن كلهم يجمعون تحت مظلة الجيش الوطني، وهذا مهم من حيث استقرار الدولة ومهم من حيث الاستثمار في تنمية الدولة وازدهارها، أن يكون كل مواطن الدولة يشعرون بأنفسهم آمنين. لأجل هذا أمر مهم، ومن ثم فنحن ندعم هذه الخطوات كلها. مرحلة الاندماج إن شاء الله لعلها لتبلغ النتيجة بأحسن وجه، ومن هنا فإن السوريين على أساس المواطنة المتساوية دون أن يتعرض أي من الإثنيات أو من المجموعات الدينية لاضطهاد أو تمييز أن يعيشوا متساويين، هذا أمر مهم. وفي مرحلة الاندماج فإن المواطنين الأكراد أن يشعروا بأنفسهم آمنين وأحرار ومرفهين أكثر، ذلك ما يهدف إليه، وهذه رؤية تركيا بصورة أساسية. أيضا
0: حول هذا الموضوع رحب بدكتور أحمد طعمة أكاديمي وسياسي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك. وأرحب بمحمود علوش باحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور طعمة للحديث عن هذا الحراك الدبلوماسي المكثف الذي نشهده في الآونة الأخيرة بين الجانبين التركي والسوري، إلى ماذا يشير في هذا التوقيت تحديدا؟
3: من المؤكد أن العلاقة بين سوريا هي علاقة خاصة جدا، وهي أكثر من علاقة جيران، لا بل وأكثر من علاقة أشقاء، هي علاقة صميمية ازدادت تمازجا وتماسكا وقوة بعد الموقف الطيب الذي وقفته تركيا طيلة أيام الثورة السورية. وعلى هذا الأساس فإنه لا يناقش أن الزيارات بين البلدين وبين القيادتين هي مسألة جديدة أو مسألة مفاجئة، بل الأساس أن اللقاءات متواصلة باستمرار وتناقش قضايا استراتيجية كبرى وليست مجرد قضايا فرعية أو قضايا بسيطة. الحقيقة أن هناك الكثير من القضايا الاستراتيجية الأساسية المستمرة، وهناك قضايا استراتيجية مستجدة، ومن ذلك التهديدات الإسرائيلية لسوريا في الآونة الأخيرة، ومن ذلك التطورات في ملف اندماج قسد، وكذلك التطورات في ملف السويداء، وكذلك ملف العلاقات الاقتصادية، وأيضا كون سوريا يمكن أن تمثل بوابة مهمة لتركيا تجاه الوطن العربي. كل هذه العلاقات فضلا عن كيفية رفع مستوى التبادل الثقافي، التبادل الاجتماعي. وأنتم تعلمون أنه في لحظة تاريخية كان هناك أكثر من 4 ملايين سوري من اللاجئين قد لجأوا إلى تركيا، وقد لقوا معاملة طيبة من إخوتهم الأتراك، وكثير منهم حصلوا، أكثر من 230 ألف شخص حصلوا على الجنسية التركية، والكثير من السوريين عادوا إلى سوريا يحملون ذكريات طيبة، ويحملون لغة ثانية تمزج بين الشعبين وتؤكد أن المصير واحد. حقيقة أنا من خلال معرفتي بطبيعة اللقاءات ما بين المسؤولين السوريين والأتراك أعرف حميمية هذه اللقاءات وطبيعة النقاشات التي تناقش، وكيف أنها في النهاية تؤدي لنتائج أكثر استمرارية وأكثر تماسكا، وتؤدي إلى تمازج الشعبين، وكأننا دولتين ولكننا شعب واحد.
0: طيب دعني أن أذهب لضيفي أيضا لنتحدث عن هذا التسارع اللافت في هذا الحراك الدبلوماسي التركي السوري والذي نشهده، وهو ليس بجديد طبعا، ولكن في هذه المرحلة بالتحديد كيف نقرأه؟
4: مساء الخير لكم الضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. يعني هذا الحراك المكثف بين تركيا وسوريا تفرضه الحاجة إلى رفع مستوى التنسيق في قضايا خطط في الأونة الأخيرة، خطوات أو منعطفات مهمة بالنسبة للبلدين، من ضمنها ملف قسد بعد إعلان حل قسد، وهذه مسألة تمس بشكل مباشر صميم العلاقات التركية السورية، بالإضافة إلى ذلك ملف التحدي الإسرائيلي لسوريا والذي تصاعد أيضا في الفترة الأخيرة، وأصبح يتبنى موضوع العلاقات التركية السورية كجزء من مطالب إسرائيل، هذا ما تحاول إسرائيل فرضه. وبالتالي هذا الحراك يعكس إلى حد كبير الكيفية التي تحاول فيها أنقرة ودمشق الاستجابة لهذه التحديات والتعامل مع هذه الملفات. طبعا اليوم إسرائيل تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للعلاقات التركية السورية، وهي العامل الأكثر ضغطا على هذه العلاقات، لذلك أعتقد بأنه هذا الحراك، سواء زيارة وزير الخارجية في ذات اليوم إلى دمشق وزيارة وزير الخارجية الشيباني إلى أنقرة قبل أيام، تعطي رسالة تركية سورية مزدوجة واضحة إلى إسرائيل، لأن محاولة ترهيب هذه العلاقات والتأثير على هذه العلاقات لن تفلح. لا يمكن لأنقرة ودمشق بطبيعة الحال أن ترهنا مصير هذا التحالف وهذه العلاقة المهمة بالنسبة للبلدين بما يريده نتنياهو. لذلك أتصور بأن هذا التفاعل وهذا التحرك يعطي مؤشرا مهما على أن على المسار الذي تسلكه العلاقات التركية السورية. أيضا هناك مسألة أو ملف مهم جدا، وهو زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دمشق، زيارة مرتقبة، طبعا ليست زيارة عادية، ستكون زيارة أو ستنقل العلاقات بين تركيا وسوريا،
0: لكن هذه النقطة دعني
4: مستوى جديد.
0: طيب دكتور محمود، فيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا، بحسب تصريحاتها كان في دان قريبا، توقيت الإعلان، ما دلالة توقيت الإعلان عن ذلك في هذه المرحلة تحديدا، وكيف يتوقع أن تكون شكل هذه الزيارة؟
4: يعني كي نفهم أو كي نحاول أن نقرأ توقيت الإعلان علينا أن نرجع بعض الشيء إلى الخلف. المرة الأولى، أول مرة تم الإعلان فيها عن زيارة الرئيس أردوغان إلى دمشق، لو تذكرين ديما، على لسان السفير التركي في دمشق. بعد أيام قليلة من هذا الإعلان لجأت إسرائيل إلى تصعيد الموقف في سوريا واستهدفت قاعدة أبو الطهور وصعدت الموقف مع تركيا، وبالتالي من الواضح أن هذا التحرك الإسرائيلي كان يحركه بعض الدوافع، على رأسها إرسال رسالة واضحة إلى تركيا بأن هناك خطوط حمراء لا تستطيع تركيا ولا سوريا أن تتجاوزها في العلاقات، وهم إسرائيل تدرك جيدا ما تعنيه زيارة الرئيس أردوغان إلى سوريا. لذلك التأكيد على هذه الزيارة مرة أخرى هو رسالة إلى إسرائيل بشكل واضح، أولا بأن العلاقات التركية السورية لا يمكن أن تتأثر تحت نهج الترهيب الإسرائيلي، وثانيا بأن الانخراط التركي في دعم سوريا مستمر ومتواصل، لا بل انه يتطور الى مستويات مختلفه. اليوم وزير الخارجيه كان في بان تحدث عن نقطه مهمه وان بدت تفصيليه وهامشيه، وهي الاتفاق على تشكيل لجنه عليا مشتركه بين البلدين. لذلك اتصور بانه الاعلان عن هذه اللجنه ربما تعقد اول اجتماع لها على الارجح خلال زياره الرئيس اردوغان الى دمشق. وبالتالي نحن نتحدث عن زياره ستشكل ديما بتقديري تحول كبير في مستوى العلاقات التركية السورية، وسترسل رسائل واضحة إلى المجتمعين الإقليمي والدولي بأن هذه العلاقات، وهي بالمناسبة يعني نتحدث عن علاقات تركية سورية ربما هي أكثر العلاقات تفاعلا وديناميكية في علاقات سوريا مع محيطها الخارجي منذ مرحلة التحول وحتى اليوم. ذلك أتصور بأن الزيارة فعلا سيكون لها بعد معنوي، بعد سياسي عميق، أيضا بعد يتعلق بإسرائيل وما تشكله من تحدي بالنسبة لسوريا وتركيا على حد سواء.
0: طب عدة نقاط مهمة ذكرها ضيفي قبل قليل دكتور طعبة فيما يتعلق، دعنا نتحدث عن مسألة قسد وحصر السلاح بيد الدولة. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا التنسيق من خلال هذا التعاون المشترك ما بين الجانبين يمكن أن يساهم فعلا في تثبيت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة؟
5: أنا هذه العلاقات المميزة الاستثنائية ما بين القيادة التركية والقيادة السورية سوف تنعكس إيجاباً على كل الملفات في سوريا وعلى رأسها ملف قسد. الحقيقة أن قيادة قسد صحيح أنها تقول أنها تريد الاندماج وأنها بدأت الاندماج وأنها خطط بذلك الخطوات، وهناك خطوات صغيرة قد حصلت، ولكن هم يماطلون في هذه القصة ويأملون أنه بكسب الزمن يمكن أن يحققوا مزيدا من المكاسب الجانبية. الضغط التركي وبالإصرار القيادة السورية على حسم هذا الملف وسياسة النفس الطويل في نهاية سوف تؤدي إلى نتائج أن قسد سوف تضطر إلى تنفيذ هذا الاتفاق بالتأكيد. حتى هذه اللحظة هم يقولون نعم نحن نريد هكذا، ولكنهم لا يفعلون ذلك. وما جرى مع الأسف يوم أمس وأول أمس في مدينة الحسكة ومدينة عين العرب من محاولة للتغول على الجهات الأمنية والعسكرية الموجودة هناك، كل هذا يتعارض مع الاتفاقات. ولكن سياسة النفس الطويل والصبر والاعتقاد بأن كل شيء سوف ينتهي كما نريد، فضلاً عن الدعم الدولي والإقليمي الكبير جدا لمسألة أن تكون هناك قيادة واحدة وسيادة لسلطة واحدة في سوريا، وليس أن يكون هناك تعدد جهات. وما يحاولونه إنما هو مجرد أحلام لن يؤدي بالنهاية إلا إلى نتيجة واحدة، اندماج كامل. وقد رأينا أن كثيرا من قادتهم قد انخرطوا فعلا في صلب الدولة السورية وقد نالوا مواقع فيها، ولكن الشبيبة الثورية والجهات المدعومة من البيكيكي حزب العمال الكردستاني لا تزال تشاغب وتحاول أن تخرج عن هذا النطاق. لاحظنا ملاحظة بالغة في الأهمية أن كل الأحزاب الكردية الأخرى وعلى رأسها المجلس الوطني الكردي وكذلك المواطنون الكرد كلهم يريدون الاندماج التام في الدولة السورية وأن يكونوا جزءا منها وأن يصار إلى إنشاء المشاريع الكبرى في المنطقة، لأنه لا يمكن إنشاء المشاريع وخدمة الناس بدون اندماج حقيقي. كل هذا نعتقد أنه سيحصل قريبا خلال أشهر عدة، وما المحاولات التي تجري إلا هي تأخير لبعض الشيء، ولن يضرنا إلا بشيء بسيط جدا وكما يقال ولا يضركم إلا أذى.
0: طيب على ضوء ذلك دكتور طعمة فيما يتعلق بأيضا الانتهاكات الإسرائيلية، تم التطرق أثناء المؤتمر إلى الانتهاكات الإسرائيلية الحاصلة في الأراضي السورية، على ضوء ذلك كيف يمكن أن يكون شكل التنسيق ما بين الجانب التركي والسوري فيما يتعلق بذلك؟
5: يعني هذا له عدة نقاط، من بينها أن القيادة السورية بالتوافق مع القيادة التركية ترى أن المستهدف ليس سوريا وحسب وإنما أيضا الظهير التركي، وهذا مسألة مهمة بالنسبة إلينا. أليس من حق سوريا أن تعقد تحالفات ومعاهدات مع كل الدول المجاورة وأن تتقوى بها والدول الأخرى تتعاون معها وتتقوى بها؟ هذه مسائل بديهية. ف فكيف يمكن أن يقال أن إسرائيل يحق لها أن تفرض مناطق أمنية وأن تتغول كما تشاء وأن تفرض على دولة في الجوار ودولة ذات سيادة مثل دولة كبيرة مثل الدولة السورية أن يقال أنه لا يجوز لها أن تتحالف مع دول أخرى ولا يجوز لها أن تأخذ نوعيات من الأسلحة ولا يجوز لها أن تفعل معاهدات سابقة ولا أن تشترح معاهدات جديدة؟ هذا كله غير منطقي، لكن كيف نتعامل مع هذا الواقع المر؟ الحقيقة التعامل من خلال الثبات على المبادئ الأساسية، والمبادئ الأساسية تنص على أنه نحن لا نريد الحرب، نريد إقناع المجتمع الدولي بأننا سلطة لا علاقة لها بالإرهاب ولا تريد إثارة المشكلات في دول الجوار، وأننا نجنح لسلام عادل وليس لسلام مذل يمكن أن تفرض فيه ما لا يرضاه شعبنا السوري. كل هذه النقاط بالتأكيد سوف تعزز من موقف الدبلوماسية السورية، وفي النهاية يمكن أن تنجح. وقد رأينا أن حلفاء كبار أمثال الولايات المتحدة هم يقفون إلى جانب هذا التوجه ومصرون على أن سوريا ينبغي أن تكون جزء من الاستقرار الإقليمي، جزء من الاستقرار الدولي، جزء من السلام العالمي. كيف يمكن أن تحقق هذا بدون قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل تغيير سياستها فيما يتعلق بسوريا؟ وقد رأينا فعلا أنه في اللحظات الأزمات الخطيرة فإن الولايات المتحدة تتدخل بهذا الشأن من أجل إقرار الحق وتحسين الأوضاع. وبنفس الوقت نحن ثابتون على المبدأ لا نريد الحرب، ولكن إذا فرضت علينا فعند ذلك لكل حادث حديث.
0: طيب على ضوء هذه الملفات دكتور محمود، فيما يتعلق بالتنسيق الحاصل بين الجانب التركي والسوري، كيف يمكن لأنقرة أن تساهم فعلا في مواجهة هذه التحديات سواء فيما يتعلق بالقضايا المحلية أو حتى الإقليمية؟
4: أعتقد بأن دور تركيا محوري في مساعدة سوريا على التعامل مع التحديات المحلية والتحديات المرتبطة بالخارج، لا سيما التحدي الإسرائيلي. يعني على مستوى الأمن ومكافحة الإرهاب هناك تنسيق وتعاون تركي سوري على مستوى الأجهزة الأمن، مستوى الاستخبارات، وهذا التعاون كان له دور مهم جدا في مساعدة سوريا على تفكيك الكثير من الخلايا الإرهابية خلال الفترة الماضية، خصوصا في مرحلة ما بعد التحول. أيضا على مستوى الملفات الداخلية الكبرى، يعني ملف قسد لم يكن نتيجة تسوية سورية محلية بحتة، هو جزء من اتجاه تركي لتسوية مع الأكراد في المنطقة. هناك عملية سلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وأيضا لو تذكرون ديما حتى عندما وقع الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي اتفاقية الدمج كان هناك بيئة تركية كردية جديدة شكلت محفز كبير لهذا الاتفاق. واليوم هناك مسار تركي كردي وأيضا مسار سوري كردي، وكلا المسارين يدعمان بعضهما البعض أو يؤثران على بعضهما البعض. حتى الآن التأثير إيجابي، وهذا أمر جيد ومشجع بالنسبة لتركيا وسوريا. أيضا وهذا أمر مهم، أعتقد بأنه تركيا لم تضع أي خطوط حمراء أمام سوريا فيما يتعلق بمسألة التعامل مع قسد. هذا الأمر مهم جدا، لأن الحكومة السورية كانت في مرحلة البناء تواجه ضغوط عديدة، وبالتالي فضلت تركيا أن توجد هامش كبير أمام هذه الحكومة السورية من أجل التعامل مع ملف قسد، حتى لو كان على أساس دمج قسد في الدولة السورية، لأن تعرفين لدى تركيا مشكلة كبيرة كان مع قسد وهي تراها ذراع لحزب العمال الكردستاني. وبالتالي هذا الموقف التركي المرن مع سوريا أيضا بالإضافة إلى التعاون التركي السوري أعتقد بأنه ساعد إلى حد كبير في الوصول إلى هذه المرحلة من مراحل معالجة ملف قسد. على مستوى اليوم تقديم سوريا الجديدة للعالم، تركيا كان لها دور كبير في تحفيز المجتمع الدولي على التعامل مع الرئيس أحمد الشرع والحكومة، وكان لها دور كما تعرفون في رفع سوريا عن قوائم الإرهاب وإزالتها من العقوبات الأمريكية عنها وما إلى هناك. بالإضافة إلى التحدي الإسرائيلي، طبعا موضوع إسرائيل موضوع مشكلة كبيرة بالنسبة لتركيا وسوريا، لكن أعتقد بأنه أيضا تركيا استطاعت من خلال يعني تأثيرها على الولايات المتحدة الأمريكية ونفوذها على إدارة الرئيس ترامب أن تساعد سوريا إلى حد كبير في لا أقول حل التحدي الإسرائيلي لكن إدارة هذا التحدي الإسرائيلي والحد من قدرة هذا التحدي على تقويض مسار سوريا في التعامل مع المشاكل الداخلية. لذلك أنا أتصور بأنه اليوم تركيا هي الحليف الأكثر أهمية بالنسبة لسوريا حقيقة، وهي الحليف الأكثر قدرة على تقديم الدعم لسوريا، ليس فقط على مستوى الخطاب السياسي من اقتصاد، مشاريع تنمية إقليمية، تحويل سوريا إلى نقطة ارتكاز في مشاريع الربط الإقليمي، تحفيز المجتمع الدولي على التعامل مع سوريا، مساعدة سوريا في الملفات الأمنية الداخلية أيضا، وهي مسألة مهمة جدا الانخراط التركي في بناء القدرات العسكرية السورية. طبعا هذا الانخراط لم يرتقي بعد إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه، لأنه يعني حتى نكون واقعيين العامل الإسرائيلي ضاغط بقوة حتى الآن على المسار التعاون الدفاعي بين تركيا وسوريا، لكن مع ذلك هناك مبادرات تقوم بها تركيا في الحقيقة، موضوع تدريب الجيش السوري، وهناك دورات تجري بشكل مستمر في تركيا لتدريب وتأهيل الجيش السوري الجديد، والرئيس أحمد الشرعي يراهن بشكل واضح على تركيا لأنه يدرك تماما بأنه ما يمكن أن تقدمه تركيا لسوريا في هذه المرحلة تحديدا لا يمكن لأي دولة أخرى في الحقيقة أن تقدم هذا الأمر بالنسبة لسوريا.
0: طيب برأيك دكتور طعمة، إلى أي مدى تعتقد يعني أمام هذا المستوى العالي أو المرتفع في العلاقات ما بين الجانبين، إلى أي مدى تعتقد أيضا تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين سوريا وتركيا أن تكون فعلا تساهم في مواجهة التحديات على جميع الأصعدة وفيما يتعلق أيضا بالتحدي الاقتصادي؟
5: من المؤكد أن هذه اللجنة ستقوم بأدوار كبرى وهي أهل لذلك، سواء من حيث نوعية الأعضاء فيها أو من حيث التوجهات المشتركة بين الرئيسين أردوغان والرئيس الشرعي. ما أريد أن أقوله أنه ثبت خلال السنوات 15 الماضية عمق مثل هذه العلاقات، فما بالك إذا أطرت ضمن إطار سياسي، ضمن إطار لجان تتحدث بأشياء من التفاصيل. وقد رأينا أنه في لحظة تاريخية، والكل يعرف أنه بعد 27 شباط سنة 2020 الجيش التركي تدخل تدخلا مباشرا لضرب النظام السوري، عندما النظام السوري حاول أن يقضي على المعارضة وعلى الثورة السورية وأجبره على توقيع اتفاق، هو اتفاق الخامس من آذار في عام 2020 الذي وقعه بوتين وأردوغان في موسكو. ما أريد أن أصل إليه أنه عندما هذه العلاقات الإيجابية الممتازة الاستثنائية، وأقول استثنائية في العلاقة بين القيادتين السياسيتين في البلدين والعلاقة الاستثنائية ما بين الشعبين، وقد أصبحنا نرى كما أن كثيرا من السوريين أصبحوا يحنون إلى تركيا ويستذكرون تلك الأيام الطيبة بينهما، فما بالك إذا كل هذا تجسد ليس فقط في لجان بل في مزيد من الاتفاقات، بل في مزيد من العلاقات، بل في مزيد من التنسيقات بين الوزارات، لا بل والتنسيق الكبير في قضايا وملفات بالغة الأهمية هدفها مزيد من الانفتاح الاقتصادي، هدفها مزيد من الانفتاح الاجتماعي، هدفها مزيد من التواصل الثقافي. وقد رأينا كيف أن السوريين قد أثروا بشكل ملحوظ في ثقافة الأخوة الأتراك، وكيف أن الأتراك أيضا من خلال التمازج الذي حصل مع السوريين الموجودين في تركيا، وكيف أن هؤلاء قد نقلوا الثقافة التركية إلى سوريا، وهي بالأصل ثقافة متقاربة، متقاربة روحا ولونا وفي كل مختلف ألوان الحياة، إذ أن عندما يكون الدين واحد وال المرجعيات ولدى الطرفين واحدة وعالم الأفكار واحد. خلاصة ما أريد أن أقوله أنه لن تستطيع أي قوة خارجية أن تؤثر على عمق هذه العلاقة، وعندما تصل عمق العلاقة إلى مسألة التدخل العسكري في نقاط معينة من أجل تثبيت مثل هذه الدعائم، والكل من الطرفين لا يريد أن يتخلى عن هذه الدعائم الكبرى، لا تركيا تريد أن تتخلى عن هذه الدعم ولا سوريا تريد أن تتخلى عن هذه الدعم، بالعكس. وقد قلت أنا آنفا إذا كان قد وصل مستوى التلاقي الروحي والفكري والاجتماعي بين الطرفين بحيث أننا نكون شعب واحد في بلدين، هذا يعتبر من أرقى أنواع التعاطي. نعم. وقد رأينا مثل ذلك النتائج الإيجابية التي ظهرت في الاتحاد الأوروبي، ومستوى العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي بالتأكيد هي أدنى بكثير من مستوى العلاقات ما بين سوريا وتركيا، فما بالك إذا مزجت بعلاقات رائعة مع الدول العربية المجاورة والبعيدة ذات البعد الروحي والاجتماعي، فالأمور إن شاء الله ستكون مزيدا من الاستثمارات، مزيدا من العلاقات، مزيدا من التوحد فيما بين كل المكونات، وهذا سيظهر بالتأكيد على سوريا. بالنسبة إلينا كسوريين، النقطة الأساس أنه قد تخلصنا من نظام الإجرام والإبادة، وقد أصبحنا أحرارا ونستطيع أن نناقش كل هذه القضايا بروية وبينة، وأن نطرح طروحات منطقية يمكن أن يتفاعل بها كل المكونات السورية، والنتيجة بالتأكيد ستكون لمصلحة كل الأطراف وعلى رأسها العلاقة المميزة الاستثنائية ما بين سوريا وتركيا.
0: نعم، في ذات الشأن سيد علوش، فيما يتعلق بالتعاون المشترك واتفاقيات التعاون المشترك فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والتجاري والمرتقب بذلك من الجانب التركي، ما المرتقب؟ ما هي النظرة التركية فيما يتعلق بهذه الملفات وملف أيضا إعادة الإعمار؟
4: تعلمون هذا الملف ليس مرتبط فقط بمسار العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، هو مرتبط باستقرار سوريا وبمعالجة ملفات لا يمكن أن يتم ارتقاء العلاقات التركية السورية على المستوى الاقتصادي من دون معالجتها. وأتحدث هنا عن ملف الأمن بشكل مباشر، يعني ملف قسد تشكل معالجته أهمية بالغة للانتقال إلى مستوى جديد من التفاعل الاقتصادي والتجاري بين تركيا وسوريا، إعادة فتح المعابر الحدودية، تنشيط المناطق التجارية الحرة على الحدود بين البلدين، هذه أمور ومسائل في غاية الأهمية. بالإضافة إلى نقطة مهمة ديما، وهي مسألة الانخراط أو يعني التنقيب عن النفط والغاز في سوريا، لدى تركيا طموحات لأن يكون لها دور وتطمح إلى إبرام اتفاقيات في هذا المجال مع سوريا، لكن هذا الأمر مرهون بطبيعة الحال بالبيئة الأمنية الموجودة في المنطقة. وبالمناسبة جانب أساسي من دوافع ومحركات هذه التسويات التركية الكردية والسورية الكردية هو الاستفادة من الثروات الموجودة في هذه المناطق التي كانت لعقود طويلة بؤرة صراع واضطرابات. في ديار بكر على سبيل المثال، قبل عدة أيام تم الإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة، وبدأت تركيا في استخراج النفط من هذه المنطقة، وهذه المنطقة كانت بالأصل يعني لسنوات وعقود طويلة منطقة صراع واضطرابات بسبب وجود حزب العمال الكردستاني. لذلك معالجة الملف الكردي في كل من تركيا وسوريا أعتقد بأنه سيدفع أو سيشكل نقطة تحول مهمة في التفاعل الاقتصادي بين تركيا وسوريا. اليوم وزير الخارجية تحدث الشيباني عن 10 مليار دولار هدف رفع التبادل التجاري بين البلدين، لكن طبعا هذا الأمر مرهون بمأسسة العلاقات بين تركيا وسوريا، وهذا هو هدف اللجنة العليا التي أتصور بأنه ستعقد أول اجتماع لها خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى دمشق. لكن حتى الآن كي نكون واضحين، يعني لا أعتقد بأنه صحيح العلاقات التركية السورية على المستوى الاقتصادي شهدت تطور كبير، يعني عشرات الأضعاف نمت فيها التبادل التجاري والاقتصادي خلال عامين، لكن بالتأكيد يمكن لهذه العلاقات أن تصل إلى ما هو أبعد من ذلك. النقطة الواضحة هنا أنه استقرار سوريا الأمني، التعامل مع التحديات الداخلية، نعم، هي بوابة أساسية لدفع جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا.
0: شكرا، أشكرك جزيل الشكر محمود علوش، باحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول. وأشكر دكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي، كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل، هل تغير سيطرة جماعة الحوثيين على مضيق باب المندب معادلة الصراع الإيراني الأمريكي؟
6: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: شهدت العمليات العسكرية في اليمن تطورات سريعة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت القوات الحكومية شن أكثر من 20 غارة جوية استهدفت تعزيزات ومواقع لجماعة الحوثيين في عدة مناطق، أبرزها المخا وذبابة علي الساحل الغربي. وجاءت هذه الغارات بعد تقدم ميداني سريع للحوثيين خلال الأيام الماضية، بدأ بالسيطرة على مدينة المخا ومواقع على الساحل الغربي وصولا إلى جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب، في تطور منح الجماعة موقعا استراتيجيا على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ومن جهتها وجهت وزارة الخارجية اليمنية رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. وفي أعقاب سيطرة الحوثيين على منطقة باب المندب، قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الإقليميين على تعزيز الجهود لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة التحديات الأمنية وحماية مصالحها. حول هذا الموضوع رحب بدكتور قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق معنا مباشرة من عمان، مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية معنا مباشرة من واشنطن، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور قاصد لقراءة ما يجري، هذه التطورات المتسارعة خلال الساعات الماضية، كيف يمكن أن تقرأ من الجانب العسكري في خضم هذه المعارك الحاصلة في اليمن؟
1: ديما مساء الخير أحييك وزملائك والضيف أهلا والمشاهدين. لا شك حقيقة ما حصل في اليمن خلال 3 أيام تقريبا يعتبر تحول استراتيجي بدأ عسكريا حقيقة، لكنه وصل إلى مدات استراتيجية بعد احتلال أو وصول الحوثيين إلى الساحل الغربي، سواء كان المخا أو ذبابة أو الجزر بحنيش وميوم، وبالتالي السيطرة عملياتيا على مضيق المندب. الجبهة الأخرى حقيقة المفتوحة ولازال عاملة بقوة أيضا هي الجبهة في العمق اليمني في الشمال الشرقي، في الشرق والشمال الشرقي لا تزال معارك محتدمة، وهناك كر وهناك فر، هناك أيضا مناطق استراتيجية، هناك البيضة، هناك مأرب، هناك تعز، وهناك أيضا العبور باتجاه صنعاء، وبالتالي جبهتين متوازيتين. جبهة
0: يعني لا يوجد تغيير حقيقي في خرائط السيطرة والنفوذ حتى الآن، يعني ما زال الصراع ضمن إطار التصعيد والضربات المتبادلة.
1: في الشمال الشرقي لا تزال الأمور غير محسومة. نعم. في الساحل الغربي حسمت لسلاح الحوثيين حاليا، لكن لا يزالوا يتعرضوا إلى هجمات بالطائرات، قصف جوي، وقد يكون قصف مدفعي بعيد المدى أيضا موجود، لكن السيطرة واضحة للحوثي وتزداد حقيقة تمكنوا من السيطرة أكثر، وبالتالي الورقة الاستراتيجية المضافة للمشهد هي باب المندب والحوثي هو ما يسيطر الآن، وبالتالي نتحدث هنا عن إمكانية جديدة قد تكون يعني كسبتها إيران من هذه التطورات، من بحيث أن المشهد المقابل حقيقة وهو المواجهة الأمريكية الإيرانية الحاصلة حاليا ومضيق هرمز، لأنه هرمز مع المندب تصبح حقيقة حالة استراتيجية واضحة، أن هرمز حتى الآن أيضا لا يسيطر عليه من أحد، لكنه أمريكا تدعي أنها تسيطر عليه وتحاصر إيران، إذن إيران مخلوقة في هرمز وإن كانت تستطيع أن تعطل الملاحة، لكن باب المندب قد يضيف لها قوة معينة تساعدها على تحسين أوضاعها في المشهد من حيث محاولة والضغط للوصول إلى مخرج كما يحصل حاليا.
0: طيب سأعود إليك فيما يتعلق بهذه النقطة، لكن دعني أن نذهب إلى ضيفي للحديث دكتور فادي. سياسيا لما يتعلق بهذه الخطوة وهذه التطورات الحاصلة في باب المندب، إلى أي مدى قد تغير ربما من معادلة الصراع ما بين إيران وحتى الولايات المتحدة، أم أن تأثير ما يجري على أرض الواقع ضمن حدود الجبهة اليمنية حتى الآن؟
2: صحيح. أولا مساء الخير، تحياتي إلى حضرتك والضيف الكريم من عمان والسادة المشاهدين. يعني لا يمكن أن نفصل هذا المشهد عن الصراع في الإقليم بين الولايات المتحدة وإيران. يعني ما يحدث في اليمن هو جزء من هذا الصراع، ولا يمكن أن يبقى داخل يعني الحدود اليمنية، خاصة بسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب ولما له من تداعيات استراتيجية طبعا على الاقتصاد العالمي والوضع الجيوسياسي في المنطقة. لا شك بأنه كلما كان هناك يعني انسداد في موضوع مضيق هرمز، كان دائما التركيز على مضيق باب المندب، وبالتالي كانت التوقعات دائما تقول بأنه في حال إيران سيطرت امتلكت السيطرة على هذين المضيقين، هذا يحسن من شروط التفاوض مع الولايات المتحدة، خاصة وأنه في كل المفاوضات الماضية كانت تركز واشنطن على موضوع سحب ورقة مضيق هرمز من يد المفاوض الإيراني، ولكننا اليوم بدنا نتحدث عن وجود مضيقين حقيقة في يد المفاوض الإيراني. ولكن يعني واضح من خلال الخطاب الأمريكي اليوم، على الرغم من التداعيات السلبية يعني لاستحواذ الحوثي على مضيق باب المندب، ولكن هناك نوع من التوجه الأمريكي على الأقل من ناحية الخطاب الرسمي على التقليل من تداعيات هذه السيطرة الحوثية على مضيق باب المندب على الصراع مع إيران بشكل عام. أولا طبعا يقول بعض يعني من هو في دائرة القرار الأمريكي بأن الحوثيون كانوا يعني يسيطرون على باب المندب بشكل غير مباشر، لأنهم كانوا طبعا يستطيعون استهداف السفن السعودية هم كما يقولون عن طريق طبعا المسيرات أو الصواريخ، ولكن اليوم مع السيطرة على يعني على المخا وطبعا على جزيرة ميون، هناك خيارات عسكرية أوسع طبعا من ناحية الزوارق السريعة، والضيف الكريم من عمان طبعا يستطيع أن يتحدث أفضل مني من هذه الناحية، ولكن طبعا هناك خيارات عسكرية باتت أكثر لدى الحوثيين في موضوع إغلاق باب مضيق المندب. ولكن أيضا من الزاوية الأمريكية كما قلت، يعني هناك تقليل من أهمية التداعيات السلبية لهذه السيطرة، ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن أيضا من الناحية السياسية، حيث قال الرئيس ترامب بأن يعني الحوثيون أكدوا له بأنهم لن يستهدفوا المصالح الأمريكية. ولكن حتى في واقع الأمر لو كان هناك فقط استهداف للسفن السعودية، هذا له تداعيات على الاقتصاد العالمي، يعني لا يستطيع الاقتصاد العالمي أن يستمر بدون الاعتماد على النفط السعودي بشكل عام. ولذلك المشهد اليوم في واقع الأمر، خاصة في ظل خطاب أمريكي واضح يريد أن نأي بالنفس عن الانخراط العسكري بشكل مباشر عن الأحداث في اليمن، وأيضا أن نأي بالنفس عن التصعيد العسكري في المنطقة مع إيران قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، هناك كما يبدو واضحا بأن في حين أن الولايات المتحدة تنأى بنفسها كما ذكرت عن هذا المشهد، هناك ربما توجه خليجي إلى
0: نعم.
2: محاولة إدارة هذا الصراع، لن أقول بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، ولكن محاولة احتواء هذا التصعيد الإيراني عبر طبعا القنوات الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات. لا أتوقع، وربما نستطيع حسب وقت البرنامج يعني أن أتحدث بشكل مفصل أكثر، ولكن لا أتوقع أن يتمخض الاجتماع غدا في عمان على أي اختراق دبلوماسي، بقدر ما إيران ترى نفسها بأن لديها اليد الطولة اليوم بعد طبعا إغلاق مضيق هرمز، مع أنه غير مغلق بشكل كامل في واقع الأمر، ولكن مع السيطرة على مضيق هرمز كما تقول إيران، واليوم باب المندب بيد حلفاء إيران، واستهداف طبعا خط شرق غرب السعودي من قبل الميليشيات العراقية المدعومة إيرانيا،
0: نعم.
2: تعتقد إيران باعتقادي بأن لديها اليد الطولة وتستطيع أن تفاوض على منشآت وحركة الطاقة في المنطقة في حال استمر إغلاق مضيق طبعا مضيق هرمز. ولذلك أعتقد بأن المشهد يسير طبعا
0: لكن
2: بتحركات
0: إلى أي مدى
2: إيرانية نحو
0: تمتلك فعلا
2: تصعيد
0: طهران أي
2: المتطرفين على
0: تفاوض
2: حدين
0: محتمل
2: المتطرفين.
0: وتمتلك فعلا أوراق ضغط في هذه المرحلة بالتوازي مع اجتماع الغد بناء على هذا الاجتماع؟
2: نعم، أوراق الضغط لدى إيران هي طبعا الجغرافيا كما هو واضح، يعني هي تعتقد بأنها تسيطر على مضيق هرمز، لو أن البحرية الأمريكية تستطيع تمرير يعني 7 أو 8 سفن شحن يوميا من ناقلات النفط في مضيق هرمز، ولكن هذا لا يقارن طبعا بعدد السفن التي كانت تمر قبل الحرب، وهي تقريبا 134 سفينة شحن أو ناقلة نفط يوميا. وبالتالي تستطيع إيران
0: نعم.
2: يعني أن تلقي تداعيات هذا الصراع على الاقتصاد العالمي، واليوم مع طبعا التحكم بمضيق هرمز بات لها ورقة أكبر. أنا أعتقد بأننا يعني على الأقل من وجهة نظر الولايات المتحدة يعني لا تريد الانخراط عسكريا، تريد إدارة الصراع حتى تمرير الانتخابات النصفية، وربما بعد ذلك نتحدث عن خيارات أمريكية أوسع.
0: طيب برأيك دكتور قاصد، إلى أي مدى في الحسابات العسكرية إلى أي مدى هناك أهمية كبيرة، وما هي أسباب هذه الأهمية لباب المندب بالنسبة لجماعة الحوثيين، ولماذا يعتبر نقطة حساسة فعلا في تحديد صراع هذه المرحلة؟
1: النفط ونقل النفط والطاقة العالمي كخطوط منها، طبعا غير النفط هناك مواد كثيرة، هذا يعني هذا مضيق رئيسي جوهري جدا حقيقة على البحر الأحمر، وبالتالي يعني 80% من تصدير النفط السعودي يأتي من خلال الخليج والبحر الأحمر، فإذا عطل النفط السعودي أيضا باستهداف الخط الناقل تتحدثي عن قيمة أكبر من هرمز كثيرا حقيقة من حيث التأثير على قيمة الطاقة في العالم وأسعار النفط، وهذه واضح أنها من أكثر عوامل الضغط. عسكريا حقيقة مناطق هشة لا تحتاج لا تحول كثيرا في المعادلة العسكرية، بالعكس يعني الحوثي فعلا قبل هذا العمل كان بإمكانه أيضا أن يؤثر على المضيق وكانت ورقة موجودة، لكن هذه الحالة لا أضافت. أعتقد استهداف خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب في السعودية قد يكون حتى أخطر وأهم مما حدث في باب المندب كتحول في آخر يومين، لأنه برضه 5 مليون بربيل نفط يوميا خلال هذا الأنبوب تعطل حقيقة بعملية بطائرة مسيرة، فبالتالي نعم الحالة العسكرية توازن القوى الحال بشكل عام لا تزال هي كما هي، البعد الأمريكي العسكري موجود لكنه أيضا غير متعجل لأنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى يستعد، إذا كان سيتحول بشكل مطلق إلى الخيار العسكري يحتاج إلى حشد لوجستي وقوات إضافية وعمل كبير جدا يخطط له أن يكون على الأقل في شهر نوفمبر القادم، وبالتالي تحتاج إلى بعض الوقت لأنه فعلا القوات الموجودة يعني إلى حد ما تسيطر على المشهد تحاصر صحيح، لكن لا تستطيع أن تذهب بعيدا في تبني خيار عسكري حاسم. من حيث إيران أيضا إيران تحضر وتستعد، إيران لا تزال قادرة على المناكفة، قادرة على الأذى، قادرة على التعطيل والتخريب خاصة في المضائق في مضيق هرمز الآن في مضيق باب المندب من خلال الحوثي وفي الجغرافيا السعودية من خلال أيضا ميليشيات في العراق، إذن الحالة متوازنة عسكريا، لكن المشهد حقيقة بهذه الحالة أعتقد قد يكون أضافة، هو فعلا أضاف على الأقل ظاهريا أضاف بعدا جديدا جغرافيا مهما جدا يمكن لإيران أن توظفه وأن تستفيد منه. أنا أعتقد أن الاجتماع غدا يجب أن لا نعتبره هامشي، لم يحدث هذا الاجتماع مصادفة، أعتقد هذا الاجتماع خطط له أن فعلا أن يفتح مهرب أو باب للهروب للأمريكان والإيرانيين بنفس الوقت من الحالة التأزم التي وصل إليها الطرفين، فبالتالي الأرجح أن هذه الدول المتأثرة والمتضررة تريد مخرجا ولن تقبل أن تستمر هكذا. حضور إيران في الاجتماع قد يكون له أهمية حقيقة، وأمريكا لن تستطيع حقيقة أن تمانع أو تعاند أو ترفض أي خيار يفتح المضيق ويفتح منافذة للعودة إلى المفاوضات ضمن مذكرة تفاهم أو أي شروط جديدة. أعتقد يجب أن تكون الأمور على الأقل بهذا الاتجاه، وغير ذلك المشهد معقد جدا. ما يحدث في اليمن هو ليس باب المندب، هناك تطورات عسكرية، هناك مشهد إقليمي جديد يتطور، هناك مشهد تتحدث عن أطراف جديدة تدخل المواجهة بشكل أو بآخر مجبرة على ذلك مثل السعودية مثلا، وهناك ممكن أيضا تحالفات معينة يعني الحالة
0: ما خيارات يعني هذه الدول بوجهة نظرك بناء على هذه التهديدات الحاصلة في هذه المرحلة من الناحية

0: الآن السعودية لديها أيضا اتفاق استراتيجي دفاع مشترك مع دولتين كبيرتين تركيا والباكستان، وأعتقد إذا في يعني هذا الحال يعني فعلا تؤطر وتسهل أو تنذر بأن فعلا الصراع ممكن أن يتطور إقليميا بشكل غير قابل للسيطرة، خصوصا أن هناك طرف أعتقد متربص ويريد أن فعلا أن يوقد هذه النار، وهي إسرائيل ومشروع إسرائيل الكبرى الذي حقيقة حكومة نتنياهو ووضح المتأزم في الانتخابات أيضا موجود في المشهد. إذن حالها كذا هي، إذا لم فعلا اجتماع الغد ما وفر فعلا نوع من الفرصة للخروج من هذه حالة التأزم والتصعيد المتبادل والتوجه فورا إذا تبريد الحالة اليمنية، تبريدها وتجفيفها أو على كل تجميدها عند هذه الحالة، أعتقد يعني ستكون أمور صعبة جدا. هناك أعتقد أصبح هناك في نوع من الاستعداد السعودي للنوع من التفاهم والتفاوض مع الحوثي، وهذا أيضا قيمة سياسية مهمة جدا.
1: هذا من ضمن الخيارات السعودية. طيب ما رأيك دكتور فادي ضمن الخيارات السعودية، هل يمكن أن تلجأ السعودية إلى فعلا التفاهمات مع جماعة الحوثيين أم ربما انتظار واشنطن؟ كيف يمكن أن نقرأ المرحلة الحالية وانعكاس ذلك على المشهد الإقليمي الدولي بالتوازي مع دور واشنطن بذلك؟
2: واضح أن واشنطن لا تريد انخراط عسكريا ضد الحوثيين على الأقل قبل الانتخابات الأمريكية، وهناك ميول واضح لدى إدارة ترامب بعدم التصعيد العسكري حتى مع إيران قبل الانتخابات النصفية. ولكن طبعا المشهد مرشح للتصعيد في كل الأحوال، وأعتقد أن من يصعد في هذه الحالة واضح هو الجانب الإيراني. ولكن الجانب الإيراني إلى الآن يعني يتحرك كمن يلعب الشطرنج، يعني يتحرك خطوة بخطوة في مشهد التصعيد العسكري. يعني لا نستطيع أن نقول أن استهداف خط يعني شرق غرب السعودي أتى مصادفة بهذا التوقيت مع طبعا استحكام سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. واضح بأن هناك نوع، وقال ذلك حقيقة أكثر من مسؤول إيراني، إذا لم تكن إيران تستطيع أن تصدر نفطها فلن يستطيع أحد في المنطقة تصدير نفطه. وبالتالي اجتماع غدا يعني سبب عدم ربما تفاؤلي بهذا الاجتماع، وقد يكون هناك مخرج دبلوماسي بكل الأحوال، ولكن يعني واضح بأن عمان لم تكن توافق الجانب الإيراني خلال كل الأسابيع الماضية التي قيل حتى بأننا اقتربنا إلى الاتفاق ولم يحدث هذا الاتفاق. لم يوافق الجانب العماني الطرف الإيراني على فرض رسوم إجبارية على ناقلات النفط التي سوف تمرمر مضيق هرمز. واضح من هذا الاجتماع غدا أن عمان لا تريد أن تكون بمفردها أمام المفاوض الإيراني، وتريد أن يكون الموقف خليجي بشكل عام. دول الخليج تدري بأن الولايات المتحدة يعني ربما لا تريد الانخراط عسكريا، وبالتالي من الأفضل لها طبعا أن يكون هناك قنوات دبلوماسية فاعلة بحكم الجغرافيا بينها وبين إيران. ولكن بطبيعة الحال ما تحاول إيران أن تفعله في ظل هذا الصراع مع الولايات المتحدة هو رفع التكلفة ليس فقط على واشنطن ولكن على الاقتصاد العالمي بشكل عام. وبالتالي في ظل هذا التصعيد الممنهج الذي تقوم به طهران، واضح بأن دول الخليج تحاول احتواء هذا الموقف. على الأقل المملكة العربية السعودية التي هي في في في قلب هذا الصراع الآن بحكم طبعا دخول اليمن على خط المواجهة، أعتقد بأن المملكة العربية السعودية ستحاول التحرك بشكل إقليمي وليس بشكل منفرد. يعني حتى لو تحدثنا عن استهداف الحوثيين للناقلات السعودية فقط، ولكن بطبيعة الحال النفط السعودي يستفيد منه الاقتصاد العالمي، وحتى لو كان هناك يعني خنق لمضيق باب المندب مصر سوف تتضرر بطبيعة الحال لأنه يعتبر البوابة الجنوبية لقناة السويس، وبالتالي ليست المملكة العربية السعودية فقط المتضررة، سيكون هناك ضرر خليجي وضرر ربما على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد طبعا في المنطقة. لذلك ما تحاول الرياض برأيي القيام به هو نوع من التحرك الإقليمي لاحتواء هذا التصعيد الإيراني، وبنفس الوقت يعني ربما إيجاد معادلة مؤقتة لفتح هذه المضائق، أتحدث هنا بالتحديد عن مضيق هرمز، بشكل لا يتعارض أيضا مع واشنطن. يعني الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة أن يكون هناك سيطرة مؤقتة، وطبعا الكلمة مؤقتة هنا كلمة مهمة جدا، لإيران على مضيق هرمز حتى ربما يتم حل بعض الملفات الأخرى. وبالتالي قد يكون هذا المشهد حاضرا غدا في عمان في اجتماع الدول الخليجية مع الجانب الإيراني، محاولة احتواء هذا المشهد، ولكن واضح بأن إيران تسير وفق خطوة رفع الكلفة على الأمريكيين ومحاولة تعزيز ورقة التفاوض مع الجانب الأمريكي خاصة، وأنا باعتقادي ربما هذه قد تحتاج مراجعة من الجانب الأمريكي،

0: التصريح بشكل علني للطرف الإيراني بأنه لا خيارات عسكرية حاليا قبل الانتخابات النصفية الأمريكية تزيد باعتقادي من تصلب الموقف الإيراني تجاه أي مفاوضات، سواء كانت هذه المفاوضات مع واشنطن المتوقفة بطبيعة الحال أو مع الدول الخليجية بما يخص السيطرة على مضيق هرمز. إلى الآن كل المسؤولين الإيرانيين باعتقادي يعني أوضحوا بأن إيران تميل إلى السيطرة على مضيق هرمز وليس إعادته إلى معادلة ما قبل الحرب. كيف ستتجاوب الدول الخليجية مع هذا الموضوع؟ يعني ننتظر غدا ونرى.
1: طيب، هناك أيضا دكتور قاصد اتفاقيات دفاعية مع دول الإقليم كاتفاق مكة الأخير، هل ينص على تدخل دول الاتفاق بهذا الصراع فيما يتعلق بذلك في حال قررت السعودية طبعا أن تتدخل أو يكون لها أي دور؟
2: أنا أعتقد بالاتفاق إذا تعرض الأمن السعودي للخطر وطلبت السعودية المساعدة سيكون هناك مساعدة.
1: نعم،
2: أنا هناك نقاش وجدل حول ما يحدث في اليمن، أنه هذه حرب قديمة السعودية متورطة فيها من أكثر من 12 سنة تقريبا، فهي تكون يعني أسبق من الاتفاق. لكن أنا باعتقادي مرة أخرى إذا تحولت الحالة إلى تهديد للأمن السعودي بشكل مباشر كما حصل في استهداف خط الأنابيب مثلا، هذا يعتبر هجوم على السعودية بكل معنى الكلمة. فنعم، أعتقد إلى اللحظة التي نعيشها السعودية ليست في وارد هذا الدعم، لأنها أعتقد المشكلة ليست في القوة وتوفر القوة السعودية، المشكلة في طبيعة التهديد وطبيعة الخطر كيف يأتي. هذا يعني لا يحتاج إلى قوة عالمية. ما هي أمريكا موجودة بقلبها وقضيتها في في في في في في البحر العرب وفي الخليج العربي وفي منطقة، ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تحقق ما تريد. فالمسألة صحيح الدعم السياسي موجود، وأعتقد هناك إرهاصات وهناك تصريحات باكستانية ظهرت بشكل واضح عن دعم للسعودية، هذا موجود. التحالف هو دفاعي، وبالتالي نعم يجب أن يوظف إذا كان فيه له حاجة، لكن لا أعتقد أن السعودية ستتعرض لخطر يستدعي مثل هذا النوع من الدعم في الوقت الحاضر. هذه قوة، حتى ما يحدث في اليمن أعتقد السعودية يعني بإجراءات سياسية بسيطة جدا يمكنها أن تغير مجرى الأحداث الآن حقيقة، ولا تسمح أن تتمادى القوى الموجودة في اليمن حقيقة في الحالة العسكرية بعيدا، وأن تتحول اليمن إلى فعلا إلى حالة يعني استنزافية للسعودية سياسيا وعسكريا ولوجستيا، بالتالي أيضا في النفط وقطاع النفط. بالتالي نعم، فالمسألة معقدة، التحالف يساعد، البعد العربي والعمق العربي يساعد، لكن باعتقادي أن السعودية كسعودية بقيمتها وبوزنها وبمبادرة وبنوع من فعلا أعلى درجات يعني الخروج عن عن عن عن المألوف تستطيع أن تستوعب موقف خلال دقائق، وبالتالي يمكن أن تأتي في الملف اليمني إلى مربع التفاهمات الكبيرة والعميقة إذا فعلا بادرت. وأعتقد أنها الأرجح أنها ستختار هذا الطريق، لكن مرة أخرى قد يكون هنا الآن هناك نوع من أيضا التعاون الإقليمي مع دول الخليج الأخرى التي لها أيضا علاقات مع إيران، لأن واضح أن إيران في المشهد. صحيح اليمن هي المصلحة
1: بالتوازي. طيب، مع ذلك بالتوازي مع ذلك دكتور قاسم، نأي واشنطن عن نفسها في سياق هذا الصراع الحاصل بهذه المرحلة تحديدا، إلى أي مدى يمنح ذلك جماعة الحوثيين لربما تثبيت واقع عسكري جديد يصعب تغييره؟
2: يعني ديما قد تستغربي، يعني ترامب يتحدث بشكل واضح ويقول تواصلت مع الحوثي وتفهمنا أنه لن كذا، ولا يعني يتحدث أيضا يعني وتقرأي وكأنه هناك شيء مخفي، والمستهدف فيها السعودية. ليش بقول يعني تحتاج لدرجات الذكاء السعودي والخروج عن المألوف حقيقة. أخشى أن هناك شيء فعلا يدبر، وأمريكا لا يعني قد تريد أن أيضا أن تلوي ذراع السعودية، قد لا يكون أو إسرائيل نفسها قد تكون لها دور أيضا بشكل أو بآخر في المشهد. أنت تتحدث عن حالة معقدة جدا، ومش طبيعي جدا أنه ترامب يكون بهذا النأي عن النفس، والسعودية نفسها الحليف أو القيمة الاستراتيجية الأعلى للمصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة هي السعودية والنفط السعودي حقيقة، والمخرج دائما للأزمات العالم بيد أمريكا كان من خلال السعودية، وأن يكون بهذا الموقف مستغرب تماما، لكنه كأنه يريد أن يضغط على السعودية أيضا. معروف أن هناك بعض الأمور حقيقة السعودية لا تستجيب تماما لأمريكا، هناك مشهد مختلف او يريد ان ياتي بطلب مباشر من السعوديه ايضا بشكل يعني انه يعني يخضع او تكون بنوع من اليد العليا الامريكيه حاضره، وهذا لم يحصل حتى الان. كل المشهد فيه شيء، لكن استهداف السعوديه اعتقد يجب ان لا نتركه هكذا. انا اقرا انه موجود، وهنا الامور ابعد بكثير من الحوثي.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، كنت معنا من عمان. شكرا جزيلا لك، وأشكر ضيفي من واشنطن دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية. شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم. إلى اللقاء بأمان الله.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. مظاهرات ليلية في عدة محافظات رفضا لقرار رفع أسعار الوقود. أعضاء في مجلس الشعب يؤكدون لتلفزيون سوريا أنهم سيطلبون جلسة استماع لوزير الطاقة بعد رفع أسعار المحروقات. وزارة الاقتصاد تقول إنه لا تغيير على سعر أو وزن ربطة الخبز بعد ارتفاع أسعار المحروقات. مباحثة سورية تركية على مستوى وزارة الخارجية تشمل ملفات عسكرية وسياسية وخدمية. وإلى تفاصيل، شهدت عدة محافظات احتجاجات على رفع أسعار المحروقات، حيث تجمع العشرات في عدة مناطق وساحات مطالبين بإعادة النظر بالأسعار الجديدة. ففي مدينة الباب بريف حلب الشرقية خرجت مظاهرة احتجاجا على رفع الأسعار. قالت مديرية إعلام حلب إن أهالي في مدينة عزاز خرجوا باحتجاجات رفضا لرفع أسعار المحروقات وللمطالبة بمراعاة الظروف المعيشية.
1: قطع طريق يؤدي لحلب مدينة عزاز بسبب أسعار المحروقات في مدينة عزاز ارتفاع أسعار المحروقات في مدينة عزاز، طبعا البنزين والمازوت والغاز، يعني هذا يؤدي لغضب شعبي

0: شهدت مدينة أرقة احتجاجات لسائقي شاحنة على ارتفاع أسعار المحروقات تخللها قطع طرقات رئيسية، وطلب المحتجون بإيجاد حلول عاجلة تخفف من تداعياتها على تكاليف النقل والمعيشة.
1: بالنسبه لنا من سنه ونص نعبي برميل المازوت ب 90 دولار، واليوم نعبيه 220، وعلى الغلاء الجديد ما شاء الله الوزير ب 310 حسب لنا البرميل، يعني احنا ما يظل لنا من الاجار شيء نهائي خالص. هذا بالنسبه للنقل، والحبوب المطاحن نقول لها قاعد نقول لها باجار يعني بخص، ما بي لا زياده بالاجره ولا بي اي شيء. والحز المازوت ب 310 دولارات، ب 310 دولارات معناته احنا ندفع المازوت من عندنا ونروح نشتغل ببلاش.
2: المحروقات اليوم هي اساس الشعب، يعني اليوم المحروقات دمرت الزراعه ودمرت الصناعه ودمرت التجاره، ما خلت شيء. اليوم غلاء المحروقات حتى عملتك ما ظل لها قيمه، العمله السوريه انت يا وزير الطاقه لما قاعد ترفع محروقات انت سويت تضخم بالعمله.
3: اي سياره بالنسبه محمله لنفرض خضره من حلب الى الرقه، اليوم ما المحروقات بده يزيد اجاره دبل، التاجر شو يسوي؟ يحطها على الشعب. كيلو البندوره لنفرض ب 5000 ضرب الاجره حطوا سواب 10، يعني كلها على راس الشعب. وبالنسبه للشاحنات احنا يجوز اهل الشاحنات يجوز يعطونا حق المازوت ما يروح علينا شيء، بس الشعب السوري مو كله عنده شاحنات.
4: 35% من الرقه اليوم نصها عائله ايتام، اليوم يجي يرتفع علينا البنزين، يرجع يرتفع علينا المازوت، الاجور، الكهرباء. اليوم يومية العامل فلنفرض أكثر يومية عامل بالرقة، والرقة كلها تشهد 5 دولار، اليوم 60,000، إيش بدها توفر الأكل والشرب وما بمعين لهالشعب.
5: لا يقارنونا مثل أوروبا ومثل الخليج يسوونا بالسوق العالمية، احنا بالأساس تعبانين هلكانين، المفروض يتناسقون مع حياتنا درجة درجة وأول بأول لبين ما نقدر نعيش مثل العالم ومثل الناس. أما كل فترة كل 10-15 يوم طالعين قرار ويقلون علينا يرفعون علينا، المفروض الحكومة عندها حسابات وعندها احتياطات وعندها تفكير أحسن من التفكير هذا.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باحتشاد المئات من الأشخاص في ساحة العاصي بمدينة حماة رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات.

0: ينضم إلى عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا في حما. مرحبا بك يا عراق، كيف هي الأوضاع الآن؟ هل انفضت المظاهرات أم ما زالت مستمرة؟
1: نعم، مساء الخير حسام. في الحقيقة المظاهرات التي خرجت في البداية انفضت في حوالي الساعة 10:30 من مساء الأمس، ثم بعد ذلك أن تشددت في حوالي الساعة 12 منتصف الليل. إلا أن هذه المظاهرات كان لها عدة أسباب، يعني وكان لها عدة مطالب، منها أولا يعني التراجع عن هذا القرار الذي اتخذته وزارة الطاقة في رفع أسعار المحروقات، وبالتالي هناك يعني سيترتب على هذا القرار الكثير من النتائج، مثل هناك يعني موضوع النقل، موضوع الخبز، موضوع الغذائيات أو المواد الغذائية بشكل عام. يعني هناك يعني أيضا مطالب للمحتاجين. المطلب الآخر هو يعني لماذا يكون المواطن هو من يتحمل الخسائر ولا يشارك في الربح بشكل عام؟ هذا ما قاله أحد المحتجين لمراسل تلفزيون سوريا في محافظة حماه. هناك أيضا يعني كانت أصوات تطالب بأن الخسائر التي أو السرقات التي كشفتها الهيئة العامة للرقابة، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، منذ حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع، عن وجود يعني سرقات بحوالي 28 مليون ليرة سورية، أي بما يقدر بحوالي 5 مليون برميل، اكتشفتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. لماذا لا يكون هناك المواطن، يعني هناك المواطنون كان لديهم يعني رغبات، وهنا لديهم مقولات بأن المسؤولون هم يعني يكونون منفصلين عن الواقع. لماذا يتحمل المواطن الذي هو بالأصل لا يتحمل النفقات اليومية؟ نحن اليوم نتحدث عن أجر يومي للعامل بين 50,000 و100,000 ليرة سورية في أحسن الأحوال، وراتب الموظف بحوالي مليون ونصف أو لحد 3 مليون في أفضل الأحوال، وهو لا يشمل جميع الموظفين. يعني هناك يعني مصاريف يومية، نحن الآن في شهر المدارس وشهر شهر المونة لدى السوريين. هناك أيضا يعني مصاريف أخرى مثل الكهرباء، يعني وزارة الطاقة هي مسؤولة أيضا عن الكهرباء التي قامت برفع أسعارها منذ حوالي 6 أو 7 أشهر، وحتى الآن يعني أو حتى منذ حوالي السنة تقريبا، يعني في الشهر 11 من السنة الماضية، وحتى اليوم ما زال المواطنون لم يدفعوا، لمعظم المواطنين لم يدفعوا هذه الفواتير، وهو ما صرح به وزير الطاقة لدى اجتماعه مع بعض الإعلاميين ليلة أول أمس حين كان يجتمع بهم، من أجل يعني وضع الإعلاميين بصورة الوزارة بشكل عام. هناك أخبرهم بعجز حوالي مليار و1.3 مليار دولار في عجز لدى مؤسسة الكهرباء أو لدى وزارة الطاقة، هي تأخر سداد الفواتير. هناك أيضا ارتفاع في أسعار الأسواق العالمية، ولكن يعني هذه المطالب كلها يعني وهذه الأسباب كلها المواطنون لا يقبلون بها، بأن تكون دفع الثمن هو من يدفعه المواطن. يعني المواطنون أيضا يطالبون بخفض الأسعار، وخصوصا أن هناك يعني اليوم الكازيات او محطات الوقود في معظم محافظة حماه كانت يعني اما مغلقه واما او عفوا انها معظم محطات الوقود كان لا يوجد من يتزود بالوقود في السيارات. رصدنا يعني عده منذ حوالي شهرين كان هناك ازدحام وطوابير للسيارات بسبب نقص المواد الوقود والمواد المحروقات بشكل عام. اليوم نرصد توفر الوقود، ولكن لا نرصد وجود سيارات تقوم بالتعبئة من هذه المحطات. هناك أقران أيضا، يعني الأقران هي الرقم الأول الذي يتضرر من رفع المحروقات أو الذي يتأثر بهذا الرفع، وبالتالي يتضرر المواطن. هذه الأقران، هناك بعض الأقران في محافظة حماة، أقران خاصة قامت بالتوقف عن العمل وقامت بالإغلاق، ليس ما تصدر التسعيرة الجديدة، في حين أن وزارة الاقتصاد قالت أن التسعيرة الجديدة الخبز تبقى كما هي ولن يطرأ عليها أي تغيير. ولكن يعني هناك أيضا بشكل عام الأفران الخاصة التي يعني تتأثر بالمحروقات، وبالتالي هناك يجب أن يكون لها دعم بشكل خاص. هناك أيضا أسعار النقل، يعني أسعار النقل أو أسعار النقل للخضروات والمواد الغذائية والمواد بشكل عام، وهي في عملية الرفع هذه التي طرأت بحوالي 30 إلى 40% من إن كان المازوت أو إن كان البنزين، يعني سيتم تحميلها على المواد التي تنقل لها، وبالتالي سيتحمل المواطن هذه التكلفة. هناك أيضا الفلاحون الذين يقومون بسقاية أراضيهم وزراعتها عن طريق يعني بعض محركات الديزل سيتأثرون بشكل خاص وبشكل أساسي. هناك يعني أصوات من لدى المواطنين رصدناها هي متنوعة بين اليأس من معالجة هذا القرار، وهناك أيضا من الشعور بانفصال المسؤولين عن واقع هؤلاء المواطنين الذين هم يعني بالأصل لا تتحمل جيوبهم هذا الرفع، وبالتالي هناك يعني يشعر المواطنون بأن الواقع الاقتصادي القادم سيكون أسوأ مما شاهدوه منذ
0: نعم
1: منذ سنوات، يعني خصوصا أن الدولار ارتفع بنسبة حوالي 300 ليرة سورية من بعد صدور هذا القرار الذي صدر
0: نعم.
1: ليلة أمس في هذا التوقيت تماما في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
0: شكرا لك عراق زين مراسل تلفزيون سوريا في حما. أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب لتلفزيون سوريا أنهم سيتقدمون بطلب لعقد جلسة استماع مستعجلة لوزير الطاقة بعد إصدار قرار رفع سعر المحروقات. وأضاف أعضاء في مجلس الشعب أنه سيتم تقديم طلب عقد جلسة استماع رسميا لرئاسة المجلس خلال الجلسة المقررة الاثنين، مضيفة أن رئاسة المجلس ستتواصل مع وزير الطاقة لتحديد موعد جلسة الاستماع بعد تحقيق طلبه كل الشروط.

0: وينضم إلي الصحفي إبراهيم الحلبي معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. إذن مجلس الشعب سيطلب عقد جلسة استماع مستعجلة لوزير الطاقة محمد البشير بسبب رفع أسعار المحروقات، ما تعليقك؟
1: نعم، مساء الخير حسام، مساء الخير إلى المتابعين في سوريا. يعني كما رأيت وتابعت الاحتجاجات الشعبية اليوم في كل محافظات سوريا على قرار رفع مادة الوقود في سوريا، البنزين والمازوت وغيره، التي تنعكس على المواطن السوري. كما تعلم سوريا يعني 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر. الطبقة الوسطى من الشعب السوري انتهت. هناك طبقة أغنياء أثرياء من تجار الحرب، من تجار ما مر على الشعب السوري خلال السنوات الماضية. وهناك الطبقة الغالبية المسحوقة من الشعب السوري التي عانت ما عانت من ولاية نظام الأسد البائد، واستبشرت خيرا ما بعد التحرير أن تكون هناك حكومة تستشعر المسؤولية تجاه هذا الشعب الملكوم، هذا الشعب المظلوم. هذا القرار الجائر بحق الشعب السوري نتج عنه هذه الاحتجاجات الشعبية. هناك حسام، هناك عدم ثقة ما بين الشارع السوري وبين الحكومة، يضطر الشارع من خلال لإيصال صوته إلى احتجاجات وبطريقة غير شرعية. يعني كل الإطارات يقطعون الطرق. ما الذي أوصل الشارع السوري إلى هذه الحالة؟ لماذا يقطعون الطرق؟ لماذا يحرقون الإطارات؟ لماذا الشعب السوري منفجر من هذا القرار؟ أليست هذه الحكومة هي التي انبثقت من مبادئ وقيم الثورة السورية؟ أليست الحكومة السورية هذه هي التي تمثل المعتقلين والمهجرين والمغيبين وذوي الشهداء؟ أليست هذه الحكومة هي التي كنا نحلم بها على مدار هذه السنين الطويلة من المعاناة؟ لماذا تضطرنا الحكومة اليوم لأن نرفع صوتنا بوجهها؟ لماذا تضطرنا الحكومة اليوم لأن نخرج باحتياجات على قرارات حتى لا يتم دراستها في كل دول العالم؟ حين يتم رفع أي سلعة تمس حياة المواطن يكون هناك دراسة، يصدر خبر عبر الجريدة الرسمية، عبر الإعلام المرئي، الحكومة تدرس قرار رفع مادة ما حتى تجس نبض الشارع. هل الشارع راضي من هذا القرار أم لا؟ بنفس الوقت كل دولة منبثقة منها من ثورة يكون لديها مجلس نواب تجتمع مع هذا المجلس، تسألهم أنا أريد أن أرفع هذه السلعة، ما رأيكم؟ لماذا اخترنا هؤلاء النواب؟ ولماذا خلال الشهور الماضية تنقلنا ما بين المحافظات السورية حتى نختار ممثلين حقيقة يمثلون ذوي المعتقل وذوي الشهيد وذوي هذا الشعب الذي قدم مئات الآلاف من الضحايا لكي يكون لديه حكومة حرة نزيهة صادقة تستشعر بالمسؤولية اتجاهها؟ اليوم حين يتم تهميش مجلس النواب ولا يتم الاجتماع معه من أجل دراسة رفع هذه المادة حتى يصلون إلى نتيجة أقل ما هناك تكون مرضية للشارع، بذات الوقت لا يكون خلف هذا القرار أي احتجاجات شعبية، ولكن هم مع الفجوة التي صنعوها ما بين الشارع وبين الحكومة الآن أيضا يريدون أن يسقطون الثقة ما بين الشارع وبين أيضا النواب الذين اختاروهم. الآن المجلس النواب حين قرر استدعاء وزير الطاقة من أجل مناقشته لأنه يرى أنه لا يستطيع حتى سيطر على الشارع. يعني أعضاء مجلس النواب أنفسهم لا يستطيعون أن يخاطبوا الشارع لأنه لا يملكون القوة والإرادة والثقة بالنفس التي تمكنهم من مخاطبة الشارع. كان المفروض على أعضاء مجلس الشعب أن يتوجهوا إلى الشارع وأن يتحدثوا مع الشارع وأن يكون لديهم معرفة بقرارات الحكومة. الحكومة ترفع هذه السلعة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية التي هي مجلس الشعب التي على مسؤوليته مناقشة القوانين وسن القوانين وتعديل القوانين. ولكن المجلس في سبات ينتظر، لا أعرف ماذا ينتظر، من أين يأتي القرار حتى يجتمع ومن أين يأتي الأمر حتى يتخذ قرار. المفروض نحن الآن ما بعد تشكيل مجلس النواب أصبحنا يعني قطعنا شرطا مهما نحو الحرية التي كنا نحلم بها كل سنين الثورة. لذلك لا يمكن تجاهل السلطة التشريعية التي هي مجلس الشعب، ولا يمكن أيضا تجاهل صرخة الشارع السوري، هذا الشارع الذي يعاني من الفقر ويعاني من الجوع ويعاني من الظلم. الظلم الذي أورثنا إياه نظام الأسد البائد يجب أن نتخلص من آثاره رويدا رويدا. لا أقول بأن نتخلص منه كليا، ولكن أقل ما هنالك جزئيا. وهذه الجزئية لا تعني أنك ترفع أسعار الوقود منذ التحرير إلى اليوم أكثر من 300%. قد يعني يعني
0: أستاذ
1: وصل
0: أستاذ أستاذ,
1: سعر
0: أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم
1: نعم
0: أستاذ إبراهيم هناك الآن.
1: نعم حسام أعذرني على
0: لا لا لا لا لا حقك حقك، ولكن يعني أنت ذكرت نقطة في غاية الأهمية وأنا أريد الحديث عن هذه النقطة. هناك معلومات تم نشرها بعدد من وسائل الإعلام وأيضا المواقع وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي. في الأمس وزير الطاقة محمد البشير قال بأن إنتاج سوريا من النفط هو 100 و2000 برميل، والاستهلاك 350 ألف برميل، هذا التصريح. ولكن في السابق كان هناك معلومات متضاربة، يعني أيضا المسؤولين قالوا بأن الاستهلاك 155 ألف برميل والإنتاج أقل من ذلك. يعني هذه المعلومات المتضاربة، هل هي عدم شفافية؟ هل هذه المعلومات ارتفعت في الفعل الإنتاج والاستهلاك؟ ما تعليقك؟
1: نعم حسام، الإنتاج النفط في سوريا غير مستقر، يعني لا يوجد هناك رقم ثابت لإنتاج النفط
0: جيد.
1: في سوريا، والسبب في ذلك أن إلى الآن الأبار في سوريا هي أبار يعني تعمل بطريقة، دعني أقول لك، بطريقة بدائية. والنقل نقل النفط من مناطق الجزيرة السورية إلى الداخل السوري يتم عبر صهاريج متهالكة جدا، يعني إذا كان إنتاج سوريا من النفط اليوم 100 ألف برميل، قد يكون في اليوم الثالث 90 ألف، قد يكون في اليوم الثالث 120 ألف. هذه ليست أرقام دقيقة، وليس هناك إنتاج للنفط في سوريا يعني إنتاج ثابت لدولة مستقرة تملك معدات حديثة، وهناك يعني شركات عالمية هي التي تقوم باستخراج النفط وتوريد النفط إلى مصفاة بنياس. هذا يعني هذا التضارب في الأرقام هو يعكس حقيقة الواقع، واقع المنطقة الشرقية، وواقع ما ورثته الحكومة السورية من آبار نفط تم تخريبها نتيجة الحرب الطويلة التي استمرت على سوريا لمدة 14 سنة، وسيطرت قسد على تلك الآبار، وقبلها تنظيم الدولة وتخريب بعض الآبار وحرق بعض الآبار. الآن دخول بعض الشركات، يعني دخول الشركات الأمريكية التي إلى الآن لا يعني إلى الآن الشركة الأمريكية لم تنطلق بشكل يعني صريح بإنتاج النفط وإصلاح الآبار. يعني كان هناك تصريحات أيضا لوزير الطاقة، نحن بحاجة 5 سنوات حتى يتم إصلاح الآبار والوصول إلى الحالة الطبيعية لإنتاج النفط، حتى يصل إنتاجنا من 350 ألف إلى 400 ألف برميل يوميا، وهذا هو الرقم الدقيق الذي كانت عليه سوريا ما قبل الثورة. لذلك لا يمكن أن أعلق على هذه النسبة أو هذه الأرقام التي ذكرها وزير.
0: جيد، يعني بكلام بحديثك تفضل أكمل أكمل.
1: يعني أنوه نقطة مهمة، اليوم 100 ألف برميل الذي تحدث عنها، وسلاك سوريا أو حاجة سوريا اليومية 300 ألف برميل، إذا سوريا تتكفل فقط بأعباء 200 ألف، أما 100 ألف هي ناتجك المحلي. هذا يجب أن يكون يعني يدخل إلى السوق السورية بسعر التكلفة، يعني تكلفة الاستخراج وتكلفة النقل. لا يمكن أن تسعر بير النفط الذي عفوا برميل النفط الذي استخرجته من الأرض السورية بسعر برميل النفط الذي استوردته من الخارج. أنت تستورد بير النفط من الخارج إن كان بسبعين دولار أو مئة دولار، وتأتي وتحسب عليها أيضا المئة برميل، المئة ألف برميل أيضا بذات السعر، وهو لم يكلفك سوى 10 دولارات. لا أخي، المئة ألف برميل هذه خصصها للمحطات الوقود للإنتاج المحلي، والمئتين ألف برميل هاي اللي عم تستوردها تمام شغل فيها المعامل والمصانع، وهم بالنتيجة يعني هم بالنتيجة راح يطلعون تكلفة هذه البراميل بما يتاجرون به إن كان في السوق المحلية وإن كان في السوق الخارجية. ولكن اليوم لا تمس قوت المواطن، يعني هناك مازوت مدعوم يجب أن يصل إلى الأفراد،
0: وهناك ربما هناك توازن بذلك أستاذ إبراهيم.
1: لأن حسام لو سمحت الله يخليك،
0: والله أنا يعني
1: صوت الشارع.
0: أنا بصلب الموضوع، والله بصلب الموضوع، يعني أنا يعني بنفس النقطة، يعني ربما هناك داخل السورية للبترول توازن بهذا الأمر، يعني تكلفة النفط المحلي وأيضا ما يستورد، ما رأيك؟ أم
1: يعني
0: لا؟
1: حسام تكلفة المستورد ليست كتكلفة ما تستخرجه من الأرض السورية.
0: صحيح.
1: هذا شيء طبيعي.
0: صحيح.
1: نعم، أنت ما تستورده هو مرتبط بالسوق العالمي.
0: 100%.
1: يسعر برميل نفط 70 دولار، 90 دولار، 100 دولار، أنت تستورد بهذا السعر، ولكن برميلك أنت نفطك أنت اللي عم تجيبه تكلفته لا تقدر بهذا السعر، قد لا يكلفك التاجر برميل الواحد 10 دولار. فانت اليوم ادعم الافران، ادعم وسائل النقل، ادعم وسائل، يعني انت لما تدعم الافران وتدعم وسائل النقل انت
0: لكنهم قالوا بأننا في
1: على
0: سوق
1: السلع
0: مفتوحة.
1: بذات السعر. نعم حسام،
0: قالوا بأن سوريا هي سوق مفتوحة ولم نعد في النظام اشتراكي.
1: نعم سوق مفتوحة، يعني للأسف الشديد حسام هذه خطوة مبكرة جدا. أنت حين تكون في بلد متعافي، في بلد لا توجد فيه بطالة، لا يوجد فيه مهجرين، لا توجد فيه بنية تحتية مدمرة، تمام، أنت تستطيع أن تتعامل مع سوق مفتوحة حين يكون راتب الموظف 1000 دولار، 1500 دولار، هو يشتري الكهرباء بسعرها الحقيقي ويشتري الوقود بسعرها الحقيقي. بينما لما يكون الموظف راتبه 100، معدل وسطي راتب الموظف 100 دولار والعامل يوميته 30,000 ليرة سوري، أي لا يتجاوز دولارين ونص الدولار، وتجي تقول له سوق مفتوحة، كيف سوق مفتوحة يعني؟ يعني اليوم الموظف
0: اللي ما انا عم بقول له، عم بقول لك شو بصرح الحكومه، انا فقط بس عم بوضح بعض النقاط، يعني ما عم بقول شيء، انا بس عم بوضح لك بعض النقاط وبقول لك يا هون لتعلق عليها.
1: نعم انا من حقي اسال، سوق مفتوحه هاي دول الخليج، سوق مفتوحه هاي في الاتحاد الاوروبي، مو سوق مفتوحه في بلد تحرر بالامس، ما زال مدمر، ما زال منهك، ما زالت دموع امهاتنا لم تجف الان وهي تبحث عن رفات ابنائها. اي سوق مفتوحه حسام؟ اي سوق مفتوحه؟ يعني اولادنا واطفالنا عم يبيعوا قناه البنزين على الطريق، وين السوق المفتوحه بالموضوع؟ وين السوق المفتوحه وانت ما فيك تمشي 100 متر بشوارع دمشق وانت الا يلاحقك الاطفال اللي يمسحوا بنور السيارات، والاطفال اللي يبيعوا محارم؟
0: صحيح يعني الفقر شد، ولكن يعني استاذ
1: وين
0: ابراهيم
1: السوق
0: يعني
1: المفتوحة بالموضوع حسام؟
0: نعم انا يعني انا اريد استغل وجودك معي. لو سألتك الصحفي إبراهيم الحلبي، قيم لي عمل الشركة السورية للبترول، خاصة يعني منذ نحو الشهر كان هناك لجنة الرقابة والتفتيش كشفت عن فساد داخل هذه الشركة وتم الإعلان عن ذلك بنحو 26 مليون دولار. تفضل.
1: نعم حسام، يعني شركة سوريا للبترول أنا لا يعني ما عندي تفاصيل أو عن عملها، ولكن أنا أقيمها من خلال الواقع، من خلال التذبذب في آلية عملها. لا يوجد استقرار بسعر الوقود في سوريا، لا توجد مادة، يعني هذه المادة لا تتوفر بشكل دائم ومستمر وتلبي احتياجات السوق في سوريا. فبالتالي هذه الشركة إلى الآن لا توجد لديها خطة ثابتة، لا تعلم ما كم هو كم السوق يحتاج وكم ننتج وكيف سنستطيع ان نحافظ على سعر ثابت، ولا توجد لديها يعني عمليه توازن ما بين دخل المواطن السوري وكذلك ما بين السعر العالمي. يعني الشركه السوريه للنفط تتعامل مع الواقع السوري على ان سوريا هي سوق استهلاك او سوق تجاري، يجب هي تشتري برميل النفط مثلا ب 70 دولار، يجب ان تبيعه في السوق السوريه ب 80 دولار او 90 دولار، وبالمحاسبه هي شركه رابحه وشركه غير خسريه، يعني يجب ان لا تضحي، بالعلم ان الشركه السوريه للبترول انا لا اعلم اذا كان فيها شركه خاصه او شركه وطنيه محليه، فبالتالي يجب على هذه الشركه ان تتحمل المسؤوليه وتكون جزءا من السيادة الوطنية السورية وتكون جزء من المسؤولية، ويجب أن تحارب من أجل رفع سوية ومعيشة المواطن السوري، ولا تكون سهما في خاصرة المواطن السوري، ولا توصل المواطن السوري إلى ما وصل إليه الآن من قطع الطرقات وحرق للإطارات. ويعني حتى هناك للأسف الشديد كان يعني ربما باعتداءات حتى على الأملاك العامة، وهذا شيء نحن نأسف له ولا نريده في ظل في ظل الحكومه السوريه منبثقه من معاناه الشعب السوري والثوره السوريه. حسام ما اشهده اليوم وما اراه اليوم حقيقه شيء محزن، شيء محزن اننا نحن ابناء الثوره ننتفض على الدوله التي ولدت من خواصرنا لانها لا تستشعر الفقر والجوع الذي الم بالسوريين. حقيقه شيء مؤسف،
0: على ذكر
1: مؤسف ويحزنني انني اتكلم بهذه اللهجه وبهذا الخطاب.
0: على ذكر الفقر في سوريا وبالعودة أيضا إلى الجلسة التي ستعقد لمجلس الشعب وجلسة استماع أيضا لوزير الطاقة، هل ستكون هناك حلول؟ ما الذي سيتحدث عنه وزير الطاقة؟ تحليلك للمشهد ككل أستاذ إبراهيم.
1: حسام، يعني المشهد الذي أرى نهايته سيتم تخفيض هذه أسعار مادة الوقود. هذه الحكومة منبثقة من الشارع السوري، إذا لم تكن هي مع الشارع السوري فمن يكون معنا؟ هل ستكون الحكومة ضد الشارع السوري وضد الشعب السوري؟ القرار جائر، الحكومة تتحمل المسؤولية. الحكومة عليها أن تؤمن هذه المادة بسعر يتناسب مع معيشة المواطن، وأعضاء مجلس الشعب عليهم أن يواجهوا هذا، يواجهوا الوزير بهذا الخطاب وبهذه الكلمات. لا يمكن أن يغض الطرف على هذا التصرف. لا يمكن أن نصل إلى أن يبقى المواطن السوري بدل أن يطعم أبنائه ثلاث خبزات باليوم يطعمهم خبزة واحدة يقسمها على ثلاث وجبات. لن نصل إلى أن نهين كرامة المواطن. اليوم هذا القرار يمس كرامة المواطن، والثروة السورية كانت ثروة الكرامة. لا يمكن أن نعود إلى المربع الأول. لا يمكن أن نطبق سياسات نظام الأسد البائد على الشعب السوري. لا يمكن أن نبقى نتغنى أننا أسقطنا نظام الأسد البائد ننوم الشارع بهذه السيمفونية. أسقطنا نظام الأسد البائد، فإذا علينا أن نرفع الظلم على الشعب السوري، وعلى عاتق مجلس الشعب أو مجلس النواب كما أحب أن أسميه، أن لا يخاطب الوزير بل يحاسب الوزير على هذا القرار الجائر، وأن يعودوا عن قرارهم هذا، وأن يخفضوا هذا السعر، وأن يدعموا المواطن السوري بمادة الوقود، وأن يؤمنوا حتى للشعب السوري مادة التدفئة. أريد أن أسأل، هناك شتاء قارس ينتظر الشعب السوري، هل الشعب السوري قادر أن يشتري برميل مازوت 300 دولار وراتب الموظف مليون دولار؟ على ماذا سيتدفئ الشعب السوري في الشتاء حسام؟ ماذا سيشعل لأبنائه؟ هل يحرق ثيابه؟ هل يعرق الخزانات الموجودة في بيته؟ هل يروح يحتطب؟ حتى حطب ماذا عندنا حسام؟ حتى يعني الشعب السوري ما يقدر يشتري طن حطب. يعني الآن أنت تدعس على كرامة المواطن السوري، يعني أنت عم تجوع مواطنك، عم تجوع شعبك. الشعب إذا جوعته يأكلك، الشعب إذا جوعته يقوم عليك ثورة. الشعب السوري ما عاد يخاف، حتى الذين كانوا يخافون من نظام الأسد البائد والتزموا الصمت اليوم لن يخافوا من الحكومة الجديدة. تجرؤوا على الحلم، تجرؤوا على أنفسهم. اليوم شايفين أن هناك شعب شجاع وقادر يغير. اليوم كله يستقوي بك حسام، اليوم الشعب السوري كله يستقوي بالثوار، كله قادر يصرخ بوجه الحكومة. علمناهم على الحرية وعلمناهم على الكرامة، مو مشان ندفع على كرامتهم وندفع على حريتهم، مشان أيضا إذا لما يجار عليهم ينتفضوا. إحنا ما حررناهم حتى نستعبدهم حسام، احنا حررناهم حتى يكونوا احرار وكرماء، حتى يكون لنا شعب حر، شعب كريم، شعب قوي، شعب لا يذل. الحكومه حكومتنا وولدت من خواصرنا، ولكن ما نقبل هذه الحكومه تدعس على كرامه اي مواطن سوري، وتدعس عليه بايش حسام؟ برغيف الخبز اللي حاصرنا به نظام الاسد البائد. احنا جعنا بالمعتقلات، وجعنا بالحصار، وجعنا بالتهجير. ما عاد نقبل الجوع على سوري، اي سوري ان كان، ما نقبل عليه جوع، لا ان كان عربي، ولا ان كان كردي، ولا ان كان تركماني، ولا ان كان سني، ولا ان كان علوي. احنا حسام الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه علينا، فكيف احنا بدنا نطلب؟ احنا الله عز وجل بعثنا حتى نكون عادلين وحتى ننصف هذا الناس، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، نحن اعلم الناس بالحق وارحمهم بالخلق. احنا ارحم الناس بهذا الشعب. لا يمكن نقبل ان نجور عليه، لا يقبل ان نجور عليه. والله حتى لو اضطرينا احنا نخرج في الشارع ونوقف وجه الحكومه، ما راح نخلي الحكومه تجور على الشعب السوري بهذا القرار. وانا على ثقه كامله ان الحكومه ستراجع نفسها بهذا القرار، وستعود عنه باذن الله سبحانه وتعالى. وساخرج معك في حلقه ثانيه ان شاء الله، تكون الحكومه انصفتني اولا وانصفت هذا الشارع باذن الله سبحانه وتعالى.
0: نتمنى العدول عن هذا القرار. شكرا لك على هذه، يعني انت معي كمواطن قبل ان تكون صحفي الان، الاستاذ الصحفي ابراهيم الحلبي. شكرا لك، كنت معي من دمشق.
1: شكرا لك استاذ.
0: أفاد مراسل التلفزيون سوريا باستئناف حركة المرور على طريق الدولية حلب دمشق بعد انتهاء الاحتجاجات الشعبية في مدينة معرة النعمان.

0: رصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في عدة محافظات بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، فماذا قال بعض السكان في دمشق؟
1: هلا الارتفاع مشتقات النفطية كالمازوت والبنزين والغاز، هذا كله بيسبب يعني أجور نقل كله غلاء بيطلع بيرجع على المواطن، تمام؟ هذا الغلاء كله بيرجع على المواطن، يعني أنا موزع مواد غذائية، هلا كله بده يرتفع المواد الغذائية بسبب ارتفاع المشتقات النفطية، تمام؟ والمسا بطلع على تاكسي، يعني مثل التاكسي اللي كنت اخذ الطلب مثلا ب 15000 هلا بده يصير 20 25000، هذا كله بيعكس على المواطن بالنهايه بسبب الارتفاع.
2: يعني ما بقبول هذا الحكي، يعني اليوم نحن فقنا يعني 5500، يعني 40% المازوت، يعني بالنسبه للنقل، بالنسبه للمدارس، للجامعات، منين بده يجيب الطالب؟ الاهالي هي منين بده تجيب؟ اللي عنده ثلاث اربع اولاد منين بده تجيب؟ يعني اليوم اجار السرفيس اللي كان 5000 صار بده ياخذ 9000 10000، اجار الباص نفس الحكي، اجار البولمان نفس الشيء، يعني المدارس بالنسبه للمدارس يعني هذا الحكي بلاء هذا الحكي، يعني 40% اليوم المازوت ارتفع، يعني مو 1000 و2000، يعني 5500 هذا الحكي.
3: اجيت على الكازيه حتى اعبي مازوت، لقيته مرتفع المازوت ب 17.5، شلون منتفق انا قبل ما طلعت من البيت اتفقت انا واحد على طلب على 350، عرفت شلون؟ ما راح يوفي معي، بدي ارجع على البيت هلا ما عاد اطلع لعنده، لانه بدي اطلع هلا بدي ارجع احكي معه مثلا بدي اقول له مازوت طالع اليوم والله ما يمشي حال الطلب، اتفقنا يعني ما راح، عرفت شلون؟ يعني الطلب ب 350 ما راح يزبط معي تحت 600 700.
4: هلا نحن بارتفاع المواد النفطيه المازوت والغاز والبنزين بيرتفع علينا اجور النقل، اجور الحليب، اجور المواد الغذائيه، نحن العالم بالاساس ضايجه علينا باسعار الاجبان والالبان واسعار اللبن. العالم ما عم تتقبل، ما عم تتقبل يوم تفوت على محل تشتري كيلو شلال 90 و95 ألف، ما بالك هلا ارتفع النفط بدنا نرفع، فهذا الشيء عم يأثر علينا.
5: سعر المازوت عدم المؤاخذة يرتفع اللتر 5500، هذا الشيء ما مقبول، مرفوض هذا الشيء. عدم المؤاخذة إن كان الخضرة بدها تغلى، إن كان المواد الأساسية للبيوت، الزيت، السمنة، السكر، كله بده يغلى هذا أخي. عدم المؤاخذة حتى أجور النقل للعالم، العالم ميتة، هي العالم طبيعتها ميتة، بدل ما تنزلوا عم تغلوا ليش؟ يعني هذا الموضوع ما بيصير، غلاء فاحش هذا لا يجوز.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب بشأن رفع وزارة الطاقة لأسعار المحروقات ودخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ.
6: هذا الشيء حرام، المواطن ما بيتحمل، يعني مثل كأنه بقول له صف سيارتك على الزي وقول له امشي مشو، بكره السرافيس بتغلى، القطنيات بتغلى، الاكل والشرب بيغلى، في سبيل انه زاد المازوت، اليوم لما بزيد المازوت بيزيد على الفرد كثير شغلات، هذا الشيء حرام ومو منطقي.
7: والله انا اللي تفاجأت عم بقول له 18.5، عم بقول له امبارح 14.700، بقول له 18.5، تفاجأت. يعني تفاجأت جدا، يعني اليوم انا كم تشتغل ما بعرف. يعني مثلا توصيتك انت كانت 200، هلا ايش بدي اقول لك؟ قال لك 300.
8: النفط والمشتقات البتروليه كانت كلها مي بايد الحكومه، فحاليا هي بايد الحكومه، فلازم يكون في بوادر خير، هيك كل الشعب بيعرف انه البوادر الخير تكون انخفاض، فنحن عم نتفاجئ انه دائما في غلاء مستمر، فهذه النقطه اللي مستغربين منها.
9: هلا انا بتفاجئ الخمس الدوره دفعت 95، فاليوم الراكب بتقول له اعطيني 5000 زياده بقول لك ليش خيونا ايش بدي؟ انا الذنبي؟ فهذا كله من يعني عم بيطلع مننا وعم بيطلع بالتصليح، يعني بتمنى من الله ومن الدولة انه تشوف الوضع يعني تكارمنا شوي بالاسعار.
10: يعني انت الغلاء ما تشمل بس المازوت، تشمل الخبز، تشمل كل شيء، اجور الطلاب، المدارس، كله بده يشمل دخلك، هذا هو يعني ايش بدك تحكي اكثر من هيك؟
11: محروقات بس غلط، كل شيء بده يغلى، كل شيء بده يغلى، يعني ابسط مقومات المواطن، الخضره، الفواكه، هذا كله بده يغلى لانه كله في عليه نقل. واليوم لما بتقول انت 5000 من اصل مثلا 12000 او 13000، فنسبه الغلاء 30% يعني على المحروقات، ف يعني على القليل رح يلحق باقي السلع 10 او 20% غلاء.
0: وفي مدينة اللاذقية أيضا رصدنا لكم مشاهدين عينة من آراء السكان بشأن مسألة رفع أسعار المشتقات النفطية بأنواعها في هذه المادة.
12: موتونا، متنا، يعني إيش أكثر من هيك؟ يعني متنا، يعني إيش بدي غلو؟ إيش السبب بدي غلو؟ شفني في حد عم يقدر، في حد عم يقدر من هالشباب الطالعة عم يقدر بيتجوز من وراء الغلا؟ هلا غلوا البنزين، غليت الخضرة، غليت أجار السيارات، والعامل مات، العامل مات. هلا عبيت بعشرين ألف لتر، كان عبيه لترين. يعني أنا عامل، إيش بدي أشتغل لأكل يعني؟
13: زالت باليوم شي 80 ألف برياحة بنزين لحاله. عنا توزيع وطلع وفتلة بالبلد، يعني شغل مو بس صبح، طول اليوم تقريبا.
14: أنا يوميتي مثلا 100 و 150 و 130 لل 150 يا أخي، شو بدي تعمل؟ أنا عم بعبي بنزين كل يوم، بدي أنا 40 ألف بنزين، وبدي أكل، وجارة الغاز ب 160، وكهرباء عم تجينا. أنا عندي 3 دورات مدافعة 4,700,000. طيب يا أخي تعال حلا، شو بدي أنا، منين بدي أجيب أنا؟ إذا بياخذوا بيتي، أنا بيتي بالأجار، برجع على ضيعتي ما في شيء، بيتي على الأرض، أراضي مقصوصة السجار، ما في شيء، شو بدي أعمل؟ عم اشتغل هلا تطعمي ولادي، منين بدي اعيش انا؟
15: هلا انا بالنسبه لي بسافر، يعني انا هلا بكره طالع على الشام مثلا، كانت فرقت معي شي 100-150 ألف ليره، اكثر شي 200 ألف ليره، او بدنا نقول شي 200 وشوي روح رجع. انا شغلي بالشام، فانا اذا بتحكمني انا كل اسبوع بتحكمني سفرات.
0: نتعرف في هذه الماده الى اهم خطوات الحكومه في التعاطي مع ملف المحروقات منذ سقوط نظام المخلوع.
16: مع رفع وزارة الطاقة لأسعار المشتقات النفطية، يجد المواطن نفسه أمام جملة من التحديات دفعت البعض للنزول إلى الشارع للتعبير عن غضبه، وآخرين لبدء حساب نفقاتهم الشهرية القادمة وما يجره هذا القرار من موجة غلاء مرتقبة في الأسواق. تقول وزارة الطاقة إن قرارها برفع الأسعار يعود لارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالمياً بالتزامن مع صيانة مصفات بنياس. منذ إسقاط النظام المخلوع أواخر عام 2024 ترقب المواطنون تحسنا تدريجيا في الأسواق مع بدء توحيد الأسعار وانفتاح التصدير والاستيراد، حيث مضت الحكومة بسياسة رفع الدعم وربط التسعير بالدولار وتكاليف الاستيراد. في شباط من العام الفائت استقرت أسعار المحروقات عند حافة دولار واحد تقريبا للبنزين والمازوت، ثم خفضت الأسعار أواخر العام مع تحسن سعر صرف الليرة السورية إلى أقل من دولار واحد بقليل. في بداية العام الحالي جرى اعتماد الليرة السورية الجديدة، وبدأ رفع الأسعار بنسب طفيفة ليصل سعر البنزين 95 أوكتان إلى 1.5 دولارات للتر، والمازوت إلى 1.4 دولارات للتر، أي عندما يقارب دولارا ونصف الدولار. كذلك الغاز المنزلي ارتفع من قرابة 10 دولارات أواخر العام الماضي إلى أكثر من 13 دولار في شهر أيلول من العام الجاري. في 23 من حزيران الفائت أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتعديل المستمر بأسعار المحروقات وفقا لذلك. إلا أن قرار اللجنة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 25 و40%، أحدث موجة انتقادات واسعة بين المواطنين، في حين أوضحت وزارة الطاقة أن حاجة سوريا للنفط تقارب 300 ألف برميل يوميا، يقابلها إنتاج محلي بنحو 100 ألف برميل يوميا.
0: أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن رفع دعم الخبز إلى 70% وتثبيت سعر ووزن الربطة، وقال الحسن إنه لا يوجد تغيير في سعر ووزن ربطة الخبز على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات. وأوضح الحسن أنه تم تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج بخفض سعر طن الدقيق الخاص بالخبز من 20 ألف ليرة إلى 15 ألف ليرة للطن الواحد، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الخبز.

أفاد مراسل تلفزيوني سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتطفت شاباً في أثناء رعيه الأغنام غربية بلدة أرفيدة بريف القناطر الجنوبي. وأضاف مراسلون أن الشاب من قرية العشة، وقد اقتادته قوات الاحتلال إلى جهة مجهولة من دون معرفة أسباب اختطافه. وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً مؤقتاً على طريق عين النورية خان أرنبة بريف القناطر الشمالي، مستخدمة نحو 10 آليات عسكرية. وأشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من تل أحمر بريف القنيطرة الشمالي، وذلك بعد توغلها لأكثر من 20 ساعة. أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكبتاجون قادمة من الأراضي اللبنانية، كانت معدة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار. وأسفرت العملية عن ضبط 310,000 حبة كبتاجون والقبض على التاجر المسؤول عن إدارة الشبكة، وأحيل المقبوض عليه مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وذلك لاستكمال التحقيقات والكشف عن بقية المتورطين والمرتبطين بالشبكة.

وافق مجلس الشعب على استقالة عضو المجلس مضر حمدان بعد مناقشة طلب الاستقالة والاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في الشبهات والوقائع المثارة حوله. واستمع المجلس خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى إلى أقوال حمدان أمام اللجنة قبل مناقشة طلب استقالته تحت قبة المجلس والموافقة عليه مع حذف بعض العبارات الواردة في كتاب الاستقالة. يذكر أن الجدل المثار حول حمدان بدأ عقب اتهامات طالته لارتباطه بالنظام المخلوع، في حين نفى حمدان تلك الاتهامات معلنا تقديم شكوى إلى وزارة

0: بين البلدين. وأكد الشيباني أن المباحثات شملت ملفات الطاقة والتعليم، مشيرا إلى اقتراب افتتاح السفارة السورية لدى أنقرة.
1: تمحورت مباحثاتنا اليوم حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين بلدينا لتكون المظلة المؤسسية الناظمة لكافة مساراتنا الحيوية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى ملفات الطاقة والعودة والتعليم والثقافة. وتستند هذه اللجنة إلى رئاسة مشتركة وانعقاد دوري منتظم وأمانة دائمة تتولى متابعة القرارات، مدعومة بلجان قطاعية متخصصة تضمن استدامة هذا الإنجاز. ويحفل جدول أعمال هذه اللجنة ملفات ناضجة للعمل المشترك. وفي قطاع الطاقة نتوجه نحو وثيقة استراتيجية شاملة تدمج مسارات الغاز والكهرباء والربط الشبكي. وفي الشأن التجاري نتطلع للارتقاء بحجم التبادل الذي قارب 4 مليارات دولار العام الماضي إلى عتبة 10 مليارات، معتمدين في ذلك على مبدأ شراكة الإنتاج والمحتوى المحلي والتشغيل السوري وإقامة مناطق صناعية حدودية مشتركة. وفي ملف العودة صغنا برنامجا كاملا للعودة المنظمة يقدم حزمة خدمات للسكن والعمل والنقل بإدارة سورية خالصة تتكامل مع مشاريع إعادة الإعمار في مناطق المنشأ. وعلى صعيد التمثيل الدبلوماسي نقف على مشارف افتتاح سفارتنا في أنقرة، وهو استحقاق جوهري نسعى لإنجازه في هذه المرحلة.
0: وشدد الشيباني على أن سوريا تعتزم مواصلة العمل لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ حصر السلاح بيدها في إطار بناء جيش وطني موحد.
1: شراكة تنبع من تماسك الجبهة الداخلية. أضع أمامكم ثمار 20 شهرا من العمل السوري الدؤوب، حيث استعادت الدولة مؤسساتها ووحدة قرارها السيادي، ونمضي بخطى ثابتة في بناء جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد مؤسساتنا الشرعية وإعادة دمج الشمال الشرقي ضمن الحضن الوطني عبر مسار سوري خالص.
0: وأكد الشيباني تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة سوريا، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
1: إن بناء هذه الشراكة الاستراتيجية يتطلب منا قراءة واعية للمشهد الإقليمي، إذ تستمر قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سيادتنا الوطنية والتوغل في أراضينا الجنوبية مستهدفة القرى الآمنة وممتلكات المدنيين. وقد حمل استهداف مطار أبو الظهور في 18 آب أبعادا تتجاوز البعد العسكري المباشر ليوجه رسالة تخريبية تستهدف ضرب مسار البناء الدولة سوريا. إن السعي لعرقلة هذا التقارب يعكس رغبة مكشوفة في إبقاء منطقتنا رهينة للضعف والتشرذم. إن موقف سوريا إزاء هذا التصعيد ثابت وحازم، يتمثل في حتمية الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول لعام 2024 والالتزام المطلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. ونحن نتمسك بخيار المواجهة الدبلوماسية انطلاقا من إدراكنا العميق لكلفة الحروب وتفويتا لأي ذرائع يسعى المعتدي لاختلاقها.
0: من جهته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن السياسات الإسرائيلية تشكل أكبر عائق أمام جهود تطوير سوريا وتعزيز استقرارها، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على مساعي مكافحة الإرهاب.
2: ما استهدفت مطار أبو الظهور مؤخرا هي إحدى أوضح الأمثلة على هذا، وأنه أن تبث سوريا السلام في منطقتها وأن تكافح الإرهاب وأن تطور من قدراتها هذا أمر هو من حقوق سوريا السيادية. هجمات إسرائيل إنما تضر بالسياسات التي يتبناها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.
0: كما أكد وزير الخارجية التركي أن كل الأشكال المسلحة في سوريا ينبغي أن تكون تحت سيطرة الدولة والجيش الوطني بما يضمن حصرية السلاح ضمن مؤسساتها الرسمية.
2: يجتمع ويندمج تحت مظلة الدولة ووحدة سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها. تعزيز هذا هو أمر مهم، ليس قصد وحسب، بل كما تعلمون ما تبقى من فترة الحرب من مجموعات مسلحة كلها يجب أن كلهم يجمعون.

0: تحت مظلة الجيش الوطني، وهذا مهم، مهم من حيث استقرار الدولة، ومهم من حيث الاستثمار في تنمية الدولة وازدهارها، أن يكون كل مواطن والدولة يشعرون بأنفسهم آمنين. لأجل هذا، هذا أمر مهم، ومن ثم فنحن ندعم هذه الخطوات كلها، مرحلة الاندماج إن شاء الله، فلعلها لتبلغ النتيجة بأحسن وجه. ومن هنا فإن السوريين على أساس المواطنة المتساوية دون أن يتعرض أي من الإثنيات أو من المجموعات الدينية لاضطهاد أو تمييز أن يعيشوا متساويين، هذا أمر مهم. وفي مرحلة الاندماج فإن المواطنين الأكراد أن يشعروا بأنفسهم آمنين وأحرار ومرفهين أكثر، ذلك ما يهدف إليه، وهذه رؤية تركيا بصورة أساسية أيضا.
1: نهاية هذه الساعة الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة، ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري، وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظاً على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يعد ملف الطاقة والمشتقات النفطية من أكثر الملفات تأثيراً على الحياة اليومية للمواطن، إذ ترتبط بأسعار الوقود سلسلة من التداعيات تطول النقل والإنتاج وأسعار السلع الأساسية والخدمات. وتعيش سوريا معادلة صعبة في هذا القطاع، إذ يبلغ إنتاجها المحلي من النفط نحو 100,000 برميل يومياً، في حين تقدر احتياجاتها بنحو 300,000 برميل، ما يعني اعتمادا كبيرا على الاستيراد لتغطية الفجوة الواسعة بين الانتاج والاستهلاك. هذا الاعتماد يجعل أسعار المشتقات النفطية محليا رهينة بتقلبات الأسواق العالمية وتكاليف الاستيراد والشحن.